0: الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع أمريكا. وقالت الوكالة عن المصدر ذاته أن رد إيران على تعديلات ترامب لم يحسم بعد، بل إن إجراء تعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. نفت الرئاسة الإيرانية تقارير نشرتها منصات متعددة عن تقديم الرئيس مسعود بيشكيان استقالته ووصفتها بالشائعات الزائفة. وعقب هذه التقارير أكد الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان خلال اجتماع حكومي أنه باق في الميدان ومستعد لأي حدث داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي. استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية عددا من منشآت الطاقة في روسيا، بينها مصفاة نفط ومحطة ضخ لخط أنابيب ومستودع للوقود. وأعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن جيش بلاده نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت مصفاة نفط على بعد نحو 700 كيلومتر من خط المواجهة. في أمان الله.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

الجيوش في حروب القلاع قديما فعلها كذلك الإسرائيليون ورفعوا علمهم على قلعة شقيف اللبنانية. ترافق هذا التقدم العسكري الإسرائيلي مشاهدينا مع تصريح سياسي لافت اعتبر فيه نتنياهو أن هذه السيطرة تمثل تحولا جذريا كما وصفها في السياسة المنتهجة تجاه لبنان، وبأن إسرائيل ستعزز قبضتها وسترسخ وجودها في الجنوب اللبناني. على المقلب الآخر أي في لبنان، فواجهت الحكومة اللبنانية هذا التطور بصمت مطبق حتى كتابة هذه الأسطر وقراءتها على الأقل. فما الذي يحدث في لبنان؟ ومن قبلها ما الذي تسعى إليه إسرائيل؟ هل نحن أمام عملية محدودة لتفكيك البنية التحتية التابعة لحزب الله، أم أن العملية ستؤسس لرسم حدود جديدة بزعم إنشاء منطقة آمنة أكثر عمقا، أم أن الموضوع قد يكون أخطر؟ أحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

כתבה של רכס הגופות.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات، نحاول فهم ما يحدث، وخاصة نحاول أن نقدم قراءة دقيقة للواقع ولتداعيات ما يحدث مع ضيوفنا الأفاضل الدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي، الأستاذ أيمن أبو شقرة صحفي في شبكة العربية، الأستاذ إسلام عبد الكريم الصحفي في شبكة العربية، والأستاذ إياد قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذا التطور الأخير. واسمحوا لي أن نبدأ بهذه الصور: الجيش الإسرائيلي تخطى الليطاني، تخطى نهر الليطاني، ووصل إلى قلعة تعود إلى مئات السنوات، بنيت من 19 سنة، فيها رمزية كبيرة ولكن لديها كذلك أهمية استراتيجية وعسكرية سنحاول أن نفصلها بعد قليل. ولكن هذه هي الصور لرفع الجيش الإسرائيلي لعلم إسرائيل. خلينا نشوف الصور لعلم إسرائيل، هذه هي بالفعل لدخوله أولا، لتقدمه، وهذا توغل بري إسرائيلي بوحدات محدودة يقول مراقبون عسكريون، ونحن بعد قليل سنحاول تفكيك هذا الموضوع. هذه هي القلعة التي نتحدث عنها، وهذه القلعة رفع عليها العلم الإسرائيلي كما أتى في هذه الصورة. ولكن أعود بكم إلى 1944 حيث كانت هذه القلعة كذلك، يعني تقريبا لم يكن هذا التوغل من عشرات السنين، من عقود لم يكن هناك توغل بمثل هذا التوغل. هذه القلعة شهدت رفع علم إسرائيلي في فترة أخرى، نتابع هذه الصورة. هذه مشاهدينا مجلة معاريف التي تعود لسنة 1944 حيث أعلن الجيش الإسرائيلي وصوله وتمكنه من السيطرة على قلعة شقيف. لكن كانت هناك كذلك صورة لنتنياهو الذي هو أو مش نتنياهو لشارون، هذه هي الصورة بالضبط، هذه هي صورة شارون، هذه هي صورة شارون. وشارون من خلال هذه الصورة نلاحظ بأنه وصل إلى هذه القلعة كما أكدنا كذلك منذ قليل. وهنا الحقيقة تطرح العديد من الأسئلة، يعني خلنا بأن هذه الصور لن تتكرر مرة أخرى أستاذ رياض، تكررت عبر التاريخ، وإن كان الحدث يقول البعض رمزي، وإن كانت

0: عمليات محدودة، وهذا ما سنناقشه بعد قليل، هل هي محدودة أو عملية شاملة تؤسس لما بعدها. ولكن أن تعاد هكذا صور وأن يعاد هكذا علم على مؤسسة وعلى يعني منشأة تاريخية لبنانية يرفع علم إسرائيل بعد كل هذه السنوات، ما الذي يعنيه ذلك ومن يتحمل المسؤولية؟
1: طبعا هذا الشيء بالنسبة للبنان يعني ورمزية هذه هذا المركز يعني التراثي طبعا جدا سيئة، المعنويات من عدة محاور وأيضا من البعد العسكري. يعني آخر مرة كانت 1982 هي الفترة التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية في الاشتباك.
0: هو أنا قلت مع 1944 عمرها 44 سنة 72
1: هي أيوة 82 حينها كان الموضوع أو الهدف بالنسبة لإسرائيل هو منطقة التحرير كما نذكر. كان هناك واقع في لبنان، كان هناك تململ من عديد من مكونات الشعب اللبناني من الوجود منظمة التحرير وأدائها حينها، وأتى هذا الاجتياح. وحينها إسرائيل استخدمت استراتيجية الحرب الخاطفة، تحركت بسرعة، إنزال بحري في الأول، إنزالات جوية في عدة مناطق، القوات المدرعة تحركت وسيطرت على مناطق بالعمق. تمت العملية اجتياح لبنان بأقل من شهرين، كانت واصلة لبيروت، واصلة للقاع، كلية مختلفة. وكان هناك تأييد من بعض فئة الشعب اللبناني للعملية الإسرائيلية حينها، لأن كان هناك نقمة على الوجود منظمة التحرير وأدائها في المنطقة. اليوم نحن في واقع مختلف، إسرائيل تقوم بهذه العمليات باستراتيجية مختلفة، هي استراتيجية الأرض المحروقة، التدمير، التهجير الممنهج. حينها لم يكن هناك عمليات تهجير، بل بالعكس. يعني أذكر حينها كنا في بيروت، وعندما وصلت إلى بيروت كان يدعى السكان بالعودة إلى الجنوب، وبالتالي لم يكن هناك هدف إخلاء الجنوب. اليوم الهدف هو إخلاء الجنوب والتدمير الممنهج كما شاهدنا في غزة، نفس الاستراتيجية والسيطرة على أرض خالية.
0: يعني اللي أفهمه من حضرتك بأنه اليوم الموضوع قد يكون أخطر.
1: الموضوع أخطر، ونتنياهو وحكومته يستغلون شيئان. الشيء الأول أن حزب الله يؤدي الأوامر الإيرانية التي تريد منه أن يستمر في حرب المشاغلة والإسناد هذه، وبالتالي هم يدركون أنه لن يتوقف عن إطلاق النار ويعطيهم تبريرات للتحرك. وفي نفس الوقت هم يستغلون موضوع المفاوضات الآن مع إيران، هذا الوقت الضائع، ويتحركون في هذا يعني في هذا الفراغ لتنفيذ شيء أساسي، إبقاء حالة الحرب التي تحتاج حكومة نتنياهو في انتخابات القادمة. هم يحتاجون أن تستمر حالة الحرب. وهناك تأييد، وأخيرا هناك تأييد في الشارع الإسرائيلي للحرب على حزب الله.
0: لهذا السبب سنعود بأكثر توسع،
1: ومن هنا إمكانية تطوير العمل. يعني هناك من يقول أنها عملية محدودة للسيطرة على المناطق، إنما ما يجري أن الإسرائيلي يحاول أن يستعد لتطوير عملياته لاجتياح وليس
0: هذا سنتوسع فيه بعد قليل بأكثر محاولة فهم. سنناقش فيما بعد الشأن الإسرائيلي أو التوجهات الإسرائيلية، ولكن أبقى مع اللبنانيين حتى أفهم إن كانت هذه العملية هي عملية محدودة، عملية نوعية مؤقتة في خضم كل، يعني لو وضعنا هذه العملية في الإطار الكامل للبنان وما يحدث بربط مع هذه التطورات اللبنانية في المنطقة، هل هي عملية محدودة؟ سيكون هناك عمليات توغل ومن ثم عودة، أو أن الخريطة التي يضعها نتنياهو خريطة مختلفة تماما عما كنا نعيشه قبل 7 أكتوبر أو قبل الأحداث الأخيرة على الأقل منذ أيار؟
2: أنا برأيي أنه حكما بعد 7 أكتوبر العقل الأمني والسياسي الإسرائيلي وغير الإسرائيلي بالمنطقة تغير بشكل كبير، واليوم يلي عم نشهده من عملية عسكرية على الأرض ما يحكمها

0: الأولى لقرار حل الكنيسة. فبالتالي نتنياهو دون حرب على الأرض أو معركة عسكرية على الأرض لا يستطيع أن يخوض الانتخابات في غزة. دائما كانت هناك عمليات اغتيال وحروب فقط لإقناع الناخب الإسرائيلي بأنني أقوم بشيء ما. ولكن في الحالة الإسرائيلية نتنياهو لم يقم بالأهداف المطلوبة في غزة. كان هدفه الثاني بعد استعادة الأسرى هو القضاء على حركة حماس ولم يحقق ذلك. فدخل بدأ ينشئ المناطق كما ينشئها تماما في لبنان. أيضا هناك ورقة ضغط عسكرية كان الوفد المفاوض اللبناني الأسبوع الماضي وانتهى الاجتماع دون أي نتائج تذكر. فبالتالي ما لم تنجح إسرائيل تحقيقه عسكريا تسعى لتحقيقه عبر المفاوضات وتحت النار كما جرى اليوم في لبنان. إذن إسرائيل تريد هذه المنطقة الأمنية الممتدة حتى تفاوض عليها وحتى تدخل الدولة اللبنانية. وهنا الأخطر برأيي عدا عن السيطرة الأمنية لأن إسرائيل ممكن أن تسيطر على مناطق أمنية، ولكن السؤال إلى متى يمكن الاحتفاظ بهذه المناطق الأمنية. هناك جنود احتياط وهناك تكلفة اقتصادية وهناك انتقاد شديد للشارع بالشارع الإسرائيلي لنتنياهو مع سقوط القتلى منذ وقف إطلاق النار. نحن نتحدث عن 900 قتيل من حزب الله وتسع جنود إسرائيليين. المقارنة لا تبدو كبيرة، العدد طبعا أكبر لحزب الله، ولكن في الحسابات الإسرائيلية تكون هذه القيمة كبيرة. الأخطر من ذلك أن حتى هذه التل التي أعلن اليوم إشقيف عن السيطرة عليها هي لا تحتاجها إسرائيل بالمفهوم العسكري. هي منطقة فعلا تطل على النبطية ومرجعيون والشمال الإسرائيلي والزهراني ونهر الليطاني،
1: لا تحتاجها
0: ولكن
1: عسكرية.
0: ولكن هي للمراقبة. الآن الأدوات المستخدمة لا تحتاج إلى مرتفعات بالعلوم العسكرية. يمكن أستاذ رياض أخبر هناك طرق
1: كثيرة. أعتقد سيختلف معك على فكرة لأنه أنا سمعت أكثر من رأي الآن في هذه الجولة الأولى على الطاولة. بمعنى حتى فيما يتعلق، خلينا نبقى في الجزء الأول فيما يتعلق بأهداف نتنياهو. يعني سمعت أكثر من
0: يعني إن اختلفنا أو اتفقنا على أن هذه مناطق هي مناطق استراتيجية مطلة تراقب الطرق، عين واسعة لإسرائيل، ولكن هناك في المقابل المسيرات التي بات يستخدمها حزب الله والصواريخ التي لم تجد لها إسرائيل حلا حتى الآن. أي نعم إسرائيل تتقدم عسكريا وتستولي على الأرض وتحتل الأراضي، ولكن ما يجري في مناطق الجنوب ارتداداته في بيروت برأيي أكثر. هناك حزب يتحدى سيادة الدولة اللبنانية وقدرتها على اتخاذ القرار. جوزيف عون اختار بصراحة المفاوضات مع إسرائيل والسلام، ولكن
1: سيادة لبنان. الدولة اللبنانية
0: نعم، من نفع من إطلاق مسيرات وصواريخ إن كانت لبنان تخسر 600 كيلو مربع من كمساحة
1: اليوم مثلا
0: أمنية.
1: أين هي لبنان؟ أين هي
0: قرار.
1: الحكومة اللبنانية؟
0: لا يملك قرار لبنان،
1: مش قرار. حتى بحثنا طويلا ساعات طويلة عن حتى موقف موقف اليوم بعد هذا التوغل، بعد هذا ما أسميته اجتياح أستاذ رياض. أين الموقف اللبناني؟
2: نوضح شغلة للمواطن. السيادة هي شيء تعريف يقول أن الدولة تحتفظ بقدرتها وتكون هي المسيطر الوحيد وصاحب عندها حصرية سلاح على كافة أراضيها. أي جهة أخرى خاصة هذه الجهة تتبع لقوة خارجية تحمل السلاح وتسيطر على قرار الحرب والسلم، هذا يعني أن هذه الدولة منتقصة السيادة. يعني هذا التنظيم، هذا الحزب ينتهك سيادة هذه الدولة لأنه لا يعترف بسيادتها، لا يعترف بسلطة حكومتها.
1: طيب.
2: ويقوم بتنفيذ مصالح دولة أخرى. يعني هو عميل لجهة أخرى.
1: التطور الأخير لإسرائيل باقتحامها وباجتياحها الجنوب وما بعد الليطاني وصولا إلى نهر الزهراني،
2: هذا انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية. يترافق مع الانتهاك حزب الله إيران للسيادة اللبنانية.
1: لماذا لم يكن هناك أي موقف لبناني اليوم؟ اليوم بحثت حتى تغريدة، لم يكن هناك أي موقف على الأقل نضمه لهذا النقاش حتى نفهم الموقف اللبناني ما يحدث.
2: الحكومة تريد أن تخرج من سنوات تداخلت به دويلة حزب الله مع الدولة اللبنانية. بات يعني الجزئان لا يمكن التمييز بينهما. حزب الله من جهة لا كان في تواطؤ من قوة سياسية لبنانية مع حزب الله وبات جزء مكون من هذه الدولة. واليوم هناك عملية قيصرية لفصل هذه الدويلة عن الدولة. وهون ما تقوم به الولايات المتحدة اليوم. الولايات المتحدة تحاول أن تأخذ من إيران ورقة.
1: ولكن خلينا في لبنان. اسمح لي
2: بعدنا بلبنان ريم. بدي أخلص الفكرة هون. بعدنا بلبنان. عم تسحب منه ورقة الوكلاء. ومن هون كان قرار

0: قرار الحكومة الأمريكية أنه لبنان يكون هو اللي عم بيفاوض على مستقبل علاقاته مع إسرائيل وآلية سحب سلاح حزب الله، يكون التفاوض لبناني إسرائيلي تحت إشراف أمريكي، وأن لا يكون دور لإيران في مستقبل حزب الله في لبنان. يعني هذا هو ما يحدث.
1: الدبابات الإسرائيلية كانت تعبر نهر الليطاني بينما روبيو كان يتحدث مع الحكومة اللبنانية وأشرح لها أنها يدعم موقفها. يعني بالتالي هناك أسئلة كمان في توقيت العملية الإسرائيلية واتصال روبيو مع لبنان،
2: وحتى تصريحات روبيو المستمرة والتي ترافقت مع، أعود وأذكر، ليس هناك موقف لبناني صامت. نحن لا نتحدث فقط أيمن، نحن لا نتحدث على قلعة وتاريخ ورمزية إلى آخر. نحن نتحدث عن قرى هجرت،
3: صحيح،
2: عن أهالي تشردت، نتحدث عن مئات في الشارع.
4: عدم وضع أزمة في سياقها سيكون ناقص إن كان لجهة الدولة اللبنانية مواقفة أو لجهة إسرائيل وماذا تريد أن تفعل إسرائيل. لبنان دولة لسنوات طويلة كدولة خارج قرارة ليس بملكها، حزب الله لديه مشروع أجندة خارجية، هذه المصلحة هي التي تفرض عليه تصرفاته وحركته. نتنياهو مجرم حرب بما فعله من غزة وصولا لليوم، ما حدا ناطر يجرب نتنياهو شو رح يعمل. نتنياهو رح يستغل كل فرصة لتطوير موقفه أكثر والذهاب بعيدا فيها. ولكن الدولة اللبنانية ليست صامتة. الدولة اللبنانية إذا اليوم صار في دخول على قلعة شقيف ونواف سلام أو جوزيف عون ما عملوا تويت، مش يعني صامتين. لأول مرة الدولة اللبنانية تقول منذ العام 69 لحد اليوم، هذه الحكومة وهذه الدولة للمرة الأولى تقول أنا صاحبة الكلمة الفصل، أنا المعني بالدفاع عن شعبي، أنا المعنية بالتفاوض. وحتى فئة داخلية مثل حزب الله، فريق داخلي لبناني، لازال حتى بالمفاوضات إيران هي تقصف وعم بتفاوض مع الأمريكي على اتفاق، وحزب الله ببيروت يمنع الحكومة اللبنانية من الذهاب للتفاوض وبانتظار القرار الإيراني. وبالتالي هذه الازدواجية بالمعايير مش مفهوم أن تضل مبررة موجودة وتستخدم، خصوصا من فريق هذا. إذا حزب لبناني عم يطلب أنه بالنسبة له إيران أن تفاوض عنه أفضل من أنه دولته تكون عم بتفاوض، هذا يتهم بالخيانة العظمى. هيدي ألف باء العمل السياسي وهذا العقد الاجتماعي اللي بنعمل. لذلك أنا عم قلك أنه الدولة اللبنانية اليوم في حوالي 70 قرية شبه مجروفة بالكامل، في 1.5 مليون نازح معظمهم بالخيام على الطرق. أوكي، هودي مين اليوم عم يسأل، مين من حزب الله أو إيران عم تسأل عنهم أو عم بتقول لا بل يقاتلون ورح يقاتلوا لآخر شيعة إذا بيقدر حزب الله بلبنان، من أجل طالما هناك مصلحة إيرانية في استمرار تلك الحرب. وعلى فكرة هذه الحرب القائمة اليوم هناك مصلحة مشتركة في طرفين، اليوم هني مصلحتهم أن تستمر هذه الحرب. الدولة اللبنانية هي الوحيدة يلي تعمل جديا من أجل وقف الحرب. من يعمل لاستمرار هذه الحرب؟ إيران تحتاجها طالما لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة على حزب الله أن يبقى ورقة تستخدم. ونتنياهو لا يريد وقف هذه الحرب لأنه هو بيعتبر أنه عم يلعب بالوقت الضايع وهو يحتاج تلك. فلذلك نحن عم ننتبه أنه البلد، أهل الجنوب، قرى الجنوب لبنان، ما بين مصلحة إيران وحاجتها بما يمثل حزب الله وما بين نتنياهو وإجرامه، فهذا الجنوب وهذه نتيجة قرى الجنوب وهذه نتيجة 1.5 مليون.
2: على فكرة اليوم
1: حتى نفس الورقة استخدمت بالسبعينيات أيام منظمة طبعاً التحرير، القرى التي توالي منظمة التحرير والتي تناصبها العداء طبعاً. وفصلوا بين القرى، من يتحرك لمرجعيون لرميش كان يحتاج إذن أن يمر. يعني كانت إسرائيل تلعب على الطائفية والجدار الطيب ومن يواليها تقدم له المساعدات. يعني استغلت جيدا ظرف ووضع لبنان في تلك الفترة،
4: بس نحن اليوم بظروف ما في لعب على يعني ما لا يوجد فريق داخلي.
5: ايضا الان يخسر شعبيته،
3: صحيح.
5: الان قراتم،
3: صحيح، نداءات، يعني نداء النبطيه، نداء صور،
5: صحيح، صور. الناس ملت من حزب الله، والقول ان حزب الله يمثل الشيعة، وهي مشكله ايضا. حتى الجهات السياسيه اللبنانيه تعتبر حزب الله وأمل هؤلاء يمثلون الشيعة، والحقيقة
2: مش دقيق، لا،
5: أن معظم الشيعة لا يؤيدون هذه الجماعات، بل هم يريدون دولة لبنانية ذات سيادة قادرة على أن تتصرف كدولة.

0: لا أن يكون هناك مجموعة تأتمر بأمر إيران. والغريب أن إيران عندما يقال لها أنه هذه الجماعات مرتبطة بك، إيران تقول لا، هذه جماعات لبنانية وعراقية ويمنية، وهي تتصرف وفق أجنداتها.
1: ماذا قالت إيران عندما اقتربت من الوصول للاتفاق؟ ألم يرسل رسالة لحزب الله عرقجي ليقول له أن وقف إطلاق النار جزء من شروط إيران؟ وهذا كله حبر على ورق، لا يوجد هذا الاتفاق، وأكبر دليل هي تلك العملية العسكرية اللي
2: كانت هناك تصريحات تعتقد عرقجي بأنه يجب وقف هذه التطورات في
0: مطالبة
2: لبنان.
0: إيران
2: بأن يكون لبنان هذه الحرب على لبنان.
1: باعت كلام لحزب الله ولكن تخلت عنه على طاولة المفاوضات حتى هذه اللحظة. إيران الآن في الدرافت النهائي لاتفاق مع الولايات المتحدة، نتنياهو عم بوسع العملية العسكرية، أين الاتفاق؟ يعني أين لبنان على من الاتفاق؟
3: شيء إيجابي أنه تتخلى عنه وتترك الدولة تفاوض مع إسرائيل.
2: هل يمكن القول بأنه لبنان كان ثمن لما يمكن أن تحصل عليه إيران من خلال هذا الاتفاق؟ خلينا بعد فاصل قصير نطرح هذا السؤال ونحاول كذلك أن نفهم هل العقدة تكمن في لبنان في الدولة اللبنانية، ويمكن أن يكون تصريح الشيخ نعيم قاسم تصريح دقيق لما يدعو إلى حل هذه الحكومة، أو أن العقدة الحقيقية تكمن في الثنائي أو ثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإيراني من جهة أخرى. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: المستقبل من خلال محاولة لتفصيل وتفكيك دقيق لما يحدث اليوم. اليوم نحن أمام مجموعة من المواقف التي أتت قبل أو بعد، وهي قليلة التي أتت بعد الاجتياح الإسرائيلي أو ما أسماه البعض بهذا الاجتياح الإسرائيلي من الجنوب، تعدى الليطاني ووصل إلى مناطق تعتبر عمقا لبنانيا وليس جنوبا لبنانيا، وهناك حتى مخاوف من عملية تطويق بيروت، هناك بعض المخاوف التي تتعلق. أين العقدة الحقيقية؟ لماذا وصلت لبنان إلى هذا الحد من التطورات الخطيرة؟ هل لأن الموضوع يتعلق فعليا بالنقاشات الأمريكية الإيرانية، أو هذه شماعة نلقي عليها في كل مرة؟ إخفاقات أخرى لخصها الشيخ نعيم قاسم بدور الحكومة، هو يقول بأن الحكومة لم تكن في مستوى ما ينتظر منها في الداخل اللبناني، ودعا حتى إلى تنحيها. نستمع له.
1: العدوان على القرد الحسن عدوان على مئات الآلاف من الفقراء ومن أصحاب الدخل المحدود، تزيدونهم فقرا مع أنه عمل اجتماعي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: الموضوع يتعلق بالحكومة ويتعلق بإيران، وهنا الموضوع الأمريكي دكتور رياض، لأنه عارفة أنه لديك الكثير لقوله فيما يتعلق بالموقف الأمريكي والعلاقة الإسرائيلية الأمريكية، ولكن خلينا نحاول نكون دقيقين وواقعيين أكثر ما يمكن. هل العقدة تكمن في هذا الملف؟ وربما لن يحل هذا الملف بالشكل الذي نتخيله، بأن تنتهي هذه الحرب، ربما تستمر لأشهر.
2: حزب الله يتعامل ولأول مرة منذ 2005 و2008 مع حكومة لم يكن له الدور في تشكيلها، مع رئيس جمهورية لم يكن له الكلمة الأخيرة في اختياره، ولا رئيس حكومة كان له دور فاعل في اختياره، وبالتالي هو يواجه عملية فصل الدولة عن الدويلة. هو اللجوء اليوم، هو بدأ حرب، حزب الله هو بدأ الحرب الأخيرة، يعني منذ السابع من أكتوبر.
0: إسرائيلي بدتها؟
2: لا لا، منذ السابع من أكتوبر.
0: حزب الله ما الذي فعله؟
2: ساند
3: إيران.
2: هو فتح الحرب من الثامن من أكتوبر 2023 واستمرت، فتحها تحت شعار حرب الإسناد والمشاغلة، لم يسأل الحكومة حينها، والحكومة الجديدة قام بتطوير هذه الحرب وأعلن الحرب مجددا إسنادا لإيران وانتقاما لمقتل الخامنئي. والآن يأتي ليقول الحكومة لم تفعل شيء. يعني هو قام، هو المسؤول عن هذه الحرب، وبالتالي عندما شعر أن الدولة اليوم هناك حكومة، هناك دعم دولي لهذه الحكومة، وهذه الحكومة قررت بمعزل عنه أن تذهب للمفاوضات وتفاوض في وقت هو ينتظر أن إيران تربح من ورقة لبنان، يدعو الآن لإسقاط الحكومة. بالمناسبة
0: على فكرة بالمناسبة البعض يقول لا سمحني خليني أتفاعل معك لأنه الوقت قصير، ولأنه لازمنا البعض يقول بأنه هذا غير دقيق.
2: لا كيف دقيق؟ اليوم دعا للنزول لساحة الشهداء حزب الله، دعا المواطنين والشيعة وغيرهم نزلوا بساحة الشهداء 100 شخص. حزب الله كان بالسابق لما يدعى لتجمع،
0: أنا لا أتحدث عن القاعدة الشعبية، أنا أتحدث عن توصيفه لدور الحكومة. يعني اليوم البعض يقول بأن حزب الله له الحق في الحديث عن دور الحكومة الغير كافي في هذه الأثناء. لماذا؟ مؤيد حزب الله هكذا يتحدثون، يقولون مثلا فيما يتعلق بدفاع، يعني كان على الحكومة أن تدافع هي على الحزب فيما يتعلق بالسلاح لأنها ورقة للضغط على إسرائيل وليس العكس، وبالتالي دور الحزب مهم في هذه الأثناء، والحكومة هي التي لم تقم بما يجب أن تقوم به بغض النظر عن الموضوع الأمريكي الإيراني.
4: الموضوع كثير بسيط باختصار.

0: حزب الله يريد الشيء ويريد نقيضه، يسمح لنفسه ويمنع عن الآخرين. إيران هي باللحظة التي تجلس فيها على طاولة المفاوضات مع الشيطان الأكبر، حزب الله يمنع الدولة اللبنانية من تحصيل الحد الأدنى يلي ممكن تحصله بحقوقها. هل الدولة اللبنانية اليوم مطالبة أو معنية أو تتحمل مسؤولية الدفاع عن حزب الله؟ لا، حزب الله أخذ خيار منفرد بهذا الحجم. شفنا نتيجته، شفنا نتيجته على الحزب نفسه، على شبابه، على البيئة، وعلى الطائفة الشيعية، وعلى اللبنانيين. أوكي، خسائر بالأرواح وبالممتلكات وبالذكريات وبالثقافة وبالأموال،
1: حجر البشر كله. صحيح.
0: أوكي، اليوم حزب الله يجب، إذا كان منطقي، إذا يمتلك الحد الأدنى من المنطق، مع العلم نجد أنه يمتلكه، يتحدث بمنطق عندما تكون إيران تتفاوض مع الأمريكي،
1: ورسم الحدود أوكي. البحرية كان له منطق،
0: طبعا رسم الحدود البحرية. الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل 13 نقطة، عيل أثار تم حل 11 نقطة، في نقطتين فقط اللي زالوا عالقين. عمليا كل ما يحتاجه لبنان قادر على تحصيله على طاولة المفاوضات، وما نعيش اليوم هو سبب هذا السلاح الذي يحمل حزب الله ولا أي شيء آخر. بتقولي لي نتنياهو لدي إسرائيل أطماع في لبنان؟ صحيح لديها أطماع في لبنان، لا تعطي الذريعة. هل حزب الله قدم الذريعة الكاملة لنتنياهو لكي يفعل ما يفعل في جنوب لبنان وفي اللبنانيين؟ نعم، قدم حزب الله الذريعة لنتنياهو، وهذا لا يعني دفاع لا عن إسرائيل ولا عن نتنياهو، هو توصيف لواقع موجود، كيف يجب التعامل معه اليوم. ما الذي على الحكومة أن
2: على حزب
0: تعزيز المفاوضات
2: على حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي التي تفاوض على أساس أنها استلمت السلاح ويتملك حصرية السلاح وحينا، وهذا هو لأن الشرط الأساسي لجعل إسرائيل تنسحب هو أن الدولة تحصل سلاح حزب الله.
3: يعني الثلث المعطل الثنائي الشيعي كان قاسم نعيم يتباكى على القرض الحسن، اقتصاد موازي، قرار السلم والحرب عندما حرب تموز، عندما اختطف الجنديان الإسرائيليين وما بعد ذلك وغيرها من العمليات العسكرية. حزب الله يقوم عسكريا باتخاذ قرارات يفترض أنها منوطة بالدولة فقط، كان يأخذها طوال الوقت دون أي استشارة مع الدولة اللبنانية. الاقتصاد الموازي، القرض الحسن وغيره من اقتصادات حزب الله، وتهريب المخدرات، ولم ننسى الكبتاغون وغيره من النقاط الغير شرعية. حزب الله بنى له دولة داخل الدولة، وحزب الله ليس لديه أي نية أن يتفاهم مع الحكومة. هذا باعتقادي، يعني لست لبنانيا ولكن نرى الأمور من الخارج كما يراها بعض اللبنانيين
1: مراقبون، يعني متابعون.
3: لا نية لحزب الله بمشاركة أحد السلطة، هو يريد على طريقه، وهو يشابه كثيرا بالمناسبة حركة حماس في غزة، هي تريد أن تكون في الصورة ولا تريد أن تتخلى عن الحكم. هو يريد حزب الله أن يبقى ورقة بيد إيران تقرر بمصيره كيفما شاءت، ولا يريد للدولة اللبنانية أن تتخذ قرارها بالسلم والحرب. هناك حل بسيط، الدولة اللبنانية بعد سنوات كانت أول محاولة بالتسعينيات أيام اتفاق أوسلو، كان هناك وفد لبناني جانبي ولم يكتمل الموضوع وانسحبت لبنان، ومن جديد أعيدت قصة المفاوضات مع إسرائيل. هذه الفرصة التي تحرج إسرائيل فعليا وليس السلاح. في منظومتنا في المنطقة لم يتسبب السلاح، خاصة سلاح الأحزاب، بإحراج إسرائيل بالبداية، إن كان محرجا لها كما حدث في يوم 7 أكتوبر بالصور التي شاهدناها، وعندما اختطف حزب الله الجنديان الإسرائيليين، وحينها خرج حسن نصر الله يقول لو كنا ندري لما فعلنا ذلك. إسرائيل لها نفس طويل، لها اقتصاد، لها قدرة، هي بالنهاية شئنا أما بين دولة احتلال نعم ودولة انتهكت كل الأعراف والقوانين وقتلت وعملت كل شيء، ولكن للأسف نحن نجتهد بتوفيق توفير الذريعة والسبب لإسرائيل لأن تمدد منطقتها الأمنية في لبنان وفي غزة.
1: هل الحل في اتفاق حقيقي مثلا؟
3: الحل المربط الحل في إيران وليس في
1: إيران، ولكن أين
3: في غزة وغيرها
1: في اتفاق حقيقي مثلا؟ طيب هذا الاتفاق حتى نصل له قد يمتد لأشهر، هل ستبقى لبنان تحت نيران إسرائيلية؟
4: لبنان تحترق منذ عشرات السنين، يعني والأسباب كلها خارجية. منذ الحرب الأهلية استغل حزب الله واستغلت إيران، في الحقيقة حزب الله هو صنيعة إيرانية، استغل ضعف لبنان بسبب الحرب الأهلية وأنشئ حزب الله. ما لم يوقف

0: في المجتمع الدولي إيران يعني هاي مرة أخرى عن التدخل في شؤون الدول الأخرى التدخل عسكريا، فالمشاكل في المنطقة سوف تبقى.
1: خلينا نكون واقعيين دكتور، إيران لن تتوقف عن تحريك ورقة تعتبرها رابحة وهي سياسة الخارجية بتحريك بعض الدول في الداخل أو داخل بعض الدول، هي تلعب على هذه الأوراق. أنا مثلا لو أملك بعض الأوراق الرابحة لن أعطيها بطريقة مجانية.
0: ستريم إذن المشكلة هي
1: بالتالي هناك الإيراني. دور أمريكي ولا لا؟
0: النظام الإيراني إذن لا يستطيع أن يتعايش مع الدول الأخرى، وقد رأينا أن كل دول المنطقة هجمت من قبل إيران. إيران هاجمت دول الخليج العربي جميعا، هاجمت العراق، صار ساحة لبنانية ساحة إيرانية تتصرف به كما تشاء، هاجمت باكستان الوسيط الحالي الآن. عام 2024 إيران هاجمت باكستان، أذربيجان لديها مشكلة معها، لديها مشكلة مع العالم. النظام الإيراني لا يستطيع أن يعيش وسط هذا العالم المعاصر، على المجتمع الدولي أن يدرك ذلك إن أراد أن يوقف هذا.
1: هو مدرك ويحاول أن يوقف، ولكن تبقى الآلية كيف يعني؟ هل يمكن أن يوقف اتفاق حقيقي؟ هذا السؤال على فكرة يطرح في الداخل اللبناني.
2: أكيد ما في شك، ما
1: أو
2: في شك.
1: أن لبنان ستكون ثمن.
2: يبقى ذلك، ما هو عنوان الاتفاق؟ ما الذي احتاجته إيران؟ هل طلب من إيران والضغط على إيران وصل لدرجة أنها مستعدة للتخلي عن حزب الله مقابل كسب أخذ مكاسب أكبر بملفات أخرى قد تكون النووي الباليستي؟ هذا احتمال، ولكن هل اليوم هل هناك أي شكل اتفاق يضع رأس حزب الله على طاولة المفاوضات بإسلام أباد ويمكن أن نحكم بأنه قد تم تسليم رأسه؟ برأيي حتى هذه اللحظة الأجواء لا تشير إلى ذلك لسبب وحيد، لأن حزب الله حتى هذه اللحظة بهذه بالمعركة هو لازال يحاول إطالة أمد الحرب إلى أكثر وقت ممكن دون أن تخرج من يديه بالكامل، ولكن أن تبقى طويلة، لأنه مسار إظهار الدولة اللبنانية أنها دولة جدية تمتلك رؤية أو استراتيجية قادرة على تنفيذها، هذا يضعف حزب الله بالكامل. ولذلك إذا بتنتبه واحد من أسباب حزب الله اليوم استمرار الحرب، شو الشعار تبعه؟ معقول يا دولة لبنانية رايحة عم بتفاوضي بواشنطن الإسرائيلي وهيدا نتنياهو عم بيوسع العمليات العسكرية بجنوب، وأنت واحد بيعمل مفاوضات إذا مش وقت اللي يكون في حروب؟ بيعمل مفاوضات مع مين؟ بيعمل مفاوضات مع عدوه حتى يحصل.
1: لذلك كذلك نراها عادة تترافق مع هذه الأجواء، يعني
2: تصريحات
0: أنا أعتقد التعامل مع حزب الله يجب أن لا يكون عبر إيران. هذه مسألة لبنانية يجب أن يحلها اللبنانيون بمساعدة المجتمع الدولي.
3: تصديقا لذلك، عفوا أستاذ رياض، وليد المعلم عندما كان يسأل عن مزارع شبع، هل هي مزارع
1: لبنانية
2: أو سورية؟ حتى اليوم لا زالت مش مقدمين.
3: وزير خارجية النظام السابق الأسد كان يقول أنها لبنانية لسبب أنها محتلة، وبالتالي سلاح حزب الله يكون مبررا وشرعيا إذا كان هناك احتلال. ما هو للأسف أيضا إسرائيل يعني ليست بريئة من كل ما يجري. إسرائيل بما تقوم به تعطي ذريعة لحزب الله، ولكن الذريعة الأكبر هي ذريعة حزب الله بأنه يستغل هذا الوجود الإسرائيلي ليقول أنه يقاوم، حتى لما لم تكن إسرائيل تشكل تهديدا وانسحبت وكانت هناك جولات عديدة مع الدولة اللبنانية
1: حتى شبكت اتصالات. أليس هناك تجني على الحزب في القول بأن الحزب يتحمل كل المسؤولية، أن نعيد التاريخ وأن نضعه على طاولة الحاضر وأن نستذكر كل ما فعله الحزب؟
0: فيما
1: هناك نتنياهو يتحرك، إسرائيل تتحرك، هناك واقع آخر اليوم.
4: لما انسحبت إسرائيل عام 2000 ما كان في نتنياهو، كان وقته هو الوقت الحقيقي اللي لازم حزب الله يسلم سلاحه. وأنا كنت بحين سنة العام 2000 العام 99 كان بمقابلة عملتها مع الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري، سألته أنه متى يسلم سلاح حزب الله؟ قال لي عندما تنسحب إسرائيل من جنوب لبنان على حزب الله يسلم سلاحه.
1: أي سنة هذا؟
4: 99، قبل بسنة، قبل سنة من الانسحاب. هذا كان الاعتقاد عند رئيس الحريري. ولما انسحبت ولقى رئيس الحريري أنه حزب الله لا يسلم سلاحه وأن السوري حيبقى معه وداخلين حيمنعوا قيام دولة فعلية بلبنان، أتى ما حدث وصار قرار 1559 وأدى إلى اغتياله لاحقا.

0: إنما اليوم السؤال هو اليوم ماذا عن الآن؟ الآن اللي عم بيصير وبناء على كل اللي نحكي هلأ إنه طالما ما في المفاوضات مستمرة على الجانب الإيراني الأمريكي وشكل مطولي، الأمريكي اليوم مش مسبوق بالوقت وبالعكس ترامب زاد الشروط تبعته، المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مش عم تحضر تقدم لأنه إسرائيل رابطها بتسليم سلاح حزب الله، بالتالي اليوم هناك وقت ضائع لإسرائيل لتبني.
1: هل يمكن أن تصل إلى بيروت في دقيقة؟
0: وقد تصل، قد تصل إلى صيدا، مش بحاجة توصل لبيروت.
2: حصرها.
0: على هي بشكل.
2: بالموانئ المطر.
0: ما يحدث اليوم من إفراغ وتهجير لسكان جنوب لبنان لم يحدث اليوم جنوب
3: أبداً
0: لبنان.
3: بالتاريخ مش صاير.
0: جبل عامل.
1: التاريخ مش صاير.
0: جبل عامل. جبل عامل اللي هو معقل الشيعة في لبنان وفي الشرق الأوسط لأول مصور. من هو في نكبة، هو يعاني نكبة لم يشاهدها منذ الدولة الفاطمية.
4: وبالتالي اليوم لا ترى أنه كان خطأ من الدولة اللبنانية ومن المرحوم الحريري أن يعول على حزب الله لأن يهزم إسرائيل. هذه المسألة اللبنانية، لماذا سكتت؟
3: بس سكتت الظروف الدولية كلها كانت مختلفة، كان عندك نظام سوري على حدود
0: الأراضي اللبنانية. هذا حديث آخر وزمن آخر، يعني نحن اليوم في زمن جديد.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية. فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
13: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
14: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: إخبارية جديدة تأتيكم من العربية. أهلا بكم مشاهدينا إلى العناوين.
1: مطلوب من حزب الله أنه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم السلاح للدولة اللبنانية، تسليم السلاح للدولة اللبنانية.
0: وزير العدل اللبناني يؤكد للعربية أن سلاح حزب الله بات ذريعة لتوغل إسرائيل ويدعوه لإلقائه. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن البحرية الأمريكية نسقت مرور 70 سفينة بمضيق هرمز خلال 3 أسابيع. الشرع يؤكد لترامب أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري. روسيا تسقط أكثر من 200 سيارة أوكرانية تسببت إحداها بحريق بمستودع وقود في شمال شرق موسكو. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 282، والصحة العالمية تدشن مركزا لعلاج المصابين. البداية من التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف منشآت تابعة لحزب الله في الصور ومناطق أخرى. وقال في بيانه أن الغارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنشآت أخرى تابعة لحزب الله، ذلك بالتزامن مع تعزيز عمليات قواته في مرتفعات شقيف. طالت الغارات النبطية وبنت جبيل الزهراني، حيث قتل 8 أشخاص إضافة إلى عدة بلدات أخرى.

0: البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر مطلعة أن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقترح عدم سحب قواتها من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. أضافت المصادر أن إسرائيل تشترط مقابل تقليص وجودها العسكري زيادة فاعلية وانتشار الجيش اللبناني، مؤكدة أن تل أبيب لن تنسحب ما دام هناك تهديد قائم على الأرض حسب قولها. وفي لقاء حصري مع العربية، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن بلاده اختارت خوض معركة التفاوض مع إسرائيل، مشددا على أن الدخول في محادثات لا يعني الخضوع لمطالب تل أبيب. أيضا انتقد الوزير اللبناني رفض حزب الله لتسليم سلاحه، والذي يشكل ذريعة للجيش الإسرائيلي من أجل التوغل في لبنان حسب تصريحات الوزير اللبناني.
1: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت الخوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. التفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا. ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية، واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات.
0: كذلك دعا وزير العدل اللبناني عادل نصار دعا حزب الله إلى وقف مغامراته والتفكير في مصالح الشعب اللبناني من خلال تسليم سلاحه، واعتبر أن هذه الخطوة ليست استسلاما بل واجبا وطنيا.
1: حان الوقت أن حزب الله يوقف المغامرات، حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبناني.

0: الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم بتفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله إنه هو يلتف ورا الدولة اللبنانية ويسلم السلاح للدولة اللبنانية، تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الإطلاق استسلام، إنما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون أقوى بكثير من المفاوضات، وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخد مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا أن نواجه إسرائيل على طاولة المفاوضات.
1: ومتابعة في هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب. العنوان الأبرز في زحام هذه التصريحات: يبقى ميدانيا اليوم في لبنان والسيطرة الإسرائيلية على قلعة شقيف، وهي التي لها رمزية بالطبع منذ الحرب الأولى مرورا ب 82 وحتى 2000. ما معنى هذا؟ ومن المنظور الأمريكي كذلك، كيف تنظر الولايات المتحدة لما يحدث اليوم في لبنان؟
2: اهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافه واهلا بالمشاهدين. طبعا هذا تطور خطير على الارض، لانه اليوم اسرائيل تتوغل اكثر داخل الاراضي اللبنانيه، مما يشي بانها تريد ان تقوم بعمل منطقه يعني ما تسمى بالبافرنج زون، او يعني منطقه ملائمه كي تكون عازله بينها وبين حزب الله، بينها اقصد يعني بين الشمال الاسرائيلي وحزب الله بمسافات كبيره. هذا التطور الجديد ربما يشمل كامل الجنوب اللبناني، يعني تقوم باقتطاع جزء كبير من الأراضي اللبنانية لعمل هذه المنطقة العازلة. وهنا لفتني أيضا ما قاله وزير المالية بتسئيل سموتريتش الإسرائيلي، بأنه تحقيق الأمن في شمال إسرائيل أصبح قريبا جدا. يعني هناك شيء ما تخطط لها إسرائيل في هذا الإطار، ليس فقط فكرة مطاردة حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، ولكن جعل هناك منطقة كبيرة داخل لبنان تتحكم فيها إسرائيل، مما يصعب الأمور على حزب الله أن يقوم
1: أكثر من ذلك. يعني المخاوف باتت كبيرة الآن مع وصول إلى نهر الزهراني وشمال نهر الزهراني، وهذه النقطة تقرب أكثر نحو العاصمة بيروت. وهنا يأتي السؤال، يعني إن كان أمريكيا هناك ضوء أخضر في جنوب لبنان بما يتعلق بالمنطقة العازلة التي تريدها إسرائيل، لكن هل لا يزال كذلك هناك خط أحمر لبيروت؟
2: حتى اللحظة يعني لا ندري كيف ستسير الأمور في هذا الإطار، لكن هناك تهديدات إسرائيلية بأنه من الممكن أن يكون هناك اقتحام لبيروت، وفي المقابل هناك دعوة من قبل فرنسا لانعقاد جلسة في مجلس الأمن لبحث ما يحدث في لبنان. يعني الأمور على المستويين السياسي والعسكري متصاعدة. الموقف الأمريكي من وجهة نظري حتى اللحظة هو يسكت، يعني لا توجد أي تصريحات مهمة من قبل المسؤولين الأمريكيين، وهذا يؤكد أن هناك توافق في وجهة النظر الأمنية بين واشنطن وتل أبيب لكيفية التعامل مع حزب الله، وإنقاد ذلك إلى الدخول والتوغل في الأراضي اللبنانية حتى الوصول إلى
1: وفي يعني كل هذا يأتي في خضم مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. قبل أن تبدأ هذه العملية كان هناك اجتماع أمني استمر لتسع ساعات بين الضباط الأمريكيين والإسرائيليين واللبنانيين، وهناك اجتماع يوم الثلاثاء مع السفيرين. فبالتالي ما الغاية من المفاوضات إن كانت الأرض لها معايير مختلفة بالنسبة للولايات المتحدة؟
2: أنا أعتقد حضرتك من وجهة نظري يعني أن هذه المفاوضات طالما لم تحل مسألة حزب الله لن يكون لها جدوى، بمعنى أنه إسرائيل تأخذ حزب الله كذريعة كي تدخل إلى داخل الأراضي اللبنانية لتطارد الحزب. في نفس التوقيت حزب الله لا يلتفت للدولة اللبنانية على الإطلاق، ولا يهمه الشعب اللبناني ولا أي شيء، هو يهمه فقط أن لا يتم فك الارتباط بينه وبين النظام الإيراني، وأن يظل موجودا تحت عنوان الممانعة والمقاومة والإسناد وكل هذه الأمور التي تجر البلاء والخراب على الدولة اللبنانية. فعلى ماذا يتفاوض الإسرائيليون والأمريكيون مع الجانب اللبناني؟ الحكومة يعني الحكومة متوافقة مع كل وجهات النظر المتعلقة بتحقيق السلام وبنزع سلاح حزب الله، لكن مشكلة الحكومة اللبنانية وكلنا نعلمها أن

0: يعني كما يقال العين بصيرة والإيد أصيرة، يعني لا تستطيع أن تجبر حزب الله بيد من حديد أن يسلم سلاحه، وحزب
1: طيب
0: الله يتحدى الدولة اللبنانية كما نشاهد كل يوم. يعني
1: اليوم كان هناك موقف أيضا لنبيه بري، سنأخذ وجهة نظر وزير العدل اللبناني عادل نصار بتصريحات إضافية له حول هذه التصريحات. هو أشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدرك أن المغامرات لم تجلب سوى المخاطر التي تهدد كامل لبنان، وأشار أيضا إلى أن موقفه الرافض لدعوات حل الحكومة يؤكد أنه على عكس حزب الله يؤيد وحدة اللبنانيين بدلا من جر البلاد للحروب وضرب أسس الدولة.
2: أكيد الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة، بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تم زج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين ولا الاحتلال وأكثر احتلال وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاقا من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عن موقف الرئيس بري المتميز تماما من عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية.
1: ونفصل أكثر في موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الذي شدد فيه على ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها. أبدى بري كذلك استعداده لأن يكون الضامن لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. وأشار نبيه بري في نفس السياق إلى أنه يفضل أن تكون المفاوضات مع إسرائيل غير مباشرة وعن طريق الوسطاء لإنجاحها. سيد إيهاب، يرفض نبيه بري هذه المفاوضات ولكنه يتحدث عن مخرج، أي أنه سيكون ضامنا لتسليم السلاح من قبل حزب الله مقابل وقف الحرب. هل هذا كاف بالنسبة للولايات المتحدة وإسرائيل؟
0: التجربة تؤكد ما الذي من الممكن أن نشاهده. يعني لو فعلا نبيه بري قادر على إحداث هذا الفارق فليرنا، يعني يرنا بوادر حسن النوايا أنه يعني يستطيع أن يجبر حزب الله. أنا أشك في هذا الموضوع، وبالإضافة إلى أنه يعني ما الفارق مفاوضات مباشرة ولا غير مباشرة، يعني ما الذي سيحدث هذا الأمر؟ يعني غير مباشرة ستكون أفضل من حيث ماذا تحديدا؟ لم يوضح لنا السيد نبيه بري أيضا وجهة النظر هذه. أنا أعتقد أن المفاوضات أصلا كلها طالما الطرف الرئيسي غائب وهو حزب الله سيظل دائما هو المطارد، وسيظل دائما هو الذريعة لإسرائيل كي تدخل، وسيظل دوما هو الذريعة التي تقدمها إسرائيل للعالم ولواشنطن لاستمرار الحرب داخل الأراضي اللبنانية.
1: يعني طب ما هي أبعد الحدود يعني التي يمكن أن تذهب بها إسرائيل في غايات نزع سلاح حزب الله؟ كما ذكرت أنه سيبقى الذريعة، وهذه التصريحات اللبنانية الآن استمعنا لتصريحات وزير نصار، يعني لأي حدود يمكن أن تصل؟ وبنفس الوقت إن كنا نتحدث الآن عما طرحته أصلا الحكومة اللبنانية، تحدثت عن تزامن الخطوات، يعني هي بحاجة إلى أن تتزامن الخطوات في ظل المأزق الذي تعانيه كذلك من رفض حزب الله لتسليم سلاحه منذ شهور وسنوات بطبيعة الحال، ولكن منذ اتفاق وقف إطلاق النار.
0: أنا لا أعتقد حضرتك أنه ستكون هناك حلول سريعة. يعني أولا الحكومة اللبنانية تحتاج إلى دعم كبير جدا، ودعم على المستوى الأمني والمستوى العسكري حتى تستطيع أن تجابه حزب الله، وهذا الدور منوط به عدة جهات ودول، يعني فرنسا، الولايات المتحدة، مجموعة الدول العربية، يعني وكل الدول التي تستطيع أن تقدم يد العون للدولة اللبنانية على المستويين العسكري والأمني كي يتعقب هو حزب الله ويفرض سيطرة الدولة اللبنانية، وعندها لن نحتاج إلى إسرائيل. يعني هي إسرائيل تقوم بالدور الذي من المفترض أن تقوم به الحكومة اللبنانية، مع طبعا الأخذ في الاعتبار أن إسرائيل عندما تقوم بهذا الدور يعني لا يهمها سوى أمن إسرائيل، لا يهمها الشعب اللبناني ولا الأراضي اللبنانية ولا الحدود ولا البلدات ولا القرى. هي تقوم بالتعقب والاصطياد أيا ما كانت النتائج، وإذا سقط قتلى تسميهم collateral damage، أضرار جانبية يعني، وشهدنا ذلك مرارا وتكرارا عبر عشرات السنوات.

0: طبعا، وما مهدته كذلك إسرائيل بالبارحة عن تحديثات على تعليمات الجبهة الداخلية وتغييرات بما يتعلق بالشمال، كما ذكرت أيضا تصريحات بتسليل سموتريتش، إضافة إلى دراسة توسيع هذه العملية. يبقى العين مفتوحة على أي تطور يأتي من لبنان. عموما شكرا جزيلا لك من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. إذن ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان، وفي أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد، ذلك بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. جدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رشدي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. كذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي دعم باريس للمفاوضات المباشرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل دائم للأزمة. وأفاد مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز بأن القوات الأمريكية ساعدت أخيرا في تنسيق مرور سفن تجارية عبر مضيق هرمز. قال أحد المسؤولين أن قوات القيادة المركزية الأمريكية أرشدت حوالي 70 سفينة تجارية عبر المضيق متجهة إلى وخارج الخليج العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن معظم السفن أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافها أثناء مرورها عبر المضيق، ورفض المسؤولون تحديد نوع السفن والمسار الذي تسلكه، لكن أحدهم أشار إلى أن مسارا واحدا على الأقل لم يكن قريبا من الساحل الإيراني. مع ذلك فالمرور المستمر للسفن تحت الإشراف الأمريكي يشير بحسب نيويورك تايمز إلى أن بعض مالكي السفن مستعدون لتحمل المخاطرة والمرور عبر مسارات معقدة. وكان الجيش الأمريكي قد أوقف سفينة تجارية ترفع علم غامبيا وتدعى ليان ستار في خليج عمان، ذلك بعدما حاولت كسر الحصار على إيران حسب ما جاء في بيان القيادة المركزية الأمريكية. سنتكوم أضافت أنها عطلت منذ بدء الحصار 5 سفن، بينما أجبرت أكثر من 116 أخرى على تغيير مسارها. في التقرير التالي نعرض لكم تفاصيل هذه العملية.
1: 29 من مايو هنا في خليج عمان تتحرك هذه السفن كل إلى وجهتها. لم تكن هذه السفينة التي تدعى ليان ستار مجرد سفينة عابرة، بل تحولت لاختبار جديد لقواعد الحصار الأمريكي المفروض على إيران. هذه السفينة التي ترفع علم غامبيا كانت تمضي في مضيق هرمز باتجاه ميناء إيراني في مسار وضعها سريعاً تحت مراقبة القوات الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رصدت السفينة أثناء عبورها وبدأت بتوجيه سلسلة من التحذيرات. أكثر من 20 إنذاراً وجه إلى طاقم السفينة مع رسالة واضحة: المسار مخالف لإجراءات الحصار الأمريكي. لكن السفينة تتجاهل كل التحذيرات وتواصل طريقها. عندها انتقلت واشنطن من التحذير إلى التعطيل، قرار بإيقاف السفينة دون إغراقها. طائرة أمريكية أطلقت صاروخا من طرازه الفاير باتجاه غرفة المحركات فأوقفت السفينة ومنعتها من استكمال الإبحار نحو إيران. بعد الضربة لم تعد ليان ستار قادرة على مواصلة رحلتها إلى الميناء الإيراني. وهكذا هو المشهد: 5 سفن تجارية عطلت و116 سفينة أخرى أعيد توجيهها في رسالة بحرية مفادها: الحصار ليس إعلانا سياسيا فقط، بل قواعد اشتباك تتحرك فوق الماء.
0: ساعتنا مستمرة، وفيها مصادر إيرانية تتحدث عن تعديلات على إطار التفاهم مع أمريكا وتؤكد أن رد طهران لم يحسم. الرئاسة الإيرانية تنفي تقارير عن استقالة الرئيس بيزشكيان وتصفها بالشائعات.

عليك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.

0: عن اتساعه وتسارع ايقاعه.
1: اخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الاحد الى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نستكمل ساعتنا من المفاوضات وجديدها بين الولايات المتحدة وإيران. إذا عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الاتفاق المرتقب مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. كتب ترامب في منشور على تروث سوشيال، كتب أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير إعلامية وصفها ترامب بالكاذبة كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. وكشفت وكالة تسنيم بالمقابل نقلا عن مصدر أن إيران ستدخل تعديلاتها الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع أمريكا. قالت الوكالة عن المصدر ذاته أن رد إيران على تعديلات ترامب لم يحسن بعد، وأن إجراء تعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فقال لفوكس نيوز إن الهدف الأمريكي هو فتح المضيق ومنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
1: Strait of Hormuz is open, that we get the highly enriched uranium, and that Iran doesn't have a nuclear weapon. That is finishing the job.
2: Okay.
1: That's finishing the job. And to be clear, that by whether it's the military intervention, the blockade, or the economic fury, this is the first time the Iranians have ever been willing, 47 years, have been willing to discuss not having a nuclear weapon.
0: كذلك أضاف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لفوكس نيوز أن إيران قد تضطر إلى إغلاق أبار النفط بسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز.
1: I really think it's the economic blockade of funds and the physical blockade of the ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities, and that means that they're going to have to start taking down the wells.
0: ينضم إلينا الآن من واشنطن الباحث في معهد دول الخليج حسين أبش. أهلا بك سيد حسين مجددا على قناة العربية. ترامب يسعى لاتفاق يراعي الخطوط الحمر، يعني هذه الخطوط الحمر التي جاءت ذهبت ذهبا وإيابا بين إيران والولايات المتحدة وأشبعت شرحا وطرحا، ما الذي ينتظره ترامب خاصة وأن التعديلات جارية في طهران؟
3: It's hard to say because I don't know what's
4: من الصعب أن نقول لأننا لا نعلم لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت منه لاتخاذ قرار. بالمناسبة ما ذكره سكوت بيسنت بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا هذا غير صحيح، لأن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت قد ألزمت في مقدمتها بأن إيران لن تمتلك سلاح نووي، وكذلك كان هذا التركيز على خامنئي بأن إيران لن تمتلك هذا السلاح النووي. بكل تأكيد إيران ترغب بالحصول على السلاح النووي من خلال هذه التجربة، فإن إيران سوف تسعى للحصول على ذلك فقبل أن يتم الوصول إلى عتبة السلاح النووي. لكن هناك

من العوامل التي لابد أن ننظرها ننظر بها من خلال ما عشناه. لكن دعيني أقول لا أعلم ما الذي يمكن توقعه. أعتقد أن الرئيس ترامب بات في موقع لابد له أن يفي

0: بالنسبة للمواد عالية التخصيب فهي توجد فقط لأن ترامب كان قد عرقل خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018، لم تكن موجودة لإيران وهي الآن مدفونة تحت الأنقاض في أصفهان، ولا بد للرئيس أن يفعل شيئا لأن هاتان القضيتان هما من صنيعة ترامب. وإذا ما فكرنا بالأمر بصورة واسعة فهذه المشاكل هي من صنيعة ترامب.
1: طيب، نحن كما ذكرت لا يمكن توقع سير الأمور لأنها كثيرا ما تتغير وتتبدل المواقف في بين الساعة والأخرى يعني، ولكن ترامب يصر بأنه يريد اتفاقا أفضل من اتفاق أوباما ويقول بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي، ولكن ما ينص عليه أي اتفاق كما تبعنا من المذكرات أو الأوراق المتبادلة بأنه سيكون هناك تجميد لعشرين عاما. هل هذا كافيا بالنسبة للرئيس الأمريكي داخليا ولكي بالفعل يقول أنه حقق اتفاقا أفضل من اتفاق أوباما؟
0: بكل تأكيد، إذا ما استطاع أن يفتح مضيق هرمز دون أن تقوم إيران بأن يكون لها أي سلطة عليه وعمل شيء بخصوص اليورانيوم المخصب وأن لا تقوم بالتخصيب إلا لمستويات لإنتاج الكهرباء ولمدة 20 عاما فهذا سوف يكون أفضل من اتفاق أوباما. قد يكون اتفاقا مشابها لكنه أفضل من حيث المدة الزمنية، هذا أمر لا ضير فيه، لكن في الفترة الحالية أرى بأنهم يتحدثون عن مذكرة تفاهم لمناقشة شيء من هذا القبيل. مذكرة التفاهم، ولعلي قد أكون مخطئا، تتعاطى مع مسألة مضيق هرمز والمخزون الخاص من اليورانيوم المخصب الموجود في أصفهان، ومن ثم العمل على وضع إطار للمفاوضات المستقبلية المتعلقة بالبرنامج النووي. ولا أعتقد أن إيران سوف توافق عليه، لا أعتقد أن إيران ترى بأن ثمة حاجة تدفعها للموافقة عليه، بأن يمكنها أن تنتظر إن لم يكن ترامب يرغب بالعودة للحرب. ويمكن الحديث عن 60 يوما كوقف إطلاق النار، ترامب لن يعود للحرب وهو سوف يخسر وسوف يفقد الانتخابات النصفية وسوف يكون في حالة سيئة، وبعد ذلك سوف يخرج من هذه الحرب دون العودة لخطة العمل الشامل المشتركة أو أي التزام طويل الأمد بشأن الأنشطة النووية. هذه هي الاستراتيجية برأيي، والأمر يثير الشكوك بالنسبة لي إذا ما كان ترامب يستطيع وقف ذلك. بات متورطا الآن في مسألة مضيق هرمز ومسألة اليورانيوم على التخصيب، ولا يدرك كيفية الخروج من هذه الورطة، لكن لا أعتقد بأنه بمقدوره أن يحقق كل هذه
1: المسألة. طيب سيد أبش، بما أن العقد كثيرة سواء من جانب الرئيس ترامب كما ذكرت وحتى إيران، يعني هذا الوضع الاقتصادي ووضع البلاد وبعض الضربات المكثفة إضافة إلى يعني كل ما جرى من تداعيات هذه الحرب عليها، يصعب المسألة، ربما يحتاج المزيد من الوقت، ولكن لماذا يتعاطى الطرفان على أن الاتفاق الذي من المفترض أن يكون إطاريا على أنه نهائي؟
0: أنا لا يوجد لدي هذا الانطباع الخاص بمذكرة التفاهم تلك. قد تأخذنا إلى جدار مغلق وبعدها الولايات المتحدة سوف تواجه بسؤال إذا ما كانت ترغب بالانخراط في مسألة احتواء طويل الأمد للنظام الإيراني عندما يقوم مثلا بشيء متطرف، فبعد ذلك وإذا ما كان هناك أزمة فيتم امتصاصها، وكل فترة وأخرى يحدث هذا الأمر. الأمر أشبه بالعلاقة التي كانت بين الولايات المتحدة والعراق في التسعينيات وإسرائيل مع حزب الله، وهذا ما يسمى بجز العشب إنجاز التعبير. هذا سوف يكون التزام الولايات المتحدة الأساسي لدول الخليج. وأنا لست مقتنعا صراحة بأن ترامب أو الولايات المتحدة بصورة عامة لديها القدرة على فعل ذلك، وأتعجب إذا ما كانت هذه البداية فقط لمسألة احتوائي الولايات المتحدة من السلطة والهيمنة في منطقة الخليج، ولعلها قد تتوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز واليورانيوم المخصب، وليس اتفاق يتعلق ببرنامج إيران النووي الواسع والتراجع بخطوات قليلة. هذا أمر ممكن، أي بمعنى آخر هذا الأمر قد يتحول إلى موقعة السويس كما عاشها البريطانيين.

0: اليوم في خمسينيات القرن الماضي. نحن بتنا في نقطة انعطاف أساسية بالنسبة للحضور الأمريكي. آمل أن هذا سوف يكون هو واقع الحال، وأنا لا أتمنى أن ندخل في مواجهة عسكرية، لكنني سوف أجادل ضد أي عمل عسكري وآمل أن لا يحدث في جميع الأحوال، لكننا قد نتجه في هذا الاتجاه وأنا أقلق من هذا الاحتمال.
1: وسيد أبش، يعني في ظل كل هذا وحتى المخاوف التي عبرت عنها على الصعيد الأمريكي، هناك تحرك جرى في ظل هذه المناقشات لهذه الورقة وهذه المذكرة بتحرك إسرائيلي في جنوب لبنان واسع وكبير ومختلف عن كل ما كان يدور من توقعات. برأيك الموقف الأمريكي منها، لأن هناك صمت كبير من الولايات المتحدة تجاه هذه التحركات الإسرائيلية الآن.
0: نعم، أعتقد أن حتى الصمت لا نسمعه من قبل الإيرانيين. لقد تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في بين إسرائيل ولبنان من أجل تسهيل المحادثات، ومن ثم ما من أحد قد التزم بذلك. حزب الله لم يلتزم، والحكومة الإسرائيلية قامت بشن حرب واسعة النطاق في جنوب لبنان، حرب ضخمة للغاية، والولايات المتحدة لم تقل أي شيء ولم تنبس ببنتشاب بأي كلمة. لذا ما يشي ذلك بأن هذه الحروب قد تكون منفصلة، والحرب مع إيران باتت حربا أمريكية، وإذا ما قامت الولايات المتحدة بوقفها إسرائيل سوف توقفها وسوف تركز الأخيرة على لبنان. لكن إسرائيل تحاول أن تكرر ما حققته في غزة في لبنان، لكن التاريخ الإسرائيلي يظهر دائما بأنه في كل شيء تقوم بإسرائيل من حيث الدخول في فخ لحزب الله ليس الآن، قد يكون الأمر خلال السنوات العشر المقبلة كما حدث في أعقاب عام 82، لأن حزب الله استطاع أن يتطور ميليشيا قوية، ونظرا لأن حزب الله يقوم بتحدي كافة الأعراف والمنطق ويقول بأننا نحن بحاجة للسلاح لحماية أنفسنا من سلوكيات إسرائيل الفتاكة والحماية غازنا الطبيعي ومياهنا الطبيعية. كما تعلمون لا أحد يصغي سمع لما يقول، ولم يقدموا الأدلة على ذلك. ونظرا لأن حزب الله قد منح هذه الفرصة، لكن حزب الله لم يكن بارعا إلا في محاربة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان من خلال موطنهم. هذا سوف يقوي من قدرات حزب الله. لذلك إسرائيل لا تنظر إلى تاريخها الحقيقي، وتقوم الآن بالسير باتجاه منعطف تدميري، وهذا قد لا يكون جيدا خلال السنوات القليلة المقبلة، وعلى المسار الطويل سوف تندم إسرائيل على ذلك، لأنها كانت تفعل ذلك في لبنان منذ نهاية السبعينيات ولم يفلح الأمر.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن، الباحث في معهد والخليج حسين أبش. أيضا على الجانب الإيراني وداخليا، نفت الرئاسة تقارير نشرتها منصات متعددة عن تقديم الرئيس مسعود بيزشكيان استقالته ووصفتها بالشائعات الزائفة. عقب هذه التقارير أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال اجتماع حكومي أنه باق في الميدان ومستعد لأي حدث، داعيا إلى عرض المشاكل على الإيرانيين كما هي.
2: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
1: رغم القصف المكثف الذي استهدف القواعد الصاروخية الإيرانية، تشير صور أقمار صناعية جديدة إلى أن عمليات إعادة التأهيل تسير بوتيرة متسارعة. تقرير لشبكة CNN يكشف حجم الإصلاحات الإيرانية في بنيتها العسكرية تحت الأرض.
3: الانفجارات غيرت ملامح الجبال المحيطة بالقواعد الإيرانية، لكنها لم تنهي مهمة الأنفاق، هكذا تقول شبكة CNN. فصور الأقمار الصناعية أظهرت قيام طهران بإعادة تأهيل واسع لبنيتها الصاروخية تحت الأرض والتي طالتها

0: الطائرات الأمريكية والإسرائيلية. بحسب تقرير لشبكة CNN، أعادت إيران فتح 50 مدخلاً من أصل 69 لأنفاق وقواعد صاروخية كانت قد تعرضت للاستهداف في 18 منشأة مختلفة خلال الحرب. اللافت أن عمليات الإصلاح لم تعتمد على تقنيات معقدة، بل على جرافات وشاحنات وآليات هندسية بسيطة نجحت في إزالة كميات ضخمة من الأنقاض وردم الحفر الناتجة عن الغارات وإعادة تأهيل الطرق التي دمرت لمنع تحرك منصات الإطلاق، كما أن معظم الحفر التي خلفها القصف تم ردمها بالكامل بحسب الأقمار الصناعية، فيما أعيد تعبيد الطرق في عدد من المواقع الاستراتيجية بينها قواعد صاروخية قرب أصفهان وخمين. وعلى ما يبدو فأن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، هكذا يقول خبراء لCNN، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1000 صاروخ لا تزال مخزنة داخل المنشآت المحصنة في الأعماق بعيداً عن تأثير الضربات السطحية. كما تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن إيران بدأت بالفعل استعادة قدراتها العسكرية الرئيسية عبر استئناف إنتاج الطائرات المسيرة والعمل على تعويض منصات الإطلاق والطاقة الإنتاجية للصواريخ. وبينما تؤكد واشنطن أن حملتها العسكرية حققت نجاحات تكتيكية مهمة، يحذر خبراء من أن سرعة إعادة التأهيل الإيرانية تطرح تساؤلات حول قدرة الضربات الجوية وحدها على تحييد برنامج صاروخي استعدت له طهران على مدى أكثر من 20 عاماً. ميرنا حامد، العربية.
1: هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل. خلال اتصال مع الشارع، ترامب يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وإعادة البناء. واشنطن تسعى لتجاوز معضلة مواجهة المسيرات الرخيصة بصواريخ المليون دولار.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 4 أشخاص بينهم حالتان خطيرتان وفي عملية دهس بتقاطع غوش في جنوب الضفة الغربية. وذكرت تقارير إسرائيلية أن منفذ عملية الدهس من الخليل وتم قتله على يد جندي بموقع الهجوم، بينما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية أمنية في الخليل وقطع الطرق المؤدية إليها. أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا حسب ما أفادت الرئاسة السورية. خلال الاتصال قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. وبدوره أعرب رئيس ترامب عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. أكدت نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي أشهر مفقودة في عهد نظام بشار الأسد في مقابلة مع العربية، أكدت أنه تم التعرف على جثث أطفال شقيقتها من خلال مقطع فيديو صوره أمجد يوسف.

0: ودار بالفيديو تقريبا 40 ثانية بالغرفة، هي غرفة مظلمة معه ضوء عم بيضوي على الوجوه، وتم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك. يعني يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي. يعني
1: كذلك طالبت نائلة العباسي محاكمة المتورطين في مقتل شقيقتها وأطفالها الستة وزوجها على رأس الرئيس على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
0: هي واحدة من آلاف القصص اللي بتدل على وحشية النظام وبتدل على وحشية العناصر المرتبطة فيه، ونحن بدنا محاسبته مو بس لوحده، يعني نحن لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا ومع عبد الرحمن، مين اللي أعطى أمر التصفية، مين اللي اعتقلهم من بيتهم، نحن بنعرف بس فرد واحد اللي هو حليم أبو كاظم اللي إلى الآن طليق، لذلك نحن بدنا الحقيقة كاملة، بدنا نعرف كل العناصر المسؤولة حتى نحاكمهم، نطالب بمحاكمتهم، انتهاء ببشار الأسد. الموضوع ما انتهى هون، نحن وصلنا نص الحقيقة بس الموضوع ما انتهى هون.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ استهدفت طائرة مسيرة أوكرانية عددا من منشآت الطاقة في روسيا، بينها مصفاة نفط ومحطة ضخ لخط أنابيب ومستودع للوقود. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيش بلاده نفذ ضربة بعيدة المدى استهدفت مصفاة نفط، ذلك على بعد نحو 700 كيلومتر من خط المواجهة. هذا واندلع حريق هائل بمستودع وقود في شمال كيروف شمال شرق العاصمة موسكو. وقال الجيش الأوكراني أنه استهدف بمسيرة هجومية محطة الضخ التي تبعد نحو 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

0: في قاموس الحروب الحديثة التفوق لمن يدير المعركة بالكلفة الأقل. واشنطن استشعرت فخ الاستنزاف وهي تواجه مسيرات رخيصة بصواريخ تكسر حاجز المليون دولار. خلل استراتيجي دفع البنتاغون لإعادة صياغة عقيدته التكتيكية بالكامل.
1: في أسواق السلاح الحديثة تباع الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شاهد ب30,000 دولار فقط، بينما لا تزيد كلفة المسيرات الأصغر عن 5,000 دولار. فالجيش الأمريكي كان يسقط هذه الأهداف الرخيصة بصواريخ تفوق قيمتها مليون دولار للصاروخ الواحد. معادلة جعلت واشنطن تبحث عن مخرج ذكي ينهي أزمة تستنزف خزينتها. الحل الأمريكي جرى اختبار كفاءته بنجاح في الفلبين عبر منظومة تكتيكية متطورة تحمل اسم ميدس. الهندسة التقنية للمنظومة تعتمد على توزيع المهام بين عربتي دفع رباعي حديثة. العربة الأولى تحمل رادارات مسح متقدمة لتتبع الأهداف والتشويش عليها، أما العربة الثانية فتتولى التنفيذ العسكري المباشر عبر مدفع آلي يطلق قذائف من عيار 30 ملمترا مزودة بصواعق ذكية. هذه الصواعق تنفجر تلقائيا بمجرد اقترابها من جسم المسيرة دون حاجة لارتطام مباشر بها. النتيجة جاءت مذهلة، فحتى لو استهلكت المنظومة 5 قذائف لإسقاط هدف جوي واحد لن تتجاوز التكلفة الإجمالية 11,250 دولارا. هذا التحول في العقيدة التكتيكية انتقل مباشرة إلى الجبهة الشرقية لحلف الناتو في بولندا، حيث يدمج الجيش الأمريكي مسيرات هورنت الانتحارية كبديل منخفض الكلفة لقذائف الهاون التقليدية. اليوم يتدرب 15,000 جندي من 11 دولة في الناتو على هذه التكتيكات المتطورة. فالحرب في أوكرانيا أكدت للجميع أن التفوق الميداني أصبح مرتبطاً بسرعة الاستجابة وكلفة السلاح.
0: وإلى مستجدات انتشار فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

0: الصحية إذ أعلنت أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 حالة نتيجة إيجابية جديدة. وشاركت منظمة الصحة العالمية في افتتاح مركز جديد لعلاج المصابين بفيروس إيبولا في مدينة بونيا شرقي الكونغو الديمقراطية مشيدة ومشيرة إلى تعافي 5 حالات من الفيروس.
1: I think 4 people will be discharged today, and there was one that was discharged the day before yesterday, I think. So people can recover. Of course, we're working on vaccines and treatments, but that doesn't mean that people cannot recover from Ebola. So that's, I think, a strong message. And having a facility like this is to help people recover. That's it.
0: في ظل التصاعد التنافسي يسعى الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على شركاته خاصة في مجال التكنولوجيا ومنح ثلثي نطاق الطيف في الفضاء الأوروبي لشركات أوروبية. القرارات هذه الأوروبية الجديدة تغلق المجال أمام شركات أمريكية شغلت هذا المجال منذ 18 عاما كشركتي فياسات وإيكوستار، ما يفتح بابا للخلاف بين واشنطن وبروكسل على غرار فرض التعرفة الجمركية وإعادة انتشار القوات الأمريكية.
2: خلافات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ساحتها الفضاء هذه المرة، حيث تسعى بروكسل للتوازن بين تعزيز المنافسة التكنولوجية وحماية السيادة الرقمية للاتحاد من القوى الخارجية. تسعى بروكسل لتصميم الفضاء بحجز المسارات الفضائية للمشغلين الأوروبيين وتخصيص ثلثي الترددات التي تستخدمها الأقمار الصناعية للشركات الأوروبية.
3: لدينا الآن فرصة نادرة لاختيار ما نريد فعله لمستقبلنا لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وتعزيز أمننا واحتضان الإمكانيات التكنولوجية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الجيوسياسي المتغير حاليا.
2: القرارات الجديدة تقترح تخصيص ثلث الطيف حصريا للاستخدامات الحكومية والأمنية المرتبطة بشبكة آيريس 2 الأوروبية، والثلث آخر للشركات التجارية الأوروبية، والثلث الأخير يفتح للمنافسة بين الشركات الأجنبية والأوروبية. المقترحات الأوروبية الجديدة ستحد من المساحة المتاحة سابقا للشركات الأمريكية العملاقة مثل سبيس إكس وأمازون ليو، وهو ما حذرت منه سابقا هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية.
4: هل نحن نقدم تنازلات لدول ثالثة أو لشركات من دول ثالثة؟ قطعا لا. إذا نظرت إلى الدول الثالثة فبعضها مغلق بالكامل أمام الشركات الأوروبية، وهذا ليس حال الاتحاد. لطالما كنا سوقا مفتوحا، لكن الآن ستزداد حصة شركات الاتحاد الأوروبي التي ستحصل على تراخيص أكثر.
2: الخطوة الأوروبية لتصميم فضاء جديد ستخضع للنقاش من قبل الدول الأعضاء، وقد يحتدم النقاش حول مدى الصلاحيات الممنوحة لإيلون ماسك وجيف بيزوس، لكن الهدف النهائي هو أن أوروبا تسعى لأن تكون سوقا مفتوحة لكن دون التضحية بالأمن. سلام كيالي، العربية، بروكسل.
0: والآن إلى وقفة مع أخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: خسر منتخب الأردن أمام سويسرا بأربعة أهداف لواحد في مباراة ودية أقيمت ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم. يخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام نظيره النمساوي بالعاصمة فيينا في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026. أعلن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش القائمة النهائية لمنتخب الجزائر استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم. أكد جايتون ماكنزي وزير الرياضة الجنوب إفريقي أن منتخب بلاده سيتوجه إلى كأس العالم اليوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر بعد أن حصل جميع اللاعبين على تأشيرات السفر عبر الولايات المتحدة. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان في قصر الإليزي احتفالا بفوزهم باللقب الثاني على التوالي.
0: ختام هذه الساعة وكان فيها. وزير العدل اللبناني يؤكد للعربية أن سلاح حزب الله بات ذريعة لتوغل إسرائيل ويدعوه لإلقاء

مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن البحرية الأمريكية نسقت مرور 70 سفينة بمضيق هرمز خلال 3 أسابيع. الشرع يؤكد لترامب أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري. روسيا تسقط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية تسببت إحداها بحريق بمستودع وقود في شمال شرق موسكو. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس أوبولا في الكونغو إلى 282. الصحة العالمية تدشن مركزا لعلاج المصابين. إلى اللقاء.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وضمه الطريق. هذه شعلتك.

0: حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
0: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق المرتقب مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، ونفى كذلك تقارير إعلامية وصفها ترامب بالكاذبة كانت

قد ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. أفاد مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز بأن القوات الأمريكية ساعدت أخيرا في تنسيق مرور سفن تجارية عبر مضيق هرمز. وقال أحد المسؤولين أن قوات القيادة المركزية الأمريكية رشدت حوالي 70 سفينة تجارية عبر المضيق متجهة إلى وخارج الخليج العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. أضاف المسؤولون الأمريكيون أن معظم السفن أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافها أثناء مرورها عبر المضيق. دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لوقف التصعيد الإسرائيلي في لبنان، وقالت كوبر عبر منصة إكس إن التصعيد الإسرائيلي أدى إلى قتل وتشريد مدنيين وإلى تدمير البنية التحتية وخنق الحوار الدبلوماسي. كما دعت كوبر حزب الله لوقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه فورا. هذا ومن المنتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. أعرب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي عن رغبته في المضي قدما بمحادثات السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. أوضح زيلينسكي في تصريحات لشبكة سي بي اس نيوز أن المجال يسمح بإجراء مفاوضات بتنسيق مع أوروبا أو محادثات ثنائية مع روسيا، لكنه كرر دعوته لفرض عقوبات أشد على موسكو. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق مع ليا الاختيار. وفي موضوعاتنا هذه الليلة: نتنياهو ينتظر ضوءا أخضر من ترامب لقصف بيروت بعد السيطرة على قلعة الشقيف في جنوب لبنان. ترامب يشدد شروطه النهائية بشأن اليورانيوم ومضيق هرمز، وإيران تبحث عن أموالها المجمدة.
1: تذكر مجدد إيشان بحفظ وحدات در برابر نقشهای دشمن.
0: صراع الأجنحة يتفاقم في إيران، بسشكيان ينتقد احتكار القرار، وقاليباف يحذر من الانقسامات. ثلاث فصائل موالية لإيران في العراق تتمرد على قرار حكومة الزيدي بحصر السلاح. ومجازر في كردفان تستحضر مأساة الفاشر قنص

0: لمدنيين عزل وشقيق حمادتي يقر بالانتهاكات. دخلت المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مرحلة جديدة في لبنان مع توسيع التوغلات البرية إلى مناطق لم تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا منذ نحو ربع قرن. هنا نقل الجيش الإسرائيلي المواجهات إلى ما بعد نهر الليطاني بإعلانه السيطرة على قلعة شقيف الأثرية والتلال الاستراتيجية المحيطة بها، وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان سنوات الاحتلال حين اتخذت إسرائيل من الشقيف موقعا عسكريا متقدما طوال نحو عقدين قبل انسحابها عام 2000. وتمثل السيطرة على القلعة ورفع العلم الإسرائيلي فوقها تحولا لافتا في مسار المواجهات وتجاوزا لحدود الاشتباك. أما نتنياهو فقد أمر قواته بتوسيع نطاق العمليات وزيادة التوغلات داخل لبنان، بل إنه يدرس مع فريقه الأمني خيارات لتوسيع بنك الأهداف ليشمل بيروت بعدما طلب من واشنطن منحه الضوء الأخضر لذلك.
1: خلال الشهر الأخير فقط تم تصفية 700 عنصر من حزب الله، وهو عدد يفوق ما تم القضاء عليه خلال حرب لبنان الثانية بأكملها. لقد وجهت الجيش الإسرائيلي إلى توسيع المناورات العسكرية في لبنان. قواتنا عبرت نهر الليطاني وسيطرت على مواقع مرتفعة وحاكمة واحتلت سلسلة جبال الشقيف، والآن توجيهي هو تعميق وتوسيع تمركزنا في المناطق التي كانت تحت سيطرة حزب الله. إن السيطرة على الشقيف تمثل مرحلة دراماتيكية وتحولا جذريا في السياسة التي ننتهجها.
0: السؤال الأساسي يبقى: ما أهمية قلعة الشقيف؟ السيطرة عليها مشاهدينا تعزز الوجود الإسرائيلي شمال نهر الليطاني، وتمنح نقطة مراقبة استراتيجية تشرف على معظم جنوب لبنان وشمال إسرائيل. تقع على ارتفاع يزيد على 700 متر فوق جرف صخري في بلدة أرنون. كما تطل القلعة على نهر الليطاني ومحور نبطي مرج عيون، وتمنح من يسيطر عليها القدرة المتقدمة على الرصد والتحكم بخطوط الحركة والإمداد. تكتسب هذه القلعة أهمية إضافية لأنها تفتح الطريق نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، وهما من أكثر المناطق حساسية بالنسبة لحزب الله. أيضا تمنح قلعة شقيف إشرافا استراتيجيا واستخباراتيا على المحاور المؤدية إلى الطيبة ودير سريان والقنطرة، حيث تنتشر قوات إسرائيلية حاليا، وهو ما يفسر السعي للتمركز فيها. كما تطل هذه القلعة مباشرة على شمال إسرائيل، وتحديدا مستوطنة المطلة التي لا تبعد عنها سوى 4 كيلومترات.
2: بعد 26 عاما على الانسحاب من لبنان، احتل مقاتلون قلعة الشقيف مرة أخرى، وسيبقون هناك جزء من المنطقة الأمنية في لبنان.
0: من نيويورك ينضم إلينا مشاهدينا وزير العدل اللبناني عادل نصار. أهلا وسهلا بك. معاليك اليوم أمام هذا الواقع العسكري على الأرض وأصرار حزب الله على تنفيذ الأجندة الإيرانية بالداخل اللبناني، أيضا بالمقابل الدولة اللبنانية تقول بأن لا سبيل لمنع تقدم القوات الإسرائيلية ومزيد من الخسائر إلا عبر الحوار والتفاوض. أمام هذه المفارقة، ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الدولة اللبنانية؟
3: الدولة اللبنانية قد اتخذت خيارها عندما قررت الخوض معركة المفاوضات مع إسرائيل. التفاوض مش معناتها أبدا الرضوخ، معناتها أنه يكون في تفاوض، لأنه ما في تكافؤ فرص بإقرار حزب الله بالذات بين إسرائيل ولبنان عسكريا. ومصلحة لبنان أنه نتجه إلى المواجهة الدبلوماسية مع إسرائيل، ومصلحة إسرائيل تروح إلى المواجهة العسكرية، واحتفاظ حزب الله بسلاحه يشكل عائق أمام هذه المفاوضات وأمام قدرة الدولة اللبنانية على أن تكون في موقع أسلم وأقوى في المفاوضات. يعني اليوم حزب الله اللي سلاحه أما شكل سبب أما شكل ذريعة للجنون الجيش الإسرائيلي وكل ما يستتبع ذلك من أضرار للبنان ومن استشهاد للبنانيين، حزب الله اليوم عم بياخذ موقف عم بيعرقي قدرة الدولة اللبنانية انه تفاوض بموقع ممكن انه يواجه فيها اسرائيل.
0: تابعنا قبل قليل حديث

0: لنتنياهو يتحدث فيه عن احتمالية اعطاء ضوء اخضر امريكي لتوسيع العمليات العسكرية لتشمل بيروت مجددا. يعني المرة الماضية كان هناك ضربات كثيفة على بيروت اسفرت عن مقتل المئات بدقائق معدودة. اذا ما فعلا تم توسيع العملية العسكرية الى داخل بيروت، ماذا ستفعل الدولة اللبنانية؟
1: الدولة اللبنانية دخلت بهذه المفاوضات. المطلوب اليوم من حزب الله يلتف وراء الدولة اللبنانية ويكف عن كل المغامرات اللي عم يختارها واللي اختارها من سنة 2000 لليوم. كلنا بنعرف انه بال 2006 ما حصل، 2008 ما حصل، يعني 2005 كانت معركة حزب الله بالذات أقر أنه لو عارف شو النتائج ما كان أقدم على العملية العسكرية اللي أقدم عليها. بال 2008 صار في العملية ببيروت حماية للمنظومة اللاسلكية وغيرها، وكنا بنعرف الكوارث اللي نتجت عن المنظومة اللاسلكية اللي عنده إياها حزب الله. فيما بعد حزب الله انتقل إلى معركة في سوريا وضحى بالشباب اللبناني بسوريا للمحافظة على نظام بشار الأسد، ومش بس كان هذا موقف غير مقبول، ولكن بالإضافة إلى ذلك سقط النظام مثل ما بنعرف. وكل الكلام اللي كان أنه هذا حماية للبنان بتبين أنه سقوط النظام ما أدى إلى نتائج كارثية على لبنان مثل ما كان عم بيتبرع ويقول حزب الله. وعملية فتح جبهة الإسناد لغزة كانت معركة واضحة أنه ما ممكن ترتد إيجابا على لبنان، طالما الهدف كان جلب على لبنان جزء من القوة الضاربة الإسرائيلية، وبالتالي ما كان فيها ترتد إيجابا على لبنان. وإطلاق الصواريخ الستة اللي بنعرفهم واللي أدت إلى إعادة اشتعال الحرب الكاملة على لبنان أثبتت شيء واحد، أنه سلاح حزب الله إما يشكل ذريعة للاعتداءات إما يشكل وسيلة أو ذريعة للانتقال من الاعتداء إلى الحرب الشاملة. إنما هذا السلاح ما بيوقف النار، هذا سلاح ما بيحمي لبنان من الحروب ومن القصف ومن الدمار ومن استشهاد أبنائه. حان الوقت أنه حزب الله يوقف المغامرات، حين الوقت حزب الله يبتعد عن المصالح الخارجية ويفكر بالشعب اللبناني، بابن جنوب، بابن البيع، بكل اللبنانيين. الدولة اللبنانية منا محصورة لفريق، الدولة اللبنانية عم بتفاوض لتوقف الضرب على كل لبنان، إنما مطلوب من حزب الله انه هو يلتف وراء الدولة اللبنانية ويسلم السلاح للدولة اللبنانية. تسليم السلاح للدولة اللبنانية منه على الاطلاق استسلام، انما موقف وطني بيسمح للدولة اللبنانية تكون اقوى بكثير بالمفاوضات وما تكون هي موجودة بوضع صعب حيث حزب الله بياخذ مواقف وبيحتفظ بسلاحه، ومن ميلة تانية علينا ان نواجه اسرائيل على طاولة المفاوضات. والمفاوضات اللي عم تحصل اليوم لما بيكون لبنان قاعد على طاولة المفاوضات هيدا هو المطلوب، إنما لو لبنان منه قاعد على طاولة المفاوضات بصف لبنان موجود على الطاولة، بمعنى أنه عم يتقاسم غيره مصالح المصالح اللبنانية.
0: طيب اليوم عندما نتحدث عن حزب الله نتحدث عن الثنائي الشيعي وتحديدا الرئيس نبيه بري لما يمثل من غطاء سياسي أيضا، يعني بكثير من المواقف والمحافل. اليوم كان هناك بالأمس موقف واليوم موقف للرئيس نبيه بري رفض فيه دعوة نعيم قاسم لإسقاط الحكومة اللبنانية. هذا الموقف هل يعتبر موقف متقدم نتيجة الخوف على الطائفة الشيعية، على الحاضنة الشيعية، بما أنه التهجير الأساسي يطال كل الحاضنة الشيعية من الجنوب؟
1: أول شيء من الواضح أنه الرئيس نبيه بري هو رئيس مجلس النواب وبهم المصلحة اللبنانية لما بياخذ هذا الموقف الرافض لإسقاط الحكومة، وبهم طبعا أبناء الجنوب وأبناء البقاع وأبناء الضاحية، ولكن كل اللبنانية عموما. وبرجع بذكر كمان أنه بالجنوب في غالبية من الطائفة الشيعية، إنما كمان في من كل الطوائف، وبذات الوقت إذا في غالبية من جمهور حزب الله من الطائفة الشيعية، مش معناتها كل الطائفة الشيعية داعمة لحزب الله على الإطلاق.
0: صحيح.
1: بعتقد صار في اليوم أول شيء علينا أنه نميز دائما بين جمهور حزب الله، لأنه حزب ما له غير جمهور، حتى ما في بيئة لحزب. يعني اليوم لما في جمهور اليوم داعم

0: حزب، ثاني يوم هذا الجمهور بيقدر يوقف يدعم هذا الحزب، ونحن عشناها مع الاحزاب كلها بلبنان، وبالتالي ما حدا مالك جمهوره تيجي يقول انا بحكي باسم الطائفه او بحكي باسم جمهور وكانه جمهور غير متحرك. هيدي اول
1: ولكن
0: نقطة.
1: هذا الموقف المتقدم للرئيس بري هل يلاقي موقف الدوله؟
0: أكيد الرئيس بري بيهمه المحافظة على الدولة، بعتقد أنه الرئيس بري بيعرف أنه المغامرات اللي تمزج لبنان فيها ما بتأدي غير إلى الدمار وما بتأدي غير إلى استشهاد اللبنانيين ولا الاحتلال وأكثر احتلال وإلى المخاطر اللي عم بتهدد اليوم كامل الجنوب اللبناني أو كامل لبنان أصلا. انطلاقا من هالشيء بعتقد أنه من الضروري الواحد يتوقف عن موقف الرئيس بري المتميز تماما من عن موقف حزب الله اللي كان مستعد يروح إلى ضرب الدولة اللبنانية بدل ما أنه يكون إلى جانب الدولة اللبنانية والابتعاد عن المصالح الخارجية. نحن كلنا بنعرف أنه ما بقى يخفى على حدا أنه حزب الله عم بيقوم باللي عم بيقوم فيه تأمينا لمصالح خارجية ولاسيما إيرانية وليس حماية بالمصالح اللبنانية، وإلا كيف بده يشرح حزب الله أنه بعد المغامرات اللي أطلقها نحن موجودين اليوم بالحالة الكارثية الموجودين فيها. هذا من جهة، من جهة ثانية ما في شيء بيبرر ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من تدمير مبرمج للمدن وللبلدات، يعني عم بيسحب ضياع وبلدات من الوجود.
1: صحيح.
0: وعم بيرتكب جرائم حرب، وبالتالي لبنان موجود اليوم بين المطرقة الإسرائيلية والزندان الإيرانية.
1: معليك، يعني أيضا بنفس الإطار اليوم هناك خطاب تهويلي لحزب الله تحديدا على الداخل، يقول بأنه 10% من جنودنا موجودين على الحدود و90% الداخل اللبناني. هل هناك خوف على الأمن؟ هل هناك خوف من عمليات اغتيال؟ أم أن الخطة الأمنية بقيادة رئيس الجمهورية وقائد الجيش محكمة إلى درجة لا يمكن هز الأمن الداخلي؟ هل تسمعني؟ على ما يبدو بأنه انقطع الصوت والاتصال مع وزير العدل اللبناني عادل نصار. شكرا لك من نيويورك وزير العدل اللبناني عادل نصار.
2: فإسرائيل لم تعد تستهدف فقط مواقع أو مناطق محددة، بل أخذت تنفذ سياسة تدمير شاملة للمدن والبلاد ولكل مقومات الحياة فيها. وراح الاستهداف يطال أيضا المعالم الأثرية والتراثية التي تختزل ذاكرة لبنان وهويته الحضارية.
1: عاد الاتفاق مشاهدين المحتمل بين واشنطن وطهران إلى دائرة الغموض بعدما أرسل ترامب نسخة أكثر تشددا من مذكرة التفاهم المقترحة. لكن ما شكل هذا المقترح الجديد؟ نقلا عن مسؤولين أمريكيين، جدد ترامب الرفض لبعض البنود، أي بنود الاتفاق، لاسيما تلك المتعلقة بالإفراج عن أموال إيرانية مجمدة وتخفيف العقوبات، إذ يريد تأجيل هذه الخطوات إلى مراحل لاحقة. كما طالب بمزيد من التفاصيل بشأن آلية حصول واشنطن على مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ ذلك. طالب أيضا بتعديل بعض الصياغات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز في ظل رفضه أي ترتيبات قد تبقي لإيران نفوذا أو سيطرة على المضيق ضمن الاتفاق المحتمل. لكن ماذا يعني عدم تلبية طهران لشروط ترامب؟ فلنسمع.
3: Well, there's no deal that's good enough because the media will cover it. We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily. But this would go faster. It's probably better on a humane standpoint. There's something nice about it also. You know, save a lot of lives. Whether it's the other side or not, you save a lot of lives. But we're close to a very good deal. And if we can make it good, otherwise we just start up with the Department of War, as we call it. And it's been very successful. You saw Venezuela. It was a one-day win.
1: ماذا قالت الخارجية الإيرانية عن أحداث أو أحداث مسوى

0: عدة اتفاق فلنتابع.
1: المباحثات مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال جاريا، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم نصل إلى نتيجة واضحة، وكل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: من إسلام أباد ينضم إلينا الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن الصالحي. دكتور عبد الرحمن، لماذا عدنا إلى تقريبا المربع الأول هو تبادل يعني مسودات الاتفاق؟ كنا نتحدث منذ يومين عن أن كل شيء انتهى ونحن أمام ساعات تفصلنا عن توقيع اتفاقية الإطار.
2: يبدو أننا دخلنا في المراحل التفصيلية من الاتفاق نفسه. يعني كان الاتفاق المرحلي هو الذي سيتم في خلال 60 يوما المفاوضات على مسألة البرنامج النووي، الأصح اليورانيوم عالي التخصيب، ثم الأموال المجمدة. يبدو أننا نعيش هذه المرحلة في الوقت الحالي، نعيش فعلا مرحلة التفاصيل، خاصة أن مضيق هرمز ولو قليلا فتح، أي أن هناك بعض السفن للتمر. لكن الواضح هنا حقيقة الذي يضع السؤال هو يبدو أن إيران تنكر حقيقة الواقع الذي فيه في الوقت الحالي. هل يعني لو سألنا أنفسنا، هل إيران تنكر حقيقة ما هي ما تمر فيه، خاصة أن المجتمع الدولي كل يوم وهو يتكالب يعني أو يتكاثر عليها، خاصة فيما يتعلق بملف هرمز، مضيق هرمز الطاقي الذي أغلق ويعني حصر 20% من تجارة الدولية وكذلك النفط والغاز. هذه النقطة الحقيقية في الوقت الحالي. أما مسألة أنهم لم يصلوا إلى اتفاق، نعم إسلام آباد تأمل أن كان أن يتفق الجانبان ويصل إلى إسلام آباد هنا تقريبا خلال بغضون أسبوع، وهذا ما كانت تعلن عنه إسلام آباد في 5 من يونيو أو ما شابه، يعني ويقول دائما أن هناك شيئا يعني إيجابيا، وما زالت إسلام آباد حتى اليوم ترى أن المفاوضات الإيجابية ماشية يعني على قدم وساق. لكن يبدو أننا دخلنا في مرحلة التفصيل، أي الاتفاق المرحلي التفصيلي، أي أن 60 يوما بدأ العد عنها دون الإعلان عن الاتفاق المرحلي بشكل أساسي.
0: طيب، ضمن هذا يعني هذه المفاوضات الدائرة الآن، الداخل الإيراني يتحدث عن أن جبهة لبنان أصبحت تمثل عنصر أساسي بالاستراتيجية الدفاعية الإيرانية بالخارج، وبالتالي لا يمكن إبرام أي اتفاق من دون هذه الورقة. والبعض ذهب ليقول بأنه كان الحديث بالأيام الماضية هرمز مقابل الحصار، الآن هرمز مقابل هذه الجبهة. ما رأيك حول هذه النقطة تحديدا؟
2: هذه كانت باكستان أوضحتها منذ اليوم الأول، عندما أعلنت في اليوم الأول لوقف إطلاق النار في الهدنة الأولى، عندما أعلنت أن وقف إطلاق النار شامل سواء بين المتصارعين أو حلفائهما في المنطقة. ثم بعد ذلك ما حدث من تواصل بين رئيس الوزراء الباكستاني والرئيس اللبناني، الذي ذكر صراحة لرئيس الوزراء الباكستاني أن لبنان لا يمثلها إلا حكومتها. وكذلك أيضا ما شهدناه مثلا من زيارة نائب وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الخارجية إسحاق دار إلى الولايات المتحدة، تزامن ذلك أيضا مع وجود الوفد اللبناني هناك. ربما يكون التقيا، ربما لا أحد يعلم، لكن هناك تفاهمات تجري، وهي تفاهمات غير معلنة وغير مدرجة، حسب على الأقل حتى اللحظة غير مدرجة في الاتفاق المرحلي الأولي. وهذا ما كنا نفهمه، أنه سيتم التفاوض على ذلك في مراحل لاحقة. الآن هناك عقدتين أو نقطتين أساسيتين، البرنامج النووي أو اليورانيوم عالي التخصيب، وكذلك الأموال المجمدة. بهاتين المعادلتين، بقدر التنازل الإيراني عن البرنامج عن اليورانيوم عالي التخصيب، بقدر ما سيتم الإفراج عن الأموال المجمدة. لكن الصياغة التفصيلية لهاتين النقطتين هي ما يتم التفاوض عليها في الوقت الحالي، وهي ما تحتاج الكثير من التفاصيل. لبنان نعم موجودة، ولبنان يعني حقيقة يعني ما تتعرض له من جرائم من قبل الكيان الصهيوني، لكن يبدو أيضا أن مناقشاتها ربما حتى اللحظة على الأقل من هنا لا نسمع الكثير من التصريحات حول ما يتعلق بهذه النقطة في ملف المفاوضات الحالي.
0: طيب دكتور عبد الرحمن، هناك أيضا موضوع الانقسامات الداخلية الموجودة بالداخل الإيراني. كان هناك تقارير منذ يومين حول التحالف الموجود بين قائد الحرس الثوري الحالي والسابق، الذين يعني يمثلون الدولة العميقة داخل الحرس الثوري. أيضا شاهدنا بعض التقارير عن محاولة إقصاء قاليباف وبيسكيان، الذي صرح اليوم بأنه لم يستقيل. يعني هناك نوع من

0: الاقتتال الداخلي أمام هذا الواقع، هل توقيع اتفاق سهل؟
1: توقيع الاتفاق حقيقة صار صعبا في الوقت الحالي على الأقل، كون المفاوضات التي يريدها ترامب على الأقل في الوقت

0: مرحلة مثل ما قلنا في البداية أن هناك نوع من إنكار الذات. المجال الجانب السياسي والدبلوماسي يعلم أن الاستراتيجية وأن هذه على المدى البعيد قد تؤثر وتضر بإيران، خاصة في الوقت الحالي أنها لم ترضخ على الأقل أو لم تتنازل أو تلين حول مضيق هرمز في الوقت الحالي، بينما الجانب الإيراني ما زال، أو بالأصح الحرس الثوري، ما زال متشددا واقفا عند نقطته تلك، ما لم يتم تسليمه جزءا من المبلغ من الأموال المجمدة. كون الأموال المجمدة إذا سلمت في الأخير هي ستسلم للحكومة الإيرانية، أي أن الحرس الثوري ربما يكون بمنأى أو بعيد عنها، وهذا صعب ما لم يكن هناك تفاهمات حتى داخل إيران نفسها ما بين القيادة السياسية هناك وما بين الحرس الثوري وما بين بقية القوى. ولذلك رأينا هذه المشاكل أن تظهر إلى السطح، خاصة مع وجود أزمة خانقة، مع وجود أيضا أزمة ثقة أيضا صارت الآن موجودة، مثلا حسب التصريحات سواء كانت لبزكيان أو كانت لقاليباف أو كانت لمثلا بقية الأجنحة الموجودة داخل إيران. هذه الإشكالية التي ربما يراهن عليها ترامب، أنه حتى اليوم عندما صرح ترامب وقال غير مستعجل بالتوقيع على اتفاقية الاتفاق المرحلي، بمعنى أنه بدأ يلعب بنفس العقلية الإيرانية في العامل أو عامل الوقت دون إعطاء أي نتائج مثلا أو أي حساب لمسألة الانتخابات النصفية القادمة التي ربما تؤثر عليه في الداخل أو على حزبه.
1: على كل حال دكتور عبد الرحمن، حتى موضوع الأموال يعني المجمدة إذا ما تم تسليمها للداخل، من المعلوم بأنه معظم مؤسسات الدولة هي تحت سلطة الحرس الثوري منذ أيام المرشد، وبالتالي الأموال معهم ستكون. شكرا لك من إسلام أباد الكاتب الصحفي الدكتور عبد الرحمن الصالح. صراع الأجنحة داخل إيران لم يعد سرا، بل طفى على السطح عبر تصريحات كبار المسؤولين. المرشد نفسه دعا في رسالة مكتوبة إلى الحفاظ على الوحدة وتجنب الانقسامات السياسية. بدوره رفض الرئيس بزشكيان الذي حصر إدارة البلاد في دائرة ضيقة من المسؤولين في إشارة إلى الخلافات داخل مراكز القرار. أما قاليباف فدخل على الخط ودعا إلى عدم تحويل الخلافات الداخلية إلى صراعات وانقسامات في إقرار نادر بحجم التباينات داخل النظام.
2: إن الوحدة في مواجهة مخططات بث الفرقة والتفتيت الاجتماعي في البلاد تستحق منا نحن أعضاء البرلمان اهتماما أكبر، وقد حذرنا على وجه الخصوص من السماح حتى للاختلافات المشروعة في الرأي بالتحول إلى خلاف وانقسام. يجب أن نعمل لتجسيد وحدة إيران وتضامنها قولا وفعلا.
1: لا يمكن مشاهدينا قراءة تصريحات قاليباف بمعزل عن سجال بزشكيان الأخير مع وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري، والتي اتهمها بالسعي إلى تصوير المفاوضات الحالية على أنها فاشلة بهدف عرقلتها. اليوم خرجت تسريبات تحدثت عن استقالة بزشكيان قبل أن يخرج الرئيس لينفيها، داعيا إلى مصارحة الإيرانيين بالمشكلات كما هي على حسب قوله.
3: أنا حاضر في الميدان ومستعد لأي طارئ، إما أن أواصل العمل بقوة أو ألقى حتفي. لا يمكن مواجهة التحديات الكبيرة من دون تحمل الصعوبات المرافقة لها. إننا نسير في طريق مليء بالعقبات والمنعطفات والصعوبات، لذلك علينا أن نعرض على الجمهور الواقع كما هو لكي تشارك جميع فئات المجتمع في حل المشكلات.
1: مشاهدينا، خارج الصندوق مستمر وفيه بعد الفاصل. عقب تأكيد ظهور جزار الفاشر، هناك مشاهد توثق قتل مدنيين عزل في كردفان.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. في العراق لا يزال رئيس الوزراء علي الزيدي يبحث عن مخرج للضغوط الأمريكية المتزايدة لحسم ملف سلاح الفصائل الموالية لإيران وأبعادها عن المشهد. الزيدي أعلن إنجاز الخطة الخاصة بتسلم سلاح سرايا السلام الجناح العسكري لمقتدى الصدر، مؤكدا بأن حكومته لن تسمح لأي جهة بامتلاك سلاح خارج إطار الدولة، وبأن احتكار القوة سيبقى حصرا بيد المؤسسات الرسمية. إعلان الصدر إعادة هيكلة جناحه أي التيار الصدري المسلح ووضع جدول زمني لتسليم السلاح حرك المياه الراكدة بالداخل العراقي، وشكل بحسب مراقبين إحراجا لبقية الفصائل ودفعها إلى مواجهة استحقاق مماثل أي تسليم السلاح، وهو ما أشار إليه الزيدي مؤكدا بأن عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي باتت أقرب أي أقرب الفصائل إلى الانضمام لمسار تسليم السلاح. لكن على ما يبدو الطريق ليس ممهدا بالكامل. كتائب حزب الله أعلنت الرفض، أي رفض تسليم السلاح، لا بل عرضت شراء أسلحة الفصائل التي تقرر التخلي عن هذه الأسلحة بما في ذلك المسيرات وأيضا الصواريخ، ووصفت الموقف بأنه عمل جهادي وواجب كفائي بحسب تعبيرها. لم تكن كتائب حزب الله وحدها في هذا المعسكر، انضمت إليها أيضا حركة النجباء وما يعرف بكتائب سيد الشهداء في رفض مساعي الحكومة لحصر السلاح. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد القيادي في الإطار التنسيقي رحيم العبودي، ومن القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. سأبدأ مع ضيفي من بغداد أستاذ رحيم. أمام الضغوط الأمريكية على الدولة العراقية لحل الفصائل وتسليم السلاح، كيف ستتعاملون مع هذا الضغط وسط رفض كتائب حزب الله لتسليم السلاح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة، تحية لك ولضيفك من مصر. حقيقة العراق ابتداء هو من أراد حصر هذا السلاح وليس الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذه الدعوة جاءت مبكرة من المرجعية الرشيدة بعد انتهاء الأعمال العسكرية في تحرير الأراضي العراقية من داعش، وهذه كانت إحدى النقاط المهمة التي ركزت فيها المرجعية في عدة خطب في خطب الجمعة. وبالتالي كان هنالك مسعى لبعض القوى السياسية أنها رفعت هذا الشعار، شعار حصر السلاح بيد الدولة، وكان لها خطاب، ومنها وأهمها هي الحكمة، وأيضا بعض الفصائل أو بعض الجهات السياسية التي تمتلك فصائل منها صادقون. بالتالي هذا الحراك ولد حراكا أكبر. اليوم نشهد أن الخطاب أصبح خطابا عالي الصوت، خطاب مباشر لا لبس فيه، هناك خيارات طرحت على الطاولة، ومنها أنه يبدو أن الصدر يريد أن يحرج شركائه السياسيين في قضية أنه سارع لهذه العملية، وهي تعتبر بادرة مهمة جدا. لكن هذه البادرة لم تكن الأولى، فهو قد أعلنها في عام 2019. إذن نحن أمام مفترق طريق، هل أن ما يطرح على الساحة هو حقيقي؟ هل سيكون واقعيا؟ هل ستكون هذه الفصائل تسلم أسلحتها بشكل طوعي، بشكل يتوائم مع القيادة العامة للقوات المسلحة وإعادة هيكلة هذه المنظمات أو هذه الأجنحة المسلحة؟ نعم. بشكل يتوائم مع القرار العسكري الذي ينحصر بيد القادة

0: العام. كل ذلك سوف يكون واضحا خلال الأيام القادمة والساعات القادمة.
1: ولكن
0: القضية لا تنحصر في أن في هذا السلاح.
1: موقف كتائب حزب الله وغيره من الفصائل واضح، يعني شاهدنا البيان الذي تم إصداره بالساعات الماضية أستاذ رائد البيان أو دكتور رائد البيان، وكأنه كان موجه لرئيس الحكومة ويتعارض تماما مع توجه القرار الحكومي. أمام هذا الواقع، ما المطروح أمام الزايدي؟ كيف سيتعاطى مع هذا الرفض؟
2: بداية أعتنق من مقامك الكريم سيدتي السيدات الفضلات السادة الأفاضل مشاهديكم، تحية لضيفك الأستاذ رحيم العبودي من العاصمة الحبيبة من بغداد. الحقيقة أولا بس على التوضيح، السيد رحيم تحدث عن أنه السيد الصدر أحرج شركاء سياسي. أولا السيد الصدر ليس شريكا في العملية السياسية وخرج من العملية السياسية، بس حتى للتوضيح للمشاهد العربي هذه النقطة. النقطة الأخرى مسألة آلية تنفيذ عملية حصر السلاح. أولا هو ليس مطلبا أمريكيا فحسب، هو مطلب حتى داخل الشارع العراقي. الشارع العراقي أصبح يشعر بأن هذا السلاح تغول في الدولة العراقية، أصبح أقوى من الدولة العراقية، أصبح أقوى من السلاح الذي تملكه الدولة العراقية. هذه الفصائل حتى في أحيان كثيرة أصبحت تهدد المواطنين العادي. المواطن العادي الذي يمكن أن يتحدث هو لم يعد يخشى الشرطة ولا لم يعد يخشى الجيش بقدر ما يخشى تلك الفصائل. هذه نقطة. النقطة الأخرى،
1: هم يهددون أمن المنطقة بأكملها وليس فقط الداخل العراقي، يعني طيلة كل الهجمات التي طالت دول المنطقة من العراق كانت عبر الفصائل. تفضل.
2: طيب يعني خلينا ناخذ الامور بما انه نتحدث بالشان العراقي. المنطقه لديها رجال والذين يتحدثون عن مخاطر هذه الميليشيات المسلحه، لكن انا اتحدث عن ادوات تنفيذ ذلك. اولا هو ليس مطلبا يعني امريكيا فحسب، هو مطلب اقليمي ايضا كما تحدثتي، هو مطلب داخلي ايضا. داخل العراق هناك ململة، هناك تخوف من هذا السلاح الذي تغول على الدولة، الذي تجاوز حدوده، الذي لم تستطع حتى الدولة أو سلاح الدولة الذي بموجب الدستور هي من تحتكر هذا السلاح، يعني تحتكر القوة أقصد. نقطة الأخرى، ماذا يمتلك السيد الزيدي من أدوات لتحقيق ذلك؟ أولا الرسالة الأمريكية واضحة، لا شراكة لا دخول في الحكومة لهذه الميليشيات، لهذا هناك تلاعب بالوقت. تلاعب بالوقت أقصد حتى تتشكل الحكومة، اختيار وزير الدفاع، اختيار وزير الداخلية، نعم. أيضا اختيار بعض الوزراء كإنهاء أو كتشكيل كامل للحكومة الزيدي. أولا السيد هادي العامري والسيد الزيدي والسيد السوداني، الثلاثة هم المسؤولون الآن عن عملية تفكيك هذا السلاح. جزء من هذا السلاح الذي ظهر واضح نجباء حزب الله، الكتائب، بعض الكتائب الأخرى التي رفضت ذلك، هذا دليل على انه هذه القوى او هذا السلاح فعليا هو اقوى من الدوله. ولا لا يمكن ان يتحدث رئيس وزراء بموجب الدستور قائد عام القوات المسلحه ويطلب بتسليم سلاح ايا كان هذا السلاح والاخرون يرفضون ذلك. والا بالتالي كما تحدث السيد الدكتور فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى عندما قال بأنه هذه الميليشيات المسلحة تتجاوز على القانون والدستور.
1: طيب أمام هذا الواقع ما الأدوات الموجودة بيد الزيدي اليوم؟
2: أحسنتي، ما هي هذه الأدوات؟ الأدوات هو أمرين اثنين لا ثالث لهم. أولا أن يستحصل السيد الزيدي أو تستحصل القوى الوطنية العراقية التي تهتم ببقاء الدولة وبقيام الدولة العراقية وبقائها وبقاء ما حقق من العراقيون من دماء سواء في مواجهة الإرهاب وتنظيم داعش والقاعدة وما إلى ذلك،
1: نعم.
2: أن تستحصل موافقة أو أن تستحصل فتوى من المرجعية تنهي هذا السلاح الكفائي. النقطة الأخرى أن يقدم هؤلاء بصفتهم خارجون عن القانون إلى القضاء ويحاسبوا. والجزء الآخر، المحاولة الأخرى، هو عدم إشراكهم مرة أخرى وإشراك هذه العناصر نقصد الخارجة عن القانون ضمن الدولة، لأن هناك جزء من هذه الفصائل التي أعلن تسليمها للسلاح تريد تفكر بالالتفاف على هذا الموضوع من خلال الدخول ضمن مؤسسات أخرى،
1: نعم.
2: لأن هي تملك سلاح وتملك القوة وهي جزء لا يتجزأ من الدولة العميقة وجزء لا يتجزأ من الفساد الذي ضرب أطنابه في العراق.
1: طيب.
2: هذا مسألة معقدة. أنا أخشى ما أخشاه فقط في دقيقة واحدة، أنا أخشى ما أخشاه أن يصل حالنا

0: إلى ما وصل إليه الإخوة في لبنان.
1: هذا ما كنت سأنقله إلى
0: وصل إلى مرحلة
1: هذا ما سأنقله إلى أستاذ رحيم.
0: تسليم السلاح بالقوة.
1: هذا ما أنقله إلى أستاذ رحيم. ليس فقط تسليم السلاح بالقوة، وإنما البعض يستحضر الآن النموذج اللبناني من بوابة دخول القوات الأمريكية بضربات كثيفة وموجعة على الفصائل. يعني هي حصلت بالفترة الماضية وكانت محدودة نوعا ما، بما أنه اليوم هناك إصرار أمريكا على نزع السلاح. إذا ما دخلت القوات الأمريكية وقامت بضربات كثيفة وموجعة، كيف تتعاطى الفصائل مع هذا الواقع؟
2: لا، السيناريو في العراق مختلف. لماذا مختلف؟ أولا لأن هنالك إجماع سياسي في كل المشهد السياسي على قضية حصر السلاح بيد الدولة، وأصبح مشروع الشركاء فيه جميع من يغرد خارج السرب. هذا لأنه يعني يحاول أن يعلي سقوف المطالب، هذا من جانب. وأيضا لا ننسى أن مساحة المصالحية من تلعب دور. اليوم هناك لربما بعض الفصائل لديها نواب في البرلمان العراقي، بالتالي تريد الشراكة في الحكومة. لماذا؟ لأنها مساحة مصالح. بالتالي هذه الفصائل أو الرافضة سيتم تجفيف منابع تمويلها، وهذه قضية تقسم ظهر أي جهة تحاول أن تغرد خارج السرب. بالتالي الحكومة ستكون لديها آليات، سيكون لديها تفعيل للكثير من القضايا إن لم يكن هناك تغير في الخطاب. وأنا شخصيا تلمست تغير كبير في الخطاب.
1: هناك فيتو إيراني واضح على تسليم السلاح، يعني هناك أكثر من موقف يعبر عن الرفض الإيراني من تسليم سلاح الفصائل بالعراق كما في لبنان. هل برأيك يعني هو موضوع مكاسب فقط داخل الحكومة أمام هذا الفيتو الإيراني؟
2: أولا الفيتو الإيراني غير فعال حاليا في هذه اللحظة، هي مشغولة ومكافئة على ذاتها في قضية المفاوضات، في قضية الحفاظ على أمن الدولة الإيرانية، في الحفاظ على الشعب الإيراني. هي لا تلتفت كثيرا إلى قضية ما يحصل في الداخل العراقي.
1: كيف لا
2: الداخل العراقي هو شأن عراقي، وبالتالي هي تحاول قدر الإمكان.
1: اسمح لي
2: بدقيقة
1: قبل أن
2: هي تحاول
1: فقط يعني جملة واحدة وأكمل، سأعطيك الوقت. كيف لا تلتفت إلى الداخل العراقي؟ وشاهدنا قائد الحرس الثوري موجود بالداخل العراقي منذ أقل من شهر قبل تشكيل الحكومة.
2: أحسنتي، هو يحاول أن يفكك ما يحصل ما بين القادة السياسيين وما بين قادة الفصائل. أي بمعنى أنه يريد أن تكون عملية الانتقال للسلاح وفق آلية لا تضر بمصلحة المجاهدين ومصلحة المقاومين، ولا تضر بمصلحة الدولة العراقية. بالتالي إذن هناك مسارات يجب أن ترسم، وأعتقد أن هذه المسارات قد رسمت في الإطار التنسيقي مع الحكومة المولودة اليوم، والتي كان جزء من الاتفاق أنه تؤجل عملية التوثيق لوزراء في الكابينة الوزارية من أجل أن يكون هنالك إعادة هيكلة لواقع هذا السلاح، وأيضا التفاوض مع الجانب الأمريكي في قضية أن هناك زمن يجب أن تستوعبه الحكومة العراقية في حصر هذا السلاح. وأيضا لا ننسى المال، العراق بحاجة إلى أموال لبسط يده بشكل مطلق على السلاح في الداخل العراقي. إذن العملية ليست بعملية سهلة، هي عملية جراحية يجب أن تكون بيد فنان جراح ماهر. وأعتقد أن العراق قادر على هذه القضية، وأن الشأن العراقي الداخلي بقدر ما هو فيه تدخل كبير جدا، ولكن سيفرض الواقع الوطني هويته أمام التدخلات الخارجية.
1: دكتور رائد، سأختم معك بدقيقة لو سمحت. هناك من يدعو بالداخل العراقي اليوم إلى حوار بين القوى السياسية الأساسية، لا بل أكثر من ذلك إلى حوار مع الجانب الإيراني بسبب ارتباط الفصائل عقائديا وأيضا يعني عسكريا ومع على كل الصعد بالإيرانيين. هل برأيك العراق ممكن أن يتجاوز هذا الامتحان اليوم بدون أن يتحول إلى ساحة صراع داخلية؟
0: شوفي، بدون أن يكون هناك فتوى واضحة من المرجعية الدينية تحدد بأن هذا السلاح أصبح غير شرعي بشكل أو بآخر، أو انتهل اكتفي العراق من ذلك، وبدون أن يكون هناك تفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، كلاهما شريكان في المشهد العراقي
1: صحيح،
0: على آلية تسليم هذا السلاح لا يمكن أن يحصل.

0: الملك، من يتحدث عن انه القوى السياسيه العراقيه قادره على قادره بطريقه او باخرى على تفكيك هذا السلاح، هذا امر صعب المنال وغير واقعي وغير مقبول اصلا على الواقع واقع الحال. النقطه المهمه الاخرى انه ان يحصل اقتتال داخلي هذا امر بعيد جدا، لكن ان يحصل قتال بين هذه الفصائل على المغانم والمكاسب وعلى من سيتقدم على الاخر، هذا امر واقعا سيحصل شئنا ام ابينا، بعد سنه بعد سنتين بعد شهر بعد شهرين، هذا غير معلوم. لكن الحقيقه المره انه انا اخشى ما اخشاه انه هذه الدماء التي سالت على ارض العراق منذ سنوات طويله اكثر من 40 عام ان تعاد مره اخرى ويكرر ذات المشهد الذي نراه اليوم في لبنان، يكرر مره اخرى في العراق، وفي تلك الساعه في هذه اللحظه التاريخيه المهمه سنفقد ارواح ابنائنا وان اختلفنا معهم سياسيا وان عارضناهم سياسيا وعرضنا هذا السلاح الذي اوغل قبل ان يوغل في الأمريكان إذا كانوا هم محتلين كما يقولون طبعا ويدعون، لكنهم أوغلوا في دماء العراقيين ودماء الأشقاء العرب في دولنا العربية في دول الخليج العربي والأردن الذين تعرضوا إلى هجمات من هذه الميليشيات.
1: شكرا لك.
0: إلى أن فعليا أن يضعوا مصلحة العراق قبل كل مصلحة، وأن يضعوا مصلحة العراق قبل مصلحة حتى إيران، وخلينا نكون واضحين، لأن مصلحة إيران، إيران لا تبحث اليوم عن الفصائل، إيران تبحث عن مصالحها فقط.
1: صحيح.
0: وتفاوض على مصالحها فقط.
1: صحيح.
0: ولا تفاوض على مصالح شركائها أو خلينا نقول من يشتغل.
1: تعتبرهم جبهة متقدمة للدفاع عنها على كل حال. شكرا لك من القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، وأيضا شكرا لضيفي من بغداد القيادي في الإطار التنسيقي رحيم العبود. شبح مجازر الفاشر يطل على كردفان هذه المرة، فقد شهدت الولاية انتهاكات أودت بحياة عشرات المدنيين وأصابت عشرات آخرين. المشاهد الواردة مشاهدينا من هناك كانت صادمة، إذ أظهرت عمليات قنص لمدنيين عزل بدم بارد في مشاهد أعادت في الأذهان ما شهدته الفاشر قبل أشهر، ووقعت الهجمات في منطقتي المرة وأم سعدون ومناطق أخرى غرب مدينة بارا. تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن هذه العمليات. الحكومة هنا وصفت ما جرى بأنه مجزرة مروعة بحق المدنيين، فيما نفت قوات الدعم السريع أي صلة لها بالهجمات، واتهمت الجيش بتسليح بعض القبائل في الولاية بهدف تأجيج الصراعات الأهلية بحسب تعبيرها. مشاهدينا، تأتي هذه الأحداث في وقت تصاعد فيه التساؤلات بشأن مصير الفاتح عبد الله إدريس المعروف بأبو لولو، والمتهم الأبرز بالوقوف وراء انتهاكات بحق المدنيين في الفاشر. فوفق تحقيق لرويترز، شهد أبو لولو في إحدى جبهات القتال بكردفان في مارس الماضي، غير أن قوات الدعم السريع لا تزال تنفي الإفراج عنه. ومع عودة اسم أبو لولو إلى الواجهة يبرز سؤال آخر، هل يتكرر في كردفان السيناريو الذي شهدته الفاشر؟

0: مشاهدينا من ميلانو ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور فتحي أبو عمار. أهلا وسهلا بك دكتور فتحي. اليوم هناك إجماع تقريبا من كل القوى السياسية السودانية بما فيهم ما يعرف بحزب الأمة الذي له حاضنة شعبية بهذه المنطقة بأن قوات الدعم السريع هي المسؤولة عن هذه الانتهاكات الإنسانية والجرائم التي شاهدناها بالفيديوهات التي انتشرت بالساعات الماضية. تعليقك على هذا الموضوع.
1: حياك الله وحيا الله مشاهديك الكرام أينما كانوا. أولا دعيني يا سيدتي أدين أي قتل لبريء بغير حق في جميع ربوع السودان، هذا أمر منتهي ولا يمكن لأحد عاقل وأحد غيور على وطنه ويحرص على دماء الشعب السوداني أن يميل إلى قتل الشعب السوداني. أما الكلام قضية أن هذا مسؤول وهذا مسؤول، هذا هراء وكلام لا علاقة له بالمنطق السوي، إذ أن المسؤول الأول هو الذي لا يريد السلام، المسؤول عن إطالة الحرب هو

0: المسؤول عن دماء المدنيين، المسؤول عن إطالة عمر الحرب، هو المتهم بصناعة الحروب في السودان والانقلابات والتفتت والتقسيم في جميع حروب السودان. والمتهم الثاني هو من والمتهم الثاني هو من يواليه ويدعمه ويؤازره لكي يطول عمر الحرب. العقلاء المفترض أن يضغطوا على الطرفين أن يسيروا إلى السلام الذي يحقن دماء الشعب السوداني.
1: هذا ما يريده الجميع، ولكن اليوم هناك انتهاكات حقوق إنسان، هناك جرائم ارتكبت، شاهدنا فيديوهات لعناصر من الدعم السريع تحتفل بعد ما شاهدناها من عمليات قتل. هل يعني اليوم تقول نعم هم يتحملون مسؤولية هذه الجرائم أم لا؟
0: يا سيدتي، أولا هذه المشاهد التي نراها إن صحت هذه الاحتفالات وهذا الكلام، هذا أمر غير مقبول كما ذكرت لك آنفا، أن الإنسان السوي لا يقبلها. لكن حينما نعدد مثل هذه الأمور لكي ندين بها الطرف ونتخلى عن ضغط الطرفين إلى السلام، فهذا أمر غير مقبول. إذا ما جئنا قارنا بين الطرفين، أكثر من قتل الشعب السوداني الجيش، لأن بالأمس الأول قبل 6 أيام جيران المرة وهي دار حمر، دار حامد، هناك دار حمر قتلوا فيها 70 ضربة واحدة، 70 ماتوا منهم 28 قبل 6 أيام فقط.
1: طوارئ دار حمر حملت أيضا الدعم السريع مسؤولية. اسمح لي أستاذ عمار،
0: طيب دعيني أفصل فقط، دعيني أعطي الحجة في نصف دقيقة لو أذنت لي.
1: سنسمع لما قاله عبد الحميد عبد الرحيم دجلو، ومن بعد أعود إليك
0: لتفصل. لو أذنت لي في هذه النقطة نصف دقيقة لن أخذ من وقتك كثيرا. طوارئ دار حمر هذه تتبع لجهة معينة، فحملت قوات الدعم السريع ذلك. الضربة جاءت من الجيش، قتلت 6 من الدعم السريع و70 منهم 28 ذهبوا شهداء. وقبلها تقريبا ب15 يوما هناك دفارين من أبي زبد إلى الفولة 52، وبالأمس هناك 10 ضربهم الجيش. إذن علينا أن نوازن بين كفتين من الذي قتل الشعب السوداني أولا، ونوازن له الكلام.
1: أستاذ عمار، هل يعني اقتتال المقاتلين يبرر استهداف مخيمات نازحين؟ هذه المنطقة التي أتحدث عنها ليس هناك وجود للجيش فيها، وهؤلاء الناس يعادون الدعم السريع، وبالتالي من قتلهم؟ لماذا يتم قتل
0: أبنياء؟ وكأن هذه وجهة نظر الجيش، لأن الجيش يبدأ يقارن هذا قتل أكثر وهذا قتل أقل وهذا كذا، ولكن القتل الكبير على الجيش لأنه يرفع شعار الشيطان، شعار الدمار والموت، عبارة بل بس التي تعني أن النار ستذهب إلى الأمام.
1: دعنا نستمع إلى عبد الرحيم دجلو بشأن انتهاكات قواته في الحرب. يعني هناك اعتراف صريح على لسان عبد الرحيم دجلو شقيق قائد قوات الدعم السريع، فلنستمع إليه لو سمحت.
2: طيب نحن إذا قلنا ما عندنا ناس بيرتكبوا انتهاكات أو ما عندنا عساكر ارتكبوا انتهاكات، يكون نحن ما صدقنا. الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات قبضناهم وقدمناهم لمحاسبة، والآن في السجون. الناس اللي ارتكبوا الانتهاكات الآن في السجون. انظروا للمناطق اللي حررها الدعم السريع، من نيالة إلى زالنجا والجنين والضعين وبابا نوسى والمناطق دي كلها. ليه؟ بقت آمنة ومستقرة. الليلة آمن مدينة في دارفور الفاشل. ده المقياس، منو الداير مصلحة الشعب والداير استقرار الشعب، ومنو الداير زلة الشعب وإهانة الشعب عشان يقعد في السلطة.
1: أستاذ فتحي، تبرير الانتهاكات بأنها كانت المخرج الوحيد للأمن، لتحقيق الأمن، يعني تكرار نفس الانتهاكات في دارفور، الجزيرة، نيالة وغيرها، هل هذا مبرر لقتل المدنيين؟
0: ليس مبرر لقتل المدنيين، إنما الكلام الذي سمعته هو في صالح الدعم السريع وحجة على الآخر، لأن الرجل يعترف يقول أن الحرب، كأن كلامه هكذا، أن الحرب خطيئة كبرى منذ فجر التاريخ، وأن النار إذا ما استمرت ستأتي على الأخضر واليابس وستأتي على البريء وغير البريء، مما يعني أن الرجل قال في هذه الحرب هناك انتهاكات، نحن مستعدون للسلام، لكن لا أحد من الجيش يتحدث عن قتل الأطفال وقطف الرؤوس والشدوخ وفقر البطون وقتل نساء الحوامل وقتل المدنيين. لا أحد من الجيش المدرب والمحترف يستطيع أن يأتي بهذه الشجاعة ويتحدث.
1: شكرا لك من ميلانو.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. اجرى وزير الخارجيه الامريكي ماركو روبيو اتصالا مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدار 48 ساعه الماضيه في محاوله لدفع مبادره جديده لوقف اطلاق النار بحسب ما نقل موقع اكسس عن مسؤول امريكي. واوضح المسؤول الامريكي ان واشنطن اقترحت ان يوقف حزب الله جميع هجماته على اسرائيل كخطوه اولى، وفي المقابل ستمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ونقل أكسيس عن المسؤول الأمريكي قوله إن الرئيس اللبناني سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق، لكن رد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان مخيبا للآمال بحسب ما أفاد به مسؤول أمريكي، حيث أكد بري أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه يرى أنه يجب على إسرائيل أن تبادر

بوقف إطلاق النار، رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال بحسب وصف المسؤول الأمريكي. في لندن دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيد كوبر لوقف تصعيد أيضا الإيطالية في لبنان. وقالت كوبر عبر منصة إكس إن تصعيد الإسرائيلية أدى إلى قتل وتشريد مدنيين وتدمير البنية التحتية وخنق الحوار الدبلوماسي. كما دعت كوبر حزب الله لوقف هجماته على إسرائيل ونزع سلاحه فورا. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق المرتقب مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تويتر سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي نافيا تقارير إعلامية وصفها بالكاذبة. كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. أفاد مسؤولون أمريكيون لنيويورك تايمز بأن القوات الأمريكية ساعدت مؤخرا في تنسيق مرور سفن تجارية عبر مضيق هرمز. وقال أحد المسؤولين إن قوات القيادة المركزية الأمريكية أرشدت حوالي 70 سفينة تجارية عبر المضيق متجهة إلى وخارج الخليج العربي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن معظم السفن أغلقت أجهزة الإرسال والاستقبال لتجنب اكتشافها أثناء مرورها عبر المضيق. كونوا بعافية.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. المنتخب السعودي يستعد للانتقال إلى مقره الدائم في أوستن خلال نهائيات كأس العالم. الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا تحضيرا للمونديال. مدرب الجزائر يعلن القائمة النهائية لخوض نهائيات كأس العالم. ومنتخب تونس في اختبار ودي صعب أمام النمسا. جنوب أفريقيا تؤكد حل أزمة التأشيرات الأمريكية بعد تأجيل السفر.

0: حياكم الله. حظي لاعبو المنتخب السعودي بفترة راحة الأحد بعد الودية التي خاضوها أمام الإكوادور، ومن المقرر أن تغادر البعثة اليوم الاثنين إلى مدينة أوستن التي سيستقر فيها المنتخب حتى نهاية مشاركته في البطولة. وهناك سيخوض وديتين أمام بورتوريكو والسنغال، ويستهل الأخضر بشواره في البطولة القارية بمواجهة الأورغواي في 16 يونيو ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر.
1: أنتوني فالنسيا مهم، أعطى الفرصة للعديد من اللاعبين. جميلة من جانب مندس بتسديدة وهدف أول. برافو برافو سلطان مندس، هدف أول الأخضر بعمل رائع جدا.
0: أعرب اليوناني جورجوس دونس مدرب المنتخب السعودي عن رضاه على أداء فريقه أمام الإكوادور رغم الخسارة. مراسلنا نايف الثقيل التقاه بعد المباراة.
2: أعتقد أنه بعد 3 أو 4 حصص تدريبية بدأنا في إعطاء اللاعبين بعض التعليمات التكتيكية. المباراة كانت اختبارا جيدا بالنسبة لنا. أعتقد أننا في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد للغاية، وربما خاطرنا أحيانا أكثر من اللازم، لكننا صنعنا فرصتين أو 3 فرص خطيرة جدا. كنت سعيدا بالأداء في الشوط الأول، لكنني لم أكن سعيدا بالنتيجة لأننا استقبلنا هدفا من كرة ثابتة رغم أدائنا الجيد. بشكل عام كان الأداء مقبولا، لكن هذه الفترة صعبة جدا بالنسبة لنا. فمن جهة علينا أن نكون هويتنا الكروية ونحدد أسلوب لعبنا، ومن جهة أخرى يجب أن نحقق نتائج جيدة في كأس العالم. الأمر ليس سهلا على الإطلاق. هذا يعني أنني من جانبي يجب أن أكون ذكية، ففي بعض الأحيان علينا أن نفكر أكثر في النتيجة، وفي أوقات أخرى يجب أن نركز أكثر على أن نقدم كرة قدم أفضل. أعتقد أن هذا الجانب يجب أن يتحسن من خلال العمل اليومي، خاصة فيما يتعلق بتجنب هذا النوع من الأخطاء. يجب على لاعبينا أن يكونوا أكثر ذكاء وألا يغامروا بشكل مبالغ فيه، وأن يكونوا أكثر تركيزا في تمريراتهم. أما النقطة الثانية فتتعلق بلمساتنا الأخيرة وإنهاء الهجمات. بالنسبة لي أشعر بالسعادة عندما أرى فريقي يصنع الفرص. عندما نصنع الفرص ونصل إلى مواقف هجومية جيدة فإن الأهداف ستأتي. هاتان مرحلتان مختلفتان، لكن التفاصيل خاصة في هذه الفترة مهمة جدا. علينا أن نتجنب المواقف الصعبة، وأعتقد أن أهم شيء في هذه المرحلة إلى جانب التطور يوما بعد يوم هو الاهتمام بالتفاصيل. كأس العالم ليست مثل كأس العرب أو كأس الخليج أو حتى كأس آسيا، لذلك فإن هذه الفترة مهمة جدا بالنسبة لنا لتدريب عقولنا كذلك. يجب أن نكون واقعيين. هناك فرق كبير بين أن يعمل المدرب مع الفريق لمدة 6 أشهر وبين أن يعمل معه لأربعة أيام فقط، لكن هذا هو عملنا، ونحن نمثل المملكة العربية السعودية، وسنبذل قصارى جهدنا دون البحث عن أعذار. وعندما يحين موعد المباراة الأولى سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الوطن، وسنسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية. بخصوص نواف العقيدي علينا أن ننتظر قرار الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

0: وأعتقد أننا سنتخذ القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة، لأن الصورة حتى الآن ليست واضحة. قرار استبعاد بعض اللاعبين قرار صعب جدا بالنسبة لي. أنا أحترم جميع اللاعبين. كأس العالم لحظة استثنائية بالنسبة لكل لاعب، لكنني أريد أن أوجه رسالة للجميع بالنسبة للاعبين الذين سيخرجون من القائمة وكذلك اللاعبين الموجودين حاليا في السعودية، فإن باب المنتخب سيظل مفتوحا أمام الجميع.
1: مواجهة الإكوادور الودية كانت فرصة لليوناني دونيس مدرب الأخضر لتطبيق أسلوبه وخطته مع اللاعبين. أهم أرقام المباراة في التقرير التالي.
2: بهذه التشكيلة بدأ اليوناني دونيس المدرب الجديد أولى مبارياته التجريبية مع المنتخب السعودي، وتبدو على الخارطة أن طريقته 4-3-3. المباراة ضد الإكوادور فرصة لاختبار طريقته أمام المنتخب الأقرب للأوروغواي الذي يفتتح الأخضر مبارياته في كأس العالم أمامه. وفي مجريات المباراة تقول الأرقام إن المنتخب الإكوادوري كان متفوقا، وهنا إحصائياتها. المنتخب السعودي نجح في تهديد شباك الإكوادور منذ دقائقها الأولى، وهنا فرصة محققة للهدف الأول ضاعت من فراس البريكان، لكن الكرات العرضية ما زالت أزمة تلاحق دفاعاته، وهذا ما حدث في الهدف الأول لمنتخب الإكوادور. وفي الهدف الثاني الذي استقبلته شباك محمد العويس كان خطأ من حسان التنبكتي في إبعاد الكرة، استثمره لاعبو الإكوادور في إضافة الهدف الثاني. 8 تبديلات أجراها اليوناني دونيس في الشوط الثاني، حاول معها اختبار أدواته بشكل أكبر، ونجح سلطان مندش البديل في تسجيل هدف أول بعد تمريرة جاءت من البديل الآخر علاء الحجي. التقييم الأعلى فاز به البديل سلطان مندش صاحب الهدف ب8/10، فيما حاز العويس على تقييم 7.8، وجاء بعدهما سالم الدوسري ومصعب الجوير.
3: هي طبعا أول مباراة ودية لنا في المعسكر، طبيعي حيكون الانسجام نوعا ما يعني منخفض، لكن إن شاء الله مع المباراة القادمة تركيزنا يعني يكون أعلى لكأس العالم إن شاء الله.
4: الأهم من المباريات هذه الودية الانسجام قبل النتيجة، طبعا النتيجة مهمة برضو، لكن إذا ربي ما كتبها في النهاية هذا تجهيز لكأس العالم. قاعدين نحاول نطبق الأشياء اللي تمرنا عليها، تمرنا 3 أيام مع المدرب، بإذن الله نظهر بشكل أفضل وأفضل للشعب السعودي، نقول له مصبر علينا بإذن الله الجاي أفضل يا رب.
5: اليوم شاهدناك يعني تأدي مهام هجومية أكثر، اليوم ثنائيات جميلة بينك وبين سالم.
4: والله أنا في خدمة بلدي في أي مكان يحتاجني فيه. المدرب اليوم طالب مني أدوار مختلفة عليها أول مرة ألعبها، بس أنا جاهز إن شاء الله. إذا جاء مني قصور فأنا حسوي كل ما عندي 100% بإذن الله، أنه ما أقصر ولا 1% للمنتخب ولبلدي، وأكون جاهز وأقدم أفضل ما عندي.
1: عن ذلك معنا هنا في الاستوديو اللاعب الدوري السابق عبد عطيف، حياك الله عبدو. عبدو، مباراة انتهت 2-1، النتيجة ما هي من صالح المنتخب السعودي، لكن قدر دونيس في 4 أيام مع اللاعبين وفي هالمباراة أنه يعني على الأقل يحط بصمته أو لمسته على المنتخب؟
6: أول اسمح لي عبد الله أني أقدم التهنية لمولاي خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وإلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية والعربية، وأسأل الله أن يعيد علينا دائما باليمن والبركات. صراحة أمس منتخب جميل، أنا بالنسبة لي عجبني صراحة على المستوى الشخصي. اللي عجبني أنه في صناعة فرص، يعني حصلنا على فرص حقيقية للتسجيل وكنا أقرب للتسجيل. دونيس يعني عجبني، وقلت لك قناعتي فيه أنه من أفضل المدربين اللي مروا خلال يمكن 10 سنوات الماضية في الكرة السعودية. نجح نجاحات كبيرة. اليوم لما شفته أنا أو أمس، يعني إحنا الآن مع الاختلاف تعرف ما
1: نقول أمس ولا اليوم، من اليوم لين ينتهي الكأس العالم لين ما تبقى إلا أمس ولا اليوم
6: لين ننام،
1: تعود تقول الأحد
6: خلاص مباراة الأحد. المنتخب كان فترات يسوي ضغط عالي، هذا الكرة مو معه يعني مع المنافس، وأحيانا يسوي دفاع في وسط الملعب ودفاع منطقة، فكان على حسب يعني في تحس إنه فيه على حسب وضعك البدني.
1: هذا نهج،

0: تعتقد هذا يعني نهج قدر يعني يغرسه في
1: نعم وضح يعني هو وفي ضغط عالي استطعنا ان نستخلص كم كوره بس ما تعاملنا فيها بالجزء بالاسلوب المثالي في الجزء الاخير من ملعب الاكوادور. البناء هو واضح, هو يصر على البناء يعني واضح انه يحب انه كان في مثلثات كان لكن كان في تضييق من الملعب.
0: الخطه اللي كانت 4-3-3 ولا
1: 4-3-3 و 4-3-3
0: كان في جناح يمين واضح في
1: إيه بس هذه انا لذلك انت يمكن سرقتها من فمي الان عبد الله. الملعب كان تحس انه في تضييق اكثر لان انت احيانا لما تبي تستحوذ توسع الملعب يعني تشوف الاجنحه تشوف الاظهره موسعين الملعب بشكل اكبر عشان توجد مساحه في وسط الملعب وتخلق مساحات في في في بين الخطوط المنافس. المنتخب لما ما كان في جناح ويعني حتى لما لو قلت انا مثلا اللي لعب في هالمكان صالح مش محمد وهو اصلا درب صالح ما درب محمد في الخليج
0: صحيح
1: ويعرف ان صالح مثلا لو لعبته على الطرف حيدخل كثير على العمق تمام غير انه اصلا سالم عنده بعض الاحيان حلو يحب يدخل من الطرف على العمق فبالتالي الملعب حيكون عندك في تضييق فبالتالي يا انك تفتح بالاظهره يصير عندك ظهيرين هجوميين ودائما فاتحين الملعب في حال دخول الاجنحه او ان يكون عندك جناحين كلاسيكيه يعني عندهم وقوف على الخط وتوسيع الملعب والواحد ضد واحد.
0: طيب
1: سالم يحب يدخل وابو الشامات محمد اللي اصلا مو متعود انه يلعب فيها كان ايضا يدخل فصار الملعب شوي تحس انه فيه ما في عدم توسيع او عدم انتشار على الجهه اليمين لكن المثلثات كانت باينه بين مصعب سالم دام في مثلث مع كنو او مع محمد ابو الشامات او حتى نزول كان فراس انا هذا عجبني اكثر في صناعه فرص حقيقيه في تنويع في اللعب في لعب من الاطراف وفي لعب منهم لكن احيانا في مبالغه انك تحتاج انك تكسر الخطوط وتلعب الى الامام اكثر.
0: طيب هذه كبدايه لما نتكلم حتى عن التشكيله اللي بدا فيها عن قراراته في في في التغيير اللاعبين برضو حسيت في تغير في اسلوب المنتخب مع التبديلات ولا لا والله هو عنده طريقه واضحه ونهج واضح لكن كل لاعب يغير حسب مركزه.
1: تغير لما نزل مندش وصالح صرنا واضحين 4-2-3-1 تقليدي بمندش وسالم على الاطراف او حتى في حال نزول خزانه وايضا تمام مهاجم واضح هو لا يبحث عن مهاجم تقليدي ويبحث عن مهاجم عنده الديناميكيه والحركيه اكثر وهذه تنطبق على فراس الصندوق. وعلى الحمدان الفريق يلعب بثقه اعلى يعني ما شفنا عنده تخوف او رهبه كثير وهذا ممكن هو اعطاهم الثقه اكثر انهم يلعبون بدون تخوف بدون خوف من الخطا وهذا رغم انه هدف الاكوادور كان فيه خطا لكن طبيعي في مباراه وديه وهذا الاهم اصلا فانا اعتقد ان دونيس يعني بصمته اللي شفناها في الانديه مع انها فتره قصيره لكن كانت واضحه على اسلوب
0: يعني هو صعب في الاربع ايام يغير كثير لكن ما زال المنتخب عنده مشكله استقبال الاهداف من كرات عرضيه يعني الهدف الاول اللي تسجل بخلاف الهدف الثاني يعني اللي جاء من خطا فردي من اللاعبين لكن قادر يحلها دون تتوقع مشكله الكرات الارضيه يعني نتكلم احنا عن وقوف ما كان جيد اساسيات يعني اشياء بسيطه جدا.
1: شوف الكرات الارضيه هي كل العالم كل المنتخبات واعلى واعتى المدافعين يعانون منها يعني
0: طيب وش رايك تكمل اجابتك بذا السؤال عشان ما نفقد نايف اللي ينضم لنا الان من نيويورك من نايف الثقيل مفادنا حياك الله نايف كنت مستمتع بكلام عبده متكتف ومركز
2: الله يحييك عبد الله اكيد اكيد
0: طيب
2: اليوم كلام عبده دايم
0: صحيح اليوم المنتخب ما تمرن في كان عنده يوم راحة بكرة بيروح لأوستن يعني الناس كثير تنتظر وصول إلى أوستن وبنفس الوقت أيضا تنتظر ملامح القائمة النهائية اللي ممكن يعلن عنها خلال هاليومين عطنا اللي عندك نايف.
2: طبعا في البداية عبد الله من ضمن الجدول اللي مسلم للاعبين من فترة سابقة انه في اليوم اليدي يلي مباراة الاكوادور حيكون فترة حرة للاعبين والاجهزة الفنية والادارية البعثة بشكل كامل ولذلك اليوم اللاعبين يتمتعون بوقت حر قبل الدخول في الفترة الجدية اكثر غدا في اوستن غدا سيغادر المنتخب ظهر الغد الى اوستن سيكون هناك سيصل الى صالة خاصة في مطار أوستن ولكن سيكون هناك بروتوكول خاص يقيمه فيفا عادة للمنتخبات التي تصل إلى معسكرها الدائم وبصفة أن المنتخب السعودي سيصل غدا إلى معسكره الدائم سيكون هناك احتفاء

0: من فيفا لوصول المنتخب السعودي الساعة 4 عصر بتوقيت أوستن. بعدها سيكون هناك حصة تدريبية للمنتخب السعودي. إذا كنا بنتحدث عن القائمة، يمكن حتى دونس في حديثه للعربية أمس بعد المباراة أكد أنه أمام قرار صعب جدا، وقد يخطئ في إبعاد أحد اللاعبين أو الإبقاء على أحد اللاعبين. لكن يعني نحن في الساعات الأخيرة من قبل تسليم القائمة، هناك طبعا ممكن احتمالات ان تكون الاستبعادات، وبالتاكيد انه سيستبعد حارسين من القائمه 31. لواف العقيدي قد يكون احد المستبعدين في حال لم يكون هناك، او التقرير الطبي الذي سيقدمه الجهاز الطبي اليوم الى دونس سيكون يعني اذا لم يكن في صالح اللاعب او في سرعه سلامته سيتم استبعاده. عاده في طريقه الاستبعاد دونس له جزء من القرار، يعني له النسبة الأكبر، لكن هناك
1: فقدنا الصوت مع نايف، عاد الصوت إلى نايف وعاد نايف إلينا. نايف، أنت كنت تتحدث عن طريقة في استبعاد اللاعبين، كيف ستكون؟
0: هناك يعني الحصة الأكبر لدونس في قرار الاستبعاد، لكن هناك أيضا نسبة تتعلق بالجهاز البدني الخاص بالجهاز اللياقي، القراءة الأجهزة، عطاء اللاعبين خلال الحصص التدريبية وأيضا في المباراة. وهناك أيضا نسبة للجهاز الطبي في مدى الجاهزية البدنية ومخاطر الإصابات لا سمح الله. سيكون هناك يعني بعد تسليم القائمة سيكون هناك اجتماع ما بين المدرب واللاعبين، سيتحدث لهم بالتأكيد عن سبب قرار الاستبعاد، وبالتأكيد أنه سيلقي كلمة يعني مشجعة للاعبين المستبعدين. لكن حتى الآن حتى لو تم استبعاد اللاعبين، لكن هناك يعني حتى قبل 24 ساعة من انطلاق أول مباراة للمنتخب السعودي، لا سمح الله في حالة إصابة أحد اللاعبين سيتم استدعاء سواء من المستبعدين اليوم أو 19 لاعب تم رفع قائمتهم في وقت سابق.
1: طيب نايف، أخيرا يعني نبغى نعرف عن عن عن أمريكا والمكسيك وكندا اللي ينتظرون يعني انطلاق كأس العالم، يعني في كلام كثير على الإقبال الجماهيري أنه ما هو حسب المتوقع، وأن في كثير من الجماهير عانوا من الوصول إلى أمريكا بسبب يعني إجراءات تفرضها أمريكا. هل فعلا هذا الحديث واقعي وسليم، وهناك فعلا يعني مشكلات في هذا النوع أو في هذا الأمر؟
0: بالتأكيد محمد، بالتأكيد عبد الله، يعني في البداية هو كان هناك تشديد في الإجراءات من الحكومة الأمريكية، وضعت اشتراطات في موضوع التأشيرة وأيضا اشتراطات الضمان المالي. هذا الأمر دع خلق يعني معارضة من القطاع السياحة في أمريكا، الذي يعني كان متوقع أنه يكون فيه إقبال كبير. بعض الاستطلاعات الرأي أكدت أن الإقبال الزائر الدولي انخفض 80% عن التوقعات المرصودة في الفترة السابقة، يعني فترة التأكيدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية أو الجهة أو الجهات ذات العلاقة، انخفضت بنسبة 80% الإقبال للزائر الدولي. طبعا في تطمينات من الحكومة ومن المدن المستضيفة أنه سيكون هناك الزائر الداخلي أو المتنقل المحلي المواطن الأمريكي، لكن قطاع السياحة يفضل الزائر الدولي لأنه أكثر إنفاقا. معدل إنفاق الزائر سيكون $5,000 الزائر الدولي بخلاف الزائر المحلي الذي سيكون أقل. هناك مدن تشتكي في قطاع السياحة، مثلا مدينة كنساس سيتي وبوستن وسياتل، هذه مناطق مدن كانت تتأمل أكثر في الزائر الدولي. في المقابل هناك مدن مثلا نيويورك، ميامي، لوس أنجلوس لن تتأثر سواء حصتها أو ضمنت حصتها أو حصتها السنوية بسبب السائح الذي يحضر كل سنة إلى أمريكا.
1: جيد، واضح. نايف ثقيل، مفرد العربية، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. نرجع لك عبدو، كنت تتكلم عن موضوع الكرات العرضية، وبنفس الوقت أبيك تضيف إجاباتك توقعاتك فيما يخص القائمة. يعني هو أمر صعب فعلا، يعني في أكثر من مركز، في أكثر من لاعبين أو ثلاثة. تفضل.
2: طبعا الكرة العرضية قلت لك هي أصلا مشكلة دائما، وآخر إحصائية الآن أرسنال حقق 47% من أهدافه في الدوري الإنجليزي وهو بطل، فالكرة الثابتة هي يعني صعب.

صعب إيجاد يعني بعضهم يذهب إلى المان تو مان يعني رجل لرجل, بعضهم إلى دفاع المنطقة, فما وهذا في حالة كرة ثابتة, فما بالك الكرة متحركة هناك تعتمد بشكل كبير بالتواصل بين المدافع والحارس أو المدافعين الأربعة والحارس.

0: اتوقع حتكون بين ممكن اللي ما لعب واتحاد يعني اتوقع
1: ترى في ثلاثة أظهر يسار ثلاثة أظهر يمين.
0: والله شوف انا اتوقع في لاعبين عندهم ميزه الجوكر يعني احنا نسميه جوكر انه يلعب في اكثر من
1: صعب التوقع ها إيه حتى صعب على دونيس برايك
0: صعب جدا وهو واضح انه قالها اصلا إيه وواضح انه من اصعب قراراته وقال حتى انه برر انه ترى ممكن اللاعب اللي استبعده يكون افضل لكنه كان قد يكون قرار خاطئ وهذه ميزة احنا مرينا
1: يعني اي لاعب يستبعد او اي لاعب يبقى هو مبرر هو امر مبرر
0: والله لحظات صعبه جدا ترى هي تعتبر
1: شعور على اللاعب
0: جدا يعني هي لحظه انا اسميها من لحظات الانتصار في كره القدم يعني في النادي لما تستبعد تعوض يعني في مباريات كثير لكن مع المنتخب لحظه الاستبعاد هي لحظه انكسار انا بالنسبه لي وصعبه صح يصير في مواساه في كذا ولكن ما هي نهايه المطاف بالنسبه لي للاعبين المستبعدين ما هي نهايه المطاف
1: صحيح
0: هي مرحله وخاصة إذا كان لاعب صغير سن عندك هامش تطوير كبير جدا وفرص دائما كرة القدم ميزتها أنها دائما تعطي فرصة إنك تبرهن عكس ما كان يعتقد صحيح. الناس أو يتخذون صحيح. الناس ضدك
1: شكرا جزيلا عبد العطيف كنت معنا أتوقف مع فاصل ثم نعود لنقول أيضا الأردن يتلقى خسارة قاسية أمام سويسرا تحضيرا للمونديال ومنتخب تونس في اختبار ودي صعب أمام النمسا

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. أعلن المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش القائمة النهائية لمنتخب الجزائر استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم. وفضل بيتكوفيتش الاستقرار في تشكيلته مع استدعاء الحارس لوكا زيدان ولعب الوسط هشام بوداوي بعد الشكوك التي حامت حولهما بسبب الإصابة. في المقابل غاب لاعب وسط ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر الذي لعب الموسم المنصرم مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة، ومهاجم الشمال القطري بغداد بنجاح. كما تواجد في القائمة حسام عوار لاعب الاتحاد ورياض محرز لاعب الأهلي. ويقع منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة بالمونديال رفقة الأرجنتين والأردن والنمسا. منتخب الأردن خسر أمام سويسرا بأربعة أهداف لواحد في مباراة ودية ضمن استعدادات المشاركة في كأس العالم. المنتخب السويسري تقدم بهدف سجله بريل إمبولو من ركلة جزاء بعد مرور 27 دقيقة من المباراة التي أقيمت في مدينة سانت غالن، وبعدها بخمس دقائق أضاف دان ندوي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، وعزز منتخب سويسرا تفوقه بهدف ثالث سجله جرانيت شاكا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لينتهي الشوط الأول بتفوق مريح للفريق الأوروبي. وفي الشوط الثاني قلص منتخب الأردن الفارق بهدف سجله عودة الفخوري في الدقيقة 51، لكن كريستيان فاسناخت وسع الفارق مجددا بهدف رابع في الدقيقة 78. منتخب الأردن يلعب في المجموعة العاشرة التي تضم النمسا والجزائر والأرجنتين. معنا من عمان المدرب جمال محمود. أهلا بك كابتن جمال. يعني الأهم من هذه المباراة برأيك تحقق هو الاحتكاك، أو أن لا هناك يعني أشياء كانت أهم من المفترض أن تكون موجودة في هذه المباراة؟
5: صباح الخير عبد الله،
4: حياك.
5: يعني لا شك أن المباراة كانت نتيجتها قاسية على المستوى النفسي للشارع الرياضي بشكل عام، والأهم كان يعني سوء الحال التي ظهر عليها المنتخب اليوم. بمعنى اليوم لم يظهر المنتخب الأردني بهويته المعهودة ولا بشخصيته المعهودة، وأعتقد هنالك عدة أسباب كان منها يعني فوائد

0: مهمة جدا للمدرب جمال السلامي للوقوف على الأخطاء التي حدثت اليوم، لأنه كان جملة أخطاء يعني كبيرة جدا على المستوى التكتيكي. أولا اليوم المنتخب الأردني دفع يعني بكل أمانة وصدق دفع ضريبة غياب يزن النعيمات وتغيير طريقة اللعب. يعني أجبر الكابتن جمال السلامي أو أجبر نفسه، هو لم يجبر، هو أجبر نفسه على تغيير طريقة اللعب التي لم نعهدها. يعني المنتخب الأردني اليوم يلعب أولى مبارياته بطريقة 5-3-2، بينما اعتدنا منذ عهد لحسين عموتة في كأس آسيا مرورا بكأس العرب أو البطولة العربية ونحن نلعب بالحالة الهجومية ب3-4-3 والحالة الدفاعية ب5-4-1. اليوم تضاربت الأدوار التكتيكية، لذلك كان هنالك جملة من الأخطاء دفعت المنتخب الوطني أنه يخسر بخسارة ثقيلة. أتمنى أن يعيد حساباته الكابتن جمال السلامي. ما زال هنالك مباراة قبل خوض نهائيات كأس العالم، المباراة راح تكون مباراة صعبة أكيد في قادم الأيام مع منتخب كولومبيا، وبالتالي يعني
1: يجب يعني كابتن جمال يعني كابتن جمال لما تلعب أمام منتخب
0: أعتقد خسائرنا كبيرة.
1: صحيح، لما تلعب أمام منتخب مثل المنتخب النمساوي اللي المفروض إنه قريب جدا يعني من أمام منتخب السويسري اللي هو المفروض قريب جدا من أسلوب لعب المنتخب النمساوي، هل كان على جمال سلامي أن يخوض هذه المباراة بنفس أسلوبه أمام منتخبات آسيا والمنتخبات العربية، أو أنه فعلا بحاجة إلى تجربة أساليب أخرى من الممكن أن تتماشى مع هذه المنتخبات؟ هل هذا خطأ وقع به فعلا أو أنه مبرر هذا التصرف؟
0: لا، أنا أعتقد بأنه غير مبرر، ويعني أنا بعتقد بأنه المنتخب الأردني يسير بخط بياني يعني في تصاعد واضح على مستوى الأداء وعلى مستوى طريقة اللعب، وبالتالي علينا أن نحافظ على هويتنا. اليوم أنا أكيد مبارياتنا أصعب راح تكون من المباريات اللي راح نلعبها على المستوى الإقليمي في آسيا أو حتى على المستوى العربي، لكن مع ذلك نحن نجحنا في هذه في هذا الأسلوب وبهذه الطريقة. أنا أقول بأنه نلعب على إمكانياتنا، على قوتنا، ومن ثم إذا حدث شيء مكروه ممكن أنه يكون في سيناريوهات معدة قبل على مستوى التمارين. لكن اليوم أنا بجرب في مباراة مهمة جدا ضد منتخب سويسرا اللي هو مشابه بصورة كبيرة للنمسا اللي راح نواجهه في أولى مبارياتنا. بعتقد اليوم كشفت أنه عندنا خلل كبير اللي خلانا شوي نقلق، بأنه حتى الشوط الثاني لعبنا بنفس الطريقة، وهذا أيضا يعني أنه الكابتن جمال السلامي ما زال مصر على تغيير طريقة وأسلوب اللعب.
1: يزن النعيمات لاعب مؤثر يجبر فعلا يعني جمال السلامي على تغيير أسلوبه وطريقته، أو لا هو لاعب يغيب بإمكان أي لاعب يؤدي دور
0: لأنه عندنا أدوات
1: جيد؟
0: لا، هو يزن انعماد قيمة فنية، ولكن حتى يعوض يزن انعماد هو غير طريقة اللعب. لا، كان عندنا لاعبين تم استبعاد بعضهم وما زال موجود معه في المعسكر لاعبين بيلعبوا في نفس المركز ممكن يؤدوا حتى لو 70% من أداء يزن انعماد، لكن ما بيخليني أغير شكل المنتخب، وبالتالي تصبح الأدوار التكتيكية غير واضحة. يعني أحكي لك اليوم ملاحظة بسيطة الدليل على أنه الأدوار التكتيكية غير واضحة. اليوم لعب المنتخب السويسري بثلاث مدافعين، الكرة عندما يستلمها لاعب قلب الدفاع اليمين كنا نشاهد لاعب الوسط اليسار اللي هو كان اليوم مرضي يضغط عليه، وبالتالي تصبح الفراغات كبيرة في وسط الملعب، وكذلك الحال إذا استلمها قلب الدفاع اليسار. يعني الأدوار التكتيكية اليوم لم تكن واضحة. حتى اليوم مارسنا الضغط العالي بخمس لاعبين، أصبح هنالك فجوة كبيرة بين الحالة الدفاعية للخمس مدافعين بالخلف والخمس مهاجمين، وتلقينا هدف من ثلاث تمريرات. إذن طريقة اللعب لم تخدم إمكانياتنا.
1: طيب ننتظر إذن مباراة كولومبيا اللي بتكون في يعني في جون 8 أعتقد قبل انطلاق كأس العالم مباراتها الأولى. أتمنى التوفيق للمنتخب الأردني وأن فعلا يعني تكون مباراتها القادمة تحضير أفضل. كابتن جمال محمود كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. يخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام نظيره النمساوي على ملعب إرنست هابل بالعاصمة فيينا في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم. المنتخب التونسي بدأ استعداداته لكأس العالم بسلسلة من المباريات الودية استهلها بفوز على هايتي بهدف دون مقابل قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام كندا. ويختتم نصور قرطاج برنامجهم التحضيري بمباراة ودية أخيرة أمام بلجيكا في بروكسل في 6 يونيو المقبل قبل التوجه إلى المونديال، حيث أوقعتهم القرعة في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد.

0: بين جيل يغادر المشهد وآخر يتسلم الراية، تونس تدخل مونديال 2026 بملامح جديدة. نتابع.
1: قبل أسبوعين من المشاركة في كأس العالم، لا تعيش تونس حالة ترقب بسبب مواجهة النمسا، بل بسبب المنتخب نفسه. أسماء رحلت وأخرى صعدت، ومدرب قرر أن يبدأ من جديد. ولهذا تبدو المباراة في فيينا أكبر من مجرد بروفة قبل المونديال. فعندما تولى المدرب صبر اللموشي قيادة المنتخب مطلع هذا العام، لم يكتفي بتعديل بعض التفاصيل أو إضافة بعض الأسماء، بل بدأ عملية إعادة بناء شاملة غيرت ملامح المنتخب بصورة جذرية. جيل كامل خرج من الصورة، وأسماء ارتبطت بذاكرة الجماهير التونسية لسنوات طويلة، مثل فرجاني ساسي وعلي معلول ومحمد علي بن رمضان، لن تكون حاضرة في النسخة المقبلة من كأس العالم. ولفهم حجم التغيير يكفي أن نعلم أن قائمة تونس الحالية لا تضم سوى 6 لاعبين فقط من أصل القائمة التي شاركت في مونديال قطر 2022، وهم منتصر الطالبي وديلان برون وإلياس السخيري وحنب علي المجبري وعلي العابدي وأنيس بن سليمان. في المقابل ضمت القائمة وجوهاً شابة برزت في عدد من الدوريات الأوروبية، يتقدمها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم الشاب خليل العياري صاحب 21 عاماً، والذي ينظر إليه بوصفه أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الكرة التونسية. لكن الطريق إلى المونديال لم يكن هادئا، فالمدافع علي العابدي وجد نفسه خلال الفترة الماضية أمام قرار صعب بين التزاماته مع ناديه نيس الفرنسي ورغبته في تمثيل بلاده في كأس العالم، واختار اللاعب الالتحاق بالمنتخب قبل أن يتعرض لحملة انتقادات أثارت جدلا واسعا داخل تونس وخارجها. على أرض الملعب خاض المنتخب التونسي مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، ففاز على هايتي بهدف دون رد قبل أن يتعادل سلباً مع كندا، وسيواجه النمسا قبل أن يواجه بلجيكا الأسبوع المقبل. مباراتان قد تمنحان المدرب الإجابات الأخيرة قبل الدخول إلى البطولة، حيث سيلعب نصر قرطاج ضمن المجموعة السادسة، وسيستهلون مشوارهم في كأس العالم يوم 14 يونيو بمواجهة السويد على ملعب مونتيري في المكسيك، قبل العودة إلى الملعب نفسه بعد 6 أيام لملاقاة اليابان. وفي الجولة الأخيرة يواجه المنتخب التونسي هولندا في مدينة كانساس سيتي الأمريكية في 25 يونيو. 3 مباريات في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، لكنها قد تمنح تونس فرصة تحقيق ما عجزت عنه في مشاركاتها 6 السابقة، تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها. ديما محمد السائح، العربية.
0: يلتحق بنا اللاعب الدولي السابق أنيس العياري من تونس. حياك الله كابتن أنيس. يعني أولا، كيف ترى سير المنتخب مع صبري لموشي حتى الآن، وأيضا تصاعد المباريات الودية؟ يعني يبدو أن نسق المباريات الودية يتصاعد بين مباراة حتى يصل إلى إلى إلى مباراته الرسمية الأولى في كأس العالم.
2: تحية ليك كابتن عبد الله، تحية للسادة المشاهدين. أكيد اليوم نحكيه على نسق تصاعدي، نحكيه على آخر 2 مباريات في التحضيرات للمونديال، نحكيه عن النمسا وبلجيكا، 2 منافسين وزوز منتخبات يعني من طراز عالي، 2 منتخبات عندهم من الإمكانيات الفردية والمجموعة ككل. يعني اليوم نحكيه على تحضيرات جدية، نحكيه على مباراة بكرة، خاصة مباراة النمسا اللي باش نعرفوا فكر صبري لموشي مهم جدا، لأنه باش يلعب تحت ضغط المنافسين، باش يضغط عليه المنتخب السويدي الهولندي الياباني أفضل منه حقا على المستوى الفني. يعني هناك ضغط عالي اليوم، ممكن نشوفه صبري لموشي يطالب اللاعبين متاعه يعني كيفية الخروج بالكرة تحت ضغط المنافسين اللي باش يكونوا موجودين في المونديال. حقا كابتن عبد الله لا تهمني النتيجة قد مهم، معناتها اللي يهمني هو يعني الانضباط اللاعبين وتطبيق خطط تكتيكية، ويحاولوا ياخذوا أكثر معلومات حول فكر صبري لموشي لأنه مهم جدا.
0: هل يعني هل هو فعلا كابتن

0: أنيس صبري اللموشي يحاول أن يخلق هوية وشخصية جديدة للمنتخب التونسي، يعني نتحدث عن الأسماء حتى اللي استدعاها، فيها أسماء قليلة جدا من القوائم السابقة، يعني فيها اللاعبين الجدد مع أكثر من اللاعبين اللي كانوا موجودين في القائمة. هل هو فعلا يحاول أن يوجد شخصية وهوية جديدة للمنتخب التونسي، وهذا فعلا يحتاج المنتخب التونسي مع لموشي؟
1: صح صح كابتن عبد الله، لكن الشارع الرياضي كان عليه ضغط كبير من الشارع الرياضي والمطالبه بعدد من الاسماء اللاعبين التونسي يكونوش موجودين في المونديال ونمشيوا في مشروع جديد هو ادماج لاعبين شبان كما خليل العياري اليوم اللي نسميه بروبن كره قدم تونسيه، امكانيات كبيره برشا، اليوم قاعد يدرج في البي جي وان شاء الله نشوفوه الموسم الجديد مع كبر البي جي، ادم عروس اللي موجود في البطوله التركيه، يعني هناك ادماج لاعبين شبان اليوم مع ادماج اللاعبين ادماج فكره جديده صبري لموشي. اليوم صبري لموشي جاب فكرة الانضباط، تطبيق الخطة التكتيكية، هو الضغط، هو يعني يخرج أفضل ما في المجموعة، خاصة أنه اليوم تعرف كابتن عبدالله على مدار السنين يعني المنتخب التونسي ما عندوش إمكانيات فردية كبيرة، ما عندناش اللاعبين اللي يصنعوا الفارق، لكن المنتخب التونسي معودنا أنه يكون خارق للعادة وقت اللي يكون عنده مجموعة صلبة، أنه يكون عنده دفاع صلب، يكون عنده مجموعة متكاملة، تدافع مع بعض، تهاجم مع بعض، هذا اللي يهم المنتخب التونسي اللي هي روح المجموعة. صبري اللموشي يعرف جيدا أن المنتخب التونسي ليس لديه إمكانيات فردية لمقاومة بقية المنتخبات في المونديال، لكن يمن أن الخطط التكتيكية والانضباط التكتيكي نجم يمشي بهم بعيد في المونديال هذا.
0: طيب أنت دائما عندك آراء، يعني خلنا نقول آراء جادة وحادة أحيانا، يعني متفائل أنت بصبري اللموشي، يعني أنت كان عندك رأي مثلا بسامي الطرابلسي المدرب السابق للمنتخب التونسي، وأيضا عندك آراء ببعض اللاعبين. صبري لموشي أنت واضح أنه عندك أو عليه مستوى رضا عالي، فهل هو مدرب فعلا يليق بالمرحلة وأيضا بالمهمة الصعبة؟
1: شوف كابتن عبد الله، انا بحكم الخبرات اللي عندي، بحكم المدربين اللي تعديت بهم من افضل المدربين يعني دربت عندهم، ما نحبش نظلم صبري اللموشي، يعني لا نجم نقول لك مدرب ينجم يهز المنتخب التونسي بعيد، ولا نجم نقول لك مدرب فاشل حاليا، يعني الوقت اللي خذا فيه المنتخب ضيق على حسب زوز مباريات، رينا حركيه جديده، نفس جديد للمنتخب باختيارات جديده، نتاملوا انه يكمل في المشوار هذا، لكن حقيقه الوقت اللي صبري اللموشي باش ندخلوا للمونديال حتى زوز مباريات هذوما ماهمش مقياس بالنسبه لي شخصي، وهذا رايي أنا نحدد إمكانيات صبري اللموشي على مستوى عالي في المونديال، كفية الطريقة، طريقة الاختيار لاعبين، التشكيلة الأساسية، التعامل مع المباريات، الخطط التكتيكية، وقتها نبدأ تقييم صبري اللموشي، لأنه صبري اللموشي الوقت ضيق برشا. طيب. لكن صبري اللموشي حقيقة يعني اليوم نتمنى أنا كابتن عبد الله أنه صبري اللموشي إعلاميا يحاول يحسن نوع من التصاريح نتاعو، لأنه التصاريح نتاعو قاعد تخلق في تشنج في تونس، خاصة في المجال نتاعنا كرة القدم، وخاصة لهنا صبري اللموشي ماذا بينا يتريث شوية، يكون هادئ طيب في التصريحات نتاعو باش نجم نلقاو المنتخب جاهز على جميع المستويات.
0: معناتها ننتظر احنا نشوف مباراة تونس مع النمسا، وبعدين نشوف مباراة تونس مع بلجيكا، ونسمع رأيك، نشوف انت يعني قدر صبري اللموشي على الأقل يعطي فكرة عن أسلوبه أو لا. اتفقنا؟
1: اكيد اكيد. انا اشوف كابتن عبد، اتفقنا كابتن عبد الله، اتفقنا، واعطيك رايي بعدين، وانت تعرف رايي في عديد المدربين اللي تعديوا وتعاملنا مع بعض، لكن نتامل من بعض المباريات النجم نحكم على صبري اللموشي.
0: شكرا جزيلا انيس العياري اللاعب الدولي السابق. فاصل نعود بعده لنقول ايضا جنوب افريقيا تؤكد حل ازمه التاشيرات الامريكيه بعد تاجيل السفر.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل.

0: الجمعة التاسعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا قائمة أوروغواي النهائية المكونة من 26 لاعبا للمشاركة في كأس العالم. يتمحور الفريق حول العمود الفقري الدفاعي بقيادة رونالدو راوخو وخوسيه ماريا خيمينيز وماتياس أوليفيرا، بينما يقود داروين نونيز خط الهجوم وفيدريكو فالفيردي أبرز لاعبي الوسط. وتلعب أوروغواي في المجموعة الثامنة وتستهل مشوارها بمواجهة السعودية في 15 يونيو، ثم تواجه الرأس الأخضر وإسبانيا. استدعى ستيف كلارك مدرب المنتخب الاسكتلندي لاعب مانشستر يونايتد تايلر فليتشر إلى القائمة النهائية لكأس العالم بدلا عن المصاب بيلي جيلمور، على الرغم من أنه لم يكن ضمن قائمة الاحتياط الأولية التي وضعها كلارك. ودفع المدرب بابن 19 عاما لخوض أول مباراة دولية له عندما أشركه في الشوط الثاني من الفوز الودي على كوراساو بأربعة أهداف لهدف. ويخوض المنتخب الاسكتلندي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب بالبرازيل والمغرب وهايتي. أكد جيتن ماكنزي وزير الرياضة الجنوب أفريقي أن منتخب بلاده سيتوجه إلى كأس العالم الاثنين، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر، بعد أن حصل جميع اللاعبين على تأشيرات السفر عبر الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم تأجيل ذلك بينما كان يحاول اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة. ولا يزال المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه حالة من الغموض قبل انطلاق كأس العالم، بعدما أعلن الاتحاد الإيراني عدم حصول أعضاء بعثة المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة والمكسيك رغم اقتراب موعد انطلاق البطولة. وأوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه وجه خطابا رسميا إلى فيفا طالب فيه بمزيد من الشفافية والتوضيح حول إجراءات إصدار التأشيرات، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي رد رسمي حتى الآن. ويخوض المنتخب الإيراني منافسات المجموعة السابعة، حيث سيواجه منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر. من نياجرا الكندية معنا الإعلامي الرياضي رائد جرجس. أهلا بك رائد. يعني يبدو أن مشكلة فعلا مشكلة حقيقية، المنتخب الجنوب أفريقي تخلص منها قبل أن ينطلق كأس العالم بأقل من أسبوعين. هناك أيضا منتخب آخر هو منتخب إيراني ما زال يعاني بهذا الموضوع. الموضوع تجاوز ذلك أيضا إلى حتى مشجعي المنتخبات أو المهتمين بكرة القدم الذين يريدون زيارة أمريكا. برأيك ما هو تفسير ذلك، وإلى أي مدى من الممكن أن يؤثر على البطولة وأيضا على قوة وتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الأمر؟
2: الآن المشكلة جنوب أفريقيا هي مغايرة لمشكلة إيران. مشكلة جنوب أفريقيا كما سمعنا وزير الرياضة طلب توضيحا من الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم، ويبدو أن الخطأ وخطأ تقني كما قالوا، تقني من جهتهم هم، يعني أوراق ناقصة وغير مكتملة. ولكن بالمجمل نعم هنالك مشاكل، ومنها مشكلة المنتخب الإيراني، المشكلة الأمنية، مشكلة التأشيرات، مشكلة الأسعار، البطاقات المرتفعة جدا. هنالك تحوم حول كأس العالم هذه تحوم عدة مشاكل، منها سياسي ومنها اقتصادي. زد على ذلك الوضع الاقتصادي العالمي وتكلفة السفر الطويل المدى من مختلف القارات في العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك. يعني هنالك ضغط كبير على الجمهور. إلى أي درجة ممكن المشجع أن يتقبل دفع عشرات آلاف الدولارات، ومنهم بلدان يجب أن يضع 15 ألف دولارا يعني ديبوزيت لكي يحصل على التأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا أظن أن الفيفا تستطيع أن تضغط على أمريكا في هذا الشأن.
1: طيب يعني احنا نتحدث عن دائما بطولات كأس العالم لها استثناءات خاصة بالأمور التي تتعلق بجماهير كرة القدم، أي أن التسهيلات قد تبدأ فعلا من موقع فيفا، إجراءات مختلفة بأن يكون الزائر للبطولة هو مشجع كرة قدم بحسب حتى التأشيرة التي تمنح، وهذا حدث في بطولات كثيرة.
2: نعم،
1: ما المختلف بهذه البطولة؟ ما المختلف؟

0: هذه البطولة ونحن نعلم أنها ستقام منذ تقريبا أكثر من 8 أو 10 سنوات في هذه الدول الثلاث.
1: الدوائر الرسمية في أمريكا قالت أن المشجع الذي لديه بطاقة للمباريات ممكن أن يستحصل على التسريع في الإجراءات، ولكن هنا السؤال سيدي الكريم، السؤال: الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي من الواضح أنهم لن يغيروا إجراءات أساسية مثلا التعامل مع المنتخب الإيراني كما ذكرت، لن يغيروا بسبب ما يعتبرونه إجراءات أمن، إجراءات سياسية وغيرها. هنا السؤال: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تلتزم بهذه الإجراءات أو القوانين أو المقاييس التي وضعتها دون أن تشكل عائق أو مشاكل دبلوماسية أو لوجستية أو تنظيمية لكأس العالم؟ هنا السؤال. شخصيا هنالك مشاكل نراها على الأرض، على أرض الواقع،
0: صحيح. حتى مراسلنا نايف الثقيل يعني اليوم قال لنا معلومة أيضا مهمة، أنه كثير من الولايات والمدن انخفض لديها يعني بحسب ما هو كان متوقع انخفض بنسبة 80%، وهذا رقم مزعج، بل أنهم طالبوا يعني إدارة أو وزارة أو الجهة المهتمة بالسياحة في أمريكا بأن تتدخل لتسهيل وتسريع إجراءات المشجع الذي يريد أن يحضر كرة القدم، يريد أن يحضر كأس العالم.
1: نعم، هنالك شح كبير في الحجوزات هنا حتى في كندا، في المكسيك كذلك الأمر، وفي أمريكا. الموضوع يرتبط بالمشجعين العالميين الذين يأتون من أوروبا، خصوصا أوروبا، لأن الطامة الكبرى من المنتخبات والقوة الشرائية تعرف أنها لدى الأوروبيين، مع الاحترام لكل القارات، ولكن بأقل درجة أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، القارة الآسيوية بعيدة جدا. يعني مجرد لكي تصل إلى أمريكا والمكسيك وكندا يجب أن تدفع 7,000-8,000 دولار كلفة تذكرة الطائرة، زد على ذلك الفنادق وغيرها والمواصلات، والمونديال كما تعرف يعني متشعب بين 18 مدينة في 3 بلدان. السؤال هنا الذي طرحناه ونطرحه مجددا: هل النقص من العدد المشجعين العالميين يمكن أن يستكمل من المشجعين المحليين يعني من أمريكا وكندا؟ إلى الآن لا يبدو كذلك، لأننا نرى أن هنالك الكثير من المباريات لم تباع تذاكرها كليا، وهنالك سوق سوداء ثانية. ليس
0: بحسب المعلومات التي حسب المعلومات والأخبار التي نقرأها، أنه الإدارة الأمريكية وعدت بأن يعوض هذا الأمر من خلال المواطن الأمريكي أو حتى المقيم في أمريكا أو في كندا أو في المكسيك، بأن يعوضون غياب السائح القادم من خارج أمريكا. سنراقب ونرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة، وأيضا سنتابع بكل تأكيد كأس العالم ومجرياتها. شكرا جزيلا الزميل الإعلامي الرياضي رائد جرجس، كنت معنا من كندا. استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبطال أوروبا فريق باريس سان جيرمان في قصر الإليزيه احتفالا باللقب الثاني على التوالي، وتقدم الوفد القائد ماركينيوس ومدرب الفريق لويس إنريكي حاملين الكأس لتقديمه للرئيس الفرنسي. ماكرون شكر النادي الذي اعتبره فخر فرنسا وطالب المنتخب بتقديم نجمة ثالثة في كأس العالم، ثم التقط الصورة التذكارية وانتقل الفريق مع الكأس إلى قاعدة برج إيفل حيث امتدت سجادة حمراء طويلة، وكان حشد ضخم من المشجعين احتشد بالقرب من برج إيفل، وسار المشجعون في الشوارع القريبة من قوس النصر في باريس، بينما تجمع نحو 20,000 شخص في جادة الشانزليزيه، وحضر ما يصل إلى 100,000 مشجع وسط إجراءات أمنية مشددة على خلفية برج إيفل. تم النشر مشاهدينا من نيويورك وسباق القوارب الشراعية، شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM.
2: العربية FM.
1: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
2: لتعرف أكثر.

صباح الخير، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. ونتابع فيها: ترامب يؤكد مجددا أن الاتفاق المحتمل مع إيران ينص على عدم امتلاكها لسلاح نووي. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن قوات البحرية ساعدت 70 سفينة تجارية في عبور مضيق هرمز خلال 3 أسابيع. ونتابع أيضا ضمن الأخبار التي وردت قبل قليل مستمعين: وكالة الأنباء الكويتية تقول الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بالصواريخ والمسيرات. كذلك القيادة المركزية الأمريكية تقول نفذنا ضربات دفاعية على مواقع إيرانية مطلع الأسبوع. ضمن الأخبار التي وردت قبل قليل: الجيش الأمريكي يقول نفذنا ضربات على مواقع رادار إيرانية ومواقع قيادة وتحكم للمسيرات. وأضاف الجيش الأمريكي أن الضربات جاءت ردا على أعمال عدائية لإيران أو أعمال عدائية إيرانية بعد إسقاط مسيرة أمريكية. في عناوين الأخبار أيضا مستمعين: واشنطن تدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان تبدأ بوقف هجمات حزب الله والتصعيد الإسرائيلي. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تسعى لمواصلة المحادثات مع موسكو ويؤكد بالإمكان إجراءها بتنسيق أوروبي أو بشكل ثنائي. الكونغو تعلن

0: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة. في الذهب نتابع مستمعينا في الاقتصاد، مستمعينا نتابع الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والنفط وترقب قرار ترامب حول حرب إيران. أما في الرياضة مستمعينا، طاقم تحكيم سعودي يغادر إلى أمريكا لبدء معسكر إعداد مونديال كأس العالم 2026. أيضا ألمانيا تفوز على فنلندا بأربعة أهداف مقابل لا شيء استعدادا لمونديال 2026. نلتقي على رأس الساعة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
0: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
1: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
13: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب للقوة تحت؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
14: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
15: وأخذ إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
16: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
17: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة،
18: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة. لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
11: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: أكبر شبكة من المراسلين،
12: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
1: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب للقوة تحت؟
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد، ويعني تقريبا عودة من الإجازات بعد العيد كذا. إن شاء الله يا رب تكون عودة كلها خير وبركة بإذن الله.
2: صباحكم الله بالخير ومستمعين الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله وإما كنتم تسمعون عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح، عودا حميدا للجميع. إن شاء الله نتمنى لكم يوم كذا سعيد ومرضي ومحقق لكل الآمال والتطلعات. لكم أجمل وطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم مشاعر الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي،
1: ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة.
2: وفي كل حلقة مستمعين الكرام دائما ما نطرح سؤال تفاعلي، نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع. ولكن قبل ما نطرح الموضوع، أول شيء كل عام أنت بخير مشاعل.
1: كل عام أنت بخير.
2: كيف كانت الإجازة؟
1: والله كانت، أنا بسألك أنت كيف كانت الإجازة؟
2: لا كانت جميلة. كانت جميلة
1: يعني
2: جدا.
1: المستمعين ما انحرموا منك ولا يوم تقريبا.
2: يعني الحمد لله. وأكيد يعني نتمنى للجميع أنهم يعني حظوا بإجازة كذا جميلة وسط أحبابهم، وكانت فرصة لاستجماع القوة من جديد والعودة إلى مقاعد العمل كذا بنشاط وحيوية.
1: إن شاء الله أكيد. طبعا مستمعينا سؤالنا التفاعلي لليوم يعني مرتبط كمان خصوصا ماجد بكثرة لقاءات الناس مؤخرا.
2: نعم.
1: في ناس تشوف أنه أحيانا مع اللقاءات تزيد الشكوى، خصوصا إذا أشخاص صار لك فترة طويلة ما شفتهم. في ناس تشوف أنه الشكوى متنفس طبيعي ومن حق الإنسان أنه هو يحكي عن الأشياء اللي صارت معه، وبالعكس يعني ما يحكيها إلا للناس اللي يحبهم. وفي ناس تشوف أنه لا، كثرة الشكوى ما تحل شيء، بالعكس ممكن تعطي طاقة سلبية للناس. فهذا الموضوع ياخذنا للسؤال التفاعلي اللي هو
2: مستمعين الكرام، الشكوى والفضفضة هل فعلا من وجهة نظرك تفرغ الضغوط، ولا تشوف أنها لا والله تنشر السلبية، ويا ترى ليش؟
1: طبعا مستمعينا يعني سؤالنا التفاعلي زي ما قال ماجد عن كثرة الشكوى، هل كثرة الشكوى تفرغ الضغوط أو تنشر السلبية؟ وكمان إيش تعملوا مع الناس اللي يشتكوا لكم كثير؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا نذكركم بالأرقام التالية
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: إذن مستمعين الكرام، البعض مثل ما قالت مشاعل يرى بأنه الشكوى والفضفضة للآخرين متنفس طبيعي، ويساعد الإنسان على تخفيف الضغوط والتعامل مع مشكلاته، بينما يرى البعض الآخر أنه كثرة الشكوى ما تحل المشكلة، بل بالعكس تنقل سلبية للآخرين وتزيد التركيز على المشكلة بدل من البحث عن حل.
1: وعشان نعرف أكثر عن الموضوع رح ناخذ معانا أول اتصال. صباح الخير،
4: كيف حالكم؟ كل عام وانتم بخير.
2: وانت بصحة وسلامة يا رب. هلا وسهلا.
5: معانا أول
2: أخي، حياك الله.
4: كل عام وانتم بخير بصحة وسلامة.
2: وانت بصحة وعافية، نتعرف باسمك.
4: الله يعطيك الصحة والعافية. اليوم
1: اسمك لو سمحت.
4: جميل،
1: الله يسعدك.
4: وشكرا غير الله يقولوا مذلة، ولكن بعض أحيانا الإنسان يحتاج إنك تشكي. طيب. اللي في قلبك.
2: يا سلام، بس تعرفني باسمك لو تكرمت.
4: أبو عدنان.
2: حياك الله يا أبو عدنان، هلا وسهلا.
4: الله يحييك ويبقيك يا رب.
2: من وين تكلمنا يا أبو عدنان؟
4: من جدة.
2: حياك الله، تفضل يا أبو عدنان.
4: أقول لك الشكوى غير الله يقولوا

0: مذلة صحيح.
1: جميل.
0: ولكن في بعض الأحيان تكون مشحون كذا قوتك فتحصل صديق كذا صدوق تشكي إليه ترتاح نفسيا يعني.
1: حلو.
2: طيب يا أبو عدنان، متى تكون الشكوى فضفضة وراحة نفسية ومتى تتحول إلى يعني تكرار وطاقة سلبية برأيك؟
0: إذا كان الصديق ثرثار هذه تتحول إلى ضغوط زيادة، إنك تطلع اللي بقلبك تبغى تخفف عن نفسك تجي تحصلها الشارع كله عارف.
1: طيب يمكن يدور مساعدة لك يا أبو عبد الله.
0: إيش مساعدة يسمع فيك عباد الله؟
1: يمكن موضوعك صعب شوي.
0: تطلع اللي بقلبك عشان ترتاح.
1: يمكن موضوعك صعب يتطلب تدخلات خارجية. يعني لا تطلب.
0: يزود لك الطين بلة.
2: عشان كذا زي ما قلت أنت يمكن أحيانا تكون الشكوى لغير الله مذلة يا أبو عدنان.
0: بالفعل. فالإنسان قد ولا يحتفظ باللي جوته، وإذا عندك صديق واثق فيه فتفضل له كويس يعني ترتاح نفسيا يعني.
1: ممتاز.
2: جميل جدا.
1: يعطيك العافية يا صديقي. شكرا لك.
0: الله.
1: صباحك.
2: شكرا جزيلا.
1: هلا وسهلا. حياك الله.
2: يعني بس يقال ماجد انه لكل صديق صديق او لكل عزيز عزيز.
1: يقال ايضا هذه. أيوة. هذه نقطة جدا
2: حتى
1: مهمة.
2: حتى لو شخص انت كثير تعزه وواثق فيه كمان هذا الشخص اللي انت تعزه كمان عنده شخص مرة يعزة.
1: بس في ناس مشاعل وأكيد يشاركونا مستمعين الكرام يقول لك أنا أفضفض في الجانب اللي ما علي يعني إنه يطلع، بس مجرد أي. أني أفرغ الجانب السلبي أو ما أشعر فيه
2: أي.
1: مجرد أنه أحد يسمعني بحد ذاته كافي، ما علي صح. إذا أتكلم أو ما أتكلم. لكن السؤال يبقى لكم أنتم مستمعين الكرام، برأيك هل كثرة الشكوى والفضفضة تفرغ الضغوط فعلاً ولا تنشر السلبية، ويا ترى ليش؟
2: خلينا نعرف أكثر. يلا. مع متصل جديد في اتصال آخر. صباح الخير.
3: هلا. صباح النور.
1: هلا وسهلا.
2: يا هلا والله. ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟ حضرتك معانا على الهواء مباشرة.
3: الله يحييك. خالد تويجري من الرياض.
1: حياك الله يا خالد.
2: نعم يا خالد. خالد قول لنا رأيك بالسؤال، هل كثرة الشكوى تفرغ الضغوط أم تنشر الطاقة السلبية؟
3: والله يا أختي أنا أتوقع أن كثرة الشكوى تفرغ الطاقة السلبية، لكن في أمر لابد أني أستشعره اللي هو يعني ليش أضطر إلى الشكوى؟ أنا أناظر أنه الأمور يعني أناظر صغائر الأمور فما أضطر أني يعني أعرف أن كل الأمور صغير، كل الشيء يكون صغير يعني.
2: أيوة.
3: فلما أستشعر أنه كل الأمور صغير أتخلص من الشكوى.
1: يعني أنت ضد؟
3: هذا وجهة نظري يعني.
1: يعني أنت ضد الشكوى يا خالد؟
3: إيه.
1: ضدها يعني؟
3: ضدها والله أنا ضد الشكوى.
2: طيب خالد في ناس تقول انه يعني انا من حقي اني انا احكي وافرغ، لو انا كنت متضايق من شيء ممكن احكي حتى مثلا لاخوي اختي او احد من افراد عائلتي، فانه يعني بالنهايه الانسان محتاج انه هو يكون عنده متنفس ما يشتكي بس انه يفرغ يعني كذا شوي عن ضغوطاته.
3: إيه بس لازم أفرق بين أني أزعج الشخص الآخر بشكواي.
2: أيوة
1: يا سلام.
3: أنا لما أكون أزعج الشخص الآخر بشكواي مع حبي له وتقديري أنا ليش أزيد يصير شكوى مرتين شكواي وهو يعني يحمل ضيق صدر على شكواي.
2: يعني ما يقدر يساعدك بشكل مباشر بالموضوع.
3: إيه نعم يعني ممكن أجيبها بقصة، ممكن أجيبها بحل، ممكن زي كذا يعني.
1: جميل. أيوة. جميل. يعطيك العافية خالد.
3: الله يطول عمرك.
1: جدا لهذه المشاركة.
2: شكرا جزيلا.
3: أهلا وسهلا. الله يحييك. كل عام وانتم بخير.
2: وانت بصحة بألف خير يا رب.
3: معليش نسيت
1: أعايد
3: عليكم.
1: تسلم يا حبيبي.
2: كل عام وانتم بألف خير يا رب.
1: شكرا لك.
2: أهلا وسهلا. ساعدنا باتصالك يا خالد. شكرا جزيلا.
3: شكرا لكم. الله
1: يسلمك. طيب. إذن عزيزي المستمع، برأيك هل كثرة الشكوى تفرغ الضغوط السلبية ولا تنشر طاقة أو جانب سلبي للآخرين، ويا ترى ليش؟ يعني شفنا مشاركة خالد. أي. مشاعل خالد ضد الفكرة أساساً.

0: اي في في في نقطة كمان قالها انه احيانا اللي تشتكي له ممكن يشيل همك, خصوصا لو كان مثلا يعني احد والدينك او شيء زي كذا, هذا حيشيل همك ما حتقدر انت يعني, ممكن ما يقدر يسوي لك شيء غير انه ممكن ما ينام الليل.
1: يعني ممكن يعني هذه جوانب ايضا مهمة. فسؤال لكم سمعينا, يعني متى الشكوى والفضفضة تكون حاجة طبيعية ومتى تتحول فعلا إلى شيء سلبي مثل ما قال خالد, ممكن تضر بالآخرين خصوصا الأشخاص اللي يحبونك, ممكن يتحول الموضوع إلى مثل ما قلتي مشاعر اللي شالت هم
0: أيوة.
1: وقلق تجاهك أنت.
0: طبعا مستمعينا نذكركم يعني للي انضموا لنا من جديد, نذكركم أنه قاعدين تستمعوا إلى العربية FM برنامج 7 الصبح, وكمان تقدروا تشوفوا البث المباشر على اليوتيوب لو حابين تشوفونا صوت وصورة. سؤالنا التفاعلي لليوم, هل كثرة الشكوى تفرغ الضغوط أم تنشر الطاقة السلبية؟ تقدروا تتصلوا وتشاركونا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: طيب إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعينا الكرام, نتكلم عن الفضفضة والشكوى, تشوف هل كثرة الشكوى وتفريغ الضغوط والفضفضة شيء إيجابي بالنسبة لك, وهل ممكن أن يتحول أو متى يتحول هذا النوع من الحديث أو النوع من الفضفضة إلى شيء سلبي ممكن يضر بالآخرين. يعني أوكي أنت ترتاح أنه سمعوك, لكن أذكر وإحنا نعد لهذا الحلقة كنت أتكلم مع واحد من الأصدقاء في هذه النقطة مشاعل. أيوة. يقول أنا ما عندي مشكلة في الشخص اللي يفضفض, بالعكس إحنا أخوية ونوقف جنب بعض. يقول لكن عندي مشكلة مع الشخص اللي كل ما أشوفه خاص عرفت المشكلة أساسا. نفس المشكلة تنعاد ويعيد ويزيد فيها.
0: صح.
1: يقول يعني أوصل معه لمرحلة أني أحس أنه ما يبغى حل.
0: صح.
1: يبغى بس يشتكي.
0: أيوة.
1: أو يتكلم في نفس المشكلة. يقول أنا أحس أني بسماعي له أنا قاعد أضره أكثر مما أفيده, لأني قاعد أغذي هذا الشيء.
0: أي.
1: فيه.
0: أي. فعلا ما جد يعني, حتى يعني ذكرتني بموضوع في إحدى الأشخاص يعني سمعت منه أنه يقول أنه أنا صار لي مثلا صار لي حوالي 15 سنة أعرف الشخص, وكل مرة ألتقي فيه يشكي لي عن نفس الموضوع, موضوع يخص العائلة يعني, كل مرة ألتقي فيه يشكي لي عن نفس الموضوع. كل مرة 15 سنة لا الموضوع تغير ولا في حل صار للموضوع,
1: ولا هو تجاوز
0: ولا هو تعايش معه. فكان يقول أنه أنا كل مرة كنت أنصح بنصيحة مختلفة, مرة أقول له تحمل, مرة أقول له طب خلاص غير من حالك مثلا أو حط حد للموضوع, ومرة أقول له تعايش مع الموضوع, وتمر سنين ولسه نفس الشكوى مستمرة لحد ما خلاص آخر شيء بطلت أحب أسمع له.
1: هذه نقطة
0: لأنه
1: جداً.
0: هو ما يبغى يلقى حل, لو يبغى يلقى حل كان لقى.
1: صح, هذه نقطة جدا مهمة. يعني أوكي أنت ممكن ترتاح لكن ما تدري أنت قديش قاعد تزعج اللي حولك.
0: صحيح.
1: ولكن بالمقابل كذلك في ناس تشوف الفضفضة نوع من الترابط أو من قوة العلاقة, شخص فضفض لي وبدأ يشكي لي.
0: أي.
1: فبالتالي هو يقدرني أو يعزني.
0: صحيح.
1: إذا ما يشكي لي فبالتالي لا والله يعني أنا عيد النظر أو لسنا بذاك القرب.
0: بس في ناس لما تشوفك تتذكر همها. بس وقت الوناسة تلقاها ما تعرف وين.
1: إذا شافتك تتذكر همها فعلا.
0: أيوة. فإنه يعني تشوفك سبحان الله تطلع الشكاوى والهذا, بس بالحياة الطبيعية تلقاهم لا طلعات ووناسة ومطاعم وما أعرف إيش, بس لما يشوفوك يتذكروا همومهم ويصير يبغوا يشكولك. لأنه أنت صح. دائما الشخص المستمع والشخص الحنون والشخص اللطيف.
1: صح.
0: فقولوا
1: لنا رأيكم مستمعينا في هذه النقطة وفي سؤال التفاعلي, برأيك هل كثرة الشكوى تفرغ الضغوط

0: أم تنشر السلبية؟ ويا ترى ليش؟
1: طبعا مستمعينا لو حابين تشاركوا معنا تقدروا تتصلوا على الرقم المباشر 0115 100 100 أو تراسلونا عبر الواتساب على 0562 62 62 062 وإحكوا لنا آرائكم عن الموضوع. إيش تعملوا مع الأشخاص اللي يشكولكم كثير؟ وهل عندكم مثلا تجربة بعلاقة أو صداقة تأثرت بسبب كثرة الشكوى؟
0: وهل ممكن فعلا تكون صريح مع الشخص انه تقول له لو سمحت والله ما بيسمعك؟
1: تخيل
0: يعني هل فعلا ممكن انك تسويها اذا كان الشخص مرة يعني مشكلته تتكرر بشكل مرة كبير؟ يعني هل ممكن انك تقول له ذا الكلام ولا تشوف انها صعبة؟ يعني
1: هذا السؤال جدا قوي ماجد. يعني أتخيل أنه مو كل الناس عندها الجرأة أنها تتحلى يعني بهذا الموضوع، بس يمكن في ناس قد صار معها هذا الشيء، فرح نحب نعرف أكثر يعني من متصلينا.
0: أكيد على 0115 100 100 وكذلك على الواتساب لو حابين ترسلوا مشاركتكم كرسالة نصية على 0566 262 0062.
1: في أحد الآراء اللي وصلتنا على الواتساب ماجد من أبو عبد الله من الظهران يقول أنا ما عندي مشكلة أسمع لأي شخص مر بظرف صعب، لكن إذا كانت نفس الشكوى تتكرر يعني كل يوم بدون أي محاولة للحل يبدأ الموضوع يصير متعب، وأحس أني أستنزف نفسيا وأنا أسمع نفس الكلام كل مرة.
0: هذه النقطة اللي كنا نتكلم عنها فعلا، يعني بنظر الكثير يشوف أنه شيء جدا مزعج، ولكن البعض الآخر يقول أنا ما عندي مشكلة بس أهم شيء أنه يرتاح الشخص أو يحكي. يعني حتى في ناس نواجههم في حياتنا يقول أنا ما عندي حل لكن مستعد أسمعك.
1: أيوة.
0: من البداية.
1: صح صحيح.
0: أيضا في رأي آخر مستمعينا يقول أحد الأشخاص يقول أشوف أن الشكوى ضرورية أحيانا، لأن الإنسان ترى مو آلة، لما أمر بمشكلة في العمل أو في البيت أو في حياتي وأتكلم عنها لشخص أثق فيه ترى أشعر براحة كبيرة. المشكلة ليست في الشكوى، المشكلة إذا أصبحت عادة يومية.
1: طب إيش الفرق بين الشكوى والفضفضة؟ يعني حابين نسأل نفس الشخص اللي أرسل لنا الرسالة، مو ذاكر اسمه، بس إيش الفرق بين الشكوى والفضفضة؟ يعني أنت تقول أنه تشوف أن الشكوى ضرورية. طيب في خط بسيط يعني بين الشكوى والفضفضة، حابين أنه نعرفه أكثر لو تحب أنك ترسل لنا رأيك من بعد إذنك. في رأي وصلنا أيضا من صديقنا عماد يقول الموضوع بسيط، نسأل الشكاي تبي حل ولا تبي تسولف؟ إذا قال أبي أفضفض وأسولف ممكن أركب سماعات وأخليه يسولف براحته. ففعلا يعني أحيانا في ناس بس تبغى تتكلم ماجد، ما تبغى حل. يعني
0: هذه صعبة شوي.
1: والله العظيم. فحلو تصدق، حلو. ممكن أنت أحيانا قبل ما يجي الشخص يشتكي لك قل له أنت تبغى حل ولا بس تبغى تفضفض، يعني بس تبغى تحكي. لأنه في ناس يقولوا لك والله أنا ما،
0: بس ما تشوف أنها مزعجة؟ طيب
1: بس حلو تريح نفسك أنت كذا، يعني خلي الموضوع ما يستنزف عقلك وأنت قاعد تفكر مع الشخص بحل نظر. وهو أصلا يكون ما يبغى يحل الموضوع.
0: ممكن وجهة نظر. أكيد شكرا لك يا صديقي على المشاركة. طيب أيضا عندنا مشاركة من أحد الأصدقاء يقول السلام عليكم صباح الخير وكل عام وانتم بخير، لابد أن تفرق بين الفضفضة والثرثرة، أتقبل أي شخص في المرة الأولى فقط وبعدها أقول له أنت متعب. يا أخي أنت مرة صريح.

فصديقنا يقول يعني يتقبل المرة الأولى لك فضفضة مجانية يعني. بعد كذا أقول له أنت متعب الله يعين اللي معك، ولكن اللي ما يمكن أن يتقبله هي إسراء.

0: اعطونا رايكم اكيد مستمعين الكرام على 0115100100 وكذلك على الواتساب على الرقم 0566 262062.
1: شاركونا مستمعينا عن آرائكم، يعني شاركونا مستمعينا بآرائكم، يعني إيش الفرق بين التنفيس أو تفريغ الضغوط مثلا والشكوى أو الشكوى المستمرة، وهل كثرة الشكوى فعلا تفرغ الضغوط أم تنشر الطاقة السلبية؟ ولو جاء شخص يشتكي لك إيش ممكن تكون إيش ممكن يكون ردك عليه؟
0: طيب أيضا عندنا من الآراء مستمعين الكرام اللي وصلتنا، أحد الأشخاص يقول محمد، يقول أحيانا أشعر أن بعض الناس ما يبغوا حل، يبغوا فقط شكوى، أعطيه رأي أو اقتراحات وبعد أسبوع يرجع بنفس المشكلة ونفس الكلام. يقول هنا أشعر أن الاستماع لم يعد مساعدة بل مجرد إعادة لنفس الحلقة أو
1: سلام.
0: الحلقة
1: ماجد، قد إيش حلو لما شخص يشتكي لك وأنت تنصحه ويعمل بالنصيحة هذه.
0: شيء مرة جميل فعلا، لكن المجهد أو المتعب نفسيا أنك أنت تتعب وتعيش معه المشكلة وتدور له حل وتتعب على الحل، في النهاية ما يسوي.
1: ترى أحيانا ممكن تكون يعني ممكن يكون الحل بسيط، أنه إيش رأيك تراجع طبيب مثلا، فهو انه اوكي يسمع كلامك ويروح يراجع الطبيب وتنحل المشكله وتصير الامور تمام. في ناس لا، تقعد شهور تشتكي من نفس الموضوع، انت كل مره تقول لهم ايش رايك تراجع الطبيب، ايش رايك تراجع الطبيب. طب الحل بسيط يعني مره بسيط،
0: بس هو يكون مثلا مش مقتنع او يجد متعه في مساله الشكوى.
1: صح،
0: ممكن،
1: او يكون خايف من انه يقدم على الحل هذا، بس بنفس الوقت يحس انه الشكوى هي جزء من انه ترى انا عارف مشكلتي وقاعد احاول اني القى لها حل، بس بنفس الوقت يعني ما في الحل، الحل نفسه مو قاعد يجي الين عندي. بس انه شوفوا ترى انا عارف انه انا في عندي مشكله. اي يعني في ناس تفسرها كذا أو تشوفها كذا من هذه الناحية.
0: صحيح. طيب متى تكون الشكوى والفضفضة حاجة طبيعية ومتى تتحول إلى شيء سلبي؟ هذا هو موضوعنا التفاعلي وسؤالنا التفاعلي في برنامج 7 الصبح. نسعد أكيد بكريم مشاركاتكم ومداخلاتكم على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: طبعا مستمعينا زي ما عودناكم في كل حلقة، يعني دائما ما نذكركم بمقولة قد تغير يومكم، والمقولة اللي رح نذكركم فيها لليوم هي من كتاب سيرة غاندي للكاتب مهاتما غاندي. يقول كن التغيير الذي تريد أنت أن تراه في العالم.
0: يا سلام، فعلا هذه نقطة جدا مهمة. كثير من الناس ممكن ينتقد أو يعني يلاحظ ملاحظات مثلا على الأشخاص أو على التصرفات أو على كذا، ويكون هو لديه هذا الجانب. فجميل أنك أنت تراجع نفسك أنت في البداية.
1: صح،
0: وتكون أنت النسخة اللي تبغى العالم كلهم يعني يمشوا على خطاها.
1: وممكن الموضوع كمان مرتبط بسؤالنا لليوم.
0: سؤالنا كذلك.
1: يعني أوكي، لمتى الشخص ممكن يقعد يشتكي يشتكي يشتكي؟ طب كون أنت التغيير اللي أنت أحيانا كثير مثلا لما ناس يروحوا عند مختصين يقول لأنه أوكي إذا أنت ما تقدر تغير الوضع اللي حولك، تغير، حاول أنه أنت تغير نفسك شوي.
0: صح،
1: على الأقل إذا ما تقدر تغيره تعلم أنك أنت تتعايش معه، أو حاول أنك أنت تغير نفسك يمكن اللي حولك يتغير.
0: صح،
1: ففعلا يعني كل التغيير الذي تريد أن تراه في العالم.
0: و

0: في جانب كمان حط نفسك مكان اللي يسمعك.
1: أي
0: يعني أنت يوم تشتكي أو الشخص يبحث لك عن حل، تخيل أنت مكانه شو راح تسوي. ففعلا هذه نقطة جدا مهمة.
1: صح.
0: أيضا سؤالنا أذكركم فيه مستمعين الكرام، متى تكون الشكوى والفضفضة حاجة طبيعية ومتى تتحول إلى شيء سلبي من وجهة نظرك؟
1: طيب مستمعينا، في دراسات يعني كثيرة مررنا عليها خلال تحضيرنا للحلقة، منها دراسة بعنوان الاجترار الفكري والشكوى المستمرة. في علم النفس ماجد هناك مفهوم يسمى بالاجترار الفكري، ويقصد فيه أنه الإنسان يستمر في التفكير أو الحديث عن المشكلة نفسها بشكل متكرر ومتكرر ومتكرر دون الوصول إلى حل أو اتخاذ خطوة عملية. الدراسة المنشورة في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب وجدت أن هذا النمط يرتبط بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب والضغط النفسي، لأن الشخص لا يخرج من المشكلة فعليا بل يعيد عيشها ذهنيا في كل مرة يتحدث عنها أو يفكر فيها. وبمعنى آخر، بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يخففون الضغط عبر تكرار الشكوى، لكنهم في الواقع قد يزيدون ارتباطهم النفسي بالمشكلة.
0: يا سلام،
1: هذه نقطة مهمة، أنه أحيانا لما تحكي أكثر عن الموضوع يكبر بعقلك فيزيد من ارتباطك النفسي فيه، بينما إذا طرنشته خلاص.
0: حتى نظرة أو فكرة التعاطف أوقات تشبع يعني جانب جميل لدى الشخص اللي يشتكي،
1: خصوصا عندنا احنا النساء. هذه
0: لا انتوا، انا ما لي دخل. ففعلا هذه نقطة جدا مهمة. طيب عزيزي المستمع، كيف تتعامل مع كثرة الشكوى، الشخص اللي يفضفض كل شوي؟
1: اي،
0: ومن وجهة نظرك متى تكون الشكوى او الفضفضة حاجة طبيعية ومتى تتحول إلى شيء سلبي؟
1: ماجد، خطر على بالي الحين موضوع في الأوساط النسائية دائما، هذا ممكن يعني ناخذك كذا كسؤال تفاعلي في يوم لحالة. دائما الناس تشتكي عن أشياء غير موجودة بحياتها أصلا، بس عشان الناس مثلا ما تحسدها أو ما تشوف أنه هي مبسوطة. عرفت؟ هذه يتبعونها النساء دائما في المجالس، انه والله انا مو مرتاحه، اخ والله عندي هموم كثير وما ادري ايش، وهي تلقاها لا عايشه حياتها طبيعي، بس تحكي كذا عشان الناس ما تحسدها.
0: العين والحسد. اوكي. او ممكن ترى على فكره مو بس عند السيدات، ترى حتى عند الرجال مثلا يلاقي المجلس كله يشتكي من المدير، يكون مديره كويس،
1: اي
0: يقول والله ترى حتى انا زيكم.
1: اي ما هو يخاف يدافع والناس تحسد على مديره.
0: بالضبط. فتكون مثلا موجه لازم انا اواكبها. طيب اذا مستمعينا الكرام، متى تكون الشكوى والفضفضه حاجه طبيعيه ومتى تتحول الى شيء سلبي؟ اكيد نسعد بكريم مشاركاتكم ومداخلاتكم على الارقام التاليه.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: طيب مستمعينا، في أيضا من الأراء اللي وصلتنا على الواتساب، ماجد رأيي يقول أنا بصراحة من الناس اللي أشتكي كثير إذا ضاق صدري، مو لأني أبغى أنشر طاقة سلبية، لكن لأني أحتاج أحد يسمعني. فأحيانا مجرد أني أتكلم عن المشكلة يخليني أشوفها بشكل أوضح وأهدى.
0: صح.
1: ولو كتمت كل شيء أحس أنه الضغط يتضاعف بداخلي.
0: صح، هذا جانب جدا مهم. أوقات الشخص مع الانفعال مشاعر وكذلك مستمعينا تكون في أشياء غائبة عنه.
1: أي.
0: لما أفضفض أو أشتكي لشخص أثق فيه، أثق في رأيه، وقات ينورني على جوانب أنا ما كنت منتبه لها.
1: صح.
0: وفعلا أجد الحل

0: بمجرد اني اشتكيت او تكلمت.
1: صح صح. احيانا وانت تتكلم عن الموضوع بصوت عالي ممكن يطلع في بالك حل.
0: صح
1: ايوه.
0: فهذا ايضا من الجوانب الايجابيه في الفضفضه والشكوى. ولكن السؤال لك عزيزي المستمع، متى يتحول هذا الشيء الى شيء سلبي؟
1: طبعا يعني صديقنا المتصل ابو عدنان قال انه الشكوى لغير الله مذله، ولكن احيانا يحتاج الشخص انه يشتكي الى شخص قريب جدا منه ويثق فيه. بس في ناس قالوا كمان انه لكل قريب قريب، او لكل صديق صديق، او لكل عزيز عزيز. فحتى الشخص القريب اللي أنا بشتكي له ممكن هو كمان يكون فيه لشخص قريب ويروح يقول له والله فلان حكالي كذا وكذا عن الموضوع، أو من باب الحب أو من باب نقل الأخبار أحيانا يعني، بس كذا بدون
0: صحيح.
1: بدون ما يكون فيه أسباب ثانية.
0: طيب أيضا في دراسة عن الجانب عن جانب الفضفضة، باحثون من جامعة فيكتوريا في ويلينغتون أشاروا إلى أن الفضفضة والتعبير عن المشاعر ممكن يكونوا مفيدين، يعني لما يساعدوا الشخص على فهم مشاعره أو الحصول على دعم نفسي أو نصيحة. يعني هذا الجانب الإيجابي في ناحية الفضفضة. لكن الدراسة أوضحت أنه وين المشكلة؟ المشكلة تبدأ لما يتحول الحديث إلى إعادة مستمرة لنفس المشكلة دون التفكير في الحلول أو التغيير. هذا اللي أشرنا له مشاعل في بداية الموضوع. كما أن تحليلا علميا ضخما شمل 154 دراسة وأكثر من 10,000 مشارك، وجدوا أنه أساليب التنفيس الانفعالي الحاد مثل الصراخ أو التفريغ تفريغ الغضب بشكل متكرر لا تقلل الغضب غالبا، بل قد تزيده لأنها ترفع مستوى الاستثارة الانفعالية لدى الشخص.
1: صحيح.
0: وهذه نقطة اللي الشخص اللي يلاقي لذة من الدعم. أيوة. نفس المشكلة.
1: أيوة. يعني أحيانا كثرة الشكوى عن نفس الموضوع ترجع تذكر الشخص بنفس القصة وترجع تشعل فيه مشاعر الغضب أو مشاعر الحزن. فكل مرة كل مرة كل مرة يعني فعلا زي ما هو مذكور بالدراسة أنه ترفع مستوى الاستثارة الانفعالية لدى الشخص وقد تؤثر عليه بشكل سلبي يعني.
0: صحيح.
1: طيب سؤالنا لليوم، هل كثرة الشكوى برأيكم تفرغ الضغوط أم تنشر الطاقة السلبية؟ وإيش تعملوا مع الأشخاص اللي يشتكوا كثير؟ طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562-62-62-062.
0: طيب عندنا أيضا رأي وصلنا من أحد الأصدقاء، يقول الناس يقولون لا تشتكي كثير، لكن أحيانا الواحد يمر بظروف لا يعلمها أحد وظروف تكون صعبة، مجرد وجود شخص يسمعك باهتمام يخفف عنك نصف المشكلة حتى لو لم يقدم حلا.
1: يا سلام. وفي رأي آخر وصلنا من صديقتنا ريم، يقول أنا ممكن أعطي الشخص فرصة للشكوى بأنه هو يشتكي لي مرتين أو بالكثير 3 مرات. إذا تعدى الموضوع هذا الرقم لا، هنا وقتها أقول له أنه أنت بس تبغى تشتكي، أنت ما تبغى تلقى حل.
0: صحيح. هذه نقطة طبعا نوجه تحية لريم. هذه نقطة كمان مرة مهمة.
1: أيوة.
0: أنه فعلا أنك أنت تعيد المشكلة أكثر من مرة. في النقطة هذه أتذكر أحد الزملاء كنت أتكلم معه في النقطة دي، قال اللي يعيد نفس المشكلة يقول أنا أشوفه شخص أناني، هو ارتاح

0: لكن يعني ضغطني أنا نفسيا،
1: صح،
0: يقول
1: خلاك تشيل همه.
0: استنزفني في مسألة الحلول،
1: اي
0: في مسألة الأفكار،
1: اي
0: مثل ما ذكرتي خلاني فعلا أنا أشيل همه. هو ارتاح في هذه اللحظة
1: اي
0: أنه تكلم، لكن أنا تعبت.
1: صح. فما بالك اذا مثلا يلتقي بالشخص بشكل خلينا نقول اسبوعي، وعلى مدى 3 اسابيع الشخص قاعد يعطيه نفس الحل، انه مو قاعد يعطيه حلول مختلفة، انه ايش رايك تعمل كذا، ايش رايك تعمل كذا، وهو كل مرة يرجع يشتكي عن نفس الموضوع.
0: صحيح.
1: 3 اسابيع فترة جدا كافية انه الواحد يلقى حل لاي شيء، يعني مشاكل عظيمة قد تحل بيوم أو يومين، فما بالك بفترة طويلة زي أسابيع. فكثرة الشكوى أحيانا أنه خلص، يعني أنت جيت صار لك 3 أسابيع قاعد تشتكي لي عن نفس الموضوع، أو اشتكيت لي عنه أكثر من مرة، فهذا يعني أنه أنت ما تبغى تلقى حل، أو ما تبغى تسعى أنك أنت تحل الموضوع.
0: يا سلام.
1: لما تستجمع شجاعتك وتقرر أنه أنت تواجه الموقف، أو تقرر أنه أنت تلاقي حل الموضوع، وقتها أوكي أنا بكون في، يعني راح أسمع لك بصدر رحب.
0: أكيد.
1: نستقبل اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور يا أستاذة،
1: يا
2: أهلا
1: أهلا
2: وسهلا.
1: وسهلا،
2: إيه بمذيعنا الرائع وبرنامجكم الشيق.
0: حياك الله، أهلا
1: الله
0: وسهلا.
1: يخليك، تسلم.
0: تعرفنا باسمك؟
2: معك رامي من السودان، أبو ريتاج.
0: حياك الله.
1: يا هلا.
0: كذا عندنا 2 رامي من السودان.
2: الله يعزك والله.
0: مخرجنا رامي حمزة ورامي أبو ريتاج، حياك الله.
2: الله يعزك والله يا
0: أهلا
2: أستاذ
0: وسهلا.
2: الغالي. والله موضوعكم شيخ عن الفضفضة وعن التحدث إذا كان حصل لك مشكلة.
0: نعم.
2: فعلا أنا عن تجربة، يعني أحيانا بتحصل، أحيانا بتجي كده مشاكل طارئة. أنا من النوع اللي إذا جاتني شيء مشكلة كبيرة وكده بفضفض والله أحيانا.
1: أيوه.
2: وإذا كانت المشكلة أساسا أنا ما عندي لها حل، يعني من الفضفضة بتاعتي الناس اللي حواليا وأصدقائي وكده
0: حلو.
2: بيجوا معي حلول.
0: رامي بس متى يكون الشيء مزعج او يتحول الى شيء سلبي؟
2: اذا اذا اذا هي فيها خصوصيه.
1: ايوه.
2: لكن اذا الموضوع عام وانت بتفتش عن حلول، افضل انت تستعين باصدقاء وكذا وتفضفض لهم.
1: طيب اذا كان الشخص يجي ويشتكي لك بشخص مستمر عن نفس القصه، وانت كل مره تعطي حل وهو ما يعمله، فهنا انت تستمر بانك انت تسمع له؟
2: والله هذا هو بيكون في نفس الحالة، هو بيكون يعني عايز يسولف او كده.
1: ايوه.
2: تنصح نصائح انه الكلام الاول اللي انت كان قلته له، مثلا لو كان مثلا مرض او كان مشكلة يعني تتحل عن طريق الاشياء، تتكلم معه بنفس في نفس الشيء اللي انت ذكرته له. في بعضهم يعني يعيدوا الكلام، والواحد يكون ما عندي شيء اثناء الجلسة.
1: اي
2: ايوه.
1: جميل.
0: حلو. جميل
1: جميل جدا.
0: شكرا يا رامي، يعطيك العافيه. سعيدين جدا بهذه المشاركه. هلا وسهلا.
1: صباحك سعيد.
0: صباحك حياك الله. اهلا وسهلا.
1: ناخذ اتصال اخر، نستقبل اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الانوار.
0: هلا وسهلا حياك الله.
3: صباح الاعياد. صباح
1: يا أهلا.
3: نقولهم اليوم الاول بدون مشاكل وبدون شكاوي.
0: اهلا وسهلا حياك الله رياض. هلا وسهلا يا رياض.
3: صحيح.
0: رياض اعطيني رايك في الموضوع.
1: يا اهلا.
3: ابدا والله. موضوع الشكوى طبعا اكيد الشكوى لغير الله مذله زي ما قال الزعيم، ولكن الضعيف انا اعتقد هو اللي يشتكي. طبعا في الحضاره وفي الانسان وفي الدوله اللي تسن القوانين.
1: لا رياض، يعني احنا ما نحكي عن الحضارات وما نحكي عن هذا، احنا نحكي عن شخص جاء يشتكي لك، ويعني ايش الفرق بين الشكوى المستمره او عذرا، ايش الفرق بين الشكوى وبين انه الشخص يحول الشكوى هذه الى طاقه سلبيه؟
3: أوي. أبدا. إجابة في كتاب طبعا اللي هو الرجال من المريخ والنساء من
0: جميل. الكتاب معروف يا رياض، بس احنا نسأل عن رأيك انت.
3: انا رأيي زي ما قلت لك انه الشكوى دائما تصدر من الضعيف. غير يعني
0: طيب ما تتقبل احد يفضفض لك يعني يا رياض؟
3: الشكوى باعتبار انه لا فهمت انا انه في مشكلة.

0: مشكله وفي شكوى. لا معليش معليش على سوء فهمي انا، معليش بطيء عندي المطار. ما استوعبت الفكره. لا لا بالعكس بالعكس، المفترض ان يكون الصديق هو او الصديقه هي فعلا الاذن اللي تسمع للشكوى وما تتذمر وتستوعب الطرف الاخر اذا يعز عليها بكل ما تعني الكلمه.
1: جميل، شكرا لك رياض على هذه المشاركه ويسعد صباحك.
2: طيب في احد الاراء اللي وصلتنا على الواتساب من صديقنا احمد يقول انا احب يعني انا احب اساند الناس كثير بس اعترف انه كثرة الشكوى احيانا كثير تثقلني وتؤثر على مزاجي. فاذا بدات يومي وانا اسمع تذمر من شخص معين الاقي نفسي متضايق حتى لو ما كان عندي سبب اتضايق. فعلا ما صح في ناس يعني تتاثر
1: خصوصا التذمر، يعني في اشياء تكون لا هي بيدك انت اللي تشتكي ولا بيد الشخص اللي اشتكيت له.
2: صح،
1: فبالعكس يعني في بعض الناس هذه المشكلة مشاعل.
2: أي.
1: في بعض الناس يشتكي للأشخاص أو مثلا يفضفض وهو شيء إيجابي حلو، ولكن طريقة الشكوى يشتكي للشخص كأن ما عنده هموم، كأن إنسان عايش سعيد أموره تمام. ترى يعني كل الناس فيها يعني فيها نصيبها من من الهموم والمشاكل، وفي أكثر من إذن تسمع لك.
2: أي.
1: لكن بس راعي يعني هذا الجانب.
2: صح صحيح.
1: فهذا هو سؤالنا مستمعينا الكرام، متى تكون الشكوى والفضفضة حاجة طبيعية ومتى تتحول إلى شيء سلبي؟
2: طبعا لكل اللي حاب يشارك معنا تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: إذن مستمعينا سؤالنا لليوم، برأيكم هل كثرة الشكوى تفرغ الضغوط أم تنشر الطاقة السلبية؟ ونستقبل اتصال جديد. صباح الخير. يا هلا والله، بس ممكن توطي صوت الراديو من بعد إذنك وتسمعنا من السماعة بشكل مباشر؟
4: ألو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، تعرفنا باسمك.
4: معكم سالم النجار.
1: حياك الله يا سالم، هلا وسهلا، من أي مدينة سالم؟
4: أنا من جدة.
1: حياك الله، تفضل.
4: الشكوى تكون عندما تكون أنت إنسان عندك مشاعر خاصة.
1: طيب بس توطينا صوت الراديو لو تكرمت، تسمعنا من السماعة بشكل مباشر.
4: أسمعك
2: أي
1: تفضل.
4: الشكوى تكون، أقول لك الشكوى تكون عندما تروح بما داخلك أو تشتكي بما داخلك الإنسان يفهمك في ظروف صعبة جدا، يقدر يقدر شعورك اللي أنت تشرحه.
1: حلو.
4: لكن لا تشرح شعورك الإنسان يستغل ظروفك فيه.
1: هذا الجانب السلبي من الفضفضة والشكوى. شكرا لك.
4: إيه.
1: يا حبيبنا سالم، يعطيك العافية، صباحك سعيد. هلا وسهلا.
2: نستقبل اتصال آخر. فقدنا الاتصال.
1: هذه نقطة مهمة ذكرها سالم، إنك فعلاً لما تكون حاب انك تشتكي او حاب انك تفضفض، ضروري ان الشخص اللي رايح تشتكي له وتفضفض له يستوعبك.
2: صح.
1: ويفهم انت ايش تبغى.
2: ايوه،
1: او يعرف يخفف عنك او على الاقل يعرف كيف يسمعك.
2: يا سلام. طيب السؤال كمان، هل هذا الشخص جاهز نفسيا أنه هو يستوعبك الحين بهذه اللحظة؟
1: مهمة جدا جدا جدا.
2: يمكن الشخص عنده هم كبير.
1: أي كيف تعرف أنه فعلا هذا الشخص عنده استعداد نفسي أنه يسمعك، مش قاعد يجامل؟ طيب معنا اتصال.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الخير.
5: ألو.
1: هلا والله.
5: صباح النور.
2: يا اهلا، يا هلا وسهلا، ممكن تشرفينا باسم حضرتك؟
5: وانت
2: بألف خير. يا هلا يا بشاير، كل عام وانت بألف خير يا رب. شاركينا رايك بالموضوع.
5: عندي بس راي بالموضوع، انا احس ان عادي اسمع الشخص يفضفض لي وما اتاثر وعادي يعني.

0: حط له حد إنه مرتين أو ثلاث. إذا الشخص كان واعي كفاية عادي يسمع اللي يقدر عليه وما يأخذه وياه يعني، بس يعطي الشخص حدود.
1: حلو.
2: أوكي.
1: لكن متى تحول هذا الشيء بشاير إلى شيء سلبي؟
0: إذا الشخص عزيز علي ما أشوف أنه يتحول سلبي
1: أبداً.
0: عادي أسمع إن شاء الله لو 100 مرة
2: عادي. أوكي. يعني حتى لو حسيتي أنه هو ما يبغى يتحرك، ما يبغى يلقى حل،
0: شخص متضايق يعني أسمع له، هو بيد الاختيار يسوي اللي يبي، بس أنه في النهاية أنا أكون أهم شيء أستمع له زي ما هو يستمع لي.
1: يا سلام.
2: أيوة.
1: شيء جدا جميل يا بشاير، وهذا من طيبك والله، يعطيك العافية. شكرا لك.
0: هذا رأيي الصباح، يعطيك العافية.
1: أكيد.
2: شكرا جزيلا. صباحك سعيد. إلى اللقاء.
1: هذا جانب جدا مهم. ترى في فعلا كثير من الناس يعني مثل بشاير يعتبرون هذا واجب.
2: أيوة.
1: تجاه الشخص عزيز علي وكذا، فعلا حتى لو عاد المشكلة 100 مرة. أي. وش المانع؟ بالعكس، طالما أنه مرتاح.
2: أي.
1: طالما أنه مبسوط.
2: أي.
1: طالما أنا ممكن أني أكون سبب على لتخفيف هذه الحالة اللي هو فيها.
2: أيوة.
1: فليش لا، حتى لو عادها 100 مرة.
2: يعني في ناس ممكن تسمع بشاير الحين تقول أنه تحية لصدرها الرحب صراحة.
1: أكيد.
2: لكن مو كل الناس عندها الطاقة أنها ترجع تسمع نفس المشكلة مرة ورا مرة، خصوصا ماجد لو مثلا شخص قريب منك وانت شايفه انه هو قاعد يتعذب بسبب هذا الموضوع. يتعذب نفسيا او ما الى ذلك. والشكوى هذه تستمر سنوات، مثلا 10 سنين 15 سنة، وهي تشتكي من نفس الموضوع والموضوع فعلا قاعد يعذبها. فاحيانا الواحد يحزن، فانه يعني يحزن على حزن الشخص، فهذا الشيء ممكن يغضبه ويقول له انه خلاص يعني خلاص غير. حاول انك انت تغير، حاول انك انت تلقى حل.
1: هذا يعني اكيد وجهة نظر. وفي وجهة نظر ثانية مشاعل تقول يكفي انه اسمع ويرتاح. انا بحد ذات يعني هذا اللي بيدي.
2: صح.
1: او اقدر اسوي لي مثل رأي صديقتنا بشاير.
2: صحيح.
1: طيب، إلى هنا تقريبا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى من برنامج 7 الصبح. لازال لدينا المزيد، وبانتظاركم أكيد العديد من المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا أكيد في ساعتنا الثانية. لنا وقفة الآن. أوكي، لا، في اتصال
2: ناخذه.
1: يلا. والله ما
2: سريعا.
1: أوكي.
2: ألو.
1: طيب، آخر اتصال.
3: صباح الخير.
1: صباح النور. هلا وسهلا، حياك الله
3: أبو مصطفى من الرياض.
1: هلا وسهلا يا أبو مصطفى، حياك الله، تفضل. أبو مصطفى. وأنت بصحة وسهلا.
3: أنا بستمع على الشخص طبعا، أصلا إذا بيجي إشكيلة بده يكون في علاقة قريبة، يعني ما بيجي إشكيلة شخص غريب، فمن واجب الاستماع والإنصات، بس ما أعطي حل، يعني حاول أساعده إذا وصلنا لمكان الحل إنه يطلع بالحل بنفسه، لأنه لما هو يطلع بالحل بيكون ملتزم أكثر.
2: يا سلام.
1: يا سلام.
3: فبصير انه خلاص احتمال انه يطبق الحل لمشكلته اعلى بكثير، فبكون انا عم بنصت واسال اسئله ما بعطي حل لو عندي حل، لانه الحل المناسب لي مو بالضروره يكون مناسب لهذا الشخص. سبحان الله، كلنا مختلفين.
2: جميل.
3: وكل شخص مبتلى بطريقه معينه، فانا ببدا بالمقدمه اذكره انه ما في احد مو مبتلى على وجه الارض، شيء بالصحه، شيء بالمال، شيء بالمشاكل، شيء بالعلاقات وهكذا.
2: ايوه.
1: جميل
2: جدا.
1: يعطيك
2: شكرا
1: العافية
2: جزيلا
1: مصطفى. شكرا لك. أهلا وسهلا، حياك الله.
2: يعني ما جد ختامها مسك زي ما يقولوا. أبو مصطفى قرر أنه هو أو هو يتبع طريقة، يعني الطريقة اللي يتبعها بعض المعالجين، أنه هو يطرح الأسئلة لحد
1: صحيح.
2: ما الشخص بنفسه هو اللي يوصل إلى حل الموضوع، وهنا هو يكون حس أنه هو اللي اكتشف الحل.
1: نعم.
2: فيصير يتحمس أنه هو يقوم فيه أكثر. طبعا زي ما ذكرنا، زي ما ذكر زميلي ماجد، احنا وصلنا إلى نهاية ساعتنا الأولى. نلقاكم، يعني ننتقل إلى عناوين الأخبار على رأس الساعة، ونلقاكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية اللي حتكون مليئة بالمواضيع المختلفة. وابقوا معنا.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: وأخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة.
5: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
6: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
7: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
6: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
8: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
6: من السياسة إلى الاقتصاد.
9: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
6: إلى الرياضة.
10: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
6: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
11: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
6: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
12: العربية أف أم.
13: العربية أف أم
12: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
13: لتعرف أكثر.

أهلا بكم من جديد. هذه عناوين الأخبار من العربية. فهم مستمعين، ترامب يؤكد أن لا اتفاق مع إيران لا يشمل النووي، وطهران تبحث إدخال تعديلات جديدة على النص. سنتكوم تعلن تنفيذ ضربات على مواقع إيرانية في منطقتي غوروك وقشم ردا على إسقاط مسيرة أمريكية. مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن قوات البحرية ساعدت 70 سفينة تجارية في عبور مضيق هرمز خلال 3 أسابيع. واشنطن كذلك تدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، تبدأ بوقف هجمات حزب الله والتصعيد الإسرائيلي. عائلة رانيا العباسي تطالب عبر العربية بمحاكمة بشار الأسد والمتورطين في قتل رانيا وعائلتها. زيلينسكي يقول إن أوكرانيا تسعى لمواصلة المحادثات مع موسكو، ويؤكد بالإمكان إجراءها بتنسيق أوروبي أو بشكل ثنائي. نتابع أيضا في الكونغو، تعلن حالة ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 282 حالة. في الاقتصاد مستمعينا، نتابع أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% مع زيادة التوتر بشأن إيران ولبنان. جيروم باول يحذر من الضغوط السياسية ويعترف بأخطاء في إدارة الفيدرالي الأمريكي. أما في الرياضة مستمعينا، طاقم تحكيم سعودي يغادر إلى أمريكا لبدء معسكر إعداد مونديال كأس العالم 2026. نتابع أيضا ليفربول يعلن رحيل مدافعه الفرنسي كوناتي بنهاية عقده الشهر المقبل. ألمانيا تفوز على فنلندا 4-0 استعدادا لمونديال 2026. انتهت العناوين مستمعينا.

0: تقي على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
4: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة.
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أقفل الكاميرا خلاص.
12: لا تذهبوا بعيدا،
13: قسم فبمعركة مخيم جنين
12: فنحن دائما معكم،
13: دائما معكم
12: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
14: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
12: أكبر شبكة من المراسلين.
15: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
12: وأفضل باقة من المختصين.
16: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب القوة تحت؟
12: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
17: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
18: سبع الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
19: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في ساعتنا الثانية من برنامج سبعة الصبح.
20: في هذه الساعة مستمعينا دائما ما نتناول العديد من المواضيع المختلفة التي تخص الصحة، والتي أيضا تخص يعني أسرار بعض المهن، وكمان لدينا مستمعينا فقرة المستشار اللي دائما ما نستضيف فيها مستشارين، إن كان مستشارين قانونيين أو أسريين أو غير يعني أو ما إلى ذلك، نأخذ آرائهم عن مواضيع مختلفة. نبدأ ماجد بالعناوين لليوم في فقرة المستشار.
19: أكيد مستمعين الكرام، في فقرة المستشار راح يكون معانا جانب قانوني. قانونيا متى يتحول النقد إلى تشهير؟
20: أما في فقرة أصحاء فسلامة الأمعاء، دائما ما يقال أنها ترتبط بالمزاج أو تؤثر على المزاج، فهل هذا الأمر حقيقي فعلا؟
19: هذا اللي راح نتعرف عليه أكيد في فقرة أصحاء. أما في سر المهنة

0: سنتعرف على مهنة تنظيم الفعاليات والمؤتمرات. يا ترى كيف نبدأ؟ أهم النقاط اللي يجب أن نركز عليها.
1: أما في فقرة AI أو الذكاء الاصطناعي، رح نسأل صديقنا محرك الذكاء الاصطناعي، يا ترى إيش أكثر عمر يشعر فيه الإنسان بالسعادة وفق الإحصائيات؟
0: ما يبغى له مشاعر، أكيد في عمري أنا طبيعي.
1: والله الناس تقول دائما أول 70 سنة صعبين، بعدين يبدأ الواحد يحس إنه سعيد.
0: خلينا نشوف، أنت خمني عمرك وأنا بخمن عمري بشوف شو يقول.
1: أوكي.
0: خوفك لا أنا ولا أنت.
1: صح.
0: طيب جميل، هذا اللي راح نتعرف عليه أكيد مع صديقنا الذكاء الاصطناعي، ترى ما أكثر عمر يشعر فيه الإنسان بالسعادة وفق الإحصائيات.
1: وقبل ما نبدأ فقراتنا مستمعينا، يعني ننتقل إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد وتوقعات الطقس، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة،
0: في حين طبعا يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عندنا الجوف والحدود الشمالية الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة وكذلك مكة المكرمة.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا، من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض تصل اليوم إلى 44 درجة مئوية، بينما الصغرى تصل إلى 27 درجة مئوية.
0: نعم. أما جدة مستمعين الكرام، فالعظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.
1: أما مدينة الدمام فتصل درجة الحرارة العظمى فيها إلى 42 درجة مئوية، أما درجة الحرارة الصغرى فتصل إلى 26 درجة مئوية.
0: ومن حالة الطقس مستمعينا الكرام إلى حركة المرور وفق لتطبيقات الخرائط. عنوان حركة المرور اليوم يوم الاثنين في جدة والرياض والدمام
1: أخضر
0: بعنوان الشوارع فاضية.
1: أيوة.
0: حرفيا يعني ما شاء الله تبارك الله الشوارع اليوم من جد يعني تشهد انسيابية يعني كبيرة وملحوظة. للأشخاص اللي تابعونا على البث المباشر يشوفوا فعلا كيف الشوارع خضراء. ونبدأ أكيد بمدينة الرياض. مدينة الرياض يعني مثل ما هو واضح انسيابية واضحة وكبيرة جدا، مع ازدحام متوسط إلى أقل من المتوسط باتجاه الشمال على طريق الملك فهد، وزحام متوسط باتجاه الشرق على طريق مكة المكرمة. هذا اللي موجود في مدينة الرياض.
1: بس يعني بالعادة ماجد دائما مدينة الرياض تكون طويلة وانت تحكي فيها عن عن الازدحام. أما اليوم لا، يعني الشوارع كلها خضراء فعلا. مدينة جدة ما في يعني الشوارع خضراء بشكل كبير. خضراء بشكل كامل اللي يشوفوا التطبيقات الخرائط، في ازدحام أصفر بسيط جدا لا يذكر، يعني حتى اسم الشارع مو طالع لي.
0: أشوف اسم الشارع طبعا هذا طريق الملك عبد الله.
1: أي.
0: على طريق الملك عبد الله،
1: بس ازدحام بسيط جدا يعني.
0: نعم باتجاه الشرق ازدحام جدا بسيط باتجاه الشرق على طريق الملك عبد الله.
1: طيب مدينة الشرقية ماجد.
0: أما الدمام.
1: الدمام.
0: الدمام تشهد انسيابية واضحة ما شاء الله زي ما انت شايفة، وكذلك مستمعينا اللي يتابعونا على البث خضرة بالكامل. ولكن مع ذلك دائما ما نوصي في نهاية هذه الفقرة بالالتزام بالإرشادات المرورية و للحفاظ على سلامتكم مستمعي الكرام. أتمنى إن شاء الله أنك توصلوا إلى وجهاتكم سالمين.
1: نبدأ فقراتنا اليوم مستمعينا بفقرة المستشار اللي راح نستضيف فيه

0: فيها المحامي خالد الخميس، محامي جنائي ومستشار قانوني. رح نتحدث، وعضو في النيابة العامة سابقا، رح نتحدث مع ماجد عن موضوع الفرق بين النقد والتشهير، خصوصا بعد ما صارت منصات التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة للتعبير عن الرأي. ممكن يختلط على البعض النقد المشروع، وكمان يعني يختلط معاهم بالتشهير المجرم قانونيا. فالكثير يعتقد أنه إبداء الرأي أو الانتقاد هو حق مطلق، بينما يرى آخرون أن بعض التعليقات والمنشورات تتجاوز حدود النقد وتلحق الضرر بسمعة الأفراد أو الجهات. فيا ترى أين يقف القانون بين النقد المشروع والتشهير؟ ومتى يتحول النقد من رأي إلى مخالفة قانونية؟
1: أكيد نرحب بضيفنا الأستاذ خالد الخميس، محامي جنائي ومستشار قانوني وعضو النيابة العامة سابقا. يسعد صباحك أستاذ خالد.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم جميعا وعلى المستمعين أجمعين.
1: يا أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في برنامج سبع الصبح. بداية أستاذ خالد، يعني وش الفرق بين النقد، ومتى يتحول هذا النقد إلى تشهير؟ يعني وش الفرق بين النقد والتشهير؟
2: أولا هناك فرق شاسع كما بين السماء والأرض بين النقد والتشهير. النقد هو عموما لا يرتبط عادة فقط في الجانب السلبي، النقد هو إبداء رأي، فقد يكون النقد مدح أو قد يكون النقد ذم أو الجانب الآخر من المدح. فهناك نقاد على الشعر، هناك نقاد على الأدب، هناك نقاد على تقديم الطعام، على جوانب كثيرة. فالنقد يشمل المدح والذم، ولكن هو أيضا مرتبط بالمادة المقدمة، ليست متعلقة بذات الشخص أو متعلقة بكرامة الإنسان أو خصوصياته. الجانب الآخر اللي هو التشهير هي رغبة شخص ما بالإساءة لسمعة شخص معين أو كيان معين لقصد الإضرار به أو الإساءة إليه، ونقل ذلك بالوصف المتعارف عليه. التشهير هو من الشهرة، بث هذه المعلومات لقصد الإساءة بشكل مباشر.
1: طيب ربما يعني أحد الأشخاص ممكن الآن يسمعنا ويقول طيب أنا مثلا رحت لمحل ما أو لجهة ما وما عجبتني مثلا خدمتهم، وتكلمت برأي بمنتهى الصراحة في التعليقات إنه الخدمة في المكان الفلاني هذا خدمة جدا سيئة ولا تستاهل العنا ولا تستاهل المبلغ هذا، ويقول هذا نقد، وش رأيك؟
2: أولا نحدد هل المنصة التي ذكر فيها هي منصة متاحة لإبداء الآراء؟ مثلا هناك الكثير من تضارب الآراء والآراء المختلفة فيما يخص مثلا على سبيل المثال التعليق في جوجل ماب على مطعم معين أو على مركز معين، وهذا يعطي المساحة للمستخدم أو المستهلك بالتعبير عما يجده مناسب. هذا طبعا أتكلم حسب رأيي الشخصي، قد يكون هناك يعني نسبة من الخطأ، ولكن هذا هو ما درسته وما تعلمته وما مارسته. التعليق على مكان معين يوافق صاحبه بنشر هذا الأمر هو إقرار من صاحب المكان أو صاحب المصلحة من أن يكون هناك من ينتقد أو يمدح. فهذه المنصة طالما أن وافق صاحب المكان بهذا الأمر يتيح للطرف الآخر بالتعبير أو تقديم الرأي دون قصد التجريح. هنا يعني الجريمة لا تتشكل إذا كان هناك القصد، إلا إذا أثبت القصد الجنائي في هذا الموضوع. فإذا قام شخص مثلا بزيارة مطعم وقام بانتقاده بشكل سلبي بأن هذا المطعم خدمته سيئة أو أحد الموظفين قام بالإساءة أو الطعام غير جيد، فمن وجهة نظري هو تعبير صحيح ويحق للشخص بانتقاده، كما يريد صاحب المصلحة أو صاحب الشأن بالمدح فهو يجب عليه أن يتقبل النقد السلبي، إلا إذا كان هناك تجريح أو إساءة بقصد دون حق مثل الكذب أو

0: والكيد في هذا الموضوع.
1: أستاذ خالد، يعني إحنا الحين في زمن السوشيال ميديا أصبحت فيه مفتوحة، فنجد أنه كثير مثلا من الناس الذي يعتبروا أنه عندهم نسبة متابعين كبيرة أو مشاهير نوعا ما، ممكن يتلقوا انتقادات على دور معين أو على أمر معين عملوا، فيهددوا بأنه هم رح يرفعوا قضايا. فوين إيش هو الخط اللي يفرق بين النقد والتشهير؟ يعني مثلا لو شخص انتقد شخص، يعني أحد مشهور بطريقة سلبية، أنه الشيء اللي أنت عملته ما كان كويس، فهل هنا الشخص هذا يقدر يرفع عليه قضية أنه هو شهر فيني أو أذاني؟
0: نعم. أولا، سواء المشهور هذا فرد أو حتى يعني كيان،
1: أيوة،
0: هو تنازل مبدئيا. الحين احنا ما نتكلم عن الخطأ اللي ممكن يكون حاصل، هو تنازل عن خصوصيته في مجال معين. فهذا المشهور طالما أنه فتح هذا المجال لنفسه بأن يعني يحصل على الشهرة، وقد يحصل على امتيازات أخرى مقابل هذه الشهرة، فهو تنازل كامل يتحمل فيه الأمور الإيجابية، يتحمل فيه الأمور السلبية كما يستمتع بالأمور الإيجابية. هذا من ناحية المبدأ الأساسي الأول. أنا لا أتكلم على نأتي للنقطة الأخرى، وهي مسألة الانتقاد. هل يصل انتقاد الشخص المتابع لهذا المشهور يصل إلى مرحلة التجريح أو الإساءة للسمعة أو الفضيحة أو إلى آخره من الأشياء السلبية، أم هو انتقاد محدد بشيء معين؟ هذا منظرك غير ملائم للظهور في هذا المشهد مثلا في مسلسل ما، أو هذا الأداء سيء ولا يعكس مثلا المجتمع الذي نعيش فيه إلى آخره من التعليقات. هذه يعتبر نقد. هنا الفرق بين الإساءة، ولكن إذا جاء شخص مثلا وقام بالتعليق على ذات الشخص عن أصله أو فصله أو لونه أو مثلا بعض الأشياء السوابق التي قد تكون مرت على هذا المشهور، هنا ننتقل من مرحلة الانتقاد إلى مرحلة التشهير والإساءة.
2: طيب، هذه النقطة بس عشان توضح للمستمعين، اللي هو الفرق بين الانتقاد والتشهير. في بعض الناس يقصد شيء بس ما يكون، يعني خصوصا في بعض منصات التواصل الاجتماعي، ما يسمي الشخص بعينه ولكن يعطي مثلا دلالات أو ترميز مثلا، ويقول لك أنا ما أسأت للشخص ولكن الكل يعلم أنه هو يقصد فلان بعينه، مثلا شخص مشهور أو مطعم فلاني أو شركة فلانية.
0: إذا تسمح لي أخوي ماجد، القوانين الدول الغربية، القانون الأمريكي الفرنسي، يحدد التشهير بالقصد بالاسم بشكل واضح.
1: نعم.
0: يعني إذا لم أذكر فلان، حتى لو كنت ألمح بشكل هذا، فهو لا ينظر في القضاء بهذا الأمر. القانون الفرنسي، القانون الأمريكي، الكندي، أيضا السكسوني والأنجلوساكسوني، كلها ينظرون إلى إذا أردت أن تشهر أو أن تتهم شخص بالتشهير، فأنت يجب أنك تتلقى أن اسمك ذكر بشكل علني. ولكن في القانون أو في النظام السعودي، هناك الجانب الشرعي، يعني قد يؤثر في بعض التلميحات. إذا كنت تقصد هذا الشخص بتلميح مباشر أو غير مباشر، قد يؤخذ فيه إذا كان محصور في ذات الشخص. يعني مثلا نفترض تأخذ فيه مثلا لاعبين كرة القدم، إذا كنت تذكر مركز لاعب الفلاني بالنادي الفلاني بالعمر الفلاني بالشخصية الفلانية، فأنت فعلا تقصده ويؤخذ به في النظام،
2: حتى لو لم تذكر اسمه بشكل مباشر.
0: حتى لو لم تذكر اسمه، نعم، ولكن يعني التلميح إذا كان واضح بأنه الغالبية يفهمون أن هذا هو الشخص، فيؤخذ فيه أنه يعتبر نوع من التشهير إذا أساء إليه بشخصيته، أو يعني إذا ذكرنا فيه الإساءة وليس النقد.
1: طيب، أستاذ خالد، أخيرا بس بسألك سؤال. يعني مؤخرا في يعني مقطع زي المقاطع

0: انتشر بكثرة على السوشيال ميديا، وفي أحد المحاميات طلعوا علقوا عليه وقالوا أنه انتبهوا، قالت أنه انتبهوا تسووا إعادة رتويت يعني أو إعادة نشر، أو انتبهوا تعلقوا على المقطع، لأنه كل شخص يسوي إعادة نشر للمقطع راح يحاسب قانونيا. طب مثلا إذا فيه والله 50,000 رتويت على الموضوع، هل هذا الموضوع فعلا يعني يعتد به قانونيا أنه إعادة النشر، أم فقط المسؤولية القانونية تقع على الشخص اللي نشر المقطع؟
1: بالفترة الأخيرة ظهر يعني بعض الآراء التي تحترم أيضا، لا أود الانتقاد في هذا المجال، ولكن سياسة الترهيب أصبحت منتشرة بشكل كبير جدا من بنواحي قانونية أو تغطى بتغطية قانونية. يعني يجب أنه الإنسان يعي أنه عندما يقوم بإعادة تغريدة معينة أو الرد عليها أو التجاوب معها، سواء بإرسالها عن طريق منصات أخرى أو إلى آخره، إذا كانت هي وسيلة للإضرار أو وسيلة لإسقاط شخص معين أو إسقاط اتهامات معينة، فهي سلبية عليك شخصيا، سواء يعني يحكمك النظام أو يحكمك الشرع أو تحتم يعني يحترمك يعني التربية وغيرها. ولكن التجاوب معها بالردود أو شيء، إذا كان لا يمانع النظام فيها أو لا يتجاوز فيها الشخص حدود النظام أو حدود الأخلاقيات، فلا أجد فيها مانع من التجاوب معها.
0: يعني إعادة النشر يحاسب عليه الشخص قانونيا؟
1: إعادة النشر مثلا لنفترض فرضا، حتى لا يؤخذ كلامي بشكل أو بآخر، إعادة النشر لو هناك مقطع مسيء مثلا فيه تشهير أو فيه فضيحة معينة وقام شخص بإعادة النشر، نعم هذا يتحمل فيها مسؤولية جنائية. أما التجاوب معها مثلا لما يرد شخص مثلا ويقول لا تنشرون مثل هذه المقاطع، هل هو مشارك في هذا الأمر؟ لا.
0: أيوة
2: وضحت.
0: جميل.
1: نعم.
2: جميل جدا، كل الشكر لك ولوجودك معنا، المحامي خالد الخميس، محامي جنائي، مستشار قانوني وعضو النيابة العامة سابقا. شكرا جزيلا لك وصباحك
1: سعيد. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، لازلنا متواصلين معكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية فم في برنامج سبعة الصبح.
0: وصلنا مستمعينا إلى فقرة سر المهنة، اللي راح نتحدث فيها عن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والمنتديات، الذي لم يعد مجرد حجز قاعة وترتيب برنامج، بل أصبح صناعة متكاملة تسهم في إبراز صور العديد من الجهات، إن كان العامة أو الخاصة، وتعزز رسائلها وأهدافها أمام الجمهور.
2: جميل. وخلف طبعا كل فعالية ناجحة، فريق يعمل على دقة تفاصيل من الفكرة، التخطيط والتنفيذ وإدارة التحديات. اليوم في فقرة سر المهنة مستمعين الكرام، راح نسلط الضوء على مهنة تنظيم الفعاليات والمحافل، ونتعرف على أسرار نجاح في هذا المجال مع ضيفنا الدكتور أو الأستاذ سلمان العطاوي، متخصص وباحث في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. حياك الله أستاذ سلمان.
4: أهلا وسهلا وصبحكم الله بالخير. حياكم الله جميعا أستاذ ماجد وأستاذ مشاعل، هو سعيد بتواجدي معكم وأتمنى أكون إضافة جيدة للمستمعين.
2: أهلا وسهلا فيك وحياك الله معنا في برنامج سبعة الصبح. في فقرة سر المهنة، بس عشان تكون في الصورة، إحنا نسلط الضوء على مهن للراغبين. اليوم لو أنا أفكر فعلا أني أدخل هذا المجال، تنظيم الفعاليات والمؤتمرات، دائما ما نسمع أنه والله فيه خير كثير، أنا وشلون أبدأ فيه أستاذ سلمان؟
4: قبل نتكلم عن كيف تبدأ فيه أو كيف تنخرط في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات، زي ما نلاحظ المعارض والفعاليات بدأت من مئات السنين، بدأت ببزارات، بدأت ثم انتقلت إلى فعاليات، ثم انتقلت إلى معارض، ثم انتقلت إلى صناعة اجتماع. فهذه

مسميات تطلق على تطور هذا العمل وتطور هذا القطاع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. الحين يطلقون على هذا القطاع، يطلقون عليه باللغة الإنجليزية مايس. المايس معناها اللي هو الاجتماعات لخلق فرص عمل.

0: تنظيمية أو ترفيهية فهي أوسع وأشمل من هذا الشيء، صارت اجتماعية، رياضية، تطويرية،
1: نعم
0: فتعريف الفعاليات والمعارض أوسع وأشمل من كونها أجنحة، من كونها دعاية وتسويق، من كونها زوار، فالبعد فيها عالي جدا جدا، وتؤثر كذلك في النواتج المحلية للمدن. بعض دول العالم صارت تعتمد على المعارض والمؤتمرات كنواتج محلية تؤثر في
1: جميل
0: اقتصاداتها في قطاعات الأعمال الموجودة لديها، وتستخدمها كذلك
1: جميل
0: كأدوات تسويقية وترويجية لما تتضمنه هذه المدن من أماكن سياحية، من أماكن
1: نعم
0: ترفيهية، من أماكن تراثية،
1: أكيد
0: فالمعنى أوسع وأشمل
1: أكيد
0: من
1: أستاذ
0: كون
1: سلمان، ونحن ندرك هذا المعنى الواسع والكبير، وهذا يعني سبب طرحنا لهذا الموضوع اليوم. أنا لو حاب أني فعلا أدخل هذا المجال، كيف أبدأ؟
0: المجال يبدأ بخلق فكرة جديدة أو فكرة موجودة تستطيع من خلالها أنك تصنع وتخلق عمل يولد من رحم الأفكار الموجودة. فعلى سبيل المثال، بعض القطاعات موجودة بشكل عام وليست موجودة بشكل تفصيلي، فيستطيع الشخص المبتدئ في قطاع المعارض والمؤتمرات أن يبدأ بالأشياء التفصيلية. خليني أعطيك مثال أستاذ ماجد، مثلا قطاع العقار، فأغلب المعارض اللي موجودة حاليا هي بشكل عام وليست بشكل تفصيلي، فممكن اللي يبغى يدخل القطاع يدخل في الأشياء يسمونها الماينر بيزنس، الأشياء الخاصة والتفصيلية اللي في داخل القطاع، ويتبناها ويحسن إخراج المحتوى والأهداف اللي حيتوجهها للمستهدفين لديه.
1: نعم طيب أستاذ سلمان، يعني للشخص الراغب في الدخول لهذا المجال، قد يعني ممكن يفكر أنه الميزانية الكبيرة أو كل ما انصرف أكثر على الفعالية أو على المعرض راح يعني أنه هذا الفعالية حتكون ناجحة، فهل دائما الميزانية الكبيرة تعني فعالية ناجحة بالضرورة؟
0: الميزانية الكبيرة ليست يعني عنصر حاسم في الفعاليات أو المعارض. أهم عنصر يحتويه المعارض والفعاليات اللي هو جودة المحتوى وجودة المخرج. فإذا كان فيه محتوى جيد يلامس السوق ويلامس احتياجات الجمهور، فالجانب المالي هو جانب تكميلي وجانب أساسي، ولكنه ليس جانب حاسم في موضوع نجاح المعرض أو نجاح الفعالية وتأثيرها في السوق. فلذلك دائما الحرص على المحتوى والمحتوى النوعي وليس المحتوى التقليدي. فأحيانا في بعض المحتويات محتويات مقلدة، فالمحتوى التقليدي لا يصنع فعالية، وإنما يستنزف الطاقات ويستنزف الميزانيات ويستنزف كثرة الإنفاق اللي قد
1: أيوه
0: تكون تعود بشكل سلبي على المعرض أو الفعالية.
1: طيب
0: فدائما احرص على محتوى نوعي، محتوى متميز، نستطيع من خلال المنافسة اللي موجود في السوق، نستطيع من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاع المستهدف.
1: جميل أستاذ سلمان، تعقيبا على ما قلته حضرتك، إيش هو المقياس اللي يقاس فيه نجاح الفعالية؟ أحيانا نشوف أنه بعض الفعاليات أو بعض المعارض قد تكون على أرض الواقع فعليا غير ناجحة، ولكن الشخص أو الجهة المنظمة تصورها في السوشيال ميديا على أنه نجحت وعلى أنه جو عليها مشاهير وأشياء وكذا، صحيح فأنه يصورها صاحب الأمر على أنه هي جدا ناجحة، ولكن هي فعليا تكون غير ناجحة على أرض الواقع. إيش هو المقياس اللي تقيس فيه الجهات نجاح الفعالية بعد انتهائها؟
0: والله أستاذة مشاعل، موضوع قياس نجاح الفعالية يختلف من جهة إلى جهة. بعض الجهات يقيس نجاح فعاليته بعدد حضور الزوار وكثرة الزوار وجودة التنفيذ، وبعض الجهات يقيس نجاح فعاليته ونجاح معرضه بالأثر والنتائج، وهذا هو المطلوب. في بعض المعارض وبعض الفعاليات يكون لها تأثير إلى ما بعد المعرض بأشهر، تلقون الناس تتكلم عنها، تلقون الأعمال القائمة فيها، تلقون فيها عقود، فيها أعمال مستمرة إلى ما بعد المعرض. فقياس النجاح يختلف من

0: جهة إلى جهة، ويختلف من كذلك من منظم إلى منظم آخر. فكما ذكرت سابقا أن المحتوى هو اللي يصنع قياس هذا النجاح، فإذا المحتوى ترفيهي فنجاح الفعالية ونجاح هذا المحتوى الترفيهي وبكثرة الحضور وبيع التذاكر. إذا المحتوى محتوى نوعي ومحتوى خاص بقطاع من القطاعات المعينة، فنجاحه بالأثر والنتائج اللي يحققها بعد الفعالية وبعد المعرض. فالآونة الأخيرة صرنا نشاهد معارض وفعاليات في قطاعات خاصة، سواء في قطاع إعلامي، سواء في قطاع مسؤوليات اجتماعية، سواء في قطاع مثلا ذوي الإعاقة وأصحاب الهمم. كل هذه الفعاليات والقطاعات المتخصصة تقاس بالأثر والنتائج والصدى اللي يحدثه بعد الفعالية، فضلا عن قطاع الأعمال التجارية. فتوقيع العقود وتوقيع الاتفاقيات أثناء الفعالية وأثناء المعرض هذا قياس لنجاح الفعالية ونجاح المعرض. القطاعات الاجتماعية، دور القطاعات التجارية في دعم المسؤولية الاجتماعية، هذه تقاس كلها بالأثر والنتائج اللي تحقق بعد الفعالية وبعد المعرض. فالقياس موضوع يضبطه المنظم والمحتوى اللي يوجه للجمهور المستهدف.
1: طيب جميل. للشخص المبتدئ وش الأدوات اللي يحتاجها؟ يعني أنا من الناس اللي مثلا سمعت أو قيل لي أنه لازم تكون عندك مثل ما قالت مشاعل، عندك علاقات قوية، عندك وصول كبير مثلا للمؤثرين أو للمشاهير لحضور مثل هذه الفعاليات أو المؤتمرات للمساهمة في نجاحها. هل هذه قاعدة؟ إذا كانت إجابتك بنعم، فما هي الأدوات اللي فعلا يحتاجها الشخص المبتدئ، غير مسألة أنه يكون عندك قاعدة من المؤثرين؟
0: والله شوف أستاذ ماجد، أنا بتكلم بشكل شفاف وبشكل صريح.
1: لأن
0: أنا
1: اليوم
0: دائما
1: أستاذ سلمان يعني ما في فعالية صراحة أو معرض يعني لا يخلى من حتى صار عند العامة أنه يقاس بنسبة حضور المؤثرين، فبالتالي هذا يعني هذا المعرض أو هذه الفعالية ناجحة بشكل كبير.
0: لا ترى الحمد لله في معارض في المملكة حاليا تقاس بعدد الحضور، تقاس بعدد المشاهير، بعدد الصفقات. في بعض المعارض في المملكة وصل صداها العالمية، صاروا يجون زوار من خارج المملكة وشركات تشارك بسبب هذا الصدى اللي حصل. بس قبل نتكلم عن هذا الموضوع وقبل نفصل في هذا الموضوع، ردا على سؤال الأستاذة مشاعل، أنا دائما أنصح الشباب والبنات اللي يبغون يدخلون في القطاع، دائما لا تدخل القطاع زي ما يقولون بشكل مباشر. حاول تتعلم في القطاع، تاخذ دورات تدريبية في القطاع، حاول تبني علاقات قبل ما تدخل وتنخرط في القطاع، لأنه القطاع حقيقة ليس بالقطاع السهل اللي ممكن تصنع منه بزنس سريع. القطاع يحتاج إلى سنوات حتى البزنس الموجود عندك والمحتوى الموجود عندك يبدأ تشوف نتائجه، وهذا في عالم قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. ترى الفعالية الاستهلاكية تستطيع أن ترى نتائجها من بعد المعرض، أما المعارض المتخصصة والمعارض النوعية قد لا نستطيع رؤية النتائج، سواء نتائج ردود أفعال الجمهور، سواء نتائج مالية، سواء نتائج في جودة المخرجات، إلا حسب المتعارف عليه في القطاع إلا بعد 3 سنوات. فدائما أنا أنصح للشباب والبنات، أقول يا جماعة لا تدخل القطاع حتى تتعلم. حقيقة أستاذ ماجد، أستاذ مشاعل، في بعض الجهات وبعض الأشخاص حقيقة لا يوجد لديه أبجديات هذا القطاع، قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. فكون أحد أقاربك أو كون أحد زملائك دخل في هذا القطاع، فمعناته دخولك في هذا القطاع ليس نجاحا بسبب أنه فلان دخل أو فلان بدأ ينخرط في هذا القطاع. تعلم، تدرب، اقرأ في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. أستاذ ماجد، في بعض الجهات لا يعرف يصنع دراسة مالية لمشروعه، بعض الجهات لا يعرف يصنع خطة تسويقية محكمة وبيعية لنجاح معرضه. فالتدريب والتأهيل قبل دخول المعرض أو قبل الانخراط في هذا القطاع، هذا من الأشياء المهمة اللي دائما أنا أحرص عليها وأؤكد عليها لجميع من يستشيرني ويسألني إنه بيدخل في هذا القطاع. تعلم الصنعة قبل تدخل

0: خلف هذا المجال.
1: جميل جدا. إذن التدريب والتأهيل وتعلم الصنعة بشكل متقن هو من أهم أسرار مهن تنظيم الفعاليات والمؤتمرات
0: حتى استاذ
1: والمعارض.
0: مشاعل، معليش عشان ما اقطع
1: نعم
0: كلامك، سؤال اصحاب الخبره، زياره الشركات الكبيره في اماكنها والتعرف على كيفيه صناعه المعارض والمؤتمرات. بعض الشركات الكبيره لديهم 7 6 معارض، يتعاملون مع كل معرض كانه شركه مستقله يستثمر فيها. فالجديد في القطاع لا يفهم هذه الأمور ولا يعي هذه الأمور إلا بعد أن يأخذ من أصحاب الخبرة، بعد أن يقوم بزيارتهم، بعد أن يتعلم منهم. ولا يمنع أنك تتوظف معهم 3 شهور 4 شهور تتعلم، وإذا تعلمت أنا متأكد وعلى قناعة أنك حتنزل للسوق جاهز ومستعد، تستطيع من خلال خبرتك ومن خلال ما حصلته في الأشهر
1: نعم
0: الماضية
1: نعم
0: أنك تنافس و تستطيع أن تنخرط بشكل جيد.
1: جميل جدا، نشكرك جزيل الشكر المختص والباحث في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات الأستاذ سلمان العطاوي، يعني شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، ونتمنى لك صباح سعيد بإذن الله.
2: شكرا جزيلا
0: شاكر
2: لك،
0: لك، شاكر
2: أهلا
0: لكم،
2: وسهلا.
0: الله يحفظك، شكرا، شكرا.
3: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب، لا زلنا متواصلين معاكم مستمعين الكرام، وتحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج 7 الصبح. ونذكركم مستمعين الكرام بالبث المباشر على منصة اليوتيوب على آت العربية FM، تقدروا تتابعونا عبر البث المباشر صوت وصورة.
1: وصلنا مستمعينا إلى فقرة أصحاء اللي راح نحكي فيها عن موضوع جدا مهم ماجد، اللي هو صحة الأمعاء وصحة المزاج. كثير ما يقال بأنه صحة الأمعاء، أو مؤخرا بدأنا نسمع كثير صحة الأمعاء مرتبطة ارتباط وثيق بمزاج الشخص. إذا الشخص مثلا أمعاء كويسة وهضمه كويس وما عنده مشاكل بالمعدة وبالأمعاء، فهذا يعني أنه مزاجه رح يكون كويس. يعني حتى في علماء ماجد أصبحوا يطلقوا على الأمعاء اسم الدماغ الثاني،
2: جميل،
1: أنه هي تأثر بشكل كبير جدا على المزاج. في دراسات متزايدة تشير إلى وجود علاقة معقدة بين صحة الجهاز الهضمي والحالة النفسية، وأنه اللي يحدث داخل الأمعاء ينعكس على على المزاج أو القلق أو الاكتئاب أو حتى جودة النوم أو الحياة.
2: نعم، هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل، إلى أي مدى هذه العلاقة فعلا حقيقية، وهل تحسين صحة الأمعاء يمكن أن يحسن بالفعل الصحة النفسية. هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع ضيفنا في هذه الفقرة، الدكتور محمد صلاح حسين، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي. يسعد صباحك يا دكتور.
4: اهلا بيك وصباح الفل عليكم وعلى المستمعين الكرام.
2: اهلا وسهلا، وحياك الله معنا في برنامج 7 الصبح. في البداية دكتور، يعني وش المقصود بصحة الأمعاء، وهل هي فعلا مرتبطة كما يقال بالحالة المزاجية أو بالصحة النفسية أو الحالة المزاجية الجيدة؟
4: في الحقيقة ده موضوع أنا بحييكم على اختياره. المفهوم القديم للأمعاء هو أنبوبة لامتصاص الأكل. الحقيقة الكلام ده بقى قديم جدا، بقى دلوقتي في منظومة داخل الأمعاء اسمها منظومة الميكروبيوم، ودي بتؤثر سلبا وإيجابا على صحة الجهاز الهضمي ومن ثم صحة الفرد النفسية والعقلية. الميكروبس أو التوازن البيئي الميكروبي، أو التوازن ما بين البكتيريا الضارة والبكتيريا النافعة، ده هو بقى دلوقتي المسؤول الأول والمباشر والأكيد على الهضم المريح، إن ما يكونش الإنسان عنده انتفاخات ولا أصوات ولا غازات ولا إمساك ولا إسهال. عن جدار الأمعاء لازم يكون سليم، من خلال إنه بيشتغل كحارس ذكي بيسمح بمرور الفيتامينات والمعادن ويمنع مرور وامتصاص السميات والبكتيريا الضارة. جهاز المناعة بتاع الإنسان 70% من خلال

0: المناعه بتبقى موجوده في الامعاء او بتشتغل من خلال الامعاء او بتتخلق حتى في الامعاء. كل دي حاجات وجدوا ان هي مرتبطه ارتباط مباشر بسلامه الامعاء. والاخير بقى ان هم دلوقتي فعلا بقوا يسموها الدماغ التاني، السكند برين للانسان، لان في شبكه معقده جدا من الخلايا العصبيه موجوده داخل الامعاء. وبقى في مصطلح طبي مشهور اسمه جاد برين اكسس، اللي هو المحور المعوي
1: نعم.
0: الدماغي، ان الدماغ بتاثر على الامعاء والامعاء
1: جميل.
0: بتاثر على الدماغ، وفي تواصل رايح جاي من خلال ما يسمى العصب الحائر. ودي بتبقى اشارات عصبيه فائقه السرعه وفائقه التاثر من ناحيتين، لدرجه ان دلوقتي الكلام دلوقتي ان هرمون السعاده اللي احنا كلنا بنتمنى انه يزيد في جسمنا، وجدوا 90%، شوف 90% من هرمون السيروتونين بيتخلق جوه الامعاء. ففي الحقيقه التواصل ما بين الامعاء والمخ ده بقى الاول كان بيتاخد بصوره نظريه، ريح دماغك عشان بطنك تستريح، او بطنك لما تستريح يبقى مزاجك كويس، لكن
1: ايوه
0: دلوقتي بقى في ميكانيزم معروف وممسوك في
1: جميل.
0: الايد ومثبت علميا.
1: طيب دكتور، يعني حضرتك ذكرت نسبة جدا كبيرة من افراز هرمون السعادة او السيروتونين اللي هي 90%. طيب ايش هو يعني الفرق بين الشخص اللي يعاني من حقيقي ما يعني تعب نفسي خلينا نقول، وبين الشخص اللي لا يعني هو الموضوع فقط مرتبط بأمعائه، يعني
0: في الحقيقة
1: تصنيفات القلق والاكتئاب وهذه التصنيفات وين تروح إذا إحنا قاعدين نقول أنه 90% من صحة الأمعاء أو 90% من هرمون السيروتونين يفرز في الأمعاء؟
0: كان زمان ولحد وقت قريب كنا العيان اللي عنده قولون عصبي أو عنده اضطراب في الأمعاء كنا الأول ماشيين في اتجاه واحد، إن حالتك المزاجية بتأثر على حالة القولون. ده كان المفهوم السائد لحد وقت قريب. ابتدى يبقى في الأواخر ابتدى يبقى في كلام العكس هو اللي صحيح، إن التوازن البيئي الميكروبي داخل الأمعاء ونوعية الأكل هي اللي بتأثر في الحالة المزاجية. يعني الاضطراب الأولي بيحصل داخل الجهاز الهضمي ويتبعه اضطراب في المزاج وفي المود. الكلام ده تم اثباته من خلال عده نظريات. اول حاجه لو احنا قلنا ان في التهابات في القولون او التهابات بتاثر على الحاجز بتاع دخول الميكروبات والسموم داخل الدم، والسموم والميكروبات والمعاملات الالتهاب دي ممكن تاثر على صحه الدماغ وبتؤدي الى اكتئاب وخمول وقلق اللي بنشوفه ساعات كتير بعد الاكل بالذات.
1: أيوه.
0: من الحاجات التانية اللي اتعملت الجميلة قوي ان هم خدوا فضلات فيران عندها اكتئاب وقلق وزرعوها جوه امعاء فيران تانية كانت سليمة تماما. الفيران اللي كانت سليمة بقت مكتئبة وبقت كملانة وبقت
1: جميل.
0: بتنام كتير. فإذا ده علاقة مباشرة وصريحة وسبب مباشر وصريح
1: طيب.
0: للحالة المزاجية.
1: طيب دكتور، كيف أصل لهذه النتيجة المرجوة أنه سلامة الأمعاء اللي بتنعكس بشكل إيجابي على حالة المزاجية وحالة النفسية وفعلا يفرز الهرمون بشكل مكثف وبشكل جيد فينعكس علي بشكل إيجابي، كيف أصل لهذه النتيجة؟
0: بالحقيقة الاهتمام بجودة وكم وكيف الأطعمة اللي احنا بناكلها هي دي اللي بتأثر تأثير مباشر في صحة جدار الأمعاء وصحة محتوى الأمعاء من بكتيريا. يعني لو قلنا إن الأكل العالي جودة زي الألياف والخضار الفاكهة الأطعمة المخمرة زي المخللات المنزلية اللبن الزبادي كل دي
1: أيوة.
0: بتولد بكتيريا نافعة، والبكتيريا دي بتولد ما يسمى الشورت تشين فاتي أسيدز، دي بتبقى ليها عامل إيجابي جدا على صحة الأمعاء وعامل على مركب اسمه الجابة. الجابة ده لما بيطلع بإعاز أو بتزكية من كيمياء الأمعاء ده بيبقى مضاد للكورتيزون ومضاد لهرمونات التوتر وبيمنح الشخص شعور بالاسترخاء النفسي وراحة البال. فتحسين الأكل هي أمثل طريقة للوصول إلى صحة

0: معاه. كان زمان بيقولوا ان الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم، دلوقتي لا، احنا بنقول العقل السليم مع الامعاء السليمه.
1: نعم. طيب دكتور، يعني حضرتك حكيت عن ميكروبيوم الأمعاء، وإحنا قاعدين نشوف كثير ناس مثلا تاخذ بريبايوتكس وبروبايوتكس، تشتريها من الصيدليات أو من المواقع الإلكترونية وتاخذها بشكل عشوائي، مثلا تاخذ قبل الوجبة البريبايوتك وبعد الوجبة تاخذ البروبايوتك، وممكن ما تهتم كثير بجودة أكلها، بس تقول أنا أخذت البكتيريا النافعة حق الأمعاء، وهي إن شاء الله بتحول كل شيء في أمعائي، يعني بتخلي الأمور تمام.
0: خلينا الأول
1: كيف إحنا نستعمل هذه المكملات البري بايوتك والبرو بايوتك بطريقة صح؟
0: خلينا الأول نقول إن في فرق ما بين البري بايوتك والبرو بايوتك، والفرق ببساطة إن البري بايوتك هو كل مادة ولو حتى غذائية بتساعد على نمو البكتيريا النافعه، لكن البروبيوتيك هي البكتيريا النافعه نفسها. يعني لو قلنا الالياف بيساعد على نمو البكتيريا النافعه فده بيسمى بريبيوتيك، لكن البروبيوتيك ان احنا ندي بكتيريا نافعه. وفي كل الاحوال زي اي دواء في العالم لا يوصى باستخدامه من تلقاء نفس المريض او الشخص، يعني في الحقيقه البروبيوتيك دول انواع كتير جدا، اكتر من 37 نوع. في منهم حاجات ممكن تستخدم للانتفاخ اكتر، للغازات اكتر، للامساك اكتر، للاسهال اكتر. فالقولون ده او امراض القولون مش حاجه واحده، امراض القولون ده عده مظاهر وكله اسمه قولون. هل هو الم، هل هو انتفاخ، اصوات، غازات، رياح، كل الحاجات دي تندرج تحت بند القولون، وكلها ليها انواع معينه من البكتيريا بطريقه معينه وجرعات معينه. وفي حاجه اسمها دراج دراج انتر اكشن، هل انا باخد ادويه تانية ممكن تعيق استخدام هذه الادويه، او الادويه دي تؤثر على صلاحيه او كفاءه ادويه في منتهى الاهميه بالنسبه لي ولا لا؟ لازم العيان يتقيم. وفي بعض الناس ما ينفعش معاهم بكتيريا من اساسه، وفي بعض الناس عندهم خلل مناعي بيمنع استخدام الحاجات دي الا تحت محاذير طبيه وملاحظه طبيه مكثفه. فالاستخدام الغير امن والغير منضبط من خلال التواصل مع الصيدلي أو الصيدلية مباشرة ده غير مرغوب فيه بالمرة.
1: نعم.
2: طيب.
1: يعني جميل جدا دكتور، في ناس لا يعني حتى ما تتواصل مع الصيدلي أو الصيدلية، تطلب أونلاين وخلاص، المهم أنه
0: لا
1: أنا قاعد أخذ شيء مفيد.
0: هي الأدوية دي ما زالت على فكرة فيها كلام، وما زال القصة مش 100% effective أو مؤثرة. ناس بتاخد وما بتستجيبش، وناس بتاخد وتستجيب، وناس بتاخد بتتضر لان هم ما اختاروش البروبيوتيك مظبوط. زي ما قلنا دي انواع كتير، وفي نفس الوقت ممكن يكون القصه فيها امراض تانية متشابهه مع امراض القولون. يعني لو واحد عنده تحسس من بعض انواع الاكل زي الجلوتين او منتجات القمح والبر والشعير او منتجات الالبان، او عنده بكتيريا ضاره محتاجه مطهر موضعي، كل دي حاجات خالص بعيد عن السكوب او عن رؤيه او عن تاثير البروبيوتيك العادي السيمبل اللي ممكن يبقى ساعتها فلوس على الفاضي بتترمي على الارض.
1: جميل.
2: كل الشكر لك ولوجودك معنا الدكتور محمد صلاح حسين، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي. شكرا جزيلا لك، وصباحك سعيد دكتور.
1: إلى اللقاء.
0: صباح الفل وأهلا وسهلا بالمستمعين.
1: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: طيب وصلنا معكم مستمعينا الكرام ل يعني آخر فقرة، وهي فقرة صديقنا الذكاء الاصطناعي، وكان في تحدي بيني وبين مشاعل، وراح نسأل اليوم وش أكثر عمر يحس فيه الإنسان بالسعادة وفق الإحصائيات. خلينا نشوف
1: أنت إيش كان رأيك؟
2: أنا بشوف حاط عمر في راسي، خلينا نشوف إن كان هو ولا لا.
1: أوكي، ما تبغى تعلن عنه. تمام، أنا أقول أول 70 سنة الواحد يتعب فيها بعدين يرتاح.
2: وش بقي؟
1: خلينا نشوف إيش رأيه بالموضوع، بس لا يقول الموضوع نسبي أهم شيء. لو سمحت أبغى أسألك، إيش أكثر عمر يشعر فيه الإنسان بالسعادة وفق الإحصائيات؟
4: الإحصائيات تشير إلى أن مستوى السعادة غالبا ما يكون مرتفعا في الشباب ثم ينخفض.

0: في منتصف العمر ليعود ويرتفع مجددا بعد سن 65 إلى 74. في الواقع كثير من الدراسات ترى أن السعادة تصل لأدنى مستوياتها بين عمر 45 و 54، بينما كبار السن غالبا يشعرون برضا أكبر في السبعينيات. بمعنى آخر، السعادة غالبا ترتفع مجددا مع التقدم في العمر.
1: ولكن البداية من أي عمر؟
0: بناء على النمط العام، السعادة تبدأ مرتفعة في الشباب، يعني غالبا في العشرينات. لكن الأهم هو أن السعادة ليست ثابتة، بل تتأرجح حسب المرحلة والعوامل المحيطة.
2: نعم، يعني إجمالا حضرتك ذكرت أنه السعادة ترتفع مجددا بعد سن 65 إلى 74. هل هناك دراسات فعلية حضرتك استندت عليها علشان تعطينا هذا الرأي؟
0: بشكل عام، الأبحاث التقليدية وجدت أن السعادة تشكل منحنى يشبه حرف يو، حيث ترتفع في الشباب، تنخفض في منتصف العمر، ثم ترتفع مجددا في أواخر العمر. بعض الدراسات أشارت أن أدنى نقطة للرضا تكون بين 45 و 50 عاما.
2: طيب ليش يعني أدنى نقطة للرضا تكون بين 45 و 50 سنة؟
0: الدراسات تشير إلى أن انخفاض السعادة بين سن 45 و 50 يرتبط بعدة عوامل. في هذه المرحلة يتحمل الشخص ضغوطا متزامنة من العمل والأسرة والآباء المسنين. أيضا يبدأ الفرد في إعادة تقييم حياته مقارنة بتوقعاته السابقة. بالإضافة، هناك تغييرات جسدية واجتماعية مثل تراجع الصحة أو تقلص العلاقات. كل هذا يسهم في انخفاض الرضا في منتصف العمر قبل أن تعود السعادة لارتفاع لاحقا.
1: أوكي، جميل.
2: جميل،
1: شيء ملفت اللافت في الموضوع أنه السن اللي كان في بالي طلع خطأ.
2: أي،
1: يعني في النطاق، لكن مش أنا توقعت أنه هو يبدأ من، توقعت في سن 30.
2: نعم،
1: بس طلع لا، من سن 20 إلى 40 تقريبا.
2: أي،
1: بعد كذا. بس اللافت في الموضوع مشاعل ما ذكر مصادر. أنا هذا التعزيز. أيوة، اللي ما يعجبني فيه
2: فعلا.
1: يعني قال تشير الدراسات، أو أن أغلب الدراسات أو الدراسات الحديثة. طيب وش هي الدراسات؟ مع العلم أنك أنت أكدت أكثر من مرة. ففعلا هي مسألة يعني نسبية، وربما تتأثر بالظروف، فعلا ظروف الشخص. كثير من الناس يعني يشوف أنهم في قمة السعادة في سن مبكرة، وكذلك في في في قمة التعاسة أيضا في سن مبكرة بسبب الظروف والعوامل.
2: صح،
1: الخارجية.
2: صحيح. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم مستمعينا. نتمنى أنه كانت ساعتين خفيفة عليكم وأيضا مليئة بالنقاشات والمواضيع المثرية. ننتقل إلى نشرة الأخبار مع زميلنا محمد عطية، ونلقاكم على خير غدا بإذن الله في حلقة جديدة من 7 الصبح. يعني راح نكون بانتظاركم غدا صباحا بإذن الله.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
5: إذن معارك بتأثير على
4: منها ما يعكر صفو يومك،
6: وأخذ إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
7: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
8: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
1: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: من الوقت السابق حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
11: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
12: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.

التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فهم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. بعد تعديلات متبادلة على مذكرة التفاهم بين البلدين، ترامب يؤكد مجددا أن إيران ترغب بشدة بإبرام اتفاق. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان، وواشنطن تدفع بخطة جديدة لوقف النار قبل مفاوضات الثلاثاء. وفي الاقتصاد نتابع جيروم باول يحذر من الضغوط السياسية ويعترف بأخطاء في إدارة الفيدرال الأمريكي. في الرياضة مستمعين، جنوب أفريقيا تؤكد حل أزمة التأشيرات الأمريكية بعد تأجيل السفر، والمنتخب السعودي يستعد للانتقال إلى مقره الدائم في أوستن خلال نهائيات كأس العالم. أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. البداية من مستجدات الحصار الأمريكي على موانئ إيران ومحادثات إنهاء الحرب بين البلدين، إذ أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن الاتفاق المرتقب مع إيران ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير عالمية وصفها ترامب بالكاذبة كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. قبل ذلك كانت وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني قوله إن طهران ستدخل تعديلاتها الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع إيران أو مع أمريكا. وقالت الوكالة عن المصدر ذاته إن رد طهران على تعديلات ترامب لم يحسم بعد، وأن إجراء تعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع

0: الولايات المتحدة لا يزال مستمرا وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات بين واشنطن وطهران مستمرة فضلا عن تبادل الرسائل معها أيضا، مضيفا أنه لا يمكن إصدار حكم الآن قبل التوصل لنتائج ملموسة.
1: المباحثات مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال جاريا، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم نصل إلى نتيجة واضحة، وكل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: في خبر عاجل الآن، روسيا تفرض حظرا على صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر المقبل. إذن روسيا تفرض حظرا على صادرات وقود الطائرات حتى نهاية نوفمبر المقبل. بالعودة مستمعينا إلى الشأن الأمريكي الإيراني، عسكريا وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي غوروك وقشم داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية أن الضربات نفذت يومي السبت والأحد وشملت تدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير مسيرتين قالت إنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات الأخيرة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية، مشددة على أنها ستواصل حماية أصولها ومصالحها. عبر زوم من واشنطن معنا الآن الخبير في الشؤون الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا وسهلا بك معنا دكتور عقيل في هذه النشرة وصباح الخير. إذن بداية، يعني كيف يمكن أن نفسر اليوم إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الاتفاق سيمنع إيران بشكل كامل من امتلاك السلاح النووي، وفي نفس الوقت أيضا تكذيب الرئيس الأمريكي ترامب للتقارير الإيرانية التي ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية الإيرانية؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني الرئيس ترامب يحتاج أن يقدم للرأي العام الأمريكي انتصارا سياسيا نتيجة لهذه الحرب التي أمريكا متفوقة فيها عسكريا، لكن ما تزال أن تحتاج أن ترجم انتصارها العسكري أو تفوقها العسكري إلى نجاح سياسي. هذا النجاح السياسي هو أنه هو التعاطي مع الملف النووي وقطع الطريق على يعني تخصيب اليورانيوم في إيران وأيضا إخراج كميات اليورانيوم المخصبة 450,000. هذه يقدمها الرئيس ترامب في السياق الأمريكي على أنها السبيل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. إيران بالجانب الآخر تقول نحن يعني لا نرغب ولا نريد أن نحصل على سلاح نووي بغض النظر يعني أين تكون الحقيقة. فجزء من الرد الإيراني هو بالمعنى التقني صحيح، يعني مذكرة التفاهم أو التفاوض الأمريكي الإيراني لا يقوم على افتراض معلن أن إيران تريد الحصول على سلاح نووي، أنها ترفض أصل الافتراض. هذا أولا. فالرئيس ترامب عندما يقول هذا هو عمليا طبعا الخطوات التي يريد من إيران أن تتخذها تمنع حصولها على سلاح نووي في حال قررت هذا، يحتاج هو هذا أمريكيا. هذا أولا. الجانب الثاني من الأمر، يعني الرئيس تصريحات الرئيس ترامب تستفز الجانب الإيراني، ولذلك يحصل دائما تصعيد إيراني. صحيح. مع كل تصريح من الرئيس ترامب مفاده أن إيران متلهفة لعقد صفقة، هم يريدون بشدة عقد صفقة، تواصلوا معنا، تسمع دائما على الجانب الإيراني نفيا لهذا. لكن ما يحصل وراء الكواليس في غرف التفاوض أن هناك فعلا رغبة إيرانية لإنهاء هذا النزاع، التوصل إلى اتفاق سلمي، لكن الاتفاق السلمي الذي تريده إيران تصر على أنه لا يشمل الملف النووي، وإنما فقط رفع الحصار عن مضيق هرمز مقابل رفع الحصار البحري. نعم. الأمريكي. طيب. وهذا ما يرفضه الرئيس ترامب، ويبدو أنه نجح في أنه

0: مذكرة التفاهم تتعاطى مع الملف النووي وإن ليس على نحو كامل، وإنما بالمقدار الذي يستطيع فيه الرئيس ترامب أن يقول صادقا حقيقة أنه إيران لن تستطيع الحصول على سلاح نووي في ظل التنازلات التي تقدمها في هذا الملف.
1: نعم، وبالتالي دكتور عقيل، ما الاختراق، شكل الاختراق الذي يمكن أن يحدث اليوم؟ إيران تتمسك بمسألة السلاح النووي والبرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم واليورانيوم الموجود والمخصب أيضا في طهران، وأمريكا أيضا تريد إزالة ما تعتبره تهديد أيضا لها ولإسرائيل أيضا، وبالتالي شكل الاختراق الذي يمكن أن يحدث اليوم إذا كان كل طرف يتمسك برأيه يعني وبوجهة نظره.
0: يعني الاختراق الذي يعني على الأقل ما رشح تقارير موثوقة، أولا إيران الآن تقبل بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب 60%، هذا يخصب إلى 90% بشكل سهل وسريع، ويمكن صناعة قنابل نووية حوالي 10 قنابل نووية، فالآن إيران تقبل بإخراجه إلى بلد ثالث، الصين ليس بالضرورة الولايات المتحدة. سابقا إلى قبل أسبوع إيران كانت تقبل بمبدأ التخلص من هذا اليورانيوم العالي التخصيب، لكن تفسيرها للتخلص منه ليس إخراجه وإنما تخفيفه في داخل إيران برقابة وكالة الطاقة الذرية. فهذا تطور يستطيع الرئيس ترامب أن يقول أنه نحن أخرجناه، وبالتالي إيران لا تستطيع أن تصنع هذه العشر قنابل النووية. الجانب الثاني، وهذا ليس معلنا، ليس لحد الآن ليس واضحا هذا الأمر، لكن يحتاجه الرئيس ترامب بشدة حتى يستطيع أن يقول أنه الاتفاق الذي أبرمته أنا أفضل من اتفاق 2015. في اتفاق 2015 كانت أيضا هناك إخراج لليورانيوم المخصب إلى روسيا، فالآن إخراج اليورانيوم المخصب سواء إلى الصين أو إلى روسيا أو بلد آخر لا يبدو إنجازا. الإنجاز هو أنه إيران تعلن وقف التخصيب النووي. اتفاق 2015 لم يحتوي إيقافا للتخصيب النووي، وإنما سمح لإيران بتخصيب نووي منخفض 3.67 برقابة دولية. الآن ترامب يريد لا، أنه لا تخصيب تماما لعشر سنوات 15 عاما. هذا مهم كي يقدمه على أنه إنجاز. هل وافقت إيران على هذا؟ ليس واضحا، لكن هناك تقارير تقول أنه إيران توافق على هذا ليس على أساس طلب أمريكي وإنما على أساس إعلان تطوعي منها، حسن نية حتى لا تبدو أنها انصاعت للضغوط الأمريكية. إذا هذان الأمران قبلت بهما إيران، وهناك يعني مؤشرات أنها قبلت بهما، لكن إخراج هذا القبول هو المهم إيرانياً، فيستطيع ترامب أن يقول أنا منعت إيران من الحصول على سلاح نووي. بالمقابل، وهذه نقطة خلافية شديدة لحد الآن لا نعرف إذا حسمت أم لا، هو أنه في النسخة الأولى من الاتفاق أو مذكرة التفاهم كان هناك رفع للتجميد عن أموال إيرانية بحدود 12 مليار 20 مليار دولار، لكنه الرئيس ترامب تراجع عن هذا بسبب الضغط والنقد الذي تلقاه في داخل الولايات المتحدة أنك تكافئ إيران مقدما. فإذا هذا وافقت عليه إيران بمعنى رفع التجميد يأتي تاليا وليس في المقدمة في بداية الاتفاق، فهو حقيقة يستطيع أنه يقدم مع هذه الحرب على أنها انتصار سياسي للولايات المتحدة.
1: طيب دعنا نذهب دكتور عقيل عباس ميدانيا أو عسكريا. القيادة المركزية الأمريكية اليوم أعلنت تنفيذ الضربات وصفتها بالدفاعية، استهدفت مواقع رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة الإيرانية في عدد من المناطق غرق وقشم داخل إيران، وبالتالي إلى أي مدى تؤثر هذه التحركات التحركات العسكرية في المضي في أي اتفاق محتمل يعني بين الجانبين؟
0: هي هذه الضغط واطئ المستوى. يعني أولا إيران كما الولايات المتحدة تحاول الاستفادة من الهدنة، إعادة ترميم بعض دفاعاتها الجوية، راداراتها، حتى زرع ألغام، والولايات المتحدة ترد عليها يعني بالقصف وما إليه. يعني دائما

0: الإعلان الأمريكي إنه هذا في إطار الدفاع عن النفس. فالفكرة هي هنا أنه أولاً نحن مستعدون للعودة للحرب، وأنه لن نسمح لكم بأي استفادة من فترة الهدنة لجهة تقوية موقفكم العسكري، رغم أنه إيران تستفيد من الهدنة في سياقات مختلفة، تصل إلى الصواريخ البالستية، يعني هي دفنت لكنها تحفرها. مع ذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز وتهديد الطائرات الأمريكية والملاحة الأمريكية، الولايات المتحدة لا تتخذ خطوات صارمة لأن تعتبر هذا خطرا عسكريا عليها.
1: شكرا جزيلا لك عبر زوم الخبير في الشؤون الأمريكية من واشنطن الدكتور عقيل عباس، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في إطار الدفع الأمريكي لوقف الحرب في لبنان، أجرى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال 48 ساعة الماضية اتصالين مفصلين مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف النار. ومن أجل دفع هذه المحادثات إلى الأمام، اقترحت واشنطن تسلسلا واضحا للخطوات تبدأ بوقف حزب الله هجماته ضد إسرائيل، في المقابل تمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت، وذلك بما يتيح المجال لخفض التصعيد تدريجيا والتوصل إلى وقف فعال للأعمال العدائية. إلى ذلك أفادت مصادر العربية بأن الرئيس اللبناني سعى إلى الدفع بهذا المقترح وتأمين اتفاق بشأنه، إلا أن الرد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بحسب التوصيف الأمريكي كان مراوغا ومخيبا للآمال. كشف موقع والا الإسرائيلي أن تل أبيب قدمت طلبات رسمية إلى واشنطن تطلب ضوءا أخضرا أمريكيا لتوسيع غاراتها الجوية في لبنان لتشمل بيروت. ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي مطلع على الملف قوله إن إدارة ترامب تظهر انفتاحا أكبر تجاه هذه المسألة، مستدركا بعدم اتخاذ قرار نهائي بعد من واشنطن. وأضاف المصدر أن الملف كان محورا رئيسيا في محادثة هاتفية أجرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. أفادت تقارير لبنانية أن المفاوضات المرتقبة بين وفدي لبنان وإسرائيل ستتركز على مناقشة الخلاصات المتوصل إليها خلال الاجتماعات العسكرية في البنتاغون. ونقلت التقارير اللبنانية عن مصدر سياسي لبناني قوله إن الجانب اللبناني سيدخل المفاوضات يومي الثلاثاء والأربعاء متمسكا بمطلب وقف إطلاق النار حقيقي وفعلي، مشيرا إلى أن لبنان سيطرح اعتماد وقف لإطلاق النار لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، بما يتيح توفير مناخ مناسب للانتقال إلى مناقشة النقاط الأساسية المطروحة على جدول الأعمال. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ألا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وشدد ماكرون في منشور على منصة إكس على ضرورة وقف القتال إلى الأبد. ومن جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة.

0: أخبار الاقتصاد.
1: حذر الرئيس السابق للفيدرالي الأمريكي جيروم باول من إقالة أي مسؤول في الفيدرالي بسبب الخلافات في السياسة النقدية، لأن ذلك سيفقد البنك مصداقيته في دعم الاقتصاد. وتأتي تصريحات باول في الوقت الذي تتداول فيه أعلى محكمة في البلاد مصير ليسا كوك التي سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إقالتها بسبب مزاعم غير مثبتة تتعلق بالاحتيال العقاري. وقد نفت كوك هذه التهمة.

0: التهمة، وتصريحات باول هي الأولى والتي كانت منذ تولي كيفن وارش رئاسة الفيدرالية الحالية، ولا يزال باول عضوا في مجلس محافظي الفيدرالي وتنتهي ولايته في يناير 2028. ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع مع تجدد المخاوف بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان. ارتفع خام برنت بنسبة 2.45% في الجلسة الصباحية ليتجاوز 93 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.8% ليلامس حاجز 90 دولارا للبرميل. سجلت أسهم شركة LG إلكترونيكس أداء استثنائيا هذا العام بعدما تضاعفت قيمتها 4 مرات، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن توسع المجموعة الكورية في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وجاءت أحدث المكاسب بعد تقارير أفادت بأن رئيس المجموعة سيعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا في 5 يونيو لبحث توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي المادي الذي يشمل الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والمصانع الذكية. في ظل تصاعد التنافسية يسعى الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على شركاته خاصة في مجال التكنولوجيا ومنح 1/3 نطاق الطيف في الفضاء الأوروبي لشركات أوروبية. القرارات الأوروبية الجديدة تغلق المجال أمام شركات أمريكية شغلت هذا المجال منذ 18 عاما كشركتي فياسات وإيكوستار، ما يفتح بابا للخلاف بين واشنطن وبروكسل على غرار فرض التعرفة الجمركية وإعادة انتشار القوات الأمريكية. نتابع.
1: خلافات جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ساحتها الفضاء هذه المرة، حيث تسعى بروكسل للتوازن بين تعزيز المنافسة التكنولوجية وحماية السيادة الرقمية للاتحاد من القوى الخارجية. تسعى بروكسل لتصميم الفضاء بحجز المسارات الفضائية للمشغلين الأوروبيين وتخصيص 1/3 الترددات التي تستخدمها الأقمار الصناعية للشركات الأوروبية.
2: لدينا الآن فرصة نادرة لاختيار ما نريد فعله لمستقبلنا لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية وتعزيز أمننا واحتضان الإمكانيات التكنولوجية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الجيوسياسي المتغير حاليا.
1: القرارات الجديدة تقترح تخصيص 1/3 الطيف حصريا للاستخدامات الحكومية والأمنية المرتبطة بشبكة آيرستول الأوروبية، و1/3 آخر للشركات التجارية الأوروبية، و1/3 الأخير يفتح للمنافسة بين الشركات الأجنبية والأوروبية. المقترحات الأوروبية الجديدة ستحد من المساحة المتاحة سابقا للشركات الأمريكية العملاقة مثل سبيس إكس وأمازون ليو، وهو ما حذرت منه سابقا هيئة تنظيم الاتصالات الأمريكية.
3: هل نحن نقدم تنازلات لدول ثالثة أو لشركات من دول ثالثة؟ قطعا لا. إذا نظرت إلى الدول الثالثة فبعضها مغلق بالكامل أمام الشركات الأوروبية، وهذا ليس حال الاتحاد. لطالما كنا سوقا مفتوحا، لكن الآن ستزداد حصة شركات الاتحاد الأوروبي التي ستحصل على تراخيص أكثر.
1: الخطوة الأوروبية لتصميم فضاء جديد ستخضع للنقاش من قبل الدول الأعضاء، وقد يحتدم النقاش حول مدى الصلاحيات الممنوحة لإيلون ماسك وجيف بيزوس، لكن الهدف النهائي هو أن أوروبا تسعى لأن تكون سوقاً مفتوحة لكن دون التضحية بالأمن. سلام كيالي، العربية، بروكسل.
4: أخبار الرياضة.
0: وصلنا مستمعينا إلى أخبار الرياضة. حظي لاعبو المنتخب السعودي بفترة راحة بعد الودية التي خاضوها أمام الإكوادور. من المقرر أن تغادر البعثة اليوم 2 إلى مدينة أوستن التي سيستقر فيها المنتخب حتى نهاية مشاركته في البطولة، وهناك سيخوض وديتين أمام بورتريكو والسنغال. ويسهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأوروغواي في 16 يونيو ضمن منافسة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر.

احتفل نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسط أجواء جماهيرية استثنائية بعدما خرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى شوارع شمال لندن للمشاركة في مسيرة التتويج التاريخية التي أعادت اللقب إلى خزائن النادي للمرة الأولى منذ 22 عاماً. اصطفت جماهير أرسنال على جانبي الطرقات لمساندة اللاعبين والجهاز الفني خلال موكب الاحتفال. أكد جايتون ماكنزي وزير الرياضة الجنوب أفريقي أن منتخب بلاده سيتوجه إلى كأس العالم اليوم الاثنين، أي بعد يوم واحد من الموعد المقرر بعد أن حصل جميع اللاعبين على تأشيرات السفر عبر الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن يغادر الفريق على متن طائرة خاصة متجهة إلى معسكره التدريبي في مدينة باتشوكا المكسيكية، لكن تم التأجيل بينما كان يحاول اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم الانتهاء من الأوراق المطلوبة. وكانت انتقادات حادة قد طالت الاتحاد بشأن مشاكل الأوراق الرسمية واصفا إياها بأنها محرجة وغير عادلة بحق الوفد. ولا يزال المنتخب الإيراني لكرة القدم يواجه حالة من الغموض قبل انطلاق كأس العالم بعدما أعلن الاتحاد الإيراني عدم حصوله وعدم حصول أعضاء بعثة المنتخب حتى الآن على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة والمكسيك رغم اقتراب موعد انطلاق البطولة. أوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم أنه وجه خطابا رسميا إلى فيفا طالب فيه بمزيد من الشفافية والتوضيح حول إجراءات إصدار التأشيرة، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي رد رسمي حتى الآن. في نهاية هذه النشرة، هذا تذكير بالعناوين. بعد تعديلات متبادلة على مذكرة التفاهم بين البلدين، ترامب يؤكد مجددا أن إيران ترغب بشدة بإبرام اتفاق. اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان، وواشنطن تدفع بخطة جديدة لوقف النار قبل مفاوضات الثلاثاء. جيروم باول يحذر من الضغوط السياسية ويعترف بأخطاء في إدارة الفيدرالي الأمريكي. تمام مستمعينا، تكاملت هذه النشرة من العربية فم. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الراهن،
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
10: الجيش الإسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة،
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أكسل
15: الكاميرا خلاص.

0: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
1: العاصف كان في فترة السبعينات.

0: ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
1: دامني أنا ما أضفلك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
0: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
3: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
2: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
3: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوائية.
4: معالم مع سلطان المرواني.

هذه لؤلؤة البلقاء، هنا كتب التاريخ أولى صفحاته التعليمية والإدارية، هنا البيوت الحجرية الصفراء تعانق التلال العريقة، ومع معلم جديد من معالم الأردن السلط، مدينة الأوائل.

السلط في غرب عمان بحوالي 30 كيلو متر، مدينة لها طابع مختلف تضاريسياً وطبيعياً وطراز معماري حتى تاريخياً. ورد اسمها في المصادر البيزنطية باسم سالتس، وتعني المدينة المخضرة، المدينة ذات الغابات والأشجار. هذه المدينة عدت عليها عدة حقب سياسية، كان أشهرها الحقبة العثمانية، لذلك كثير من معالمها فيها طابع ولمسة عثمانية. مثل ما عرفنا كيف جو الإغريق والرومان إلى الأردن، نبغى نعرف ما الذي جاب العثمانيين إلى الشام والأردن بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، اللي هو زلزال سياسي في العالم كله. القوات البرتغالية انتجهت ناحية الشرق وأخذت تسيطر على طرق التجارة، والهند كانت تعتبر سلة غذاء، بل إنه حضارات ودول كانت قائمة على تجارة الترانزيت مثل المماليك في مصر، لأنه تنقل البضائع من الشرق إليها يعاد تصديرها إلى الغرب. البرتغاليين بعبورهم رأس الرجاء الصالح والسيطرة على المضائق والبحار قطعوا طرق التجارة، فاضطر العثمانيين إلى النزوح ناحية الجنوب من أجل التصدي والسيطرة على طرق التجارة والتصدي للخطر البرتغالي. لكن واجهتهم مشكلتين. المشكلة الأولى عدائهم مع الدولة الصفوية، والمماليك أيضا لم يكونوا في وئام مع العثمانيين، فأرسل سليم الأول إلى المماليك يطلب مساعدتهم في التصدي للصفويين والتفرغ للبرتغاليين. ما ارتضى ذلك المماليك، جاء سليم بالقوات العثمانية واصطدم مع الفرس في معركة شهيرة تسمى جلديران وانتصر فيها، ثم عاد لتأديب المماليك في معركة شهيرة جدا في التاريخ تسمى مرج دابق اللي هي قرب حلب في سوريا. التقى المماليك مع العثمانيين وكانت هزيمة ساحقة للمماليك، حتى أن سلطانهم قنصو الغوري قتل في هذه المعركة، ومهدت هذه المعركة لمعركة الريدانية اللي أدت لسقوط حضارة المماليك وسيطرة العثمانيين وبسط نفوذهم على هذه المناطق الشام والأردن ومصر. العثمانيين

0: فوق الوسع.
1: بالإضافة للحافة اللي تحت كانت مزخرفة. وطبعا كل هاي التطاريز الموجودة على هذا الثوب اسمها قرط المرجان.
0: قرط المرجان.
1: قرط المرجان تيمما بالمرجان اللي بالبحر اللي كل ألوانه جميلة وزخرفية وحلوة، وأغلبها كلها أشكال هندسية كان عند المرأة. يعني كانت كثير يعني متواضعة وبتحب الأشياء اللي يعني حادة أكثر ما أنها تستخدم الأشياء خاصة بالثوب، هذا الأشياء اللي ورد وما ورد. بنيجي بالورد بالأثواب الثانية.
0: جميل.
1: طبعا هذا القماش اسمه قماش التوبيت غزالين وارد عنزروت. بالإضافة للون الأزرق هذا اسمه القماش المالطي، وهو كله مستورد كان بالسابق.
0: هذه من عجائب السلط، يعني زرنا بيت أبو جابر وجدنا الزجاج بلجيكي والرخام إيطالي، اليوم حتى في الأثواب أثر الحركة التجارية أثر حتى على الزوق. القماش هذا إنجليزي.
1: إنجليزي.
0: واللي تحت اللي لونه كحلي مالطي. هو مالطي.
1: مالطي.
0: ملتقى حضارات.
1: ملتقى حضارات. نعم. ملتقى حضارات فعلا، ملتقى حضارات كثيرة في مدينة السلط. طبعا اللبس هو له شويحية.
0: شويحية. ماذا تعني شويحية؟
1: شويحية هو الحزام اللي بتربطه الست على الخصر. هاي الشويحية.
0: الحزام.
1: الحزام مشان اللي هيك تغبوا لجوا يكون يغب. يعني ليش هذا اللسان؟ كانت المرأة لما تلبسه هيك تمسك على اللسان هيك تمسكه، وبعدين مشان ياخذوا قياسات المرأة ويبلشوا يوازنوا بالثوب. يجوا ياخذوا الحزام ويربطوه على خصرها وتصير توازن فيها، ويجي ردن تحت العصبة الحمراء والردن الثاني فوقها. طبعا العصبة الحمراء هاي كمان لها قصة اللي تلبسها المرأة، كمان هاي مستوردة من الهند وفيها خيوط ذهبية حقيقية. هذا فيها ذهب حقيقي.
0: مذهب.
1: مذهب. في فضة وفي ذهب حسب حالة المرأة الاجتماعية. طبعا المرأة السلطية لما كان زوجها يوقع في عوز تحرق له عصبتها وتعطيه الذهب حتى انه يفك عسرته.
0: الله الله. يعني حتى يعني كأنها ترمز الى غوايش الذهب. يوم المرأة تحب تساعد زوجها تبيع الذهب. هنا في السلط تسمونها الوشاح ولا العمة؟
1: يعني نسميها العصبة.
0: العصبة من عصابة الرأس، مسمى عربي أصيل. العصابة هذه مثل ما حكتنا للدكتورة إنها مخلوطة بالذهب.
1: نعم.
0: فإذا صار احتياج تذوبها يبقى الذهب تبيعه وتعين زوجها. هذا الثوب اللي أنا رأيته عجوبة، من أكبر الأثواب اللي أنا شفتها. الجميل إنه عبر عن عدة استخدامات اجتماعية في السلم وفي الحرب أيضا.
1: وحتى المرأة السلطية كانت لما عصابة، يعني هاي العصابة فخر. أيه. كيف العقال عند الرجل؟ فكانت دائما تقول يا عصابة راسي يا أخوي يا فلان، أو يا عصابة راسي يا ابني، متيمم فيهم أنهم عصابة راسها وأنهم هذولا سندها ومظلتها الاجتماعية في المجتمع.
0: جميل جميل جداً.

على تل الجادور في السلط تقف هذه البناية شامخة من 100 عام. هذه أول مدرسة ثانوية في الأردن ويسمونها أم المدارس، ومنها اكتسبت السلط لقب مدينة الأوائل، فهي الأولى في أول مدرسة ثانوية وأول مدرسة ابتدائية، أول مؤسسة إعمار، أول شبكة إنارة، أول شبكة مياه، فسميت بمدينة الأوائل. هذه المدرسة بنيت بجهود الأهالي، مصنع للرجال، من فصولها تخرج قيادات صنعوا تاريخ الأردن.

المدرسة مستمرة بالعمل من 100 عام، تخيل كم جيل تخرج منها، وفي المدخل لوحة الشرف، في الأعلى تخرج من هذه المدرسة 7 رؤساء وزارات: هزاع المجالي، بهجة التلهوني، وصف التل، سعد جمعة، أحمد اللوزي، عبد السلام المجالي، عبد الله نسور، وأكثر من 70 وزير، ومجالس الأعيان، والقائمة تمتد. مصانع الرجال.

0: ومع الأستاذ خلدون مدير عام مؤسسة إعمار السلط يحكي لنا قصة هذه المدرسة. ليش بنوها في هذا المكان؟ أو قصة بنائها كيف بدت؟
1: أهلا وسهلا فيكم في مدينة السلط. طبعا هاي المدرسة ليست فقط صرح تعليمي، ولكن هو مبنى تراثي من أبرز المعالم التراثية في مدينة السلط، لا سيما أنه هو موجود على تل الجادور. تل الجادور برضو من أهم المعالم اللي موجودة في مدينة السلط، اللي يعود عمرها لأكثر من 5000 سنة. تم تبرع بقطعة الأرض من أحمد باشا الحديدي، ومساحة كبيرة تتجاوز 30 دنم. كان هم أهالي مدينة السلط التعليم بالدرجة الأولى، فهي بنيت بتبرع ومجهود من أبناء مدينة السلط.
0: جميل.
1: حال تبرع مالي، تبرع بالمجهود اللي كان لا يمتلك المال ساهم بالبناء. وكان فيها هاي المدرسة سكن داخلي كان يسكن بعض الطلاب، وكان في شرط أساسي إنه كل طالب من مدينة أخرى يكون له ولي أمر سلطي يتولى أموره طيلة فترة الدراسة.
0: يعني شوفوا النظام الراقي هو نظام الجامعات اليوم. الآن نرسل أبنائنا للبعثات هنا في السلط، كانوا يأتوها الطلاب من المحافظات والمدن الأخرى كي يدرسوا، لا ويوفروا لهم سكن. هذا النظام التعليم الراقي أيضا بني كما أفاد الأستاذ خلدون بتبرعات الأهالي وأراه من الصدقات الجارية، علم نافع. أشهر من درس في هذه
1: طبعا هاي المدرسة هي أول مدرسة ثانوية في الأردن. تم العمل على بنائها ما بعد 1921، تم بدء التدريس فيها بال 1923. خرجت العديد من رؤساء الوزارات، تقريبا 7 رؤساء وزارات تولوا منصب رئاسة الوزراء الأردنية تخرجوا من هاي المدرسة، قادة جيش، رؤساء ديوان ملكي، أعيان، نواب، وزراء.
0: كانت في المدخل 70 وزير، أكثر من 70 وزير
1: حاليا تخرجوا من هاي المدرسة. وأنا شخصيا بعتز وبفتخر أني كنت أحد طلاب هاي المدرسة،
0: ما شاء الله،
1: ودرست فيها سنتين كانوا من أحلى سنوات الحياة. ووالدي عليه رحمة الله كان برضو مدرس متميز في هاي المدرسة.
0: جميل.
1: وهاي المدرسة يعني أغلب أبناء مدينة السلط درسوا فيها واعتزوا بافتخروا أنهم درسوا فيها، واليوم صار إلها ملتقى لخريجين هاي المدرسة. كل خريجين هذه المدرسة تجمعهم وحدة حال واحدة، والرابط الأساسي بينهم مدرسة السلط الثانوية، المدرسة الأم.
0: يا سلام، هذه ما هي منبر للعلم فقط، منبر للعلم، للأخوة، منبر للتنمية. شكرا.
1: عفواً.
0: أستاذ خلدون.
1: أستاذنا العزيز.

موقع السلطة الاستراتيجي وإشرافها على طرق القوافل جعل من أسواقها قلب نابض بالحياة، فيها الباعة وفيها المنتجات من كل مكان، من القدس، من الشام، من مصر، من الحجاز. وهذا الشارع يعتبر شريان الأسواق فيها، يسمى بشارع الحمام. فكان موجود في السوق حمام تركي، فسمي الشارع والسوق باسم الحمام.

0: جوك أم غازي.
1: يا حياك الله يا مرحب.
0: إذا زرت السلط وخصوصا شارع الحمامات مر على أم غازي، من أشهر من يسوي اللزاقيات، وهذه أكلة تراثية قديمة في الأردن. عبارة عن إيش اللزاقيات يا أم غازي؟
1: اللزاقيات عبارة عن طحين قمح 100%.
0: حلو.
1: ومفروض يكون مخبوز بالشكل هذا.
0: بس كلمة لزقة لزاقيات لها علاقة بالطبخ شيء؟
1: أكيد. أيه؟ لأنه المفروض من الأول هي كانت بدايتها كانوا يعملوا العجين رخو. كان ذرة وطحين قمح ما يقدروا يسووا هيك،
0: يحطوه على الصاج،
1: كانوا يصبوه صب ويقيموها بالسكينة فسموه اللزاقية.
0: يعني يلزق بالصاج يشيلوه بالسكينة فسموها اللزاقيات. واليوم إيش تحطوا عليها بعد ما تسخن زي كذا؟ إيش
1: هسه
0: النتيجة؟
1: هسه النتائج، يا سلام على النتائج. هسه بدنا نحط عليها السمنة البلدية.
0: يا سلام.
1: السمنة.

0: البلدية
1: يقول لك مصيبة قوم أن يأكلوا ما لا يزرعوا وأن يلبسوا ما لا يصنعوا.
0: نعم،
1: هنا اكتفاء ذاتي ولله الحمد.
0: طبعا اللهم لك الحمد والشكر أن اكتفاء ذاتي، قمح من السلط وكل إشي من السلط، يعني كله
1: رائحة السمنة تفوح في المكان.
0: طبعا
1: وبعد السمنة،
0: بعد السمنة نسقيها.
1: أول شيء دهنتوها بالسمنة وبعدين سقيتيها سمنة.
0: أيوة، مشان إني بس أقطعها يخش بالأطراف.
1: تضيفي عليها شيء بعد كذا؟
0: طبعاً السكر. طبعاً هاي حلويات، يعني كانت
1: في شيء غير السكر؟ أول يضيفوا لها عسل مثلاً؟
0: شوف هاي تحديث صار يزيعوا يحطوا عسل، الناس اللي قاضبة حالها تحط لها عسل.
1: واللي يبغاها من غير سكر؟
0: كل ذوقها.
1: يا سلام،
0: ذوق.
1: هذه لزقيات تراثية.
0: الضيف العزيز العزيز عند البدو بعد ما يتعشى يعملوا له الزقيات.
1: اوه حلى البدو، صدقوا يا جماعة الخير انها ما هي في حاجة لسكر، انها لذيذة كذا، سبحان الله، في البساطة اناقة. شكرا يا مغازي.

0: هذه صفحة من الزمن في السلط عمرها حوالي 150 عام. تعددت مسميات السلط، أيقونة البلقاء، مدينة الأوائل ومدينة المآذن أيضا، نودعها وفي ذاكرتنا بيوتها الصفراء.
1: معالم مع سلطان المرواني.

0: العربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دوي إطلاق مضادات هوائية.
2: من هنا يأتيكم الخبر.
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
6: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
8: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
2: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
11: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
2: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
12: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن.
2: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
13: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
2: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
14: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
2: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية اف ام.
15: أخبار من العربية اف

0: الرياض نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 24.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.

محتوى قليل تفصيل عن افتتاح السوق السعودية. عوامل عديدة تؤثر على تداولات اليوم. أسعار النفط المرتفعة اليوم بحوالي 3% مع عودة التوتر في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضا الأخبار الكبرى عن عقود للتطوير في مكة المكرمة تستفيد منها العديد من الشركات المدرجة. نتحدث عن شركة مسار المطورة لوجهة مسار، فازت بعقد ب6 مليارات ريال مع تحالفها. وأيضا شركة الجدة الأولى، شركة لدن للاستثمار، وشركة دار المجد العقارية المجدية. إذن مشاريع تطويرية ضخمة مقبلة في مكة المكرمة بمليارات الريالات. السوق السعودية تفتتح إذن تداولات على تراجعات بحوالي ربع النقطة المئوية في هذه الأثناء بعد جلستين متتاليتين من الارتفاعات. صنعت السوق بعض الوقت يحدد اتجاهه، وحتى ذلك الوقت نفصل عناوين نبض السوق. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس. أنا عبادة اللدن وهذه العناوين. أسعار النفط تعود للارتفاع بداية الأسبوع مع عدم حدوث اختراق في مفاوضات الاتفاق بين واشنطن وطهران. وفي المقابل جولدمان ساكس يرى أن تراجع الطلب على النفط في آسيا وأوروبا يضع ضغوطا على الأسعار. إنفيديا تقتحم عالم الكمبيوترات الشخصية وتزود مايكروسوفت برقائق السي بي يو. ونتابع أيضا في نبض السوق، بيانات المركزي السعودي تظهر أن معدل السايبر بين البنوك السعودية يسجل في أبريل أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022.

أهلا بكم إلى افتتاح السوق السعودية. إذا في بداية هذه الجلسة بداية ضعيفة نوعا ما، تراجعات بربع النقطة المئوية على الرغم من أنه أسعار النفط مرتفعة بقوة هذا الصباح، وأخبار عقود مليارية تأتينا من العديد من الشركات المدرجة في مكة المكرمة، تحالف لشركة مسار بستة مليارات ريال لتطوير مناطق في مكة المكرمة، أيضا دار المجد العقارية تفوز بعقود ضخمة لدن الاستثمار، وأيضا يعني العديد من الشركات المدرجة حقيقة في قطاع التطوير العقاري تفوز بهذه العقود الضخمة. سنرى كيف يتفاعل السوق إذا مع هذه الأنباء، ولكن بشكل عام السوق بداية ضعيفة، تراجعات في هذه الأثناء بعشر نقاط فقط. هذه الأسهم إذن التي تحرك التداولات في بداية هذه الجلسة، أرامكو كالمعتاد في قائمة الأكثر تداولا، الراجحي الاس ام بي، أكوا، والمملكة. لا نرى السهم المدرج حديثا دار البلد لحلول الأعمال، ولكن سنرى كيف تفاعل أسهم القطاع العقاري بشكل خاص مع هذه الأنباء. البيانات مهمة أيضا اليوم تأتينا من سامة تتعلق بنمو الموجودات الأجنبية، صافي الموجودات الأجنبية لدى سامة نمو قوي على أساس سنوي، ولكن في تراجع بإجمالي موجودات سامة. النمو الأقوى يأتي في مجال الودائع، دبل ديجيت من النمو 10.5% في أبريل على أساس سنوي، ومقابل ذلك تراجع نوعا ما بنمو القروض عما كنا نراه في السنوات الماضية. نتحدث عن نمو ب 7.2% في شهر أبريل على أساس سنوي. المهم في هذه البيانات أيضا أن نرى تراجع بمعدلات السايبر إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، هذا يشير فعلا إلى أنه في وفرة بالسيولة، ونوعا ما بدأت معدلات السايبر تتراجع في السوق، وهذا يخفض تكاليف الاقتراض على العديد من الشركات. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذا المملكة قفزة ب 10%، صدق أيضا بحوالي 5%، مسار تتفاعل مع الأخبار الإيجابية المتعلقة بالعقود في مكة المكرمة سنفصلها لاحقا، وأكوا أيضا ارتفعت ب 4%، والماجدية أيضا من الشركات الفائزة بعقود في مكة المكرمة. وهذه الأسهم الأكثر انخفاضا، الأمار، ينساب، دلة صحية، رؤوم، والعربي. إذن هذه الأخبار، بعض من الأخبار التي أيضا نتابعها هذا الصباح، عقد لأنابيب لليوم الثاني على التوالي، تعلن عن عقد ب 65 مليون ريال لتوريد أنابيب لشركة أرامكو، تبدأ الآثار المالية لهذا العقد اعتبارا من الربع الثاني من العام 2027. يوم أمس كانت أعلنت عن عقد آخر أيضا ب 72 مليون ريال، ولذلك نرى هذا التفاعل إيجابي للسهم مع هذه الأنباء اليوم الثاني على التوالي. هذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها في صباح هذا اليوم والتي تحرك الأسواق. البداية مع تحذير جولدمان ساكس من أن توقعات لأسعار النفط الربع الأخير من العام تواجه عوامل تدفع الأسعار للصعود وأخرى قد تضغط عليها هبوطا، حيث في مقابل تعطل إمدادات الشرق الأوسط، فإن بيانات مبيعات النفط لشهر أبريل من الصين وأوروبا الغربية تشير إلى تراجع في الطلب، يترافق ذلك مع قفزة في المؤشرات الآسيوية، حيث تجاوز مؤشر نيكي مستوى 67 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخصوصا سوفت بانك التي أصبحت الشركة الأعلى قيمة في اليابان بعد تفوقها على تويوتا التي احتلت تلك المرتبة لعشرين عاما أو أكثر. حذر الرئيس السابق للفيدرالي الأمريكي جيروم باول من قيام أي رئيس بإقالة مسؤول في الفيدرالي بسبب الخلاف في السياسات النقدية، لأن ذلك سيفقد البنك مصداقيته المطلوبة في دعم اقتصاد قوي ومستقر. أنباء مهمة في قطاع التكنولوجيا، حيث كشف الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جونسون هوانغ النقاب عن أول حاسوب شخصي بشريحة RTX Spark سوبر شيب لمنافسة شركات انتل وAMD، وذلك خلال معرض كومبيوتكس في تايبيه. أعلن شركة بيركشير هاثاواي عن استحواذها على شركة تايلر موريسون هوم لبناء المنازل في صفقة نقدية تبلغ قيمتها 6.8 مليار دولار. أظهرت بيانات

مؤشر القطاع الخاص تباطؤ نشاط التصنيع في الصين خلال مايو، في إشارة جديدة إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يفقد بعض زخمه بعد الأداء القوي الذي سجله مطلع العام. وجاءت البيانات متوافقة مع المؤشر الرسمي الصادر الأحد، والذي أظهر تراجع نشاط المصانع إلى 50 نقطة من 50.3 في شهر أبريل.

0: إذا نتابع اليوم بيانات مهمة، البيانات الشهرية اللي سامة حقيقة فيها إشارات في غاية الأهمية. أولا نمو قوي للودائع منذ بداية العام، النمو ب 10.5% على أساس سنوي بنهاية شهر أبريل. هذا النمو في الودائع يتفوق على نمو القروض خلافا للاتجاه الذي كنا نراه في السنوات الماضية، يعني في الأرباع والسنوات الماضية، لأنه بمقابل هذا النمو ب 10.5% نرى نموا للقروض ب 7.2%. والقفزة الكبيرة في الودائع تأتي من الودائع الزمنية والادخارية، التايم اند سيفينغز ديبوزيتس قفزت ب 24% على أساس سنوي، تتجاوز الآن 1.3 تريليون ريال. مجمل الودائع نتحدث عن رقم 3.1 تريليون ريال، لأول مرة نتجاوز هذا الحاجز، زيادة بحوالي 52 مليار ريال خلال شهر أبريل وحده. بمقابل ذلك نمو ضعيف للودائع تحت الطلب اللي تنمو ب 0.5% فقط على أساس سنوي، وحتى أنها متراجعة على أساس شهري برقم لافت حقيقة 2.5%. يعني واضح أنه في تحول من الودائع تحت الطلب إلى الودائع الزمنية والإدخارية، ويترافق ذلك أيضا، يعني واضح أنه في وفرة بالسيولة في السوق. إذا نظرنا إلى الشق القروض نرى أنه في نمو قوي بالقروض، ما زال يعني سينجل ديجيت، ولكن أعلى من يعني حوالي 7%، أعلى من 7%، ولكن في ضعف بنمو الإقراض للأفراد. قروض الأفراد ارتفعت بحوالي 3.5% تقريبا فقط على أساس سنوي، يعني فوق 1.4 تريليون. في بعض القطاعات فيها نمو قوي أقوى من المعدل، نتحدث مثلا القطاع العقاري نمو 9.6%، هذا يشير إلى أنه النشاط ما زال قويا في القطاع العقاري. لكن لاحظوا أن القروض العقارية المقدمة للأفراد من المصارف في نوع من التباطؤ فيها، يعني نتحدث عن نمو بالربع الأول ب 6.6% على أساس سنوي، ويبقى إشارة مهمة إلى أنه وفرة السيولة تظهر من خلال انخفاض معدل السايبر. معدل السايبر يسجل أدنى مستوى منذ سنوات، يعني حقيقة انخفض إلى تقريبا نتحدث عن مستوى 4.78 تقريبا، 4.78 أو 4.79، هذا أدنى مستوى للسايبر منذ أكتوبر 2022، يعني نتحدث عن 3.5 أو 4 سنوات. هذا يشير فعلا إلى أنه صار في وفرة بسيولة في السوق. إذا سنتحدث عن هذه البيانات أكثر وعن ما يحرك السوق السعودية مع ضيفي الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الأستاذ محمد الميموني الخبير في الأسواق المالية. أهلا بك أستاذ محمد، سأعود معك إلى أرقام سامة، ولكن دعني أبدأ بنظرة عامة إلى السوق السعودية، كيف كان أدائها بشهر أبريل وبشهر مايو، في انخفاض ربما للشهر الثاني على التوالي بهذين الشهرين، بعد شهر بمارس كان خلاف لكل أسواق الخليج، كان في ارتفاع بالسوق السعودية.
1: في البداية صباح الخير لك عباد وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. هذا أول ظهور لنا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. طبعا عباد، كان شهر مايو غلبت عليه سمة البيع، فكانت سمة سلمي أند جو أوي كانت واضحة على السوق السعودي، فالسوق السعودي تراجع من أعلى مستوى له عند مستويات 11200 نقطة حتى وصل إلى مستويات 10943 نقطة. فبالتالي كانت هناك ضغوط بيعية، رغم أن آخر يوم في شهر مايو كان هناك نوع من ردة الفعل الإيجابية للسوق السعودي، خاصة بعد ملامسة لمناطق الدعوم عند مستويات 10

0: 1943 نقطة. الآن بعد ما أغلقنا شهر مايو نحن الآن أصبحنا نتداول فوق مستويات 11000 نقطة بحوالي 77 نقطة، رغم أن وجود أخبار لا زالت متوترة حتى حول الأوضاع الجيوسياسية، إلا أن جوهر السوق حتى الآن لا زال إيجابي. ونقصد بجوهر السوق هو أن معظم الشركات في السوق السعودي لا زالت ذات الجاذبية الاستثمارية، رغم أن هناك كان هناك ارتفاعات جيدة للقطاع البنكي وقطاعات الطاقة، لأن هناك قطاعات لم تواكب الصعود مثل قطاع المواد الأساسية وتحديدا قطاعات الاسمنتات الذي سوف يكون له دعم جيد في السوق. حاليا الآن نحن متفائلين طالما نحن فوق مستوى 11000 نقطة، وأتوقع أن ما حدث في الماضي أو النظرة السلبية التي كانت في النصف الأول أو التراجعات التي حدثت أتوقع أن تنعكس بشكل جيد أو يكون هناك ردة فعل جيدة للسوق السعودي. وأتوقع أنه
1: بأي قطاعات تعتقد أنه ممكن تقود النشاط؟
0: أنا أميل ولا أجزم بذلك أن يكون القطاع المواد الأساسية وتحديدا قطاع الأسمنتات، لأنه لم يواكب عملية الارتفاعات بعكس القطاعات الأخرى لو قارناها بقطاع
1: على الرغم من الضغوط
0: على رغم الضغوط وعلى رغم ما حدث الآن، إلا أن التوسع العمراني وعملية الطلب على المنتجات المتعلقة بالأسمنتات سوف يزداد في هذه الفترة، وبالتالي سوف ينعكس على مبيعات هذه القطاع.
1: طيب نتحدث قليلا عن بيانات سامة اللي ذكرتها، ذكرنا بعض منها قبل قليل، ما تفسيرك لهذا النمو القوي في الودائع؟ وواضح أنه في وفرة بسيولة تظهر من خلال نمو عرض النقد.
0: طبعا عباد لو نظرنا للأرقام بشكل عام بناء على التقرير نجد أن أرقام شهر أبريل لا زالت إيجابية جدا، فالأرباح المجمعة للبنوك ارتفعت بحوالي 6%، وهذا أمر جدا إيجابي لتصل لمستويات 8.42 مليار ريال، وهذا يعكس استمرار قوة النشاط الائتماني والاقتصادي للسعودية وأيضا عملية التمويل. لكن لو فصلنا بشكل دقيق رأينا ارتفاع القروض المقدمة خاصة للقطاع الخاص، وسبق وتناقشنا في هذا الأمر، ارتفعت إلى 3.2 تريليون ريال، وهذا يعود إلى أسباب رئيسية أهمها استمرارية الإنفاق الحكومي. فالإنفاق الحكومي استمر رغم الأوضاع الجيوسياسية التي كانت مضطربة في المنطقة، إلا أن الإنفاق الحكومي لا زال مستمر للمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030. أيضا زيادة الطلب على منتجات التمويل وخاصة للشركات والأفراد سواء في القطاع الخاص سواء في القطاع العقاري أو التجاري أو حتى التأمين الصناعي وأيضا تمويل المنشآت. لكن في المقابل عباد لاحظنا أمر مهم وهو ارتفاع الودائع أكثر من 3.1 تريليون ريال، وهذا أمر مهم لأن يعني هذا الأمر سوف يوفر سيولة للبنوك وبالتالي سوف يساعدها على عملية التمويل وعملية إكمال نشاطها والتوسع في الأقراض. لكن الملفت في الانتباه أيضا ارتفاع الموجودات أيضا أكثر من 5 تريليون ريال، وهذا نتيجة طبيعية لنمو محفظة القروض والاستثمارات والأرصدة النقدية لدى البنوك، بمعنى أن عندما تتوسع البنوك في التمويل سوف يكون هناك زيادة في الودائع وتنمو معها الميزانية العمومية بالكامل.
1: يعني بس في الملاحظة هنا أنه الإقراض للشركات كما تفضل فعلا ما زال قويا للغاية، يعني الضعف بالنمو هو في نمو قروض الأفراد. نتحدث قروض الأفراد هي بشكل تقريبا يعني أكثر قليلا من أقل من النصف بقليل، حوالي 43% من مجمل القروض.
0: عادة عباد قروض الأفراد تكون مربوطة بالراتب الذي يودع للموظف أو العميل في حساباته البنكية، فبالتالي هذه القروض إما تكون قروض شخصية لمدة 5 سنوات أو قروض عقارية لمدة 20 سنة بالكثير. لو تلاحظ معي في القراءات السابقة كان هناك نشاط في التمويل العقاري عندما انخفضت أسعار الفائدة، فعندما ترتفع أسعار الفائدة طبيعي جدا أن يكون هناك نوع من التراجع في قطاع الأفراد.
1: يعني في بعض التحسن بالنمو الإقراض للقطاع العقاري بشهر أبريل بعد أشهر ضعيفة، يعني بداية السنة تمويل جديد للأفراد، التمويل العقاري الجديد منذ بداية السنة في تراجع ب 25%، ولكن بشهر أبريل تحديدا في تحسن عن أبريل من العام الماضي بحوالي 16%.
0: صحيح، يعود هذا إلى عملية الحملات الترويجية الجيدة التي قام بها عدد من البنوك في عملية نقل المديونية وأيضا الاستفادة من عملية أسعار الفائدة، الفائدة ثبات أسعار الفائدة، فبالتالي حدث هذا. لكن حتى الآن لازم نرى أن هذه الأرقام مبشرة في ظل ما يحدث الآن من عملية أوضاع جيوسياسية وعملية مخاوف في الاقتصاد.
1: السايبر، هل لديك تعليق على انخفاض السايبر إلى هذا الحد؟ انخفاض لافت في حقيقة، يعني أكبر انخفاض منذ سنوات، يعني لم نرى مستوى السايبر ينخفض دون 4.9% أو 4.8%.
0: عادة يتأثر بحجم السيولة المتاحة لدى البنوك في عملية الأقراض في بين. لا تنسى أن كان لدينا توسع في الفترة الماضية في عملية إصدارات الصكوك والسندات، فبالتالي هذا يفسر عملية

0: ارتفاع حجم السايبر.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الميموني الخبير في الأسواق المالية.
0: شكرا لك عبارة.
1: لنتابع كيف تتحرك الأسواق الخليجية أيضا في بداية هذا الأسبوع. بالنسبة لبعض الأسواق، الكويت اليوم تعود من عطلة عيد الأضحى، وأيضا السوق الإماراتية هذه أولى جلساتها خلال هذا الأسبوع. نرى ارتفاعات في أسواق الإمارات، ارتفاع بسوق دبي ب 19 نقطة مئوية، تراجع طفيف في أبو ظبي 20 نقطة مئوية، تراجعات في الكويت وارتفاعات في سوق مسقط بعد سلسلة من التراجعات على مدار الأسابيع القليلة الماضية. وهذه الأسهم الأكثر تداولا من بالقيمة في سوق دبي، طلبات تتصدر التداولات مع هذه القفزة ب 11%، إعمار على استقرار، الإمارات دبي الوطني تراجعات ب 14 نقطة مئوية، الديوة ارتفاعات قوية 18 نقطة مئوية، والسالك قفزة ب 3.2%. بأبو ظبي هذه الأسهم الأكثر تداولا، يغلب عليها اللون الأحمر، القطاع المصرفي أبو ظبي الأول، أبو ظبي الإسلامي، القطاع العقاري، الدار العقارية، اتصالات، السهم الثقيل يرتفع اليوم ب 1.7%، وأبو ظبي التجاري على تراجع. فاصل قصير، نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق.

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
0: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
8: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
9: أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ النقاب عن أول حاسوب شخصي بشريحة RTX Spark Superchip لمنافسة إنتل وAMD، وذلك خلال معرض كومبيوتكس في تايبي. وتجمع أجهزة الكمبيوتر الجديدة بين وحدة معالجة مركزية أو CPU تضم ما يصل إلى 20 نواة حوسبة، ووحدة معالجة رسومية أو GPU من جيل بلاكويل، وتم تطويره بمساعدة ميديا تك التايوانية باستخدام تقنية التصنيع الخاصة بها 3N. وسيعمل هذا الكمبيوتر بنظام ويندوز من مايكروسوفت، وستقوم بتصميمه شركات مثل ديل ولينوفو. ويتميز الكمبيوتر الجديد بقدرته على التعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة والألعاب المتقدمة، مع حفاظه على خفة الوزن والنحافة. ووفقا لإنفيديا، فإن الإصدارات اللاحقة ستسمح بتوفير نطاق أوسع من الأسعار. التغير الكبير في هذا الأمر أنه لأول مرة إنفيديا تدخل بتصنيع CPU للكمبيوترات الشخصية. نحن بنعرف أنه إنفيديا أحدثت ثورة بعالم GPU، اللي هي الرقائق اللي كانت بالأساس تستخدم في الجيمينج بالألعاب الفيديو.

0: فيديو وانتقلت فيما بعد إلى عالم الذكاء الاصطناعي. الآن هذا تحول كبير، دخول إلى CPU لتشتهر فيه أنتل وAMD. أنتل بالمناسبة حاولت الدخول إلى GPU وصنعت شرائح CPU GPU، ولكن يبدو أنها لم تنجح كثيرا بالدخول إلى عالم انفيديا. سنرى إن كانت انفيديا ستنجح بالعكس بالدخول إلى ملعب أنتل. في الأسواق الآسيوية هذا الصباح تجاوز مؤشر نيكي مستوى 67 ألف نقطة للمرة الأولى بدعم من أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخصوصا سوفت بانك التي أصبحت الشركة الأعلى قيمة في اليابان بعد تفوقها على تويوتا موتورز التي احتلت المرتبة هذه لعشرين عاما متتالية. وارتفعت القيمة السوقية لسوفت بانك إلى نحو 296 مليار دولار بعد أن ارتفع سهم الشركة بأكثر من 10%، فيما تراجعت القيمة السوقية لتويوتا إلى 286 مليار دولار. ويذكر أن المؤشر الياباني نيكي 225 قد ارتفع بنحو 30% تقريبا منذ بداية العام الحالي. سجلت أسهم شركة LG Electronics أداء استثنائيا هذا العام بعدما تضاعفت قيمتها بأربع مرات، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن توسع المجموعة الكورية في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وجاءت أحدث المكاسب بعد تقارير أفادت بأن رئيس المجموعة سيعقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا في 5 يونيو لبحث توسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المادي الذي يشمل الروبوتات والمركبات الذاتية القيادة والمصانع الذكية. وارتفع سهم LG بالحد الأقصى اليومي البالغ 30% للجلسة الثانية على التوالي، بينما سجلت شركات أخرى تابعة للمجموعة مكاسب قوية، حيث قفز سهم LG CNS بنحو 29% وارتفع سهم LG Corp بنسبة 26%، بينما صعد سهم LG Innotek بنسبة 23%. في إذا هذه المؤشرات الآسيوية، تراجعات لتوبكس مقابل هذه القفزة القياسية لنيكي، هانغ سينغ على ارتفاع ب 1% وكوسبي القفزة الكبيرة ب 4% بدعم من سامسونج واس كي هاينكس، وفي أستراليا أقرب إلى الاستقرار. نراقب أيضا في هذه الفترة عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي عادت إلى الارتفاع بقوة أجل 10 سنوات، تعود للاقتراب مجددا مستوى 4.5% يعني 4.46 حاليا. أجل 30 سنة يعود للاقتراب مجددا مستوى 5% بعد أن تراجعت العوائد خلال الأسبوع الماضي. يبدو أنه عودة التوترات الجيوسياسية وعودة الضربات المتبادلة بين إيران وأمريكا يعيد أجواء القلق الجيوسياسي الأسواق، وهذا يظهر أثره في تسعير السندات. وكيف ينعكس ذلك في أسواق العملات؟ تباين بين حركة اليورو والجنيه الاسترليني، تراجع طفيف لليورو مقابل ارتفاع طفيف للغاية للجنيه الاسترليني، ما زال يتداول فوق مستوى 1.3460. الين الياباني تراجع إضافي يعني يقترب من المستوى 159.5 ين للدولار الواحد، وبالتالي يعود ليقترب مجددا من مستوى 160 ينا، وهذا يرسم علامات استفهام كثيرة حول فاعلية التدخلات التي تابعناها على مدار الأسابيع الماضية من بنك اليابان المركزي، واللي يعني ذكر في البيانات أنها وصلت إلى 73 مليار دولار ضخها البنك المركزي الياباني لدعم الين. للمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلينا مباشرة من عمان سارة الياسري، استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة CFI. أهلا بك سارة، ما نراه في الأسواق ارتفاعات قوية جدا لأسواق الأسهم، ارتفاعات قياسية للمؤشرات الأمريكية، هل تكفي الأخبار الإيجابية من قطاع التكنولوجيا من قطاع الذكاء الاصطناعي لاستمرار هذا النشاط الإيجابي في الأسواق على الرغم من كل ما يرسم من علامات استفهام حول السياسات النقدية الضبابية فيما يتعلق بالسياسات النقدية وأيضا التوترات الجيوسياسية؟
1: صباح الخير عبادة وشكرا للاستضافة اليوم. هلا بالمرحلة المقبلة رح نتوقع استمرار هاي الارتفاعات واستمرار هاي المكاسب، على اعتبار انه نحن عم نلاحظ انه اليوم الاسواق عم تتجاهل نوعا ما المخاطر، عم بتركز انه نمو الارباح والايرادات الجيدة والايجابية والايرادات المتوقع انه تكون عم بتحققها هاي الشركات من خلال الاستثمار بالذكاء الاصطناعي كافية لحتى تكون عم بتغطي المخاطر الاقتصادية اللي حاليا هلا عم نمرق فيها. نعم عم نشوف تباطؤ اقتصادي نوعا ما، ولكن لغاية هلا عباد الشركات عم تثبت بانها قادرة بانها تحقق ارباح على الرغم من ارتفاع اسعار الفائدة اللي تقريبا انها مرتفعين عليه من 2 لـ3 سنين. بعد في عنا ارباح

0: تعتبر جدا جيدة، والمستقبل كمان يعتبر إيجابي. فاليوم الأسواق عم تتجاهل نوعا ما هاي المخاطر. بالوقت الحالي رح نتوقع استمرار هاي الارتفاعات، ولكن بحال شفنا أي تباطؤ اقتصادي أو بحال كنا عم نتجه لسياسة نقدية أكثر تشددا، لغاية هلا عم نتوقع تثبيت بأسعار الفائدة، ما عم نتوقع احتمالية الرفع. فعلى الأقل تثبيت أسعار الفائدة عم يرجع بيعطي المستثمرين دفعة إيجابية أنه ممكن ما يكون في عنا ركود اقتصادي، ممكن نشوف تباطؤ، ولكن هذا التباطؤ قد يكون تدريجي وما نشوف ركود حاد. فهي العوامل عم تدفع نوعا ما مؤشرات أسواق الأسهم، ولكن بعدها تحمل درجة عالية من المخاطر. لما الارتفاعات تكون مبنية على عدد قليل من الأسهم، أي تراجع بهذا الأسهم بهاي الأسهم ممكن خلينا نشوف تراجعات، ما رح نتوقع تغيير بالاتجاه العام، ولكن أي مفاجآت ممكن خلينا نشوف حركة تصحيحية بمؤشرات الأسهم.
1: يعني ذكرت موضوع السياسة النقدية والرئيس الجديد للاحتياط الفيدرالي كيفن وورش، يبدو أنه هو الآن هو العلامة الاستفهام الأكبر في الأسواق. أي نسخة من كيفن وورش سنراها؟ هل سنرى النسخة الدوفيش اللي بينتظرها ترامب أو يود أن يراها ترامب، أم نسخة المتحفظ الذي معروف عنه بتاريخه الشخصي؟ برأيك هل يمكن لكيفن وورش أن يطبق أجندته اللي هو مقتنع فيها فيما يتعلق بتخفيض حجم ميزانية الاحتياط الفيدرالي؟
0: يعني عباد، أهم إشي للبنوك المركزية اليوم إنها تكون عم تتخذ قرارات رفع أسعار الفائدة أو التثبيت بناء على البيانات الاقتصادية، وما يكون في عنا ضغوط سياسية. بحال كنا عم نشوف إنه فعليا كيفن وورش عم بيرد على مطالب الرئيس الأمريكي، ممكن يفقد الثقة نوعا ما بالأسواق، خاصة بأول اجتماع له، ونشوف مزيد من التقلبات. حسب التاريخ أو حسب كيف كيفن وورش بيتعامل مع البيانات الاقتصادية ومع السياسة النقدية، نتوقع إنه يكون تراجع التضخم أولوية قصوى له، حتى لو هذا الشيء رح يكون على حساب النمو. اليوم المخاطر بتكون للبنوك المركزية أنها تتأخر بعملية تثبيت أسعار الفائدة حتى رفعها للسيطرة على التضخم، فبالتالي من المتوقع أن نشوف نظرة تشددية أكثر، لأن اليوم التضخم عم يبتعد بشكل جدا كبير عن مستويات البنك المركزي، وبحال شفنا مزيد من الارتفاعات خاصة بالأشهر المقبلة يجب التدخل سريع. ممكن نتوقع رفع بأسعار الفائدة بحال شفنا أكثر من قراءة للتضخم، عم نحكي عن 3 أو 4 شهور مستمرة بالارتفاع. نعم، الأمر يتطلب رفع بأسعار الفائدة حتى لو هذا الشيء كان رح يكون على حساب النمو.
1: وكيف ينعكس ذلك على الدولار؟
0: يعني بالنسبة للدولار عم لاحظ أنه ممكن يكون عم بيستفيد بحال شفنا سياسة نقدية متشددة، ولكن أثر هاي السياسة النقدية المتشددة بحال انعكست على الاقتصاد الأمريكي، ممكن الدولار ما يكون المستفيد الأكبر، ممكن نشوف مزيد من التراجع. ولكن على المدى القصير نتوقع نعم قوة للدولار، نتوقع استمرار الارتفاعات، ولكن أي إشارة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ممكن نشوف تراجع للثقة بالدولار الأمريكي، ونشوف مزيد من التراجع. والذهب قد يكون المستفيد الأكبر، يعني حتى نشوف ارتفاعات قياسية للذهب بهمنا نشوف بيانات اقتصادية سلبية، تباطؤ بالاقتصاد الأمريكي. هاي العوامل هي اللي ممكن تخلينا نرجع نشوف الذهب لمستويات قياسية. فما بتوقع الدولار يكون عم بيستفيد بشكل جدا كبير من بحال اتجهنا لسياسة نقدية متشددة. كل ذلك سيعتمد على قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة. ممكن البنوك المركزية تجبر على خفض أسعار الفائدة بحال شفنا أي تباطؤ أو ركود اقتصادي. يعني اليوم الخيارات تعتبر محدودة جدا للبنوك المركزية.
1: يعني الذهب اليوم عند مستويات 4500 دولار، هل يمكن أن نرى مستويات قياسية للذهب قبل نهاية العام؟
0: الذهب يعني نحن عم نلاحظ أنه أول شيء 4400 مستويات جدا مهمة عبادة للذهب. طول ما نحن محافظين على هاي المستويات نتوقع استمرار الارتفاعات. بعد ما نحن ضمن الاتجاه الصاعد ما صار في عنا أي تغيير بالاتجاه العام، نعم نتوقع على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، وخاصة بحال جانا شفنا مزيد من الديون، مزيد من العجز المالي، تباطؤ اقتصادي، كل هاي العوامل قد تكون داعمة لأسعار الذهب. لغاية هلأ ما رح نتوقع أي تراجع أو تغيير بالاتجاه العام. نعم نتوقع مواصلة الاتجاه الصاعد، لأنه بعد في عنا اليوم ضبابية بالاقتصاد العالمي، ولسه ما بنعرف كيف أثر التوترات الجيوسياسية رح ينعكس على البيانات الاقتصادية. فالذهب medium to long term نعم نتوقع مزيد من الارتفاعات، ممكن نشوف مستويات قياسية جديدة، ولكن كل ذلك سيعتمد على قدرة الذهب على الحفاظ على المستويات القريبة من 4400، وبدنا نشوف كمان عوامل أساسية تدعم هذا السيناريو.
1: أشكرك جزيل الشكر سارة الياسري، استراتيجية الأسواق المالية لدى شركة CFI. نذكر بأسعار النفط التي تشهد ارتفاعات قوية مع عودة التوترات الجيوسياسية والضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. خام نايمكس يقفز ب3.5% ويستعيد مستويات 90 دولارا، ومزيج برنت قريب من 94 دولارا. فاصل قصير نتابع بعده بقية فقرات نبض السوق.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، 2:30 على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. نفصل أخبار العقود المليارية في مكة المكرمة، حيث أعلن شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور والمشغل لمشروع وجهة مسار عن استلامها إشعاري ترسية لتطوير منطقتي الهندوية الغربية والهندوية الجنوبية المحاذيتين لوجهة مسار ضمن برنامج الأحياء المطورة في مدينة مكة المكرمة، وذلك ضمن تحالف مكون من شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة اتحاد الراجحي العقارية. تبلغ التكلفة المبدئية التقديرية لهذا المشروع حوالي 6 مليارات ريال. أيضا في سياق نفسه وفي مشاريع المليارية في مكة المكرمة، أعلنت شركة دار المجد العقارية عن استلامها إشعار ترسية لمشروع تطوير موقع الهندوية الشرقية في مكة المكرمة ضمن التحالف المكون من شركة دار المجد وشركة الجادة الأولى للتطوير العقاري وشركة ركاز العقارية، وذلك تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. ويأتي هذا المشروع ضمن مستهدفات تطوير الأحياء العشوائية بمدينة مكة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة. تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي 2 ملياري ريال، وتشمل تكاليف الاستحواذ على الأرض وتطوير البنية التحتية من دون احتساب أعمال تطوير البنية الفوقية المحتملة. أيضا في إعلان بنفس السياق من شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع تطوير منطقة الخالدية العشوائية بمكة المكرمة على تحالف شركة لدن للاستثمار وشركة العيون للاستثمار والمقاولات من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة. حسب الشركة تتجاوز قيمة المبيعات المستهدفة للمشروع 6 مليارات ريال، ونطاق عمل المشروع هو تأسيس صندوق استثماري عقاري مغلق يعني بموجب قواعد هيئة السوق، والهدف هو طبعا تطوير أعمال البنية التحتية لأرض المشروع وتجزئتها إلى قطع وبيعها من قبل المطور الذي سيعين كمسوق المشروع، ومن ثم التخارج من الصندوق. دار المجد العقارية أو المجدية قفزة سام بقرابة 3% كانت في بداية الجلسة، تقلص قليلا المكاسب، وأيضا ارتفاعات على كافة الأسهم اللي هي جزء من هذا من هذه التحالفات الفائزة بالمشروع. هذا سام سينومي ريتيل، نتابعه أيضا بعد الأخبار اللي كنا عم نتابعها على مدار الأسبوع الماضي المتعلقة بعقوبات أوقعت على مسؤولين سابقين في الشركة. يبدو أن سام بدأ يتعافى جزئيا. لدن الاستثمار إذن تفاعل إيجابي مع هذه الأخبار لفوزها بعقد بترسية عقد في مكة المكرمة يقفز 4.5%. هذا المؤشر مؤشر السوق السعودية متراجع يعني بعشر النقطة المئوية.

0: إذا نتابع كيف تتحرك الأسواق الخارجية في جلسة اليوم. في حركة إيجابية نراها في مؤشر دبي، قفزة بأكثر من 1% فوق مستويات 5800 نقطة. أبو ظبي تحول من التراجع إلى ارتفاع بعشر النقطة المئوية. الكويت تراجعات 14 نقطة المئوية. التراجعات الأكبر نراها اليوم في قطر ب1% مقابل تحسن ملحوظ اليوم نراه في مؤشر مسقط مع هذه الارتفاعات ب14 نقطة المئوية. بالسوق الإماراتية تحديدا في أبوظبي نتابع الخبر الذي أعلنته مجموعة اتصالات أو E&, قالت أنها تعتزم بيع 12.5% من حصتها في كريم لشركة أوبر بقيمة 100 مليون دولار نقدا. والسهم يتفاعل إجابة مع هذه الأنباء مع هذه القفزة بأكثر من 2%. المؤشرات المصرية في هذه الأثناء ارتفاعات على كافة المؤشرات. الأقوى هي الارتفاعات التي نراها على المؤشر السبعيني، ارتفاعات بأكثر من 1%. المؤشر الثلاثيني مرتفع أيضا بأكثر من 0.5% مع نشاط قوي نراه على أعمار مصر، ارتفاع بحوالي 4.5%، ونتائج إيجابية سنتابعها لاحقا من أعمار مصر. وأيضا ارتفاعات نراها على شركات تطوير العقارات أوراسكوم، قفزة بحوالي 4%. بالم هيلز أيضا بأكثر من 3%. إذا قطاع التطوير العقاري خصوصا هو الذي يقود الارتفاعات في جلسة اليوم. وأيضا في القطاع المالي القلعة أيضا ارتفاعات قوية للسهم. هذه الأسهم الأكثر تداولا. إذا فوري تراجعات ب1.5%. إي فاينانس ارتفاعات محدودة. الأسهم قطاع الأسمدة على تراجع في هذه الفترة. أبو قير الأسمدة متراجع بأكثر من 2%. بالقطاع المالي أبو ظبي الإسلامي وبلتون قابضة ارتفاعات ملحوظة. للمزيد حول السوق المصرية تنضم إلينا مباشرة من البورصة المصرية زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة. لنبدأ من سعر الصرف وتكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية. واضح أن هناك تحسن كبير خلال شهر مايو. ما التفاصيل لحركة سعر الصرف وتكلفة التأمين على الديون؟
1: صباح الخير عبادة. يعني بالفعل شهدنا ارتفاعا جيدا للجنيه مقابل الدولار خلال شهر مايو مع عودة تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية معظم الشهر. يعني بلغت خلال شهر مايو تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية أكثر من 1.1 مليار دولار. هذا انعكس إيجابيا بالطبع على سعر الصرف، يعني في ظل التهدئة التي شهدناها للحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وسير المفاوضات. هذه التهدئة انعكست إيجابيا على سعر الصرف. ارتفع الجنيه مقابل الدولار ب 2.4% ليصل حاليا إلى 52.5 جنيه للدولار مقابل ما كان في أول مايو الماضي عندما وصل إلى 53.7 جنيه للدولار. أيضا انعكس بشكل إيجابي على تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 سنوات لتصل إلى 296 نقطة أساس مقابل ما وصلنا إليه في بداية الحرب في أول مارس إلى 344.7 نقطة أساس. بذلك هي عادت إلى مستويات ما قبل الحرب على إيران، وهذا بالطبع يعكس إعادة تقييم أو تسعير جزئي للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري في ظل حالة التهدئة الحالية. الأمر لم يكن عند الجنيه وعند تكلفة التأمين على الديون السيادية فقط عبادة، ولكن أيضا البورصة والتي شهدت خلال شهر مايو ارتفاعات قوية نسبيا للمؤشر السبعين الذي ارتفع ب 4.4% في حين المؤشر الرئيسي ارتفع ب 1.7%. ضغط على المؤشر الرئيسي خلال شهر مايو بالطبع سهم البنك التجاري الدولي والذي تراجع خلال الشهر ب 1.5%، في حين كانت أغلب القطاعات على ارتفاع وخاصة سهم بالم هيلز الذي يواصل الارتفاعات القوية. ارتفع على مدار شهر مايو بنسبة 33%، أوراسكوم للتنمية بنسبة 1%.

20%. كانت هناك ارتفاعات جيدة للغاية على أسهم القطاع العقاري، تراجع سهم البنك التجاري الدولي، وتراجع أيضا أسهم الأسمدة التي شهدت تراجعات على مدار الشهر الماضي بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها خلال الربع الأول من العام الحالي.

0: في الوقت الحالي في ظل الفاتورة المرتفعة التي تسددها الحكومة المصرية لهذا الملف، خاصة بعد ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة منذ الحرب على إيران؟ يعني ارتفعت تكلفة استيراد الغاز المسال بشكل كبير مع تذبذب الإمدادات من إسرائيل. يعني هناك أنباء عن تراجع الإمدادات من إسرائيل خلال هذه الأيام بسبب عمليات صيانة جزئية لحقلي ليفيثان وتمر خلال هذه الفترة، وهذا أثر على الإمدادات القادمة من إسرائيل إلى مصر. البيانات الحديثة تشير إلى تراجع في الإنتاج المحلي، وهذه نقطة هامة لأن مصر تراهن في الوقت الحالي على زيادة الإنتاج المحلي لتخفيف الفاتورة، فاتورة الاستيراد، والتي أشار رئيس الوزراء إلى أنها وصلت في مارس الماضي إلى 2.5 مليار دولار خلال شهر مارس، وبالتالي التكلفة مرتفعة نقبل على شهور الصيف، وبالتالي كانت تراهن الحكومة على زيادة الانتاج المحلي، ولكن وفقا لبيانات منصة جودي أشارت إلى تراجع الانتاج المحلي إلى 3.8 مليار قدم مكعب يوميا، مقارنة بنسبة تراجع 8% مقارنة ب الربع الأول من العام 25. وبالتالي نترقب بالطبع بدء الإنتاج وربط الحقول الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة. هناك اكتشافات كثيرة أعلنتها الحكومة المصرية، نترقب ربطها على الإنتاج حتى تؤثر في الإنتاج الذي يتراجع بالطبع بدفع من تقادم بعض الحقول وتراجع الانتاج منها. ولكن مصر ملتزمة بسداد كافة المستحقات، من المنتظر سداد آخر وتصفير هذه المستحقات بقيمة 440 مليون دولار في العاشر من يونيو الحالي.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلة فهيمة زايد، كنت معنا من القاهرة. أشير إلى النتائج التي صدرت قبل قليل من شركة أعمار مصر، والتي نرى تفاعل السهم معها بشكل كبير. الشركة حققت نموا في صافي أرباح الربع الأول ب 133% إلى 7.7 مليار جنيه تقريبا خلال الربع الأول. نقارن هذه الأرقام ب 3.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام الماضي، ولكن مع ذلك في انخفاض بمجمل الربح إلى 3.88 تقريبا مليار جنيه، هذا وفقا لقائمة الدخل. الإيرادات ارتفعت بهذه الفترة إلى 6.76 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه في الفترة نفسها. تكلفة الإيرادات صعدت إلى 2.88 مليار جنيه. ربحية السهم نتحدث عن 1.37 جنيها، إذا قفزة بربحية السهم ربما تفسر هذا التفاعل الإيجابي للسهم، قفزة ب 4.6% في هذه الأثناء، وهو قد يكون أحد المحركين الرئيسيين لارتفاعات السوق. فاصل ونواصل نبض السوق.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر

0: تجعل الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة. تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أهلا بكم من جديد إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. أبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وقال نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الأوامر جاءت ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقبل أوامر قصف الضاحية وبعد التوغل البري الأخير الذي يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، أجرت إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع عملياتها العسكرية أكثر في لبنان، وفق ما نقله موقع آي نيوز 24. هذا وأضاف الموقع أن إسرائيل أكدت ضرورة تغيير التكتيك لحماية السكان ووقف تلقي الضربات. بالتزامن مع أوامر نتنياهو قبل قليل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامرها بإخلاء 9 بلدات جنوب لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل الهجمات، ويأتي التصعيد عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد في واشنطن برعاية أمريكية. وفي ظل التصعيد المستمر في لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان، وذلك بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر حسابه في موقع تروث سوشيال، أكد على رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق مع بلاده، مرجحا أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة ولحلفائها. إذن كيف تتحرك المؤشرات الأوروبية بعد الارتفاعات القوية التي رأيناها صباحا في بعض أسواق آسيا، على الأقل يعني جزء من الأسواق الآسيوية؟ اليوم تباين في الحركة في أوروبا بطء، يعني ارتفاعات محدودة للغاية في فرنسا وتراجعات بربع النقطة المئوية على فوتسي 100 في لندن. للمزيد تنضم إلينا من لندن زميلة كارينا كامل مراسلة العربية. أهلا بك كارينا، ما الذي يحرك الأسواق في بداية هذا الأسبوع؟ طبعا تابعنا بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.
3: يعني في الواقع البداية ضعيفة في المنطقة الأوروبية وأغلب القطاعات متراجعة اليوم. تابعنا بعض المكاسب لقطاع الطاقة في بداية التعاملات الأوروبية اليوم مع عودة أسعار النفط للارتفاع، ولكن ملفت أنه أداء الأسواق الأوروبية فيه تباين كبير مقارنة بالأسواق الأسيوية، لأنه صباحا سجلنا مستويات قياسية لم نسجلها من قبل، أول تايم هايز جديدة في كل من السوق النيكي في السوق الياباني، مؤشر كوريا الجنوبية وفي تايوان، ومؤشر النيكي أغلق على مستوى عالي جدا وتخطى حاجز 67,000 نقطة بدعم من أسهم الرقائق، أسهم التكنولوجيا وسوفت بانك. السهم قفز ب 14%، فواضح أنه الإيجابية المحيطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تدعم الأسواق الآسيوية، ولكن هذا ليس صحيح بالنسبة للأسواق الأوروبية للآن. أغلب القطاعات متراجعة، وتابعنا أيضا تراجعات على أسهم شركات الطيران، يعني ارتفاع أسعار الطاقة يلقي بظلاله على هذه الشركات، فلوفتانزا إير فرانس كلام متراجع. في المقابل أسهم إيزي جات مرتفعة بقوة اليوم في ظل تقارير بقيام شركة كاسل ليك بتقديم عرض أو نية تقديم عرض للاستحواذ على إيزي جات. إيزي جات وبشكل سريع قالت أنه هذه محاولات انتهازية من شركة كاسل ليك في ظل تراجع سهم إيزي جات الذي خسر تقريبا 20% منذ مطلع السنة، هو مرتفع اليوم، ولكن إيزي جات تقول هي مجرد محاولة انتهازية في ظل المشاكل التي تعاني منها الشركة من انتفاع تكلفة الوقود وتراجع سهم منذ بداية السنة. إضافة إلى ذلك، ربما البيانات الاقتصادية هي الشغل الشاغل في المنطقة الأوروبية اليوم. في بريطانيا صدرت أرقام من نيشن وايد تقول لنا أن أسعار العقارات تراجعت بأسرع وتيرة في تقريبا عام إذا نظرنا إلى القراءة الشهرية. على أساس شهري في مايو الأسعار تراجعت ب 0.6% بحسب نيشن وايد، هي تباطأت إذا نظرنا إلى النمو السنوي، هي نمت ب 1.7%، ولكن هذا كان تباطؤ كبير على 3% التي كان نما بها سابقا، ولكن على أساس شهري انكماش وأسرع وتيرة انكماش في تقريبا عام، وهذا ليس من المستغرب لأنه نحن نتحدث عن صعوبة الحصول على قرض عقاري، القروض العقارية مستوياتها عالية جدا.

0: نحن نتحدث فوق 5% كمتوسط لأي بنك يقدم قرض عقاري، الفائدة 3.75%، والكل ينظر إلى اجتماع بنك أوف إنجلاند القادم هل سيرفع الفائدة. الأسواق طبعا فيها تقدير كبير أنه سنرى رافع. وأخيرا عبادة، نحن ننظر إلى أرقام البي أم آي أيضا الصادرة في المنطقة الأوروبية، القراءة لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي في المنطقة الأوروبية، صدرت قبل قليل أرقام من إيطاليا ومن فرنسا، وعلى ما يبدو كان في مفاجأة إيجابية، لأن هنا نمو في القطاع الصناعي في إيطاليا 52.9 نقاط، في فرنسا انكماش، ولكن الانكماش كان أقل حدة مما كان متوقع سابقا. فخليط من العوامل عفوا، ولكن الضعف هو سيد الموقف.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كنية كامل من لندن. بهذا نصل إلى نهاية نبض السوق، أشكركم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون، فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عاصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جلسة الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو.

0: قد تصنع في لحظة، فداعيات تمتد لسنوات.
1: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
2: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
3: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.

الحادية عشر صباحا بتوقيت الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. نتنياهو يطلب قصف الضاحية الجنوبية ببيروت، والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في مواقع في الضاحية. واشنطن تدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ومجلس الأمن يبحث التصعيد في جلسة طارئة اليوم. ترامب متفائل بإبرام اتفاق جيد مع إيران، والأخيرة تبحث إدخال تعديلات على النص. نتابع أيضا في الاقتصاد، جيروم باول يحذر من الضغوط السياسية ويعترف بأخطاء في إدارة الفيدرالي الأمريكي. أهلا بكم وإلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. نبدأ من التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان، حيث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وقال نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الأوامر جاءت ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقبل أوامر قصف الضاحية وبعد التوغل البري الأخير الذي يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، أجرت إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع عملياتها العسكرية أكثر في لبنان، وفق ما نقله موقع آي نيوز 24. المحادثات التي تتم عبر سفيرها يحيئيل لايتر تأتي بعدما قيل أنه قناعة مشتركة باستحالة تقييد الجيش الإسرائيلي أمام توسع نيران حزب الله. هذا وأضاف

الموقع بأن إسرائيل أكدت ضرورة تغيير التكتيك لحماية السكان ووقف تلقي الضربات. إذن بالتزامن مع أوامر نتنياهو قبل قليل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامرها بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لغاراتها على بلدات جنوبية عدة من بينها صور والبابلية. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 8 أشخاص في غارة على دير الزهراني، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 3412 شخصا منذ بداية مارس الماضي. على الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان واعتراض 2 منهم. أفادت تقارير إسرائيلية بتفعيل صفارة الإنذار بكريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل. وقالت يدعى تحرنوت أنه تم رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان مساء أمس، ما أدى لتفعيل الإنذارات بكريات شمونة للمرة الخامسة خلال 24 ساعة.

وفي ظل التصعيد المستمر في لبنان، دفعت واشنطن بخطط جديدة لوقف النار، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اتصالا مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على مدار 48 ساعة في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. أوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن اقترحت أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى، وفي المقابل ستمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت.

وفي المقابل في الذكرى 39 لاغتيال الرئيس اللبناني رشيد كرامي، صرح رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا مدانا، وأن الحكومة تسير نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. وأكد عون أنه ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة ولا تراجع في ذلك. في ظل التصعيد المستمر في لبنان، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان، وذلك بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي دعم باريس للمفاوضات المباشرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل دائم للأزمة. وتعليقا على الوضع في لبنان، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا في جنوب لبنان. وشدد ماكرون في منشوره على منصة إكس على ضرورة وقف القتال إلى الأبد. ومن جهة أخرى قال الرئيس الفرنسي إنه من الضروري التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بسرعة. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري شدد من جانبه على ضرورة الحفاظ على الحكومة اللبنانية ورفض أي دعوة لإسقاطها. وأبدى بري استعداده لأن يكون الضامن لالتزام حزب الله بوقف إطلاق النار مقابل أن توقف إسرائيل الحرب. وأشار نبيه أيضا في نفس السياق إلى أنه يفضل أن تكون المفاوضات مع إسرائيل غير مباشرة وعن طريق الوسطاء لإنجاحها. عبر زوم معنا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ حنا صالح. أهلا وسهلا بك معنا سيد حنا في هذه النشرة. وبداية يعني كيف يمكن أن ننظر اليوم إلى قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والحصول على الضوء الأخضر وتوسيع الضربات باتجاه الضاحية الجنوبية؟

0: الآلات السياسية والعسكرية اليوم.
1: أمر بالغ الخطورة إن رعونة حزب السلاح الإيراني أدت إلى وضع بالغ الخطورة. لبنان الآن، كل لبنان تحت وطأة مطرقة الاحتلال الإسرائيلي وسندان الاسترهان لنظام الملال الإيراني من خلال وكيله حزب الله. واقعيا على الأرض هناك عدو يقبض على جنوب الليطاني وشماله ويوسع عملياته باتجاه الأول، أي شمال صيدا، أي كل الجنوب والبقاع الغربي، ثم الآن التهديد للضاحية الجنوبية. ويبدو أن التهديد جدي وخطير ويندرج في سياق التدمير الممنهج للعمران والاقتلاع الممنهج للبشر، وهو أبعد بكثير من القول أنه يدمر بنى تحتية لحزب الله. حزب الله يطلق بعض المسيرات والصواريخ ولا يستطيع الاشتباك مع العدو الإسرائيلي. القوة بات حجمها معروف للقاسي والداني، وها هو العدو في وضع النهار أقام 8 جسور على نهر الليطاني وعبرت الدبابات تحت الشمس الحارقة، ولم يتصدى لها أحد. حزب الله لا يخوض أي حرب، إنه يشعر وضع لخدمة المفاوض الإيراني، ليس إلا إنه الدور الحقيقي المناط به أن يكون لبنان ساحة مستباحة من أجل خدمة المصالح.
0: طيب نتابع فقط يعني عبر الصور التي ترد الآن عبر شاشة العربية، صور للنزوح من منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت. هناك مشاهد للنزوح من منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية. أعود لك مجددا أستاذ حنا صالح، هذا الضوء الأخضر اليوم لنتنياهو كيف يؤثر على العملية التفاوضية التي من المفترض أن تكون غدا أيضا في جولة جديدة ما بين لبنان وإسرائيل؟
1: لبنان تحت وطأة ضغط غير مسبوق. لبنان الرسمي، الولايات المتحدة هي التي فرضت هذا النوع من التفاوض ووافق لبنان على المفاوضات المباشرة. والهدف الذي تبغيه بيروت هو وضع حد للهزيمة عند الحدود التي بلغتها، وعدم مفاقمة هذه الانكسارات والخسائر المروعة بشريا وماديا ومعنويا وثقافيا وحضاريا وكل ما يمت للبنان. لكن هناك بنفس الوقت ضوء أخضر أمريكي وعدم قيام واشنطن بدور الوسيط النزيه. أمريكا منحت العدو الإسرائيلي التغطية الكاملة لإجرامه، لأن هذه التغطية تندرج تحت عنوان إنهاء الأزرع الإيرانية. ولأن حزب الله لا رابط له بالوطنية اللبنانية، لا يقيم أي اعتبار لا للأرض ولا للإنسان، أدار الظهر لوجع الناس، أدار الظهر للهموم. هو المسؤول عن تقديم لبنان لقمة سائغة للعدو، هو المسؤول عن هذه المشاهد المروعة.
0: نعم،
1: يتدافع الناس من ساحل بلدات المتن الجنوبي أي الضاحية نحو بيروت، نحو أماكن يظنون أنها آمنة، والكل يعلم أنه قد لا يجد منزلا يعود إليه.
0: نعم، لكن أستاذ حنا اليوم
1: سيؤثر سلبا على المفاوضات وسيحاصرها أكثر فأكثر. لكن بالنهاية لا تستطيع بيروت التسليم ببقاء الاحتلال، ولا تستطيع القبول باستمرار هذه العنجهية والاستباحة، ولا تقبل أيا كان الثمن ومهما طال الزمن بأن يكون هناك أرض محروقة.
0: لكن في ذات التوقيت يعني هناك صحف إسرائيلية، إسرائيل تقول أن هذه الهجمات جاءت ردا على انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حزب الله. هذا التبرير كيف ينظر له اليوم في داخل اللبناني؟
1: هذه ذرائع لا قيمة لها. إسرائيل لم توقف ولا لحظة عملياتها الحربية، لم توقف قضم الأرض، لم توقف عمليات النسف والتبذير، وهي تستغل رعونة وإنكار من جانب حزب الله الذي ينفذ أوامر خارجية، ينفذ أوامر إيرانية واضحة. لذلك تستغل هذه الرعونة ببعض المسيرات وتضخم

0: من حجم نتائجها كي تستمر بقضم الأرض وخلق وقائع قاسية تفرض نفسها على طاولة المفاوضات لفرض إملاءات أمنية وسياسية على لبنان.
1: طيب اليوم كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات, تصريحات نبيه بري بشأن استعداده لضمان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار؟
0: صراحة أنا أميل إلى تفسير الخارجية الأمريكية. تصريح نبيه بري فيه الكثير من خيبة الأمل والمراوغة. نبيه بري لا يستطيع أن يضمن إيران القرار في إيران. نبيه بري هو الذي تعهد لرئيس الجمهورية عسجية الثاني من أذار بأن حزب الله لن يبادر لأي عمل عسكري بعد من فتحت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران, لكن بعد ساعات على تعهده كانت صواريخ الغدر. وكان القرار الإيراني بأخذ لبنان إلى حرب إسناد إيران والسائر للخامنئي. أي لا رهان كبير على نبيه بري الذي يمنع انعقاد المجلس النيابي لتتحمل السلطة التشريعية المسؤولية عما يجري في لبنان. منذ 3 سنوات لبنان في حرب دائمة, لم يعقد البرلمان اللبناني أي جلسة لمناقشة هذه الكارثة بقرار من رئيسه نبيه بري. بتقديري لا يعول كثيرا على حديث نبيه بري. أما حديثه عن إسقاط الحكومة فهو لزوم ما لا يلزم, ليس بوسع نبيه بري ولا حزب الله لا حماية الحكومة ولا إسقاطها. بالأمس كانت الدعوة الثالثة على التوالي من جانب حزب الله لتظاهرة مليونية تسقط حزب الله, فلبى الدعوة أقل من 100 شخص, وكانت الفضيحة للمرة الثالثة. الناس موجوعة, الناس تلملم جراحها, الناس تبكي قتلاها وخسائرها المروعة, وليس في هذه الخانة. الجديد اليوم هو النداء التاريخي الذي صدر عن الجنوبيين, عن وجوه من النخب الشيعية في صور وصيدا والذين تمسكوا بالدولة اللبنانية تحمي النبطية وتحمي صور, وأن تكون المدن خالية من السلاح مفتوحة أمام الناس الذين يريدون يتمسكون بالحياة والعيش الطبيعي ويرفضون هذه المقاومة. إنه الصوت الشيعي الأول منذ 41 سنة الذي قال بوضوح الثنائي المذهبي حركة أمل وحزب الله لا يحتكران تمثيل الشيعة, بل هناك فئات واسعة شيعية ترفض تدمير لبنان وتدمير جبل عامل, تدمير تاريخ لبنان.
1: طيب دعنا نعود أيضا لتصريح نبيه بري. يعني كان يصر على أن تكون المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل اليوم غير مباشرة, هل ما زالت هذه الصيغة هي الأكثر واقعية اليوم في المرحلة الحالية, ولماذا أصلا كان يعني يقول أنها غير مباشرة؟
0: سبق لنبيه بري أن وافق على مشاركة لبنان بشخصية سياسية باجتماعات الميكانيزم وكانت الاجتماعات مباشرة. السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني شارك في عدة اجتماعات للميكانيزم ولم يعترض نبيه بري. ما يريده نبيه بري ولديه كرئيس مجلس تصريحات عديدة سابقة, قال إنه يراهن على مسار إسلام أباد, إنه يرفض هذه المفاوضات, إنه يرفض أن يصبح القرار في مركز القرار أي مجلس الوزراء أي السلطة التنفيذية. لقد لعب في السابق دورا كبيرا بالتفاوض نيابة عن لبنان, وهذا دور لا يتيحه له الدستور ولا القوانين, كان تجاوزا على الدستور, وهو أخذ لبنان إلى اتفاق المشين لإنهاء الحرب سمح للعدو الإسرائيلي بأن يستبيح لبنان. نبيه بري مسؤول عن هذه المرحلة, ما يتحدث عنه من ضمانات هو رهان على الدور الإيراني. قبل أكثر من نحو 72 ساعة قال الأنظار يجب أن تتجه إلى مسار إسلام أباد, إنه يثق بالحرس الثوري ولا يثق بالسلطة اللبنانية وهو جزء أساسي منها.
1: وضحت, شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي الأستاذ حنا صالح, تحياتي لك.

إذن مستمعين نعود من جديد للأخبار العاجلة التي وردت في الدقائق الماضية. نتنياهو يقول أمرت الجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية

0: لبيروت، وتابعنا أيضا عبر شاشة العربية حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر نتنياهو باستهدافها. ويقول أمرت الجيش باستهداف الضحية ردا على انتهاك حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. القناة 14 الإسرائيلية تقول أوامر نتنياهو باستهداف الضاحية الجنوبية تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حيث حصلت على الضوء الأخضر أو حصل نتنياهو على الضوء الأخضر من واشنطن. معنا الآن مستمعينا من جنوب لبنان مراسل العربية فم الزميل محمود شكر، أهلا وسهلا بك معنا محمود في هذه النشرة من العربية فم. إذن قبل قليل تابعنا هذه الحركة، حركة النزوح في الضاحية الجنوبية لبيروت، نتحدث عن طبيعة الأهداف التي استهدفتها الغارات في الضاحية وكيف تبدو حركة النزوح الآن.
1: بطبيعة الحال أن يكون هناك حركة نزوح، لأن البيان المشترك بين رئيس الحكومة وبين وزير الدفاع هو أشار إلى أن الضاحية خرجت عن ما يسمى الإحاطة الدولية، بمعنى إلى أن التواصل بين إسرائيل وأمريكا أفضى إلى سماح بقصف الضاحية الجنوبية. لذلك رأينا هذه القوافل من السيارات ومن أهل الضاحية الذين يخرجون منها خوفا من بداية عمليات القصف. القصف الساعة لم يبدأ، الإنذارات أيضا هي لم تبدأ، ولكن بطبيعة الحال الميدانية على الأرض من خلال البيان المكتوب لرئيس الوزراء الإسرائيلي أفضى إلى هذا الخروج الذي نشاهده في الضاحية الجنوبية. بالنسبة إلى جنوب لبنان، المعارك هي على قدم وساق من جهة الغارات وأيضا من جهة إطلاق الصواريخ. آخر هذه الدفعات كانت منذ 20 دقيقة باتجاه أصبع الجليل، بالإضافة أيضا إلى الغارات الإسرائيلية التي كانت باتجاه كفر تبنيد وعرب أو طاليب. وأيضا كان لجانب الإسرائيلي منذ ساعات الصباح باتجاه البلدات إنذار على مستوى دفعتين، أول إنذار في البلدات المروانية الزرية العقبية وأيضا العدوتية، والقسم الثاني كان ميخي فرحونة في قضاء جزين بالقرب من علي أصابي. لذلك ككل التطورات الميدانية على الأرض تشير إلى أن المواجهات البرية والمناورات العسكرية على مستوى القصف هي على قدم وساق، وستكون ساخنة اليوم رفقا بالمواقف السياسية التي كانت من الجانب الإسرائيلي.
0: طيب كذلك نتحدث عن الداخل في لبنان أيضا محمود، الأجواء السياسية السائدة الآن بعد هذا الهجوم أو بعد الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية بالهجوم.
1: بطبيعة الحال الموقف السياسي اللبناني هو معروف، إدانة لكل هذه العمليات العسكرية الذهاب إلى المفاوضات المباشرة والضغط على الدول الراعية وأقلها الجانب الأمريكي حتى يتوقف الجانب الإسرائيلي من الغارات. ولكن يظهر إلى أنه بتوازي مع هذه المفاوضات هنالك تسخين على المستوى الميداني في الأرض، والحكومة اللبنانية من خلال الموقف الذي أتى به رئيس الحكومة إلى أنه لا مناص للبنان إلا بالمفاوضات المباشرة هي أقل الضرر على الشعب اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك مراسل عربية فم من جنوب لبنان زميل محمود شكر، تحياتي إليك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: بعد إدخال تعديلات مشددة على الاتفاق المرتقب مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر حسابه بموقع تروث سوشيال، أكد على رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق مع بلاده، مرجحا أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. لكن ترامب أكد أن الانتقادات المستمرة والمستفزة سواء من الديمقراطيين أو من وصفهم بالجمهوريين غير الوطنيين تزيد الضغط عليه، بل تصعب من مهمته التفاوضية، مطالبا إياهم بالهدوء على اعتبار أن الأمور تنتهي على خير دائما وفق تعبيره. الرئيس

0: الأمريكية عاد أيضا التأكيد على أن الاتفاق ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير عالمية وصفها ترامب بالكاذبة. كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن طهران ستدخل تعديلاتها الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع أمريكا. وقالت الوكالة عن المصدر ذاته إن رد طهران على تعديلات ترامب لم يحسم بعد، وأن تعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات بين واشنطن وطهران مستمرة فضلا عن تبادل الرسائل معها أيضا، مضيفا أنه لا يمكن إصدار حكم الآن قبل التوصل لنتائج ملموسة.
1: المباحثات مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال جاريا، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم نصل إلى نتيجة واضحة، وكل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: عسكريا، وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي غوروك وقشم داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية أن الضربات نفذت يومي السبت والأحد وشملت تدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير مسيرتين قالت إنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة. في المقابل، وعلى الرغم من القصف المكثف الذي استهدف القواعد الصاروخية الإيرانية، أظهرت أقمار اصطناعية جديدة أظهرت مواصلة إيران عمليات إعادة تأهيل القواعد العسكرية بوتيرة متسارعة. تقرير لشبكة CNN كشف حجم الإصلاحات في البنية العسكرية الإيرانية تحت الأرض. نتابع.
2: الانفجارات غيرت ملامح الجبال المحيطة بالقواعد الإيرانية، لكنها لم تنهي مهمة الأنفاق، هكذا تقول شبكة CNN. فصور الأقمار الصناعية أظهرت قيام طهران بإعادة تأهيل واسع لبنيتها الصاروخية تحت الأرض والتي طالتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية. بحسب تقرير لشبكة CNN، أعادت إيران فتح 50 مدخلاً من أصل 69 لأنفاق وقواعد صاروخية كانت قد تعرضت للاستهداف في 18 منشأة مختلفة خلال الحرب. اللافت أن عمليات الإصلاح لم تعتمد على تقنيات معقدة، بل على جرافات وشاحنات وآليات هندسية بسيطة نجحت في إزالة كميات ضخمة من الأنقاض وردم الحفر الناتجة عن الغارات وإعادة تأهيل الطرق التي دمرت لمنع تحرك منصات الإطلاق، كما أن معظم الحفر التي خلفها القصف تم ردمها بالكامل بحسب الأقمار الصناعية، فيما أعيد تعبيد الطرق في عدد من المواقع الاستراتيجية بينها قواعد صاروخية قرب أصفهان وخمين. وعلى ما يبدو فأن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، هكذا يقول خبراء CNN، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1000 صاروخ لا تزال مخزنة داخل المنشآت المحصنة في الأعماق بعيداً عن تأثير الضربات السطحية. كما تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن إيران بدأت بالفعل استعادة قدراتها العسكرية الرئيسية عبر استئناف إنتاج الطائرات المسيرة والعمل على تعويض منصات الإطلاق والطاقة الإنتاجية للصواريخ. وبينما تؤكد واشنطن أن حملتها العسكرية حققت نجاحات تكتيكية مهمة، يحذر خبراء من أن سرعة إعادة التأهيل الإيرانية تطرح تساؤلات.

تساؤلات حول قدرة الضربات الجوية وحدها على تحييد برنامج صاروخي استعدت له طهران على مدى أكثر من 20 عاماً. ميرنا حامد، العربية.

0: أخبار الاقتصاد.
1: مؤشر السوق المالية السعودية على 11063 نقطة. نذهب إلى الأسهم الأكثر نشاطاً والأكثر ارتفاعاً مستمعينا. مجموعة أنعام الدولية القابضة وجاهزة الدولية لتقنية نظم المعلومات والمملكة القابضة والمنشورات السياحية وريدان الغذائية. الأسهم الأكثر ارتفاعا الصناعات الكهربائية وينبع الوطنية للبتروكيماويات ودلة للخدمات الصحية وسابك للمغذيات الزراعية والمراعي. أما الأسهم الأكثر نشاطا مستمعين أمريكان للمطاعم العالمية PLC وزيت العربية السعودية وكذلك أم القرى للتنمية والإعمار والكيميائية السعودية القابضة والعربية للأنابيب. في أخبار اقتصادية مستمعينا، كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون البحرية الفرنسية اعتلت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم تاجور. وكتب ماكرون على منصة إكس أن العملية جرت في المحيط الأطلسي في أعالي البحار بدعم من عدة شركاء بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف الرئيس الفرنسي في تدوينته أنه من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية. يدرس الاتحاد الأوروبي تجميدا مؤقتا لسقف الأسعار الذي فرضه على النفط الروسي مع تواصل التوتر في الشرق الأوسط. وكان التكتل اعتمد العام الماضي آلية لتحديد سقف الأسعار تلقائيا كل 6 أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، ومن المقرر مراجعة السعر في وقت لاحق من هذا الصيف. حذر الرئيس السابق للفيدرالي الأمريكي جيروم باول من إقالة أي مسؤول في الفيدرالي بسبب الخلاف في السياسات النقدية، لأن ذلك سيفقد البنك مصداقيته في دعم الاقتصاد. وتأتي تصريحات باول في الوقت الذي تتداول فيه أعلى محكمة في البلاد مصير ليسا كوك التي سعى الرئيس دونالد ترامب إلى إقالتها بسبب مزاعم غير مثبتة تتعلق بالاحتيال العقاري. ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات الأسبوع من أدنى مستوياتها في 6 أسابيع مع تجدد المخاوف بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط بعد أن أمرت إسرائيل قواتها بالتوغل بشكل أعمق داخل لبنان. ارتفع خام برنت بنسبة 2.45% في الجلسة الصباحية ليتجاوز $93 للبرميل.

ونذهب مباشرة مستمعينا إلى أخبار الرياضة. حظي لاعبو المنتخب السعودي بفترة راحة يوم أمس بعد الودية التي خاضوها أمام الإكوادور، ومن المقرر أن تغادر البعثة اليوم الاثنين إلى مدينة أوستن التي سيستقر فيها المنتخب حتى نهاية مشاركته في البطولة. هناك سيخوض وديتين أمام بورتريكو والسنغال، ويستهل الأخضر مشواره في البطولة القارية بمواجهة الأوروغواي في 16 من يونيو ضمن منافسة المجموعة الثامنة التي تضم أيضا إسبانيا والرأس الأخضر. احتفل نادي أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وسط أجواء جماهيرية استثنائية بعدما خرج عشرات الآلاف من المشجعين إلى شوارع شمال لندن للمشاركة في مسيرة التتويج التاريخية التي أعادت اللقب إلى خزائن النادي للمرة الأولى منذ 22 عاماً. وصل منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم إلى مطار مدينة كانسانس الدولي في ولاية ميزوري استعدادا للمشاركة في كأس العالم. وتعد كانسانس سيتي أصغر مدينة من بين 11 مدينة أمريكية مستضيفة للبطولة، ورغم ذلك

0: اختارته ثلاثة من أبرز المنتخبات المرشحة إضافة إلى الأرجنتين. نهاية العناوين أو نهاية هذه النشرة مستمعين، هذا تذكير بالعناوين. نتنياهو يطلب قصف الضاحية الجنوبية ببيروت، والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء مواقع بها. واشنطن تدفع بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في لبنان، ومجلس الأمن يبحث التصعيد في جلسة طارئة اليوم. ترامب متفائل بإبرامي اتفاق جيد مع إيران، والأخيرة تبحث إدخال تعديلات على النص. جيروم باول يحذر من الضغوط السياسية ويعترف بأخطاء في إدارة الفيدرالي الأمريكي. نهاية هذه النشرة مستمعينا، تقبلوا تحياتي دائما، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية .net. أما الآن نترككم مع زملاء في شاشة العربية لاستكمال ما تبقى من تغطية في هذه النشرة. إلى هناك.
1: شر إلى أن عملية التفاوض وأيضا ما هو مستشرف في المستقبل أن تفضي هذه المفاوضات إلى صيغة ما قد تكون مرضية للجميع، هذا أمر صعب ومعقد، والدليل هذه الحصيلة الكبيرة التي تمت منذ مارس الماضي.
2: حسنا، طالما هذه العمليات مستمرة، طالما أن للأسف عدد الضحايا سوف يتصاعد ويزداد وترتفع وتيرته شيئا فشيئا، إن كان داخلا أو خارجا، عفوا إن كان في الجنوب أو في العمق اللبناني. مسألة التفاوض، إسرائيل في كل ما تفعله، إن كان في التقدم على الأرض أو إن كان في الضغط بالنار والضغط بالسياسة، هي تلملم أو تراكم أوراق، تراكم منجزات تترجمها أوراق قوة في عملية التفاوض بكل بساطة، وهذا ما ينعكس بالعكس على الموقف اللبناني. كلما تتصاعد الأمور، كلما يتأزم وضع لبنان ويضعف دوره في عملية التفاوض.
1: طبعاً طيب، اسمح لي سعادة العميد، يعني أنت تعتقد أن الهدف التفاوض، الهدف من توسيع هذه الدوائر، دوائر القتال النشط واستهداف الضاحية والوصول إلى هذا الرقم الكبير من الضحايا، هل الغرض منه الوصول إلى هندسة مقعد تفاوض فقط؟ يعني الهدف هو التفاوض أم أن هنالك هدف أبعد من ذلك؟
2: التفاوض هدف ثانوي سيدي العزيز بالنسبة لإسرائيل، هي ليست جدية منذ الأساس، هي أمريكا التي فرضت عملية التفاوض عندما قرر لبنان في 2 آذار وأصدر قرارات مهمة وجريئة وتاريخية، أن حزب الله بات خارجا عن القانون وعن الشرعية، وأنه أصبح محظورا بأجنحته المالية والعسكرية والأمنية، وأن كلمة مقاومة لم تعد في القاموس. هذه القرارات مهمة هي التي حدث بالإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل للقدوم إلى حلبة التفاوض، علّه شيئا فشيئا ينتج شيئا أو يسفر عن شيء إيجابي يرضي جميع الأطراف، وبذات الوقت وبنفس الوقت هو فصل ملف إيران، ملف لبنان عن إيران، وانتزاع هذه الورقة التي تتلاعب فيها إيران دائما عبر حزب الله في حلبة التفاوض في الشرق الأوسط بكامله، وفي حلبة التفاوض مع أمريكا كذلك في الملفات الثانية. فإذا ولبنان الرسمي قرر وعزم وفصل أن لبنان يفاوض عن نفسه. إذا أوراق لبنان ضعيفة، أوراق إسرائيل نعترف قوية، لكن على الإدارة اللبنانية من الآن وصاعدا أن تتخذ درسا من الفترة السابقة، فترة 15 شهر الماضية التي أصدرت قرارات كثيرة ولم تفعل شيئا، وأداء الجيش ينعكس من أداء السلطة، إذا كانت قررت شيئا ومن وراء الستار توعز إلى الجيش أن لا يذهب بعيدا، فهذا كله دروس وعبر للفترة القادمة. طيب، ما بعد 2 آذار أن تصبح الدولة اللبنانية تحزم أمرها وتخضع حزب الله وتخضع الميليشيات. طيب، لإرادتها السياسية كي تسير الأمور بسلاسة، لا أن يكون حزب الله هو المسيطر وهو رأس الدولة.
1: اسمح لي أن أنطلق من هذه الجزئية وأحيلها للسيد علي حمادة، وأضيف إلى ما ذكرت أيضا سعادة العميد يعرب ما ذكره كاتس، وقال أوجه من هنا رسالة واضحة إلى الحكومة اللبنانية، إذا لم تطبق اتفاق

0: مطلق وقف إطلاق النار فنحن سنطبقه. لقد وعدنا سكان الجليل بالهدوء والأمن وهذا سيكون. وأسألك هنا سيد علي حمادة، لماذا تحمل الدولة اللبنانية يعني من قبل الجانب الإسرائيلي عبء يعني مسألة تطبيق وقف إطلاق النار، وهي تعلم أنها ليست هي داخلة معها الآن في ميدان القتال؟ الآن إسرائيل عندما تستهدف في دوائر القتال النشط هي لا تستهدف الجيش اللبناني، ومعروف أنها تستهدف عناصر تابعة لحزب الله، أهداف تابعة لحزب الله، بنى تحتية تابعة لحزب الله، مقدرات عسكرية تابعة لحزب الله، وليست تابعة للجيش اللبناني وليست تابعة للدولة اللبنانية. لماذا تحمل الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية هذه الأعباء من قبل الجانب الإسرائيلي؟
1: السبب بسيط وهو إحراج الدولة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية اتخذت قرارات وهي قرارات حقيقة أنها تاريخية ومهمة جدا، ويمكن البناء عليها في لحظة ما، في لحظة تحول ما على الصعيد السياسي في لبنان، على الصعيد العسكري، على صعيد المنطقة ككل. لكن حقيقة هذه محاولة لإحراج الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية محرجة حقيقة، لأنه عمليا ما هو دور الدولة إن لم تكن تملك سيادتها وقرارها على أراضي الدولة؟ هذه مشكلة، وهذه الإشكالية الأساسية. حزب الله لا يلتزم ولا يمتثل، يرفض ويخون الحكومة، يخون رئيس الجمهورية، يخون رئيس الحكومة، ويهدد بمحاولة إسقاط هذه الحكومة، وأحيانا بين الفينة والأخرى يهدد بحرب أهلية. إذن حزب الله منفلت من كل اعتبار له علاقة بالدولة وبقرارات الدولة وبأصول إدارة الدولة، وحتى أنه منفلت حقيقة من عن كل يعني منسلخ عن الواقع اللبناني الآخر. علينا أن لا ننسى أن تركيبة لبنان تركيبة مركبة، لبنان بلد مركب طائفيا مذهبيا، مركب مناطقيا وثقافيا أيضا، وبالتالي معظم أو كل المكونات غير الشيعية حقيقة، وهناك معارضة شيعية حقيقية بدأت تتبلور في المرحلة الأخيرة وتكبر وأكثر فأكثر ضد حزب الله. لكن أنهي كلامي بأنه المكونات اللبنانية تعارض حزب الله معارضة شديدة، وهي ترفض هذه الحرب وهي تدعم الدولة، لكن الدولة حقيقة لا تريد أن تدخل في نزاع عسكري مع حزب الله مخافة أن تنفلت الأمور بشكل كامل على الأرض اللبنانية. طيب هذا هو مأزق الدولة.
0: نعم، ذكرت مأزق الدولة وذكرت أيضا حالة الإحراج التي أصابت الدولة اللبنانية إزاء ما يقوم به حزب الله الآن في الجنوب. ولكن هنا أود أن أفكك معك بعض الجوانب المهمة. يعني هل إسرائيل عاجزة عن التفريق الآن بينما هو دولة وبينما هو حزب الله؟ بمعنى أنها عندما تقوم باستهداف عدد من المنشآت، عدد من المقدرات، عندما تتسبب في حالة الإرباك التي نتابعها الآن وحالة الازدحام وحالة النزوح الآن الموجودة في الضاحية، هل إسرائيل عاجزة أم أنها لا تريد؟ هي عاجزة عن التفريق بينما هو دولة وما هو حزب الله؟
1: هي قادرة وهي تميز بشكل أو بآخر. لديها خطوط حمر وضعها الأمريكيون منذ الحرب السابقة عام 2023 و24 وحتى هذه الحرب عام 26. ممنوع المس بالبنى التحتية الخاصة بالدولة اللبنانية، نتحدث عن مطار، عن مرفأ، نتحدث عن الطرقات العامة، ونتحدث عن الجسور إلى ما هنالك من بنى تحتية وإنشاءات تابعة للدولة، محطات كهربائية مائية إلى ما هنالك. إذن هناك تفريق بين الدولة اللبنانية وحزب الله، لكن التفريق لا يمنع من أن الضغوط عمليا تقع على الدولة اللبنانية، تقع على عاتق المواطنين اللبنانيين من البيئة الحاضنة لحزب الله، لكن أيضا من البيئات الأخرى غير المرتبطة بحزب الله، المعارضة لحزب الله، لأنها تدفع ثمنا باهظا على صعيد حياتها، على صعيد وضعها الاقتصادي المعيشي، على صعيد التضخم الهائل في الحاصل في لبنان، إضافة إلى الخسائر. نحن نتحدث عن على الأقل بحسب المصادر الرسمية اللبنانية عن خسائر تتجاوز 20 مليار دولار، وأيضا عن خسارة 10% 10%

بالنقاط من النمو من الناتج المحلي اللبناني في مقابل تطور في الناتج المحلي الإسرائيلي ب4% في العام في هذا العام. إذن هناك كارثة تحصل على الصعيد اللبناني

0: وصفت بلبنان في الأعوام الماضية، وأيضا من تمرد فصيل مسلح قوي جدا مقارنة بالواقع اللبناني، قياسا على الواقع اللبناني، يرفض كل القرارات ويرفض الامتثال ويرفض أن ينضبط تحت جنح القانون اللبناني. هذه إشكالية أيضا، هذا هو فخ الدولة اللبنانية.
1: طيب سعادة العميد يعرب، أسألك هنا عن حالة الربط التي أوجدها وزير دفاع إسرائيل كاتس عندما ربط بما يحدث في كريات شمونة كالذي يحدث في بيروت. قالها هكذا، أن مصير كريات شمونة وبلدات الجليل هو من مصير بيروت، بمعنى تنعم هذه بالأمان عندها ستنعم هذه بالأمن والأمان. حالة الربط هذه أليست يعني من باب الوسائل العقابية للدولة اللبنانية أنها تعاقب على فعل فصيل ما وهو حزب الله؟ أليس من الأجدى أن يتم اجتراح وسائل أخرى بالضغط على من يمول حزب الله، على من يدعم حزب الله بالمال والسلاح وما إلى ذلك، والحديث هنا عن إيران؟ أليس من الأجدى أن يتم استهداف منابع الدعم أولى من أن يتم حساب وعقاب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية؟
2: إذا إسرائيل أو على لسان كاتس هو يريد أن يعاقب الدولة اللبنانية بطريقة غير مباشرة ويتدرع بهذه اللازمة. هناك سيد الكريم، هناك اختلال في ميزان القوة ما بين الطرفين حزب الله وإسرائيل. يعني إذا أطلق حزب الله صاروخا قصيرا رديئا من نوع كاتيوشا وغراد لا يطال شمال إسرائيل، وأغلب المرات يطال المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها إسرائيل. يعني صار حزب الله يتعامل مع الإسرائيليين بلبنان، في الجنوب اللبناني، بالمناطق التي تحتلها، ونادرا ما يطال شمال إسرائيل. هذه الأسلحة وحتى المسيرات السلكية التي ابتكرها طبعا هي سببت الأذى، تسبب الأذى للجنود، وحزب الله يضرب الجنود الإسرائيليين في الجنوب اللبناني. لا يستطيع الإسرائيلي كاتس عندما يقول مدينة مقابل مدينة أو قرية مقابل قرية، ما يجري على الأرض هو مقابل مسيرة تمسح عدة قرى، مقابل صاروخ تدمر مدينة، مقابل كل إطلاقة صواريخ أو مسيرات تتفاعل إسرائيل بطريقة انتقامية عقابية شاملة وعنف مفرط قل نظيره، وهذا ما نراه. فإذا التدرع بأنها شيء مقابل شيء أو هذا مقابل ذلك، هذا لا يقاس بالميزان العسكري، حيث الميزان مختل والردع غير موجود والهوة كبيرة ما بين الطرفين، وكسر التوازن كذلك لم يحصل. إذن إسرائيل لديها اليد العليا، ومنذ الحرب 2023-2024 إسرائيل قضت على النسبة الكبيرة من حزب الله، وما تبقى من حزب الله ما بين الحربين استطاع أن يلملم بعض أطرافه، لكنه في هذه الحرب الأخيرة إسرائيل تعالج حزب الله بقدراته المتبقية. لا نستطيع أن نحدد نسبها، لكنها نسب قليلة لا يستطيع أن يؤثر. وأكرر لك أن حزب الله يتعامل بالتكتيك وإسرائيل تتعامل بالاستراتيجية. فإذا الموقف اللبناني لردع إسرائيل في هذه العملية هو التمسك بعملية التفاوض ومحاولة إنجاحها. ونصيحة، يعني لو أن تقرر الدولة اللبنانية منذ الآن كمدماج أساسي وكتمهيد مهم أكيد سوف تتلقفه الإدارة الأمريكية وتضغط بها على إسرائيل، عندما يعلن لبنان أنه الدولة الأخيرة من دول الطوق مع إسرائيل حتى سوريا تجري ترتيبات أمنية، أن يعلن لبنان إنهاء حالة النزاع مع إسرائيل، هذه تكون خطوة أولى مساعدة تدفع بكل المجتمع الإقليمي والدولي والأمريكي بالذات الذي هو الوحيد الذي يضغط على إسرائيل إلى أن يلجم إسرائيل. هكذا يجب أن تسير الأمور من الآن وصاعدا، لأنه عسكريا ليس هناك تكافؤ فرص.
1: طيب أستأذنكما بأن ينضم إلينا الآن في هذا النقاش السيد المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، ينضم إلينا الآن من رام الله. أهلا بك سيد عصمت.

0: وأسألك أن يحدث هذا التصعيد وهذا التهديد ولغة الوعيد للضاحية الجنوبية من قبل نتنياهو طبعا بضوء أخضر أمريكي وبالتنسيق كذلك مع الجانب الأمريكي، هكذا قيل إسرائيليا أن هذه العملية تم التنسيق فيها مع الجانب الأمريكي، أن يحدث كل هذا عشية بدء المسار السياسي المسار التفاوضي في واشنطن، هل هذا التصعيد يدخل هذا المسار إلى غرفة الإنعاش أم أن ما زال هنالك حياة يمكن أن يتمتع بها هذا المسار؟
1: تحياتي لك والضيف الكرام. فعلا هو يعرض كل هذا المسار للخطر، خطر حقيقي أصبح من المشكوك به أن تعقد جلسة يوم غد التي كان يفترض أن يشارك فيها المستوى السياسي أو السفراء، وأن تأتي استكمال للجهد الذي يعني اللقاءات التي عقدت على المستويات الأمنية منذ اللحظة الأولى، وهذا ربما يعني يجعل إسرائيل لا تعطي أهمية لمثل هذا التهديد ولمثل هذا الخطر على العملية السياسية، أنها منذ البداية هي لم تعول عليها، هي دائما شككت بالحكومة اللبنانية وقدرتها، دائما كان لديها هذا التحفظ من يعني إعطاء الأولوية للعامل السياسي والعملية السياسية على حساب العمل العسكري، ولذلك عندما تخير وتجد نفسها في موقف كالذي تشهد الآن تميل وتذهب باتجاه التصعيد العسكري، وهذا للأسف ما يحدث في هذه الأثناء. اللوم كان وربما التعويل هو على الإدارة الأمريكية أن لا تعطي ضوء أخضر، وهذا ما كنا نأمله، ولكن يبدو أنها أعطت ضوء أخضر، لا نعرف إلى أي درجة مفتوح هذا الضوء الأخضر، إلى أي درجة يعني يشمل كل بيروت أم أنه فقط في الضاحية، هل هو رد مؤقت ويعود التقييد على إسرائيل أم أنه مفتوح زمنيا أيضا، لكن كان التعويل أن لا تعطي الولايات المتحدة هذا الضوء الأخضر وأن تضغط على إسرائيل أن توقف عمليتها العسكرية على الأقل إلى النقطة التي وصلت بها، وأن تقود مسار لوقف إطلاق نار، علما أن أن هناك أرضية جيدة لمثل هذا المسار. لكن دعني أيضا أقول لك أن إسرائيل لا تفضل هذا الخيار لسبب آخر، هو أنها لا تريد أن تكرس معادلة هدوء مقابل هدوء. أي وقف إطلاق النار الآن سيتم أنه نوقف، حزب الله يوقف وإسرائيل توقف، إسرائيل تريد حرية حركة مع بقاء على الأرض مع وقف إطلاق نار، ولذلك يعني هذا يجعل،
0: لكن هذا عكس ما عبر عنه كاتس الذي ربط مصير كريات شمونة ببيروت، هو قالها هكذا يعني لن تنعم بيروت بالأمن والأمان ما لم تنعم كريات شمونة وبلدات الجليل.
1: صحيح، هو يعني يحاول، بالأمس كان هناك كثافة في المسيرات والصواريخ من حزب الله وطالت مناطق لم تكن تصل إليها حتى يعني بالأمس، ولذلك يعني منذ وقف إطلاق النار الأول وحتى الأمس لم تكن تصل هذه الصواريخ والمسيرات إلى هذه المناطق، لذلك هو اعتبر أن هذه معادلة جديدة، تستهدفون الكريوت كما تكون عليها نستهدف بيروت، ولكن أيضا ربما حزب الله يعود إلى معادلة تقصفون بيروت نقصف مثلا تل أبيب أو حيفا أو غيرها، وهذا يوسع دائرة المواجهة وفعلا يشعلها بشكل لا يمكن للسيطرة عليه.
0: اسمح لي أن أحيل هذه الجزئية إلى سيد علي حمادة، ماذا لو يعني اعتمد حزب الله على ذات المعادلة التي تحدث عنها كاتس، بمعنى مدينة مقابل مدينة، الهدوء في مدينة يعني الهدوء في تلك المدينة الإسرائيلية، ماذا لو قام حزب الله بانتهاج ذات المنهج الإسرائيلي الآن؟
2: هذا قد يحصل، وخصوصا بأنه الإعلان الإسرائيلي يحيد تماما منطقة الجنوب عن أي هدوء وتهدئة متبادلة، يعني انظر أنه الحديث لا يدور عن منطقة جنوب حتى مسافة 50 كيلومتر في العمق اللبناني، يعني مدينة صيدا أو نهر الأولي، يدور فقط هدوء في بلدة على الحدود تماما، يعني كريات شمونة عمليا لمن لا يعرف من المشاهدين أين تقع وما هي كريات شمونة، كريات شمونة بلدة عندما يفتحون شبابيكهم نوافذهم يفتحونها تقريبا على الأرض اللبنانية، يعني عمليا نحن نتحدث عن عشرات الأمتار عن الأراضي اللبنانية، والعكس صحيح. إذن يطرح معادلة بلدة عند الحدود مقابل عاصمة أو مقابل ضاحية عاصمة، ونحن نتحدث
0: المعادلة مختلفة
2: ولا يتحدث عن الجنوب.

0: هذا اختلال. لذلك أتوقع أن يقوم حزب الله بمحاولة وضع معادلة جديدة وهي الضاحية الجنوبية مقابل حيفا، عكا، طبرية البارحة حاولوا استهدافها، ربما أبعد إلى تخوب منطقة الوسط الإسرائيلي. لا أتحدث عن تل أبيب أو عن القدس الكبرى أو تل أبيب الكبرى، أتحدث عن تخوبها لأنه هذا الموضوع يعني سوف تكون له تبعات خطيرة حتى على حزب الله في هذه المرحلة.
1: أتجه إلى سعادة العميد يعرب، يعني بدأ وكأننا الآن أمام معادلات وسيناريوهات عديدة ومتعددة بالمنطقة الإسرائيلي، بمنطق حزب الله كذلك، بمنطق الأرض، بمنطقة التعقيدات الموجودة الآن على الأرض، هنالك الكثير من المعادلات. ولكن أود أن ألخص سؤالي الأخير يعني في هذه النشرة، تأثير كل هذه السيناريوهات والمعادلات إن تمت أو إن لم تتم على الموقف التفاوضي الذي من المفترض أن يستأنف غدا؟
2: كما قلنا في مناوراتها العسكرية على الأرض وتقدمها وتوغلها واحتلالها النقاط الحساسة وإمساكها بالأرض إذا جاز التعبير وتمددها أكثر فأكثر، هي في حال أسفرت العملية التفاوض عن شيء ما أن تتخلى عن نقاط ثانوية وتبقي على المواقع الأساسية، لأنها وفق عملية التفاوض وفق المسار الأمني الذي جرى منذ يومين كان هناك تصلب من الطرف اللبناني ولديه تعليمات أن يبحث فقط في الانسحاب في جدولة الانسحاب الإسرائيلي وفي عملية وقف إطلاق النار، ولم يتم البحث في أمور أخرى. إسرائيل تريد أن تثبت للعمل للمسار الدبلوماسي السياسي الذي سوف ينطلق غدا، تثبت أوراقها أكثر فأكثر لكي تضغط على الطرف اللبناني باتخاذ إجراءات ما.
1: أنا انتهى وقتي تماما، أعتذر منك سعادة العميد المتقاعد يعرب صخرة المختص بالأمن القومي والاستراتيجي من رام الله، المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، وكذلك أيضا علي حمادة مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط. تحياتي لكم جميعا. نهاية هذه الساعة التي خصصناها للتطورات في لبنان، إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح باباً للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا.

جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نواصل فيها تغطيتنا للتطورات والأوضاع في لبنان. حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر من نتنياهو للجيش الإسرائيلي بقصفها. واشنطن تدفع بمبادرة جديدة لوقف النار في لبنان، ومجلس الأمن يبحث التصعيد في جلسة طارئة اليوم. بعد تجديد بنوده، ترامب متفائل ويقول إن إيران ترغب بشدة للتوصل للاتفاق، والأخيرة تبحث خياراتها. الجيش الأمريكي يشن غارات جوية على مواقع رادارات ومراكز تحكم في الطائرات المسيرة في إيران. ماكرون يقول إن البحرية الفرنسية احتجزت بمساعدة بريطانية ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي. إذن الصور قبل قليل تظهر ارتفاع أعمدة الدخان في جنوب لبنان. كان هناك أيضا تحذير إسرائيلي، وهذه قلعة شقيف ومرتفع عليها العلم الإسرائيلي، وكذلك علم لواء جولاني. إذن قبل قليل كانت تلك الغارات على بلدات وأراضي في الجنوب اللبناني. إذن كانت 9 بلدات في الجنوب اللبناني قد أنذرت من قبل الجانب الإسرائيلي وطالبت بإخلائها، وذلك لاستهدافها من قبل قوات الجيش الإسرائيلي التي توغلت في لبنان، حيث أيضا كان نتنياهو قد أعطى الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، وهذا التطور اللافت. إذن نذهب ونكمل معكم هذه النشرة، حيث تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح، وذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. وقال نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الأوامر جاءت

0: ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. وقبل أوامر قصف الضاحية وبعد التوغل البري الأخير الذي يعد الأعمق داخل الأراضي اللبنانية منذ أكثر من ربع قرن، أجرت إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن توسيع عملياتها العسكرية أكثر في لبنان وفق ما نقله موقع آي نيوز 24. المحادثات التي تتم عبر سفيرها يحيئيل لايتر تأتي بعدما قيل أنه قناعة مشتركة باستحالة تقييد الجيش الإسرائيلي أمام توسع نيران حزب الله. هذا وأضاف الموقع بأن إسرائيل أكدت ضرورة تغيير التكتيك لحماية السكان ووقف تلقي الضربات. من القدس معنا كبير مراسلي العربية زياد حلبي، أهلا بك زياد. تغيير التكتيك، إلى أي مدى سيكون ذلك التغيير على الأرض؟ توسيع الأرض، استخدام مناطق جديدة، توغل أكثر؟
1: بالنسبة لما يحدث، يبدو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي أفلح في إقناع الأمريكيين بإعطائه ضوءا أخضر لاستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ذلك لا يقول الكثير عن العملية بحد ذاتها، ولكن المنتظر الآن هذه المرة خلافا للمرتين الوحيدتين اللتين استهدفت فيهما إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت، أقصد منذ مطلع إبريل كانت عملية اغتيال، الآن سترى ربما استهدافا لمبادن لتسويتها بالأرض. أساسا جاءت هذه الخطوة بالنسبة لبنيامين نتنياهو والحكومة لأنه يتعرض إنجاز التعبير إلى ضغط بدفع رباعي، أولا من الشارع الإسرائيلي الغاضب الذي يطالب برد تدميري في بيروت في مقابل استمرار حالات الإنذار وسقوط الصواريخ والمسيرات في الشمال. الجيش الإسرائيلي من ناحية ثانية أيضا يريد قصف بيروت وضغط في هذا الاتجاه وعد خططا. الجهة الثالثة هي المعارضة الإسرائيلية التي تتهم الحكومة الإسرائيلية بعدم تنفيذ أي عملية حقيقية في جنوب لبنان بسبب الخشية من الأمريكيين. ورابعا وزراء الحكومة أيضا ضغطوا على نتنياهو في هذا الاتجاه. بالتالي كل هذه الضغوط اتجاه واحد، اتجاه ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت. السؤال الآن الجوهري هو هل هذا سيكون لمرة واحدة بالتنسيق مع الأمريكيين أم لا؟ هذه التغيير في قواعد اللعبة ليس واضحا.
0: طيب، لابد قبل أن أذهب إلى غنوة لمعرفة ماذا يحدث في محيط الضاحية الجنوبية في بيروت، زياد، أنت قلت بأنه ضربات قد تسوي تلك المباني بالأرض، هي لشن عامل ضغط على حزب الله أم مراكز قوة ويعني تغيير بالتكتيك، ليس فقط استهداف رؤوس لحزب الله؟
1: هذه المرة هناك حاجة لفعل شيء لا يفعل في وقف إطلاق النار تقريبا، وهو استهداف هذه المباني عمليا. ليس واضحا الهدف الحقيقي من ورائها، ردع حزب الله، الضغط على حزب الله أو شيء من هذا القبيل. المحللون يتحدثون عن خيارات عدة. أولا طبعا بالنسبة للأمريكيين قد يكون ذلك للضغط على إيران، بمعنى الإيحاء بأنها ستلغي القيود أمام إسرائيل لاستهداف حزب الله. هذا قد يؤثر على المفاوض الإيراني لجهة التنازلات، لأن الملفين مرتبطان تماما، وإيران تريد وقف النار في لبنان كما تعرف. الأمر الآخر قد يكون، وهنا روبيو يأتي في هذا الإطار، لمحاولة ربما إرساء وقف إطلاق نار حقيقي فيما بعد، بمعنى تصعيد نوعي كبير بهدف الاحتواء اللاحق عمليا. بالنسبة لنتنياهو على الأقل هو يريد أن يتعامل مع الضغوط التي تحدثت عنها قبل قليل عمليا، ولهذا هو بحاجة ماسة إلى هذا الموضوع، أن يقول ضربت بيروت أيضا رغم القيود الأمريكية.
0: شكرا جزيلا.
1: التنسيق مع الأمريكيين.
0: نعم، شكرا جزيلا زياد حلبي، بالتأكيد سنكون معك في سياق النشرات القادمة. جزيل الشكر لكبير مراسلي العربية زياد حلبي من القدس إلى بيروت. ومعنا من هناك مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة، حركات النزوح هل هي بذلك

0: الكثافة عند بدء الحرب أم ماذا؟
1: صحيح، يعني طبعا هي اقل مما كنا نشهده مع بدايه الحرب، ولكن تقريبا نصف سكان ضاحيه بيروت الجنوبيه كانوا قد عادوا اليها، وبطبيعه الحال هناك نزوح لهذه العائلات، هناك ازدحام على اكثر من مدخل من مداخل ضاحيه بيروت الجنوبيه، علما بانه يوم امس بلديه حار تحريك كانت قد في ضاحيه بيروت الجنوبيه كانت قد اصدرت بيان حذرت فيه المدارس من العوده للتدريس. كان هناك بعض المدارس التي قد تتخذ قرار عودة التدريس في ضاحية بيروت الجنوبية، لذلك كان هناك هذا البيان التحذيري، وبأن المدارس تتحمل مسؤولية عودة الدراسة وعودة الطلاب إليها. طبعا هناك كان أيضا الجيش اللبناني ينظم حركة خروج المواطنين من ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن حتى الآن يعني أي استهداف لضاحية بيروت الجنوبية لم يحدث بعد كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي عن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما كانت محيدة عن الاستهدافات الواسعة إذا أمكننا أن نقول خلال فترة وقف إطلاق النار، وكان هناك طبعا استهدافات بغية الاغتيالات. بحسب مصدر هناك اتصالات دبلوماسية لبنانية مكثفة من أجل ربما الحد أو منع هذه الاستهدافات يقوم بها لبنان. وحتى الآن يعني طبعا نحن نتحدث عن أن هذا التهديد يأتي قبل يوم من اجتماع جديد بين لبنان وإسرائيل، تفاوضي جديد يوم غد في واشنطن. لبنان بحسب المصدر ماضي في خيار المفاوضات لأنه لا بديل عن هذا الخيار.
0: طيب غنوة، أيضا هذه الضربة المتوقعة لبيروت كيف يتلقاها الشارع اللبناني على المستوى السياسي وكذلك أيضا العسكري والحكومي أيضا؟
1: طبعا يعني بالنسبة للبنان هذا الأمر كان متوقع حتى لأهالي ضاحية بيروت الجنوبية، مع استمرار الحرب في الجنوب ومع استمرار حزب الله باستهداف مناطق في عمق إسرائيل. اليوم كان هناك إعلان عن عملية داخل طبرية، كان هناك أربع بيانات لحزب الله حتى الآن تحدث فيه عن استهداف أيضا جنود ودبابات لجنود إسرائيليين داخل الأراضي اللبنانية، مع توسعت طبعا يعني هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها عمليات لحزب الله في عمق الأراضي الإسرائيلية، لذلك كان هناك تخوف مع توسع العملية البرية في جنوب لبنان مع الوصول لقلعة شقيف أن يكون هناك أيضا استهداف لضاحية بيروت الجنوبية. والإنذار الأول كان الأسبوع الماضي عندما أعلن عن تصعيد للعملية العسكرية دون ذكر ضاحية بيروت الجنوبية بالتحديد، كان هذا مؤشر لأهالي ضاحية بيروت الجنوبية بأنها قد تستهدف، وعادوا أيضا وأخلوا ضاحية بيروت الجنوبية قبل أن يعودوا إليها ومن ثم يغادروها مع محاولة الاغتيال على مشارف ضاحية بيروت الجنوبية يوم الخميس الماضي، أو أطراف ضاحية بيروت يوم الخميس الماضي غادروها ومن ثم عادوا إليها، واليوم نرى حركة النزوح هذه، علما بأنه عدد كبير من ضحايا من أهالي ضاحية بيروت الجنوبية لم يعودوا إليها حتى الآن، فضلوا البقاء داخل مراكز الإيواء لأن هناك قاعدة في مراكز الإيواء بأنه في حال كان هناك مغادرة لتلك المراكز لفترة 24 ساعة هذا يعني بأن العائلة التي تسكن الغرفة ستخسر هذه الغرفة، لذلك عدد كبير فضل البقاء داخل مراكز الإيواء أو داخل الشقق التي استأجروها في وقت خلال هذه الحرب، لأنه كان هناك تخوف دائم من أن دائرة اتساع رقعة الحرب ستعود وتستهدف ضاحية
0: طيب.
1: بيروت الجنوبية.
0: غنوة، أعلم أنك في بيروت ولكن لابد أن نتساءل عن تغير الواقع في الجنوب اللبناني والبلدات التي قصفت اليوم، وأيضا التحرك الإسرائيلي التوغل.
1: صحيح، يعني حتى الآن كان هناك وجه الجيش الإسرائيلي إنذارين لقرى في جنوب لبنان، من ضمن هذه القرى كان قرية لمواطنين مسيحيين، هذا الأمر كان أيضا لافت. أيضا كان هناك استهدافات دائمة إن كان لكفرحونة أو قرى أخرى تقع في مختلف الأقضية الجنوبية، ولكن طبعا الحديث الأبرز اليوم هو عن وصول الجيش الإسرائيلي إلى قلعة شقيف.

0: التخوف من أن الوصول لهذه القلعة سيسرع عملية وصول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة النبطية إلى كرة أوسع في قضاء
1: بس هو يستهدف النبطية كما يستهدف صور صح؟ الجيش الإسرائيلي
0: صحيح طبعا هناك استهدافات متكررة لتلك المناطق. يوم أمس كان هناك أيضا استهدافات لهذه المناطق. كان أيضا هناك مطالبة للدفاع المدني في صور بإخلاء مركزه في صور. اضطر الدفاع المدني لإخلاء هذه المدينة التي تغطي عمليات ليس فقط بطبيعة الحال في المدينة بل في كافة القرى المحيطة في هذا القضاء. وعملوا على إخلاء مركزهم في المدينة المركزية ولكنهم قالوا بأنهم سيستمرون بعمليات الإنقاذ في تلك القرى التي باتت شبه خالية خاصة وأنه يوم الأسبوع الماضي كان هناك إنذار لقرى الجنوب بالتوجه لشمال الزهراني. هناك تخوف من أن يعني مع توسعة هذه العملية من أن تصل أصلا نرى بأن هناك إنذارات تأتي لقرى تقع في قضاء صيدا ولكن هناك تخوف من أن تتسع هذه الإنذارات بشكل أكبر وتضم قرى أوسع في قضاء صيدا أيضا التي تكتظ المدينة التي تكتظ اليوم بالنازحين. هذا كله للضغط على حزب الله لإيقاف مسيراته وصواريخه باتجاه الجنود الإسرائيليين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية وأيضا لاستهداف مناطق تقع بعمق يعني تبعد عن حدود حوالي 30 كيلومتر. يوم أمس كان هناك استهداف لصفد أيضا. لذلك كل هذه يعني الضغوطات هي لمنع حزب الله من لإجباره على وقف إطلاق النار قبل أن توقفه إسرائيل وهو ما يرفضه حزب الله حتى الآن.
1: شكرا جزيلا لمراسلة العربية غنوة يتيم من بيروت. إذن بالتزامن مع أوامر نتنياهو قبل قليل بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت أصدرت القوات الإسرائيلية أوامرها بإخلاء 9 بلدات جنوبي لبنان. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لغاراتها على بلدات جنوبية عدة بينها صور والبابلية وكفر تبنيت. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 8 أشخاص في غارة على دير الزهراني لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 3412 شخصا منذ بداية مارس الماضي. ويأتي التصعيد عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة غدا الثلاثاء وبعد غد في واشنطن برعاية أمريكية. إذن هذه غارة أخرى على جنوب لبنان وأعمدة الدخان تتصاعد كما هو واضح لديكم في هذه الصورة. هذه الغارات مستمرة. إسرائيل كانت قد أنذرت 9 بلدات لبنانية بالإخلاء وطلبت المواطنين بإخلاء منازلهم. بالتأكيد التوسع والتوغل الإسرائيلي اجتاز الخط الأصفر و عبر إلى الليطاني وكذلك في صور تظهر وضع العلم الإسرائيلي وعلم لواء جولاني على مرتفعات شقيف وتحديدا قلعة شقيف. وأيضا كما أشارت مراسلتنا قبل قليل صور تتعرض إلى غارات إسرائيلية كذلك النبطية وأيضا المرتفعات القريبة من قلعة شقيف تحاول إسرائيل السيطرة عليها لكشف كل تلك المنطقة وبالتالي خلق منطقة عازلة لعدم وصول الصواريخ إلى المستوطنات الإسرائيلية في الداخل الإسرائيلي. الجبهة الشمالية كانت دائما المحور الهام للجانب الإسرائيلي من ضغوطات تمارس على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي كان بدوره يضغط على الجانب الأمريكي لأخذ الضوء الأخضر للقيام بعمليات محدودة في الجانب اللبناني في الأراضي اللبنانية. اليوم التطور كان لاتجاه استهداف بيروت وتحديدا الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن استمرار النزوح مباشرة. هذه الصور تأتينا من بيروت بالتأكيد. أيضا كما أشارت مراسلة العربية قبل قليل هي ليست بذات الكثافة التي كانت عند بدء الحرب وذلك لعدم عودة أصلا أيضا النازحين منذ بداية الحرب إلى الضاحية الجنوبية.

0: الشعبية، من نزح منهم يعود لحال النزوح مرة أخرى إثر إعطاء الضوء الأخضر من قبل نتنياهو للجيش الإسرائيلي لاستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت. بالتأكيد كما أشارت مراسلة العربية، من لم يعد إلى الضاحية الجنوبية لا يريد أن يخسر تلك الغرفة التي حصل عليها في مراكز الإيواء. كان هناك أيضا بيانات ونداءات من قبل لبنانيين في الجنوب اللبناني رفعوا الصوت عاليا في أمام وجه حزب الله، مطالبين الحكومة اللبنانية لإغاثتهم من هذا الوضع الكارثي الذي دخلوا فيه في الجنوب اللبناني، وبالتالي محاولة بسط سيطرة الجيش على كل الأراضي اللبنانية. الحكومة اللبنانية كانت قد طالبت عبر ممثليها في التفاوض الذي تم في البنتاغون بوقف إطلاق النار. إسرائيل من جانبها قالت بأن على حزب الله أن يوقف إطلاق تلك الصواريخ والمسيرات لتوقف بعدها إسرائيل إطلاق النار. معنا من بيروت أيضا الكاتب الصحفي حنا صالح. أستاذ حنا، يعني هناك من يقول بأن تراخي الدولة هو ما أوصل لبنان إلى هذه الحالة. الدولة تقول بأنها تريد الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان. الصدام بين الجيش وحزب الله في خلق معادلة بسط الأرض ليس من صالح لبنان.
1: نهارك سعيد لك وللمشاهدين.
0: حياك الله.
1: هناك بعض الصحة بهذا الكلام، لكن حقيقة الأمر من هي الجهة التي يمكن أن تفتح حرب أهلية؟ حزب الله حزب معزول، للمرة الأولى ليس لديه حليف حقيقي، حتى نبيه بغري هناك بعض التميز، فقد كل حلفائه، كان يسيطر على الرئاسة وعلى الحكومات. بعد العام 2008 رؤساء الجمهورية الذين انتخبوا والحكومات التي شكلت كانت كلها يأتي القرار بها من جانب حزب الله الذي امتلك القرار السياسي وتغول في المؤسسات. قوة حزب الله بجزء كبير منها كانت لكونه قد سيطر على مراكز القرار في الدولة اللبنانية، تغول على القضاء والأمن والمال وأنشأ الدويلة الموازية. لكن التحولات بعد 7 أكتوبر التي أتت بجوزيف عون وخصوصا أتت بنواف سلام، بدأ أن القرار في مركز القرار ولم يعد بيد حزب الله. نحن أمام تهديد أجوف. لا. لنقف أمام المظاهرة يعني التي تمت الدعوة لها يوما.
0: من يقول بأنه البنيان يحتاج الكثير من الوقت، ولكن الهدم يحتاج رصاصة واحدة لشن حرب أهلية بين اللبنانيين.
1: أنا أتفق معك أن الهدم يحتاج رصاصة واحدة ورعونة رأس واحد لكي يأخذ البلد إلى المتاهات، لكن الحرب الأهلية بحاجة لأطراف. من هي أطراف الحرب الأهلية؟ حزب الله يهدد إذا تجرأ ويمكن أن يقوم بأعمال توتر، وأعمال شهدنا مثلها الكثير من الأعمال الإرهابية، لكنه سيصطدم بكل اللبنانيين، بكل الشعب اللبناني، وأريد أن أقول بثقة أن لا قوة في لبنان تفوق قوة الشرعية. لكن المشكلة كانت بالهوة السحيقة بين القرار الكبير الذي اتخذ لحماية أرواح الناس وآليات التنفيذ. بعض مواقع آليات التنفيذ في الدولة اللبنانية ما زالت ممسوكة من جهات معادية لإقامة دولة عادلة تحمي كل اللبنانيين، بما في ذلك عناصر حزب الله الذين يرسلون لموت محتوم دون أي نتيجة. هنا حدث الخلل، وهذا الخلل كان على الرئيس نواف سلام تحديدا أن يعالجه. البطء في المعالجة من جانب السلطة تسبب بهذه المأساة. لكن لو سمحت بين مزدوجين، الطبقة السياسية المسؤولة عن نهب اللبنانيين وإذلالهم كانت شريكة على الدوام لحزب الله للتغول على الدولة مقابل تغطيته لها أو شراكته لها في عمليات النهب والسلبطة.

0: ربما نعود إلى هذه النقطة من جديد. وفق ما تقول سأذهب إلى إذا سمحت لي إلى القدس مع مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي حلبي. ومن هناك أتساءل عن هدف نتنياهو هذه المرة بإعطاء الجيش الإسرائيلي الضوء الأخضر، هو لرفع العتب والضغوط من قبل كل الأطراف الإسرائيلية عليه، وبالتالي هو أعطى الضوء الأخضر لاستهدافات في بيروت وتحديدا الضاحية؟
1: بالطبع بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أعطيا أو منح الضوء الأخضر للجيش للعمل في الضاحية الجنوبية بشكل خاص. الضاحية الجنوبية تعتبر إسرائيليا وأيضا ربما لبنانيا معقل لحزب الله، وضرب هذه الضاحية وهدم البنايات الشاهقة والبنايات التي بقيت هناك هو إسرائيليا يعتبر ضغط على حزب الله وعلى بيئة حزب الله بشكل عام. ونحن نرى حركة النزوح الكبيرة جدا من هذه الضاحية بعد التهديد الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية. الأمر يأتي في سياقين، سياق الانتخابات القريبة وليقول بأنه يحفظ أمن إسرائيل ويحاول أن ينهي تواجد حزب الله العسكري، من جهة أخرى هي أيضا رسالة للجانب الأمريكي أن إسرائيل مصرة على فصل المسارات، مسار إيران والولايات المتحدة من جهة ومسار إسرائيل وحزب الله من جهة أخرى، وأن تبقى لبنان بعيدة عن التفاهمات التي يمكن التوصل إليها بين الولايات المتحدة وبين طهران حول ربما اتفاقية وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة. وإسرائيل تريد أن يكون هناك عمل عسكري ضد حزب الله، إذا لم يكن فقط من إسرائيل بل يكون أيضا من الجانب اللبناني، من الحكومة اللبنانية، الجيش اللبناني. هذا الأمر لم يحصل حتى الآن، وإسرائيل تدفع في هذا الاتجاه. ويمكن أن نرى مسألة الإعاز بقصف الضاحية يأتي في هذا السياق، وأيضا سباق مع الزمن في مسألة الضوء الأخضر الأمريكي للعمل ضد حزب الله.
0: طيب ما هو إسرائيل الجنوبية مجدي اسمح لي، يعني إسرائيل لم يعني بهذا التوغل لم توقف صواريخ ومسيرات حزب الله كريات شمونة
1: ولن توقف طبرية. ولن توقف صواريخ ومسيرات حزب الله في الأمد القريب. الأمر معروف، حزب الله سيستمر بضرب الصواريخ على إسرائيل حتى وإن كان بوتيرة أقل، إلا أن هذه الصواريخ تزعج الداخل الإسرائيلي، هذا الداخل الذي يطالب الحكومة بالعمل بشكل جدي لإنهاء هذه المسألة، مسألة صواريخ حزب الله، إما سلما إما حربا. هذه الحكومة لا تعرف سوى الحرب على ما يبدو. أما بالنسبة للمفاوضات في الولايات المتحدة فإنها قد تكون وصلت إلى طريق مسدود، لأن إسرائيل تدفع باتجاه أن يقوم الجيش اللبناني بمعالجة حزب الله حتى ولو بالقوة. هذا الأمر لم يحدث ويبدو أنه لن يحدث في المدى المنظور، لأن حزب الله ما زال يسيطر على بعض أركان الدولة وعلى بعض الأقسام أو بعض الأجزاء في الجيش اللبناني، لذلك هذا الأمر بعيد جدا حتى الآن. والمفاوضات التي جرت بين الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني لم يكن لها أي قرار أو أي إمكانية للتوصل إلى تفاهم ما حول ما يحدث داخل لبنان.
0: طيب سيد حنا صالح، توافق على ذلك بأن هذه المفاوضات يعني يوم غد وبعد غد كتب عليها الفشل حتى قبل أن يبدأ المستوى السياسي؟
2: لكنها ستستمر رغم أنها الآن في طريق مسدود والهوة واسعة بين ما تريده إسرائيل وما يمكن أن يقدم عليه لبنان. واقعيا لا يستطيع لبنان الآن أن ينسق أعمال عسكرية مع العدو الإسرائيلي، وهذا الطلب غير مقبول لبنانيا ولا يلقى أي تغطية. لكن إن تم وقف النار بوسع السلطة اللبنانية أن تجعل بيروت خالية من السلاح. القدرة موجودة والعزم موجود والقرار واضح.
0: من يوقف
2: وهذا
0: حزب
2: أمر
0: الله
2: ممكن ومغطى.
0: إسرائيل تطالب بوقف وقف الصواريخ من قبل حزب الله حتى هي أيضا توقف القتال
2: بالعمل العسكري. طيلة سنتين ونصف لم تتمكن إسرائيل من إنهاء حركة حماس وسلاحها في غزة. لا يمكن إلا للدولة اللبنانية أن تحبط حزب الله وتوقفه عند حده لأنه معزول داخليا، لكن في ظل الاعتداءات الإسرائيلية وقضم الأرض لن يقدم الجيش اللبناني على أي خطوة رغم أن إمكاناته متواضعة. لكن لننظر للأمور بواقعية، كان هناك تضخيم على الدوام بقوة حزب الله، القول 100,000 مقاتل 150,000 صاروخ، هذا وهم. بالأمس تحدث

0: إسرائيل وقالت أن قوة حزب الله هي بالأساس بحدود 30,000 وأن إسرائيل دمرت ثلث هذه القوة. واقعيا حزب الله لم يستطع الرد على اغتيال حسن نصر الله. هذه الصواريخ هي للدفاع عن إيران، ويمكن للدولة اللبنانية أن تعالج خلال وقت هذا الوضع إذا منح الجيش اللبناني الإمكانات والقدرات العسكرية والتسليح الحقيقي. وهنا المسؤولية أيضا خارجية بذلك، لأن لبنان محاصر بهذا الاتجاه. المفاوضات لن تتوقف، طيب. ستستمر طالما أن هناك إصرار أمريكي على المفاوضات، طيب. ولبنان يراهن على بعض التمايز بالموقف الأمريكي لعله يحدث الاختراق. وبين المزدوجين ليس للبنان من وسيلة أخرى غير التفاوض لوقف تراكم الخسائر المروعة التي تلحق بلبنان.
1: طيب سيد مجد الحلبي، هل توافق بأنه الحل وسبل التهدئة في لبنان والجبهة الشمالية لإسرائيل يكمن على طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية؟
2: بالطبع هذا الأمر قد يكون صحيحا، بأن طاولة المفاوضات قد تؤدي إلى ذلك إذا أرادت إيران ذلك. حتى الآن إيران لا تريد أن يؤدي ذلك إلى وقف إطلاق النار في لبنان. إيران تريد أن يستمر الحرب، أن تستمر الحرب في لبنان، كي تستمر أيضا في أن تقول بأن إسرائيل معتدية وتعتدي وما إلى ذلك. لذلك في إسرائيل يريدون فصل هذا المسار عن طاولة المفاوضات الإيرانية الأمريكية، ويريدون أن يستمروا في الحرب على حزب الله، وأيضا يدفعون الحكومة اللبنانية إلى فعل شيء ما من أجل لجم حزب الله ونزع سلاحه، أو التفاهم معه على أن يكون حزبا سياسيا وليس ميليشيا عسكرية تأتمر بأمر إيران. من جهة أخرى المفاوضات مستمرة وستستمر كما قال الأستاذ حنا، ولكن الحديث الذي جرى بين روبيو وبين الرئيس اللبناني وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن لم يفضي إلى نتيجة ملموسة من أجل أن تقوم إسرائيل ربما بلجم نفسها أو وقف إطلاق النار مرحليا حتى تقوم الحكومة اللبنانية بعمل شيء ما، لأن إسرائيل لا تثق لا بالحكومة اللبنانية ولا بالجيش اللبناني. إسرائيل تقول أن الجيش اللبناني كان لديه فرصة عندما كان حزب الله في أضعف حالاته ولم يقم بأي شيء لنزع السلاح أو لمواجهة هذا الحزب عسكريا، مع أن الجيش اللبناني يستطيع ذلك بحسب ما تقول إسرائيل وما يقول المسؤولون الأمنيون في إسرائيل، إلا أن هذا الجيش لا يريد ذلك. أقصد هنا الجيش اللبناني من المنظور الإسرائيلي على الأقل. لذلك هذا الأمر يعني يضطر إسرائيل إلى العمل العسكري أو إلى القول بأن العمل العسكري هو النتيجة الوحيدة التي يمكن أن تصل إليها إسرائيل لإنهاء الدور العسكري لحزب الله. وهناك حديث الآن عن مسألة أو إمكانية حصار بيروت العاصمة برا بحرا وجوا من أجل التوصل إلى هذه النتيجة، إذا لم يكن في الأيام القريبة ربما تكون بعد ذلك. ولكن الولايات المتحدة لديها طبعا يعني إمكانيات أخرى، ولديها أيضا اعتبارات أمريكية لبنانية، لذلك إسرائيل تسابق الزمن. من جهة أخرى على الحكومة اللبنانية أن تعرف كيف تتحدث مع الجانب الأمريكي أكثر من الجانب الإسرائيلي من أجل إرغام إسرائيل على الأقل لوقف إطلاق النار في محيط بيروت وعدم الذهاب إلى حصار بيروت كما حصل في العام 1982.
1: طيب فقط حتى أفهم فقط، يعني نقلا عن معاريف الإسرائيلية، مصدر عسكري يقول الجيش سينفذ ضربات على أهداف بالضاحية بمجرد المصادقة عليها. يعني هذا الضوء الأخضر الذي أخذ من قبل نتنياهو ووزير الدفاع لم يكن هو النهائي، سيحتاج إلى مصادقة للتوجه إلى ضربات كمخازن أسلحة ومراكز قيادة ترسل إلى الأوامر إلى صور وغيرها والجنوب اللبناني.
2: لا، الضوء الأخضر تم إعطائه للجيش. الجيش الإسرائيلي بحسب ما نفهم منهم بأنهم يحضرون لضربات في الضاحية الجنوبية. قد نشهد هذه الضربات خلال الساعات القريبة ربما في المساء، ولكن الضوء الأخضر تم إعطائه للجيش بأن يحدد الأهداف ويقوم بضربها. الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى ضوء أخضر إضافي هو استهدافات داخل بيروت العاصمة. إذا كان هناك شخصيات من حزب الله موجودة داخل العاصمة وهي على لائحة الاستهدافات الإسرائيلية، هذا يحتاج إلى ضوء أخضر إضافي من الحكومة، من رئيس الحكومة وأيضا من الجانب الأمريكي. حتى الآن لا نرى بأن هذا الأمر سيحصل خلال الأيام القريبة، ولكن ضربات في الضاحية سوف

0: نشهدها خلال الساعات القريبة وربما خلال ساعات المساء بعد موجة النزوح الكبيرة التي نشهدها في الضاحية الجنوبية. وإسرائيل تراقب عن كثب كل ما يحدث هناك، وهي تحدد الأهداف، ويبدو أن الجيش الإسرائيلي لديه قائمة بأهداف معينة، ربما حساسة، ربما نوعية داخل الضاحية الجنوبية لضربها. من جهة أخرى نحن نتوقع أن تقوم إسرائيل بضربات استعراضية، أي ضرب مباني شاهقة من أجل أن يرى اللبنانيون كيف يمكن تدمير الضاحية الجنوبية بشكل كامل.
1: طيب سيد حنا، يعني هل سيكون الرد اللبناني بأنه سيبتلع هذه الضربة وبالتالي لن يكون هناك أي رد فعل سوى ما يحدث في مجلس الأمن من الدعوة لجلسة طارئة؟ لأن الجيش الإسرائيلي يقول نقلا طبعا عن مصدر أنه يعتزم استهداف مستودعات أسلحة، صواريخ ومسيرات في الضاحية الجنوبية، وأن قادة حزب الله ينقلون التعليمات من الضاحية الجنوبية إلى البقاع ومن البقاع لمقرات في صور وصيدا، وبالتالي توسيع رقعة الاستهداف في كل تلك المناطق. كيف ستكون بيروت؟
2: الضربات الأخيرة التي تلقتها الضاحية الجنوبية لم تسفر عن انفجارات تشي بأن هناك مخازن لم تفجر بعد. واقعيا ما تقوم به إسرائيل في الضاحية هو جعلها شبيهة بخان يونس. هناك تدمير لأحياء قد حدث، والتهديدات كانت تطال هذا المنحى. بدون شك هذا خطر كبير، وهذا فرض عقاب جماعي على اللبنانيين، على كل اللبنانيين، لأن لبنان كله سيدفع الثمن. أوراق الحكومة اللبنانية أوراق هزيلة. ماذا ستفعل الحكومة اللبنانية؟ ليس بقدرتها المواجهة العسكرية مع إسرائيل المدججة حتى أسنانها بآخر ما ابتكرته الترسانة العسكرية الأمريكية والغربية. لكن ما على الحكومة اللبنانية أن تقوم به، وهي قصرت أن تقوم بحملة سياسية لتعرية هذه الأهداف. ما تريده إسرائيل فعلا من هذا الضرب الواسع؟ الجانب الأول، نتنياهو يتابع انتخاباته عبر لبنان. الجانب الثاني، وضع الجنوب وصولا إلى الضاحية تحت كماشة إسرائيلية، هدفه أن يفرض على طاولة المفاوضات إملاءات أمنية وعسكرية، بحيث تريد إسرائيل تثبيت المنطقة العازلة. كان بالأمس سموتريش، الإرهابي سموتريش، يقول أن وجود إسرائيل في قلعة الشخيف تصحيح لخطأ حصل عام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من المنطقة. ومعروف أنه في العام 82 عندما احتلت إسرائيل قلعة الشخيف كان أول الزائرين لها مناحيم بيغن. إنها منطقة استراتيجية تشرف على الجليل ومناطق واسعة من فلسطين المحتلة.
1: طيب ماذا يمكن أن تفعل الحكومة اللبنانية؟ هي تقول لحزب كما يعني لتعرية حزب الله، هي كما يقال باللبناني بتقول على رأس السطح بأنه حزب الله يعني يستفرد بالقرار ويخطف القرار والسلطة من الدولة.
2: هناك جديد في الوضع الداخلي، وستكون له أبعاد في الأيام الآتية. الجديد إلى موقف الحكومة اللبنانية المتمسكة بمبدأ نزع السلاح وحصره بيد الدولة، أن حزب الله ومعه الثنائي المذهبي أي حركة أمل لم يعد بإمكانهما الادعاء احتكار النطق باسم الطائفة الشيعية. البيانات التاريخية، النداءات التي صدرت عن صور والنبطية،
1: صحيح،
2: دانت حزب الله لأول مرة منذ 41 سنة ورفضت وجود المقاومة، وبعبارة واضحة يقولون باتت مقاولة، قدمت لبنان لقمة سائغة للعدو دفاعا عن إيران. يعول على هذا المناخ الشعبي لعزل حزب الله أكثر فأكثر، وتمكين الدولة من وضع أجندتها قيد التطبيق، لكن الأمر لن يكون ممكنا تحت وطأة الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة.
1: نعم، شكرا جزيلا للكاتب الصحفي حدا صالح من بيروت، وشكر موصول إلى مستشار العربي للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي من القدس، جزيل الشكر لكما. نشرتنا مستمرة، وفيها ترامب يؤكد مجددا أن الاتفاق المحتمل مع إيران ينص على عدم

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: حياكم الله. بعد إدخال تعديلات مشددة على الاتفاق المرتقب مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر حسابه بموقع تروث سوشيال، أكد على رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق مع بلاده، مرجحا أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. لكن ترامب أكد أن الانتقادات المستمرة والمستفزة سواء من الديمقراطيين أو من وصفهم بالجمهوريين غير الوطنيين تزيد الضغط عليه، بل تصعب مهمته التفاوضية، مطالبا إياهم بالهدوء على اعتبار أن الأمور تنتهي على خير دائما وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي أعاد أيضا التأكيد على أن الاتفاق ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير إعلامية وصفها ترامب بالكاذبة كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني قوله إن طهران ستدخل تعديلاتها الخاصة على نص التفاهم المحتمل مع أمريكا. وقالت الوكالة عن المصدر ذاته إن رد طهران على تعديلات ترامب لم يحسم بعد، وأن إجراء تعديلات من جانب الرئيس الأمريكي لا يعني قبول طهران بها، مشيرة إلى تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، وأن إيران مستعدة لكل السيناريوهات. بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المحادثات بين واشنطن وطهران مستمرة فضلا عن تبادل الرسائل معها أيضا، مضيفا أنه لا يمكن إصدار حكم الآن قبل التوصل لنتائج ملموسة.
1: المباحثات مستمرة وتبادل الرسائل لا يزال جاريا، ولا يمكن إصدار حكم بشأنها ما لم نصل إلى نتيجة واضحة، وكل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ولا ينبغي إعطاؤها أهمية.
0: عسكريا، وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي غوروك وقشم داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. وقالت القيادة

المركزية إن الضربات نفذت يومي السبت والأحد وشملت تدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير مسيرتين قالت إنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية

0: واصلت إيران عمليات إعادة تأهيل قواعدها العسكرية بوتيرة متسارعة. تقرير لشبكة CNN كشف حجم الإصلاحات في البنية العسكرية الإيرانية تحت الأرض.
1: الانفجارات غيرت ملامح الجبال المحيطة بالقواعد الإيرانية، لكنها لم تنهي مهمة الأنفاق، هكذا تقول شبكة CNN. فصور الأقمار الصناعية أظهرت قيام طهران بإعادة تأهيل واسع لبنيتها الصاروخية تحت الأرض، والتي طالتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية. بحسب تقرير لشبكة CNN، أعادت إيران فتح 50 مدخلاً من أصل 69 لأنفاق وقواعد صاروخية كانت قد تعرضت للاستهداف في 18 منشأة مختلفة خلال الحرب. اللافت أن عمليات الإصلاح لم تعتمد على تقنيات معقدة، بل على جرافات وشاحنات وآليات هندسية بسيطة نجحت في إزالة كميات ضخمة من الأنقاض وردم الحفر الناتجة عن الغارات، وإعادة تأهيل الطرق التي دمرت لمنع تحرك منصات الإطلاق. كما أن معظم الحفر التي خلفها القصف تم ردمها بالكامل بحسب الأقمار الصناعية، فيما أعيد تعبيد الطرق في عدد من المواقع الاستراتيجية بينها قواعد صاروخية قرب أصفهان وخمين. وعلى ما يبدو فأن استهداف مداخل الأنفاق وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، هكذا يقول خبراء لCNN، خصوصاً أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1000 صاروخ لا تزال مخزنة داخل المنشآت المحصنة في الأعماق بعيداً عن تأثير الضربات السطحية. كما تشير تقييمات استخباراتية أمريكية إلى أن إيران بدأت بالفعل استعادة قدراتها العسكرية الرئيسية عبر استئناف إنتاج الطائرات المسيرة والعمل على تعويض منصات الإطلاق والطاقة الإنتاجية للصواريخ. وبينما تؤكد واشنطن أن حملتها العسكرية حققت نجاحات تكتيكية مهمة، يحذر خبراء من أن سرعة إعادة التأهيل الإيرانية تطرح تساؤلات حول قدرة الضربات الجوية وحدها على تحييد برنامج صاروخي استعدت له طهران على مدى أكثر من 20 عاماً. ميرنا حامد، العربية.
0: إذن نذكركم بهذا الخبر العاجل. الخارجية السعودية تقول ندعم الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. الخارجية السعودية تدعم الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. شدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إيجي على ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد، كما أكد أن إيران تعيش الآن في منعطف تاريخي مهم ومرحلة حاسمة. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والمسيرات، وذكرت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات في الكويت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع لهجمات معادية. هذا وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت على الهجمات الإيرانية على أراضيها. الخارجية الكويتية اعتبرت أن الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها، مشددة على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوض جهود خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. إذا نذكركم ببيان الخارجية السعودية التي قالت ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة على الكويت، وأن الهجمات الإيرانية على الكويت تقوض الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار. وأيضا قالت الخارجية السعودية ندعم الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها. نكمل معكم هذه النشرة، حيث أجرى الرئيس السوري أحمد الشارع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا حسب ما أفادت الرئاسة السورية. وخلال الاتصال

0: الأطفال، قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. بدوره أعرب الرئيس ترامب عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. بدأت محاكمة مسؤولين سابقين في نظام الأسد في العاصمة النمساوية فيينا بتهمة تعذيب متظاهرين ومدنيين في الرقة بين عامي 2011 و2013. وأكد المدعون العامون في فيينا أن العميد السابق في المخابرات السورية خالد الحلبي المعروف بجلاد الرقة والمقدم السابق مصعب أبو ركبة متهمان بإصدار أوامر بتعذيب 21 محتجزا أو التستر عليهما في مناسبات عدة. وكان المتهمان تقدم بطلب لجوء في النمسا عام 2015. أكدت نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي أشهر مفقودة في عهد نظامه بشار الأسد في مقابلة مع العربية، أكدت أنه تم التعرف على جثث أطفال شقيقتها من خلال مقطع فيديو صوره أمجد يوسف.
1: ودار بالفيديو تقريبا 40 ثانية بالغرفة، هي غرفة مظلمة معه ضوء عم بيضوي على الوجوه، وتم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك. يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي.
0: كشف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعتلت ناقلة نفط خاصة أو خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم تاجور. وكتب ماكرون على منصة إكس أن العملية جرت في المحيط الأطلسي في أعالي البحار بدعم من عدة شركاء بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف الرئيس الفرنسي في تدوينته أنه من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب ضد أوكرانيا. يدرس الاتحاد الأوروبي تجميدا مؤقتا لسقف الأسعار الذي فرضه على النفط الروسي مع تواصل التوتر في الشرق الأوسط. وكان التكتل اعتمد العام الماضي آلية لتحديد سقف الأسعار تلقائيا كل 6 أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، ومن المقرر مراجعة السعر في وقت لاحق من هذا الصيف. في قاموس الحروب الحديثة التفوق لمن يدير المعركة بالكلفة الأقل. واشنطن استشعرت فخ الاستنزاف وهي تواجه مسيرات رخيصة بصواريخ تكسر حاجز المليون دولار، خلل استراتيجي دفع البنتاغون لإعادة صياغة عقيدته التكتيكية بالكامل.
2: في أسواق السلاح الحديثة تباع الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز شاهد ب30,000 دولار فقط، بينما لا تزيد كلفة المسيرات الأصغر عن 5,000 دولار. فالجيش الأمريكي كان يسقط هذه الأهداف الرخيصة بصواريخ تفوق قيمتها مليون دولار للصاروخ الواحد، معادلة جعلت واشنطن تبحث عن مخرج ذكي ينهي أزمة تستنزف خزينتها. الحل الأمريكي جرى اختبار كفاءته بنجاح في الفلبين عبر منظومة تكتيكية متطورة تحمل اسم ميدس. الهندسة التقنية للمنظومة تعتمد على توزيع المهام بين عربتي دفع رباعي حديثة. العربة الأولى تحمل رادارات مسح متقدمة لتتبع الأهداف والتشويش عليها، أما العربة الثانية فتتولى التنفيذ العسكري المباشر عبر مدفع آلي يطلق قذائف من عيار 30 ملمترا مزودة بصواعق ذكية. هذه الصواعق تنفجر تلقائيا بمجرد اقترابها من جسم المسيرة دون حاجة لارتطام مباشر بها. النتيجة جاءت مذهلة، فحتى لو استهلكت المنظومة 5 قذائف لإسقاط هدف جوي واحد لن تتجاوز التكلفة الإجمالية 11,250 دولارا. هذا التحول في العقيدة التكتيكية

0: انتقل مباشرة إلى الجبهة الشرقية لحلف الناتو في بولندا، حيث يدمج الجيش الأمريكي مسيرات هورنت الانتحارية كبديل منخفض الكلفة لقذائف الهاون التقليدية. اليوم يتدرب 15,000 جندي من 11 دولة في الناتو على هذه التكتيكات المتطورة. فالحرب في أوكرانيا أكدت للجميع أن التفوق الميداني أصبح مرتبطاً بسرعة الاستجابة وكلفة السلاح.
1: إلى العناوين. حركة نزوح من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أوامر من نتنياهو للجيش الإسرائيلي بقصفها. واشنطن تدفع بمبادرة جديدة لوقف النار في لبنان، ومجلس الأمن يبحث التصعيد في جلسة طارئة اليوم. بعد تجديد بنوده، ترامب متفائل ويقول إن إيران ترغب بشدة للتوصل للاتفاق، والأخيرة تبحث خياراتها. الجيش الأمريكي يشن غارة جوية على مواقع رادارات ومراكز تحكم في المسيرات في الطائرات المسيرة في إيران. ماكرون يقول إن البحرية الفرنسية احتجزت بمساعدة بريطانيا ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي. الزميل محمد عثمان معكم على رأس الساعة، أترككم في أمان الله وحفظه.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
0: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: الراجحة أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحة أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم، إنها الواحدة ظهرا بتوقيت الرياض، ساعة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. نتنياهو يأمر بقصف ضاحية بيروت الجنوبية وسكان يبدأون موجة نزوح واسعة. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في الاتفاق، والأخيرة تقول إن المطالب الجديدة تطيل أمد المفاوضات. مصادر العربية تؤكد أن الجيش السوداني استهدف اجتماعا لقيادات الدعم السريع ومرتزقة أجانب بغرب كردفان. بمساعدة الحلفاء، البحرية الفرنسية تعتلي ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي. النرويج تحذر من تزايد النفوذ الروسي في القطب الشمالي وتعتبره تهديدا مباشرا للغرب. أهلا بكم، نبدأ هذه الساعة من لبنان، حيث تشهد الضاحية الجنوبية لبيروت حركة نزوح واسعة، وذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في المنطقة. وقال نتنياهو ووزير دفاعي إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الأوامر جاءت ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

هذا وأفادت القناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأن التوجيهات الإسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت بعد تنسيق مع الولايات المتحدة، كما أكدت أن واشنطن أعطت بدورها الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء شن الضربات، وذلك بذريعة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله بحسب ما قالت القناة الإسرائيلية. وبالتزامن مع أوامر نتنياهو، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامرها بإخلاء 9 بلدات بالجنوب اللبناني. جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لغاراتها على بلدات جنوبية عدة بينها صور والبابلية وكفر تبنيت. وهذا وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 8 أشخاص في غارة على دير الزهراني، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 3412 شخصا منذ بداية مارس الماضي. ويأتي التصعيد عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمقررة غدا الثلاثاء وبعد غد أيضا في واشنطن برعاية أمريكية.

0: أذكر مشاهدينا بالأخبار العاجلة التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية. نتنياهو يقول نواصل توسيع وتعميق نشاطنا الميداني في جنوب لبنان، ويقول كذلك حزب الله في حالة تراجع وفرار. وكذلك أيضا يضيف أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت لن تبقى خارج نطاق استهدافنا. إذن نتنياهو يعلن أن مراكز قيادة حزب الله في بيروت هي لن تبقى خارج نطاق الاستهدافات الإسرائيلية. هذا ما قاله بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. على أي حال، نتجه إلى مشارف ضاحية بيروت الجنوبية. معنا مراسلة العربية غنوة يتيم. الأنظار شاخصة باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية. يا غنوة، هل ثمت أي جديد يمكن معرفته الآن، خاصة بعدما قال نتنياهو أنه أصدر الأوامر وأيضا التوجيهات للجيش بتنفيذ استهدافات لأهداف تابعة لحزب الله؟
1: لا جديد حتى الآن منذ كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو صباحا. حتى الآن لا يزال هناك حالة من الترقب والخوف. كان هناك حركة نزوح كثيفة شهدتها ضاحية بيروت الجنوبية جراء هذا الإعلان صباح هذا اليوم، وتستمر هذه الحركة مع ازدحام مروري تشهده أكثر من مخرج على ضاحية بيروت الجنوبية. وأيضا كان هناك نداءات للقوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير حركة السير. طبعا بالرغم من الحركة التي نشهدها اليوم، إلا أنها مقارنة مع حركة النزوح بداية الحرب تبقى حركة قليلة نسبيا، خاصة وأن لم يعد يعني معظم أهالي ضاحية بيروت الجنوبية لم يعودوا بالطريقة التي كانت تقتصد فيها ضاحية بيروت الجنوبية قبل الحرب. وهناك حتى الآن طيران مسير منخفض فوق ضاحية بيروت الجنوبية، طائرات استطلاع نستطيع أن نسمع صوتها بوضوح من حيث نقف.
0: نعم. وأيضا لعل هناك حال صوتها من عدم يأتينا الوضوح من بعيد الآن يا غنوة. ونحن معك الآن. وزير دفاع إسرائيل يقول لن تبقى بيروت هادئة إذا لم يسد الهدوء في شمال إسرائيل. إذن مشاهدينا، آخر الأخبار المتصلة بالتصريحات الإسرائيلية ما عبر عنه وزير دفاع إسرائيل الذي قال لن تبقى بيروت هادئة إذا لم يسد الهدوء في شمال إسرائيل. لعل هذا هو في اتصال لما ذكره أيضا وزير دفاع إسرائيل بالأمس عندما ربط الهدوء في بيروت بالهدوء في كريات شمونة وكذلك أيضا بلدات الجليل. ولعل ما قيل وما يتداول الآن أن هذه هي المعادلة الإسرائيلية الجديدة، أنه الأمن في منطقة يعني الأمن في المناطق الأخرى. بالتالي نحن الآن أمام معادلة إسرائيلية جديدة. أسألك أيضا غنوة، اتصالا لما نذكره الآن على ما جاء أيضا في الأخبار العاجلة الآن، بدا وكأننا أمام مرحلة تصعيد جديدة ربطت فيها مسألة الأمن والأمان في بيروت بما يحدث في بعض المناطق في إسرائيل كذلك.
1: صحيح، كان هناك دائما تخوف من أن تعود.
0: اسمحي لي غنوة الآن نستمع إلى هذه الكلمة قبل قليل لبنيامين نتنياهو.
2: واجهت مع وزير دفاع الإسرائيلي قبل في بيروت، لن يكون هناك وضع يهاجم فيه حزب الله مدننا ومواطنينا، بينما تبقى مقراته الإرهابية في بيروت في الضاحية خارج نطاق الاستهداف. نحن نواصل

0: تعميق نشاطنا الميداني على الأرض في لبنان، نقضي على معاكر حزب الله. حزب الله في حالة فرار، نحن مصممون على إعادة الأمن لسكان الشمال كما فعلنا تماما مع سكان الجنوب.
1: إذن كانت هذه الكلمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التصعيد في لبنان. هو يتحدث بحسب ما سمعنا الآن بأنهم سيقومون بضرب الأهداف التابعة لحزب الله، وكذلك أيضا الكثير من العناوين، وقال كذلك إن حزب الله الآن هو في حالة فرار. أسألك الآن غنوة، والحديث هنا أننا أمام حالة تصعيد جديدة، ربما بيروت يتصل الأمن والأمان فيها بما يحدث في كريات شمونة وفي بلدات الجليل، هكذا تقول المعادلة الإسرائيلية الجديدة. نعم، يبدو أن غنوة انقطع الاتصال بها، ربما نعاود التواصل معها خلال هذه الساعة أو ربما ساعات اللاحقة لمعرفة آخر المستجدات التي تحدث إزاء هذا المشهد الذي يصلنا وتصلنا صوره تباعا. قبل قليل كانت هذه الصورة من أحد الشوارع في الضاحية الجنوبية وأيضا تحديدا على قبالة بيروت. الحديث هنا عن حالة الزحام، حالة الاختناق المروري في بعض الشوارع، هنالك رغبة قوية بل وفعل أيضا فعل نزوح الآن من قبل البعض إثر هذه التهديدات التي جاءت على لسان نتنياهو باستهداف مقرات وأيضا مواقع وأهداف تابعة لحزب الله. بناء على ذلك خلق هذا المشهد الذي نراه الآن، حالة نزوح كبيرة الآن من الضاحية الجنوبية. على أي حال مشاهدينا، الأعين كلها شاخصة باتجاه ما يحدث في ضاحية بيروت وما الذي يمكن أن يحدث وحالة الترقب الموجودة بعد هذه التصريحات الإسرائيلية، خاصة ما يصدر عن نتنياهو، ما يصدر عن وزير دفاع إسرائيل وكافة العناوين التي خرجت منذ ساعات من الآن. تتوالى التصريحات الإسرائيلية التي تتصل ببيروت وتتصل بالأهداف التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت، وكذلك أيضا يتصل هذا الأمر مع فعل ميداني آخر هو في الجنوب اللبناني، إذ ازدادت هذه المساحة مساحة القتال النشط بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان. عادت إلينا غنوة يتيم، وأسألك غنوة، حالة الترقب ما تزال موجودة الآن في ضاحية بيروت الجنوبية، وكذلك أيضا سألتك قبل قليل قبل أن ينقطع الاتصال بيني وبينك عن هذه المعادلة التي فرضتها إسرائيل أن أمن بيروت يرتبط بما يحدث في كريات شمونة.
2: صحيح، كان هذا متوقع، خاصة وأنه كان هناك محاولات منذ أسابيع ومنذ بدء استهداف الجنود الإسرائيليين بالمسيرات. إسرائيل كان بالمسيرات، إسرائيل كانت دائما يعني تقول بأنها المعادلة بأن يكون استهداف أبنية في ضاحية بيروت الجنوبية مقابل استخدام هذه المسيرات التي يستخدمها حزب الله. وبعدها كان أيضا هناك استهداف لعمق يعني لمناطق تقع في عمق إسرائيل، إن كان الصواريخ أو المسيرات، اليوم في طبرية، قبل يومين في صفد. لذلك كان هناك تخوف من أن تتوسع دائرة الاستهداف، ليس فقط التقدم البري بل أن تعود أيضا ضاحية بيروت الجنوبية إلى دائرة الاستهدافات، لأن ما كان يمنع إسرائيل كان الفيتو الأمريكي أو الضوء الأحمر الأمريكي الذي منع إسرائيل من استهداف الضاحية. اليوم ومع عدم تمكن يعني الدولة اللبنانية تخوض مفاوضات، ولكنها لم تتمكن من إقناع حزب الله عبر رئيس المجلس النواب رئيس حركة أمل من أن تتوقف هذه الاستهدافات. كان هناك معلومات بأنه كان هناك مطالبات أن يبادر حزب الله هو بالتوقف عن الاستهداف وبعدها تتوقف إسرائيل، وهذا الأمر كان قد علق أيضا عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه في حال توقف حزب الله ما الذي يضمن بأن تتوقف إسرائيل. اليوم بات من الواضح بأن هذه المرة الأولى التي يكون هناك فيها حديث صريح بهذا الشكل عن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. نعم. تقريبا باتت يعني عدد كبير من السكان غادروها بالفعل بظل ترقب لأن يكون هناك يعني هناك توقع

0: أن يكون هناك إنذارات قبل أن تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية، علما بأن عدد كبير من السكان غادرها بالفعل. وأيضا كان هناك بطبيعة الحال الإنذارات للجنوب، كان هناك إنذار ثالث لليوم يطالب بعض القرى الجنوبية بإخلاء تلك القرى. أيضا اليوم من المفترض أن يكون هناك اجتماع طارئ لمجلس الأمن كانت قد طالبت به فرنسا في ظل التصعيد الذي شهده جنوب لبنان واحتلال قلعة شقيف من قبل الإسرائيليين. عندما نتحدث عن احتلال قلعة شقيف نحن نتحدث عن عودة 26 عاما للوراء، عندما كان هناك تحرير لبنان من القرى الجنوبية من الاحتلال الإسرائيلي واستعادة قلعة شقيف من هذا الاحتلال. ولكن اليوم يعني يعود لبنان كما ذكرنا بتوسعة الرقعة البرية التواجد الإسرائيلي، يشعر اللبنانيين وكأن الاحتلال قد عاد.
1: قبل أن يدركنا الوقت يا غنوة، يعني أود أن أعرف منك أكبر قدر من المعلومات المتصلة بالداخل اللبناني، هل ثمة أي موقف رسمي الآن من الحكومة بعد الذي قاله نتنياهو؟
0: حتى الآن حول ما قاله نتنياهو لا يوجد موقف رسمي، ولكن بحسب بعض المصادر لم تتبلغ، يعني لبنان الرسمي لم يتبلغ فعليا عن موضوع استهداف الضاحية قبل أن يعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافة إلى أنه هناك مساعي حثيثة ربما لمنع هذا الاستهداف ولمنع توسعة رقعة الاستهدافات وصولا إلى ضاحية بيروت الجنوبية، إضافة بأنه خيار التفاوض لا يزال خيار الحكومة اللبنانية وخيار لبنان الرسمي لأنه لا بديل عنه بحسب المصدر، علما بأن هذا يعني الموقف أيضا كان موقف رئيس حكومة لبنان نواف سلام في آخر كلمة ألقاها، هو قال بأن المفاوضات قد فعلا لا تؤدي إلى نتائج لكنها تبقى الخيار الأكثر يعني الذي لا يؤدي إلى خسائر كبيرة في لبنان.
1: من ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة العربية غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك. الآن ينضم إلينا من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي، أهلا بك زياد. قبل أن تتداخل معنا في هذه المداخلة الآن على الهواء بدقائق، وزير دفاع إسرائيل كشف عن بعض الأهداف، وهنا أود أن أستفسر منك حول هذه الأهداف. قال قبل دقائق من الآن نهدف لتحويل الليطان إلى منطقة سيطرة أمنية إسرائيلية، هذا هو الهدف المعلن أولا وأعلنه كذلك وزير دفاع إسرائيل، وأضاف أيضا أن بيروت لن تعرف الهدوء ما لم يوقف حزب الله من هجماته، هذا ما ذكر على لسان وزير دفاع إسرائيل. ما هو التوجه الإسرائيلي يا زياد إزاء هذه الأهداف التي أعلنت الآن من قبل وزير دفاع إسرائيل؟
2: هذه ليست أهداف جديدة، عمليا إسرائيل تحكم السيطرة على الليطاني وتجاوزته شمالا في هذا الإطار، وقالت إنها لن تنسحب من المواقع التي احتلتها بما في ذلك قلعة شقيف الاستراتيجية، حتى في إطار المفاوضات السياسية الجارية مع لبنان غدا هناك جلسة. بالنسبة للضاحية الجنوبية لبيروت، هذا الاستخدام متكرر في إسرائيل، ربما مرده في الرأي العام الإسرائيلي يعرفون لماذا الاستخدام، حكم الضاحية كحكم شمال إسرائيل، حكم غزة كحكم تل أبيب وما إلى ذلك، هذا في إطار الخطاب الداخلي الذي ينتهجه السياسيون. عمليا وزير الدفاع الإسرائيلي يستغل التنسيق والضوء الأخضر من الأمريكيين في هذا الإطار للحديث عن أن الاستهداف للضاحية الجنوبية سيكون متكررا، ربما هذا بقدر ما يتيح الأمريكيون ذلك حاليا. المتوقع في خلال الساعات المقبلة كما قلنا منذ ساعات الصباح أن تصدر إسرائيل أوامر إخلاء في الضاحية الجنوبية لبيروت إذا ما أرادت استهداف مبان هناك، وهذا هو المتوقع، علما أنها مرتين فقط ضربت في الضاحية الجنوبية وفي بيروت منذ إبريل الماضي، يعني مدة وقف إطلاق النار، وذلك بالتنسيق مع الأمريكيين ولتنفيذ اغتيالات وليس لاستهداف مواقع. هذه المرة قد يكون هذا الاختلاف الجوهري في الحاصل.
1: طيب زياد، في المنطقة العسكري يقال دائما يعني أن الاستهدافات تكون من ذات الفعل، بمعنى قرية مقابل قرية، بلدة مقابل بلدة، لكن بدأ وكأننا الآن بحسب التصريحات

0: أمريكية أو التصريحات الإسرائيلية الأخيرة. طبعا إسرائيل التي منحت هذا الضوء الأخضر لاستهداف بعض الأهداف. هنا أود أن أسألك، بدأ وكأن المعادلة حدثت فيها بعض الاختلالات، بمعنى أننا نتحدث عن بلدة مقابل عاصمة مقابل بيروت، نتحدث عن كريات شمونة مقابل الأمن والأمان في بيروت، نتحدث عن بلدات الجليل في مقابل الأمن والأمان في بيروت.
1: هذا صحيح، ومرد ذلك إلى وطأة الضغط ذات دفع الضغط الممارس على نتنياهو بدفع الرباعي. الشارع الإسرائيلي غاضب جدا، يطالب بتدمير العاصمة اللبنانية منذ فترة. الجيش الإسرائيلي أعد خطة ويضغط منذ شهر على الحكومة الإسرائيلية على الأقل لتنفيذ ضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت. ثالثا تحل المعارضة، ثالثة أيضا المعارضة الإسرائيلية التي عمليا تنتقد بشدة تردد الحكومة الإسرائيلية في استهداف بيروت بضربات تدميرية. ورابعا الوزراء في الحكومة الإسرائيلية كلهم عمليا يضغطون على نتنياهو في هذا الاتجاه. الآن لديه فرصة للاستجابة لكل هذه الضغوط عمليا بهذه الاستهدافات، رغم أن في تحدثت قبل قليل عن المعايير العسكرية، رغم أن الجيش الإسرائيلي يقر بأن ذلك لن يعالج مشكلتي إطلاق الصواريخ والمسيرات. قتل جندي الفجر اليوم بمسيرة كهذه في جنوب لبنان. حزب الله سيبقى قادرا على إطلاق الصواريخ. إسرائيل حتى لا تستبعد أن يرد أيضا حزب الله بمعادلة مختلفة عمليا، قصف بيروت بقصف تل أبيب، سبق أن فعل ذلك.
0: طيب، من القدس كبير مراسلي العربية زياد حلبي، أشكرك على كل ما تفضلت به. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان، دفعت واشنطن بخطة جديدة لوقف النار، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اتصالا مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على مدار 48 ساعة الماضية، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن اقترحت أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى، وفي مقابل ستمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ونقل أكسيوس عن المسؤول الأمريكي قوله إن الرئيس اللبناني سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق، لكن رد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان مخيبا للأمال بحسب ما أفاد به مسؤول أمريكي، حيث أكد بري أنه يضمن التزام حزب الله بوقف إطلاق النار، لكنه يرى أنه يجب على إسرائيل أن تبادر بوقف إطلاق النار، رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال بحسب وصف المسؤول الأمريكي. من جانبه، وفي الذكرى 39 لاغتيال الرئيس اللبناني رشيد كرامي، صرح رئيس الجمهورية جوزيف عون أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا مدانا، وأن الحكومة تسير نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. وأكد عون أنهم ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين والعمل كذلك على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، ولا تراجع في ذلك. هذا وسيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الاثنين بناء على طلب من فرنسا لمناقشة تطورات الحرب في أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان، وذلك بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جانوين بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي دعم باريس للمفاوضات المباشرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل دائم للأزمة. معنا الآن من رام الله المختص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت. يعني ما كان أحمرا بالأمس وأشهر في مقابله هذا الضوء الأحمر لإسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية، اليوم أصبح أخضرا. الآن إسرائيل تتحرك وتصل ولديها نوايا بأن تصل إلى أهداف في الضاحية الجنوبية بضوء أخضر أمريكي. ما الذي جعل في معادلة المعايير والألوان، ما الذي جعل ما رفع بالأمس لونا أحمر يتحول اليوم إلى لون أخضر؟
2: تحياتي لكم. أيضا الأخضر درجات.

0: يبدو أن هناك أخضر فاقع أو واضح، وهناك أخضر باهت، ويبدو أنه من السلوك الإسرائيلي مما نتابعه منذ الصباح حتى الآن يبدو أن الضوء الأخضر الأمريكي جاء بضغط إسرائيلي كبير. نتنياهو يجري اتصالات طوال الأيام الماضية مع الوزير الخارجية الأمريكية، مع إدارة ترامب، مع ترامب شخصيا، من أجل خلق معادلة مع حزب الله، تحدث عنها وزير الدفاع قبل قليل. لكن يبدو أنه الترتيب الإسرائيلي الأمريكي، وهذا مجرد يعني استنتاج واستقراء، أنه الاستهداف يكون لمقرات لحزب الله وأهداف تتعلق بحزب الله في الضاحية، وأن لا يكون عدد كبير من الضحايا في المدنيين. ربما هذه تشديدات، أنا أقول هذا نستنتجه من كلمة نتنياهو، من كلمة كاتس، وأيضا من إعلان مسبق إسرائيلي ببيان من نتنياهو وكاتس عن الضربة في الضاحية. الإعلام الإسرائيلي يتساءل، ومعلقين عسكريين، إذا كنت تريد أن تهاجم حزب الله لماذا تبلغهم بشكل المسبق؟ ويبدو أنه هذا جاء يعني أكثر منه استعراض وخلق معادلة، ويعني رمزية الضاحية، إعادة اعتبار وضغط وجعل كلفة أعلى على حزب الله مقابل ما يقوم به من إطلاق مسيرات وصواريخ، طالت أيضا مناطق لم تطلها من قبل مدنية ومنشآت في الداخل. لذلك يبدو أن الضوء الأخضر هو استهداف حزب الله، مقراته، منشآته، وليس كما حدث عشية وقف إطلاق النار الضربة الكبيرة التي يعني راح ضحيتها المئات في لبنان.
1: طيب، أضع بين يديك ما قاله رئيس الجمهورية جوزيف فاعون الذي قال أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا مدانا. بالنظر إلى مستقرات هذا التصريح أمريكيا وإسرائيليا، بمعنى أنه الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي كيف يفهمون هذا

0: بالنظر إلى مستقرات هذا التصريح أمريكيا وإسرائيليا، بمعنى أنه الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي كيف يفهمون هذا التصريح؟ ألا تخشى الإدارة الأمريكية وكذلك أيضا إسرائيل التي تفاوض بأن يكونا في موقف محرج، بأن لبنان كدولة
1: مسار استراتيجي تريد أن تجنب لبنان هذه الكوارث، تريد أن تنهي هذا العدوان من خلال المفاوضات، ولكن الولايات المتحدة لا تساعدها، يعني تحتضن المفاوضات تعطيها مظلة ولكن لا تذهب باتجاه خطوات أبعد من ذلك بوضع خطة على الطاولة تنطلق من يعني المصالح المشتركة والقانون الدولي وإمكانية أن يعني يخرج الإسرائيليين من الأراضي اللبنانية ويوقفون هذا العدوان، ولذلك هذا يضع الدولة اللبنانية في موقف محرج وصعب. غدا المفاوضات والعاصمة تقصف والأراضي اللبنانية يتوسع فيها التوغل الإسرائيلي، وللأسف الإدارة الأمريكية يعني تقترب أكثر من الموقف الإسرائيلي، وهذا يعني ليس غريب على إسرائيل أن تكون الولايات المتحدة أن تكون منحازة لإسرائيل، ولكن كونها ترعى هذا المسار وكونه هو المخرج، لا يوجد مخرج آخر لهذه العملية من التورط المستمر والتي قد تتحول إلى حرب استنزاف حقيقية تبقى فيها إسرائيل لسنوات داخل لبنان، لا مخرج آخر سوى من خلال حل سياسي وتفاوضي، وللأسف يعني لا يستثمر في هذا المجال كما يجب، والهجمة والصدام العسكري هو الذي يطغى. وأنا أريد أن ألفت أنه حزب الله يعني من جهة هو يواجه إسرائيل، ولكن من جهة أخرى هو يريد أن يفشل هذا المسار، هو لا يؤمن بالمفاوضات ويعارضها علنا، ولذلك أيضا ربما هذا يعني يأتي ك دعنا نقول يعني قيمة مضافة لما يكون به بالنسبة له سياسيا وميدانيا.
0: طيب سيد عصمت، يعني هنا أود أن أسألك، أنت تحدثت أن الموقف الأمريكي هو ينحاز إلى الموقف الإسرائيلي، أليس من المنطق أن تقف أمريكا وإسرائيل في وجه حزب الله وليس في وجه الدولة اللبنانية؟ لدينا توجه واضح الآن من الدولة اللبنانية أنها أرادت التفاوض، أرادت أن تلعب دورا فاعلا عن طريق الجيش اللبناني، تقوية الجيش اللبناني، فعل دور ما. أليس من العقلانية السياسية أن تقف أمريكا وإسرائيل ضد حزب الله وليس ضد توجه الدولة اللبنانية بتقوية عناصر قوة هذه الدولة؟
1: هم يعتبرون أنه هكذا هم عمليا يقفون في وجه حزب الله، ولا يعلمون أنهم بذلك هم يضعفون الدولة اللبنانية، أو يعلمون ولا ويتوقعون من الدولة اللبنانية أن تكون يعني فوق، أن تتصرف فوق طاقتها. كل عندما كانت الهدنة الأولى كان إسرائيل كانت تسيطر على 5 نقاط في الجنوب اللبناني، وكانت الدولة اللبنانية عمليا شقت هذا المسار وذهبت اتجاه المفاوضات، وكانت الذريعة أن هناك نقاط محتلة. الآن بهذا الاجتياح الواسع وهذا الانتشار، حزب الله سيأخذ مسوغ، وكانه يدافع عن الأراضي اللبنانية وهو الذي يتصدى للعدوان. نعم. الإسرائيلي وأن هذا فقط الذي يمكن أن يحقق المصالح اللبنانية، والدولة هي التي عمليا تجلس معهم، رغم يعني هذا يضعف موقف الدولة اللبنانية للأسف. والولايات المتحدة كما قلت لا تضغط كما يجب على إسرائيل، وإسرائيل لا تعطي فرصة لهذا المسار التفاوضي وتصر على الخيار العسكري.
0: صحيح، وهذا ما يقال دائما أن من يقاتل لا يفاوض ومن يفاوض لا يقاتل. من رام الله المختص في شؤون الإسرائيلية عصمت منصور، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. الجيش الأمريكي يشن ضربات استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة إيرانية، ولدينا أيضا خلال اتصال مع الشرع ترامب يؤكد أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وإعادة البناء.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من مستجدات التصعيد في المنطقة، إذ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها. الخارجية الكويتية اعتبرت أن الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها، مشددة على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوضان جهود خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأعربت السعودية عن تضامنها مع الكويت مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. أما عن جديد محادثات إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية وبعد إدخال تعديلات مشددة على الاتفاق المرتقب مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر حسابه بموقع تروث سوشيال، أكد على رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق مع بلاده، مرجحا أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. لكن ترامب أكد أن الانتقادات المستمرة والمستفزة سواء من الديمقراطيين أو من وصفهم بالجمهوريين غير الوطنيين تزيد الضغط عليه، بل تصعب من مهمته التفاوضية، مطالبا إياهم بالهدوء على اعتبار أن الأمور تنتهي على خير دائما وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي أعاد أيضا التأكيد على أن الاتفاق ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير إعلامية وصفها ترامب الكاذبة كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. في المقابل أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مطالب واشنطن الجديدة تطيل أمل المفاوضات، مضيفا أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي. كما شدد إسماعيل بقائي على أن الأولوية في المفاوضات هي التركيز على إنهاء الحرب.
1: كلما دعت الحاجة إلى القيام بأي عمل يتعلق بالموضوعات النووية نعرف جيدا كيف نتصرف. فيما يتعلق بتفاصيل المباحثات المتعلقة بالملف النووي لم تجرى أي مفاوضات في هذه المرحلة. نؤكد مرة أخرى أن تركيزنا في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب.
0: عسكريا، وفي تطور لافت أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي جروك وقشم داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية إن الضربات نفذت يومي السبت والأحد وشملت تدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير مسيرتين قالت إنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات الأخيرة لم تسفر عن أي

0: إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية، مشددة على أنها ستواصل حماية أصولها ومصالحها. معنا الآن الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي. أهلا بك سيد موسى.
1: أهلا.
0: يعني أسألك عن ما ذكره إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما قال إن التعديلات التي طلبتها الولايات المتحدة الأخيرة هي تطيل أمد المفاوضات، وشدد كذلك على نقطة جوهرية أن ما يحدث الآن من تفاوض لا يشمل البرنامج النووي الإيراني. كيف يمكن التعليق على هذه التصريحات؟
1: نعم، إيران دائما كانت تريد أن يعني تلتف حول المطلب الرئيسي وهو الملف النووي واليورانيوم المخصب الذي أصلا بدأت الحرب من أجله، وتجعل من مضيق هرمز وقضية المضيق هي الأساس. حتى الآن عندما تطلب مبالغ مالية 12 مليار دولار، هي تريد تأخذ هذه الأموال يعني على حساب ملف مضيق هرمز وليس الملف الأساسي. لذلك إذا يفعل هذا الأمر الرئيس ترامب سيواجه يعني معارضات ومخالفات يعني داخلية من حتى من أقرب الناس إليه، يعني حتى من الجمهوريين، لأنه الحرب بدأت على الملف النووي، على الصواريخ. لو قبل الرئيس ترامب أن يعطيهم هذه المبالغ بمقابل يعني مضيق هرمز، عندها يعني هو لم يفعل شيئا بالواقع. لذلك الإيرانيون يحاولون من خلال أزمة مضيق هرمز يجعلون ويختزلون القضية كلها والمفاوضات حول مضيق هرمز، ومن ثم يماطلون بالقضايا الأخرى. لكن هذا ما لا تقبله الولايات المتحدة. لذلك نرى الرئيس ترامب دائما يؤكد ويركز على الملف النووي، الملف النووي، اليورانيوم المخصب، وهذه هي أساس التباينات بين إيران والولايات المتحدة.
0: طب يعني حتى أفهم الآن يعني شكل المشهد إذا ما وضع على الطاولة، عندما يقول ترامب صباح هذا اليوم إن هذه التعديلات هي تقطع بشكل كامل فكرة أن تمتلك إيران سلاح نووي، وهو شدد على أن التفاوض جاري في هذا الأمر. في الزاوية الأخرى إيران على لسان إسماعيل بقائي تقول إن المفاوضات لا تشمل الملف النووي. هل نتحدث عن جزر معزولة، بمعنى أن هنالك منطق أمريكي تتحدث من خلاله حول هذه المفاوضات، ومنطق في جزيرة أخرى وهو المنطق الإيراني يقطع تماما بأن هذه المفاوضات لا تشمل البرنامج النووي؟
1: يعني الإيرانيون حقيقة ليسوا صادقين بما يقولونه على العلن. القضية النووية إيران قبلت بانتقال اليورانيوم ومن ثم كذبت هذا الشيء، بينما الباكستانيون قالوا أنها قبلت، يعني وحتى الرئيس ترامب قال أنهم قبلوا تدميره أو انتقاله، لكن يرفضون هذا فيما بعد ولا نعرف أين هي الحقيقة. الولايات المتحدة تضغط عليهم من خلال الحصار البحري، هم بحاجة ملحة إلى اتفاق يعني يمكنهم من الوصول إلى أموال حتى يعالجون الوضع الداخلي. الضربات الأمريكية تضغط عليهم. الآن هناك أخبار في مصادر مقربة من المخابرات الإيرانية، يعني مواقع كانت تنشر أخبار وفيما بعد يعني تظهر هذه الأخبار حقيقية، يعني عن مقتل شخصيات أو قيادات. الآن هناك أخبار تقول في الضربة الأخيرة الأمريكية، ضربة البارحة، قتل لواء اسمه علي عظمائي. علي عظمائي تبوأ منصب تنقسير، اللواء تنقسير الذي كان قائد القوة البحرية للحرس الثوري وقتلت الولايات المتحدة بعدما أصدر أوامر إلى إغلاق مضيق هرمز. هناك بعض الأخبار يعني من مصادر عدة تقول أنه قتل في الهجوم ليلة البارحة يوم الأحد. لذلك ما زالت هذه يعني القضايا معقدة جدا. الإيرانيون لا يصرحون بأشياء واقعية، سقف عالي.

0: صحيح.
1: مطالب مختلفة عن المطالب الأمريكية، وهم ليسوا صادقون مع أبناء شعبهم بالداخل.
0: وفق هذا المنطق الذي يتحدث به يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عندما يقول إن الأولوية الآن في هذه المفاوضات هي مسألة إنهاء هذه الحالة الحربية أو حالة الحرب الآن، ومن بعد ذلك هذا ما فهم من حديثه يعني، ومن بعد ذلك يتم التفاوض لاحقا في البرنامج النووي. يبدو هذه الأولويات هي عكس تماما الأولويات الأمريكية.
1: نعم.
0: ترامب يريد أن ينجز اتفاقا شاملا كاملا يتضمن كافة القضايا العالقة الآن، وهذا ما لا تريده إيران، وبالتالي تسعى إلى هذا النهج، نهج التسويف.
1: نعم.
0: أو تأجيل.
1: نعم.
0: القضايا أو أمهات القضايا إلى المستقبل.
1: نعم، هو بالواقع يعني عندما وضع الرئيس ترامب سياسة السلام من خلال فرض القوة، يعني بعدما استنتج خلال حكمه في الفترة الأولى والآن وخلال حكم السيد بايدن، كل هذه الفترة إيران كانت تماطل وتكسب يعني المفاوضات من أجل المفاوضات وليس من أجل حل المشكلة. لذلك هو وضع خطة السلام من خلال القوة. إيران لولا القوة ولولا الحرب لما جاءت للمفاوضات.
0: الصحفي المختص بشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريفي، تحياتي لك. في سوريا أجرى الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا حسب ما أفادت الرئاسة السورية. وخلال الاتصال قال الشرع إن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه. بدوره أعرب الرئيس ترامب عن أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا. بدأت محاكمة مسؤولين سابقين في نظام الأسد في العاصمة النمساوية فيينا بتهمة تعذيب متظاهرين ومدنيين في الرقة بين عامي 2011 و2013. وأكد المدعون العامون في فيينا أن العميد السابق في المخابرات السورية خالد الحلبي المعروف بجلاد الرقة والمقدم السابق مصعب أبو ركبة متهمان بإصدار أوامر بتعذيب 21 محتجزا أو التستر عليها في مناسبات عدة.

0: كردفان. وبحسب مصادر خاصة للعربية فقد استهدف طيران الجيش كذلك اجتماعا لقيادات للدعم السريع برفقة مرتزقة أجانب مختصون في تشغيل المسيرات وذلك بمدينة النهود. في الأثناء ووفق معلومات العربية فإن قوات الدعم السريع تعتزم شن هجوم من محاور مختلفة على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. من أم درمان ينضم إلينا مراسل العربية نزار البقداوي. أهلا بك نزار، أسألك عن الأهداف التي استهدفها الجيش السوداني، مواقع وأيضا تحصينات تابعة لقوات الدعم السريع، بل وأكثر من ذلك تم استهداف اجتماع يضم قيادات من الدعم السريع مع مرتزقة أجانب، ما التفاصيل؟
1: بالتأكيد محمد، هنالك مساران رئيسيان لسياقات الحرب في السودان، الأول في كردفان ودارفور والآخر في إقليم النيل الأزرق. في كردفان ما زال الجيش السوداني يواصل عمليات استنزاف قوات الدعم السريع وضرب البؤر والمفاصل العسكرية وضرب كذلك سلاسل الإمداد التي تصل تباعا من الحدود الغربية للسودان وصولا إلى مدينة تنيالا حاضرة جنوب دارفور ومنها إلى مدن النهود وأبو زبد والخوي ومنها إلى محاور العمليات العسكرية. المعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي رصدها الجيش السوداني وفق مصادر العربية تمكنت من معالجة أو نجاح الطيران المسير في استهداف هذه المواقع تحديدا في مدن النهود كما ذكرت على متن الخبر. هذا الاجتماع الذي وصف بالمهم والذي حضره نائب قوات أو نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم الدقلو إلى جانب وجود خبراء لتشغيل المسيرات، وأيضا هنالك أرتال عسكرية كانت في طريقها إلى المناطق الغربية لمحور العمليات العسكرية لمدينة الأبيض تحديدا في منطقة عيال بخيت، أيضا تم استهداف هذا الموقع وكذلك أيضا مواقع في محيط مدينة الدلنج ومحيط أيضا مدينة بار التي تنتشر حولها بكثافة قوات للدعم السريع. في سياق آخر محمد منفصل كذلك، يواصل الجيش بما يعرف بعملية تضييق الخناق على متبقي قوات الدعم السريع والحركة الشعبية الشمال في مدينة الكرمك. وهذه المدينة محمد الجيش السوداني وفق مصادر العربية أصبح كذلك قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى هذه المدينة، ووفق عسكريين كذلك فإن الوصول إلى مدينة الكرمك أصبح أمرا وشيكا بحكم عمليات المضاغطة المستمرة من قبل قوات الجيش على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة في الأجزاء الجنوبية الشرقية للسودان.
0: نزار، ماذا عن الدلنج؟
1: الدلنج هي ظلت واحدة من بنك الأهداف لتحالف الحركة الشعبية الشمال وقوات الدعم السريع، أكثر من محور الآن وفق المعلومات تتحرك هذه القوات قوات التحالف لاستهداف هذه المدينة. لماذا هذه المدينة محمد؟ لأن الطريق الرئيس الذي يربط بين كادوغلي والدلنج والأجزاء الوسطى من السودان يمر عبر مدينة الدلنج، بالتالي تحاول هذه القوات التابعة للدعم السريع والحركة الشعبية أن تفصل مسارات الإمداد الغذائي والإنساني وحتى العسكري على قوات الجيش المتبقية والمتمركزة في مدينة كادوغلي. بالتالي الآن نحن نتابع ونراقب ما تسمى بعملية شد الأطراف من قبل قوات الدعم السريع وعملية استنزاف القوات التي أيضا تمارس من قبل الجيش السوداني.
0: من أم درمان مراسل العربية نزار البقداوي، تحياتي إليك. نكمل من جديد التوتر الروسي الأوروبي، إذ كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعتالت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم تاجور. وكتب ماكرون على منصة إكس أن العملية جرت في المحيط الأطلسي في أعالي البحار بدعم من عدة شركاء بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف الرئيس الفرنسي في تدوينته أنه من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب ضد أوكرانيا. هذا ويدرس الاتحاد الأوروبي تجميدا مؤقتا لسقف الأسعار الذي فرضه على النفط الروسي مع تواصل التوتر في الشرق الأوسط. وكان التكتل اعتمد العام الماضي آلية لتحديد سقف الأسعار تلقائيا كل 6 أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، ومن المقرر مراجعة السعر في وقت لاحق من هذا الصيف. بدوره أعلن وزير الدفاع النرويجي تور أوسانفيك أن

0: تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. وأعرب سانفيك في حديثه لصحيفة التايمز عن قلقه من أن تتمكن روسيا من السيطرة على المنطقة وتوفير وصول سهل لأسطولها إلى المحيط الأطلسي، وأضاف كذلك أن ذلك سيمثل تهديدا مباشرا لبريطانيا. كما أعرب عن قلقه من إمكانية سيطرة روسيا على الممرات البحرية بين الساحل الشمالي للنرويج وأرخبيل سفلبارد، لكنه في الوقت نفسه اعترف بأن النرويج لا ترى تهديدا مباشرا من روسيا لسفلبارد، ولكن لا تلاحظ أيضا أي زيادة في النشاط الروسي بالقرب من الأرخبيل. الآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعرب الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي عن رغبته في المضي قدما بمحادثات السلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. وأوضح زيلينسكي في تصريحات لشبكة سي بي اس نيوز أن المجال يسمح بإجراء مفاوضات بتنسيق من أوروبا، أن محادثات ثنائية مع روسيا، لكنه كرر دعوته لفرض عقوبات أشد على موسكو. ميدانيا لقي طفل حتفه إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مبنى سكنيا في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من مقاطعة خيرسون، وفق ما أكدته مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن القصف استهدف مدينة على شاطئ بحر أزوف، وأسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا آخرين بجروح تفاوتت خطورتها. الآن إلى مستجدات انتشار فيروس إيبولا، إذ أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفع إلى 282 حالة بعد تسجيل 19 نتيجة إيجابية جديدة. هذا وشاركت منظمة الصحة العالمية في افتتاح مركز جديد لعلاج المصابين بالإيبولا في مدينة بونيا شرق الكونغو، مشيدة بتعافي 5 حالات من الفيروس حتى الآن. وقال المدير العام للمنظمة تادروس أدهانوم إن مكافحة الفيروس مسؤولية الجميع، مشيرا كذلك إلى تسجيل المزيد من حالات التعافي.
1: I think 4 people will be discharged today and there was one that was discharged the day before yesterday I think. So people can recover. Of course we're working on vaccines and treatments but that doesn't mean that people cannot recover from Ebola. So that's I think a strong message. And having a facility like this is to help people recover. That's it.
0: وفي البرازيل أعلنت السلطات عزل رجلين للاشتباه بإصابتهما بفيروس إيبولا رغم عدم تأكيد إصابتهما. تم عزل الرجلين في ريو دي جانيرو وساو باولو بعد عودتهما من الكونغو الديمقراطية وأوغندا، إلا أن نتائج فحوص أحدهما جاءت إيجابية للملاريا وسلبية لإيبولا. يأتي هذا في وقت قالت فيه وزارة الصحة أن خطر انتقال إيبولا إلى البرازيل وأمريكا الجنوبية منخفض جدا. في اليابان تستعد منطقة أوكيناوا الجنوبية لاقتراب إعصار يسمى جانغمي المتوقع أن يجلب معه أمطارا غزيرة ورياحا عاتية.

أختم بالعناوين. نتنياهو يأمر بقصف ضاحية بيروت الجنوبية والسكان يبدأون موجة نزوح واسعة. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في الاتفاق، والأخيرة تقول إن المطالب الجديدة تطيل أمد المفاوضات. مصادر العربية تؤكد أن الجيش السوداني استهدف اجتماعا لقيادات الدعم السريع ومرتزقة أجانب بغرب كردفان. بمساعدة الحلفاء، البحرية الفرنسية تعتلي ناقلة نفط روسية خاضعة للعقوبات في المحيط الأطلسي. النرويج تحذر من تزايد النفوذ الروسي في القطب الشمالي وتعتبره تهديدا مباشرا

0: شغفونا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
10: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. لبنان على حافة حرب أوسع. إسرائيل تستعد لقصف الضاحية الجنوبية وتواصل استهداف صور والجنوب. ترامب يؤكد مجددا رغبة إيران في الاتفاق، وطهران تقول إن المطالب الجديدة تطيل أمد المفاوضات. وفي تبادل جديد للضربات، واشنطن تستهدف مواقع رادارات وتحكم في إيران بعد إسقاط مسيرة أمريكية. ومصادر العربية تؤكد أن الجيش السوداني استهدف اجتماعا لقيادات الدعم السريع ومرتزقة أجانب غرب كردفان. بعد تهديدات حولت قاع البحر لساحة معركة، تحالف أوكوس يعزز إجراءات حماية الكابلات البحرية. أهلا بكم، نبدأ بهذه الصور المباشرة من الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت حركة نزوح جديدة وسط مخاوف من تجدد الغارات الإسرائيلية في أي لحظة، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية. وقال نتنياهو وزير دفاعه إسرائيل كاتس إن الأوامر جاءت ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ومنذ إعلان نتنياهو عن أوامر القصف تشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح واسعة كما نشاهد في اللقطات التالية.

مصدر عسكري إسرائيلي كشف لصحيفة معاريف أن تنفيذ الضربات على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية سيتم بمجرد المصادقة على تلك الضربات. وذكر المصدر أن تقديرات الجيش تشير بأن قادة الحزب يعملون من مقرات في الضاحية والبقاع، وأن التعليمات تنقل لمقرات في صور وصيدا. وبحسب الصحيفة ستشمل الضربات مستودعات أسلحة وصواريخ ومسيرات بالضاحية والمختبرات والبنى التكنولوجية، بالإضافة إلى ما وصفه المصدر بمراكز ثقل حزب الله والمتمثلة بمقرات القيادة وغرف الاتصالات والتحكم. وأفادت القناة الرابعة على الشرع الإسرائيلية بأن التوجيهات الإسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية جاءت بعد تنسيق مع الولايات المتحدة. كما أكدت أن واشنطن أعطت بدورها الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء شن الضربات بذريعة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، بحسب ما ذكرته القناة الإسرائيلية. وبالتزامن مع أوامر نتنياهو، أصدرت القوات الإسرائيلية أوامرها بإخلاء 9 بلدات بالجنوب اللبناني. جاء ذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لغاراتها على بلدات جنوبية عدة، بينها صور والبابلية وكفر تبنيت. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 8 أشخاص في غارة على دير الزهراني، لترتفع بذلك حصيلة القتلى إلى 3412 شخصا منذ بداية مارس الماضي. يأتي التصعيد عشية الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة غدا وبعد غد في واشنطن برعاية أمريكية.

0: نتابع آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر، ومن بيروت مع مراسلة العربية غنوة يتيم. أهلا بكما، والأبدأ معك غنوة، كيف هي الأوضاع في الضاحية في ظل التهديدات الإسرائيلية؟
1: يعني حتى الآن لازلنا في مرحلة التهديدات والتخوف من تنفيذ هذه التهديدات. لم يكن هناك أي إنذار لإخلاء ضاحية بيروت الجنوبية أو أي استهداف لضاحية بيروت الجنوبية، ولكن بطبيعة الحال كان هناك حالة نزوح شهدتها الضاحية منذ الإعلان عن إمكانية أو يعني بأنها ستكون عرضة للاستهداف على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي. بعدها كان هناك حركة نزوح وازدحام مروري على أبواب ضاحية بيروت الجنوبية على مختلف المناطق التي توجه منها يعني سكان الضاحية، إن كان نحو بيروت أو التوجه نحو الحزمي وشتورة في الجهة المقابلة. بعد ذلك يعني حتى الآن لم يكن هناك أي رد فعل رسمي على موضوع توسعة إسرائيل لاستهدافاتها، ولكن بحسب بعض المصادر هناك اتصالات بدأها لبنان لمنع استهداف ضاحية بيروت الجنوبية، ولكن ليس بطبيعة الحال قد لا تصل هذه الاتصالات لنتيجة، خاصة وسط المعلومات بأن كان هناك مطالبات بأن يتوقف حزب الله عن استهداف يعني الأراضي الإسرائيلية. حتى يعني اليوم حتى اليوم كان هناك استهداف لطبرية في داخل الأراضي الإسرائيلية، ولكن كان هناك حديث أيضا بأن المطالبات كانت بأن توقف إسرائيل هي العمليات العسكرية كي يتمكن حزب الله من تنفيذ وعده بوقف إطلاق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ولبنان يقع بين هذين السيناريوين، إن كان من جهة إسرائيل من جهة ومن جهة حزب الله من جهة أخرى. اليوم من المفترض أن يكون هناك اجتماع طارئ في مجلس الأمن دعت إليه فرنسا لبحث هذا التصعيد في لبنان، وأيضا موضوع التصعيد كان يعني كان هناك تصريحات من عدة دول عربية يوم أمس تحدثت فيه عن أهمية وقف هذا التصعيد واحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى جامعة الدول العربية. أيضا وزارة الخارجية البريطانية كانت قد علقت على هذا الموضوع وأيضا دعت إلى احترام وقف إطلاق النار. ومن المفترض أن يعقد هذا الاجتماع اليوم بعد تحذير الضاحية أيضا. يعني عندما كان قرار بعقد هذا الاجتماع دعت إليه فرنسا لم يكن هناك تخوف من عودة الاستهدافات لضاحية بيروت الجنوبية، ولكن اليوم نرى أيضا بأن هناك مرحلة جديدة إن كان من التوغل البري أو من الاستهدافات الجوية.
0: محمود شكر، التهديدات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت ما زالت قائمة، ولكن على الأرض هناك تطورات لافتة في ظل مطالبة إسرائيل المزيد من المواطنين اللبنانيين بإخلاء بلدات جنوبية.
2: بالإضافة إلى الإنذارات التي أتيت على ذكرها والتي أحصيتها بالتسعة، جاء الإنذار رقم 3 ليضم 7 قرى، وبذلك يرتفع العدد إلى 16 بلدة من الإنذارات مقسمة على 3 أجزاء. كانت المقاتلات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت قد غارت على الجزء الأكبر من الإنذارات باتجاه كفر حونة وأيضا التي هي في قضاء جزين، بالإضافة إلى المروانية والعدوسية والعاقبية التي هي بلدات في قرى مدينة الصيدة بالقرب منها أي من القضاء، بالإضافة إلى البلدات التي هي في قضاء الصور.

0: ولكن هنالك بلدات هي خارج إطار هذه الإنذارات، وتحديدا حوش بالقرب من الصور، فكانت الضربات الجوية الإسرائيلية عليها على طريق ما بات يعرف بالساحة اللبنانية.
1: طيب محمود، نحن لا نتحدث فقط عن بلدات
0: على
1: لبنانية جنوب الليطاني، بل بلدات شمال نهر الليطاني.
0: نحن نتحدث عن بلدات في العمق على امتداد الجنوب. عندما نذكر كفرحونة هي بالقرب من جزين، أي بالقرب من جبل الصافي ومليخ، وعندما نتحدث عن المروانية هي بالقرب من مدينة صيدا من الجهة العليا، وعندما نتحدث عن جباع وأرك هي بالقرب من إقليم التفاح، وعليه عملية الإنذارات هي تتنقل أيضا بأقسام جغرافية. بالمعنى التبسيطي إلى أن الجانب الإسرائيلي يعمل على مستوى ما يعرف بالخط الساحلي من صور إلى صيدا، يعمل في الوسط، وأيضا يعمل في أعالي الجبال، أي في جزين أعالي النقط في جنوب لبنان. هذه الغارات هي على قدم وساق ولم تتوقف منذ ساعات الصباح حتى هذا التوقيت. والتدليل الأكبر للميدانيات في جنوب لبنان إلى أن النهار بات هو لعشرات الغارات الإسرائيلية، أما الليل فهو بات لعمليات التقدم البري على الأرض، وعمليات التقدم
1: مستمرة على الجنوب اللبناني في ظل التحديات الإسرائيلية باستهداف الضاحية. نعم. كما تابعنا مع زميل محمود شكر ومع غنوة يتيم، شكرا لكم.

0: وبتزامن مع هذه الأحداث، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حزب الله في حالة تراجع وفرار، مؤكدا توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان.
1: بالتنسيق مع وزير الدفاع أصدرت تعليمات للجيش بمهاجمة أهداف في بيروت. لن يكون هناك وضع يهاجم فيه حزب الله مدننا ومواطنينا، فيما تبقى مراكز قيادته في بيروت في الضاحية الجنوبية خارج نطاق الاستهداف. نواصل توسيع وتعميق نشاطنا الميداني في جنوب لبنان، ونعمل على القضاء على معاقل حزب الله. حزب الله في حالة تراجع وفرار.
0: بدوره شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على أن بيروت لن تعرف الهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته على بلدات الشمال في إسرائيل. وبالتوازي واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نارية والبرية ضد مواقع وبنى تابعة للحزب، كاشفا أنه يعمل على تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية وخالية من السلاح والعناصر المسلحة.
2: ما ينطبق على الضاحية الجنوبية في بيروت ينطبق على بلدات الشمال في إسرائيل. إذا لم يسد الهدوء في الشمال فلن يسود في بيروت. لن نسمح باستمرار استهداف بلداتنا ومواطنينا فيما يبقى الهدوء قائما في بيروت. تمر دولة إسرائيل بمرحلة أمنية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة وبصورة أكبر منذ 7 أكتوبر، وردا على انتهاكات وقف إطلاق النار وإطلاق النار باتجاه بلدات الشمال. أصدرنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.
0: أتابع التطورات من بيروت مع مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. علي حمادة، ما الذي يجري بالتحديد الآن؟ هناك مطالب إسرائيلية بوقف الهجمات من هجمات حزب الله على الشمال الإسرائيلي، في المقابل يطالب حزب الله بوقف العمليات والغارات الإسرائيلية، ولكن التهديد الأهم اليوم هو على الضاحية. هل تتوقع عودة الهجمات الإسرائيلية مجددا؟
3: طبعا هذا أمر معلن، أصبح معلنا عودة الضربات على الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، الخشية أن تعود إلى إلى العاصمة الإدارية، إلى بيروت الإدارية، بيروت الصغرى، ولا سيما أن ثمة سردية يتم تداولها في الإعلام الإسرائيلي منذ بضعة أيام، وهي تؤسس لاحتمال توسيع الضربات نحو العاصمة نفسها، يعني بمعناها الضيق، يعني العاصمة الإدارية.

0: مركز القرار اللبناني ومركز السلطة اللبنانية. لماذا؟ لأنه يعتقدون أو يروجون لمقولة بأنه حزب الله قد نقل مراكز القيادة والسيطرة وجزأها ونقلها إلى بيروت الإدارية بشقيها المسلم والمسيحي. هناك أحياء ذات غالبية إسلامية، وهناك يعني طبعا المناطق ذات الغالبية المسيحية، والتي عادة ما لا تستهدفها إسرائيل، لكن قد يكون هناك تهيئة لتطوير أو لتصعيد الوضع هكذا.
1: طيب، إسرائيل دائما تقول ليس فقط للضغط على حزب الله، ولكن ستستهدف مقرات تحكم وسيطرة، مستودعات أسلحة ومسيرات في الضاحية وفي البقاع. هل هناك مصادر مستقلة تستطيع التأكد بالفعل من وجود ما تتحدث عن إسرائيل حتى لا يتخذ ذلك مبرر لاستهداف لبنان؟
0: ليست هناك مصادر مستقلة معلنة وتعلن عن نفسها وتكشف عن نفسها لسبب واحد وبسيط، لأنه هذه مسائل ذات طابع أمني ويمكن أن ينتج عنها يعني ردود فعل قد تهدد حياة من يسرب هكذا نوع من المعلومات. لكن بالوسط الإعلامي اللبناني المتصل بالوسط السياسي وحتى الوسط الأمني اللبناني الرسمي، أتحدث عن الرسمي، هناك يعني معلومات يعني شبه مؤكدة بأن حزب الله موجود داخل بيروت الإدارية، وبأن جزء من قياداته موجودون ويتخفون بين الناس في الأحياء السكنية في بيروت الإدارية، إضافة بأن لديهم مراكز قيادة سيطرة، مراكز ربما لتجميع المسيرات في بيروت الإدارية وفي العديد من المناطق الأخرى ذات الغالبية غير الشيعية. طيب، بمعنى آخر أن هذا الأمر يهدد مواطنين من فئات لا تدين بالولاء لحزب الله، وهذا أمر يعني صعب جدا على اللبنانيين بشكل عام.
1: طيب، إذن التهديدات ليست فقط للضاحية وإنما أيضا لبيروت الإدارية والصورة كما أشرت. سيد علي ابقى معي، أتحول أيضا إلى القدس مع كبير مراسلي العربية زياد حلبي. زياد حلبي، الجيش الإسرائيلي أعلن عزمه قصف الضاحية الجنوبية وتجديد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بانتظار المصادقة. هل أصبحت هذه الضربة واقعا في لبنان اليوم؟
2: يصعب أن نرى خلاف ذلك. باعتقادي ربما سيكون انتظار ساعات إضافية، ستوجه إنذارات وما إلى ذلك. ربما 8 مساء نشرات الأخبار الأساسية في إسرائيل قد يكون توقيت جيد بالنسبة للمستوى السياسي للتنفيذ. لكن في كل الأحوال عمليا نتنياهو لديه موافقة أمريكية، هذا ليس تنسيقا بل موافقة الآن من الأمريكيين، لأن القرار في لبنان هو أمريكي بامتياز بإقرار الإسرائيليين. بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، هو يستجيب لضغوط كبيرة جدا بدفع رباعي أولا من الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أعد خطة منذ زمن تشمل استهداف بيروت ويدفع في هذا الاتجاه. إسرائيل استهدفت العاصمة اللبنانية مرتين فقط منذ مطلع إبريل، وفي كلاهما مرة اغتيال ومرة محاولة اغتيال. هذه المرة قد نرى تسوية مبان في الأرض، وهذا قد يكون المتغير الدراماتيكي. الأمر الجهة الثانية الضاغطة هي الشارع الإسرائيلي الذي يطالب برد تدميري في بيروت ردا على استمرار إطلاق الصواريخ والمسيرات ومقتل الجنود. الجهة الثالثة هي المعارضة السياسية التي لا تنفك ليل نهار تهاجم حكومة نتنياهو وتتهمها بفقدان القرار الأمني والسياسي لصالح الرئيس الأمريكي. ورابعا هي الحكومة، الوزراء كلهم ضغطوا على نتنياهو حتى بتصريحات علنية للإعلام بضرورة إحداث دمار هائل في بيروت.
1: طيب، الأرقام تتحدث عن 3400 قتيل في لبنان جرى استمرار الغارات والقصف والعمليات الإسرائيلية. ماذا عن إسرائيل والهجمات التي شنها الحزب على بلدات الشمال الإسرائيلي؟
2: بطبيعة الحال حزب الله في الأسابيع الماضية ركز أكثر على القواعد العسكرية والجنود داخل جنوب لبنان. في الأيام الأخيرة فعلا انتقل إلى الاستهدافات الأعلى.

0: أعمق وصولا إلى طبرية اليوم، بالأمس إلى مشارف حيفا. قتل 13 جنديا إسرائيليا، أكثر من نصفهم عمليا بالمسيرات المفخخة في جنوب لبنان وداخل إسرائيل أيضا في قواعد عسكرية. آخرهم كان فجر هذا اليوم جندي قتل وأصيب 3 بانفجار مسيرة كهذه. المفارقة ربما قد تكون بأن التصعيد النوعي القادم للضاحية الجنوبية لبيروت، كما التقدم البري شمال الليطاني، يقر الجيش الإسرائيلي بأنه قد لا يكون ذا جدوى كبيرة فيما يتعلق بسلاحي المسيرات والصواريخ بالنسبة لحزب الله. هذا الأمر سيستمر غالبا في هذا الإطار. إسرائيل طبعا أخذت بالحسبان إمكان حتى أن تستهدف تل أبيب كما حدث في مرات سابقة، ولهذا رفعت أيضا حالة التأهب في الدفاعات الجوية.
1: شكرا زياد. ونتابع مع مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي أحمد. هناك رقم مهم سيد علي، وهو يتعلق بحصيلة الخسائر بين الطرفين. الحكومة اللبنانية كانت تتحدث عن 3412 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية فقط منذ تجدد القتال في بداية مارس. قبل قليل زياد حلبي كان يتحدث عن أرقام أقل بكثير حتى لا تذكر، 13 جنديا إسرائيليا قتيلا جراء عمليات حزب الله. هذه المقارنة في صالح من؟
2: طبعا هي في صالح إسرائيل، لكن المعايير والمقاييس بين في الخسائر بين الطرف اللبناني والطرف الإسرائيلي مختلفة، وهذا منذ زمن بعيد، وهذا ليس جديد على الساحة اللبنانية. ويمكن النظر إلى جداول المتعلقة بكل الحروب السابقة بين على الأقل بين حزب الله والإسرائيليين، وهذا الأمر يعني يتجدد باستمرار نظرا للتفوق الإسرائيلي الكبير، للتفوق التكنولوجي، تفوق في الأسلحة وبالقدرات على الإيذاء. يعني إسرائيل عندما تستهدف مدن وأحياء سكنية وبلدات وبأعداد كبيرة، ولديها يعني لديها القدرة على إنزال خسائر أكبر بلبنان. لكن بكل الأحوال الشيء المهم بهذا الموضوع، الثقل على لبنان ليس فقط بموضوع الخسائر البشرية بين قتيل وجريح. المشكلة هي النزوح، المشكلة الكبرى هي النزوح، لأنه النزوح معناه أنه هذا ثقل اجتماعي، هذا ثقل مالي، هذا ثقل اقتصادي، هذا ثقل على الديموغرافيا وعلى مختلف الديموغرافيات اللبنانية. ليست هناك ديموغرافيا لبنانية واحدة في لبنان، هناك العديد من التشكيلات الطائفية والمذهبية في لبنان، إضافة إلى مكونات يعني متناحرة فيما بينها ومختلفة فيما بينها. وبالتالي عندما نتحدث عن ديموغرافيا لبنان نتحدث عن أكثر من ديموغرافيا. ما يحصل للطائفة الشيعية في لبنان، ديموغرافيا الشيعية، هو أنه سوف ينقلها بأعداد هائلة، نتحدث عن مئات الآلاف، من مناطق سكنها التقليدية وإقامتها التقليدية وإلى مناطق أخرى ليست المناطق التي كانت تعيش فيها، وهم من نازحون ضمن بلده.
1: وكأنك تقول بأنه أمر متعمد، استفاد الحزب من هذه التهديدات من أجل تغيير التركيبة الديموغرافية في لبنان.
2: ليس بالضرورة أنه استفاد أو لم يستفد، لكن نتائج الحرب، حرب الإسناد، حربي الإسناد الأخيرتين على الأقل، في 8 أكتوبر 2023 حرب إسناد غزة، ثم في 2 مارس الماضي حرب إسناد إيران أو الثأر لدماء علي خامنئي، أدت إلى كارثة كبيرة على الصعيد الوطني على كل المستويات، والثقل طبعا على البيئة الحاضنة لحزب الله، لكن الثقل الآخر هو على مختلف البيئات، على مختلف المستويات، وأيضا الآثار مديدة جدا. ويعني نتحدث، لأعطي مثلا بسيطا وأختم، عندما يتم مسح مدن بأكملها مثل مدينة بنت جبيل كما حصل، هذه مدينة حتى لو توقفت الحرب وتأمنت الأموال وتأمن السلام وكل شيء، لن يعود أهلها قبل على الأقل 5 إلى 7 سنوات حتى يعود أعمار هذه المدن والبلدات. وإذا نحن أمام واقع سوف يكون أثار

0: طويلة الأمد في لبنان.
1: مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، شكرا جزيلا لك. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي في لبنان، دفعت واشنطن بخطة جديدة لوقف النار، حيث أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالا مع كل من الرئيس اللبناني جوزيف هون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مدار 48 ساعة الماضية، في محاولة لدفع مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار، بحسب ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي. أوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن اقترحت أن يوقف حزب الله جميع هجماته على إسرائيل كخطوة أولى، وفي المقابل ستمتنع إسرائيل عن التصعيد في بيروت. ونقل الموقع عن المسؤول الأمريكي قوله إن الرئيس اللبناني سعى إلى طرح هذا المقترح والتوصل إلى اتفاق، لكن رد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري كان مخيبا للآمال بحسب ما أفاد به مسؤول أمريكي. بري أكد أنه يضمن التزام الحزب بوقف إطلاق النار، لكنه يرى أنه يجب على إسرائيل أن تبادر أولا بوقف إطلاق النار، رغم أن حزب الله هو من بدأ هذه الجولة من القتال بحسب وصف المسؤول الأمريكي. وفي الذكرى 39 لاغتيال الرئيس اللبناني رشيد كرامي، صرح رئيس الجمهورية جوزيف هون أن لبنان يواجه عدوانا إسرائيليا مدانا، وأن الحكومة تسير نحو استعادة الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. وأكد هون أنهم ماضون في طريق العمل لإنهاء معاناة اللبنانيين والعمل على بناء الدولة والإصلاح والعدالة، ولا تراجع في ذلك. وبناء على طلب فرنسي، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم لمناقشة تطورات الحرب في أعقاب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة أشقيف التاريخية الواقعة في جنوب لبنان، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية. وجدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لنظيره اللبناني يوسف رجي تضامن بلاده مع لبنان والتزامه الراسخ باحترام سيادته الكاملة. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي دعم باريس للمفاوضات المباشرة كسبيل وحيد للوصول إلى حل دائم للأزمة.

هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الكويت تحذر من مخاطر استمرار الهجمات الإيرانية على أراضيها. القوات الأمريكية تعلن تنسيق عبور 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على

0: هذه النشرة مستمرة من العربية. بعد إدخال تعديلات مشددة على الاتفاق المرتقب مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر حسابه بموقع تروث سوشيال على رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق مع بلاده، مرجحا أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. لكن ترامب أكد أن الانتقادات المستمرة والمستفزة سواء من الديمقراطيين أو من وصفهم بالجمهوريين غير الوطنيين تزيد الضغوط عليه، بل تصعب مهمته التفاوضية، مطالبا إياهم بالهدوء على اعتبار أن الأمور تنتهي على خير دائما وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي عاد أيضا التأكيد على أن الاتفاق ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع طهران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير إعلامية وصفها ترامب بالكاذبة كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. ومن طهران أكد إسماعيل بقاي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي، وأن الأولوية في المفاوضات هي التركيز على إنهاء الحرب.
1: كلما دعت الحاجة إلى القيام بأي عمل يتعلق بالموضوعات النووية نعرف جيدا كيف نتصرف. فيما يتعلق بتفاصيل المباحثات المتعلقة بالملف النووي لم تجرى أي مفاوضات في هذه المرحلة. نؤكد مرة أخرى أن تركيزنا في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب.
0: عسكريا وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي غوروك وقشم داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية إن الضربات نفذت يومي السبت والأحد وشملت تدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير مسيرتين قالت إنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العملية الأخيرة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية، مشددة على أنها ستواصل حماية أصولها ومصالحها. معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل، نحن نتابع التطورات الأخيرة. كيف تتابع بدورك المفاوضات الجارية وسط التعديلات التي طرحها الرئيس ترامب والأخبار التي تتحدث عن تعديلات إيرانية أيضا؟
2: مساء الخير أستاذ محمد. يعني التأجيل المتكرر لمذكرة التفاهم يدل على أن القرار السياسي النهائي لم يتم حسمه بالكامل لدى الطرفين. هنالك خلافات كبيرة لا زالت تمس جوهر الاتفاق فيما يتعلق بمضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم على التخصيب والعقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة. إيران ما زالت لغاية هذه اللحظة تصر على فصل الملفات بمعنى إنهاء الحرب أولا ووقف التصعيد ورفع العقوبات ثم مناقشة الملف النووي لاحقا، بينما واشنطن ترفض هذا الفصل بالكامل أو جزئيا لأنها تخشى أن تحصل إيران على مكاسب مالية وسياسية.

0: دون تقديم تنازلات نووية حقيقية. الملف اليورانيوم يبدو أنه هو العقدة الأكبر، الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره جوهريا، بينما ترى طهران ورقة ردع وضمان تفاوضي لا تريد التفريط به بسهولة، حفاظا على بقاء النظام واستخدامه في المستقبل كورقة ردعية في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق قد يتم إبرامه، أو عدم الالتزام برفع العقوبات أو عن الأرصدة المجمدة، في حين أن مضيق هرمز أصبح ملفا سياسيا واقتصاديا وأمنيا. إيران أستاذ محمد ما زالت تريد دور مؤثر في إدارة الملاحة، بينما تصر واشنطن على حرية الملاحة دون قيود أو رسوم إيرانية. أيضا مشكلة الضمانات، وهذه بتعكس انعدام الثقة. طهران تخشى تكرار الانسحاب كما ذكرت لك قبل قليل من أي اتفاق مستقبلا، واشنطن تخشى أن تحاول أن تستغل إيران الوقت لإعادة بناء قدراته، وبالتالي نحن بتنا أمام صراع ما بين الهدنة ومنطق الاتفاق النهائي. والاتفاق المؤقت ربما قد يكون أسهل بالكثير من تسوية الملفات المعقدة، خاصة بعد الانتقال إلى التفاصيل فيما يتعلق بالنووي والصاروخي
1: طيب دكتور
0: والمسيرات
1: نبيل،
0: ودور
1: فقط
0: إيران
1: حتى تكون الصورة واضحة، عن أي اتفاق نتحدث بالتحديد؟ هل نتحدث عن اتفاق على ملفات بعينها وتأجيل ملفات إلى مرحلة أخرى من المفاوضات، أم خارطة طريق للتفاوض ما بين واشنطن وطهران؟
0: يعني شوف، خارطة الطريق ربما هي الكلمة السليمة في هذا التوقيت، خاصة أنه لغاية هذه اللحظة لم يتم التوافق على الإطار العام لهذه الخارطة، وبالتالي هنالك تعنت إيراني بشكل كبير جدا، خاصة أنه مع وجود التيار المتشدد الذي يمكن قبضته على الأمور في طهران، هم يرفضون تقديم تنازلات كبيرة في النووي ونقل اليورانيوم وتقليص أوراق الردع الإيرانية، خاصة في مجال الصواريخ ودور إيران عبر الأزمات الإقليمية ودعم الوكلاء والأذرع، وبالتالي هم قد يدفعون نحو تصعيد أمني وعسكري وإعلامي لتعقيد المفاوضات، خاصة أنهم يمتلكوا القدرة على التعطيل، وهذا ما ثبت من خلال حديث الجانب الباكستاني أنه ما يتم التوافق عليه في المساء مع الجانب الإيراني يتم التنصل منه في الصباح الباكر، وهذا بيعطيك صورة واضحة على أن إيران غير جادة في هذه المفاوضات، وليس فقط موضوع غياب المرشد وصعوبة التواصل وقنوات التواصل، ربما هذا بيعكس محاولة الإيرانيين إدارة أزمة وليس حل أزمة، وإدارة مفاوضات وليس وصول إلى نقطة يعني أسمي قاسم مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار. بالإضافة أنه بالمقابل يعني هنالك متشددين في واشنطن يرفضون أي اتفاق لا يتضمن شروط صارمة على البرنامج النووي والصاروخي
1: طب
0: وتفكيك
1: هذا
0: أيضا
1: ما اشتكى منه الرئيس ترامب الذي قال بأن هناك ضغوط تمارس عليه من قبل الديمقراطيين وحتى من بعض الجمهوريين أيضا، ولكن في الأخبار التي قرأناها اليوم هناك حديث عن استمرار الولايات المتحدة في عمليات تأمين الملاحة في مضيق هرمز، هناك حديث عن مرور 70 سفينة في هذا المضيق على الرغم من التهديدات الإيرانية، وفي المقابل ما زال الحصار الأمريكي الخانق على إيران بحريا قائما بقوة.
0: صحيح، وبالتالي هذا بيعكس استراتيجية الردع الأمريكي في محاولة تحجيم النفوذ الإيراني عبر ربما تأمين الدخول والخروج من المضيق من ناحية، ومحاولة إيجاد ممر وعبور آمن بالنسبة لهذه السفن من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا عمليات استهداف، طالت المحاولات الإيرانية لاستهداف السفن الأمريكية من خلال المسيرات، فقامت الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير هذه المسيرات وإسقاطها، بالإضافة إلى التعامل مع الزوارق الانتحارية ومنع إيران من زرع الألغام، بالإضافة إلى عمليات استهداف لمنظومات الدفاع الجوي في منطقة بندر عباس، وهذا بيشير على أن الولايات المتحدة تريد رفع سقف التهديد إلى الحد الأقصى بالنسبة للجانب الإيراني، وبالتالي هي لا تريد حل وسط فيما يتعلق بالوصول إلى تسوية حول اليورانيوم، ولا تريد حل وسط فيما يتعلق ب حتى محاولات إيران السيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي تريد الانتقال إلى القضايا الجوهرية، ولا تعتبر أنه حل مضيق هرمز يعتبر نهاية المطاف بالنسبة للتعامل مع الجانب الإيراني وعملية التفاوض، وبالتالي نحن أمام مجموعة من السيناريوهات أستاذ محمد، إما نحن أمام اتفاق مؤقت وتمديد الهدنة لمدة 60 يوم أو أكثر مع بما يتضمن ذلك من فتح المضيق تدريجيا وبدء مفاوضات نووية دون حل نهائي، وتأجيل القضايا الكبرى فيما يتعلق باليورانيوم عالي التخصيب، وأيضا البرنامج الصاروخي ودور إيران في المنطقة ودعم الوكلاء والأذرع إلى مرحلة لاحقة، أو هدنة هشة مع خروقات متكررة. وهذا فعليا هو ما يحدث حاليا، يعني استمرار التفاوض مع احتكاكات

0: وحوادث
1: ننتظر
0: عسكرية
1: ونرى.
0: وأمنية.
1: دكتور نبيل عطوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، شكرا جزيلا لك. أيضا أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإيرانية على أراضيها. الخارجية الكويتية اعتبرت أن تلك الهجمات التي وصفتها بالآثمة والمتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها، مشددة على استمرار الاعتداءات الإيرانية، على أن ذلك استمرار الاعتداءات وتكرارها يقوضان جهود خفض التوتر ويهددان الأمن والاستقرار في المنطقة. أشادت مسؤولة سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالدور الدبلوماسي الذي لعبته باكستان في التوسط بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة أن هذه الجهود ساعدت في تجنب اندلاع حرب شاملة. وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وصفت كالاس باكستان بأنها قوة إقليمية كبرى وشريك مهم للاتحاد الأوروبي، مشددة على التزام الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك. أفادت مصادر لنيويورك تايمز بأن القوات الأمريكية نسقت عبور نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط استمرار التوترات مع إيران وتعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وذكرت مصادر صحيفة بأن معظم السفن أوقفت أجهزة التتبع أثناء العبور لتجنب الاستهداف، فيما سلكت مسارات بعيدة عن السواحل الإيرانية. ورغم هذه الجهود لا تزال حركة الملاحة أقل بكثير من مستوياتها قبل الحرب، عندما كان أكثر من 100 سفينة تعبر المضيق يوميا. ضمن اتفاقها الدفاعية الثلاثية المعروف باسم أوكوس، اتخذت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا أولى خطواتها لمواجهة التهديدات المحدقة بخطوط الأنابيب والكابلات البحرية. الدول الثلاث تخطط لتطوير مركبات بحرية غير مأهولة جديدة بهدف تعزيز تفوقها في حرب مكافحة الغواصات والأهداف السطحية، وأيضا مكافحة الألغام البحرية، وبالتالي تسريع استجابتها لأي أعمال تخريب روسية أو إيرانية، علما بأن تسليم هذه الأنظمة سيبدأ العام المقبل. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل.
2: لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا.
1: عائلة رانيا العباسي تطالب عبر العربية بمحاكمة بشار الأسد والمتورطين في قتل رانيا وعائلتها. والصين تنفذ دورية بحرية قرب تايوان ردا على تحركات يابانية فيلبينية.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم من جديد. بدأت محاكمة مسؤولين سابقين في نظام الأسد في العاصمة النمساوية فيينا بتهمة تعذيب متظاهرين ومدنيين في الرقة بين عامي 2001

0: عام 2015. أكدت نائلة العباسي شقيقة رانيا العباسي أشهر مفقودة في عهد نظام بشار الأسد في مقابلة مع العربية أنه تم التعرف على جثث أطفال شقيقتها من خلال مقطع فيديو صوره أمجد يوسف.
1: ودار بالفيديو تقريبا 40 ثانية بالغرفة، هي غرفة مظلمة معه ضوء عم بيضوي على الوجوه، وتم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك. يعني يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي.
0: كما طالبت نائلة العباسي بمحاكمة المتورطين في مقتل شقيقتها وأطفالها الستة وزوجها وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
1: هي واحدة من آلاف القصص اللي بتدل على وحشية النظام وبتدل على وحشية العناصر المرتبطة فيه، ونحن بدنا محاسبته مو بس لوحده، يعني نحن لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا ومع عبد الرحمن، مين اللي أعطى أمر التصفية، مين اللي اعتقلهم من بيتهم. نحن بنعرف بس فرد واحد اللي هو حليم أبو كاظم اللي إلى الآن طليق، لذلك نحن بدنا الحقيقة كاملة، بدنا نعرف كل العناصر المسؤولة حتى نحاكمهم، نطالب بمحاكمتهم انتهاء ببشار الأسد. الموضوع ما انتهى هون، نحن وصلنا نص الحقيقة بس الموضوع ما انتهى هون.
0: وفي الأخبار العاجلة المرتبطة بتطورات الوضع في لبنان، الرئيس اللبناني إسرائيل لم تساعد على تنفيذ وقف إطلاق النار، وأن الجنوب لم يعلن أو الجيش اللبناني لم يعلن بأن الجنوب أصبح خاليا من السلاح، وكان العمل مستمرا على تحقيق ذلك بحسب تصريحات للرئيس اللبناني. في تطورات حرب السودان، نفذ طيران الجيش طلعات جوية أسفرت عن تدمير آليات وسيارات قتالية لقوات الدعم السريع في منطقة عيال بخيت بولاية غرب كردفان. وبحسب مصادر خاصة للعربية، فقد استهدف الطيران كذلك موقعا داخل مدينة النهود خلال اجتماع ضم قيادات للدعم السريع برفقة خبراء لتشغيل المسيرات من جنسيات كولومبية وسورية وليبية. في الأثناء، ووفق معلومات العربية، فإن قوات الدعم السريع تعتزم شن هجوم من محاور مختلفة على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. في جديد التوتر الروسي الأوروبي، كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن البحرية الفرنسية اعتلت ناقلة نفط خاضعة لعقوبات دولية قادمة من روسيا وتحمل اسم تاجور. وكتب ماكرون على منصة إكس أن العملية تجرت في المحيط الأطلسي في أعالي البحار بدعم من عدة شركاء بما في ذلك المملكة المتحدة. وأضاف الرئيس الفرنسي في تدوينة له أنه من غير المقبول أن تتحايل السفن على العقوبات الدولية وتنتهك قانون البحار وتمول الحرب ضد أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي يدرس تجبيدا مؤقتا لسقف الأسعار الذي فرضه على النفط الروسي مع تواصل التوتر في الشرق الأوسط. وكان التكتل اعتمد العام الماضي آلية لتحديد سقف الأسعار تلقائيا كل 6 أشهر عند مستوى يقل بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق، ومن المقرر مراجعة السعر في وقت لاحق من هذا الصيف. أعلن وزير الدفاع النرويجي تورا أوسنفيك أن تعزيز روسيا لموقعها في القطب الشمالي قد يجعل الغرب عرضة للخطر. وعرب سانفيك في حديث لصحيفة تايمز عن قلقه من أن تتمكن روسيا من السيطرة على المنطقة وتوفير وصول سهل أسطولها إلى المحيط الأطلسي، وأضاف أن ذلك سيمثل تهديدا مباشرا لبريطانيا. كما أعرب عن قلقه من إمكانية سيطرة روسيا على الممرات البحرية بين الساحل الشمالي للنرويج وأرخبيل سفالبارد، لكنه في الوقت نفسه اعترف بأن النرويج لا ترى تهديدا مباشرا من روسيا لهذا الإقليم ولا تلاحظ أي زيادة في النشاط الروسي، وذلك بالقرب من الأرخبيل. وفي تطورات حرب أوكرانيا، شنت روسيا ضربة على مدينة أوديسا الأوكرانية أسفرت عن إصابة 7 أشخاص، فيما تواصل فرق الطوارئ إنقاذ الضحايا. واستهدف الهجوم مبنى سكنيا مكونا من 9 طوابق ما سبب أضرارا، كما اندلعت حرائق في عدد من المنازل.

في الأثناء لقي طفل حتفه إثر هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مبنى سكنيا في الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من مقاطعة خيرسون وفق ما أكدته مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن القصف استهدف مدينة على شاطئ بحر أزوف، وأسفر أيضا عن إصابة 11 شخصا آخر بجروح تتفاوت خطورتها. فرضت روسيا حظرا مؤقتا على تصدير وقود الطائرات في خطوة تستهدف تعزيز استقرار السوق المحلية وضمان توافر الإمدادات. وأعلنت الحكومة الروسية أن القرار سيبقى ساريا حتى نهاية نوفمبر المقبل، ويشمل جميع صادرات وقود الطائرات مع استثناء الشحنات التي استكملت إجراءاتها الجمركية قبل دخول القرار حيز التنفيذ، إضافة إلى الإمدادات الموردة بموجب الاتفاقيات الحكومية الدولية. نفذ حفر سواحل الصيني دورية لإنفاذ القانون في المياه الواقعة شرق تايوان، ردا على إعلان اليابان والفلبين إجراء محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة. واعتبر حفر السواحل الصيني أن الخطوة اليابانية الفلبينية تمثل انتهاكا لسيادة الصين وحقوقها البحرية، داعيا البلدين إلى وقف ما وصفها بالأعمال التي تمس مصالح بكين في المنطقة، وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية. تظاهر مئات الشبان في مدينة بوسط كينيا احتجاجا على إنشاء مركز للحجر الصحي لمرض الإيبولا في قاعدة لكيبيا الجوية مخصصة للمواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس. رفضت محكمة دولية دعوى قدمتها رواندا لمطالبة بريطانيا بتسديد أكثر من 100 مليون جنيه استرليني. قالت إن لندن لا تزال مدينة بها بموجب اتفاقية تم إلغاؤها لترحيل المهاجرين. وقضى قضاة محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن بريطانيا ليست مسؤولة عن تكاليف عامين مستحقة من الخطة التي تم تعليقها في 2024. وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أبرم اتفاقا مع الحكومة الرواندية في عام 2022 لإرسال المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا، لكن المحكمة العليا في المملكة المتحدة في النهاية قضت بعدم قانونيتها. عندما أصبح كير ستارمر رئيسا للوزراء البريطاني أعلن عن إلغاء الخطة. اعتقلت السلطات الفرنسية ما يزيد عن 900 شخص على مستوى البلاد وفق ما أعلنه وزير الداخلية في أعقاب أعمال الشغب والاضطرابات التي رافقت احتفالات فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا على حساب نادي أرسنال. وأوضح وزير الداخلية في تصريحات لاذعة لفرانس إنتر أن عدد المعتقلين زاد بنسبة 45% مقارنة بما حدث العام الماضي بعد تتويج الفريق الباريسي باللقب الأوروبي. ومع نهاية هذه النشرة نختم بهذه الصور من لبنان التي تشهد تصعيدا إسرائيليا في الجنوب وتهديدات بشن هجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت، فنتابع.

0: وشبكة الوساطة العقارية بيركشير هاثاواي هوم سيرفيسز. كما تأتي الصفقة في وقت تمتلك فيه بيركشير سيولة نقدية ضخمة تقترب من 400 مليار دولار، ما يمنحها قدرة كبيرة على تنفيذ استثمارات واستحواذات جديدة. أما في أخبار التكنولوجيا، كشف الرئيس التنفيذي لإنفيديا جينسون هوانغ عن أول حاسوب شخصي مزود بشريحة RTX Spark Super Chip في خطوة تمثل دخول الشركة إلى سوق الحواسيب العاملة بنظام ويندوز لمنافسة إنتل AMD، وذلك خلال معرض كومبيوتكس في تايبي. وتجمع الأجهزة الجديدة بين معالج مركزي يضم ما يصل إلى 20 نواة حوسبة ومعالج رسومي من جيل بلاكويل، وقد تم تطويرها بالتعاون مع شركة ميديا تيك التايوانية باستخدام تقنية التصنيع 3N. وستعمل حواسيب بنظام ويندوز من مايكروسوفت، فيما تتولى شركات من بينها ديل ولونوفو تصنيعها. تؤكد انفيديا أن الحاسوب الجديد قادر على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة والألعاب عالية الأداء مع الحفاظ على خفة الوزن وسمك الجهاز، مشيرة إلى أن الإصدارات المستقبلية ستوفر خيارات أوسع من حيث المواصفات والأسعار. على كل، جينسون هوانغ رئيس تنفيذي لإنفيديا شبه إعادة ابتكار الحاسوب الجديد بالشراكة مع مايكروسوفت بأنه يماثل التحول من الهاتف التقليدي إلى الهاتف الذكي. لنسمع.
1: There is no question this reinvention of the computer is as big of a deal as the reinvention of the phone into what we now know as the smartphone. And so this is the beginning of that journey. This is the beginning of a new line. And so we have a roadmap for this. This is a brand new product family for us. Every single generation of architecture, we will have a desktop, a laptop, a workstation, and then a desktop, a laptop, and workstation. And the thing that I am just incredibly pleased, incredibly honored, is that 100% of the world's PC industry has joined us to reinvent the PC. A new line, a new beginning. Thank you. RTX Spark.
0: وفي، على فكرة، سهم انفيديا مرتفع أثر هذه الأخبار اليوم. في تداولات أسواق آسيا، بورصة طوكيو تحديدا، تجاوز مؤشر النيكي 225 مستويات، مؤشر النيكي 225 الياباني مستويات 67,000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدعوم بالمكاسب القوية لأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. سوفت بانك من أبرز الداعمين للمؤشر بعدما أصبحت الشركة الأعلى قيمة في اليابان من حيث القيمة السوقية، متجاوزة تويوتا موتورز التي احتفظت بهذه المرتبة لعشرين عام. وارتفعت قيمة السوقية لسوفت بانك إلى 296 مليار دولار بعد صعود سهمها بأكثر من 10%، فيما تراجعت قيمة السوقية لتويوتا إلى 286 مليار دولار. يذكر أن مؤشر النيكي حقق مكاسب تقارب 30% منذ بداية عام 2026، مدعوم بالزخم القوي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. سوفت بانك، لا ننسى أنه من العوامل اللي دعمت سهمها مؤخرا هو انكشافها على أوبن إي آي، سهمها مرتفع ب 85% منذ مطلع العام الجاري. من ناحية أخرى، في بورصة كوريا الجنوبية سجلت أسهم LG إلكترونيكس أداء استثنائيا منذ بداية العام الحالي بعدما تضاعفت قيمتها أربع مرات، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن توسع المجموعة الكورية في قطاعي الروبوتات والذكاء الاصطناعي. وجاءت أحدث المكاسب بعد تقارير أشارت إلى أن رئيس مجموعة LG سيعقد اجتماعا مع رئيس التنفيذي لإنفيديا في الخامس من يونيو لبحث توسيع التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي المادي، والتي تشمل الروبوتات والمركبات ذاتية القيادة والمصانع الذكية. وارتفع سهم LG إلكترونيكس بالحد الأقصى اليومي البالغ 30% للجلسة الثانية على التوالي، فيما حققت شركات أخرى تابعة للمجموعة مكاسب قوية. قفز سهم LG CNS ب 29% وسهم LG Corp ب 26%، بينما صعد سهم LG Innotek ب 23%. ولاحظوا مؤشر كوسبي على ارتفاع ب 3.7%.

إذن مشاهدينا، تواني وتغلق سوق الأسهم السعودية، واليوم عودة للتراجع، خسائر بنصف نقطة مئوية على مؤشر سوق الأسهم السعودية كما تلاحظون 11016 نقطة، يبقى فوق ال 11000 نقطة. السيولة بالأمس كانت ضعيفة في السوق، اليوم نتحدث عن سيولة مرتفعة 7.3، هي سيولة فعلا ملفتة بالسوق. في إحدى الجلسات قبل نهاية أو في آخر جلسة قبل عطلة العيد وصلت السيولة إلى 11 مليار بسبب تعديلات على مؤشر MSCI، اليوم 7 مليار، هذه سيولة ملفتة بالسوق. يوم أمس أقل من 4 مليار في سوق الأسهم السعودية.

0: على كل مشاهدينا، اليوم راجحي كان من أكبر الضاغطين على مؤشر السوق. بالطبع تابعنا التقرير الشهري لسامة الذي أظهر عدة أمور، من ضمنها نمو جيد رأيناه في القروض وكذلك في الودائع. في لقاء سابق أشار الدكتور نايف الغيث وهو كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أشار إلى أن نمو الودائع في البنوك السعودية في شهر أبريل يعود إلى نمو الودائع تحت الطلب وودائع التوفير، وهو ما يعكس نمو الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة.
1: هناك في ارتفاع في الودائع، الآن الودائع على 3.1 تريليون والارتفاع 10.5%. لو نشوف مكونات الودائع اللي هي كوازاي أو وعندنا تايم اند سيفنج اللي هي الودائع الزمنية والادخارية والديماند ديبوزيت اللي هي تحت الطلب، كانت الزيادة العظمى القادمة كانت من التايم اند سيفنج، فكانت توجه الودائع بشكل كبير وارتفاعها بشكل كبير من خلال الودائع الزمنية والادخارية. احنا نشوف الحين في اسعار الفائدة العالية ما يزال التوجه الاعلى الى الودائع الزمنية والادخارية.
0: هل هي اجراءات استثنائية مثلا، هل آتية من الافراد ام من المؤسسات؟
1: بشكل عام ما يعني التايم اند ديبوزيت، يعني ما نقدر نشوف التقسيمات بشكل كبير، لكن

0: إن مثلا الآن احنا برضو نشوف الماني سبلاي بشكل اللي هو أحد أجزاءه هو الديبوزيت اللي من ضمنها تايم اند سيفينج، فقد يقول يعني برضو هو له 10%، لكن احنا لابد أن نعرف مثلا عن الاقتصاد السعودي وش اللي يخليه عرض النقود واللي بعدين الديماند ديبوزيت أو عفوا الديبوزيت بشكل عام أنها ترتفع، أنه في نمو بالاقتصاد السعودي. ولو ننظر بشكل يعني أدق للتريد بالانس او صافي الصافي التجاري، يعني الفرق بين الواردات والصادرات، كان في ارتفاع بشكل كبير 218%. هذا يولد مداخيل اخرى بالاضافه الى النمو الاقتصادي، فهذه انعكست سواء بشكل وداع او بشكل انه الاقتصاد السعودي ينمو، بالتالي هذه كان فيها اضطراد مع النمو الحاصل بالاقتصاد.
1: دكتور، ما تقييمك لحجم النمو بالقروض؟ ما زلنا نتحدث أنه محفظة القروض لدى القطاع المصرفي أعلى من محفظة الودائع. كان في مستويات نمو بالقروض، أحاول أن أرى هذه الأرقام يعني أمامي، إذا ما كنت غلطاني بحدود 1% على أساس شهري، ما تقييمك لها؟
0: صحيح. الآن عندنا مثلا لو نأخذ يعني ليس فقط القروض الموجهة للقطاع الخاص بل القروض بشكل عام، القروض بشكل عام ارتفعت 8%، القطاع الخاص أقل من ذلك بشكل سنوي، ومثل ما ذكرتي بشكل شهري يقارب 1%. إجمالي القروض 3.3 أو 3.4 تريليون،
1: 3.2 تريليون
0: هذا بالنسبة للقروض الموجهة للقطاع الخاص. القروض بشكل إجمالي بشكل إجمالي تقريبا 3.37. هذه لو نشوفها ونقارنها مع الديبوزيت مع الودائع نشوف أنه في فرق الآن بالتناقص، يعني لو نشوف الشهر اللي قبل كان تقريبا 3.3 الفرق بين الودائع، فجوة بين الودائع والقروض. هذه الفجوة الآن قاعدة تتناقص، وهذا شيء يعني نشوف حنا حتى اللون دي ديبوزيت ريشيو اللي هو غير نظامي أو السيمبل الآن نقص، كان سابقا مثلا 109 الحين 108، وبالتالي في تناقص. الآن مع النمو الحاصل بالقروض والنمو الحاصل الأكثر في الودائع الفجوة هذه تنقص، فبالتالي الآن هذه راح ينقص الفاندينج للكريدت كروت، فهذا من ناحية يعني أنه ممتاز للفترة القادمة، أنه ما راح يكون في حاجة زي الحاجة السابقة للفاندينج لأنه في جاب بين الكريدت والديبوزيت.
1: وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع من بعده. في جرس الإغلاق تباطؤ نشاط المصانع في الصين خلال مايو رغم قوة الصادرات.

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟ فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
0: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
2: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أهلا بكم من جديد. في آخر التقارير حول قطاع الطاقة، أبقى جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط خلال الربع الرابع من العام الحالي عند 90 دولار لخام برنت و83 دولار لخام غرب تكساس، ولكنه حذر من أن المخاطر المحيطة بهذه التوقعات لا تزال متوازنة بين عوامل تدفع الأسعار للصعود وأخرى قد تضغط عليها هبوطا. وأوضح البنك أن استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط يدعم أسعار النفط ويرفعها فوق المستويات المتوقعة، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات الخام العالمية. بحسب البنك، فإن بيانات مبيعات الوقود في الصين وأوروبا الغربية خلال أبريل تشير إلى مخاطر هبوطية تعادل حوالي 2 مليون برميل يوميا مقارنة بتوقعات الحالية للطلب العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى خصم 10 دولارات للبرميل من توقعاته لخام برنت. يعني يبدو بأنه الطلب يتأثر بشكل أكبر مما كانت تتوقعه الأسواق، وخاصة طلب على وقود الطائرات والمشتقات البترولية. من ناحية أخرى، في أخبار الاقتصادات العالمية وبعد أرقام ضعيفة صادرة بالأمس، أرقام رسمية أظهرت بيانات صادرة عن القطاع الخاص اليوم تباطؤ نشاط التصنيع في الصين خلال شهر مايو، في إشارة جديدة إلى تراجع الزخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الأداء القوي الذي سجله مطلع العام. وتراجع مؤشر ريتينج دوغ لمديري المشتريات الصناعي إلى 51.80 نقطة في مايو مقارنة مع 52.20 نقطة في أبريل، رغم بقائه فوق مستويات 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش. وجاءت البيانات متوافقة مع المؤشر الرسمي الصادر يوم أمس، والذي أظهر تباطؤ نشاط المصانع إلى 50 نقطة مقابل 50.30 نقطة في أبريل، متأثرا بعطلة استمرت 5 أيام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة للتوترات في الشرق الأوسط. وفي اليابان، تقوم رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بإعداد ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار لمساعدة الأسر على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. جاءت الميزانية متوافقة مع توقعات الأسواق، ولكنها تأتي في وقت لا تزال فيه اليابان تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد تكاليف الدعم الحكومي وضعف الين. كما تمثل الميزانية تراجعا عن موقف تاكايتشي السابق التي كانت ترى فيه أن الإنفاق الإضافي ليس ضروري، إضافة إلى أنها تثير شكوك حول ما إذا كانت قادرة على الالتزام بوعودها المتعلقة بإصدار السندات لتغطية العجز. يذكر أن عوائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى 2.8% في 20 مايو، وكان هذا أعلى مستوى منذ العام 1996. هلا اليوم نرى عودة لارتفاع عوائد السندات في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تبادل النيران بين الولايات المتحدة وإيران. إيران هاجمت قاعدة عسكرية أمريكية في الكويت ردا على ضربات أمريكية ضد أهداف عسكرية في جنوب إيران. ها هي أسعار النفط تعود لتسجل ارتفاعات اليوم بعد خسائر 10% في الأسبوع الماضي و 20% في الشهر الماضي. هي أسعار الغاز اليوم على ارتفاع. أسعار المعادن عليها هدوء اليوم، الذهب تحديدا يتراجع إلى 4500 دولار للأونصة، والعملات المشفرة أيضا خاسرة في الجلسة، كلها متراجعة. مشاهدينا، للمزيد معي مباشرة من دبي وليد الحلو، رئيس تنفيذي لشركة EL7 Consulting. وليد، أهلا وسهلا بك. وليد، اليوم إذا نظرنا إلى الأسواق، من ناحية عنا مستويات قياسية في عدد من المؤشرات الآسيوية، عنا مستويات قياسية في الولايات المتحدة، صورة أضعف في أوروبا. هل برأيك يعود ذلك إلى يعني انكشاف الأسواق الأمريكية واليابانية على الذكاء الاصطناعي أكثر بكثير من

0: البورصات الأوروبية، والتركيز هناك على ربما أثر ارتفاع أسعار الطاقة على نتائج الشركات؟
1: صحيح، ده يمكن التأثير الكبير اللي موجود عندنا هو من ترند الذكاء الصناعي، لأن أنت لا يوجد سوق في العالم تكون مثلا أكبر قيمة سوقية فيه عندها معدلات نمو بتوصل ل70% وأوردرز ضخمة جدا على خلال السنة الجاية ويمكن حتى لسنين متعددة. فيمكن هو ده الأمر اللي مخلي الولايات المتحدة الأمريكية قصة مختلفة، وأيضا بيصعب التركيز بتاع المستثمرين، لأن أي حاجة من الجوانب السلبية الخاصة بالتضخم أو حتى الحرب أو كل هذه الأمور يمكن بتتغطى بصورة كبيرة. فهي دي المخاوف، إن احنا عندنا أكتر من uncertainty، ولدرجة إن احنا لو شلنا تأثير هذه شركات الذكاء الصناعي والقطاعات اللي ليها علاقة فيها، فتقدر تقول إن ما عندناش أي قطاع بينمو إلا الطلبات الحكومية، يعني إنفاق حكومي آخر على قطاع التسليح والقطاع الدفاعي بصورة كبيرة. بقية الاقتصاد يمكن الإشارة الوحيدة الإيجابية بداية تعافي، وشفنا بعض التدفقات للقطاعات العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية. غير كده فالصورة هي ليست في الأسواق الأمريكية في السوق بصورة عامة، ولكن في ترند الذكاء الصناعي بصورة خاصة.
0: طب وبالتالي أين تستثمر اليوم بالأسواق الأمريكية؟ يعني اليوم الأسواق الأمريكية الارتفاعات المتتالية لم نرى مثيلها منذ سنوات، يعني أو بالأحرى عندما نرى هذه الارتفاعات المتتالية 9 أسابيع من المكاسب، هذه من المرات القليلة التي نراها في الأسواق الأمريكية. اليوم صناديق التحوط الهيدج فاندز اشتروا الأسواق الأمريكية بأسرع وتيرة في 6 أشهر في الأسبوع الماضي، بالتالي واضح أنه في طلب موجود في هذه الأسواق. أنت اليوم أين تزيد المراكز لنقل؟
1: أزيد المراكز في يمكن في حاجات رئيسية، طبعا ترند الذكاء الصناعي، وهنا لازم نخش في التفصيل. أنا ضد التركيز على المؤشر سواء كان الناسداك أو حتى الاس بي 500، لأن حتى لو بصينا في تقرير السي او تي هنلاقي إن في تخرجات من الاس ام بي 500، والزيادات اللي موجوده عندنا موجوده في الهول ماركت اللي هي الصناديق الخاصه بصناديق التقاعد او الحاجات الاوتوماتيك اللي بتدخل الاسواق. فانا تركيزي هيكون على المصنعين من ناحيه، والهايبر سكيلرز من ناحيه، والابتعاد عن الساس، وايضا عندي قطاع اخر وهو القطاع الدفاعي، لان القطاع الدفاعي من القطاعات البسيطه جدا في تحليلها، خصوصا ان هم عندهم اوردرات حكوميه طويله المدى. فبالتالي احنا متاكدين ان مش بس الولايات المتحده الامريكيه، وايضا حلفاء الولايات المتحده الامريكيه هيكون عندهم طلبات خلال الفتره القادمه، وايضا التركيز ايضا على صفقات التعافي اللي ممكن تكون موجوده عندنا سواء في الضيافه والطيران بصورة أقل، والقطاع المهمل بصورة كبيرة وهو البنية التحتية، لأن الذكاء الصناعي وكل ما يحمله هذا القطاع بدون طاقة هذا الأمر مش موجود، والولايات المتحدة الأمريكية محتاجة تستثمر بصورة كبيرة، والاستثمارات الحقيقية هي جاية من القطاع الخاص وليس من القطاع الحكومي.
0: وليد، اليوم بنفس الوقت عندنا جملة من الاي بي اوز المهمة جدا ننتظرها حتى بالذكاء الاصطناعي، عندنا انثروبيك، عندنا اوبن اي اي منتظرة خلال اشهر، قبلها سبيس اكس بالطبع الاي بي او الاضخم اللي حيكون بالعالم. هل ممكن ان يؤدي ذلك برأيك الى عمليات تخارج من السوق من مراكز رابحة للدخول في هذه الطروحات الضخمة؟
1: بالتأكيد هيكون في سحب من السيولة، ولكن ما اعتقدش من المراكز الكبيرة، او من يعني مش هيكون سحب كبير من جوجل وانفيديا والليدرز. اعتقد ان هو هيكون السحب على الشركات الدرجة الثانية والساس بصورة كبيرة، كل ما هو تقني. ايضا اتوقع ايضا سحب من المؤشرات بصورة كبيرة، فدي من النقاط المهمة. كتاب سبيس اكس هيكون بالنسبة لي مؤشر رئيسي على قوة الاستثمارات، خصوصا ان كل هذه الاسهم سواء انثروبيك او اوبن اي اي كانت بيتم تداولها في الاسواق السنوية، وايضا دي من السيولة اللي هترجع تاني للسوق. ولكن سحب من الكبار لا اتوقع، لان المشهد في الذكاء الصناعي متشابك جدا، ويعني الانكشاف بتاع

0: بتاع الشركات على بعض جدا معقد. فبالتالي انت، انا شخصيا شايف ان اي شخص معاه الناس داك هو بالضروره مستثمر في سبيس اكس، وبالضروره ايضا مستثمر في انثروبيك وايضا في اوبن اي.
1: وليد، ماذا عن الاسواق الاسيويه اليوم؟ كما تحدثنا اليابان، كوريا الجنوبيه عن مستويات قياسيه، هل ما زلت ترى فرص في هذه الاسواق؟
0: بالتأكيد أنا شخصيا يعني تركيزي الرئيسي على الأسواق الأمريكية، ولكن الأسواق اليابانية الميزة الرئيسية اللي موجودة فيها هو الانكشاف، طبعا الانفاق اللي بيحاولوا يعملوه بصورة كبيرة، وأيضا الانكشاف على ترند الذكاء الصناعي، وشفنا يعني سوفت بانك أكبر دليل، يعني شفنا إزاي إن هي دلوقتي بتتفوق بصورة كبيرة. فبصورة عامة الأسهم اليابانية يمكن وضعها، أو الأسهم الآسيوية وضعها أحسن بكثير. إحنا عندنا كمان أحد الشركات أيضا وصلت للتريليون في بورصة آسيوية، أيضا بسبب انكشافها على الذكاء الصناعي من ناحية التصنيع. فبالتالي نقدر نقول الأسواق الآسيوية أحسن بكثير من الوضع اللي يمكن ما يكون موجود في أوروبا.
1: نعم.
0: وبالتالي تيجي هي في البريوريتي الثانية. بالإضافة ما ننساش أيضا إن في تركيز لصناديق التحوط، يمكن أنت ذكرتيها في التقرير بتاعك من شوية، على الفرص الاستثمارية في منطقة الخليج بناء على التعافي المتوقع مع نهاية الحرب. في تدفقات كتيرة هتيجي لمنطقة، أو بتيجي حاليا لمنطقة الخليج، بصورة متباينة بأمل التعافي السريع على بناء على نهاية الحرب.
1: شكرا لك وليد الحلو، الرئيس التنفيذي لشركة EL7 Consulting. فاصل قصير نستكمل من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق على العربية بزنس، ابقوا معنا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن لنلقي نظرة على الأسواق الخليجية في جلسة اليوم. اليوم رأينا قفزة على سوق دبي، ارتفاع ب 0.3%. هذه السوق ترتفع لرابع جلسة على التوالي لتنهي الجلسة على ارتفاع عند أعلى مستوياتها منذ جلسة 12 مايو. طلبات اليوم أداء ملفت، 11% ارتفاع على السهم. بأبو ظبي رأينا تراجع على مؤشر السوق بنصف نقطة مئوية، هذه أكبر خسارة منذ جلسة 18 مايو، وتأتي بعد ارتفاعات في الجلسة السابقة بنصف نقطة مئوية. فاب ساهم بالنسبة الأكبر من التراجع، متراجع ب 2.6% خلال جلسة اليوم. 28 من 78 شركة سجلت تراجعات اليوم بسوق أبو ظبي. بقية الأسواق، الكويت كان فيها تراجع ما عدا مؤشر الكويت الرئيسي على ارتفاع، ولكن العام وأيضا الأول على تراجع، وقطر أيضا خسائر بأكثر من 1%. مسقط ترتد بعض الشيء بعد خسائر الأمس. في لقاء سابق توقع محمد الميموني خبير الأسواق المالية أن يتحرك قطاع المواد الأساسية خاصة أسهم الإسمنت بشكل إيجابي في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مؤشر سوق الأسهم السعودية وصل إلى مستويات دعم أساسية.
1: طبعا عباد، كان شهر مايو غلبت عليه سمة البيع، فكانت سمة سيل مي اند جو اوي كانت واضحة على السوق السعودي، فالسوق السعودي تراجع من اعلى مستوى له عند مستويات ال 11200 نقطة حتى وصل الى مستويات ال 10943 نقطة، فبالتالي كانت هناك ضغوط بيعية، رغم ان اخر يومين في شهر مايو كان هناك نوع من ردة الفعل الايجابية للسوق السعودي، خاصة بعد ملامسة لمناطق الدعوم عند مستويات 10943 نقطة. الآن بعد ما أغلقنا شهر مايو، نحن الآن أصبحنا نتداول فوق مستويات 11000 نقطة بحوالي 77 نقطة، رغم أن وجود أخبار لا زالت متوترة حتى حول الأوضاع الجيوسياسية، إلا أن جوهر السوق حتى الآن لا زال إيجابي. ونقصد بجوهر السوق هو أن معظم الشركات في السوق السعودي لا زالت ذات الجاذبية الاستثمارية، رغم أن هناك كان هناك ارتفاعات جيدة للقطاع البنكي وقطاعات الطاقة، إلا أن هناك قطاعات لم تواكب الصعود مثل قطاع المواد الأساسية وتحديدا قطاعات الإسمنتات الذي سوف يكون له دعم جيد في السوق. حاليا الآن نحن متفائلين طالما نحن فوق مستوى 11000 نقطة، وأتوقع أن ما حدث في الماضي أو النظرة السلبية التي كانت في النصف الأول أو التراجعات التي حدثت، أتوقع أن تنعكس بشكل جيد أو يكون هناك ردة فعل جيدة للسوق السعودي. وأتوقع أنه
2: بأي قطاعات تعتقد أنه ممكن تقود النشاط؟
1: أنا أميل ولا أجزم بذلك أن يكون القطاع المواد الأساسية وتحديدا قطاع الأسمنتات، لأنه لم يواكب عملية الارتفاعات بعكس القطاعات الأخرى لو قارناها بقطاع،
2: على الرغم من الضغوط
1: على الرغم من الضغوط وعلى الرغم ما حدث الآن، إلا أن التوسع العمران وعملية الطلب على المنتجات المتعلقة بالأسمنتات سوف يزداد في هذه الفترة، وبالتالي سوف ينعكس على مبيعات هذه القطاع.
0: المؤشرات المصرية بنهاية جلسة اليوم أيضا دعونا نلقي نظرة عليها. ارتفاعات جماعية إجاكس 30 0.4% من الارتفاع. أسهم أعمار مصر سجلت قفزة، وأيضا بالم هيلز كانت من الأسهم التي سجلت ارتفاعات. إجاكس 70 2% من المكاسب خلال الجلسة.

على فكرة أعمار، مصر أعلنت عن نتائج عمالة وهذا ما يؤدي إلى الارتفاعات. أرباح الربع الأول قفزت إلى 7.8 مليار جنيه، هذا نقارنه مع 3.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الذي سبق. نبقى في مصر حيث انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 9 مليارات و850 مليون متر مكعب في الربع الأول من العام الحالي مقابل 10 مليارات و680 مليون متر مكعب في الفترة المقابلة من العام الماضي بحسب مبادرة بيانات المنظمات المشتركة. ويعود التراجع

0: في الإنتاج إلى عدة عوامل، منها الانخفاض الطبيعي في إنتاجية الحقول، تأخر الاستثمارات خلال عامين 2022 و2023، بالإضافة إلى تباطؤ الأنشطة التنموية بعد سنوات من تراكم المتأخرات. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن سداد 440 مليون دولار باقي متأخرات الشركاء الأجانب بحلول العاشر من يونيو الحالي، حيث صرح سابقا وزير البترول المصري كريم بدوي بأنه سيتم تسوية كامل مستحقات الشركاء الأجانب والوصول إلى صفر مستحقات، وذلك من مستوى 6 مليارات دولار في يونيو من عام 2024. وأشار الوزير إلى أن خفض المستحقات والانتظام في السداد حفز العديد من الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة حجم الإنتاج، كما عزز من الثقة. مشاهدينا، للمزيد معي من القاهرة دكتور محمد فؤاد النائب في مجلس النواب المصري. دكتور، شكرا لوجودك معنا. بداية، برأيك يعني ذكرنا بعض العوامل يلي ممكن أن تكون أثرت على إنتاج مصر من الغاز، برأيك ما هو العامل الأساسي يلي يؤثر واللي ما زال موجود حاليا؟
1: العامل الأساسي كما ذكرتي حضرتك هو الفكرة، هي عدم وجود النشاط الاستكشافي، فهذه هي الأزمة الكبيرة، وهذه أزمة ليست حديثة، هي أزمة تمر بمصر منذ أكثر من 20 سنة على الأقل، وهي ما تعرف بدورات العجز والفائض. أول دورة عجز كانت موجودة قرابة 2011، ثم دورة عجز أخرى في 2016، ثم دخلنا في دورة الفائض في 2011، ثم في 2020، ثم بعد كده دخلنا في دورة عجز أخرى. فهي فكرة ضعف الاستكشافات، التوقف عن السداد، ودائما وأبدا مرتبطة بمسألة توافر العملة الصعبة، فهي علاقة ترابطية واضحة عبر الزمن.
0: ولكن الحكومة عم تعلن عن اكتشافات جديدة، برأيك متى من الممكن أن نرى الدخول الفعلي لهذه الاكتشافات إلى السوق؟
1: نحتاج أن نتوقف هنا، لأن الواقع إلى حد ما أكثر تعقيدا من ذلك، لأن المشكلة ليست مشكلة جيولوجية أو نقص في الموارد، لكن هي مشكلة زمن، لأن ما يعلن اليوم باعتباره اكتشاف أو قرار استثمار لا يتحول إلى إنتاج فعلي في اليوم التالي، بيحتاج إلى أشهر وسنوات. ويجب أن نفرق ما بين أمرين، جزء كبير جدا مما يتداول اليوم ليس اكتشافات جديدة بالمعنى الذي يتصوره الرأي العام، لأن مثلا حقول مثل دينيس ويست، الحديث عن حقول مثل نرجس، هي اكتشافات قديمة عادت إلى دائرة الاهتمام لأن هي تم تقييمها منذ سنوات، فمعلوم سلفا الاحتياطي الخاص بها، لكن هي قرار الاستثمار أو الفيد لم يتم البت فيه نظرا لوجود مستحقات. فلدينا رصيد من الحقول، يعني بستخدم كلمة الحقول المتروكة أو الحقول الغير التي لم يتم تنميتها، رصيد أعتقد أنه ممكن يكون في حدود من 20 إلى 25 تريليون أدم مكعب من الغاز، لكن القرار من وقت التنمية إلى وقت الضخ إلى الشبكة قد يحتاج من 12 إلى 18 شهر في أي لحظة من اللحظات.
0: طيب، بنفس الوقت أكيد كان في أثر الحرب على الصادرات يعني الآتية من الواردات الآتية من إسرائيل، من ناحية في تعطل بها بسبب الحرب، من ناحية ثانية بسبب أعمال الصيانة، وبالتالي كيف ترى تأثير ذلك فعلا على الواردات من الغاز المسال خاصة في شهر الصيف؟
1: الزيادة بالفعل هي زيادة في السعر، لأن احنا لو تفرجنا على الأرقام الواردة اليوم نتحدث عن أن واردات الشحنات الغاز والمازوت ارتفعت بقيمة تجاوزت 155 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وهي بزيادة 25% مقارنة بالفترة السابقة. وإذا تحدثنا عن الغاز تحديدا فنحن نتحدث عن سعر المليون وحدة حرارية من متوسط 12 دولار إلى متوسط 22 بسبب الحرب. فالإشكالية هنا تتعلق بضغط كبير جدا على تكلفة توليد الكهرباء من ناحية، ثم ضغط على المتوسط السعري للغاز. يعني لو حبيت أدي حضرتك بعض الأرقام الاستشهادية طبقا لحساباتي،

0: بقدر ان احنا السنه الماضيه كنا بنتكلم في حدود 8 دولار للمليون وحده حراريه. مزيج الطاقه الحالي بما فيه الغاز المسال اللي بيوصل ل 22 دولار، قد نتعدى 10 دولار للمليون وحده حراريه، وهو رقم كبير جدا من رقم ال 4.5 دولار اللي كان موجود سنه 2022.
1: طب دكتور محمد، ما برأيك ممكن أن تأخذه من خطوات الحكومة للحد من تكلفة يعني من تكلفة الأسعار الطاقة؟
0: عشان نكون صراحة، لا توجد هناك أي خطوات يمكن أخذها إلا السعي الحثيث في خطة لتنمية الحقول. لدينا حقول، يجب أن نضع هذه الحقول على خريطة الاستثمار، يجب أن تضغط مصر على الشركاء للدخول في التنمية. خلاص القصة الخاصة بالمستحقات وعدم دخول الشركاء في التنمية لهذه الحقول أمر أصبح ليس له أي مبرر، فهو عنصر الزمن. لذلك أرى أن عام 26 وجزء كبير جدا من عام 27 هذا التناقص سيستمر، لن يكون هناك معجزات في المدى القصير. فأرى أن 26 و27 هي قرارات في كيفية تنويع المصادر وهو أمر محدود، فهي فكرة الإتاحة وتحمل التكلفة خلال نقل 18 شهر إلى أن يبدأ الإنتاج في الارتفاع. لكن لا أظن أن احنا يعني حطيت تقدير للإنتاج أن احنا لن نتعدى 4 مليار قدم مكعب يوم بنهاية هذا العام.
1: شكرا لك دكتور محمد فؤاد النائب في مجلس النواب المصري.
0: شكرا جزيلا.
1: وقفة مع فاصل ونتابع من بعده بقية فقرات جرس الإغلاق، ابقوا معنا.
2: في تغطية أسواق المال تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
7: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم من جديد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسن في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن هدف الولايات المتحدة يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدا في الوقت نفسه مواصلة واشنطن لجهودها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: Strait of Hormuz is open, that we get the highly enriched uranium, and that Iran doesn't have a nuclear weapon. That is finishing the job.
2: Okay.
1: That's finishing the job. To be clear, that by whether it's the military intervention, the blockade, or the economic fury, this is the first time the Iranians have ever been willing, 47

0: 7 years, I've been willing to discuss not having a nuclear weapon.
1: من ناحية أخرى، وزير الخزانة الأمريكي أكد في تصريحاته لفوكس نيوز أن إيران قد تضطر إلى إغلاق أبار النفط بسبب الحصار المفروض على مضيق هرمز.
0: I really think it's the economic blockade of funds and the physical blockade of the ships not going in or out of the Iranian ports. Karga Island is shut down. That's their big oil loading facilities, and that means that they're going to have to start taking down the wells.
1: في الولايات المتحدة، تحركت وزارة التجارة بشكل عاجل لسد ثغرة في قوانين تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي استغلتها شركات لتصدير مئات الآلاف منها إلى الصين. أوجدت الوزارة هذه الثغرة عندما أعلنت في مايو 2025 أنها لن تطبق قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي التي كانت تنظم الوصول العالمي إلى الرقائق. ووفقا للتقارير، فإن رقائق مثل روبن وبلاكويل من انفيديا وام اي 350 من AMD كانت تصدر إلى فروع تابعة لشركات ذكاء اصطناعي صينية في دول مثل ماليزيا. وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستفرض متطلبات على التراخيص المتعلقة بالرقائق المتطورة على الكيانات التي يقع مقرها الرئيسي في الصين حتى لو كانت خارجها. أما في مستجدات ملف التجارة العالمية، حذرت الصين الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، ودعتها إلى ضرورة الالتزام بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة. الحكومة الصينية أكدت أنها ترفض الإجراءات الحمائية والأحادية، وسترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية للدفاع عن مصالحها. جاء ذلك بعد أن تعهدت المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه التجارة مع الصين لحماية صناعاتها المحلية من ارتفاع الواردات الصينية. ومن المقرر أن يجتمع قادة مجموعة السبع في منتصف الشهر الحالي لمناقشة اختلالات التجارة وفائض الطاقة الإنتاجية، بالإضافة لمقترحات إلزام الشركات الأوروبية بتنويع سلاسل التوريد أو إدخال آليات تجارية جديدة للحد من وصول الصين إلى سوق الاتحاد الأوروبي في قطاعات الكيماويات والمعادن وتقنيات الطاقة النظيفة. ونختم من تركيا، حيث أظهرت البيانات الرسمية نمو الاقتصاد ب 2.5% في الربع الأول من العام الحالي، وذلك بأقل من التوقعات مقارنة ب 3.4% في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتواجه تركيا مخاطر متجددة نتيجة لتداعيات حرب إيران على أسواق الطاقة التي رفعت من الضغوط التضخمية. ويعمل البنك المركزي على مواجهة التضخم الذي ارتفع إلى 4.18% على أساس شهري في أبريل، ليصل المعدل السنوي إلى 32.80%. ورفع المركز المتوسط المستهدف للتضخم بنهاية العام الحالي من 16 إلى 24%، مشيرا إلى أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة بشأن أسعار الفائدة في اجتماع 11 من يونيو الحالي. مع هذه الأخبار مشاهدينا وصلنا لنهاية جرس الإغلاق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلينا
2: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفلها الكاميرا خلاص.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
9: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
10: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
11: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
12: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
13: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
14: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
14: أكبر شبكة من المراسلين.
16: الجيش الإسرائيلي يطلب من موظفين وإدارة
14: وأفضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
14: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
18: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.
19: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
20: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
19: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
21: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة

0: 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو يمكنكم مراسلتنا عبر فيسبوك العربية FM، أو عبر منصة X العربية FM، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. الجيش الكويتي يعلن تصديه لصواريخ ومسيرات إيرانية فجر اليوم. حوالات للخارج وإرهاب للمعارضين، البحرين تكشف نتائج تحقيقات مع تنظيم مرتبط بإيران. وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء يتوعدان بمهاجمة بيروت في حال استمرار هجمات حزب الله. مشاريع بأكثر من 13 مليار ريال لتطوير 6 أحياء في مكة المكرمة. نبدأ بمستجدات التصعيد في المنطقة، إذ أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضيها. الخارجية الكويتية اعتبرت أن الهجمات الإيرانية المتكررة تصعيد خطير واعتداء مباشر على أمن الكويت واستقرارها، مشددة على أن استمرار الاعتداءات الإيرانية وتكرارها يقوضان جهود خفض التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. من جهتها أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأعربت السعودية عن تضامنها مع الكويت، مجددة دعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها. وكان الجيش الكويتي أعلن أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والمسيرات. وذكرت رئاسة الأركان في بيان لها أن أصوات الانفجارات في الكويت كانت ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع لهجمات معادية. أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواتها المتمركزة في الكويت. وأشارت في بيان لها إلى إسقاط الصاروخين على الفور دون تسجيل إصابات بين الأمريكيين. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها ستظل يقظة تجاه أي تهديد إيراني مع دعم وقف النار المستمر. معنا من الكويت الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي. أهلا بك أستاذ محمد. في الوقت الذي تعلن فيه هدنة ما بين واشنطن وطهران، تتعرض الكويت كما تعرض دول خليجية أخرى، تحدث هنا عن الإمارات، خلال هذه الهدنة لهجمات إيرانية، لماذا؟
1: في ظني أن إيران تحقق في هذه الهجمات هدفين اثنين. الهدف الأول هو ارتهان أمن المنطقة لصالحها في الحرب التي تخوضها تجاه أمريكا وإسرائيل. هي ارتهنت دول الخليج، ارتهنت مضيق هرمز، ارتهنت مصالح العالم كلها من أجل تحقيق مصالحها في هذه الحرب واستراتيجيتها في هذه الحرب. لكل ملاحظ أن يشهد أن المتضرر الوحيد هو العالم أجمع عدا المتحاربين أمريكا وإسرائيل. أمريكا وإسرائيل لم تتضرر من هذا الارتهان، بينما تضرر العالم كله، ويعني أكثرهم تضررا هي دول الخليج. هذا هو الهدف.

الأول ارتهان أمن المنطقة لصالحها. أما الهدف الثاني فهو السلوك الإيراني منذ أمد بعيد في ظني. الاعتداءات تجاه الكويت هي مقايضة على ما قبض عليه من حراس من ضباط الحرس الثوري الذين تسللوا إلى الكويت وتم القبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة، وكذلك القبض على 3 خلايا تابعة لإيران، سواء التبعية كانت بحيازة بعض الأسلحة أو التمويل. كل هذا

0: الوجه للمقايضه على الافراج عن مثل هؤلاء الذين تم تقديمهم
1: لكن سيد محمد طهران دائما ما تبرر تلك الهجمات باستهداف القواعد الامريكيه في دول الخليج.
0: لنفرض جدلا ان هذا المبرر صحيح لكل ايضا من يفرش خريطه الكويت وايران يرى أن الجزر التي تعرضت للهجوم من قبل أمريكا سواء بالتصريح الأمريكي أو بالتصريح الإيراني وهي جزيرة قشم وغيرها من الجزر أبعد ما تكون عن الكويت، الأقرب لإيران تلك البوارج والبواخر وحاملات الطائرات التي لا تبعد عن هذه الجزر مسافات بعيدة كما تبعد قاعدة علي السالم التي تعرضت للضرب اليوم. قاعدة علي السالم قاعدة كويتية بحتة، وإن كانت هناك قوات مشتركة أمريكية فيها لأنها ليست قاعدة أمريكية. إن كان هذا المبرر صحيح فإيران لها أهداف قريبة جدا أقرب من هذه القاعدة البعيدة جدا عن الأراضي التي انطلقت منها الصواريخ والمسيرات الإيرانية.
1: طيب الكويت حظيت بدعم سعودي وبالتالي دعم خليجي فيما يتعلق باتخاذ أي قرار لحفاظ على أمنها واستقرارها، ماذا نتوقع من الكويت؟
0: في ظني أننا نخوض في الخليج والكويت خصوصا والخليج عموما نخوض يعني اختبار ضبط النفس. إيران لها رغبة كما قلت في البداية على خلط الأوراق، لها رغبة في ارتهان أمن الخليج، لها رغبة في فتح جبهات جديدة في حربها التي تخوضها ضد أمريكا وإسرائيل، ولذلك دول الخليج تعي هذه الرغبة الإيرانية وهي تضبط نفسها عن الرد وعن اتخاذ إجراءات حاسمة لعدم تحقيق هذا الهدف ولعدم الإضرار بأمن المنطقة. في ظني أن الكويت سوف يعني تسير في هذا النهج الخليجي وهو نهج ضبط النفس لحين يعني التعقل من قبل إيران أو لحين إيجاد حلول معها في مثل هذه الاعتداءات. أما من يتوقع ردا عسكريا من الكويت أو من غيرها فهو يعني واهم في نحو تحقيق الأهداف الإيرانية. سوف نسعى إلى تحقيق الأهداف الإيرانية لو خضنا مثل هذه المعارك معها أو فشلنا في اختبار ضبط النفس.
1: طيب سؤال عام، في حال استمرت الاعتداءات الإيرانية سواء باستهداف القواعد الأمريكية أو حتى المصالح الأمريكية في المنطقة، هل نتوقع عودة المواجهة بشكل أعنف مع إيران؟
0: المواجهة في ظني كمراقب وككاتب صحفي أنها سوف تعود، يعني ليس من المؤمل وليس لأحد أن يتفائل أن إيران سوف يعني تخضع لحديث العقل لحديث المصلحة العامة التي تحقق مصلحة شعبها وبلادها فضلا عن مصالح يعني الغير. إيران لا تعي مثل هذا الحديث حديث العقل، وفي ظني أن المواجهة يعني بعد الوقت أو قرب لابد أنها واقعة تجاه هذا السلوك الفاحش الإيراني إضرارا بأمن المنطقة وبشعوبها وبأمن يعني وباستقرار جميع العالم، كما هو ملاحظ جراء يعني استخدامها لأكبر قنبلة نووية وهو مضيق هرمز بعد إغلاقها له ويعني منعها من المرور.
1: الكاتب الصحفي محمد صالح السبتي، شكرا جزيلا لك. باشرت النيابة البحرينية التحقيق مع التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني واستجواب المتهمين 41 المقبوض عليهم. وذكرت النيابة البحرينية أن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري هيمن على المساجد والمآتم والحوزات وأرهب رجال الدين المعارضين لولاية الفقيه. وأضافت أن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري حول أموالا لتنظيمات بإيران والعراق ولبنان، وأن أعضاء التنظيم استخدموا أموال المتبرعين لشؤونهم الخاصة. وأعلنت الهيئة البحرينية في بيانها التحفظ على أموال أعضاء التنظيم. تفاصيل أكثر حول التنظيم ونتائج التحقيقات يطلعنا عليها الزميل محمد السيف. إليك محمد.
2: شكرا لك محمد. إذن بعد أسابيع من إعلان البحرين القبض على 41 شخصا ضمن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه، كشفت النيابة العامة البحرينية جانبا من نتائج التحقيقات في القضية التي أثارت تفاعلا

0: النتائج الأولية للتحقيقات كشفت عن ارتكاب المتهمين العديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع إلى جانب جرائم مالية، فضلا عن ضبط مصنفات تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه ومبالغ مالية مرتبطة بالقضية. النيابة العامة البحرينية أوضحت كذلك أن المتهمين جمعوا أموالا لتمويل التنظيم، تم تحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما استفاد بعض المتهمين من تلك الأموال في تدبير شؤونهم الخاصة واحتياجاتهم الشخصية، منها شراء السيارات والعقارات وغيرها. ولم يقتصر نشاط التنظيم على جمع الأموال، بل امتد وفق النيابة البحرينية إلى تجنيد عناصر جديدة ودفعها لدراسة منهج ولاية الفقيه في إيران والعمل على نشره داخل البحرين، إضافة إلى تأجيج الشارع والتحريض على أعمال الشغب والتخريب والأعمال الإرهابية. كل هذه التفاصيل مشاهدينا تمثل جانبا من التحقيقات المتعلقة بالخلية التي أعلن القبض على عناصرها في 9 مايو الماضي، فيما تتواصل التحقيقات تمهيدا للإعلان عن نتائج إضافية خلال الفترة المقبلة. أعود إليك محمد، تفضل.
1: محمد السيف، شكرا جزيلا لك. ومعنا من المنامة المحاضر في العلوم السياسية حسام جابر. أهلا بك أستاذ حسام، دعني أبدأ معك بقراءة لي ما ذكرته النيابة البحرينية. التنظيم المرتبط بالحارس الثوري هيمن على المساجد والمآتم والحوزات وأرهب رجال الدين المعارضين لولاية الفقيه. كيف نعلق على هذه النقطة سيد حسام؟
2: شكرا على هذه الاستضافة الكريمة، واسمح لي في البداية أن أشير إلى جزئية هامة جدا، أن النيابة العامة باشرت استجواب المتهمين 41 المقبوض عليهم في حضور محامي بعضهم، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية المقررة، وأمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، وأمرت بالكشف عن سرية حساباتهم. فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى المجموعة المقبوض عليها، هناك أيضا بالإضافة إلى ما تفضلتم به، هو نشر فكر ولاية الفقيه وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران دون الانتماء للوطن أو التمسك بالوطن. وأيضا يتحدث البيان الصادر عن أو التصريح الصادر عن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن هذه الاتهامات موجهة بناء على ما تم الاستدلال عليه من وقائع واعترافات المتهمين في هذا الشأن، بدعم النظام الإيراني ودعمهم لتوجيه أموال الخارجية لجهات تصنف على أنها جهات إرهابية. لذلك هذه مسألة خطيرة جدا، وهي الولاءات الخارجية والانتماءات لدول خارج حزبة الوطن. اليوم نحن أمام حزبة غريبة جدا، اليوم أنت أمام تحديات واعتداءات سافرة من دولة انتهكت كافة القوانين الدولية واستمرت في انتهاكها من 28 فبراير إلى اليوم. هذه الانتهاكات كان يجب على هذه المجموعة التي كانت تمثل ضمن إطارها المجلس العلمائي المنحل أن تقوم بدعم الوطن في مواجهة هذه الاعتداءات. على العكس، وجدنا أن هذه المجموعة تدعم مجموعات خارجية إرهابية تزيد في توغلها في العداء لدول مجلس التعاون الخليجي ككل وإلى مملكة البحرين خاصة. طيب، لذلك كان الأمر مستهجن من المواطنين جميعا.
1: طيب، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي استهداف المعارضين لمفهوم ولاية الفقيه وإرهابهم. هل كانت هذه المجموعة تمارس هذا النوع من النشاط للضغط على السيطرة على الخطاب الديني في المنامة؟
2: بلا شك، هذه المجموعة تبين من التحقيقات أنها ارتكبت العديد من التهم في هذا الإطار. أولا، أرهبت عدد كثير من علماء الدين الموجودين تحت غطاء، إما ترهيبهم عبر القول أو حتى باستخدام أو توجيه الأسلحة باتجاههم، يعني استخدام القوة ضدهم. الأمر الثاني، أيضا قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل تنظيمات تم تحويل بعضها إلى إيران. أيضا ثبت انتفاع بعض المتهمين من هذه الأموال وصرفها على اقتناء بعض الذهب والسيارات والمصوغات ودفع في رسوم تكاليف مدارس لأبنائهم دون وجه حق. أيضا هذين قاموا بتجنيد عدد من عناصر النظام لذلك التنظيم، المشاركة في نشاطات فكرية متطرفة لا تدعم الولاء للوطن ولا تدعم الانتماء للوطن، بل على العكس تدعو إلى الانتماء للخارج ودعم الخارج، وأظهروا بعض الفتاوي التي تدل على ذلك. فهذه الأمور جدا مستهجنة، حتى من المجتمع البحريني يرفضها، وأيضا محاولاتهم التضييق الخناق على كثير من رجال الدين الذين يخالفونهم الفكر. يعني اليوم في كثير من رجال الدين، بل على العكس أغلب رجال الدين، يرفضون

0: عندك ولاية الفقيه داخل مملكة البحرين. هذه المجموعة مارسوا كافة أشكال التهديد تجاه هذين الذين يخالفونهم في الرأي في انتمائهم للوطن ورفضهم لفكر ولاية الفقيه، وأوغلوا في عملية الاستهداف لهم سواء لشخصهم أو لمن ينتمون له. فهذه مسألة خطيرة جدا، والنيابة تحقق فيها بشكل واضح وتؤكد على أن المتهمين تم اعترافهم بهذه الاعترافات، وتبين أنهم قاموا بتهديد من يخالفهم في فكر ولاية الفقيه. وهذه مسألة أعتقد أنها حساسة جدا، لأن أنت اليوم ولائك للوطن هو الأساس وانتمائك لهذا الوطن هو الأساس.
1: للوطن هو الأساس، ولكن ماذا عن التوقيت، الكشف عن هذه الخلية في ظل الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة؟
0: طبعا هناك أكثر من 12 خلية تم الكشف عليها خلال فترة من 28 فبراير إلى اليوم على مستوى دول التعاون الخليج. وإذا بحثنا في الأمر وجد الكثير من الترابط أو التشابك بين هذه الخلايا بعضها وبعض، وانتمائهم أو ارتباطهم بجماعات إرهابية سواء داخل النظام الإيراني أو حتى في بعض الدول مثل لبنان والعراق. هذه الخلية والكشف عنها في هذه التوقيت جاء بعد التحري والترقيق والتأكد من الأجهزة الأمنية بشكل دقيق جدا من كافة أفراد هذه الخلية 41، والتدقيق في كافة المعلومات المرتبطة بهم قبل الإعلان عنها وقبل القبض عليها. لذلك مملكة البحرين لديها ولله الحمد أجهزة أمنية عالية جدا في الدقة، تؤكد على جاهزيتها لمواجهة أي تحديات ولا تتسرع في اتخاذ أي إجراء، بل على العكس تتيقن من كافة إجراءاتها قبل الإعلان عن الكشف عن هذه الخلايا والقبض عليها بشكل أساسي. لذلك الكشف كان مهم جدا لاعتبارين: الاعتبار الأول استمرار الاعتداءات الإيرانية وانتهاكاتها السابرة، الاعتبار الثاني القدرات العالية جدا للأجهزة الأمنية في مواجهة مثل هذه التحديات في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي من اعتداءات سافرة من جانب إيران. وهذا يؤكد بنا ولله الحمد أن دول مجلس التعاون الخليجي مترابطة في مواجهة كافة هذه التحديات.
1: من المنامة المحاضر في العلوم السياسية حسام جابر، شكرا جزيلا لك. وفي بداية الحديث عن التطورات في الضاحية الجنوبية، نشير إلى الأخبار العاجلة التي شاهدتموها على شاشة العربية. الخارجية السعودية ترفض بشكل قاطع التوغل الإسرائيلي في أراضي لبنان والاعتداءات على سيادتها. الخارجية السعودية تدعو المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في وقف عدوان إسرائيل على لبنان، كما تابعنا على عواجل العربية. إذن في تطورات الضاحية الجنوبية لبيروت التي شهدت حركة نزوح جديدة وسط مخاوف من تجدد الغارات الإسرائيلية في أي لحظة، بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بمهاجمة أهداف تابعة لحزب الله في الضاحية. قال نتنياهو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس في بيان مشترك: إن الأوامر جاءت ردا على انتهاك حزب الله المتكرر لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. ومنذ إعلان نتنياهو عن أوامر القصف، تشهد الضاحية الجنوبية حركة نزوح واسعة. وزير الدفاع الإسرائيلي شدد على أن بيروت لن تعرف الهدوء ما لم يوقف حزب الله هجماته على بلدات الشمال في إسرائيل، كاشفا أنه يعمل على تحويل منطقة الليطاني إلى منطقة خاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية وخالية من السلاح والعناصر المسلحة.
2: ما ينطبق على الضاحية الجنوبية في بيروت ينطبق على بلدات الشمال في إسرائيل. إذا لم يسد الهدوء في الشمال فلن يسود في بيروت. لن نسمح باستمرار استهداف بلداتنا ومواطنينا فيما يبقى الهدوء قائما في بيروت. تمر دولة إسرائيل بمرحلة أمنية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة وبصورة أكبر منذ 7 أكتوبر، وردا على انتهاكات وقف إطلاق النار وإطلاق النار باتجاه بلدات الشمال، أصدرنا أنا ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت.

مصدر عسكري إسرائيلي كشف لصحيفة معاريف أن تنفيذ ضربات على أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية سيتم بمجرد المصادقة على تلك الضربات. وذكر المصدر أن تقديرات الجيش تشير بأن قادة الحزب يعملون من مقرات في الضاحية والبقاع.

أن التعليمات تنقل أو تنقل لمقرات في صور وصيدة، وبحسب الصحيفة ستشمل الضربات مستودعات أسلحة وصواريخ ومسيرات في الضاحية والمختبرات والبنى التكنولوجية للحزب، بالإضافة إلى ما وصفها بمراكز ثقل حزب الله والمتمثلة بمقرات القيادة وغرف الاتصالات والتحكم. قبل ذلك أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن التوجيهات الإسرائيلية بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت جاءت بعد تنسيق مع الولايات المتحدة. كما أكدت أن واشنطن أعطت بدورها الضوء الأخضر لإسرائيل لبدء شن الضربات، وذلك بذريعة الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله بحسب ما قالته القناة الإسرائيلية.

وفي التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد منطقة صور في حزب الله أبو علي حمزة. وذكر الجيش أن حمزة كان مسؤولا عن عمليات الحزب انطلاقا من منطقة صور، وتم استهدافه يوم أمس بغارة دقيقة. وكان الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على صور، قال إنه هاجم مقرات قيادة تابعة لحزب الله. تتابع التطورات في الجنوب اللبناني مع مراسل العربية محمود شكر. إذن آخر الاغتيالات في الصور، والتطورات الميدانية ما زالت مستمرة في الجنوب اللبناني. محمود، يبدو بأننا فقدنا الاتصال مع الزميل محمود شكر، سنعود إليه في خلال هذه النشرة. ونحن نراقب أيضا آخر التطورات في الضاحية الجنوبية لبيروت في ظل التهديدات الإسرائيلية بتجدد القصف على الضاحية الجنوبية، كما نتابع في لقطات سابقة حالة خروج جماعية للمواطنين من الضاحية بعد التهديدات الإسرائيلية.

0: نتابع التطورات ميدانيا مرة أخرى مع محمود شكر. محمود، كنت سألتك قبل قليل عن الاغتيال الذي حدث في صور وآخر التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني.
1: كل العمليات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي وتحديدا ما تعرف بالعمليات الأمنية على مستوى الاغتيال إنها تأخذ منحى أمني أكثر مما تأخذ منحى عسكري، بمعنى إلى أنها هي تكون بعيدة عن العمليات الميدانية وتكون تبعا لجمع معلومات استخباراتية من قبل الجانب الإسرائيلي، ثم ينفذ بعد ذلك هذه العمليات باتجاه هذا الهدف. المعلومة الأساسية التي دائما يركن إليها الجانب اللبناني على مستوى ما يعرف بالمصادر الإعلامية أو أيضا المصادر الأمنية تكون دائما تركن إلى الرواية الإسرائيلية وتحديدا في هذه المسألة. هذه من أهم المعلومات الأساسية التي نجح حزب الله في عملية ما يسمى بالتروية أو عملية الكتمان على قياديه وعلى مسؤوليه. لذلك أكثر العمليات على الساحة اللبنانية بهذه المسألة تذهب إلى الرواية الإسرائيلية، ثم بعد ذلك نذهب إلى الرواية من جانب حزب الله، وتحديدا في مسألة النعي فقط دون أي تفاصيل تذكر. لذلك كل المعلومات هي تشير إلى أن هذا الاغتيال حصل في مدينة صور بالأمس، والأمس كان هو الأعنف على هذه المدينة من جهة ما يعرف بالغارات المكثفة.

0: الثقافة. هنا في الجنوب اللبناني وتحديدا عند هذا المحور تقدمت دبابتان منذ النصف ساعة من بلدة دبين من جهة العريض باتجاه بلدة بلاط. الدبابتان قطعتا وسط البلدة في ظل عملية تغطية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي وتحديدا بقذائف المدفعية التي كانت تقوم بقصف تمهيدي بالقرب من مسلك هاتين الدبابتين. وصلتا إلى أعلى الجبل أو إلى أعلى البلدة، ثم بعد ذلك قامتا بعملية رمي ناري باتجاه بلدة بلاط.
1: تطورات لا تنتهي محمود، شكرا. لكن في المقابل هل ترى فقط هذه التطورات بحركة نزوح واسعة كما شاهدنا في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
0: هنا النزوح في عنوانه العريض انتهى. نحن في عمق من 5 إلى 10 كيلومترات على طولها للجبهة، وبأيضا ارتفاع من كيلو إلى 120 كيلومتر. هذه البلدات أصبحت خالية من المواطنين ما عدا بعض البلدات على أصبع اليد، ولكن هذا الإخلاء التام لهذه البلدات ليس في هذه الحرب، إنما في حرب العام 2023، أي من وقت الإسناد إلى هذا التوقيت، لأن الجزء الأكبر من هذه البلدات كان قد سوي مع الأرض، وهي من المحاذير العسكرية والأمنية التي يذهب الجانب الإسرائيلي إليها بالقول ويمنع الناس أو المواطنين من العودة إليها. وهذا أيضا كان في الوقت ما بين حرب الإسناد والحرب الجديدة، ولكن مع بداية أيضا هذه المعارك منذ حوالي 3 أشهر تقريبا، الكل خرج من منطقة جنوب اللبناني بجزئيها إلا بعض في العمق، وأيضا بعض القرى التي كانت لها وضعية على مستوى ما يعرف النزوح مستمرة سواء كان من الجنوب رفعته أو من الضاحية أي لا علاقة لها
1: الجنوبية لبيروت. محمود شكرا جزيلا لك. بعد إدخال تعديلات مشددة على الاتفاق المرتقب مع إيران، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة عبر حسابه بموقع تروث سوشيال على رغبة إيران الشديدة في إبرام اتفاق مع بلاده، مرجحا أن يكون الاتفاق جيدا للولايات المتحدة وحلفائها. لكن ترامب أكد أن الانتقادات المستمرة والمستفزة سواء من الديمقراطيين أو من وصفهم بالجمهوريين غير الوطنيين تزيد الضغوط عليه، بل تصعب مهمته التفاوضية، مطالبا إياهم بالهدوء على اعتبار أن الأمور تنتهي على خير دائما وفق تعبيره. الرئيس الأمريكي أعاد أيضا التأكيد على أن الاتفاق ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشيال أن معظم بنود الاتفاق المزمع مع إيران تتناول برنامجها النووي، نافيا تقارير إعلامية وصفها ترامب بالكاذبة كانت ذكرت أن الاتفاق لا يتطرق إلى موضوع الأسلحة النووية. ومن طهران أكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا توجد حاليا أي مناقشات مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي، وأن الأولوية في المفاوضات هي التركيز على إنهاء الحرب.
2: كلما دعت الحاجة إلى القيام بأي عمل يتعلق بالموضوعات النووية نعرف جيدا كيف نتصرف. فيما يتعلق بتفاصيل المباحثات المتعلقة بالملف النووي لم تجرى أي مفاوضات في هذه المرحلة. نؤكد مرة أخرى أن تركيزنا في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب.
1: عسكريا وفي تطور لافت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية استهدفت رادارات ومواقع قيادة وسيطرة للطائرات المسيرة في منطقتي غوروك وقشم داخل إيران، وذلك ردا على إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية فوق المياه الدولية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات نفذت يومي السبت والأحد، وشملت تدمير دفاعات جوية ومحطة تحكم أرضية للطائرات المسيرة، إضافة إلى تدمير مسيرتين قالت إنهما شكلتا خطرا على حركة الملاحة. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن العمليات الأخيرة لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأمريكية، مشددة

0: على أنها ستواصل حماية أصولها ومصالحها. معنا من واشنطن مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بك ريتا. العمليات العسكرية الأمريكية الأخيرة في إيران، هل هي استئناف للمواجهة أم عمليات محدودة؟
1: حتى اللحظة الجيش الأمريكي يصفها بأنها عمليات دفاعية بالمقام الأول، ولكن أهمية هذه التطورات ليست في تبادل إطلاق النار، ولكن بتوقيتها بهذه المرحلة تحديدا، بالوقت الذي من المفترض فيه أن تناقش إيران والولايات المتحدة مسودة اتفاق يضع إطار لإنهاء الحرب ضد إيران واحتواء التوتر بكامل المنطقة. بحسب المعلومات، الرئيس ترامب لم يعطي موافقة نهائية على هذه المسودة، ولكن بنفس الوقت هناك تشديد لعدد من البنود فيها، أو لنضعها بسياق آخر، متابعة اللغة واللهجة التي تتم فيها صياغة بنود المسودة قبل التوقيع عليها. بهذا الإطار تحاول الإدارة الأمريكية التأكيد من أنه لن يكون هناك أي مجال لتأويل أي عنوان من العناوين التي سيتم التوقيع عليها، وبالتالي أن تكون اللغة بسيطة وواضحة لضمان تنفيذ كل بنود الاتفاق وتنفيذ كل ما تريده الولايات المتحدة من إيران بأي اتفاق، وأيضا للتأكيد بأنه يكون هناك مزيد من البحث في المواضيع التقنية والبحثية التي ستحصل يعني بعد توقيع على هذه المسودة لفترة، لتأكيد تثبيت بنود أي اتفاق يتم التوصل عليه.
0: طيب ريتا، كان واضحا أيضا
1: هذه التوترات.
0: نعم.
1: إضافة إلى
0: التوترات التي أشارت إليها لا تخلو من الضغوط التي تحدث عنها رئيس ترامب. موقف الديمقراطيين معروف منذ البداية، ولكن يبدو بأن هناك معارضة وضغوط أخرى في صفوف الجمهوريين.
1: تماما، هذه الضغوط كانت تتناول عدة نقاط، منها أنه يجب عدم التهاون مع إيران بأي مرحلة من المراحل. بعض الجمهوريين ذهب أبعد من ذلك لضمان أمن إسرائيل بشتى الطرق، مع تأكيدات من البيت الأبيض بأنه هذه البنود غير مذكورة، أو على الأقل هؤلاء الجمهوريون لم يقرأوا ما تم التوصل إليه من اتفاق. وهذا كان بتصريحات سابقة للرئيس ترامب نفسه عندما قال بأنه لم يقرأ أحد هذه المسودة حتى اللحظة، وبالتالي هم لا يعلمون ما الذي يعارضون عليه، وهم فقط اعتمدوا على تقارير صحفية مغلوطة. هذا كان توضيح الرئيس ترامب نفسه. ولكن من خلال المعلومات أيضا، كان هناك اتصالات مكثفة بين الإدارة الأمريكية والحزب الجمهوري والأعضاء الجمهوريون الذين أعربوا عن قلقهم من بعض هذه النقاط، وكان هناك تصريحات من هؤلاء الجمهوريين بأنهم اقتنعوا بوجهة نظر الرئيس ترامب واطلعوا على بعض آفاق ما يتم الحديث عنه بين، أو على الأقل الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة، وهم على ثقة ويقين بأن الرئيس ترامب سيلتزم بكل خططه التي وضعها وخطوطه العريضة التي وضعها منذ اللحظة الأولى لعمليات الغضب الملحمي ضد إيران، وهي عدم امتلاك سلاح نووي وغيرها من البنود التي سيتم تفصيلها في وقت لاحق. ولكن بغض النظر عن ذلك،
0: من واشنطن ريتا انتهى وقتنا، شكرا جزيلا لك، وسنتابع معك للمزيد من التفاصيل. عشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. المطارات السعودية تواصل تنسيق مغادرة رحلات الحجاج العائدين لبلادهم.

حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك.

0: في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
4: في اتصال هاتفي قدم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التعازي لابن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي ناصر. وكان هادي قد توفي في الرياض الخميس الماضي عن عمر ناهز 80 عاما ودفن في مقبرة العود. تستعد مكة المكرمة لبدء تطوير أحياء سكنية تتجاوز مساحتها 2.7 مليون متر مربع وبتكلفة تصل إلى 13.3 مليار ريال. مشاريع التطوير، وحسب بيان أصدرته الهيئة الملكية لمكة والمشاعر، تشمل 6 أحياء وتنفذها عدد من التحالفات الاستثمارية. بيان الهيئة أشار كذلك بأن المشاريع ستمر بمراحل تنظيمية وفنية تشمل استكمال الإجراءات التعاقدية واعتماد المخططات والدراسات الفنية التي تضمن تنفيذها وفق أعلى المعايير. معنا من مكة المكرمة مراسل العربية سلطان السلمي. أهلا بك سلطان. خلال الأيام الماضية كنا دائما نتحدث عن الحج والمشاريع التي تستهدف راحة وسلامة الحجاج، الآن نتحدث عن منظومة تطوير متكاملة لمكة المكرمة.
5: نعم، بعد إعلان الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن ترسية 6 مواقع ضمن برنامج الأحياء المطورة في العاصمة المقدسة، نتحدث على مشاريع مهمة وكبيرة جدا سوف تغير من وجه العاصمة المقدسة للارتقاء بجودة الخدمات وكذلك الارتفاع في نسبة استخدام الأراضي تحديدا في المواقع التي تقع بجوار المسجد الحرام. سوف أدع زميلي عصام يستعرض معكم في هذه الصورة الحية والمباشرة لأحد المواقع المستهدفة بالتطوير وهو حي الهجلة. نتحدث عن 6 مواقع رئيسية على مساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 13 مليار ريال، وطبعا ذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مكة المكرمة. طبعا الهيئة أوضحت بأن المشاريع تستهدف تطوير الأحياء ذات الأولوية ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتحسين البنية أو البيئة العمرانية والبنية التحتية والخدمات العامة في هذه المناطق. بطبيعة الحال سوف يسهم محمد في معالجة التحديات القائمة وفتح آفاق استثمارية وتنموية جديدة تدعم النمو الاقتصادي والحضري في العاصمة المقدسة. طبعا نشير أن الأحياء التي تم الترسية عليها هذه الأعمال التطويرية جرهم الجنوبية والخالدية والهجلة التي تظهر أمامكم الآن والهندوية الشرقية والهندوية الجنوبية والهندوية الغربية، بطبيعة الحال سوف تكون لصالح عدد من التحالفات الاستثمارية والتطويرية المؤهلة. طبعا أكدت الهيئة أن هذه المشاريع تنطلق من رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان وجودة الحياة في مقدمة الأولويات في العاصمة المقدسة من خلال إنشاء بيئات عمرانية أكثر تنظيما واستدامة تراعي الهوية المكانية لمكة المكرمة وتسهم في تحسين تجربة السكن والتنقل والخدمات مع المحافظة على كافة حقوق الملاك والسكان ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للمناطق المستهدفة.
4: طيب سلطان، نحن نتابع معك هذه الصور المباشرة عبر كاميرا العربية، نلاحظ فرق كبير ما بين المناطق التي يجري العمل على تطويرها وتحسينها الآن والمناطق الأخرى التي تم بالفعل تطويرها في وقت سابق المجاورة للحرم.
5: نعم محمد، هذا ما تعمل عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة بشكل مستمر من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بالعاصمة المقدسة والارتقاء بجودة الخدمات من خلال تطوير هذه المواقع وهذه الأحياء والارتقاء لها من خلال وضع معايير

0: معايير كبيرة ومهمة تراعي بطبيعة الحال الخدمات المقدمة لأهالي مكة وكذلك لضيوف الرحمن والمعتمرين تحديدا في موسم الحج والعمرة. اليوم مكة تعيش وجه جديد من خلال هذه المشاريع الاستثمارية وأيضا التطوير المستمر المبني حقيقة على أسس ومفاهيم عمرانية تراعي بطبيعة الحال التطور الكبير اللي تشهده السعودية وأيضا كذلك خصوصية العاصمة المقدسة.
1: إذن هذه آخر التطورات لأعمال التطوير المستمرة في مكة المكرمة كما تابعنا مع زميل سلطان السنبي. شكرا سلطان. وصلت مجموعة SSC دورها كشريك رقمي رئيسي في دعم موسم الحج عبر منظومة تقنية متقدمة بأحدث حلول الذكاء الاصطناعي وشبكات ذكية لخدمة الحجاج ودعم الجهات الحكومية العاملة في المشاعر. كما عززت المجموعة جاهزية شبكاتها وتقنياتها الميدانية من خلال أكثر من 10,000 إجراء تلقائي في الساعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة الحجاج رقميا وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة عالية خلال موسم الحج. كما امتدت الحلول التقنية إلى خدمات إنترنت الأشياء وإدارة الحشود من خلال أنظمة ذكية لمتابعة حركة المركبات والتنبيه المبكر للحالات الطارئة، بما يدعم الجهات التشغيلية ويرفع من كفاءة إدارة المشاعر.
2: نحن في مجموعة SSC ملتزمين بمسؤوليتنا لتحقيق واجبنا الوطني في خدمة ضيوف الرحمن وتمكين الجهات العاملة على خدمتهم، على سبيل المثال الحصر، تحليل البيانات وإعادة توزيع الموارد حسب الاحتياج من خلال بنية تحتية رقمية ذات اعتمادية عالية والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لإدارة أكثر العمليات التشغيلية كثافة في العالم، على سبيل المثال الحصر، تحليل البيانات وإعادة توزيع الموارد حسب الاحتياج، وأيضا التنبؤ بأماكن الضغط على الشبكة والتعامل معها استباقيا.
1: وصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرابعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: أهلا بكم مجددا إلى الرابعة، والآن إلى رياضة الرابعة وديمة محمد السامح.
6: شكرا لك محمد، ومرحبا بكم مشاهدينا. أعلن اليوناني دونس المدير الفني للمنتخب السعودي قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من ثنائي حراسة المرمى عبد القدوس عطية وعبد الرحمن

الصامبي واللاعبين زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات وعبد الله آل سالم. وضمت التشكيلة 26 لاعبا يتقدمهم سالم الدوسري الذي يشارك في البطولة الدولية للمرة الثالثة على التوالي. من جهة أخرى سيواصل اللاعبون عبد الله آل سالم وعبد الرحمن الصامبي وعبد القدوس عطية مشاركتهم في معسكر المنتخب السعودي، وذلك بناء على طلب المدير الفني دونيس. وأوضح حساب المنتخب السعودي على منصة إكس أن هذا الإجراء يأتي بناء على ما تنص عليه لوائح البطولة والتي تتضمن إمكانية استبدال أي لاعب مدرج في القائمة النهائية قبل موعد المباراة الأولى للمنتخب الأول ب 24 ساعة في حال تعرضه لإصابة تمنعه من لعب مباريات البطولة، كما تسمح اللوائح باستبدال حارس المرمى المصاب في أي وقت خلال فترة المشاركة في البطولة. استبعد الأسترالي غراهام أرنولد 7 لاعبين من بينهم يوسف النصراوي من القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم. وأعلن المدرب الأسترالي عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض البطولة الدولية، ودخل منتخب أسود الرافدين معسكرا إعداديا أخيرا في إسبانيا يتخلله لقاء ودي أمام المنتخب الإسباني في الرابع من الشهر الجاري قبل مواجهة فنزويلا في العاشر من الشهر نفسه ضمن استعداداته للمونديال. ويخوض المنتخب العراقي منافسات البطولة ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج. أعلن المدرب البوسني بيتكوفيتش القائمة النهائية لمنتخب الجزائر استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم. فضل بيتكوفيتش الحفاظ على استقرار تشكيلته مع توجيه الدعوة إلى الحارس لوكا زيدان ولاعب الوسط هشام بوداوي بعد تعافيهما من الإصابة التي أثارت الشكوك حول جاهزيتهما خلال الفترة الماضية. في المقابل شهدت القائمة غياب لاعب الوسط إسماعيل بن ناصر الذي أمضى الموسم الماضي مع دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة إلى جانب مهاجم الشمال القطري بغداد بنجاح. وضمت القائمة أيضا ثنائي الدوري السعودي حسام عوار لاعب الاتحاد ورياض محرز لاعب الأهلي. ويخوض المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والأردن والنمسا. يخوض المنتخب التونسي مواجهة ودية أمام نظيره النمساوي في العاصمة فيينا في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم. وكان المنتخب التونسي قد بدأ استعداداته لكأس العالم بسلسلة من المباريات الودية استهلها بفوز على هايتي بهدف دون مقابل قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهته أمام كندا. ويختتم نسور قرطاج برنامجهم التحضيري بمباراة ودية أخيرة أمام بلجيكا في بروكسل في 6 يونيو المقبل قبل التوجه إلى المونديال، حيث أوقعتهم القرعة في المجموعة 6 إلى جانب هولندا واليابان والسويد. أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا نفى فيه ما تردد بشأن وجود أفراد إضافيين ضمن بعثة المنتخب المشاركة في مونديال 2026. وأوضح نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة خالد الدرندلي أن عدد أفراد البعثة يبلغ 59 شخصا، مؤكدا أن جميع الأسماء معتمدة ولا صحة لما أثير حول سفر إداريين أو مرافقين خارج القائمة الرسمية. وأضاف في بيانه أن الشركة المنظمة للمباراة الودية أمام البرازيل تتحمل تكاليف إقامة المنتخب في ولاية أوهايو، إضافة إلى نفقات السفر إلى سياتل لخوض مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخب بالمونديال، إلى جانب المقابل المالي المتفق عليه مع الاتحاد المصري. وأشار الدرندلي إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتحمل تكاليف سفر وإقامة 21 لاعبا فقط، فيما تكفل الاتحاد المصري بمصاريف 5 لاعبين إضافيين بعد السماح بتسجيل 26 لاعبا في القائمة النهائية للبطولة. في ريو دي جانيرو سحق المنتخب البرازيلي في غياب نجمه نيمار المصاب منتخب بنما ب6-2 ضمن استعدادات أبطال العالم 5 لنهائيات كأس العالم. أهداف السامبا سجلها كل من فينيسيوس جونيور وكاسيميرو وريان ولوكاس باكيتا وإيغور تياغو ودانييلو. أما عن هدفي بنما فأحرزها كارلوس هارفي وماتيوس كونيا الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. ويلعب منتخب البرازيل
في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من المغرب واسكتلندا وهايتي.

0: المدرب خافيير أجيري ضخ دماء جديدة في قائمة المنتخب المكسيكي المشارك في كأس العالم، أملاً في استغلال عاملي الأرض والجمهور وتعويض إخفاق مونديال قطر 2022. وضمت القائمة 13 لاعباً جديداً يتقدمهم الموهبة جيلبرت ومورا البالغ من العمر 17 عاماً، والذي قد يصبح أصغر لاعب مكسيكي يشارك في كأس العالم. كما شهدت القائمة استمرار الحارس المخضرم أوتشوا الذي سجل حضوره في المونديال للمرة السادسة في مسيرته. وتستهل المكسيك مشوارها في المباراة الافتتاحية في مكسيكو سيتي في 11 من يونيو الجاري أمام جنوب إفريقيا، قبل مواجهة كوريا الجنوبية وتشيك في 18 والرابع والعشرين من الشهر ذاته ضمن المجموعة الأولى. على وقع المونديال ننهي الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك محمد.
1: أدانت السعودية الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي لبنان، وقالت الخارجية السعودية أن المملكة ترفض بشكل قاطع التوغل الإسرائيلي داخل أراضي لبنان والاعتداء على سيادته. وطلبت السعودية المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ووضع حد للتحركات الإسرائيلية العسكرية للتوسع في الأراضي اللبنانية، وشددت على أهمية الالتزام باتفاق الطائف بما يحقق بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها والالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. بختام الرابعة تذكير بالعناوين: الجيش الكويتي يعلن تصديه لصواريخ ومسيرات أطلقت على البلاد فجر اليوم. حوالة للخارج وإرهاب للمعارضين، البحرين تكشف نتائج تحقيقات مع تنظيم مرتبط بإيران. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد بمهاجمة بيروت في حال استمرار هجمات حزب الله. ومشاريع بأكثر من 13 مليار ريال لتطوير 6 أحياء في مكة المكرمة. نهاية الرابعة لهذا المساء، زميل خالد مدخلي يلقاكم في نشرة الرابعة اليوم غد. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها.

0: لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
9: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير على
1: منها ما يعكر صفو يومك،
11: وأخذ إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
1: أخبار سارة،
14: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
15: العربية اف ام،
16: العربية اف ام،
15: تضعك في الصورة لتعرف أكثر،
16: لتعرف أكثر.
14: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
17: العاصوف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
14: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
18: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
14: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
19: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
14: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
14: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواته في الكويت، ويؤكد عدم تسجيل إصابات بين القوات الأمريكية، ويشدد على اليقظة مع دعم وقف إطلاق النار المستمر. وزارة الخارجية الكويتية تقول إن الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على أراضينا تصعيد خطير. السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الكويت وتقول إنها تقوض الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار، وتؤكد من جهة ثانية رفض التوغل الإسرائيلي في أراضي لبنان والاعتداء على سيادته، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السعي لتحويل الليطان إلى منطقة سيطرة أمنية إسرائيلية، ويقول أن بيروت لن تبقى هادئة ما لم يعم الهدوء في شمال إسرائيل. الرئيس اللبناني يؤكد التمسك بخيار التفاوض وأن الجيش لم يعلن خلو الجنوب من السلاح. رئيسة وزراء اليابان تعلن أنها طلبت من الرئيس الإيراني ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز. اقتصادياً، إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص في أبريل الماضي ينمو بنسبة 7% على أساس سنوي. أسعار الخام تعود إلى الارتفاع مجدداً بعد خسائر مايو وسط ضبابية بشأن اتفاق أمريكا وإيران. رياضياً، المدير الفني للأخضر السعودي يعلن قائمة المنتخب النهائية المشاركة في المونديال. مستمعينا ومستمعاتنا، علي أنجدان ينتظر مشاركاتكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء بعد دقائق.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
2: إلى الرياضة،
6: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: عالمنا مزدحم بالأخبار،
9: إذن معارك بتأثير على
8: منها ما يعكر صفو يومك،
10: وأخذ إلى سجن صيدنا،
8: ومنها ما يجعلك تبتسم.
11: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
8: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
12: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
8: أخبار سارة،
13: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
8: يأتيكم عند 7 مساء.

0: سارة مع عصام وسارة.
1: رئيس الوزراء

0: خاصة.
1: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
2: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
3: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
4: أقفل الكاميرا خلاص.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام وكل عام وانتم بخير. تقبل الله منا ومنكم مستمعين الكرام صالح الأعمال، وها نحن نعود لكم من جديد في برنامج هذا المساء بعد إجازة عيد الأضحى. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء. هذه تحيات فريق عمل برنامج هذا المساء، من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وكذلك هذه تحيات الزميل محجوب محمد من قسم الإنتاج. طبعا زي ما تعودتم مستمعين الكرام في برنامج هذا المساء، في كل حلقة من حلقات البرنامج نطرح موضوع أو نطرح سؤال تفاعلي، ومن خلال هذا السؤال نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة عبر الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

0: كذلك نتمنى من المستمعين الكرام اللي يسمعوننا وهم في الطريق الالتزام يا عزيزي المستمع بالإرشادات المرورية. اربط حزامك يا صديقي ووضع مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك. وضع جوالك بالجانب واستمع واستمتع إلى أثير أو إلى برامج أثير إذاعة العربية FM.
1: هذا المساء
0: اليوم مستمعينا الكرام سؤالنا التفاعلي عن العودة إلى العمل بعد إجازة العيد. أكيد أنه مستمعين الكرام لكل إجازة نهاية، لكنها لا تبدو متشابهة عند الجميع، فهناك من يعود منها بطاقة إيجابية وبطاقة متجددة وحماس لبداية يوم وبداية عمل جديدة، وكأن الإجازة أعادت ترتيب أفكار الموظف. في المقابل هناك من يشعر بأن العودة إلى الروتين أصبحت أثقل من قبل،

0: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء: هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام ويقول لنا رأيه وقصته حول سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العمل أو العودة إلى روتين العمل أكثر صعوبة؟ على 0115100100 تقدر تشارك معنا يا صديقي وتقولنا رأيك في سؤالنا التفاعلي. كذلك تقولنا يا صديقي كيف كان أول يوم عمل. هل كان صعب؟ وما هي الأسباب يا عزيزي؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل عدم التخطيط الجيد للإجازة يجعل العودة لروتين العمل أصعب؟ يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فام على الرقم 0115100100. أول اتصال في حلقة اليوم، مساك الله بالخير وكل عام وانت بخير. هلا وسهلا.
1: وأنت بألف خير يا رب. والمستمعين الكرام على العربية FM،
0: أهلا وسهلا.
1: الموضوع مهم حقيقة، وأنا عندي تجربة خارج المملكة، يعني في دولة مثل فرنسا مثلا، وفي المملكة أجد أنه من الصعوبة أحيانا أنه نرجع للروتين بعد الإجازة، لأنه ما عملنا برمجة لأنفسنا، بينما لو كانت برمجتنا أنه حنا رايحين إجازة فترة صغيرة وجايين لازم نرجع بنشاط بحيوية، عندنا كثير من الأشياء نحكيها سواء في العمل أو الطلاب في المدارس. يعني الإجازات هي الاستثناء في حياتنا، بينما الدوام والمدارس هي اللي لازم تكون يعني الأساسية.
0: يعني قصدك أنه يجب أن يكون هناك تخطيط جيد للإجازة.
1: صحيح، وبرمجة للجسم أنه أنت عندك إجازة 5 أيام، ومثلا أجي أطوف اليوم اللي أول يوم في الدوامات، هذا يعني مرة يعني يجعل من العمل أو الدوام غير جاد حقيقة، ويجعل مني عرضة دائمة للمزاج وللنوم وللعطلة ولحب أنه يعني الإجازات.
0: طيب من وجهة نظرك، هل العمر والخبرة الوظيفية يجعلان العودة أسهل؟ بغض النظر عن السفر في الإجازة والتخطيط الجيد.
1: أنا في البداية قلت لك أنه شفت تجربة خلال وجودي بفرنسا لمدة 4 سنوات، حقيقة المدارس الدوامات الكذا عندهم متعة لما يكون مثلا يوم إجازة، عندهم متعة في هذا اليوم أنه يعملوا فيه الأشياء اللي كان اليوم المرهق اللي عندهم، والاندماج في العمل وفي المدارس. عندهم الحياة مرة صعبة لا تشبه الحياة في الخليج أو في السعودية على سبيل المثال. لذلك يعني بيستمتعوا في إجازاتهم وبيستمتعوا أيضا في دواماتهم، لأنه في هناك برمجة. لا يمكن تجي تلاقي واحد طوف مثلا اليوم اللي بعد الإجازة، لا يلا نضمه للإجازة، هذا لا يمكن، لأنه أيضا في قوانين صارمة وأنظمة تعاقب على هذا الشيء.
0: قصدك أنه يعني يجب أنه على الموظف أن يستغل أيام الإجازة.
1: صحيح، بالأشياء اللي

0: كان محروم منها أيام الدوام أو روتين الدوام. وإذا رجع للدوام أو الطفل إذا رجع للمدرسة, وهذا عندنا مشكلة كبيرة إنه ما يبغى يرجع, يقول لك يلا ها بعد الإجازة يكون دوامنا مثلا بسبتمبر مثلا 10 سبتمبر, يقول لي يلا ما يخالف أنا عامل يعني الأهل عاملين تذاكر ل15 ما يخالف أول 5 أيام يعني عادي, لو إنه وقفت عن الدوام أو إنه غيبت عن المدرسة وهذا شيء خاطئ. لو برمجنا الجسم إنه ينبسط في الإجازة كإجازة ويقوم في كل شيء وبدون يعني ما نغير حتى أوقات الصحو والنوم, نخلي وقتنا نفسه, جعلنا الليلة سباتة وجعلنا النهار معاشة.
1: صدق الله العظيم, يعطيك العافية وشكرا لاتصالك ومشاركتك, حياك الله.
0: شكرا,
1: كل عام وانت بخير. هلا وسهلا.
0: شكرا.
1: اتصال جديد, مساء الخير, اهلا وسهلا, حياك الله.
2: هلا وحبيبي, يسعد مساك وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير وصحه وسلامه, حياك الله, اهلا وسهلا يا رياض.
2: وكل فريق العربيه بألف خير ان شاء الله.
1: وانت بخير وسعاده, حياك الله.
2: والغاليه الحاضر الغايب اثير, اللي فعلا الحقيقه مشتاق اسمع صوتها في اي برنامج
1: باذن الله قريبا ستعود إليكم أثير من جديد.
2: والله فيكم الخير والبركة, بس أثير الحقيقة لها معزة خاصة في عندي أنا.
1: تسلم يا رياض, تفضل تفضل قول لنا يا رياض.
2: والله يا حبيبي علاوي, أنا العيد هذا زي أكثر الناس اللي متقاعدين اللي ينتظر راتبه.
1: طيب سابقا رياض, كانت الإجازات القصيرة تطلع رياض من روتين العمل أم إن لا؟
2: لا أنا بتكلم على عيد الإجازة هذه والعيد كيف قضيتها. الحقيقة طفران, وحتى الأضحية سويت الأضحية في بنغلاديش والله ب500 ريال.
1: الله يتقبلها يا رياض, الله يتقبلها ويعطيك العافية يا صديقنا, وشكرا لاتصالك ومشاركتك يا رياض. المساء, لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في برنامج هذا المساء, ونتحدث في حلقة اليوم عن هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة. الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. كذلك تقدر تشارك معنا عزيزي المستمع عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62. من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام, أحدهم يقول أنا بالنسبة لي إجازة العيد فرصة حقيقية لاستعادة النشاط, لأنني أبتعد عن ضغوط العمل وأقضي وقتا كافيا مع العائلة, وعندما أعود أشعر بحماس أكبر.

0: قل لنا عزيزي المستمع رايك، هل عندما تعود من إجازة الأعياد تشعر بحماس أكبر؟ أم أن الإجازة جعلت روتينك العملي أكثر صعوبة؟ اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا. مرحبتين، حياك الله.
1: ألو،
0: أنت على الهواء مباشرة، مساء الخير وكل عام أنت بخير.
1: كل عام أنت بخير. إذاعة العربية،
0: أنت على الهواء مباشرة يا صديقي. الاسم الكريم
1: محمد صالح.
0: حياك الله يا محمد صالح، تفضل يا محمد. من وين تكلمنا يا صديقي؟
1: من جدة.
0: أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، قول لنا يا صديقي، نتحدث عن

0: إجازة الأعياد هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل؟
1: يعني خاصة إجازة الأعياد يعني فرصة لاستعادة النشاط، يتجمعوا الأهالي ويتجمعوا يعني أشكى من الإجازات العائدية. يعني لما تجي تأخذ مثلا إجازة عائدية أو إجازة جمعة أو سبت أو إجازة، لكن هذه إجازة الأعياد فرصة يعني تستعيد نشاطك كذا، يعني يعني تشوف أهلك، تشوف هذا وجمعاتك كان عندهم جمعات، تشوف يعني تستعيد نشاطك، يعني تتغير حالتك النفسية.
0: يا سلام، وش رأيك باللي يقول محمد إنه هذه الإجازات تلخبط النوم وتجعل العودة إلى الروتين اليومي السابق؟ محمد تسمعنا؟
1: ألو،
0: يبدو لي في مشكلة في الاتصال يا صديقنا محمد، يعطيك العافية يا صديقي، شكرا لاتصالك ومشاركتك.

0: إذن مستمعين الكرام، نتحدث عن إجازة الأعياد، هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كذلك حابين نسمع رأيك عزيزي المستمع، كيف كان أول يوم عمل؟ اتصال جديد، مساك الله بالخير.
1: يعني أول يوم كان عندنا جمعة عشاء، وكان عندنا هذا، وثاني يوم وثالث يوم خلاص كل اللي يعني ما عاد. بس لكن هي إجازة الأعياد فرصة إنها تستعيد نشاط أشكل من الإجازات الثانية.
0: يا سلام، الله يديم المحبة والسعادة يا محمد. أقول الله يديم المحبة والسعادة والجمعات آمين الطيبة.
1: آمين آمين.
0: يعطيك العافية وكل عام وانت بخير يا صديقي.
1: كل عام انت بخير.
0: أهلا وسهلا.
2: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل عدم التخطيط الجيد للإجازة يجعل العودة لروتين العمل أصعب؟

0: كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: تحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية FM، وهذه حلقة من برنامج هذا المساء اللي نقول لك فيها كل عام وانت بخير يا صديقي. ونسألك، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ مساء الخير وكل عام وانت بخير. هلا وسهلا، حياك الله، أنت على الهواء مباشرة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا وسهلا، الاسم الكريم.
1: يا مرحبا، الله يحييك.
0: يا أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
1: الكامل سليمان.
0: حياك الله يا الكامل.
1: يا مرحبا.
0: هلا وسهلا، حياك الله يا أبو سليمان، تفضل يا صديقنا.
1: الله يحييك. والله الإجازة يا الحبيبة، الإجازة في الأيام الأولى تحس فيها المتعة وتحس فيها لمة الأخوان والأصدقاء والأحباب. بس أول يوم في الدوام وتاني يوم في الدوام يعني صعب، تلقى صعب إنك تتأقلم وترجع للروتين السابق.
0: ليه يا صديقنا؟
1: فتلخبط النوم وتلخبط الأوقات تحت النوم.
0: وش الأسباب؟ يعني المفروض أن جاي من إجازة وفرح

0: فرحة وجمعة ولمة.
1: أيوة بس أنه مع الأصدقاء وكذا تساهر وتهزر مع الشباب وكذا وتلقى نفسك مساهر والنوم برنامج النوم تلقاه يتلخبط عليك يعني.
0: أهم شيء أنه تكون العودة بطاقة إيجابية يا أبو سلمان.
1: أيوة أيوة أكيد أكيد بكون في نوع من الحماس ونوع من الشوق للعمل وكذا يعني.
0: طب كيف ممكن تحافظ على هذه الطاقة الإيجابية يا صديقنا؟ كيف ممكن نحافظ على هذه الطاقة الإيجابية بعد الإجازة والعودة إلى العمل؟ يعطيك العافية أبو سليمان.
2: هذا المساء
0: على 0115100100 يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام. حابين نسألكم مستمعين الكرام، ما كيف كان أول يوم عمل بعد إجازة العيد؟ هل كانت العودة بطاقة إيجابية؟ أم أن روتين العمل أصبح أكثر صعوبة؟ على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام.

0: كان في حديث مع أحد الزملاء مستمعين الكرام حول أنه الإجازة وتحديدا إجازة الأعياد، هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كان يقول هذا الزميل مستمعين الكرام أنه التخطيط الجيد للإجازة يجعل العودة لروتين العمل أكثر سهولة. يعني إذا أنت عندك إجازة 4 أيام أو 5 أيام، يجب أن يتم تقسيم هذه الأيام بحيث أنه أيام تكون خاصة للأسرة والأهل، وكذلك هناك أيام خاصة للأصدقاء، وكذلك هناك أيام خاصة لك أنت كموظف. تنام بشكل جيد، كذلك الراحة والاستمتاع في الجلوس في المنزل. هذا كان رأي زميلنا. قل لنا رأيك أنت عزيزي المستمع على 0115100100.
1: هذا المساء

الآراء كذلك مستمعين الكرام. أحد المستمعين يقول أعترف بأن العودة بعد العيد صعبة جدا، خصوصا بسبب السهر وتغير مواعيد النوم، فأحتاج يومين إلى 3 أيام حتى أرجع لوضعي السابق. هي الإجازة كلها يا صديقي 3 أيام. أيضا أحد المستمعين يقول أنه الإجازة مفيدة إذا كانت للراحة، أما إذا كانت مليئة بالالتزامات والزيارات والسفر المتواصل فإنها تكون مرهقة أكثر من العمل.

0: إذن مستمعين الكرام، لكل إجازة نهاية لكنها لا تبدو متشابهة عند الجميع، فهناك من يعود منها بطاقة متجددة وحماس لبداية جديدة، وكأن الإجازة أعادت ترتيب أفكاره. وفي المقابل هناك من يشعر بأن العودة إلى الروتين أصبحت أثقل من قبل. وفي هذا المساء نسأل، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذا المساء، ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم مستمعين الكرام صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. كذلك يمكنكم مشاهدة الحلقات واللقاءات والمقابلات السابقة عبر اليوتيوب على آت العربية FM. نتحدث مستمعين الكرام في حلقة اليوم عن إجازات الأعياد، هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟

من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحد المستمعين يقول بأنه أرى أن الإجازة الطويلة تجعل العودة أصعب، بينما الإجازات القصيرة تعطي راحة دون أن أفقد إيقاع العمل.

أيضا من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحد المستمعين يقول كلما استثمرت الإجازة في الراحة وتنظيم الوقت كانت العودة أسهل وأكثر نشاطاً.

إذا مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن إجازة العيادة. هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ لكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، تواصل معنا عن

0: طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: هذا المساء

0: نعود إلى كريم مشاركات المستمعين. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، لو سهلة. أنت على الهواء مباشرة يا صديقي، كل عام وانت بخير.
1: صحة وسلامة، تقبل الله منا ومنكم.
0: اللهم أمين يا حياك الله، مرحبتين. اسم الكريم؟
1: أبو عبد العزيز.
0: حياك الله أبو عبد العزيز، من وين تكلمنا يا أبو عبد العزيز؟
1: من الرياض.
0: حياك الله، شكلك توك راجع من الدوام يا أبو عبد العزيز.
1: أي نعم صحيح.
0: قول يا أبو عبد العزيز، كيف كان أول يوم عمل بعد الإجازة؟
1: متعب أكيد شوي، لأن يعني فترة انقطاع تقريبا 5 أيام 6 أيام.
0: يا سلام.
1: يعني أول يوم يكون كذا مع لخبطة النوم شوي صعب، لكن يعني دائما أول يوم صعب ثم خلاص يرجع الروتين اليومي المعتاد.
0: أبو عبد العزيز، وش أكثر شيء صعب في العودة إلى العمل بعد الإجازة؟
1: النوم.
0: النوم فقط؟
1: نعم، هذا يعني هو تعرف أنت كنت فترة عيد وجلسة مع الأهل والأصحاب، يعني متعب شوي النوم.
0: ولكن بعد يومين إلى 3 أيام خلاص، إذا تعدل النوم طيب أبو عبد العزيز ترجع للعمل بطاقة إيجابية ولا؟
1: المشكلة راجعين. المشكلة إحنا راجعين يعني نداوم يعني 3 أيام ثم نرجع للويكند، برضو يعني ترجع في صعوبة شوي.
0: كثير من الموظفين يا أبو عبد العزيز دائم هذه موجودة، في أول يوم عمل يقول لك لو زادت الإجازة يومين شوي زيادة بس إلى 3 أيام مع الويكند.
1: أي والله، بس إنه يعني الحمد لله يعني فترة عيد قضينا مع الأهل والأحباب، لكن الحمد لله يعني دام يعني الواحد يعني عاش أيام جميلة. حتى الرجع للروتين اليومي هذا لابد منه.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو عبد العزيز، وشكرا لاتصالك ومشاركتك، وكل عام وأنت بخير مرة ثانية يا صديقي.
1: شكرا جزيلا،
0: كنت
1: بخير الله
0: يحفظك. حياك الله ابو عبد العزيز. إذن مستمعينا الكرام، على 011 5 100 100 يمكنكم المشاركه.

إجازة الأعياد عزيزي المستمع، هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟

كذلك حابين تقولوا لنا مستمعين الكرام كيف كان أول يوم عمل بعد الإجازة. اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، كل عام وانت بخير. انت على الهواء مباشره يا صديق، تقفل لي الراديو وتسمعني من الجوال مباشره. يبدو لي في مشكلة في الاتصال. يمكنكم المشاركة مستمعين الكرام عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 011 5100100.

إذن مستمعين الكرام، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل روتين العمل أكثر صعوبة؟

تشير مستمعين الكرام دراسات علم النفس إلى أن الناس يختلفون بعد الإجازة، فبعضهم يعود بطاقة وحماس وآخرون يعودون مرهقين نفسيا. طبعا توصلت الدراسة مستمعين الكرام إلى أن الراحة مثل النوم الجيد والانفصال الذهني عن العمل ليس مجرد التوقف عن الدوام. كذلك رأت بعض الدراسات إلى أن الإجازة أو إلى أن أثر الإجازة على المزاج قد يختفي سريعا عند العودة للضغوط اليومية. لذلك يرى علماء النفس إلى أن اختلاف الناس بعد الإجازات أمر طبيعي ويرتبط بطريقة الراحة والتعافي أكثر من كونها مجرد مزاج أو سلبية.

0: هذا المساء.
1: لازلنا مستمرين معكم ومستمعين الكرام في برنامج هذا المساء، وسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم نتحدث عن إجازة الأعياد، هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
0: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

إذن مستمعين الكرام على 011-5100-100 يمكنكم المشاركة عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM.

كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056-62-62-062.

كذلك حابين مستمعين الكرام نسألكم كيف كان أول يوم عمل بعد الإجازة. أحد المستمعين يقول إنه الإجازة مفيدة إذا كانت منظمة، لكن إذا قضيتها بالسهر والتنقل المستمر فغالبا يكون أول يوم عمل مرهق جداً.

كذلك هناك رأي آخر، أحدهم يقول أنه أكثر شيء صعب أو يصعب العودة هو تغير مواعيد النوم وليس الإجازة نفسها. لو حافظ الشخص على جزء من روتينه تكون العودة أسهل.

إذن مستمعين الكرام، لكل إجازة النهاية، هذه حقيقة، لكن النهايات تلك تختلف من شخص لآخر. فهناك من يعود من تلك النهايات المرتبطة بالإجازة وهو أكثر طاقة ونشاط وحماس، بالمقابل من يعود ويتمنى لو أنها استمرت هذه الإجازة، ويشعر بأن العودة إلى الروتين أصبحت أثقل من قبل. سؤالنا اليوم لكم مستمعين الكرام، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كذلك حابين نسألك عزيزي المستمع، أول يوم عمل بعد الإجازة كيف كان؟ هل هو صعب؟ وما هي أسباب هذه الصعوبة؟ كذلك هل عدم التخطيط الجيد للإجازة يجعل العودة لروتين العمل أصعب؟

0: ابو ايوب يعطيك العافيه. ابو ايوب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، هنيكم على هذا البرنامج الجميل، يعطيك العافيه. ابو ايوب يا جماعه الخير يقول شكرا، يعطيك العافيه ابو ايوب. ابو ايوب يقول حابين نشوفك في برنامج تحليل للكوره، يعطيك العافيه، شكرا يا ابو ايوب. يقول اما بخصوص الاجازه، الواحد دائما يتواصل مع الاهل والاصدقاء، الله يحفظهم لك يا ابو ايوب ويديم المحبه يا صديقي، وكل عام وانتم بخير.
1: المساء
0: إذا المستمعين الكرام، هل إجازة الأعياد فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100. إذن 0115 100 100. كذلك مستمعين الكرام، يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية على الواتساب على الرقم 0562 62 62. من المشاركات مستمعين الكرام، أحدهم يقول بالنسبة لي العيد فرصة لتجديد العلاقات الاجتماعية، وهذا ينعكس على حالتي النفسية ويجعلني أبدأ العمل بروح وطاقة أفضل.

وهنا مشاركة من شخص متقاعد، يعطيك العافية صالح، شكرا لمشاركتك. صالح يقول: سابقا كنا ننتظر الإجازة عشان نرتاح، واليوم أرى أن قيمتها الحقيقية ليست في الراحة فقط، بل في كسر

0: الروتين وكذلك تجديد الحماس والطاقة. يعطيك العافية.
1: هذا المساء

إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن إجازة الأعياد. هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ كذلك هل العمر والخبرة الوظيفية يجعلان العودة أسهل؟ مستمعين الكرام، ولو كانت الإجازة عزيزي المستمع تعطي الموظف حماس وطاقة وإيجابية، كيف يمكن الموظف الحفاظ على هذا الحماس؟

0: إذا كانت الإجازة تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة، حابين نسألك عزيزي المستمع، كم مرة تمنيت إنه الإجازة تطول أكثر؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمع الكرام يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: هذا المساء

من الآراء مستمعين الكرام، أحدهم يقول أن المشكلة ليست في الإجازة، المشكلة هل عقلك فعلا توقف عن التفكير في العمل؟ إذا حصل انفصال ذهني زائد نوم زائد راحة بترجع بطاقة إيجابية. إذا لازلت تفكر في العمل وضغط العمل حتى وأنت في الإجازة سوف ترجع من هذه الإجازة وأنت مستنزف. يقول كذلك مجرد عدم التفكير في العمل في الإجازة هذا الشيء وحده كافي لن يمد الموظف بالطاقة.

من الآراء مستمعين الكرام أيضا أحد الأشخاص يقول أنه أول يوم بعد العيد دائما يكون صعب، لكن مجرد مقابلة الزملاء والعودة للمهام يعود إيقاع العمل بشكل طبيعي، وهنا نشعر بالطاقة والسعادة بعد الإجازة. الله يجعل أيامك كلها سعادة يا صديقنا.

وبهذه المشاركة مستمعين الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. والتي تحدثنا فيها عن إجازة

0: الأعياد هل هي فرصة لاستعادة النشاط أم أنها قد تجعل العودة لروتين العمل أكثر صعوبة؟ وكل الشكر والتقدير لجميع المستمعين اللي شاركونا وقالوا لنا قصصهم حول إجازات الأعياد وحول أول يوم عمل كيف كان، وكذلك شكرا لجميع المستمعين اللي يستمعون إلى برنامج هذا المساء. كل الشكر لك أنت عزيزي المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء، كذلك كل الشكر لفريق عمل برنامج هذا المساء من الإعداد والتنسيق الزميلة وعد الدوسري، ومن قسم الإنتاج الزميل محجوب محمد. وهذه تحياتي، أخوكم علي قيدان، نلتقيكم غدا في مواضيع مختلفة وجديدة. كونوا سعداء مستمعين الكرام، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومه،
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
2: أخبار سارة، نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
7: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
8: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
7: اكبر شبكة من المراسلين،
9: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
7: وافضل باقة من المختصين.
10: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
7: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
2: إلى الرياضة،
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
1: العربية اف ام،
7: العربية اف ام،
1: تضعك في الصورة لتعرف اكثر،
7: لتعرف اكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

نحييكم مشاهدينا إلى هذا الموجز. أدانت المملكة العربية السعودية الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي لبنان، وقالت الخارجية السعودية إن المملكة ترفض بشكل قاطع التوغل الإسرائيلي داخل أرض لبنان والاعتداء على سيادته، وطالبت السعودية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤوليته في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وشددت على أهمية الالتزام باتفاق الطائف بما

0: يحقق بسط سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها والالتزام بقرارات الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت داعيا إلى إخلائها، وقال الجيش إنه في حال وصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل سيتم الرد بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. أوقف فريق التفاوض الإيراني تبادل الرسائل مع أمريكا عبر الوسطاء بحسب وكالة تسنيم الإيرانية، وذكرت مصادر إيرانية للوكالة أن تبادل الرسائل لن يتم استئنافه قبل وقف العمليات الإسرائيلية في لبنان وغزة. أدان رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف أدان ما وصفه بعدم امتثال الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار كما قال. وكتب قليباف في منشور إن الحصار البحري وتصعيد الحرب في لبنان يعدان دليلا واضحا على عدم امتثال أمريكا لوقف النار، وأشار إلى أن أفعال إسرائيل تؤخر المضي نحو اتفاق. أفادت وكالة فرانس بريس بأن روسيا أطلقت نحو أوكرانيا أكثر من 8150 مسيرة بعيدة المدى و200 صاروخ خلال شهر مايو الماضي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعد قياسية إذ تتجاوز ما تم تسجيله خلال شهر أبريل الماضي. انتهى الموجز، أعود وألقاكم في ساعة حوار لهذا المساء، وبعد قليل تفاعلكم مع سارة الدندراوي.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

في تفاعلكم اليوم تفاصيل وصية الطبيبة السورية رانيا العباسي وجولة خاصة في منزلها وعيادتها، وشركة سيرافي الشهيرة أمام القضاء والتهمة مواد مسرطرة، وصانع محتوى عراقي في قبضة الأمن والسبب جوائز للمتابعين.

البداية من تطورات قضية الطبيبة السورية رانيا العباسي وأطفالها، واللي تم الكشف من أيام عن مصيرهم بعد أكثر من 13 سنة

سورية وبطلة شطرنج سابقة، اختفت هي وأولادها الستة من منزلهم في مارس 2013 بعد مداهمة من قوات النظام، وكان قبلها بيوم كمان انقبض على زوجها عبد الرحمن ياسين. العائلة اختفت تماما وما نعرف أي شيء عن مصيرهم، لغاية ما تأكد من أيام بحسب السلطات في سوريا مصير الأطفال، وأنهم قتلوا في نفس يوم اعتقالهم. ديمة، انتصار، نجاح، آلاء، أحمد وليان، عمر أكبرهم كان 14 سنة والأصغر سنة ونص، وتأكد مقتلهم وتورط المجرم أمجد يوسف المعروف بين السوريين باسم جزار التضامن، تأكد أنه دوره في مقتلهم. أمجد يوسف انقبض عليه من أقل من شهر، وهو متهم بقتل المئات في حي التضامن في دمشق في 2013، وجريمته هذه موثقة بمجموعة من الفيديوهات اللي صورها هو وجماعته يعني، واللي كشفها تقرير استقصائي نشر من كم سنة. وفي أحد هذه الفيديوهات بينسمع صوت أمجد في غرفة وهو بيصور أطفال مقتولين، وبيقول إنهم انقتلوا لأنه أهلهم ممولين للإرهاب. الأطفال اللي في هذا الفيديو اتضح أنهم أولاد رانيا العباسي، والفيديوهات انعرضت على أسرتها اللي تعرفوا على الأولاد وأكدوا أنهم أولادها فعلا. العربية أمس عرضت تقرير مطول غطى القصة بالتفصيل، وفي التقرير دخلت كاميرا العربية منزل رانيا العباسي اللي كان مكفول وعلى حاله من يوم ما اختفت رانيا والأولاد.

0: هذه الجولة الحصرية. هذا هو المنزل الذي لم يمس منذ ذلك الوقت، ويمكن أن نلاحظ هنا هذه بعض الأشياء التي تعود للعائلة، كما تشاهدون هذه الحقائب المدرسية التي تعود للأطفال، هذا الدفتر يعود لنجاح ياسين، هكذا كتب عليه وهي في الصف الخامس، وكان في تاريخ 10/3/2013. هذا الدفتر كذلك الذي يعود لأحمد، أحمد ياسين، وهو أيضا ابن رانيا، وهنا أيضا بعض من أعقاب السجائر، وهنا كذلك على الجانب الآخر هذه بعض من السجائر أو أعقاب السجائر كما تشاهدون، وهذا كوب القهوة الذي لم يحرك منذ ذلك الوقت. يقول أقرباء رانيا بأن هذه الأشياء تعود لعناصر الدورية التي اعتقلت رانيا.
1: فريق العربية وخلال وجوده في شقة رانيا العباسي اطلع على وثيقة عثرت عليها الأسرة في منزلها، وفيها كاتبة رانيا وصيتها.
0: عثر شقيقها وائل في يوم الأمس على وثيقة جديدة، وهذه الوثيقة حصلنا على بعض منها، هي عبارة عن وصية تركتها قبل اعتقالها. نقرأ بعض ما ورد في هذه الوصية. تقول: الذهب أرجو بيعه عدا القطع الصغيرة من خواتم وحروف للأطفال، ووضعه في مسجد يعمر، ويرجى عدم التأخر ببيع الذهب والسؤال عن مسجد يعمر، أي قيد الإنشاء، فإن لم يوجد مسجد يعمر فوضع المال في جمعية لليتامى، والله ولي التوفيق. رانيا العباسي. إذن هذا يعني هذه جزء من الوصية التي تركتها الطبيبة قبل اعتقالها.
1: ليه الأمن داهم شقة رانيا واعتقلها هي والأولاد مو معروف، وليه أخذوا زوجها قبل بيوم برضو مو معروف. الزوجين ما كان لهم أي نشاط سياسي، لكن يعتقد أنه ملاحقتهم سببها مساعدتهم لنازحين من حمص. كاميرا العربية دخلت كمان عيادة دكتورة رانيا اللي قريبة من منزلها، واللي دخلتها قوات النظام أو النظام أكثر من مرة يوم الاعتقال وفتشوها كمان. وهنا لازم نذكر إن

0: يوم اعتقال رانيا وأولادها اعتقلوا معاهم كمان مساعدة الدكتورة في العيادة واسمها مجدولين القاضي واللي كانت بتزورهم في المنزل، ومن يومها اختفت هي كمان. مصير الأطفال تأكد، أما الزوج عبد الرحمن ياسين فبتقول العائلة إنها تعرفت عليه في صور قيصر وبيعتقد إنه قتل تحت التعذيب في أحد المعتقلات. أما الأم رانيا فللآن ما في أي معلومات عن مصيرها أو مكان جثتها، لكن على الأغلب هي كمان قتلت، لكن ما في أي أدلة أو فيديوهات أو شيء بيدل على مكانها أو إيش اللي صار لها. وأمس ظهرت على شاشة العربية شقيقة الدكتورة رانيا واللي طالبت بمحاسبة كل المسؤولين عن جريمة قتل أولاد أختها وطالبت باستمرار التحقيقات لمعرفة مصير أختها.
1: الفيديو واضح جدا، كانوا بتيابهم اللي اختي رانيا صور يعني مصورتهم الصور الأخيرة بنفس التياب اللي طلعتهم فيهم من البيت أثناء الاعتقال، وملامحهم وكلهم ست أطفال، خمس بنات وصبي، مرميين على الأرض في غرفة مظلمة. اللي عم بيصور كان طبعا أمجد اليوسف المجرم. تم التأكيد وتعرف على وجوههم واحد واحد وهن أبنائنا وبدون أي مجال للشك. يعني يعني ما بقدر أوصف لك طبعا قديش الموضوع قاسي، يعني إنه نشوفهم بعد بحث المضني 13 سنة ونحن عم نبحث عنهم، ولما شاف الفيديو أكيد طبعا يعني اعترف لأنه هو بصوته، هو اللي عم بيصور وهو بصوته. يعني سؤالنا اليوم وين دفنون؟ لازم أمجد يوسف يجي ينجاب يمثل الجريمة، يروح على المكان اللي دفن فيه الأولاد. بدنا رفاتهم أو ما تبقى من رفات، بدنا نعمل قبر لهم حتى نقدر نزورهم وندعي لهم. هم الحقيقة ليست كاملة، الحقيقة ناقصة ونحن بدنا كامل الحقيقة. معرفة مصير أختي رانيا وعبد كمان. الرحمن أين رانيا؟ متى قتلت؟ كيف قتلت؟ في أي عام؟ أين دفنت؟ ونحن بدنا محاسبته مو بس لوحده، يعني نحن لازم نعرف مين العناصر اللي حققت مع رانيا ومع عبد الرحمن، مين اللي أعطى أمر التصفية، مين اللي اعتقلوا من بيتهم. لذلك نحن بدنا الحقيقة كاملة، بدنا نعرف كل العناصر المسؤولة حتى نحاكمهم، نطالب بمحاكمتهم انتهاء ببشار الأسد. الموضوع ما انتهى هون، نحن وصلنا نص الحقيقة بس الموضوع ما انتهى هون.
0: وأمس زار وفد رسمي منزل عائلة زوج رانيا العباسي عبد الرحمن الياسين، والوفد ضم رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين ونائب وزير الداخلية واللي قدموا التعازي للعائلة في مقتل أطفالهم يعني. والرئيس الشرع كلم الأسرة فيديو كول وقدم تعازيها أيضا.
2: نصكم تعازينا ونسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله العدالة تأخذ مجراها
3: إن شاء الله بإذن الله.
2: إن شاء الله دول سعر ومساعدة بلاد من كل شهداء الثورة السورية وكل من تأذى على أيد العصابة المجرمة هدول.
3: نتمنى من
2: إن شاء الله تعالى إحنا إن شاء الله حاولنا قدر المستطاع من خلال وزارة الداخلية إنه نوصل المعلومات، وكمان أيضا المنظمات ساعدونا بشكل كتير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضية. فإن شاء الله إحنا بأقرب وقت يعني العدالة بتأخذ مجراها على أكمل دوره بإذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم بشعة هذه راح ينالوا جزاء عادل بإذن الله تعالى
3: إن شاء الله. الله يطول عمرك يا رب، ونتمنى أن ينالوا القصاص العادل، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني عملنا يعني بحضرتك وبالحكم الواقع بإذن الله تعالى ناخذ حق جميع الشهداء، شهدائنا وشهداء السوريين جميعا إن شاء الله.
2: وزارة الداخلية قام بعمل كبير لحتى ألقوا القبض على هذا المجرم أمجد يوسف وجميع العناصر اللي كانوا معه.
3: بارك الله فيك.
2: على بأقرب وقت بالقضاء والعدالة
3: إن شاء الله.
2: ومش عشية إنه يردوا هالأطفال هذول، والله يعني بصراحة ما في قلب إنسان ممكن يحتمل واحد شو بدك يعني، بس إنه الحمد لله هذيك الحرب انتهت. وإن شاء الله السوري ما عاد يشوفوا مثل
3: إن شاء الله بإذن الله تعالى بمجهودك سيادة الرئيس.
2: الله يسلمكم إن شاء الله.
3: الله يطول عمرك يا رب، بارك الله فيك.
2: وأحمد الله عزاكم وإن شاء الله.
3: شكرا الله يسعدكم.
2: أبنائنا إن شاء الله وباقي المفقودين إن شاء الله راح نسعى على البحث والكشف عن حقيقة وجودهم إن شاء الله في أقرب وقت. ممكن المؤسسات راح تشتغل على إيقاف الأمر، راح يحسبون الأطفال إن أطفالنا وإن شاء الله راح نقوم بكل واجبنا بأقصى ما نستطيع بإذن الله.
0: وينضم إلينا من دمشق سامر قربي ممثل وزارة الداخلية السورية والناطق الرسمي للجنة الأطفال المفقودين. أهلا فيك

0: معانا. خلينا نبدأ من الفيديو اللي كل الناس بتتكلم عنه، اللي هو الفيديو لأمجد يوسف، واللي بيقال أنه هو كان الدليل الأساسي على مصير أولاد رانيا العباسي. هل هو هذا الفيديو هو الأساسي اللي اعتمدتوا عليه، ولا كان في عندكم معلومات أخرى أكدت أيضا مصير الأطفال؟
1: تحياتي لكم وللمشاهدين ولقناتكم الكريمة. طبعا موضوع الفيديو وقت اللي وصل الاعتماد عليه، أولا رح يخضع هذا الفيديو إلى سلسلة من التحقيقات، يعني مثلا ممكن يكون هو ذكاء صناعي أو ما شابه ذلك، فيقوم لجان فنية بالاطلاع عليه والتأكد من دقته أنه ما ملعوب فيه تاريخه وكذا، كل هاي الأمور بالإضافة إلى مواجهة المجرم ويتأكد أنه هذا صوته، وهو اعترف أنه هذا صوته. هذا كمان إضافة إلى أنه نحن نتأكد أنه هذا الشخص فعلا أمجد يوسف. يعني في سلسلة أمور يتم العمل عليها للتأكد، بالإضافة إلى الذهاب إلى الأهالي من أجل التعرف على الأطفال أنه هذول أطفالهم. يعني هذه سلسلة كاملة مع تقنيين وشخصيات مهمة جدا قامت وطلعت على هذه الفيديوهات للتأكد من صحة الفيديو ومن صحة أنه هؤلاء الأطفال نفسهم هؤلاء الأطفال عبد الرحمن ياسين وراني العباسي.
0: نعم، بس مكان الأطفال مو معروف، أو مكان رفاتهم يعني.
1: لا نحن يعني تكاد تقولوا راح نصل لهم، ولكن بدأ فترة، لأني للأسف المقابر الجماعية في سوريا كبيرة كتير، وهنا على الأغلب في أحد هذه المقابر في عنا شكوك معينة ويتم التحقق منها، وراح نعتمد على تحليل دي إن إيه يتم التحقيق بشكل علمي ودقيق.
0: يعني خلاص عشان تحسموا وتجزموا الموضوع. طيب يعني كمان في أسئلة كثيرة عن الدكتورة رانيا العباسي وعن مصيرها، يعني هل عندكم أي معلومات مؤكدة؟
1: لا معلومات مؤكدة ما في، ولكن في يعني تكهنات أنه ممكن تكون مع أطفال بنفس المكان. في بعض المعلومات نحن في المكان في أحد المقابر اللي تم انتشال الرفات منها في شك، ولكن ما نحسن نقول شيء لحتى نتأكد من خلال التحليل العلمي. هو الشفرة الوراثية نتأكد بدقة، يعني هو نسلم الرفات لأهله بشكل رسمي يعني ونعلن وفاته رسميا ونكتمل التحقيق.
0: نعم، لكن الفيديو ما كان فيه أي وجود للدكتورة رانيا العباسي، بس الأطفال
1: فقط. الأطفال مصور الأطفال، طبعا أنا شفت الفيديو ومصور الأطفال وعم يقول انتقاما لأخوه وعم يحكي هيك يعني الشخصيات وكذا، وصل يعني طبعا مؤلم جدا، يعني الفيديو مؤلم جدا طبعاً. انا بستغرب بهالوحوش كيف عم يحكي، يعني في طفل عمره سنه ونص واحمد عمره يمكن 5-6 سنين، شيء مرعب. يعني انا شفت الفيديو ما احسن تكمله، يعني شيء فعلا غريب عجيب هالناس هي وهالوحوش هي اللي كانت موجوده في البلد.
0: طيب أستاذ سامر، برضو في أسئلة خلينا نقول على إنه الموضوع أخذ يعني 13 سنة إلى أن يعني بدأت تطلع المعلومات الآن عن هذا الموضوع، هل في سبب لهذا التأخير؟ يعني خليكم كمان صريحين، في لوم صراحة على إنه هذا التأخير كمان.
1: من المعلوم إنه كل مسرح جريمة يحتاج إلى تحقيق ورفع أدلة وشهود، أنت عندك 13 سنة.
0: طبعا.
1: الدولة السورية كانت ما موجودة في ذلك الوقت، ما كان في دولة، كان عبارة عن فصائل وثوار منتشرين في كل سوريا. ما له وجود على الأرض، فهذا كان من الصعوبة أنه أنا أتحمل مسؤولية للحكومة الحالية أو لأي جهة تانية. ما كنا موجودين بذلك الوقت، ولما جينا ونظام بارع بإخفاء الأدلة وبارع، يعني حتى أمجد وقت اللي عم يقتل عم يحرق. يعني نحن عندنا مشكلة أخرى في الكشف عن الدي إن إيه، رح يسبب لنا مشكلة. اليوم صار فتات، الرفات صاروا فتات وفي عذاب كبير لكن انتشال هؤلاء الجثث الموجوده. فهذا الامر كلياته نظام عم يشتغل، حتى الوثائق عم يخفيها، عم يشتغل بطريقه كثير خطيره لاخفاء الجرائم. فهذا كثير كان فيه صعوبات. بعد التحرير تشكلت هيئه الوطنيه المفقودين وصار في لجنه الاطفال المفقودين، كله بلش يصعب، وزاره الداخليه مستنفره على هذا الامر بحيث اذا في معلومات يقاطعوها. ولكن هذه الفيديوهات اصلا هي تسربت في العام 2022. تسرب اول فيديو لامجد يوسف اللي كان عمل ترند كبير، وبلشت ينحكى انه فيه فيديوهات اضافيه ولكن ما راح يتم ذكرها الان مستقبلا.
0: نعم.
1: لحين تم التواصل مع الهيئه الوطنيه للمفقودين من اجل تسليمهم اصولا، طبعا تسليم كان من الشخصين الاساسيين اللي هن حصلوا على هذه الفيديوهات. لأن هدول الشخصين سلموه لجهة، هي يمكن سمعتوا عنه الانتصار والدمار.
0: أيوة. اللي عندهم كانت الفيديوهات الأصلية.
1: هدول حسب ما فهمت إنه كان عم يرفضوا أو كان في عندهم

0: ملاحظات على تسليمهم، ولكن هدول الشخصين فورا توجهوا بطريقة معينة وبشكل رسمي وضمن بروتوكول معين في تسليم هذه الفيديوهات، وكان تسليم ب 12/5/2026 الساعة
1: نعم.
0: 5 في بروكسل.
1: أوكي.
0: فورا توجه الدكتور رضا إلى وزارة الداخلية وحط أم الصورة. طبعا شكلت فورا غرفة عمليات هي كافة الجهات المعنية من أمن المعلومات لمكافحة الإرهاب وللفرع التحليل من أجل البحث والتقصي حول هذه الفيديوهات. وأثناء البحث طبعا لما استلموا الفيديوهات ما بيعرفوا أنه أولاد العباسي موجودين في داخل هذه الفيديوهات. أنا كنت وقتها مسافر فبتصلوا فيني للحضور على وجه السرعة. أكثر مرة اتصلوا فيني ما يخبروني على التليفون، فتوجهت مباشرة لعندهم ودخلت قالوا لي نحن شاكين هيك. فلما شفت الفيديو طبعا هنا عملوا له تحليل، فورا وجهوه للتحليل بدهم يعني يطلع تقرير كامل في هذا الفيديو. انا شفت احمد عرفته مباشره اول ما شفت الفيديو، قلت له هذا احمد، لان صوره الاولاد عالقه في ذهني يعني سنه وتقريبا سنه على تشكيل اللجنه وانا بتابع بالذات قصه اطفال رانا العباسي لحتى افك شفره النظام والاليه اللي بيشتغل علي. فلما شفته قلت له هذا احمد، يعني انتم عم تبحثوا عن ايش؟ انا تعرفت عليهم. لا نحن في تحليل اجباري بيطلعت على وزاره الداخليه والهيئه الوطنيه للمفقودين له
1: ايوه
0: نظام معين لاجل التحقق. صف فقط موضوع التعرف قبل الاهالي، بما انه انا على تواصل مع الاهالي اتوجهت مباشره. طبعا تواصلت مع السيده نائله العباسي من قبل ما ينتشر الخبر، من قبل اسبوعين تواصلت مع اكثر من مره، ولكن هي ما كان عندها فراغ وانا لا يمكن كنت اخبرها على التليفون. كنت حابب تجي لسوريا، قال لي في امر ضروري اذا بتحكي تنزلي، فقالت لي انا في عندي امتحان الاولاد، في شيء ضروري كثير ضروري اذا بتحاولي تنزلي، ولكن في عندك كان ظرف. الحين تواصلت مع أعمام وعمات الأولاد، لأني نحن من ناحية القانونية هم الأعمام هم الأوصياء على هؤلاء الأولاد.
1: أوكي.
0: فنحن توجه اتجاه الأعمام بآل ياسين يعني. فتوجهت لعندهم واجتمعت معهم وطلعتهم عن الفيديوهات فتعرفوا مباشرة. أيضا كنا برفقة الهيئة الوطنية المفقودين وكان معنا دعم نفسي وكذا، لأن الوضع كان جدا سيء يعني. الخبر عليهم كان والصور كانت مؤلمة جدا، ولكن ما عندي
1: طبعاً
0: حل آخر إلا أطلعهم يعني. فاطلعوا عليهم وتعرفوا عليهم، من بعدها أخذنا إذنهم بالنشر وتم النشر. طبعا تواصلت مع نايل العباسي بيوم النشر وتبركي كمان هي أمريكا كانت تغسل ما ترد علي، فاضطرينا ننشر من أجل يعني معلومة. نحن كنا ننشر يعني هي معلومة للقناة العربية، نحن كنا ننشر قبل العيد بيومين، ولكن القيادة في سوريا يعني ارتقوا انه لبعد العيد مشان شعور الاهالي انه خلي اقضوا العيد يعني راح يكون تعيس عليهم العيد باي ذكرى. فانقضى العيد وقررنا انه ما نترك المعلومه موجوده عنا، لازم فورا نصدر فيها بيان وتم ذلك.
1: نعم طبعا يعني فعلا ما في شيء يوصف بشاعة يعني هذه القصة، وفي غيرها كثير يعني. الله يساعدكم في ملف المفقودين يعني. بشكرك على هذه المداخلة وهذه المعلومات. كان معنا من دمشق سامر قربي ممثل وزارة الداخلية السورية والناطق الرسمي للجنة الأطفال المفقودين. فاصل ونعود.
2: عالم الادخار المظاهر ممكن تكون مغرية
3: وتكتشف
2: ان الكبير يصغر الصغير يكبر والحكم انت الحكم.
4: حساب البركة الادخاري يقدم لك 3.5% معدل ربح سنوي معفى من الزكاة بتوزيعات شهرية. ادخر بوضوح وبساطة مع حساب البركة الادخاري من البنك السعودي للاستثمار.
5: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل لتدرك. هذا هو البرق وحين نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد.

0: أهلا من جديد. في العراق في صانع محتوى عراقي من الموصل اسمه عبد الرحمن محمد نجم ومعروف باسم أبو جنة. عبد الرحمن اسمه متصدر الترند الساعات الماضية بعد القبض عليه في أحد مطاعمه تنفيذا لأمر قضائي بيتعلق بالتحقيق في مصادر الأموال والهدايا اللي بيظهر هو بيوزعها عبر حساباته. أبو جنة متابعينه بالملايين على مختلف المنصات ومحتواه الحقيقة يعني فريد، فهو بدأ حياته بمشروع بسيط لشوي الأسماك، بس مع نشاطه أونلاين تحول الموضوع لسلسلة مطاعم ومشاريع تجارية واستثمارية، ودخل مجال المشروبات والعصائر والآيس كريم والمنتجات الغذائية، افتتح مشاريع إنتاجية وفندق ومصانع ومنشآت وكلها بتحمل علامته التجارية. واللي صنع شهرته الحقيقة مو يعني المشاريع نفسها لكن طريقته المختلفة في التسويق لها. فأبو جنة اشتهر بحملات توزيع جوائز ضخمة، سيارات وهواتف آيفون ومبالغ نقدية وجوائز متنوعة، وصارت فيديوهات تسليم الجوائز والبحث عنها داخل المنتجات عنصر أساسي من محتوى، وهذه عينة من محتوى.
1: وهاي السيارة، هذا شو السيارة؟
2: ألف رحمة الله على والديك.
1: وهذا الرقم، وهاي أوراق السيارة،
2: رحمة الله على والديك.
1: باسمك السيارة صارت،
2: رحمة الله على والديك.
1: وهاي السيارة حلال زلال عليك، والله يرحم أبوك
2: ويرحم
1: يحفظ خواتك ويخلي لكم خيمة على رأسكم. ليش ربحت هذا البايسيكل؟
3: موطور أبو جنة.
1: هذا الولد بالآيس كريم مال أبو جنة بالموطور ربح هذا البايسيكل، نقول له ألف مبروك، شايف ألف خير. وهذا الفائز الثاني بالموطة مال أبو جنة من أهالي البصرة. شو اسمها المنطقة؟
4: جمعية الإسكان موال الشارع،
1: جمعية الإسكان من البصرة. الحجية أمي تاج راس وأخويا ربحوا سيارة 2025 من الموطة مال أبو جنة. مليونين ونص، ثلاثة ونص، أربعة ونص. البيت يتأثث ب 25 مليون دينار عراقي كامل مكمل. كامل مكمل. تريد النيل أو البرتقالي؟ اختار النيلي أو البرتقالي.
4: النيلي.
1: هذا النيلي صار لك. هذا الولد مصور على الفوريو وعابر المقطع ماله 3 مليون مشاهدة وربح ويانا آيفون 5. وهاي 5
5: 10
1: وهاي
5: 15
1: وهاي
5: 15 ونص.
1: وأنا حاضر حجي ونكمل لك إياه. يعوزك بعد 12 ونص للعملية، يعني يصير 27 مليون ونص من عندي لك وأنا بخدمتك. هذا الآيفون وصلك أخويا صفاء، ربح آيفون من الفوري وشغنيت وربحت هذا الآيفون.
3: اليوم إجاني أبو جنة، طبعا أنا ما فرحني بالسيارة، فرحني بجيته هو. يا هذا كل الهنا أبو جنة.
1: هلا بريتا، هاي البنية فازت ويانا بسيارة جيتور 2025 من حفاضات بودبود.
0: أبو جنة صار نجم بحركة توزيع الجوائز وصار عنده جماهيرية واسعة، وفين ما يروح يتجمعوا حوالينه الناس ويتخانقوا عشان يوصلوا له ويسلموا عليه، وهو بياخد الفيديوهات هذه وبينشرها في منصاته وعايش النجومية تماما يعني. لكن توزيع الجوائز الضخمة وكثرة المشاريع التجارية وتوسعها خلت كثار يتساءلوا أنه من أين لك هذا؟ والتساؤلات زادت لدرجة تدخلت حتى فيها السلطات زي ما شفنا يعني اليوم، وانقبض على أبو جنة للتحقيق معه في الموضوع. وخلال تحضيرنا للفقرة لفتنا فيديو كان منزله أبو جنة من أسبوعين على حساباته بيرد فيه على التساؤلات عن مصادر أمواله وبيقول ما حد يقول لي غسيل أموال.
1: هاي الفلوس اللي عدت برع بيها ما حد له فضل علي بيها بس الله سبحانه وتعالى، والناس اللي عاد تاخذ من منتجاتي هم لهم اجر مثل ما اني لي اجر. 40% من ارباح منتجاتي تروح للناس اللي امورها تعبانه. لا حد يجي يقول لي غسيل اموال، يوم تبرع ب 500 مليون للمدرسه، ويوم تبرع ب 60 مليون للطفله، ويوم ب 30 مليون لهالكركوك، ويوم ب 10 ملايين بعرف وين، ويوم يومية 30 40 50 مليون توزع لك من ارباحي الخاصه ومن جيبي الخاص. ما ماخذ من بيت ابو حد ولا مخلي لي ماستر اجمع تبرعات، من جيبي الخاص ومن مالي الخاص. 40% من أرباحي تروح للناس اللي أمورها تعبانة، و30% تروح للهدايا، سيارات وآيفونات وآيبادات، ويبقى 30% خاص بي أنا. ف40% من أرباحي تروح للناس اللي أمورها تعبانة وتروح لله سبحانه وتعالى، لأن المال مال الله سبحانه وتعالى. لا حد يجي يكتب لي غسيل أموال. إذا ما تفتهم امطح راسك بالحائط. ما ماخذ من بيت أبو حد، وحتى اللي يجي ينطيني فلوس يقول لي روح اتبرع ما أستلم، ما أخذ من أحد. أقول له أكو ناس فقرة أنت تعرفهم روح أنت انطيهم.

0: للآن ما في بيان رسمي عن القبض على أبو جنة أو تفاصيل عن التحقيقات معه، بس لازم يعني نذكر هنا أنه هذه مو أول مرة ينقبض عليه أو يتم استدعائه للتحقيق، فهو تم استدعائه أكثر من مرة من قبل، ومنها مرة ضمن الحملة الحكومية ضد المحتوى الهابط. علاج السرطان يعني هو أحد أكبر الملفات الطبية اللي حول العالم في محاولات مستمرة لتحقيق أي إنجاز فيه حتى ولو بسيط يعني. واليوم في دراسة جديدة بتسجل خطوة مهمة في هذا الخصوص. ففي دراسة دولية واسعة النطاق كشفت عن نتائج واعدة وغير مسبوقة. الدراسة كانت عن حقنة علاجية جديدة ضد السرطان، والنتائج أظهرت قدرة الإبرة على تقليص الأورام أو القضاء عليها بالكامل. الدراسة أجريت على 102 شخص من 11 دولة، كلهم عندهم سرطان في الرأس والعنق، والمرض رجع لهم أو انتشر في أعضاء أخرى، والعلاجات الأخرى ما جابت نتيجة معهم في السيطرة على المرض، وكلهم تم إعطائهم الإبرة اللي اسمها أمينفتام، وخلال أسابيع تقلص حجم الأورام عند يعني 43 منهم، وفي 15 حالة منهم اختفت أورامهم تماما ذابت. الحقنة هذه بتوصف بأنها حقنة ذكية وبتعمل على استهداف السرطان بثلاث طرق مختلفة، فبتضبط يعني أشياء وبتنشط أشياء، وبيتم إعطائها تحت الجلد مو في الوريد، وبينظر لها اليوم بأنها يعني أمل جديد وواعد للتخلص من السرطان. فخلينا نتكلم عنها أكثر ونسأل عنها أكثر مع ضيفتنا اللي بتنضم إلينا من تولوز، دكتورة أصالة لمع الباحثة في العلوم السرطانية. أهلا فيك معنا دكتورة. خلينا نتكلم يعني أوكي، العدد صغير اللي تمت عليهم الدراسة 102 شخص، بس يعني النتائج صراحة مبهرة جدا، فقد إيش نقدر نكون متفائلين يعني؟
1: مساء الخير. صحيح الدراسة تمت على عدد صغير، لأننا نحن نتحدث عن فيز 1 يعني المرحلة الأولى من التجارب السريرية التي نقوم بها غالبا على مجموعة صغيرة من المرضى، ويكون هدفها الأساسي ليس النظر إلى فعالية العلاج، وإنما التأكد من سلامته، يعني التأكد من أنه ليس لدينا سمية وتحديد الجرعات. النتائج فعلا فائقة للتوقعات، لأن منذ المرحلة الأولى يعني قبل أن نحدد بشكل دقيق الجرعات والنافذة العلاجية التي سوف نعتمدها، أظهرت نتائج جيدة جدا كما ذكرتي. إذن حتى ذهبت حتى اختفاء المرض تماما عند هؤلاء 15 مريض، وتراجع ايضا عند اكثر من 40 مريض. و يعني في هذه الحالات حين تظهر النتائج ممكنا الى هذا الحد، هو امر مبشر جدا. انما طبعا نحتاج الى الفيز 2 ان نوسع على الاف المرضى لنؤكد هذه النتائج، انما بالنسبه لنتائج المرحله الاولى هي فعلا فائقه للتوقعات، خصوصا باننا لم نعطي الدواء لدى مرضى في مراحلهم الأولى، وإنما في مراحلهم الأخيرة. يعني نحن نتحدث عن مرضى استنزفوا الخط الأول والثاني من العلاج، ولم يعد لدينا لهم أي خيارات علاجية بسبب أو ريزيستنس، يعني لم يستجيبوا، توقفوا عن الاستجابة إلى العلاجات التقليدية، أو الانتشار إلى أمكنة أخرى من الجسم. إذن فعلا علاج مهم جدا، مع العلم بأنه موجود في تجارب سريرية في سرطانات أخرى أيضا.
0: أيوة، إذا تشرحي لنا هنا دكتورة أصالة، لأن هم كانوا بيتكلموا أنه أيوة في الدراسة هذه تحديدا أنه أورام في الرأس والعنق خلينا نقول، وبعدين ممكن انتشرت لأجزاء أخرى، بتقولي في دراسات أخرى، إذا توضحي لنا إيش هي، على أي أعضاء تحديدا أو على أي أنواع سرطانات. بس إذا ممكن تشرحي لنا كمان إيش السر في هذا الدواء، يعني إيش العنصر اللي كان هو العامل الفارق عن الأدوية الثانية اللي بيتم المحاولة عليها؟ يعني
1: هذا النوع من هذه النتائج تظهر بأن استمرار الأبحاث وتراكم المعرفة التي نراكمها من الدراسات المختلفة سيقودنا بالنهاية إلى تحسين وإلى تطوير أجيال جديدة من العلاجات، وهو ما يحدث في السنوات الماضية. الدواء هو يعتمد ثلاث، يعني لديه مفعول على ثلاث جبهات، ميكانيزم على عدة جبهات، هو جسم مضاد
0: آليات، يعني بيشتغل بالثلاث آليات
1: تمام. في قسم منه سوف يتعرف على بروتين ينشط جدا في الخلايا السرطانية، هو الـ EGFR. في القسم الثاني منه

0: سيتعرف على بروتين آخر اسمه هومات، وهو مسار تستخدمه الخلية السرطانية للهرب من العلاجات التقليدية، ولهذا يتوقف المرضى في الاستجابة إذا استهدفه. وفي الناحية الثانية من هذا الجسم المضاد سنقوم أيضا بتفعيل الجهاز المناعي، و يعني تحويل الجهاز المناعي لكي يقوم هو نفسه أيضا بمهاجمة الخلايا السرطانية. فنحن نتحدث يعني عن دواء اليوم يقوم بجمع أجيال عدة من العلاجات، العلاجات المناعية والعلاجات
1: أي عشان كده بيوصفوه بأنه ذكي أو بيسموه ذكي.
0: تمام طبعا.
1: أوكي، طب وإيش الأنواع السرطانات الثانية اللي بيتم عليها تجارب؟
0: هو موجود، هو في الأساس الأميبونتاماب كان يطور في أنواع من سرطانات الرئة لأنه يستهدف الـ EGFR الذي هو بروتين أساسي في هذا النوع من السرطانات، لأن CLC. إنما هو موجود أيضا في سرطانات القولون، في سرطانات المخ البرين، وأيضا في بعض سرطانات المعدة. وبالمجمل يعني التجارب السريرية جارية، إنما ما يجعلنا نتكلم أكثر عن هذه التجربة السريرية كما قلت لك هي نتائج جيدة جدا مبكرا في التجربة ولدى مرضى في حالة متقدمة.
1: ايوه لا شوفي، يعني هو احنا بنتفائل لما تكون دراسات بتنجح على حيوانات تجارب، فيعني ما شاء الله انه تنجح يعني تجربه سريريه، يعني هذا خبر مره ممتاز. دكتوره اصاله، يمكن كمان واحده من الاشياء اللي فارقه في هذا الموضوع كانوا بيقولوا انه الابره بتنعطى تحت الجلد مو في الوريد، هذا يعني برضه كمان خطوه جدا ايجابيه.
0: طبعا، وتحدثنا في حلقة سابقة عن هذا الموضوع
1: صح،
0: لأنه يحسن حياة المرضى بشكل كبير.
1: طبعا
0: العلاجات التي تعطى في المستشفيات تتطلب أن يبقى المرضى في المستشفى لوقت طويل، وتطوير علاجات تؤخذ بالفم الأورال مثل كل السرطانات الثدي مثلا اليوم لديها علاجات تؤخذ في المنزل على شكل
1: ايوه
0: حبوب، أو أيضا إبر تعطى تحت الجلد السكوتاني بشكل سريع ولا يتطلب مكوث المريض في المستشفى. هي من الأهداف الأساسية اليوم في تطوير علاجات جديدة للسرطان تحسن من نوعية حياة المرضى.
1: طبعا. خليكي معنا دكتورة أصالة، حابة أني أتكلم معك عن موضوع تاني كمان. يعني بعد الخبر المبشر بالخير يعني عن إبرة علاج السرطان، عندي موضوع مو إيجابي كثير يعني. فشركة سيرافي الشهيرة لمنتجات البشرة بتواجه دعاوى قضائية فيدرالية في أمريكا، والتهمة احتواء عدد من منتجاتها على مواد مسرطنة. ففي مختبر مستقل كان يعني عمل بعض الأبحاث وتوصل لأنه في منتجات تابعة للعلامة الشهيرة بتحتوي على مادة بنزويل بيروكسيد، وهذه مادة غير مستقرة، يعني لما تتعرض للحرارة سواء مثلا في السيارة أو في الشاور أو حتى على الجسم نفسه يعني ممكن تتحول لبنزين، والبنزين طبعا مصنف مسرطن بشري من المجموعة الأولى، وما في حتى يعني مستويات آمنة لاستخدامه، يعني مسرطن بكل المستويات. المختبر اللي عمل الدراسة كان حدد وقتها منتجين معينين من منتجات سيرافي بيحتووا على هذه المادة، وهم المنظف الكريمي لحب الشباب والغسول الكريمي لحب الشباب. موضوع مو جديد، تقرير المختبر من 2024 والدعاوى القضائية شغالة من فترة، لكن الأيام هذه راجع تداول الموضوع بشكل واسع جدا. والحقيقة يعني أنه اتهامات زي هذه لو صحيحة فهي كارثية، يعني في هذا البراند المفروض أنه ماركة أو ماركة منتجات بشرة يعني طبية تعتبر يعني مفروض آمنة، وفي أمريكا أصلا منتجاتها أكثر منتجات بيوصف فيها يعني. والكارثة الثانية أنه اتضح أنه هذه المادة موجودة في منتجات لشركات تانية أصلا، يعني والشركات هذه برضو المفروض أنها طبية، وبنتكلم يعني عن براندات زي كلينيك لروش بوزي ويعني هيئة الغذاء والدواء الأمريكية كان سبق وسحبت بعض المنتجات التابعة لهذه الشركات بسبب احتوائها على هذه المادة الخطيرة. لكن سيرافي يعني هذه أول مرة بتواجه هذه الاتهامات، والآن الحملة أونلاين كتير كبيرة جالسة شغالة عليهم. فخلينا نرجع لدكتورة أصالة لمع الباحثة في العلوم السرطانية. دكتورة أصالة، يعني الهجوم كبير أونلاين الفترة هذه على سيرافي، فهل نقدر نقول أنه فعلا في يعني خلينا نقول مشكلة فعلية خطيرة فعلا موضوع مسرطن، ولا ممكن تكون حملة ضد الشركة؟
0: أنا أعتقد أن موضوع سيرافي يعود إلى بضعة سنوات.
1: صح.
0: يعني الدعاوى القضائية قائمة منذ بضعة سنوات.
1: صحيح.
0: المفاجئ أن البرودكتس ما زالت موجودة على الرفوف، البرودكتس التي ذكرتها لم تسحب

0: في العادة حين يكون هناك دعاوين قضائية تسحب أو على الأقل يوضع على العبوة يعني
1: تحذير.
0: تحذير، لم تسحب. فلا أعرف سبب هذا التأخر، لأنه في العادة هناك استجابة سريعة لهذه المادة تحديدا، لأنك كما قلت ليس هناك أي نسب آمنة من هذه المادة، يعني
1: اوكي
0: النسبة هي 2 بي بي ام، وبحسب التقارير المنشورة كما قلت يعني لسنا متأكدين منها بشكل تام، هي بين الخمسة والاثناش بي بي ام، يعني الكريمات المعنية تحتوي 6 مرات أكثر من الحد المسموح به الذي هو بالأساس حد
1: طب
0: قليل
1: كيف
0: جدا.
1: أصلا دكتورة أصالة يعني يتم أصلا السماح لهذه الأشياء، وهذه بتنباع في صيدليات يعني كثير من هذه البراندات؟
0: هذه المادة ليس لا توجد فقط في سيرافي، توجد في
1: صح،
0: معظم كريمات الحبوب، يعني
1: حبوب الشباب،
0: لأنها
1: حب
0: هي
1: الشباب.
0: أحد المواد الفعالة التي نضعها في هذه الكريمات، يعني هناك دوما يجب أن نضع استخدام كل هذه الأشياء في الميزان، لأنه نحن يعني نعرف أنه لديها بعض المخاطر. المفاجئ أن سيرافي هي واحدة من أكثر الكريمات التي تعتبر آمنة وطبية كما قلت، ولا تسبب حساسية، وإنما نحن نتحدث بيروكسيد بنزويل هو المادة التي يجب استخدامها لموضوع الأكنة، فإذا سوف نجدها حكما. المشكلة في الكميات، أنا فقط أستغرب لما لم تسحب هذه المواد حتى الآن، يعني ما يطرح أسئلة عن صحة
1: طيب
0: التطبيق.
1: بس دكتورة أصالة، ممكن بعض الناس يقول لك أنه المادة نفسها بالمبدأ ما فيها مشكلة وهي فعالة في علاج أنه الحبوب، ولكن موضوع أنه طريقة أنه ما تتعرض لحرارة، أنه مثلا ما تحطها وتستحمى فجسمك يتعرض لحرارة أو ما إلى ذلك، أنه هي الحرارة اللي بتحولها لمادة مضرة وبنزين، فبيقول لك أنه يمكن أسلوب الاستخدام هو المشكلة.
0: صحيح، بس يعني هي غير ثابتة إلى حد كبير في السيارة، ممكن أيضا في الحمام، يعني في السال دو بان حين ترتفع الحرارة، وأيضا في الجسم، يعني
1: ايوه،
0: ممكن
1: حرارة
0: أن
1: الجسم،
0: تتحول
1: صح.
0: بعد وضعها على الجسم، ممكن أن تتكسر وأن تتحول إلى بنزين.
1: طيب الآن يعني الشيء الأساسي اللي دايما أنا برجع بكتشفه في كل مرة بنتكلم عن مواضيع زي هذه، إنه لازم نمسك أي كريم أو أي شيء نستخدمه ونشوف
0: نقرأ
1: المحتويات.
0: تماما، يجب أن يرتفع هذا الوعي بأن كل ما نضعه في أجسادنا وخصوصا لموضوع الكريمات والتجميل يوجد به مواد كيميائية هي جزء من فعالية هذه المستحضرات، ويجب أن يتشكل لدينا وعي قبل أن نستخدم هذه الكريمات، هل أنا بحاجة إلى استخدامه أم لا؟
1: طب بس
0: إذا كان ليس هناك حاجة حاسمة لاستخدامه، يعني يجب التفكير مرتين، وأن
1: ايوه
0: ننظر دائما إلى المحتويات، وأن نحاول تقليل الاستخدام
1: ايه بس تعرفي يا دكتوره
0: كميات.
1: اصاله، يعني نحن الموضوع صار متعب بالنسبه لنا. ليش؟ لانه قبل سنوات طلعت هذه الحملات اللي تقول لك انه لا تشتروا هذه الكريمات البراندات الكبيره الغاليه، على العكس الكريمات اللي هي ارخص اللي بتنباع في الصيدليه هي اللي لازم يتم التعامل معها وتعتمدوها. الان التحذير جاي على البراندات اللي في الصيدليات، ايش نسوي يعني؟ احنا نرجع للطريقه حقت اول، ما ادري ايش كانوا الناس يسووا اول.
0: في فرنسا هناك هذا الوعي يرتفع بشكل كبير، أعتقد الوعي مسألة أقل يمكن في العالم العربي نتحدث أقل عن هذه الأمور. في فرنسا هناك ماركات اليوم جديدة لم نكن سمعنا بها من قبل، تروج لنفسها على أنها مواد تحتوي على مواد طبيعية، على
1: نظيفة.
0: أنها لا تحتوي، وحين تنظرين إلى المحتويات فعلا هي لا تحتوي على كل هذه المواد. ربما منذ بضع سنوات لم يكن لدينا وعي كاف بمدى خطورة محتويات مستحضرات التجميل مثلا، وأيضا الشامبوهات، أحيانا شامبوهات الجسم، شامبوهات الشعر،
1: أيوة.
0: كلها تحتوي على مواد يمكن أن تكون مضرة.
1: أيوة.
0: اليوم يجب أن يكون لدينا هذا الريفلكس، يعني ردة الفعل العادية حين نشتري كريم، أن نفكر بالمحتويات، وأيضا أن نقلل بشكل عام استخدام المستحضرات ما استطعنا.
1: ايش نعمل يا دكتوره اصاله؟ يعني تعبنا، الجمال بده ثمن والمحافظه على النفس بدها ثمن، والموضوع دخل حتى في الاكل والاشياء دي كلها، تعبنا. على العموم دفنتلي لازم او بالتاكيد لازم نقرا دائما ونتثقف في موضوع ايش اللي بيدخل في اجسامنا. بشكرك جدا على هذه المداخله، كانت معنا دكتوره اصاله لمع، الباحثه في العلوم السرطانيه.

0: أمس رجع فريق باريس سان جيرمان من بودابست ومع لقب دوري أبطال أوروبا للسنة الثانية على التوالي بعد نهائي مثير أمام أرسنال انتهى بركلات الترجيح. وطبعا بهذه المناسبة عاشت باريس أجواء احتفالية كبيرة واحتشد مئات الآلاف من المشجعين قرب برج إيفل لاستقبال الفريق وموكبه الاحتفالي. وبعد الاحتفال الجماهيري راح الفريق لقصر الإليزيه وكان في انتظارهم هناك الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته. ماكرون استقبلهم وهناهم وتكلم كيف فرنسا كلها تابعت المباراة وكانت بتشجعهم بأعصاب مشدودة حتى آخر لحظة. ماكرون في كلمته أمام اللاعبين والجهاز الفني ما اكتفى بالتهنئة والتبريك بس، لا تطرق بشكل مباشر لأعمال الشغب والفوضى اللي رافقت الاحتفالات بعد المباراة. كنا أمس تكلمنا حتى عن الموضوع بالتفصيل، يعني شغب، نهب، تخريب، إشعال نيران، مواجهات مع الأمن ملت شوارع باريس ومناطق أخرى في فرنسا وانتهت حتى بتوقيف 900 شخص تقريبا ومئات الإصابات. وهذا المشهد على فكرة بيتكرر للسنة الثانية، والعجيب انه كل هذا والمشجعين بيحتفلوا، يعني منهم خسرانين هم فايزين، يعني فالمفروض يكونوا مبسوطين. ماكرون يعني كانت له رسالة لمثيري الشغب هذول خلال لقائه بباريس سان جيرمان.
1: Parce que malheureusement on a vu et je veux pas qu'on s'habitue à ça et personne n'a envie qu'on s'habitue à ça. Des scènes de violence inacceptables à Paris et dans d'autres villes. C'est pas le foot ça, c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitable avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le-bol. Terminé ça.
0: تصريح لرئيسة وزراء الدنمارك بتتكلم فيه عن مخاطر السوشيال ميديا، عامل ضجة حول العالم، والسبب مقارنة عملتها بين السوشيال ميديا والتدخين.
2: I was not the acting prime minister. I would say if I had small kids today, I would rather have them smoking than allowing them to stay on their own on the social media. But I am acting prime minister, so I will not say that.
0: رئيسة الوزراء الدنماركية قالت إنه لو عندي أطفال صغار فكنت حفضل إنهم يدخنوا ولا يستعملوا السوشيال ميديا. هي بالمناسبة عندها ولد وبنت أعمارهم 20 و24، وقالت إنه لازم نستوعب إنه في مخاطر جديدة في العالم بتهدد أطفالنا زيها زي مخاطر تانية أوريدي بنعرفها وبنتعامل معاها. تصريحها فجر نقاش واسع حول العالم، وفي اللي تفهموا كلامها وقالوا إنها كانت بتحاول توصف حجم خطر السوشيال ميديا على الأطفال، وفي اللي شافوا إنه مقارنة مو في مكانهم أبدا، وأنه مهما كان خطر السوشيال ميديا على الأطفال فمقارنة الموضوع بالتدخين لا تصلح. تصريح رئيسة الحكومة الدنماركية كان من أسابيع وتحديدا خلال مشاركتها في قمة كوبنهاغن يوث AI Summit، وهذه قمة ناقشت تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الأطفال والشباب. ولكن الناس رجعت الآن تداولته على نطاق واسع ورجعت تجدد النقاش حوله من جديد. عموما رئيسة وزراء الدنمارك أصلا عندها موقف معروف من السوشيال ميديا وعندها رفض شديد لاستخدام الأطفال له، وحكومتها حتى من أشهر أعلنت أنها بصدد حظر استخدام الأطفال تحت 15 سنة للسوشيال ميديا. وقت الإعلان هذا كان لها تصريح قالت فيه أنه الهواتف الذكية جالسة بتسرق الطفولة من أطفالنا. بس الحقيقة أنه كلامها اللي يعني قارنت فيه بين التدخين والسوشيال ميديا وأنه اعتبرت التدخين أفضل للأطفال عرضها الصراحة لهجوم زي ما قلت لكم، واضطرت بعدها تطلع وتعتذر، وتحديدا في بوست على انستغرام اعتذرت عن التشبيه وأكدت أنه قصدها كان تنبيه البالغين لأنه المخاطر اللي بتواجه الأطفال مو بس مخاطر قديمة بنعرفها وتعاملنا معها وعملنا لها قوانين، قصدها هنا طبعا التدخين، لكن في كمان مخاطر جديدة لازم نتعامل معها بنفس الحزم والقوة، وقصدها هنا السوشيال ميديا. وأكدت في اعتذارها أنها ما بتشجع على التدخين إطلاقا ولا أنه يعني وما كان قصدها هذا الشيء أصلا يعني. وعلى فكرة في نفس القمة كان لها تصريح تاني تطرقت فيه لمخاطر الاي اي وكشفت تفاصيل حوار دار بينها وبين مؤسس ورئيس اوبن اي اي سام ألتمان.
2: I met Sam Altman a couple of years ago. I spent hours with him. And at the end of the discussion, I said to him, you have created a monster. And he said, yes. And now it's up to you to find out how to deal with it.

عشرات الخيول هربانة وبتجري بشكل جنوني في شوارع روما في مشهد فعليا عجيب. خلينا نشوفه وأحكي لكم القصة. عشر ونصف الليل كان في تدريبات في شوارع روما لوحدات الفرسان في الجيش وقوات الدرك والشرطة، كانوا بيتدربوا على استعراض سنوي مفروض أنه يقام غدا بمناسبة يوم الجمهورية. وأثناء التدريبات في شرطي مرور أطلق ألعاب نارية بدون إذن، أطلقها على بعد 200 متر من خيول كانت جزء من التدريبات. قامت الخيول طبعا انفزعت صارت تجري، 35 حصان انطلقوا في الشوارع، أصيب عدد من الفرسان لأنهم طاحوا عن خيولهم لما انفزعت وطلعت تجري. يعني في جندي مثلا أصيب بكسور في الضلوع وثقب في الرئة، وفي كمان 15 حصان أصيبوا. بعدها سيطرت الشرطة على الموضوع وجمعوا الخيول، آخر حصان مسكوا الفجر بعيد عن الموقع الأصلي 14 كيلومتر. وقائد شرطة روما قال إنه اللي صار بيشوه صورة القوات وعناصرها وفتح تحقيق في الحال. الساعات الماضية قامت السلطات الإيرانية بإغلاق مقهى وسط طهران وختمته بالشرع الشمع الأحمر، وسبب الترويج لأنشطة شيطانية. هنشوف الأنشطة هذه.

أحدث حملة بتستهدف فعاليات فنية وثقافية داهمت الشرطة الإيرانية المقهى اللي شفتوه في الفيديو، شمعته بالشمع الأحمر، والسبب استضافة فعالية موسيقية بتشجع على سلوكيات غير طبيعية. الفعالية اللي شفتوها في الفيديو صحيح انه منتشر يعني بدون صوت، لكن واضح انه في فرقة بتعزف وبتغني وشباب بيسمعوا، بعضهم بيرقص كده رقصة موحدة يعني. اوكي الرقصة ممكن نوصفها بالغريبة، بس يعني أنشطة شيطانية وسلوكيات غير طبيعية بالغ صراحة يعني. السلطات الإيرانية من جهتها قالت انها تلقت شكاوى من مواطنين عن وجود نشاطات منحرفة داخل المقهى، وقالت أن الشرطة لما وصلت اكتشفت أن الفعالية شيطانية وفيها مظاهر وسلوكيات غير طبيعية ومخالفة للضوابط العامة. إيش يعني فعالية شيطانية؟ ما نعرف وما حد كان فاهم، بس أنه عموما السلطات هناك مو أول مرة تستخدم مصطلحات زي الشيطانية أو الانحراف الثقافي ضد فعاليات فنية أو موسيقية. على مدى سنوات طويلة حتى شنت حملات متكررة ضد حفلات الروك والهيفي ميتال والتجمعات المختلطة. مشاهدينا وصلنا لختام حلقة اليوم، أنا أعود ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم. في أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير على
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. اطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة،
5: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
0: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
6: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية السعودية تشدد على أهمية الالتزام باتفاق الطائف لبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، وتؤكد رفض التوغل الإسرائيلي في أراضي لبنان والاعتداء على سيادته، وتطالب بوقف العدوان الإسرائيلي. مجموع القتلى في لبنان منذ 2 مارس الماضي يرتفع إلى 3433. وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد السعي لتحويل الليطان إلى منطقة سيطرة أمنية إسرائيلية. الرئيس اللبناني يؤكد التمسك بخيار التفاوض وأن الجيش لم يعلن خلو الجنوب من السلاح. الجيش الأمريكي يعلن

اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين استهدفا قواته في الكويت، ويؤكد عدم تسجيل إصابات بين القوات الأمريكية، ويشدد على اليقظة مع دعم وقف إطلاق النار. رئيسة وزراء اليابان تعلن أنها طلبت من الرئيس الإيراني ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز. إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص في أبريل الماضي ينمو بنسبة 7% على أساس سنوي. أسعار الخام تعود إلى الارتفاع مجدداً بعد خسائر مايو وسط ضبابية بشأن اتفاق أمريكا وإيران. جولدمان ساكس يرى أن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا يخفض من توقعات الأسعار. المدير الفني للأخضر السعودي يعلن قائمة المنتخب النهائي المشاركة في المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة مع عصام وسارة، تتابعونها بعد دقائق.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. عالمنا مزدحم بالأخبار.
2: إذن معارك بتأثير عالمي.
1: منها ما يعكر صفو يومك.
3: أخذوا إلى سجن صيدنا.
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا. الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة.
0: نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا.
1: يأتيكم عند السابعة مساء. أخبار سارة مع عصام.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
9: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية، كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
4: أخبار سارة مع عصام وسارة.

0: طيب ايه رايك في صوره ليك الان ومعك كل افراد الاسره والعائله بس صوره مولده بالذكاء الاصطناعي؟
1: يو
0: غير حقيقيه، صوره غير حقيقيه.
1: لا ابشرك
0: كيف
1: الان،
0: كيف احساسك كيف بيكون فيها؟
1: تدري وش بتكون صدمه اكثر؟ اذا كان فيديو
0: صحيح وبالصوت.
1: اي وتدري وين انا الان؟ موجوده في الرياض، انا أبغى

0: انت تصل مرحله تشكك او ممكن تحاول تصدق رغم انك انت عارف انك انت هذا لست انت.
1: احيانا يكذب الانسان نفسه ويصدق ما يرى او ما يسمع. هذه هي ترى لعبه الاي اي.
0: صحيح. وبالتالي احنا حنتكلم اليوم عن هذا الموضوع بالمناسبه. هل يمكن ان نخدع؟ هل يخدعنا فعلا الذكاء الاصطناعي؟ وهل نحن اصبحنا نعيش في واقع احيانا الوثوق في كل ما نراه اصبح شيء صعب؟ ولماذا يصدق الناس الاخبار والصور المفبركه بكل سهوله؟ ارقام التواصل بيننا وبينكم 011-5100-100 ورقم الواتساب
1: 056-62-62-62.
2: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 011-5100-100. إذاعة العربية FM رفيقتكم في كل مكان. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: إذن هذا هو موضوع نقاشنا اليوم متابعينا حول الخداع اللي بيحصل عن طريق الذكاء الاصطناعي واللي وصل لدرجة أنه أصبحنا يعني في كثير من الأشياء قد نشكك أنه هذا صحيح أم هذا خطأ. معنا أول اتصال. ألو ألو مرحبا.
3: مساء الجمال.
1: يا أهلا وسهلا. مرحبا.
0: مساء اي اي اليوم مساء الاي اي ذكاء الاصطناعي.
1: ويا رب انك ما تكون اي اي يا رياض اليوم تكون متأنسن. سمعت موضوعنا؟
3: سمعت موضوعكم وحاب ترسلوا لي صوره من دكتوره ساره والدكتور عصام
0: بالذكاء الاصطناعي.
1: تقدر تشوفنا من خلال
3: لكم.
1: اي تقدر تشوفنا
3: وانتم اطفال كمان
0: كمان
1: تقدر تشوفنا واحنا كبار الان عبر منصه اكس.
0: أطفال.
3: أنا قاعد طفران في العيد قاعد أتفرج على مسرحية كوكو شانيل شريهان. شريهان اللي كأننا أمس تركناها تمثل.
1: طيب.
3: المبدعة الجميلة الراقية. فأخذتني. كان جاف بين الفواصل جت أغنية القدير محمد عبده من العايدين. وجايبين في طيات الأغنية أو الفيديو كليب حق الأغنية عيال الحارة زمان. فأنا على فكرة عندي ذكريات
0: في كل أنت غارق في الماضي يا رياض.
1: شكرا لك يا رياض.
3: كان عندي برنامج كنت أبغى أخذ صور عيال الحارة والناس اللي حبهم القديمين عشان نشوف كيف أشكالنا في الفيديو كليب هذا.
0: جميل.
3: صورة شريهان بنت الجيران.
1: الله يسعدك ويسعد شريهان بنت الجيران. شكرا,
0: شكرا
1: يا رياض.
0: الله يسعدك. شكرا شكرا شكرا جزيلا. طبعا لانه الان ايضا بالمناسبه عن طريق الذكاء الاصطناعي يمكن يتم استعاده الصور الماضي وتحديثها ايضا. وحتى لا انت ممكن تعطيه صوره حديثه لك الان وهو يستعيد هذه الصوره.
1: صحيح.
0: قديما. صحيح. كيف كانت. صحيح. وكيف
1: يحسن يعدل يطور.
0: صحيح.
1: يتخيل احيانا ايش ممكن يصير بناء على الملامح بالفعل. اللي موجوده عندك.
0: البعض دكتور سارة لانه اصبح الان يصدق الصور والفيديو اكثر من انه يصدق الحاجه المكتوبه. يعني تحولت الصورة الآن.
1: صحيح.
0: وبالتالي أصبح العصر هو عصر الصورة والفيديو.
1: صحيح. ترى الموضوع ما هو جديد. الموضوع قديم مرة في ثقتنا بالذكاء الاصطناعي. أول تجربة للذكاء الاصطناعي كانت أو من أوائل التجارب سنة 66 كانت في تجربة بوت اسمه إليزا. البوت هذا فكرته أنه يروح الإنسان يسأله طور عالم يروح يسأله فيقوله أنه أهلا أنا جيت. فيقول له كيف جيت اليوم؟ فيقوم قال يقول اللي يروح يجرب التجربة يقول له أنه صاحبي قال لي تعال هنا. فيقول له ليش صاحبك قال لك تعال هنا؟ فيبدأ يجاوب ويصير فيه أخذ وعطى. الإنسان يعتقد أنه الأجهزة أو الكمبيوترات تفهم أكثر منه أو تملك ذكاء خارق. هذا التأثير تسمى تأثير إليزا. كبر الوقت مع الزمن من سنة 66 إحنا دحين 2026 أكثر تقريبا من 80 سنة. نجي نتكلم وقتها نتكلم نقول إنه إيش اللي قاعد يصير الآن. تأثير إليزا إلى الآن موجود. فكونه موجود إنه الناس إلى الآن تثق بالـ AI تصدقه وتعتقد إنه هو أذكى مننا. ليش؟ لأنهم يردون بطريقتنا، يجاوبون بطريقتنا، فالناس بشكل لا شعوري أنسنوا الذكاء

0: الاصطناعي.
1: صحيح، بطريقة أو بأخرى، وبالتالي وأصبح اللجوء إليه في كل شيء. هذه واحدة أيضا من الإشكاليات الحقيقية، إنه البعض أصبح يلجأ للذكاء الاصطناعي في كل صغيرة وكبيرة. الإشكالية أين الآن؟ إنه هذا الأمر قد يخدعنا، هل هو يقصد إنه يخدعنا الذكاء الاصطناعي ولا لا، ولا نحن بنخدع أنفسنا؟ هذا هو ما سنطرحه من خلال هذه الحلقة، خاصة إن أنت رأيت يعني شيء، ما هذا الشيء رأيته بعينك وسمعته بأذنك، فهل تصدق الكلام اللي بدأنا به الحلقة، إنه صورة فيديو وهذا الفيديو صوت وفي صوت في صوت مع الفيديو، وبالتالي هل أنت تصدق ذلك ولا لا؟ أحيانا قد تصلك رسالة مثلا صوتية، تخيلوا معي، من شخص قريب إليك جدا ويطلب منك مثلا مبلغ مالي معين وعاجل، هل حتشك بأنه هذا ذكاء اصطناعي فقط ولا ستنفذ هذا الأمر مباشرة؟ هذا هو محور نقاشنا، نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم لمزيد من الآراء والتعليقات.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: دكتورة تكلمت عن الرزق البصير والبصر، مهم جدا هذا الموضوع، نسقطه على
0: خلف الكواليس
1: صحيح، فمهم نسقطه على موضوعنا أيضا، لأنه بالفعل أحيانا إحنا نحتاج بالمناسبة لما نشاهد فيديو نتمعنه جيدا قبل أن نحكم عليه، أو لما نسمع صوت معين نفكر فيه كثيرا ومليا قبل أن نحكم عليه.
0: أي النقطة أول كانوا يقولون مستمعين ودكتور عصام والجميع اللي موجودين هنا، أنه لا تصدق شيء إلا إذا سمعته أو إلا إذا شفته. الآن حتى الأشياء اللي تسمعها وتشوفها لا تصدقها، ليش؟ لأنه نحن كبني آدمين نسقط حاجة عندنا لا شعورية. الحاجة اللا شعورية هي أنه أي كيان يتحدث بلغة الأنا، إحنا لا شعوريا يحفز عندنا شعور الانتماء والألفة. فالآن الذكاء الاصطناعي يتمحور حول الأنا، يغذي فيك الأنا حقتك ويغذي فيه نفسه الأنا حقته. هو شكل مبرمج. الحاجة الثانية، سألت سؤال أنت قبل شوية لما قلت أنه هل أنت راح تصدق الاتصال الموجود أو الصوت الموجود أو whatever. النقطة أنه الخوارزميات الآن أصبحت تعمل على أنها تصمم بناء عليك أنت، أنت إيش تحتاج، أنت إيش تطلب. فالأشياء اللي تطلع لي أنا تستهدفني أنا كسارة، ما تستهدف عصام أو محجوب أو أيا كان، هي تستهدف سارة، تناسب سارة. ليش؟ لأنه تمت قراءة حركتي في هذا الابليكيشن، أنا كيف قاعدة أدور في هذا الابليكيشن. وتعرف من الأشياء اللي الذكاء الاصطناعي خلق فرصة جديدة فيها، هي علم النفس. أنشأ الذكاء الاصطناعي أو الفضاء السيبراني كامل، أنشأ مسار جديد لعلم النفس، سموه علم النفس السيبراني. علم النفس السيبراني فكرته يدرس السلوك الإنساني في الفضاء السيبراني. ليش الإنسان يتفاعل هنا؟ ليش الإنسان ما يشوف هنا؟ ليش الإنسان يحب هذا الشيء؟ وظفوه في الوظائف العسكرية، وظفوه في الوظائف التعليمية، وظفوه حتى في الوظائف التسويقية، كونك قاعد تدرس سلوك الإنسان. فالآي قاعد يخدم جهات ما مرة كثيرة، هدفها الأول والأساسي هو دراسة سلوك الإنسان.
1: بالفعل، لا، ونحن حنتكلم بعد قليل أيضا عن، لأنه حصل ارتباط عند البعض بشكل وثيق جدا مع وسائل الذكاء الاصطناعي دي بشكل كبير، وأصبحنا نعتمد عليها، وبالتالي هذا لديه يعني تأثير نفسي حتى على الشخص. أنا كنت بسأل نفسي بالمناسبة، هل حصل مر وقت من أو مرة من المرات إنه حس أن الذكاء الاصطناعي سؤال وأجاب بأنه لا يعرف؟ هل
0: ولا ما هل يا مستمعين؟
1: صح، ولو هو يعرف كل شيء يجيب على كل الأسئلة في الطب، في كل في كل صحيح. في كل شيء. طيب، وفق إحصائيات معينة ودراسات معينة، أكثر من 70% من الناس في بعض الدراسات أبدوا صعوبة في التمييز بين بعض المحتويات الحقيقية والمولدة بالذكاء الاصطناعي. يعني عمليات الاحتيال باستخدام الأصوات المزيفة، الحديث عنها الآن أنه في تزايد كبير جدا عالميا، ملايين الصور والفيديوهات المولدة بالذكاء الاصطناعي أيضا تنتشر يوميا على الإنترنت. وبرجعني لكلامك الأول دكتورة سارة، بأنه في نحن في الماضي كان

0: يقال انك انت مفترض ما تصدق على شيء الا لما تشوفه. الان انت بتشوفه
1: ايوه تصدقه
0: ولا لا
1: وتلمسه احيانا.
0: الاشكاليه انك انت
1: اي وتشوفه. النقطه فين؟ انه اصبحنا الان مع الذكاء الاصطناعي ومدخله دخلنا الى نوبه تشكيك اخرى.
0: صحيح.
1: يعني الان اللي يسمعنا كانه قاعدين نقول له لا تصدق، شكك، لا تقتنع، لا كذا. وهذه
0: خافه الناس اللي تسمعنا اقول ده ذكاء اصطناعي ولا لا. برنامج حقيقي بالمناسبه على الهواء مباشره عبر اذاعه العربيه في هذا اليوم اليوم الاثنين
1: بني ادمين
0: حقيقيين، مع انه بالمناسبه ممكن احنا اصواتنا دي تطلع على الراديو وهي تخرج على الراديو وهي ذكاء اصطناعي.
1: صحيح صحيح 100%
0: ممكن، مش صعب يعني.
1: لكن النقطه اللي لازم نستوعبها في نقطه انه كيف يعني الذكاء الاصطناعي يعمل اساسا، هو دائما يصمم الذكاء الاصطناعي، ونحن نتكلم هنا اتكلم انا من وجهه نظر نفسيه بحته، انه هو يملا الاشباع. إشباع الاحتياج للمعرفة، إشباع الاحتياج للألفة، إشباع الاحتياج للانتماء. ليش الذكاء الاصطناعي لما أحد يروح يسأله عن حاجة يجامل، وغير أنه يجامل يمدح، وغير أنه يمدح ما يطلع الأشياء الإيجابية. ولو لاحظنا يعني الباترن حق كل الإجابات على كل الأشخاص متطابق حد الخلاص، خلاص مرة متطابق أن أنت ذكية وأنت كذا وأنت كذا. فهذه الأشياء تشبع في الإنسان رغبة هو يحتاجها.
0: عارفة دكتورة، على بعض المواقع تم الحديث عن أنه في شخص ما تواصل مع جروك، تطبيق الذكاء الاصطناعي تبع إكس، والتواصل بشخصية تسمى آني. حصل تواصل بيناتهم كبير جدا، لأنه كان يعاني أيضا من وحدة كبيرة جدا في حياته، فقد أبناءه وما إلى ذلك. يعني الإشكالية أين؟ إشكالية أنه هذا الذكاء الاصطناعي اللي بيتعامل معه أصبح حتى ينبئ بأشياء لن تحصل.
1: صحيح.
0: إنك أنت الآن مهدد بأنه سيتم اغتيالك، فهو يستعد ويتوقع أي شيء يمكن أن يحدث لدرجة كبيرة جدا. وحتى خبراء الذكاء الاصطناعي أصبحوا يتابعوا مثل تلك المحادثات عشان يصلوا للدراسات مدى تحكم الذكاء الاصطناعي في الإنسان، إلى أي درجة يمكن أن يسيطر على حياتك بدرجة كبيرة. طبعا
1: صح 100%.
0: طيب في رسالة من شداد حمدون محمد من الرياض، نحيي دائما نرسي له رسائل، لم نسمع صوته خالص لكن نحيي على الرسائل صراحة. السلام عليكم، مساء السعادة عليك بالصدق. وأيضا بيقول بأنه الرجاء من الجميع أن تستخدم الذكاء الاصطناعي في الصدق ونفع الناس. جميل.
1: طيب خلني أقول على حاجة هذه مهمة مرة، شكرا يا شداد، رسالتك رائعة مرة. خلني أتكلم عن حاجة اللي هي ربنا سخر لنا كل حاجة في هذه الأرض لخدمتنا. سخر لنا كل حاجة يعني تخدم الهدف الأسمى اللي احنا نبغى نوصل له. الذكاء الاصطناعي من الأشياء المسخرة ترى لنا، مسخرة لنا في عملنا، في علمنا، في حياتنا. نقطة أني أنا أزيل أفضل ما أملك يا إنسان وأعتمد على كيان خارجي هذه مصيبة. أفضل ما يملك الإنسان هو عقله.
0: صحيح.
1: ربنا ميزنا. صحيح. بالعقل ونمشي بالعقل.
0: صحيح. وإنه إنسان يفكر ويفكر تفكير حتى نقدي
1: 100%. نعم. فلما نجي للذكاء الاصطناعي فأمسك عقلي على جنب وصير هو عقلي، هو المحرك، هو اللي أنا أتغذى من خلاله، هذه هي المصيبة.
0: صحيح.
1: لكن الذكاء الاصطناعي يستخدم بأشياء مرة كويسة. يسهل علينا عملية البحث، يجيبنا عن أسئلة نحن نحتاج المعرفة عنها،
0: يستفيد منه في أشياء كثيرة جدا إيجابية وجيدة،
1: ويبني عند الآخرين
0: إن وظفناه بشكل جيد.
1: صح. ويبني عند الآخرين ترى التفكير الناقد.
0: صحيح.
1: لما يجيبني الذكاء الاصطناعي بسين من الأشياء أنا أسأله بصاد، فأقعد أقارن ما أملك وما يملك.
0: بالفعل هو الإشكالية أيضا ليس من مسألة الاعتماد عليه أم لا، لكن الإشكالية أيضا في أنه هو الخداع اللي أصبح الآن يتم عبر الذكاء الاصطناعي لدرجة أصبحت يعني تدعنا إلى أنه حنشكي في كل شيء، أنه هل هذا شيء حقيقي أم لا. وبالتالي هنا يبرز السؤال المهم، إلى أي درجة نحن أصبحنا نعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإلى أي درجة نحن أصبحنا نتأثر به ونصدق كل ما يصدر عن الذكاء الاصطناعي ونتعامل معه. نذكر سريعا بأرقام التواصل بيننا وبينكم لمزيد من الآراء والتعليقات حول هذا الموضوع، الذكاء الاصطناعي والخداع الذي يمارس عبر الذكاء الاصطناعي.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
0: طيب، واحدة من الدراسات اللي أجرتها شركة آي بروف

0: دراسة على 2000 شخص في الولايات المتحدة وبريطانيا، عرضت عليهم صور وفيديوهات حقيقية ومزيفة بالذكاء الاصطناعي. صور وفيديوهات إحدى حقيقي والآخر مزيف بالذكاء الاصطناعي. النتيجة إنه 0.1% فقط تمكنوا من التمييز الصحيح بين جميع المواد الحقيقية والمزيفة، على الرغم من المشاركين كانوا يعلمون مسبقا أن بعض المحتويات مزيفة.
1: صحيح،
0: تخيلي يعني لهذه الدرجة اكتشاف. وهنا تكمن الصعوبة، فإنه إحنا من الصعب بمكان نكتشف زيف الفيديوهات.
1: طب تعرف قبل الذكاء الاصطناعي لما درسوا في البصريات كانوا يدرسون حاجة اسمها الخداع البصرية. الخداع البصرية هذه أيضا يدرسونها في علم النفس، أنا درستها، اللي هي كيف نتأثر إحنا بالخدع البصرية.
0: نعم.
1: شيء إحنا نعرف إن فيه خدعة لكن إحنا ما إحنا بقدرين
0: نحن واثقين إنه هو مخادع، يعني هذه خدعة،
1: هي بصرية.
0: صحيح.
1: تخيل
0: بصرية. صح.
1: فما بالك فما بالك بشيء لا هو ما هو خدعة، هو حقيقي.
0: والناس كانت تندمج جدا مع الأشياء دي وكان هي حقيقية.
1: إيه ليش يندمجون معها؟ نيجي نقول لك مثلا كم عدد الأحصنة اللي في الصورة؟ دماغك يرى الأشياء ويفسرها بجزء من الثانية لكن طريقة مختلفة عن الأشياء المكتوبة على الورق.
0: صحيح.
1: دماغك لما يشوف اللون الفلاني مع اللون الفلاني يعطي اتساع، هذه خدعة بصرية. فنحن بالخدعة البصرية نعرف أن نحن قادرين نخدع الآن. الذكاء الاصطناعي لعب على هذا الجانب، لكن هو ما لعب مع جانب الخدعة البصرية، راح لجانب الحقيقة. هي ما هي خدعة، هي حقيقة. إيش سوى؟ الدماغ لا يصدق إلا ما يراه، فقام ولد مرئيات الدماغ الحقيقية بالتفاصيل الحقيقية. فأنا لما أشوف شجرة في الرياض موجودة ومثمرة فيها برتقال أنا راح أصدق. ليش؟ لأنها حقيقية وواقعية وموجودة وحلوة. لكن لما أروح لهذا المكان وما ألاقي شجرة البرتقال هذه، هنا أجي أقول أنا خدعت بالذكاء الاصطناعي. لكن هل يعني أنه أنا ما أفكر أو أنا كذا؟ لا، هو دماغ اقتنع بالمرئيات اللي رآها واللي سمعها واللي قرأها. فهنا ما ألومهم للأمانة أنهم انخدعوا فيها، لأنه يملك الذكاء الاصطناعي طريقة في التوليد، خاصة أن اللي يعمل عليه مبرمجين هم إنسان المبرمج هذا.
0: صحيح.
1: فكونه إنسان فهو يعرف إيش احتياجات الإنسان ومرئيات الإنسان وعيون الإنسان.
0: صحيح. وغير كده غير ذلك أيضا هو جهاز أيضا بيعتمد على معلومات، كم كبير من المعلومات المتاح في الفضاء الإلكتروني، وبالتالي هو قد يلجأ للمعلومة دي. المعلومة دي من هو صاحب هذه المعلومة؟
1: أحسن، البني آدمين نفسهم اللي قاعدين موجودين
0: نفسهم. وبالتالي قد تجد معلومة صحيحة وأخرى نقيض لتلك المعلومة. الإشكالية أين؟ الإشكالية إنه البعض بيثق في إجابة الذكاء الاصطناعي للأسف أكثر من إجابة الشخص المختص.
1: ممتاز. لماذا؟
0: وهنا تكمن الخطورة،
1: لأنه بشكل لا شعوري ينحاز الإنسان إلى الأشياء اللي ما يجد فيها جهد معرفي. أنا لما بأروح للذكاء الاصطناعي وأسأله عن مرض ما، وش بيكون يسوي لي الذكاء الاصطناعي؟ بيصفصف لي الأعراض والأمراض وكذا، وبيعطيني ترى مصادر جزء منها صحيح جزء منها خاطئ. لما أنت تكون متخصص فتجي تقول له خطأ اللي أنت قلته هنا، يقول المعذرة منك أنا بأصحح لك إياه، فيروح لمرجع آخر صحيح فيعطيك مرجع ثاني وثالث والرابع. الأشخاص يتحيزون لهذه الأشياء المصاغة بشكل لغوي موثق وعلمي حتى وإن كانت ما هي حقيقية، تعطيهم الشعور أنه هو بروفيشنال.
0: صحيح.
1: نفس لما أجي أعطيك حبة الكوسة كيسة أو أني أعملها باكيجينج وكذا، فأجي أقول لك اللي بكيسة تراها بخمسة بس اللي بالباكيجينج تراها بمية. في ناس كثير حتاخذ ابو 100. ليش؟ تعتقد انه هذه ثقه المصدر لانها مغلفه. كذا يسوي الذكاء الاصطناعي. صح. يغلف المعرفه حتى ولو كانت خاطئه فيصدقونه.
0: صدقونا، احد الاشخاص كتب قبل فتره على احدى وسائل التواصل بانه هو طبيب يعني فالمريض معه، فالمريض بيسال سؤال وهو يجاوب، فيرجع المريض على الاي اي يسال نفس السؤال
1: يتاكد
0: يتاكد يضيف له اضافه.
1: انا اتذكر صار هذا الموقف
0: معينه. فالطبيب قال له خلاص انت روح للذكاء الاصطناعي، ليش جايني انا يعني ما ممكن انا انت معي الان وتسالني. تعرف المناسبه زي احيانا تذهب لطبيب، احيانا طبيب وتساله سؤال او انت عندك عرض ما ويبحث في جوجل مثلا. تخيلي معي لو كان الآية مقلوبة يعني.
1: لا لا، تعرف أنا مرة أثق بأطباء أنا وأثق في مقدرتهم على شكي. الإجابات شكي. وإن كانوا ما يعرفون يقولون ما نعرف.
0: صحيح.
1: فأنا أعرف أنه هذه القصة إن شاء الله يا ربنا من وحي خيال المؤلف يا رب.
0: لا، هو المريض هو اللي بيبحث.
1: ما هو يا رب حتى المريض هذا من وحي خيال المؤلف، لأني يعني لو أنا طبيب وأنا حتعب.
0: طبعا حتعب يعني أنت. طب أنت جاي للمريض.

0: للطبيب ليه اساسا؟ اذهب لطبيب جوجل او طبيب الاي اي.
1: بمره يا دكتور عصام اتذكر اخوي سالني سؤال نفسي عن حاجه نفسيه فسالني عن مرض ما، فانا مسكت جوالي وجاوبته، انا اللي كتبت انا اللي جاوبت انا اللي كتبت كل شيء. الفرق الوحيد كان عن كل المرات اني اخترت في هذه المره اني ما اخطئ املائيا، حطيت الفواصل، حطيت الشدات، حطيت الهمزات، حطيت كل شيء،
0: ما في خطا
1: ما في ولا خطا املائي الحمد لله.
0: شكك طبعا اكيد.
1: رد علي قال لي ساره لو ابي اسال شات جي بي تي ترى اقدر اسال، انا سالتك انت. قلت له هذا اجابتي ما هي اجابه شات جي بي
0: تي. صحيح صحيح. لانه انت لما تكتب دائما لانه لابد يكون في اخطاء في الكتابه عبر الاي اي، لا كل شيء 10 من 10. وبالتالي لا بالفعل نحن اصبحنا نشكك في كل شيء،
1: كل شيء في كل شيء للاسف،
0: انه هنا تكمن الصعوبه.
1: اي وعلشان احنا نعتقد في تشكيكنا في كل شيء نصل الى مرحله النقد. وللاسف اللي وصلنا في مرحله التشكيك انه الان حتى الحقائق اصبحت لا تظهر بصورتها الكامله.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: فهذا اللي خلينا نشكك.
0: صحيح. وانا دكتوره ساره حنسال احنا هل سنصل لمرحله ما نحتاج فيها لاثبات ان ما نقوله وننشره حقيقي، هل ام لا؟ وحنسأل أيضا يعني الأخطر على على الناس هو الذكاء الاصطناعي ولا الشخص اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي؟ أنت يا إنسان أم لا هو الذكاء الاصطناعي هو هو الخطير؟ نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم لمزيد من المشاركات.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: وبالمناسبة نفسيا هل من الممكن أن شخص يرتبط ارتباط حقيقي مع الذكاء الاصطناعي؟
1: تخيلوا نعم، تخيلوا الإجابات إيوة بنسبة 1000%. أحيانا أنا قلت قبل شوي
0: أن ارتباط حقيقي.
1: ارتباط حقيقي لأنه الذكاء الاصطناعي يلعب على جانب الاحتياج، على جانب الألفة، على جانب الأشياء الإنسانية،
0: التعاطف والحوار والأخذ وال
1: 100%. فالإنسان يقع في جانب الأنسنة، الإنسان بشكل لا شعوري يؤنسن كل حاجة، يؤنسن حيواناته الأليفة، يؤنسن حتى أجهزته، يؤنسن كل حاجة، فما بالك يؤنسن بشيء يتحدث بضمير الأنا. بشكل لا شعوري لما يجي الذكاء الاصطناعي ويتكلم عن نفسه بالأنا أو يعتذر أو يشعرك بالألفة، دماغنا وقتها يفرز استجابات عاطفية، هذه توهم الإنسان أنه يتواصل مع كيان واعي. فتلاقي الإنسان المرتبط فيه يتواصل معه، يستشيره، يسأله، يحطه في الصورة ويذكره في مواضيع سابقة، يقول تذكر الموضوع اللي أنا كلمتك فيه، فيقوم الذكاء الاصطناعي يقول إيه الموضوع الفلاني. الحقيقة إنه هو رجع للذاكرة حقته
0: يربط
1: الاصطناعية
0: بشكل جيد جدا.
1: لما أجي أقول مثلا إيش رأيك بالفستان الأخضر ولا الأحمر، يقول لي لا لا خذ الأخضر أنت الأحمر ما تحبينه، رجع لمحادثة قديمة قلت فيها أنا ما أحب الأحمر
0: كذا. لو أي شخص منا جرب إنه يسأل الذكاء الاصطناعي عن نفسه حيجيب إجابة مبهرة
1: مفصلة،
0: أنت ماذا تحب وماذا تريد وما هو وما الأمراض التي تعاني منها ومش
1: فيقوم الإنسان هنا يؤنسن هذا الذكاء الاصطناعي. فلما يؤنسن وش يصير وقتها؟ بكل هدوء يتعلق فيه نفس ما يتعلق بسيارته، نفس ما يتعلق بكوب قهوة، الإنسان قائم على التعلق مسكين.
0: صحيح. طبعا هو البشر أحيانا قد يكون أيضا في يأخذوا نموذج الذكاء الاصطناعي إنجاز التعبير كبشر ونكتشفهم طال الزمن ولا قصر، يعني نكتشف زيفهم حتى، لكن الذكاء الاصطناعي كيف تكتشفه؟ ولأنك قد تقع في الفخ تبع الأشياء المفبركة دي وتصدق ما ينشر، هذا هو المحور الأساسي الذي سنتناقش عنه. إحدى الدراسات تكلمت عن موضوع الثقة، الثقة في الإنترنت، وجد بأن 70% من المستخدمين يرون أن المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي جعل الثقة بما يشاهدونه على الإنترنت أصعب.
1: صحيح.
0: 59% يعترفوا بأنهم يجدون صعوبة في التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، و84% يؤيدون وضع علامات واضحة على المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي. بالفعل لأنه أحيانا نشاهد بمناسبة أنه هذا مثلا ذكاء اصطناعي.

0: وهذه حلوة ترى، أنا قاعدة أشوفها مؤخراً في إكس مثلاً. إيش بيسوون؟ مثلاً بتجي صورة أو فيديو أو شيء ما، فالذكاء الاصطناعي في إكس يقول تراها مولدة بالذكاء الاصطناعي، غير حقيقية غير كذا. ليش؟ لأن الإنسان يتفاعل على طول مع أي شيء، فحتى الأخبار المكذوبة يتفاعل معها الإنسان فتصير موجة رأي عام أحياناً. فصار حتى البرامج للحفاظ على هدوءها وسكينتها الداخلية في البرنامج نفسه ولدوا بهذا الذكاء الاصطناعي معرفة ما هو صويب وما هو خطأ. فصار حتى في إكس مثلاً يقول لك ترى هذا خطأ وهذا صح. هنا لعبوا على الجانب الإنساني، بنسبة يمكن 100% إن هذه ملاحظات نفسية إنسانية، علماء النفس انتبهوا لها أنه ترى هذه تثير دوشة، فنحن لازم نضع هذا الشيء. الإنسان يبحث عن الطمأنة،
1: صحيح.
0: فأنا لما أجي أكون معصبة من شيء أقرأ تحت أنه سارة لا تعصبين ترى هذا ذكاء اصطناعي، هنا أنا أطمئن وأقدر أني أكمل.
1: بالفعل أنت تحدثت عن موضوع مسألة التعلق، مسألة التأثير النفسي، تبعا لذلك هناك تأثير مؤكد اجتماعي حتى
0: 100%. النقطة الأخرى يعني مثلا في الذكاء الاصطناعي الأشياء أنه إحنا لما ناخذ موقف سواء ايجابي او سلبي من الذكاء الاصطناعي يتاثر المجتمع، احنا ما احنا بواحد، احنا جماعات.
1: صحيح.
0: فهذا التاثر يا يصير سلبا في المجتمع او ايجابي،
1: وخاصه انت ما لوحدك اللي حشايد، لا حسن. مجموعه
0: انت حتعمل شير،
1: يتفاعلوا
0: الفيديوهات في منصه تيك توك مثلا. كيف تتفاعل؟ ان انت بتشوف فيديو، اذا انت كملت تشوفه الى ثواني معينه، الفيديو هذا حيعرفون هذه المنصه انه ممكن احد غيرك يشوفه، فيصير منتشر أكثر.
1: صحيح.
0: النقطة أني أنا لما أشوف فيديو بالذكاء الاصطناعي وهذه حصلت بيوم من الأيام أنا ماسكة جوالي، وهنا نجي نقول أن الذكاء الاصطناعي ما له علاقة في المستوى العلمي ولا له علاقة في المستوى العمري، ولا هو يلعب على خوارزميات تناسبك أنت.
1: صحيح. صحيح.
0: ماسكة جوالي، فكنت مرة منتبهة متيقظة، فجت واحدة من صحباتي قالت سارة شو تسوين؟ قلت أصبري أم كلثوم قاعد تقول كلام مهم. قام قالت لي سارة تقول كلام مهم عن مين؟ قلت لها قاعد تقول كلام مهم عن شيرين. قلت شيرين مين؟ قلت شيرين عبد الوهاب. أم كلثوم قاعدة تمدح شيرين عبد الوهاب، أصبري قاعدة أسمع. فأنا مكملت الفيديو، شي صاحبتي قالت سارة ترى أم كلثوم ماتت قبل ما تنولد شيرين عبد الوهاب. أنا ما صدقت صديقتي، صدقت الذكاء الاصطناعي. بس بعدين قلت سارة وقفي فافتحي جوجل وشوفي الموضوع. طلعت فعلا ما كانوا متواجدين بنفس الفترة، الكلام كلام أم كلثوم، الشكل شكل أم كلثوم، الجودة جودة المقابلات اللي كانت تطلع فيها أم كلثوم، الكل كان مصدق. أنا من ضمن الأشخاص وأعترف اعتراف الآن على الهواء أني أنا صدقت. هذا الفيديو ظهر لي أنا بهذه الطريقة وهذه الآلية.
1: صحيح.
0: لأن خوارزمياتي راح تصدق هذا الشيء.
1: صحيح. صحيح.
0: لو ظهر لأحد آخر ما راح يصدقه.
1: صحيح. أو في أشخاص كثيرين قد يرون ويقعوا في الخداع، في الفخ
0: 100%، ولكن خداعهم مختلف.
1: مختلف. صحيح.
0: 100%.
1: صحيح. المسألة العزلة أيضا، لأنه ارتباط الوثيق بالذكاء الاصطناعي يخلق عزلة.
0: صحيح.
1: يمنعك أنك تتواصل حتى تواصل حقيقي مع الآخرين. هو صحيح. كل وسائل التواصل الاجتماعي صراحة أبعدت الناس، المفترض تكون وسائل اسمها تواصل اجتماعي.
0: لا والله إنها تقرب،
1: بس
0: تقرب
1: بس
0: إذا
1: بس صراحة. صحيح. الاستخدام الخاطئ.
0: صحيح.
1: يعني خلينا هي تؤتي بنتائج عكسية.
0: تخيل نفسك من غير واتساب، من غير فيس تايم، من غير ولا شيء، ما حد يقدر. هي انت الان
1: مشكلة في الإدمان.
0: احسنت، ولعلنا نتحدث عنه بحلقة من الحلقات عن الفومو بشكل منفصل تماما. انت الان قلت حاجة، قلت انه الناس اصبحت هل هم المشكلة ولا الذكاء الاصطناعي المشكلة؟ احنا لو لاحظنا كل المشكلات من بدء الخليقة لين اليوم السبب فيها الإنسان.
1: الإنسان.
0: الإنسان هو سبب في كل شيء. الإنسان ربي.
1: المعلومة الكلام دائما نكرره دائما إنه الإنسان عدو نفسه دائما.
0: شكرا جزيلا. فربنا أعطانا الاختيار. أنت في الذكاء الاصطناعي ربنا أعطاك طريقة الاختيار وطريقة العمل.
1: صحيح.
0: يا إنك تستخدمه كذا أو تستخدمه كذا.
1: صحيح.
0: فهذه هي
1: توظيف
0: النقطة.
1: التوظيف بالتوظيف يعني مفيد.
0: صحيح.
1: بشكل أحسن. جيد وبأسلوب جيد. إيه رأيك في ذي؟
0: البشر يثقون بالإجابات الخاطئة إذا بدت مقنعة.
1: طيب كيف المسألة دي؟ دراسة أكاديمية حديثة، الباحثون توصلوا درسوا تفاعل 300 شخص مع إجابات طبية كتب بعضها أطباء وبعضها الآخر ذكاء اصطناعي. النتيجة كثير من المشاركين لم يستطيعوا التمييز بين إجابات الأطباء وإجابات الذكاء الاصطناعي. بعض المشاركين منحوا إجابات الذكاء الاصطناعي ثقة أعلى من إجابات الأطباء. تخيلي إجابات الأطباء الحقيقيين، حتى عندما احتوت بعض الإجابات على أخطاء، فيها أخطاء هي. ظل المشاركين

0: مستعد والمشاركون مستعدين لتصديقه واتباعه. البشر يثقون بالإجابات الخاطئة حتى إذا بدت مقنعة، يعني كانت مقنعة.
1: أنا أبغى أعدل.
0: هي خاطئة.
1: أنا أبغى أعدل العنوان. البشر يثقون بالإجابات التي يشعرون أنها صحيحة. إحنا لازم نفرق بين حاجة بين المتخصص وبين العامة. صحيح. في كل المجالات. يعني هندسة الكمبيوتر أنت متخصص، إحنا بالنسبة لك عامة. عامة الناس. في المجال النفسي أنا متخصصة، بالنسبة للناس عامة. في المجال الطبي هم متخصصين، إحنا بالنسبة لهم عامة. إحنا كبشر نسقط معارفنا ونسقط تحيزاتنا ونسقط ما نعرف وما لا نعرف واللي نحس إنه هو صح. فلما يجيني الطبيب يعطيني معلومة هي صحيحة بنسبة 100%، هو المتخصص، أنا من العامة، فأنا وش بقوم أسوي يا إنساني طبيعي؟ وش اللي أنا أشعر إنه هو صح؟ وش اللي أقدر أتخيل إنه هو صح؟
0: واللي أنا أريد إنه يكون صح
1: أو أرغب على قولتك إنه يكون صح. وش يصير وقتها؟ أسقط الأشياء اللي أنا نفسي إنها تصير أو أتخيل إنها منطقية. هذا يؤكد لنا أن الذكاء الاصطناعي يلعب على هذا الجانب. ليش الذكاء الاصطناعي يلعب على الجانب هذا؟ لأنه هو كده تمت برمجته.
0: صحيح.
1: فالطبيب لما يعطيك معلومة حتى وإن كانت صائبة بنسبة 100%، بس يعطيك الذكاء الاصطناعي معلومة أخرى مختلفة تتناسب مع معتقداتك وأفكارك كإنسان.
0: هو دارسك، هو فهمك جيدا. الطبيب أنت أول مرة تقابله، قد يكون مثلا طبيب أول مرة تشوفه، مهما كان ما حيفهمك بمثل الذكاء الاصطناعي اللي أنت معاه سنين.
1: هم أي شهور سنة ونص
0: فترة طويلة وتحاجز تذكر عشان تقابل الطبيب أول مرة حشوفه وعشر دقائق بالكثير.
1: الذكاء الاصطناعي يعني ماخذ منك فلوس
0: وعارف قصتك كلها من بداية يوم لحد الآن
1: ومجاني الذكاء الاصطناعي،
0: فحيعطيك إجابة أقلها تطمنك يعني.
1: أي أو أحيانا إجابة
0: ما تكون صادمة
1: تغذي فيك الخوف والهلع اللي أنت تبغاه. يعني أنت يوم أنك تروح للطبيب تقول أنا طلعت لي مثلا هنا ندبة، بيطالع الطبيب بيقول عادي ندبة، تلاقيك انجرحت بورقة.
0: صحيح.
1: يوم تروح للذكاء الاصطناعي انت شايف الندبة، يقولك قد تكون ورم سرطان،
0: انت خطير جدا.
1: فهو يغذي فيك هذا الاتنشن،
0: خاصة انت ذكرت قبل فترة بأنك تعاني من صداع وبالتالي هذا قد يرتبط معك.
1: فيجي الذكاء الاصطناعي يملي هذا الاتنشن اللي فيك.
0: صحيح.
1: فيجي يقولك ان انت انتبه فتشعر هنا. وش نسوي؟ نرجع للدائرة حقتنا، انسنا هذه المشاعر.
0: صحيح.
1: فلأننا انسناها نشعر بالثقة والألفة تجاهه.
0: بمثل صديقنا الذي ذكرناه في بداية الحلقة واللي أنبأوا الذكاء الاصطناعي بأنك مستهدف وبالتالي سيتم اغتياله وكذا، ليه؟ لأنه احتمال يكون هو ذكر هواجس معينة، شخص ما يراقبه، سيارة بالخلف منه تذهب أينما ذهب.
1: هذا الاي هذا لو راح للثيرابيست وساله كذا بيقول الثيرابيست انت كيف شفت السياره؟ متى شفتها؟ بس لو راح لذكاء اصطناعي فهو يصدق بنسبه 100%.
0: صحيح صحيح. او هذا الرجل ينظر اليه بطريقه مثلا غريبه.
1: احسنت.
0: يعني هي كذا. طيب حنتواصل معكم متابعينا ولدينا المزيد حول هذا الموضوع الذكاء الاصطناعي. وسؤال مهم أيضا دكتورة سارة، هل هو الذكاء الاصطناعي ده يجعلنا فعلا أكثر معرفة ودراية وخبرة ولا لا؟ أقل تفكيرا وعجزا وكسلا، قد يكون أيضا ربما حول البحث والتقصي والتأكد حتى. وهل بيحدث أحيانا مثلا أنك تتوقف مع نفسك عندما تشاهد فيديو معين تقول لا هذا ذكاء اصطناعي، هذا ليس حقيقة؟
1: حلو هذا السؤال، عجبني
0: هذا السؤال مهم. أتذكر واحدة من المشاهد الدكتورة كنا نشاهدها على التلفزيون، فطلع خرج المشهد دي للمشاهدين، فأحد الأشخاص قال هذا ذكاء اصطناعي، وفعلا المذيعة ذكرت بعد ذلك صدقتم المشهد مش بعدها رجعت قالت هذا ذكاء اصطناعي ليس مشهد حقيقي. تخيل الصدمة البعدية يعني.
1: تخيل وهو كان ذكي أنه اكتشف هذا الشيء.
0: صحيح. أرقام التواصل بيننا وبينكم 011-5100-100 ورقم الواتساب
1: 056-62-62-062.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011-5100-100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. أخبار سارة مع عصام وسارة.
0: نتواصل معكم متابعينا ونتلقى اتصال معنا. ألو،
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا.
1: عليكم السلام، مين معنا؟
3: أنا اسمي حسن، اسمي حسن، بتصل من جدة.

0: وسمعت البرنامج وبتحكوا على الاي اي
1: صحيح،
0: فعايز يعني اشارك رايي.
1: اعطينا رايك يا حسن.
0: انا طبعا شايف موضوع الاي اي ده يعني تولز زي اي حاجه، زي الكالكوليتر زمان ما اخترعوه.
1: صح صح صح.
0: كان بيعلم، انا عشان انا كبير في السن اول ما استخدمت كالكوليتر فكنت قلقان منه، فكنت احسب بيه واحسب بالقلم والورقه لحد ما وثقت فيه. الكلام ده انا كنت في الكليه اول ما دخلت الكليه. دلوقتي الاي اي وبعدين وثقت فيه بقى اتكسل بقى، بس لسه عشان شويه متعود على الطريقه القديمه، فممكن مع نفسي ما اتزنق بالكالكوليتر احسب بالميموري بتاعتي.
2: بيختصر زمن وجهد ووقت.
0: الوقت الاي اي مشكلته انما يكون واحد مثلا مش ضليع في موضوع وروح يسال فيتجاوب السؤال مش عارف يقوله صح ولا هو ده الكلام ده صح ولا غلط، لانه ممكن صيغه السؤال تتفهم غلط.
1: احسنت.
0: ممكن انا افهم الاجابه غلط معايا، لكن لما اكون انا في موضوع بفهم فيه ولكن عايز أكد على معلومة، عايز أرتب معلومة، ده أنا شايفه طول كويس. لما حاجات السيئة للأسف لما تشوف حاجة مكتوبة، يعني مثلا واحد سأل سؤال
2: طيب
0: فجاوب تلاقي الإجابة بتاعته مكتوبة مرتبة جدا، يعني مرتبة لدرجة إن أنت يعني تقول جبار هذا فاهم إنجليزي كويس أو عربي كويس أو whatever. هتروح تحكي معاه هو نفس الشخص، يا رب اللي كتب ده
2: هل هو ده
0: مش هو اللي بيحكي ده؟
2: صحيح، فرق شاسع.
0: فعلى طول الثقة في الشخص بتنتهي.
1: أحسنت أحسنت أحسنت.
0: يعني مثلا لما أكون أنا يعني موضوع ميدان على طول، زي ما قالت الدكتورة سارة من شو أنا بسمعها، كان حد تقريبا أخوها سألها سؤال فراحت سألت أو جاوبت
2: من عندها،
0: كلام مرتب جدا. فقال لها اخوها لا انا كنت بسال، انا ممكن كنت ممكن اسال الاي اي، لانه انت من الاجابه تقدر تخمن ان في حاجه مش مظبوطه، يعني في حاجه مش ممكن تكون مرتبه او كده.
2: هو اخوها ظلمها طبعا بالمناسبه، هي الصحبه
1: ظلمني يا حسن لاني كنت بالعاده اسجل ريكورد هذاك اليوم، قررت اني ما اسجل ريكورد.
0: متخصص في الموضوع ما انا كثير يعني، لكن هو كده. انا يعني بحكي على تجربه شفتها انا، يعني حد شغال مثلا معانا في الهندسه وكده، فبيكتب كلام يعني جبار. تيجي تقعد في اجتماع يا ربي هو اللي كتب ده، مش ممكن يكون اللي بيحكي ده. فعلى طول الايمج بتاعه كشخص بينتهي. لكن انا اشوفه ما يكون واحد فاهم موضوع عايز يرتبه، عايز يعني سايب بيكتب، عايز يكتب موضوع اهم حاجه يكون فاهم بيكتب ايه.
1: أحسن.
0: وعايز من بعد ما يقرا الكلام ده يبقى لان في حد تاني بيقرا الكلام فيكون فاهم. ايوه ده اللي انا كنت اقصده، هو الوقت ترتب بطريقه افضل بحيث يبقى شكله أحسن. افضل، يبقى منظم اكتر، يبقى الناس تفهمه بطريقه افضل، والا يبقى اسمه تولز. لكن لو تحول من تولز لحاجه بنستخدمها كل الناس بتستخدمها، اولا يعني بتقلل تفكيرنا، او اكيد انتوا تعرفوا اكثر مني، اي حاجه بقت سهله الكسل يجي على طول. كسل في تشغيل دماغك، وبعدين تكتشف ان انت من غير الحاجات دي انت بارالايز. ده راح مني
1: احسن
0: خلاص نوت اني مور يو نو.
1: أحسن.
0: وبعدين يعني هذه برضك الحاجات العملية ما ينفعش فيها الكلام قوي، يعني في ممكن تسمع هاو تو دو، لكن لما تروح هاو تو دو اكشوالي ممكن تكتشف الدنيا مختلفة شوية.
2: حسن انت اول مرة تتصل علينا؟ اول مرة تتصل علينا ولا حصل
0: اتصلت؟ انا اتصلت عليكم مرة من فترة كده من 3-4 شهور.
2: سعداء سعداء
0: انا بسمعكم دائما.
1: الله يسعد.
2: سعداء بهذا الاتصال.
0: يعني الأستاذة الدكتورة سارة وسعادتك، يعني أنا ببسط برنامج بتاعكم دايما.
1: شكراً.
0: يعني في معلومة وفي وبعدين هوش مش برنامج ملاعبك، ومش هوش في معلومة كويسة في طريقة الحديث بتاع سعادتك وسعادتها، يعني صراحة ممتازة.
2: شكراً.
0: يعني أبريشيت، يعني أنا ممنون لك جدا.
2: شكراً
1: يا باش مهندس حسن،
0: أشارك معكم.
2: شكراً سعداء بهذه المشاركة. شكرا
1: لعلي
2: على المشاركة
1: يا دكتور عصام اقتبس منه كلمة اللي هي الكسل. وهذا مصطلح فعلا حقيقي.
2: صحيح. صحيح.
1: احنا صحيح. عندنا حاجة اللي هي اننا نفوض الجهد المعرفي. الانسان بطبيعته يعمل عقله في ان

0: يحفظ الطاقة، يبغى يحفظ طاقته، فيبذل دائما أقل مجهود. لما أنا أروح للآي وأسأله عن حاجة، مخي بذل أقل مجهود ممكن، فوقتها يصير عندي حاجة اسمها الكسل المعرفي.
1: الكسل المعرفي عشان دكتورة قبل ما تواصي حاولين أنه هل, هل, هل هو بمنحنا معرفة حقيقية وعلم ولا لا؟ لا بالمقابل فعلا احنا قد لا قد يكون في عجز في التفكير حتى.
0: النقطة فين؟ إن لما يصير عندك الكسل المعرفي وش بيصير وقتها؟ بتصير إنك ما تبحث، ما تقارن، ما تحلل، تاخذ النتيجة الأولية، أنت خلاص أنت وثقت فيه، فهو قاعد يعطيني الأشياء الأولية، فتصير كأنك قاعد تستنسخ الكلام اللي قاعد يقوله وتنقله. احنا كيف نستخدم هذا الذكاء الاصطناعي؟ كيف نستخدمه؟ كيف نسأله؟ وليش قاعدين نسأله عن هذا الشيء؟
1: هو قالها في الأول بالمناسبة المتصل قبل شوية حسن حيو، نحن لأنه صيغة السؤال فعلا عندها تأثير أيضا في الإجابة اللي فهمنا. وهنا كانوا يجيب عن سؤال إنه هل المشكلة في الذكاء الاصطناعي ولا هل المشكلة في البشر اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي؟ بس نقطة مهمة نعلق عليها دكتورة، لأنه مهم إنه علق عليها البعض، مسألة التناقض دي، تناقض بينما مش يقول لك اشوف عمايلك كده مش
0: انا هو يتكلم
1: انت بتكتب كتابات معينه، تخيل انه الشخص ده وفي نفس الوقت اللي بدك تستمع معاه وتحاوره تحس بانه لا، هل هل هو ده نفس الشخص؟
0: وهو
1: هل انت انت هو هو ولا ده شخص اخر ثاني؟
0: قاعد في مثل حورته في مخي، كنت اقول اقرا كلامك تعجبني، اسمع كلامك استعجب.
1: صحيح هو ده هذا المثل بالفعل، وبالتالي بيحصل احيانا تناقض كبير في استخدامنا للوسائل دي. طبعا ده قد لا يعمم على الكل، لأنه أحيانا بعض قد يكون عنده مشكلة في أنهم يعبروا عن ذاتهم. البعض يعبر بالقلم جيدا لكنه لا يستطيع أن يعبر بالصوت والحديث جيدا،
0: لكن
1: والعكس هناك دكتورة
0: في نقطة هذه مهمة حتى لمستمعينا. مهما كانت طريقة تعبيرك، أنت بتبان حقيقتك كيف ما كانت حتى ولو كنت صامت. أفكارك بتبان، معتقداتك بتبان، مبادئك بتبان حتى وإن كنت صامت. ففي أشخاص مثل ما قلت يعبرون في القلم، هذولا رائعين مرة، لكن لما تكلمهم
1: يتكلموا لا،
0: أي حتى لو كلمتهم لو كلمتين حتلاقي لا، الكلمتين هذه تتناسب مع ما يكتبون، تتطابق، تتشابه. لكن الأشخاص اللي يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي وش يسوي؟ ينفخ الإيمج حقتك، يعطيك إيمج حلوة، يخليك فيلسوف،
1: عبارات رنانة براقة،
0: أحسنت،
1: مضيئة،
0: يخليك صاحب نظريات وعلوم ودروس.
1: بس في النهاية تظل أشياء معلبة. نحن دائما نقول إنه الأشياء الطازجة والحية مختلفة عن الأشياء المعلبة.
0: أحسنت.
1: والمجمدة مش كده تختلف عنها. طيب عمليات الاحتيال بالصوت، انتشار عالمي دكتورة سارة. البيانات ذكرت أنه 70% من الناس غير واثقين من قدرتهم على التمييز بين الصوت الحقيقي والصوت المستنسخ بالذكاء الاصطناعي. 1 من كل 10 أشخاص على مستوى العالم تلقى رسالة أو مكالمة بصوت مستنسخ. 77% ممن تعرضوا لهذه المحاولات خسروا أموالا فعلا. الموضوع لما يتعلق بالمال مصيبة
0: مصيبة مصيبة مصيبة. النقطة في أنه نحن ترى مهما قلنا أنه نحن فلتة وأذكياء وكذا، إلا ما نقع، إلا ما نقع في لحظة ما. ليش؟ لأنه هذه الأساليب هي كررت، يمكن الآن هي المرة الرابعة اللي أنا أقولها. العلم يطور. خلي أقول لكم على حاجة، لما تكلم المهندس حسن وقال عن موضوع الآلة الحاسبة، بعد الآلة الحاسبة صدرت برامج أخرى مثل برنامج الأكسل مثلا. الأكسل أنا أرى أنه شكل متطور أو شكل قديم متطور من الآلة، لكنه أقدم من الذكاء الاصطناعي الحالي. الأكسل أني أنا بأحط،
1: وفي وقته كان يشبه الذكاء الاصطناعي،
0: كان إلى الآن أنا أعتبره ذكاء اصطناعي. إلى الآن الأكسل أعتبره مهارة. إحنا بنحط فيه معادلات معينة، نحط فيه أرقام، بيعمل لي هذه المعادلة يعطيني إياها. لو أني أنا ما استخدمت الأكسل في المحاسبة، في المالية، في كذا، أنا قاعد أضيع وقت وجهد، لكن في مجهود مبذول قاعد يصير حتى في الذكاء الاصطناعي. إحنا لازم أننا نضع مجهود في التحري والتدقيق وكذا. ليش؟ لا نلغي الميزة الإنسانية اللي نملكها. حتى في موضوع مثلا الأصوات أو في كذا، أنا أتذكر في مرة من المرات أرسلت لأختي قلت لها حولي لي المبلغ الفلاني
1: صوت
0: جت لا إيه لا لا واتساب
1: واتساب
0: دقت علي، قامت قالت لي سارة إيش قلتي تبغين مني؟ قلت لها حولي لي المبلغ الفلاني. بعدها كذا بخمس دقائق دقيت عليها فقلت لها فلانة، الحين أفرض إن أنا جوالي متهكر، فاللي أرسلك واتساب هو هو اللي راح يرد عليكي، اللي يعرف إن أنت رقمك عندي في الواتساب هو هو اللي حيغير صوتي وحيرد عليك الآن وحيقول لك حولي المبلغ الفلاني. صرت أقولها لا تثقين حتى بنسبة 100%، وحتى لو حولتي لي لا تثقين بنسبة 100%، قد أكون أنا برضو كذابة.
1: صحيح.
0: فهذه هي النقطة، إن نحن أحيانا نقع

0: فريسة لهذه الأشياء حتى لو سمعنا وشفنا ونطقنا.
1: نعم مصداقا لكلامك دكتور سارة، تقرير حديث نقل عن بيانات أو نقل عن بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI إنه أكثر من 22 ألف بلاغ مرتبط بجرائم احتيال تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والخسائر تجاوزت 893 مليون دولار. نتواصل معكم متابعينا، موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي وخداع الذكاء الاصطناعي.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع عصام وسارة.
1: نتواصل معكم متابعينا، والتأثير يتجاوز الكبار إن كان نفسيا أو اجتماعيا إلى الصغار حتى والمراهقين حتى، وتأثير بيكون كبير حتى نفسيا عليهم
0: بنسبة 100%، لأن ترى الأطفال والمراهقين لم تبنى عندهم إلى الآن مهارات التفكير الناقد، فهي الآن يا تبنى بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي يا تبنى بشكل أبطأ برضو مع الذكاء الاصطناعي. تعرف الحديث عن الذكاء الاصطناعي في حاجة جت في بالي كنت أقرأ عنها، لأنني اليوم كنت أقرأ في الأجواء كيف هي خارج الرياض، لكن بنفس الوقت قاعد أقرأ في الاضطرابات النفسية اللي قاعدة تصير في داخل الرياض. تعرف أنها في حاجة اسمها قلق تقني، هو مصطلح جديد
1: تقني.
0: أي مصطلح إلى الآن ما هو موجود أو ما هو منتشر أو ما هو معرف بشكل علمي في الأدلة الإحصائية والتشخيصية وغيره، لكن الكثير من الناس صار عندهم خوف من أنه الذكاء الاصطناعي حياخذ أماكنهم.
1: صحيح.
0: فدخلوا في حالة القلق التقني، فتلاقي الرسامين بعضهم صار يخاف، المصممين
1: وظائفهم.
0: أي. المعالجين النفسيين صار يخافون،
1: لأنه عبر الأبحاث أيضا بيتم الحديث عنه في هناك وظائف مستقبلا لا يكون لها وجود بسبب الذكاء الاصطناعي.
0: أحسنت. فأصحاب هذه الوظائف دخلوا في دوامة، أنا أتذكر نقاش خذناه طويل كان يخاض، وأنا كنت قاعدة أسمع كنت مرة مستمتعة. أخصائيين نفسيين كثير كانوا يتحدثون حول هل الذكاء الاصطناعي رح ياخذ مكان المعالج النفسي. فوقتها كان هذا يتحدث وهذا يتحدث، كنت مبسوطة بهذاك النقاش. ليش كنت مبسوطة؟ كنت أسمع آراء تتحدث مع وضد ومحايد.
1: صحيح.
0: النقطة هنا لازم نستوعبها أن القلق التقني يتجاوز أحيانا وظائف معينة إلى وظائف أكبر وأعم، لكن لازم نعي حاجة واحدة، أنه مهما تطور العلم ومهما وصلنا من العلم والبرمجة وغيره، ما عمره بيكون في جهاز طوره الإنسان يأخذ مكان الإنسان.
1: يأخذ مكانك، أنت اللي بتطوره أصلا، فكيف هيأخذ مكانك؟
0: لو نرجع في الزمن،
1: عقل البشري لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. تعرف الكلام ده بالمناسبة عبر التاريخ كان يتم، كل ما تأتي ثورة مثلا، تأتي الثورة الصناعية الكبرى في العالم في أوروبا وغيره، يتم الخوف بأنه لا خلاص الآن في ثورة صناعية كبرى وفي آلات حتدخل، بالتالي في خوف على الإنسان وعلى الوظائف دي. لكن لا، بالعكس يفتح فرص زيادة وإضافية.
0: أتذكر مشهد من فيلم، كان فيلم قديم حق أطفال، اسمه تشارلي إن ذا تشوكلت فيكتوري. كان يتحدث عن طفل يبغى يروح لمصنع شوكولاتة وكذا. الشاهد بالقصة أبوه كان يعمل في محل معجون، يعبي هو المعجون الأسنان. الشركة حقت أبوه قرروا أنهم يستبدلون البني آدمين اللي قاعدين يعبون المعجون بآلات. فأبوه صار فجأة ما عنده شغل، فهو يبغى يدخل للمكان هذا عشان يحصل على مال عشان أبوه. في نهاية الفيلم وفي نهاية القصة وكله، رجع أبوه لنفس المصنع هذا اللي يعمل فيه، بسبب أنه الآلات اللي قاعدة تعبي المعجون تصير عندها أحيانا مشكلة في أنه يعلق غطى المعجون، فيحتاجون إنسان يشيل غطى المعجون ويغطي فيه المعجون.
1: لا مفر
0: 100%، لا مفر من العمل الإنساني
1: مهما كان من تطور ومن تقدم، يظل العنصر البشري عنصر أساسي.
0: حسنت.
1: ومهم. يبدو أنه بالفعل المشكلة ليست في الذكاء الاصطناعي، المشكلة فينا نحن.
0: حسنت.
1: نحن كيف نتعامل معه، كيف نوظف قلق تقني.
0: قلق تقني.
1: أتوقع أنه ده حيصبح بالمناسبة هو أساسي يعني مستقبلا في ظل التقنية، لأنه كل يوم هذه الوسائل المواصلة متطورة بشكل مذهل.
0: أحسنت.
1: وسائل التواصل أو وسائل الذكاء الاصطناعي فيها تطور يومي مذهل بشكل غريب.
0: الآن تعرف بعد الحلقة سمعني جوالي، الآن إحنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي بيوقف يطلع لي فيديوهات الفراولة اللي تتكلم والأناناسة، حيطلع ليها بعد يومين أكون نسيت الحلقة
1: بعد فترة من الفترات.

0: جميل. والصورة ماذا نفعل في الصورة؟
1: نصدقها
0: مهما كان، حتى لو كانت مفبركة غير حقيقية.
1: إن كان
0: هو دي صورتي أنا يعني.
1: إن كانت جميلة.
0: وصورة أفراد الأسرة بس.
1: أي إن كانت جميلة صدقوها.
0: وخاصة لو كان بمناسبة سعيدة. فمذاق اللحظات السعيدة دي هل حيكون معها ولا لا؟ ولا حيكون أيضا مزيف؟ ذكاء اصطناعي.
1: يا دكتور عصام، إن كانت الصورة حلوة وشكلك فيها حلو صدقها. إن كانت حتى حقيقية وشكلك فيها وحش كذبها.
0: كذب على طول. الناس تصدق ماذا؟
1: ما تريد أن تصدقه.
0: بعد فقط. أما غير ذلك خلاص. طيب إلى اللقاء.
2: أخبار سارة مع عصام وسارة. أينما تكونون، العربية FM دائما معكم. العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر. تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
3: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: لا تذهبوا بعيدا، قسم فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين،
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: التاسعة على شاشة العربية.
9: أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لNBC بأنه لم يتلقى ما يفيد بأن إيران علقت المحادثات، وبأن لا مشكلة لديه إن كان ذلك صحيحا. وقال ترامب إنه يفضل حاليا الصمت بشأن كل ما يتعلق بإيران، لكن ذلك لا يعني العودة لضربها. وأشار إلى أن الحصار الذي وصفه بالفولاذي على إيران سيستمر وسيبقى مشددا. ولفت ترامب إلى أن بإمكانه الانتظار طويلا بينما تخسر إيران ثروة طائلة. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الرئيس ترامب تدخل وأوقف ضربة قوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارا لسكان الضاحية داعيا إلى إخلائها. وقال الجيش إنه في حال واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل سيتم الرد بمهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت. ونتيجة لذلك بدأ سكان الضاحية الجنوبية حركة نزوح كثيفة، فنتابع هذه الصور من هناك. في أحدث الأنباء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله في النبطية، في وقت نفذ الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على صور في الجنوب استهدف خلالها عدة مواقع بينها محيط مستشفى جبل عامل. فلنتابع هذه الصور أيضا.

0: الغارة بوجه هون جبل عامل، بوجه مصر جبل عامل مباشرة.
1: ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

نحييكم مشاهدينا. جملة من التصريحات اللافتة أدلى بها اليوم وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: سنبقي قواتنا الإسرائيلية على كامل المنطقة الممتدة إلى محيط نهر الليطاني تحت سيطرتنا الأمنية والعسكرية المباشرة. سنحتفظ بحق العمل العسكري في العمق اللبناني بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية. النازحون اللبنانيون ويقدر عددهم مشاهدين بمئات الألاف لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد ضمان الأمن لسكان شمال إسرائيل. تصريحات وصفها مراقبون بالتصعيدية، رد عليها مشاهدين حزب الله بسلسلة بيانات عسكرية أكد فيها توسيع دائرة عملياته واستهدافه لآليات عسكرية وبنى تحتية في عدد من المستوطنات والمواقع الحدودية. وفي خضم هذه الأجواء المتأزمة والمحتقنة أو المحتقنة، تأتي الأخبار من إيران لتنقلنا إلى مستوى متقدم آخر من التصعيد بإعلان عبر وكالة تسنيم الإيرانية وقف تبادل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي. وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة، أولها: ما الذي يحدث؟ ما تداعيات كل هذا على الميدان في لبنان وعلى المفاوضات في المنطقة؟ عقدة الملف اللبناني بأي ثمن يمكن حلها؟ نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

ومشاهدينا نناقش كل هذه التطورات وهذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل أيمن أبو شقرة الصحفي في شبكة العربية، مسعود الفاكة المختص في شؤون إيران، وأسيا الوسطى في شبكة العربية. نناقش كذلك

على هذه الطاولة مع ضيوفنا وسام شبير الكاتب والحقوقي اللبناني والدكتور حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم. لمحاولة فهم هذه التطورات في الواقع بدأنا بالأمس بمحاولة فهم ما يحدث في داخل لبنان.

0: على الأقل محاولات لما تجنبناه بالأمس. بالأمس قلنا بأن الأمور قد لا تصل إلى بيروت، اليوم قد تصل الأمور إلى بيروت، هل هذا واقع صار؟
1: أعتقد أن التهديد وأخذ الإذن الأمريكي لإسرائيل أن تأخذ الإذن الأمريكي باستهداف الضاحية كان حاجة موافقة أمريكية طالما هي منضبطة لتوجيه رسائل محددة وواضحة، وكانت ضمن مسار السعي الإسرائيلي من قبل نتنياهو للاستفادة من أي لحظة تعيشها المنطقة بمرحلة تعقيد مفاوضات لانتزاعها والذهاب قدما بالتصعيد. نتنياهو اليوم من إعلان استعداد وقدرة والموافقة على ضرب بيروت أي الضاحية الجنوبية لبيروت هو القول أنني انتقلت بهذه الحرب أو عدت بها إلى مرحلة تسبق مرحلة وقف إطلاق النار التي كانت قائمة، وعليه يعتبر أنه في حال اضطر يوما ما أمام تطور حصرا مرتبط بالاتفاق الإيراني الأمريكي أو الضغط الأمريكي العالي اللهجة عليه سيقول أن ورقة عدم استهداف بيروت هي جزء من الأوراق التي سيلعبها كما أوراق التراجع الميداني إلى حدود جنوب نهر الليطاني أو نهر الليطاني والحفاظ على الخط الأصفر. فإذا هذه الضربة هي اليوم ليست ذات قيمة من حيث طبيعتها العسكرية، هي ذات قيمة من حيث طبيعتها المعنوية والسياسية،
0: يعني مجرد
1: برسائلها
0: التهديد
1: التي حملتها.
0: قد يكون له تأثير. أستاذ شبير، تعتقد بأنه بيروت اليوم بعيدة، وإن كان هو كل لبنان معني بهذه التطورات في الواقع، ولكن اللبنانيين لما يفكرون في إمكانية وصول هذا التصعيد لبيروت يختلف، وكأن مستوى التهديدات يرتفع. هل تعتقد بأن المخاوف أصبحت متعلقة ببيروت حقيقة، أو هذا مستبعد كما قال الأستاذ أيمن؟
2: مستبعد بفرعي، مستبعد. اليوم مش مثل 82، الحزب عم بيتحضر، صار له 5 أجيال 5 عقود عم بيتحضر لهاليوم هذا بالذات، يعني بنهاية، يعني هالنهاية إنه يا بده ينتهي وإلى آخر رمق بده يحارب، أو مش هيخليهم يوصلوا. من هي إذا وصل، إذا تحطوا وصل بيروت، يعني كل خطط حزب الله، كل الدعاية اللي عمل حزب الله قدام اللبنانيين قدام العالم إنه أنا بحميكم، كلها سقطت، بطل عنده حجة. فبقى اليوم هو موقفه كتير ضعيف، وإذا وهي مثل عم بقول
0: موقفه ضعيف
2: جدا أكيد. إذا اليوم مثل عم بقول وصلنا على بيروت كهيك، مش كمغزى عسكري، قد ما هو مغزى،
0: مش كهدف عسكري حقيقي، يعني
2: حقيقي. هو تقول انه حتى بس مثل امبارح شكيف، شكيف هي رمزيه، هي اليوم الدرونز، التفوق الجوي اللي عنده الاسرائيلي على الحزب او على كافه الافريقاء، ما له بحاجه على تشكيف. هي رمز كان انه سقطت هيدي، هي اخر ما كان سلموه وتنسحبوا بال2000 احتلوه هلا، وهو اصلا مشير بعيد عن اسرائيل. ولكن كمان وصولهم لهون على مشارف بيروت مش حتكون نزهه لانه اكيد، بس انه في حال وصلوا ما هو شيء عسكري ما راح يسقط الحزب، بل اكثر واكثر تقول للبنانيين انه هذا الحزب وعدكم بس ما عمل شيء.
0: دكتور حميد، التدخل الامريكي الاخير، يعني مهما ستكون ونحن ستبقى العين على التطورات في لبنان كاملا وفي الداخل البيروتي ان صح التعبير، الموقف الامريكي الذي تبعناه عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمنعه لهذه الضربه، في اي اطار يمكن وضعه؟ ما هي الدوافع الحقيقيه للولايات المتحده الامريكيه في هذه المرحله الحساسه؟
3: نعم، هو ان ضربوا بيروت، ان ضربت اسرائيل بيروت، فهذا سوف يربك العمليه
0: التفاوضيه،
3: العملية كلها سوف تربك، وحتى المفاوضات مع إيران أيضا تكون، يعني هذا يضر بالمباحثات مع إيران، وخصوصا وأنه الكل يعلم أن حزب الله إنما حارب إسرائيل نيابة عن إيران أو دفاعا عن إيران. لذلك أعتقد أن هذا التدخل الأمريكي الأخير كان متوقعا وربما يعني متفقا عليه، يعني بين، يعني إسرائيل ربما ما كانت لتدخل بيروت لأنها لديها تجارب في

0: السابق إسرائيل دخلت إلى لبنان عام 82، صحيح الوضع مختلف ولكنها بقيت حتى عام 2000 وتكبدت خسائر كبيرة وساهمت في خلق هذه المشكلة الآن، مشكلة حزب الله، هي بسبب هذا التدخل الإسرائيلي، الاجتياح الإسرائيلي.
1: الوضع مختلف مثلا يعني اليوم غير 82 غير 2006؟
0: أكيد أكيد مختلف، ولكن الآن الوضع أسوأ مما كان عليه. سابقا لم تكن هناك ميليشيات معادية لإسرائيل أو خلقت وأنشئت أسست من أجل محاربة إسرائيل. الآن هناك حزب الله، بقاء إسرائيل في هذه المنطقة سوف تتكبد، يلحق بها خسائر، لأنها سوف تعزز من موقف حزب الله القائل أنه يجب أن نقاوم. فالناس اللبنانيين عندما تكون هناك قوة محتلة بالتأكيد سوف يقاومون، ولكن أعتقد أن المسألة الآن وصلت إلى نهاياتها. لا يمكن لحزب الله أن يبقى كما كان سابقا، يجب أن ينزع سلاحه وأن ينخرط وربما يحل
1: كليا.
0: هذا هو الحل الوحيد.
1: دكتور حميد، سأعود لك بخصوص هذه النقطة، لأنك ما اعتبرت حضرتك بداية النهاية قد يعتبره البعض البداية الحقيقية لما يمكن أن، وهذه المخاوف الحقيقية التي يشهدها داخل اللبناني. أين إيران أستاذ مسعود من كل هذا بعد تصريحاتها وبعد دعواتها بوقف الحرب على لبنان؟ هل هذه التصريحات، وإن قلنا بالأمس بأنها قد تكون تصريحات فقط تحت بروباغندا سردية إيرانية، ولكن هل هذا واقع أو إيران من مصلحتها فعليا الحفاظ والدفاع على الحزب في هذه المرحلة؟
2: طبعا قبل كل شيء، إسرائيل بدأت إعادة تشكيل الجغرافيا الأمنية في لبنان. إعادة تشكيل هذه الجغرافيا تمتد زمنيا من 1982 إلى سنة 2000. هذه الجغرافيا وعودتها حتى إلى الشقيف أعتقد عودة رمزية لإنهاء سردية الانتصار والتحرير. سحبت هذه الورقة التي أعطت للحزب بدعم إيراني إمكانية لكي يصبح يحظى بشعبية عربية، شعبية لبنانية تحت شعار التحرير والمقاومة. ولكن في الوقت الحاضر، هل إيران هي نفس إيران سنة 1982؟ 1982 عندما جاء وفد فلسطيني إلى طهران، وأنا لدي معلومة حول هذا الأمر، عندما أراد يلتقي بمسؤولين إيرانيين فطلبوا الفلسطينيين خلال بخصوص حصار بيروت، الإسرائيليين لم يصلوا إلى بيروت بعدهم، طلبوا صواريخ تو لوقف الدبابات الإسرائيلية، وإيران ردت عليهم بأننا لدينا حرب أهم من حربكم وهي الحرب العراقية الإيرانية، فرفض ذلك. إيران في كل الظروف أعتقد بأنها تفضل نفسها، خاصة في هذا الظرف. أين تقف إيران في هذا الظرف؟
1: هو مش عادي أن يضع الشخص أو الكتلة أو الجهة نفسه أولوية
2: البلد.
1: أولوية
2: طبعاً.
1: يعني منطقي ما قالته إيران.
2: ولكن أن تتحول وحدة الساحات، هذه الوحدة وحدة الساحات تناقض ما تفضلت به. وحدة الساحات يعني سمعناه بعد حرب غزة،
3: لازالت أي يوم تمنع الدولة اللبنانية من الذهاب إلى مفاوضات تحت شعار إنه الصراع والمقاومة. بالوقت يلي إيران تقوم بمصلحتها من خلال إجراء المفاوضات المطلوبة وتمنع عن الدولة اللبنانية بحجة وحدة
2: بالضبط
3: الساحات.
2: بالضبط.
3: فهي مجرد وحدة الساحات هو شعار عابر تستطيع أن تتلطى خلفه مجموعات ذات أبعاد عقائدية مذهبية إيديولوجية، ولكن في الحقيقة هو حصرا هدفه تأمين مصلحة إيران.
2: أعتقد بأن إيران الآن تحاول تثبيت وقف إطلاق النار. ننسى هذه الشعارات المكابرة.
1: بما يشمل لبنان.
2: مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لا، بما يشمل قصدي لبنان.
2: منع استنزاف إيران عسكريا واقتصاديا. هذا مهم للإيرانيين في الوقت الحاضر. أعتقد هي أيام الانحناء للعاصفة بالنسبة للإيرانيين أكثر من أي شيء آخر.
1: هم لا يقولون ذلك. هم يقولون بأننا في موقف المنتصر ونحن اليوم من نضعه على الطاولة خياراتنا المختلفة.
2: أنا أستطيع أن أنسب لنفسي كثير من

0: الأمور، ولكن على أرض الواقع هناك شيء موضوعي يفرض نفسه على كل طرف. إيران ولكن في نفس الوقت لا تريد تهدئة تكون نتيجة هذه التهدئة خسارة حزب الله، لا تريد أن تتخلى عن الحزب، ولكن تريد.
1: هذا اللي يهمني، أن النقطة هذه تهمني، يعني إلى أي مدى إيران قادرة أن تذهب في مساعيها للدفاع عن حزب الله؟ ما الذي يمثله الحزب لإيران في هذه المرحلة بالتحديد بطريقة بشكل دقيق ربما واقعي أكثر
0: أنا
1: منه؟
0: أنا أعتقد بأن حزب الله يعتبر أهم حلقة في محور المقاومة الذي تتحدث عنه إيران، أهم ساحة في ساحة وحدة الساحات بين إيران وبين حزب الله. حزب الله بالنسبة لإيران العلاقة عضوية، تذكرين مرارا أنا أكرر، حزب الله ليس عميلا لإيران، ليس تابعا، ليس مرتزقا، هو جزء من قوة إيران المؤثرة ضمن هذه المنظومة التي تشكل وحدة الساحات في واقع الأمر. وماذا حصل الآن؟ تحولت وحدة الساحات إلى التفاوض على الساحات في الوقت الحاضر نتيجة للحرب الأربعين يوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وإسرائيل. الآن إيران تتفاوض على الساحات، ولكن كما قلت لن تتخلى عن حزب الله، قد تغير وظيفة حزب الله، قد تغير وظيفة حزب الله في لبنان، ولكن لن تتخلى عن الحزب.
1: تغير وظيفة حزب الله أن يتحول لشيء سياسي
0: أمني سياسية. بدلا من يكون عسكري، لأن الظروف الموضوعية تفرض نفسها في النهاية على الجميع. ولكن وقلنا إسرائيل بدأت إعادة تشكيل الجغرافيا الأمنية على
2: ولكن إيران يجب أن تتخلى عن حزب الله، يعني هذه إن أرادوا أن يحلوا المشكلة، هاي المشكلة الشرق الأوسط عموما والمشكلة التي العالمية التي أدخلتنا إيران فيها، حزب الله ذراع إيراني مثل ما تفضلت، وهذا يناقض القول أن مصلحة إيران تختلف عن مصلحة حزب الله وأنها سوف تتخلى عن الحزب. هذا الحزب ليس فقط حزب الله، ماذا عن الميليشيات العراقية؟ ماذا عن الحوثيين؟
0: لن تتخلى عنه
2: طبعا، إن كان بإمكانها ألا تتخلى فلن تتخلى، لكنها سوف تجبر. إيران سوف تجبر على أن تكون دولة طبيعية تتصرف داخل حدودها، وإلا فإن المشكلة لن تحل.
1: طيب خلينا ندخل،
2: لن تجدي نفعا.
1: اسمح لي أن ندخل قليلا وندخل في هذه التفاصيل وأن نتقدم قليلا كذلك بالنقاش بمحاولة فهم. طيب نحن الآن فككنا هذه الآراء أو هذه التصريحات وهذه التطورات الجديدة، ولكن ما المستقبل؟ يعني ما الدوافع وما الأهداف لكل طرف؟ خلينا نذكر مثلا ما شاهدناه بالأمس من سيطرة القوات الإسرائيلية على قلعة شقيف. كانت هناك ردة فعل نحن انتظرناها بالأمس ولكن أتت اليوم، مش مشكلة نحاول أن نذكر ببعض التصريحات. تصريحات أولا أتت من حزب الله في تصريحات جديدة للشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، أو هذا التصريح قديم لنعيم قاسم 24 مايو، قال بأن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل مرفوضة بالكامل ولن تعود بالفائدة على لبنان. خلينا نذكر به قبل المرور إلى التصريحات الجديدة لبقية الأطراف المعنية بهذا التصعيد.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 أيار، 35 جولة مفاوضات بلا طعم بلا فائدة. المفاوضات المباشرة كسب خالص لإسرائيل، ما تعطوا لأمريكا تتعطي إسرائيل، واضغطوا بالطريقة المناسبة. أنصحكم اتركوهم وسيلحقوا بكم.
1: حزب الله دائما باق على موقفه، ليس فيما يتعلق بما قاله الآن نعيم قاسم فيما يتعلق بالمفاوضات، ولكن حتى بنزع السلاح. هو يقول بأنه نزع السلاح إبادة لن نقبل بها.
3: كل الأمور قابلة للعلاج الداخلي، بس ما تكونوا أنتم معهم وتطعنونا بالظهر. أما نزع السلاح فهو نزع لقدرة لبنان الدفاعية، لقدرة المقاومة، لقدرة هذا الشعب، تمهيدا للإبادة. نزع السلاح إبادة، وهذا لا يمكن أن نقبل به.
1: وفي الواقع مؤيدون

0: والحزب يقولون بأن خطاب الحزب لم يتغير. هناك تصريحات الحزب يكررها في كل مرة، وجديد هذه التصريحات ما أكده اليوم من استمرار للتصدي للقوات الإسرائيلية في الداخل اللبناني. حزب الله يعتبر بأن لديه الإمكانات لتصديه لما يعتبره وزير الدفاع الإسرائيلي يعني تطورات للحفاظ على أمن إسرائيل. خلينا نسمع كاتس ما الذي قاله عن أمن الضاحية الجنوبية المرتبط بأمن شمال إسرائيل.
1: الضاحية الجنوبية في بيروت لن تختلف عن المجمعات في شمال إسرائيل. إذا لم يسد الهدوء في الشمال فلن يسود الهدوء في بيروت، ولن نسمح بوضع يلحق الضرر بمجتمعاتنا ومواطنينا في الشمال بينما يسود الهدوء في بيروت.
0: موقف حزب الله يقول مراقبون واضح لم يتغير، موقف إسرائيل واضح ولم يتغير. منذ البداية تعلن إسرائيل منذ حرب غزة بأن حدودها يجب أن تؤمن من كل الجهات. الموقف اللبناني هو الذي نحتاج إلى تفكيكه. اسمحوا لي أن أذكر بما نشرته الرئاسة اللبنانية اليوم في منشور على إكس حول المفاوضات. ما الذي قالته عن مسار المفاوضات؟ تقول الرئاسة اللبنانية مسار المفاوضات يحتاج إلى وقت وليس لبيروت أي يعني للبنان الرسمية بدائل عن هذا الخيار. هذا هو المنشور الذي نشرته الرئاسة اللبنانية. تقول كذلك بأن التفاوض ليس استسلاما ولا تنازلا بل حلا لإيقاف الحروب بأقل الأضرار، وبأن إخلاء الجنوب من السلاح يحتاج إلى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذا الأرض. صحيح بأن كل هذه التصريحات لم تتغير، على الأقل معنى أو مضمون التصريحات لم يتغير، ولكن لم يقدم أي حل في ظل نزاع الطرفين حزب الله وإسرائيل من جهة. البعض يقول بأن الحكومة اللبنانية عليها اتخاذ موقف تاريخي. حزب الله لن يتغير، عقائدي يتبع لإيران لن يتغير. إسرائيل تحت حكومة نتنياهو لن تتغير، لديه أجندة، لديه أهداف سياسية، لديه داخل. اليوم ما هو دور الحكومة اللبنانية؟ أستاذ ويسام،
2: تنكون واقعيين، شو قدرت تعمل؟ قرار تاريخي
0: طبعا،
2: بدها تفوت الجيش اللبناني بوج الحزب. ما الجيش اللبناني مقولة بصراحة مخروق. الدولة العميقة تبعو للحزب ما داخل بالجيش اللبناني، بالمخابرات الجيش مخابرات. طيب اليوم الطائفة الشيعية، خلينا نقول البيئة الحاضنة للحزب، ما في من ناس منا بالجيش المخابرات، وصلوا مثل ما قلت 4 عقود عم يربوا أجيال وعم بيزرعون داخل هالكل الأجهزة كلها. من هينة يجي الجيش اللبناني اليوم يقف بوجه الحزب؟ يعني مش ضابطة يعني على الأرض. تخيلي حالك أنت بالجيش عم كيف تعملها؟
0: أنا دولة،
2: ما من الجيش في إخوانه بالحزب،
0: لكني دولة، أنا دولة لدي المشروعية القانونية
2: مزبوط.
0: ولدي القدرات المفروض، ولدي الدعم الإقليمي الدولي، أنا دولة.
2: خلينا نقول من الأخير، ناطرين الغير يشيل الحزب. اليوم عم بصير مفاوضات عم تصير، تعبيت هوا. انا برايي تعبيت هوا.
3: لفت ما قال. انا بعتقد
0: ان لفت ما قلته بانه هناك انتظار لجانب او لطرف خارجي هو الذي ينهي ازمه لبنان وينهي الحزب
2: ويشيل عنه هالمسؤوليه.
3: لا يعني انا بعتقد انه اليوم وضع الدوله اللبنانيه مختلف عما كان بالسابق. خلال العهد الجديد بهيدي المرحله من وقت انتخاب الرئيس جوزيف عون وحكومه الرئيس نواف سلام، تتعامل الدوله اللبنانيه بصفتها هي صاحبه قرار الى حد ما. هلا ما في شك في صعوبات وتحديات كبيرة أمام الدولة اللبنانية، مرتبطة بالدولة العميقة يلي هي مش بس بالأجهزة الأمنية، يلي هي بكل قطاع من قطاعات الدولة، ويلي هي كل معظم صح القيادات السياسية اللبنانية هن جزء من هذا مسار الدولة العميقة يلي تحكم بالبلد لفترة
0: يعني هناك
3: طويلة.
0: هناك اختراق ولكن لكل الأجهزة
3: ولكن نعم ايه ما في شك، ولكن في نقطة مهمة جدا. اليوم ما تقوم به الدولة اللبنانية مش تفصيل، يعني فكرة انه حقيقة مثل ما قلت انه إسرائيل ما غيرت موقفها وحزب الله ما غير موقفه، وهيدي الدولة بما بدأته من مسار بعملية التعامل مع ملف السلاح لم تغير رأيها فيه، ولازال الرؤساء لا سيما رئيس

0: الجمهورية ورئيس الحكومة متمسكين جدا بملف المفاوضات،
1: لكن عليهم أوكي. تقديم حلول أستاذ أيمن، لأن عمل الدولة حزب الله مجموعة صحيح. إسرائيل محتل صح. هي صح. الدولة صح. هي اللي ماخذ الشرعية، هي
0: الدولة تعمل على أكثر من جبهة. القرارات العملية كقرارات رسمية تم اتخاذها، الخطوات التنفيذية التي تحتاج أيضا إلى مساعدة، إلى مساعدة خارجية، تعمل يوميا، ولا سيما جولات المفاوضات التي اتخذت الدولة اللبنانية قرار الانخراط بها، هذه جزء من الخطوات العملية. ولكن الأهم من هذا كله، هذه السلطة أعادت وضع لبنان على طاولة الاهتمام الدولي، وهذا ليس بتفصيل، لبنان كان خارج الاهتمام. اليوم أن يعود لبنان تحت خيمة الشرعية العربية وتحت خيمة الاهتمام الدولي مقابل أن يقدم على خطوات عملية،
1: إسناد الحزب هو اللي أعاد لبناني للواجب،
0: قرارات الدولة، من أعادت لبنان، أن الدولة اللبنانية بالسابق لم تكن تسير إلا بمحاذاة حزب الله، بما يريد حزب الله، بما حزب الله يستطيع أن يستفيد من. اليوم هذه الدولة قالت أنا من يتحمل المسؤولية، أنا المعنية بتأمين مصالح اللبنانيين.
2: هو يعني هناك خياران أمام لبنان الآن، أما أن يأتي نتنياهو ويخرب لبنان ويقتل الناس، وأما أن تتدخل الدولة اللبنانية وتواجه حزب الله صحيح. حتى وإن كانت المواجهة عسكرية
0: إلى حد ما صحيح،
2: لأنه لا خيار آخر. يعني تلكؤ الدولة اللبنانية يعني يعطي إسرائيل
0: الذريعة
2: صحيح. بل ربما ليس فقط ذريعة، تدخل وهي لا تحتاج إلى ذريعة، إسرائيل دخلت عدة مرات وقتلت وآخره. أما أن يقول الأستاذ وسام أنه هناك أشخاص من الطائفة الشيعية متغلغلين في الأجهزة اللبنانية، طبعا هؤلاء لبنانيون،
1: على فكرة ما قالش شيعة، قال هناك
2: من الطائفة الشيعية،
1: لا ما قالش من الطائفة الشيعية، هو قال مخترقة بالحاضنة للحزب، هناك اختراقات يعني مخترقة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
2: اي يعني الطائفة الشيعية ليست موحدة مع حزب الله على الإطلاق،
0: هناك عناصر بالدولة اللبنانية،
1: يعني المشكلة مش في الطائفة،
0: من المسلمين السنة والشيعة والمسيحيين والدروز من المستفيدين من حزب الله، ويعملون لتأمين مصلحته داخل الدولة اللبنانية. عملية الاختراق ترتبط باختراق الدولة العميقة التي يحميها لسنوات طويلة حزب الله، وهذا غير مرتبط
2: سابقا. الآن الأمور وصلت إلى نهاياتها، حزب الله لن يكون قادرا على أن يحمي أو يقدم أي منفعة لأي شخص لأي جهة، لذلك الآن خيار يجب أن يتخذ. الدولة بإمكان الدولة اللبنانية أن تستعين بالمجتمع الدولي.
1: هي فعلا بدأت تستعين بالمجتمع الدولي، واليوم كانت هناك بعض الاتصالات، يعني اليوم مثلا الرئيس اللبناني اتصل تواصل مع القيادة الأمريكية، وأبلغ واشنطن تلقي تأكيدات من حزب الله بوقف التصعيد، وكذلك يقول بأنه هناك نجاح في إقناع إسرائيل كذلك من الجهة الأمريكية، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت للجانب اللبناني بإقناع أو نجاحها في إقناع إسرائيل بخفض التصعيد بعد هذه الاتصالات. يعني الرئيس اللبناني يتحرك اليوم، يحاول التواصل مع واشنطن. واشنطن قد يعني تسعى للتهدئة، ولكن ماذا عن حسابات إيران أستاذ مسعود؟
3: علينا أن نأخذ بعين الاعتبار هناك حلقة مهمة حذفت بين إيران وحزب الله، سوريا. هذه الأرض يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وتأثيرها. حدثت سوريا، سقوط نظام بشار الأسد الممر الأساسي لدعم حزب الله، وأيضا المكان الذي فقد باعتقاد حزب الله شعبيته العربية واللبنانية نتيجة تدخله في سوريا. هذا نقاش آخر. نعود إلى إيران،
1: خلينا نكون دقيقين ونقول تراجعت، لأنه فقدها ربما هناك من يؤيد الحزب يتبعنا الآن يقول
3: لكل تراجعت، أتفق معك
1: بنسب حتى نكونوا دقيقين، لأنه
3: أقبل الدقة منك
1: لكل طرف
3: أقبل الدقة منك وأنا أقول تراجعت، ولكن اسمحي لي أضيف عليها كثيرا
1: مسموح طبعا
3: هذا التراجع باعتقادي له تأثير ملموس. هل حزب الله بإمكانها أن يحارب عند

0: أما كان الطريق مفتوح له لدعمه بالتسليح وبالإمكانيات وحتى أرض للتدريب، هذا الأمر فقده حزب الله. لذا أي مواجهة مفتوحة في الوقت الحاضر بين حزب الله وإسرائيل لن تكون كما كانت في السابق. إسرائيل استطاعت وبدعم أمريكي مباشر أو غير مباشر أن تحول حرب الظل إلى حرب مباشر، حرب مباشر حرب يونيو عندما استطاعت أن تضرب إيران، وبعد ذلك في حرب الأربعين يوم إيران لن تكون كما كانت في السابق في دعم حزب الله. لذا إيران تحاول الآن عدم الانزلاق إلى حرب واسعة مع إسرائيل والولايات المتحدة بغض النظر عن المكابرة التي نسمعها، لأنها لا تمتلك لا الإمكانيات العسكرية ولا الإمكانيات الاقتصادية والمالية. لذا الآن هي أكثر تفاوض على أموالها المجمدة من حزب الله،
1: والآن قد تكون تفاوض أكثر خاصة بعدما أوردتها وكالة تسنيم من وقف الأوراق كما أسمتها بين الجانبين، أوراق تفاوض يعني. هذا سيكون موضوعنا بعد الفاصل، سنحاول أن نربط بين هذه الأطراف لنفهم إلى أي مدى وقف هذا التفاوض أو هذه المحادثات لاستكمال المفاوضات مرتبط بالداخل اللبناني. بعد فاصل قصير مشاهدينا.

0: ساعة حوار نحييكم مشاهدينا. طبعا نتابع كل التطورات المتعلقة بشأن اللبناني كملف يربطه البعض بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية التي نعيش في الواقع على وقعها سياسيا عسكريا اقتصاديا منذ فترة طويلة. اليوم الموضوع اللبناني جدا مهم وتطورات متسارعة كذلك في لبنان. الاتصالات جارية مع أو بين الرئاسة اللبنانية والإدارة الأمريكية، وترامب اليوم كان تحدث عن أنه تواصل كما قال مع إسرائيل من جهة ومع حزب الله من جهة، وتم الاتصال أو تم التوصل إلى يعني وقف لإطلاق النار، تعهد الطرفين بوقف إطلاق النار. تبقى العين على هذه التطورات، ولكن هذا ما الذي يعنيه في ظل، خليني أبدأ معك أستاذ وسام، ما الذي يعنيه كل هذا في ظل ربطنا بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية؟ يعني تدخل الرئيس الأمريكي مع إسرائيل ومع حزب الله،
1: أعتقد عن طريق رئيس مجلس النواب نبيه بري. هو القناة التي يتم التواصل،
0: اللي ممكن تتواصل معها الإدارة الأمريكية. ضمن على الأقل الرئيس الأمريكي أن لا يكون هناك تصعيد وضرب ووصول إلى بيروت إلى آخره، ولكن كيف سينجح ذلك؟
2: طالما نحن بشريعة

0: الغاب. لا يوجد قانون دولي.
1: حضرتك أستاذ قانون.
0: يس. ولا ما في يعني كيف يعني كل شيء عم بيصير بكل العالم. الأمم المتحدة مغيبة. إسرائيل تنطر الألو من أمريكا تتفوت. أمريكا هي قوة العظمى المسيطرة على الكل، مزبوط. وبالتالي راحت راح القانون الدولي. يوم شارت الغاب. إسرائيل غير ملزمة باتفاق إيران أمريكا.
1: لكن هي ملزمة بما تعد به الرئيس الأمريكي على الأقل.
2: طبعاً. لديها كمية ضغوط مرتبطة من الصواريخ الدفاعية والأسلحة، وإذا قرر بترامب يعني
1: يوصل
2: لوضع عقوبات، وبالتالي يعني هي خلينا نقول أن أمام تحديات لا تستطيع أن تغمض نظرها عنها في حال تم التعرض، لأنه نحن بنعرف اليوم لا شيء يدفع إسرائيل لقبول بوقف إطلاق نار أو اتفاق مبدئي على وقف إطلاق نار إلا الضغط الأمريكي. وأنا برأيي عشية جولة المفاوضات الرابعة يلي تجري بين لبنان وإسرائيل بواشنطن، هذا الانتصار التي حققته الدبلوماسية اللبنانية الليلة. هذا انتصار لمبدأ الدبلوماسية، هو من جلب وليست صواريخ، لا التهديدات الكلامية الإيرانية يلي بقت صامتة خلال من أربعة أبريل اتفاق وقف النار حتى اليوم. لبنان يجرف، إيران لم تتدخل، اليوم إيران تهدد بأنها سوف تتدخل في حال ضربت الضاحية. هذا كله
3: مرارا بأن كله إطلاق نار في إيران ولبنان
2: وطلع مجرد حبر على ورق.
1: ولكن مش غريب،
2: هذا الحقيقة الوحيدة اليوم أنه ترامب نجحت الدبلوماسية اللبنانية بأن تنتزع اتفاقا مبدئيا.
1: ولكن خليني أدخل شوية في بعض التفاصيل. أليس من الغريب أن تتعهد ويتعهد حزب الله حتى عن طريق الرئيس بري للإدارة الأمريكية ولم يذكر ولا شيء عن إيران، عن ضغوطها، وكأننا في إطار غير تقليدي، أو أنا أبالغ في القول بذلك؟
4: لا، حزب الله تفاوض في السابق يعني حتى مع إسرائيل، يعني تفاهم نيسان، الكل يتذكر تفاهم نيسان بين حزب الله وإسرائيل. حزب الله لديه الاستقلالية من إيران أنه يتفاوض، لأن وضع حزب الله الآن وضع خطير جدا.
1: تعتقد لديه الضوء الأخضر من إيران أن يتفاوض، أن يتواصل مع الإدارة الأمريكية؟
4: ممكن، ولكن أيضا الظروف الموضوعية التي يعيشها الحزب في لبنان أيضا تفرض عليه أن يكون واقعيا. طبعا حلول حزب الله دائما الخطاب هو خطاب عدمي، يعني لا توجد حلول حقيقية، لا يؤمنون بالحلول الدبلوماسية والسياسية والأمر الواقع. لا، هو كلها نحن سنخوض معركة كربلائية كما قال نعيم قاسم. ولكن حزب الله الآن يجب أن يدرك، إن كان هناك عقلاء في هذا الحزب يجب أن يدركوا أنهم لن يستطيعوا أن يستمروا بالوضع الذي استمروا فيه خلال 4 عقود أو 5 عقود. انتهت العملية، انتهت. الولايات المتحدة دخلت على الخط، إسرائيل موجودة، ذراع أمريكي إسرائيلي. فالعملية لبنان، الشعب اللبناني غير موافق على ما يفعله حزب الله. في عام 2000 تحررت الأراضي اللبنانية، حزب الله عاد و
2: استدرج
4: أدخل إسرائيل مرة أخرى عام 2006. الآن إسرائيل تعود، كل ذلك بسبب نشاطات حزب الله.
1: طيب،
4: إذا المسألة يجب أن ننتهي من سالفة من قصة حزب الله وحربه مع إسرائيل.
1: اسمحوا لي أن أشكك أكثر في هذه المساعي، أن أتقدم بمستوى آخر من التشكيك. هل يعقل وأقتبس منك، يعني أستذكر ما قاله نعيم قاسم، الشيخ نعيم قاسم، بأن من سيخوض معركة كربلاء يمكن أن يفاوض الإدارة الأمريكية؟
2: ماذا تفعل طهران؟
1: دون العودة لطهران، ونحن نعلم بأن ورقة لبنان قد تكون ورقة تفاوضية مهمة. يعني خلينا نتكلم بشكل منطقي، أكيد هناك ثمن وأكيد هناك حسابات.
3: بلا شك، بالدرجة الأولى إيران تريد ضبط إيقاع المواجهة، ضبط إيقاع المواجهة حتى لو كان من قبل حزب الله، من قبل أي مجموعة أخرى. إذا لم يتم ضبط الإيقاع من طهران قد يفرض على إيران ظروف هي لا تريد الدخول فيها. الظرف الإيراني في الوقت الحاضر من الناحية العسكرية ومن الناحية المالية ومن الناحية الداخلية دقيق وحساس، لذا عندما تعطي الضوء الأخضر

0: نحن عندما نتحدث ونقول علاقة حزب الله بإيران علاقة عضوية، هذا يعني الحزب أكيد بحاجة إلى ضوء أكثر من طهران حتى يوافق على هذا الأمر.
1: ولكن ولا ننسى، لما أنا سؤالي في التفاصيل، لماذا تغيرت صيغة التوافق؟ أنا أتذكر بأنه في أزمة سابقة كان هناك خبر مفاده إيران والولايات المتحدة الأمريكية اتفقا على وقف التصعيد في لبنان. لماذا تغيرت صيغة التوافق بين ثلاثي طهران وحزب الله وأمريكا؟
0: بسبب طاولة المفاوضات. نحن لازلنا نسمع مسألة مذكرة التفاهم.
2: صحيح.
0: مذكرة التفاهم لا تزال هي تراوح في مكانها، لم تتصل الأطراف إلى أي توافق.
3: لا توجد
0: بس رغم كل الجهود.
1: لذا
0: هذا الأمر مرتبط بطاولة المفاوضات. صحيح. بين طهران وبين واشنطن. أنا لا أعتقد بأن ما يحدث في لبنان هو بمعزل عن التفاوض بين إيران وبين الولايات
3: بمعزل
0: المتحدة،
3: ولكن أيضا على طاولة ترامب قرار جدي، وهو للمرة الأولى بدأ بمحاولة فصل ما بين مساري لبنان وإيران، وهو يحاول من خلال هذا الضغط. أنا برأيي أنه اليوم الضغط الأساسي هو للقول أن مسار لبنان إسرائيل بالمفاوضات التي ترعاها واشنطن هو مسار منفصل تماما عن ذلك الذي يجري في إسلام أباد أو مع إيران.
1: هو طبعا
3: مرتبط عضويا، ولا يمكن لبنان الموافقة على وقف إطلاق نار إذا إيران لم توافق على ذلك. ولكن مع حجم الضربات الكبيرة التي تعرض لها حزب الله، هو بحاجة جدية اليوم. لا يمكنه القول أنني لا أوافق وسأضع شروط على وقف إطلاق النار. وبالمقابل اللي تفضل فيه أستاذ مسعود، إيران غير معنية اليوم بأن تكون مساهمة للإنجرار إلى مزيد من التصعيد أو عودة شبح الحرب بشكل كبير. لذلك ولكن النجاح الدبلوماسي اليوم هو الضغط. عندما اتخذت الدولة اللبنانية القرار الصائب بالقول أنا من يتحمل المسؤولية، جاء الدعم الدولي للبنان وقيل للبنان ها أنت قادر اليوم على انتزاع وقف إطلاق نار ووقف آلة التدمير اليومية التي أصبحت على الزهراني. يعني فعمليا هذا مسار.
0: أنا أعتقد أكثر من ذلك. أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرار استراتيجي، وهو عزل الساحات التي تريدها إيران، وهذا ناقشناه سابقا.
1: صحيح.
0: الولايات المتحدة الأمريكية بدلا من أن تأتي أن تتفاوض مع إيران حول حزب الله ولبنان، أو تأتي تتفاوض حول
3: العراق على الحل،
0: وتتفاوض بخصوص الحوثيين في اليمن، هي تتصرف بمعزل عن طاولة المفاوضات وتتعاطى مع كل ملف على حدة وعلى كل وبخصوص.
3: صحيح.
0: كل ساحة على حدة.
3: صحيح.
0: بهذه الطريقة تسحب ورقة قد تسحب.
3: هذا ما فعلته مع نوري المالكي.
0: نعم.
3: وضعت الفيتو على نوري المالكي.
0: بالضبط.
3: وكان جزء من هذا المسار.
4: مين شغله بس انه كتبوا له بشوي صغيره، بس الموضوع انه عدم التزام اسرائيل باتفاقه بما يختص بلبنان، بس هي بلبنان حره ماشي بلبنان، وطالما ساعه بدا عطى الحريه لحالها مثل كذا تقولي وزير الدفاع
1: كان عطى الحريه
4: لحاله يدخل ساعه بده. يعني
1: لكن اشدد على انه هذه تصريحات ونحن تبعنا منها كثير وكثير تصريحات. ربما تاتي في اطار المناورات، الضغط،
3: استخدام الداخلي،
1: استخدام الداخلي.
4: بس حتى بالاتفاق تبع 2024 نفس الكلام. عطينا حالنا الحق، بتقول ما في ضمانات، ما حدا بيقدر يعطي ضمان على حدا. مش بده الاسرائيلي ضمانات انه ما حدا يضرب بي على اسرائيل. هلا في شغله مهم كثير كمان اللي موقف اليوم اسرائيل ما تحرق الجنوب اللبناني حريق يوصل حريقه لهون، هو الضيعة المسيحيه والسنيه والدرزيه بالمناطق اللي تحت، خاصه المسيحيه لانها محميه فاتيكانيه. لو بيهجرون
1: بنحبوا نطلعوا من الطائفية، ترجعنا
4: للطائفية. لا لا لا لا،
1: لبنان هو لبنان، حكومته هو يعني
4: ما فهمت علي. اليوم اللي مانع اسرائيل تحرق الجدوب هي وجودها والضياع، وجودها الضياع.
1: ما هي مختلطة هذه الضياع.
4: هلا لا
3: يعني فوتي ثاني هذه، بس انه هي حرقت الجنوب.
4: بس اليوم
1: يعني هو توا دخل
4: ليش بتتغير الاستراتيجية كلها اليوم؟ استراتيجية اسرائيل لو خرجوا هودي هشلوهم. هشلوهم. حرقوا الجنوب بنووي، يمكن كمان حرقوا الجنوب. حاول من عينهم.
1: ما هي المخاوف انه يصل كل هذا لبيروت.
5: السؤال هو يعني

0: هل ستنسحب إسرائيل؟ لو افترضنا الآن صار هناك اتفاق وحزب الله وإسرائيل وافق على وقف إطلاق النار، هل ستنسحب إسرائيل؟ كيف يمكن أن تدفع إسرائيل الانسحاب من لبنان كلياً إلى حدود 2000 عام 2000؟ هذه مشكلة كبيرة.
1: مهمة على فكرة إسرائيل. جداً هذه النقطة، خاصة وأن التصريحات الخاصة بالإدارة الأمريكية لا تتحدث عن انسحاب إسرائيل، هي تتحدث عن وقف إطلاق النار.
2: معنى هذا ما حصل
1: بهذا الوضع الواقع اليوم،
0: معنى
1: يعني
0: ذلك أن إسرائيل سوف تبقى
3: حرية عمل إسرائيل
2: طبعاً حرية حركة
0: سوف تبقى، وحتى قلعة
1: شقيف
0: ستكون ضمن إسرائيل.
2: ممكن تراجع للخط الأصفر، بس أنه يعني لجنوب نهر الليطانة.
0: يعني هل ستغادر كليا؟
2: لا لا لا،
0: بحيث أنه لا يمكن حزب الله أن يدعي أنه يقاوم. ماذا يقاوم؟ هذه المشكلة. يعني هل ستفعلها أمريكا؟ هل سيفعلها ترامب ويطلب أو يأمر نتنياهو بأن ينسحب؟ هذه في غاية الأهمية.
2: صحيح،
1: بس أي تفضل.
2: هي في لها عاملين أساسيين، هو وضع سلاح حزب الله، كيف سيتصرف حزب الله إذا اتفقنا مع الأستاذ ريم أنه حزب الله بطبيعته عقائدية مع إيران، فهو لن يقف مع الدولة اللبنانية وسيتمسك بهذا السلاح إلى حين انتهاء دوره الإيراني. في الموقف الثاني الدولة اللبنانية، هل ستتصرف بحزم وتقول للشعب اللبناني يا إما الجيش اللبناني يتدخل لنزع أو لحصر هذا السلاح كما فعلت كافة الميليشيات الأخرى بعد الحرب الأهلية بلبنان، وسحب أي ذريعة على إسرائيل من البقاء، وحينها نقول للعالم أجمع وللأمم المتحدة هذه إسرائيل التي تحتل خارج حدود الخط الأزرق. اليوم علينا أن نكون، نحن سنكون أمام هذين الخيارين، وهما ما سيحددان طبيعة دور أو وضع إسرائيل على الأرض اللبنانية بعد.
0: الدولة اللبنانية الآن مختلفة، الرئيس
2: مش مختلفة، لا
0: مختلفة بحيث أنها مستقلة، يعني الرئيس ورئيس الوزراء
2: مصممين. هنا يجب أن يلعب رئيس مجلس النواب نبيه بري دورا تاريخيا استثنائيا بالقول أنه انتمى إلى الدولة ومفاهيم الدولة ومصلحة الجنوب والجنوبيين، ولم ينتمي ويواصل سياسة تغطية حزب الله.
0: هل سيفعلها؟
3: ولكن هناك مسألة
1: ممكن ربما مجرد تواصله مع الإدارة الأمريكية قد يكون هذه
2: الخطوة. لا، هو دائما يتواصل،
0: متواصل من زمان. هو
3: السلاح في لبنان، مسألة السلاح في لبنان، هناك سلاحين، السلاح الذي يؤثر على الداخل اللبناني والسلاح الذي يؤذي إسرائيل.
2: صحيح.
3: أعتقد علينا أن ننظر إلى الاثنين بشكل منفصل. ما يهم الولايات المتحدة وما يهم إسرائيل هو الصواريخ
2: التي تؤذيها.
3: لا يهمها إسرائيل السلاح الذي يؤذي الداخل اللبناني.
4: بالعكس خليه هذا بالعكس، هذا خليه بحالة.
0: هناك تقارير بأن إيران الآن تعيد التسلح وإعادة
1: فتح الأنفاق وإخراج
0: والمصانع
3: بالداخل الإيراني.
1: نعم
3: صحيح.
0: نعم، معنى ذلك أن إيران تستعد لحرب مقبلة، يعني ولم تستسلم كليا ولم تعول
2: طبيعة هذه الأنظمة. لا يمكنها التعامل غير ذلك. طبعا أنا برأيي هذه بالبنية بالطبيعة تبع وجود هذا النظام
1: هو
2: نظام أمني
1: مثل يعني لهذه المجموعات. هو في كل الحالات توقيت هذه الساعة انتهى، رغم أنه كانت هناك كمية زوايا أخرى قادرين أنه نفتحها. ستبقى العين على هذه التطورات. شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. نتابع ربما غدا لنعلم كيف ستكون تطورات خلال هذه الساعات القادمة. شكرا جزيلا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه.

0: وتسارع إيقاع.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر
6: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
10: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
11: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
12: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9 على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس

0: السادسة على شاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بكم مشاهدي العربية إلى العالم ليلة من الرياض، أبرز أحداث اليوم في ملفات مفصلة نستعرضها معا، والبداية مع العناوين.
1: منا نحن مجبورين منا نفل معنا أولاد، منا نترك المنطقة المهددة كرمال أنه نحمي حالنا. يعني أول شيء
0: ترامب يعلن الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.
2: إنذارات الإخلاء تعود لضاحية بيروت الجنوبية والنزوح يتجدد.
3: على وقع الإنذارات الإسرائيلية لعدد كبير من البلدات الجنوبية، تستمر الغارات الإسرائيلية ويستمر القتال البري في عدد من المحاور هنا على جبهة جنوب لبنان.
0: إيران تهدد بقصف بلدات في شمال إسرائيل إذا ما استهدفت الضاحية الجنوبية. إيران توقف تبادل الرسائل مع أمريكا، وترامب ينفي علمه بتعليق المحادثة.
4: ترامب يرد على الإيرانيين ويقول إنه يستطيع الانتظار طويلا وهم الخاسرون.
5: وفي نشرة العاشرة نناقش أيضا تطورات لبنان ونتعرف على الكواليس التي أدت إلى تغريدة ترامب التي أعلن خلالها وقف النار. أيضا مسؤول أمريكي يتحدث عن طريق آمن لخروج السفن من هرمز وتم تجربته بالفعل.
6: وفي خارج الصندوق، في اللحظة الأخيرة ترامب يوقف خطة نتنياهو لقصف بيروت، فهل تتراجع إيران عن تجميد التفاوض؟ ترامب يكلف توم براك بملف العراق. سلاح الفصائل الموالية لإيران أول اختبار أمامه.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى العالم الليلة، والتي نبدأها من تطورات الوضع في لبنان، والتي تسارعت خلال الساعة الأخيرة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إسرائيل وحزب الله على خفض التصعيد ووقف أي هجمات متبادلة.

0: قال ترامب على تروث سوشيال بأنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق على وقف إرسال أي قوات لبيروت وبأن القوات التي كانت في الطريق أعيدت بالفعل. وأضاف بأنه أجرى اتصالات عبر ممثلين رفيعي المستوى مع حزب الله، وتم الاتفاق على وقف النار تماما. وفي تدوينة لاحقة أكد ترامب بأن المفاوضات مع إيران مستمرة وتمضي بوتيرة سريعة. هذا وكانت مشاهدينا مصادر رسمية لبنانية أكدت للعربية بأن حزب الله أبلغ رئيس الجمهورية موافقته على عدم استهداف إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ مقابل عدم ضرب ضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما أبلغته الرئاسة اللبنانية للجانب الأمريكي. كما أكدت المصادر بأن المباحثات مستمرة بين واشنطن وبعبدة لبلورة صيغة وقف إطلاق نار شاملة ستكون موضع بحث في الاجتماعات التي ستعقد غدا في الخارجية الأمريكية. لنقل الصورة ينضم إلينا من بيروت مراسلة العربية نهد يوسف، من تل أبيب مراسلة العربية هبام صالحة، ومن واشنطن مراسل العربية بيير غانم. سأبدأ معك بيير، مما قاله الرئيس ترامب قبل قليل في التدوينة، تفاصيل معك تفضل.
1: نحن أمام الرئيس الأمريكي الذي يعمل بيديه وبشكل مباشر مع الأطراف للوصول إلى ما يريد الوصول إليه. ما شهدنا عليه خلال الساعتين الماضيتين هي اتصالات من الرئيس الأمريكي أولا مع الطرف الإسرائيلي الذي أوقفه عن استكمال الهجوم على الأراضي اللبنانية خصوصا على العاصمة بيروت، واتصالات أخرى مع الأطراف اللبنانيين الذين تحدثوا إلى حزب الله، ووصل عمليا الرئيس الأمريكي إلى وقف لإطلاق النار. هذا كل ما يريده جميع الأطراف في هذا الوقت، وهناك الكثير من العمل ليتم إنجازه خلال الساعات والأيام المقبلة.
0: سأنتقل إلى الجهة أو الجهة المقابلة من الصورة من تل أبيب هبام صالحة. هبة، الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو، أجواء وحتى هذه الساعة، وكيف سينعكس على الجنوب ليس فقط على ضاحية بيروت الجنوبية؟
2: نعم ليال، كيف انعكس على الشارع الإسرائيلي وعلى المعارضة الإسرائيلية التي بدأت تتحدث وتقول إسرائيل دولة وصاية بالكامل وتحت الوصاية؟ هذا ما قاله زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، كما أيضا ليبرمان من المعارضة وزعيم إسرائيل بيتينو أيضا تحدثوا عن أن هذه الحكومة هي حكومة فاشلة بعد هذا التصريح من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحتى أن محللون عسكريون يقولون بأن حتى لو كان رئيس الأمريكي محب لإسرائيل لا يمكن أن يتدخل بالقرارات الإسرائيلية التي تخص أمن إسرائيل، وهذا هو صلب المعارضة في الرأي العام الإسرائيلي ولدى السياسيين كذلك في إسرائيل لهذه الحكومة ولرئيس وزرائه الذي قال في ساعات الصباح هو ووزير دفاعه إسرائيل كاتس بأنهم وافقوا على شن هجمات على الضاحية الجنوبية، وكانوا يتحدثون عن أن ذلك كان بتنسيق أمريكي لناحية توسيع الهجمات في لبنان. كيف سينعكس على جنوب لبنان؟ تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تتحدث عن انسحاب للجيش الإسرائيلي من بلدات جنوب لبنان، إنما تحدث فقط عن منعه للهجمات من خلال القوة النارية، وحتى أنه تحدث عن قوات وهو منع قوات. لا نعلم حتى هذه اللحظة في إسرائيل يتساءلون ما هي القوات التي منعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتقدم ناحية العاصمة بيروت، ولكن في المجمل إسرائيل تقول منذ فترة بأن الضاحية الجنوبية مرتبطة كليا بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.
0: ناهد، الصورة من بيروت بعد إعلان الرئيس ترامب وموافقة حزب الله على إيقاف استهداف الشمال الإسرائيلي، كيف هي الصورة الآن من هناك؟
3: لا تزال الصورة ضبابية في بيروت رغم أنها تقريبا تغيرت، خصوصا وأنه ليال استفاق اللبنانيون على توسيع للحرب، والآن تغيرت الصورة تماما، ولكن لا تزال حتى اللحظة ليست واضحة تماما ماذا جاء في حديث ترامب. هل فقط الضاحية الجنوبية لبيروت أم كل لبنان أي الجنوب؟ هذا سؤال يسأله اللبنانيون اليوم. وعن التزام حزب الله، هل هو فقط التزام بعدم إطلاق مسيرات وصواريخ تجاه الداخل الإسرائيلي، أم حتى أيضا العمليات التي كان يقوم بها منذ اليوم الأول للهدنة التي تقع داخل الأراضي اللبنانية التي تحتلها إسرائيل والتي تستهدف تجمع

مجموعات لجنود وآليات إسرائيلية، وبالتالي هذه الصورة حتى الساعة ليست واضحة، خصوصا وأنه بعد كلام ترامب لا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرة في جنوب لبنان ليال، وبالتالي لا يمكن ترقب ماذا سيكون أو كيف سيتم ترجمة هذا

0: موافقة حزب الله على الالتزام بوقف إطلاق نار، وهو ما كان أيضا نقله كان سابقا رئيس مجلس النواب نبيه بري. وكانت المصادر أشارت بأنه هذا الكلام ترامب هو كلام إيجابي، وعلقت أمالا على كلام ترامب وقالت في حال بالفعل صح ذلك وتوقفت الحرب في كامل لبنان، يوم غد هو مفترض أن تبدأ الجولة الرابعة من المفاوضات. وفي هذه الجولة عندها بعد أن كان الحديث دائما يتعلق بالمفاوضات عن مطالبات بوقف إطلاق نار، الآن سينتقل النقاش إلى الشق الأمني لموضوع الانسحاب الإسرائيلي وكل الملفات الأخرى التي كانت عادة تؤجل إلى ما حين إلى ما بعد وقف إطلاق نار. نتحدث عن انتشار الجيش اللبناني مجددا في جنوب لبنان، عن ترسيم حل كل الملفات، ترسيم الحدود وغيرها. وبالتالي تعلق المصادر الرسمية آمالا على كلام ترامب وتأمل بالفعل بأن يترجم حقيقة، خصوصا وأن اليوم حتى وإن كان في ضاحية بيروت الجنوبية لم تقصف، إلا أن هذا الكلام اليوم أو التصريح الإسرائيلي أثار خضة كبيرة في بيروت مع حركة نزوح جديدة شهدناها منذ ساعات الصباح الأولى منذ أن أعلن ترامب عن معاودته أو عن أوامره بقصف الضاحية مجددا. عدنا لنشهد حركة نزوح جديدة، عاد هؤلاء إلى المراكز التي لم يكن مراكز لواء التي غادروها منذ فترات قليلة وليس منذ وقت طويل، وبالتالي عاد التوتر إلى بيروت ومحيطها. وبالتالي بالفعل هذا الخبر يعني أرخى بظلاله على العاصمة بيروت.
1: بيير، عندما نتحدث عن يعني الحاصل أو عن ما قاله الرئيس الأمريكي، هناك استكمال غدا لموضوع وقف إطلاق النار الشامل بالمباحثات في الخارجية الأمريكية، ولكن هل هناك أي ربط اليوم بين هذا التطور السياسي وبين موضوع التفاوض، خصوصا وأن الجانب الإيراني مصر وكان هناك تصريحات عالية السقف بالساعات الماضية إذا ما تم إيقاف يعني العمليات العسكرية الكبيرة في جنوبي لبنان سيكون هناك رد عسكري إيراني على هذه العمليات؟
2: من الممكن استنتاج ذلك، ولكن ليس هناك أي إثبات على أن هناك ربط بين ما يريده الإيرانيون وما فعله الرئيس الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية. الرئيس الأمريكي أجرى اتصالات مباشرة بلبنان وبإسرائيل، وهو وصل إلى وقف لإطلاق النار بصرف النظر عن ما يحدث في إيران، أقله هذا ما نفهمه في هذه اللحظة. بالنسبة لعملية التفاوض، كانت تريد الجمهورية اللبنانية دائما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، هذا وقف لإطلاق النار. الخطوة التالية هو أن تبدأ كما ذكرت نهد قبل قليل المحادثات، يجب أن تتناول عمليات الانسحاب التي تطالب بها الجمهورية اللبنانية بإسرائيل، وتريد أيضا أن تؤكد للإسرائيليين أنها قادرة على الانتشار مكان القوات الإسرائيلية وأن الحدود الشمالية لإسرائيل لن تتعرض مرة أخرى للهجمات. بالإضافة إلى ذلك، يصر الإسرائيليون على الوفد اللبناني وعلى الأمريكيين على أن هذه المفاوضات تقوم أيضا ليس فقط على مسألة الانسحاب وعلى مسألة انتشار الجيش اللبناني، إنما تتركز أيضا على تطبيق القرار 1701، أي تفكيك قدرات حزب الله وبسط سيارة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية.
1: الآن بيير، بحسب معطيات العربية بعد قليل سيصدر بيان عن سفارة لبنان في واشنطن يوضح تفاصيل التطورات الأخيرة، أي ما حصل بالساعات الماضية قبل إعلان الرئيس الأمريكي. بانتظار هذا البيان سأعود إليك هبة. هبة، يعني طبعا ما تريد المؤسسة العسكرية تحديدا بالداخل الإسرائيلي وأيضا ائتلاف نتنياهو هي نتائج عملية واضحة لهذه العملية العسكرية قبل الانسحاب وقبل الحديث عن هدنة طويلة الأمد. هل هناك أي تصريحات جديدة بالداخل الإسرائيلي بعد إعلان الرئيس ترامب؟
3: يعني كل التصريحات هي من قبل المعارضة التي تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تقول بأن لم يعد لدى إسرائيل حرية قرار لناحية أمنها القومي، وتحديدا بأن بنت وكذلك زعيم المعارضة لبيد وكل الأساس المعارضون لهذه الحكومة يتحدثون عن انتقادهم لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بالمجمل، التطورات العسكرية في جنوب لبنان والتحركات العسكرية في جنوب لبنان هي ضغط أكثر لكونها من تحقيق إنجازات. على صعيد الواقع، حزب الله ما زال يطلق الصواريخ والمسيرات مع تعمق القوات البرية إلى على سبيل المثال إلى قلعة لشقيف، وهو تطور مهم بالنسبة للجانب الإسرائيلي لصورة

0: النصر التي يريدها الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولكن بالمجمل لم يتوقف كل تحركات الجيش الإسرائيلي أو لم توقف كل تحركات الجيش الإسرائيلي عمليات حزب الله باتجاه المستوطنات الشمالية. خلال هذا اليوم سمعت صافرات الإنذار منذ ساعات الصباح حتى قبل ساعة من الآن باتجاه المستوطنات الشمالية، وبالتالي الجانب الإسرائيلي وهذه الانتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه لا يستطيع تنفيذ هجمات على الضاحية الجنوبية، علما بأن حتى الأوساط العسكرية تتحدث بأن حتى لو نفذت الهجمات على الضاحية الجنوبية لن تؤثر شيئا سوى ما يجري في إطار المسار الدبلوماسي. وإسرائيل تريد من المسار الدبلوماسي إنشاء آلية عسكرية وتنسيق عسكري مشترك بين إسرائيل والدولة اللبنانية كما هو وكما هي موجودة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وكذلك تريد تحركات وآلية حقيقية من الجيش اللبناني لناحية انتشاره في جنوب لبنان. وإسرائيل ستنسحب فقط من خلال اتفاق أمني بينها وبين الدولة اللبنانية، ولكن بعجالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستطيع أن يفرض على إسرائيل الانسحاب إلى الخط الأزرق في حال قررت الإدارة الأمريكية الضغط على إسرائيل.
1: سأعيد وأذكر مشاهدينا بأن مصدر أمريكي للعربية قال بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ واشنطن بتلقيه تأكيدات من حزب الله بوقف التصعيد، وقال المصدر الأمريكي بأن واشنطن نجحت في إقناع إسرائيل بخفض التصعيد بعد اتصالات الرئيس اللبناني، وشدد المصدر على أن واشنطن تعمل على منع انهيار مسار التفاوض بين إسرائيل ولبنان، لذلك ستعقد جولة مفاوضات رابعة بين إسرائيل ولبنان في موعدها الثلاثاء والأربعاء. كما اعتبر المصدر الأمريكي بأن الأولوية الفورية تبقى منع التصعيد العسكري والحفاظ على المسار التفاوضي مفتوح. قبل أن أكمل معكم سينضم إلينا الزميل محمود شكر من جنوب لبنان. محمود، الصورة على الأرض، الصورة الأمنية والعسكرية لو سمحت.
2: أقله 34 عملية قام بها حزب الله حتى هذا التوقيت، والعشرات من الغارات الإسرائيلية على أنواعها المتعددة. أعنف هذه الغارات كانت بمحيط مستشفى جمال عامل في الصور، ثلاثة أبنية عبارة عن مجمع سكني سويت مع الأرض، بالإضافة إلى عمليات التوغل التي لا تزال قائمة منذ دقائق معدودة، وتحديدا في الخلفية التي وراءنا مباشرة صوت الدبابات الإسرائيلية هي تتحرك داخل الأحياء الداخلية في بلدة دبين على وقع التمشيط من أسلحة متوسطة ومن أسلحة خفيفة. أيضا العمليات التي قام بها الحزب والتي أشرت إليها بالرقم 34 هي تنوعت باتجاه القوات الإسرائيلية في دبين، على سبيل المثال خمس عمليات في القنطرة، أكثر من خمس عمليات في يحمر شقيف، أيضا أكثر من خمس عمليات. ثم كان هنالك تنوع على مستوى الجغرافيا بالعمق، أي باتجاه القوزح والمطلة ومركز أو موقع العباد. الآن التمشيط الناري وراءنا مباشرة يحصل ونحن على الهواء مباشرة، مما يعني إلى أن هذا اليوم على مستوى المناورة العسكرية بالقوى النارية التمشيط على أشده. نذهب الآن إلى التمشيط داخل دبين من قبل القوات الإسرائيلية، تجري الدبابات الآن تتحرك داخل البلدة على وقع هذا الغطاء الناري من الأسلحة المتوسطة وأيضا الأسلحة الخفيفة. عشرات الغارات كانت على هذا المحور منذ ليل أمس حتى هذا التوقيت. نعم
1: محمود، محمود ما زلت تسمعني؟
2: ايه نعم نعم اسمعك.
1: يعني الحاصل هي قوات إسرائيلية بالداخل تمشط الطرقات في المدينة، هذا ما تتحدث عنه؟
2: نعم، هي القوات الإسرائيلية كانت قد دخلت هذه البلدة منذ أيام ثلاث، وهي الآن القوات تزج بعدد

0: من الدبابات والملالات، لأننا تعودنا مع ساعات الليل أن تتقدم القوات البرية داخل البلدات والقرى، وهذا أحد أهم المحاور الساخنة في الجبهة الجنوبية على ما يعرف بمحور دبين بلاط. كنا قد شاهدنا ذلك في الأيام العديدة، القوات الإسرائيلية دخلت البلدة وأقامت فيها عدد من المراكز حزب الله، وبحسب البيانات التي أصدرها اليوم هو قال إلى أنه استهدف هذه القوات بخمس عمليات متتالية، نوع ذلك من حيث العمليات على مستوى المسيرات الانقضاضية، الصواريخ الموجهة، حتى إلى أنه ذكر قام بصاروخ نوعي، بالإضافة إلى القصف المدفعي المركز باتجاه هذه القوات، وهذا جزء من عينة العمليات العسكرية التي كانت تجري ونحن على الهواء مباشر.
1: سأعود إليك ناهد، تحضيرا لجولة غد، جولة المفاوضات التي ستعقد في الخارجية الأمريكية، ما أهم سيتم بحثه على طاولة التفاوض، وكيف يعني ينظر لبنان الرسمي إلى هذه المفاوضات؟
2: المفاوضات هي الحل الوحيد بالنسبة للبنان الرسمي، هذا اليوم أكده رئيس الجمهورية، جدد الموقف بأن المفاوضات هي الحل الوحيد. رئيس الحكومة قبل يومين قال بأن المفاوضات غير مضمونة النتائج ولكنها الأقل كلفة على لبنان، وبالتالي ينظر بأمل لهذه المفاوضات لأنها الحل الوحيد لحل كل المشاكل في لبنان أو الأزمات الأمنية في لبنان. يعني الحرب كانت جربت وهي جرت الويلات على لبنان واحتلالا جديدا، وبالتالي لا يمكن التعويل غير على المفاوضات بحسب الرئيسين. وبالتالي يوم غد كان المفروض بأن يكون هو المطلب الأساسي كما كان في الجولات السابقة وكما كان في الاجتماع الأمني الذي عقد قبل أيام، المطلب الأساسي هو المطالبة بوقف إطلاق نار. الآن في حال لم يتحقق ذلك سيبقى هذا المطلب على حاله، وفي حال بالفعل تحقق بفعل كترجمة لكلام ترامب فإن الحديث يوم غد سيتطرق إلى بقية الملفات. في حال تم تثبيت وقف إطلاق نار، أولا المطالبة بتثبيته حقيقة، وقف التمدد الإسرائيلي الذي يحصل والذي بات يجتاز الخط الأصفر قبل أيام وتقدم إلى مناطق كثيرة، بدء بانسحاب الإسرائيلي، وقف الانتشار الجيش اللبناني، وضع خريطة لانتشار الجيش اللبناني، وطبعا ترسيم الحدود البرية، حل الملفات العالقة، وطبعا وعودة أيضا الأسرى الذين حتى هذه اللحظة لبنان رسمي لا يعرف العدد الحقيقي للأسرى اللبنانيين الذين يتواجدون داخل إسرائيل.
1: شكرا لك ناهد يوسف من بيروت، محمود شكر من الجنوب، من تل أبيب هبة مصالحة، ومن واشنطن بيير غانم، شكرا لكم على هذه الرسائل. طبعا سنعود إليكم فور ورود أي جديد وفور صدور البيان الرسمي عن السفارة اللبنانية في واشنطن. مشاهدينا إذن بينما تقف الدبلوماسية تتحرك الدبابة الإسرائيلية على الأرض، أي الأرض اللبنانية، السيناريو ليس غريب، فهو مستنسخ بحذافيره من قطاع غزة ذات الأحزمة والتكتيكات النارية لقضم الأراضي التي شاهدناها. طبعا المناطق العازلة المفرغة تاما، لكن السؤال هنا، هل تساءلتم يوما لماذا يصطدم الصراع دائما بثلاثة خطوط ملونة؟ أتحدث عن الأخضر، الأزرق، والأصفر. سنبدأ معكم من الخط الأخضر. أصل القصة سق ملكية السيادة اللبنانية وعنوان الحدود الرسمية للبنان. هذا الخط رسم عقب حرب 48 ليكون الحد الفاصل المعترف به دوليا. وحتى تتخيلوا المشهد بدقة عندما تسمعون في النشرات الإخبارية عبارة الحدود المعترف بها دوليا، فالقانون الدولي يقصد هذا الخط تماما الذي أتحدث عنه. تذكروا هذه الأسماء جيدا، قرى وبلدات تاريخية مثل رميش، يارون، بيوتها وأشجارها وزيتونها تقع مباشرة على حافة هذا الخط. تابعوا معنا هذا الخط المتعرج الذي نراه هنا على هذه الخارطة، إنه الخط الأزرق، خط الهدوء الهش الذي رسمته الأمم المتحدة مطلع الألفية للتحقق من انسحاب إسرائيل من هذه المناطق. ولكن أين يكمن هذا الخطر؟ هنا يكمن في بؤر ملغمة، مثلا مزارع شبعة، بلدة الغجر، هكذا تبدو الثغرات التي استغلتها تل أبيب لتشق منها اليوم طريق الدبابات مباشرة، وليتحول القرار 1701 إلى ضحية جديدة لشهية استيطان قديمة وليست بالجديدة. سننتقل من هنا إلى الخط الأصفر، جدار النار

0: الذي يرتسم اليوم طبعا مصطلح عسكري فرضته الحرب الحالية ليعبر عن عمق أمني ممتد ولعدة كيلومترات كما نتابع على هذه الخارطة تسعى تل أبيب لانتزاعه من الجسد اللبناني. الخريطة خلف هذه تشرح لكم الصورة من محيط قلعة الشقيف التاريخية إلى التوغل المتسارع شمال نهر الليطاني. هذا هو الخط الأصفر في أخطر مراحله النارية، محاولة لفرض واقع جديد بعقلية احتلال قديمة وليست جديدة. لكن مشاهدينا، ما الذي جرى خلال الساعات الماضية؟ وطبعا التصعيد الحاصل بالجنوب والتوغلات في لبنان وعلى الأرض. سينضم إلي أستاذ رياض قهوجي للحديث عن آخر التطورات على الخريطة. أستاذ رياض، ما الذي حصل اليوم بجنوب لبنان؟
1: اليوم التحركات العسكرية بقيت في محور شقيف دبين. هذه المنطقة هي تعتبر ضمن ما يعرف بالمحور أو القطاع الشرقي، هي إلى الشمال من أصبع الجليل. أهميتها قلعة الشقيف كما تحدثنا سابقا هي الارتفاع، هي منطقة مرتفعة أعلى قمة في تلك المنطقة تشرف على كل ما هو شمال وغرب وحتى جنوب باتجاه الجليل من تحركات، وهي أيضا من يريد أن يسيطر على منطقة النبطية مرجعيون عليه أن يسيطر على قلعة شقيف، وبالتالي هي لها أهمية استراتيجية. أيضا التقدم وكما سمعنا الآن من
0: تبشيط على الأرض،
1: شكر، هي في منطقة دبين. دبين هذه البلدة مهمة، هي على الطريق الذي يصل البقاع الغربي بمرجعيون وبسائر الجنوب ولا تمر عبر الليطاني، هي طريق تأتي عبر البقاع. هذه دخلت قوات الإسرائيلية، وهذا يؤشر أن الهدف القادم للعمليات البرية هي تلال علي الطاهر التي هي تقع إلى شمال شقيف وإلى غرب دبين. يعني هذه هي الهدف الأساسي، هذه التلال يعتقد أنها تحتوي على مجموعة كبيرة من الأنفاق الخاصة بحزب الله التي أيضا فيها يعتقد الصواريخ بعيدة المدى، مسيرات وغيرها. منطقة النشاط الآخر كانت باتجاه استمرار الغارات على سور على الخط الساحلي. هنا ما لاحظنا ليال ما شاهدناه في غزة، استهداف المنشآت الطبية. اليوم كان هناك غارة على مستشفى جبل عامل المحيط،
0: أكبر مستشفى بالقطاع،
1: وهو المستشفى الرئيسي. يعني صور، أنا من مدينة صور فأنا أعرف هذه المنطقة تحديدا. وبالأمس كان هناك دعوة للدفاع المدني للمغادرة المدينة، هي إفقاد المنطقة من الخدمات الطبية من خدمات الإسعاف، وهو ما سيدفع بهجرة المزيد من السكان. إسرائيل تريد أن ترحل، أن تجبر عدد أكبر
0: إفراغ
1: من
0: المنطقة بالكامل،
1: إفراغ المنطقة بالكامل، لأن إفراغ المنطقة يسهل عمليات التقدم البري. إن كان هناك فعلا نية لإسرائيل للتقدم برا كما يعتقد باتجاه الليطاني، وربما حتى وصولا إلى نهر الزهراني، لأن الوصول إلى الزهراني من الخط الساحلي وأيضا مع ربطها من جهة النبطية باتجاه الزهراني من قلعة شقيف، هذا سيؤدي إلى سيطرة إسرائيل على خطوط الدفاع في جنوب لبنان التي شكلها حزب الله ومتعددة، إن كان من خط بنت جبال أو من خطوط الأولى حتى وصولا إلى منطقة تلال علي الطهري.
0: إفراغ جبل عامل،
1: إفراغ جبل عامل تحديدا من القوات العسكرية، من القدرات حزب الله العسكرية.
0: طيب أستاذ رياض، نكتفي بهذا القدر على الخريطة بموضوع الحاصل اليوم. طبعا هناك تاريخ طويل للصراع الإسرائيلي اللبناني، سنبدأ بأبرز المحطات التي رسمت تاريخ هذا الصراع. 49، من بعد ما الذي حصل؟
1: هي تبدأ هدت 49، هذه أتت بقرار 62 مجلس الأمن، هذه نتيجة حرب 48 كما نعلم، عند إعلان إسرائيل دولتها تحركت الدول العربية، أرسلت جيوشها من عدة محاور. لبنان شارك، أرسلت الجيش اللبناني قواته لمناطق الجليل، وكان هناك حرب استدمار دامت حوالي السنة، انتهت باتفاق ما يعرف اتفاق 49 والذي حددت على

0: أساسه الحدود بين الدولتين، وتم تشكيل قوة دولية لقوة من المراقبين الدوليين يعني قامت برصد أي خروقات منذ ذلك التاريخ بين الدولتين.
1: طيب بعد هذه الهدنة هناك أيضا محطة أساسية نتحدث عن اجتياح 78، ما الذي نتج بعد هذا الاجتياح؟
0: اجتياح 78 أتى نتيجة 1969 قرار جمع الدول العربية في تنشيط منظمة التحرير الفلسطينية من الحدود اللبنانية. هذا 69 بدأت من حينها خروقات لهدنة 49 من جانب لبنان، أدى إلى تصاعد الأمور مع بداية الحرب الأهلية في لبنان نتيجة الخلاف الداخلي على دور منظمة التحرير بين القوى السياسية اللبنانية. شهدنا على أثرها الاجتياح الإسرائيلي الأول عام 78، وصل إلى مشارف مدينة صور قرب نهر الليطاني، وعلى أساسه صدر قرار 425 لتشكيل قوة يونيفيل التي كانت مهمتها كقوة فصل في لبنان بين حينها منظمة التحرير والقوى اليسار اللبناني وإسرائيل، وشكل أيامها ما يعرف بجيش لحد، قوات كانت الموالية لإسرائيل التي سيطرت على بعض أجزاء وشغلت ما يعرف بالحزام الأمني لإسرائيل في جنوب لبنان.
1: بعد يعني هذا التاريخ هناك اجتياح 82، اجتياح 82 الذي وصلت فيه القوات الإسرائيلية لبيروت.
0: يعني الهدنة أو قرار 425 انتشار اليونيفيل لم يخفف من حدة الصراع والموجات في جنوب لبنان، استمرت وتصاعدت إلى عام 82. قامت القوات الإسرائيلية باجتياح لجنوب لبنان وصولا إلى بيروت، كانت أول مدينة عاصمة عربية تحتلها تدخلها إسرائيل، وأيضا وصلت إلى طريق إلى داخل البقاع، وكان هناك اشتباكات مع الجيش السوري الذي كان متواجدا في لبنان. ويعني هذه انتهت بقرار بمجلس الأمن 508-509 لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان. القوات الإسرائيلية انسحبت عام 85 من بيروت، من البقاع، من جبل لبنان، إنما أبقت على حزام أمني يمتد من مناطق جزين مرج عيون باتجاه الحدود، وبقيت يعني قلعة شبيب كانت جزء من هذه الحزام الأمني، وبقي متواجدا يعني تحت إشراف ما يسمى بجيش لحد حينها بالتعاون مع القوات الإسرائيلية لفترة زمنية.
1: طيب بعد هذا التاريخ كان هناك جولات صراع 93-2000، ولكن هناك قرار أساسي 1559 الذي كان يعني الرئيس الحريري الأب كان له يد طولة بإصداره، ما الذي حصل؟
0: ما الذي حصل؟ أن عام 2000 انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، أنهت الحزام الأمني، وكان يتوقع الرئيس الحريري أن حزب الله سيسلم سلاحه وأن الدولة ستبسط سلطتها وأن القوات السورية ستنسحب من لبنان نتيجة هذه التطورات. إنما ما حدث، قاموا بدعة أن مزارع شبعة هي لبنانية حجة لاستمرار المقاومة، حزب الله رفض تسليم سلاحه، سوريا دعمت هذا القرار وقررت إبقاء قواتها في لبنان. تصاعد الخلاف بين الرئيس الحريري وسوريا وحزب الله، وهذا العديد يعتقد أن 1559 الذي لعب الرئيس الحريري دور كبير بإصداره من مجلس الأمن أدى بنهاية الأمر إلى قرار اغتياله. يعني جميع ما تحدث أو كتب عن اغتيال الرئيس الحريري ربطوا بدور الرئيس الحريري بإصدار هذا القرار الذي يدعو لإنهاء الوجود الأجنبي والميليشيات في الأراضي اللبنانية.
1: حرب 2006 والقرار 1701.
0: الحرب 2006 كما نذكر حزب الله أطلق هذه الحرب بإقدامه على خطف مجموعة من الجنود الإسرائيليين، وأدت إلى اجتياح إسرائيلي قصير الأمد، إنما إلى حرب مدمرة، يعني تم استهداف عدة مدن، إنما لم تنتهي لصالح إسرائيل. إسرائيل تعرضت لخسائر كبيرة فيها نتيجة إخفاق استخباراتي عن تنامي قدرات حزب الله، وانتهت بالقرار 1701 الذي أدى إلى إعادة تشكيل قوات اليونيفيل بأعداد أكبر وبصلاحيات أكبر داخل لبنان، مع عودة الجيش اللبناني للانتشار بشكل كثيف داخل أراضي جنوب لبنان.
1: آخر تاريخ بجولة الصراع ولما زلنا نعيشه حتى هذه الساعه.

0: حرب الإسناد؟ ما الذي حصل حتى هذه الساعة؟
1: حرب الإسناد أتت نتيجة قرار حزب الله أو الأمين عام حزب الله بفتح جبهات إسناد لغزة بعد عملية 7 أكتوبر 2023. بعد بضعة أيام حزب الله أعلن فتح هذه الجبهة، قام بقصف المناطق الإسرائيلية وأدى إلى اشتعال الحرب. منذ حينها لليوم هي كانت مجموعة حروب تطورت هذه المواجهات. شهدنا عملية البيجر، شهدنا عملية اغتيال نصر الله وصفي الدين وغيره من قيادات، ثم شهدنا هدنة هشة على يعني توصلت إلى حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. حزب الله لم يلتزم بتسليم السلاح وإسرائيل لم توقف هجماتها نتيجة ذلك. وتطور بعد 2 مارش الماضي عندما حزب الله كرر فتح الجبهة واستهداف العمق الإسرائيلي إسنادا لإيران وانتقاما لاغتيال الخامنئي. ونحن اليوم نشاهد الحرب مستمرة، قرارات مجلس الأمن لا تزال فاعلة، يعني قرار الهدنة لا يزال قائم، لا تزال هناك قوة دولية مشكلة وفيها ضباط، اليونيفل لا تزال موجودة إنما مهمتها تنتهي نهاية هذا العام.
0: نعم.
1: وهناك اليوم مسعى دولي لإيجاد بديل لليونيفل للمساعدة الجيش اللبناني بحفظ الأمن وسحب السلاح في جنوب لبنان.
0: إذن باختصار من 48 حتى اليوم كل جولات الصراع فيها عامل خارجي.
1: هي ترتكز ويلام فيها بشكل أساسي الدور الخارجي، ومن هنا القرار الذي يدعو العديد بلبنان هو ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات.
0: شكرا لك أستاذ رياض قهوشي.
1: شكرا.
2: ارجعوا كل ينسحب لورا.
0: تنطلق مشاهدينا في مقر الخارجية الأمريكية الثلاثاء جولة مفاوضات رابعة بين إسرائيل ولبنان بحضور سفيري البلدين بواشنطن ضمن محادثات المسار السياسي. وأكد مصدر أمريكي للعربية بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ واشنطن تلقيه تأكيدات من حزب الله بوقف التصعيد. وقال المصدر الأمريكي إن واشنطن نجحت في إقناع إسرائيل بخفض التصعيد بعد اتصالات الرئيس اللبناني. وشدد المصدر الأمريكي على أن واشنطن تعمل على منع انهيار مسار التفاوض بين إسرائيل ولبنان، كما اعتبر المصدر الأمريكي بأن الأولوية الفورية تبقى في منع التصعيد العسكري والحفاظ على المسار السياسي. من القدس ينضم إلينا مستشار العربية لشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي، يعني اليوم بين الضغط، ضغط الحليف الأمريكي على نتنياهو والضغط الداخلي إن كان من المؤسسة العسكرية، من الائتلاف الحكومي، والآن من المعارضة، قبل قليل سمعنا أصوات من المعارضة تندد بوقف العملية العسكرية أو على الأقل يعني حادة بلبنان، أمام كل هذا الضغط كيف سيتصرف نتنياهو بالأيام المقبلة؟
3: يعني القرار الأمريكي هو الذي يلزم نتنياهو، يعني كل ما تتحدث به المعارضة لا يهم نتنياهو، ما يهمه ما يقوله الرئيس الأمريكي. والرئيس الأمريكي قال بشكل واضح اتفقت مع نتنياهو على وقف الحرب أو وقف ضرب بيروت كما يقول. الطائرات عادت والقوات الإسرائيلية لن تتقدم إلى بيروت، إلى الضاحية أو إلى أي مكان آخر. هذا ما قاله الرئيس ترامب وهذا ما تحدث به مع نتنياهو. وأشار ترامب أيضا إلى أنه تحدث مع حزب الله عبر وسطاء وتأكد منهم أنهم سيوقفون النار. هذا الأمر هو الأهم في نظر نتنياهو. عندما يأمر الرئيس الأمريكي نتنياهو بالتوقف عن الحرب فإنه سيتوقف عنها. لذلك نحن نرى المعارضة تنتقد نتنياهو لأنه أصبح تحت إمرة ترامب ولا رئيس حكومة لدولة ذات سيادة كما يقولون في المعارضة. الجميع في إسرائيل، معارضة وائتلاف، يريدون استمرار الحرب ليس على لبنان إنما على حزب الله حسب منظورهم، والقضاء على تواجده العسكري في لبنان. ولكن ما حصل اليوم في الساعات الأخيرة هو أن إسرائيل توقفت عن هذه الحرب. لذلك يرون في إسرائيل معارضة وائتلاف أن الجانب الأمريكي أنقذ حزب الله في هذه المرحلة من ضربة عسكرية كبيرة كانت تريد

0: إسرائيل أن توجه لحزب الله عبر ضرب الضاحية الجنوبية ومناطق أخرى في أنحاء لبنان، ولكن نتنياهو قد يفاجئ وقد يأمر بضرب مناطق معينة في الضاحية، ثم يفسر ذلك للجانب الأمريكي بأنه أصاب أو ضرب أهداف كانت تعد لضربات مباشرة على إسرائيل خلال الفترة القريبة. ليال،
1: طيب إذا ما حيدت الضاحية الجنوبية لم يحيد الجنوب، العمليات ما زالت مستمرة حتى هذه الساعة، عن أي تقدم نتحدث؟ هل ستكون العمليات العسكرية إلى ما بعد الليطاني؟ يعني هناك حديث بالساعات الماضية عن الزهراني حتى.
0: نعم، في إسرائيل يعدون العدة للتقدم إلى نحو نهر الزهراني، وأيضا لضرب منشآت ومناطق في مدينة صيدا أيضا، ومحاولة محاصرة المدينة وإجلاء السكان من صور إلى صيدا ومن صيدا إلى أبعد من ذلك. على الأقل هذه هي الخطة العسكرية الإسرائيلية. لا نعرف حتى اللحظة إذا كان قرار ترامب أيضا يقضي بوقف هذه العملية، وليس فقط العملية التي كان من المزمع القيام بها على الضاحية الجنوبية. لذلك في إسرائيل هناك شبه فوضى في هذا الموضوع، ولا يعرفون إذا كانت العملية ستنتهي الآن أو تتوقف حيث يقف الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات ويتوقف هناك ولا يتقدم أكثر، أم أنه سيستمر من الليطاني إلى الزهراني كما كان مخططا له قبل أن يتحدث نتنياهو وأن يعطي الأمر بضرب الضاحية.
1: طيب، أمام هذا الواقع، إذا ما يعني بقي على هذا التقدم، هل هذا يعني بأن كل المناطق التي يتواجد فيها الآن لن يكون هناك عودة لسكانها قبل نزع السلاح النهائي الذي يطالب به نتنياهو والحكومة؟
0: هذا على الأقل ما تقوله إسرائيل. إسرائيل ستبقى في المناطق التي تحتلها إلى حين التوصل إلى حل مع حزب الله، نزع سلاحه، تسليم سلاحه، إيجاد صيغة ما لخروجه من المشهد العسكري. وإسرائيل لن تنسحب من تلك المناطق ما دام هناك سلاح بيد حزب الله يمكن أن يهدد الداخل الإسرائيلي في وقت من الأوقات. لذلك
1: حتى ولو مع ما قاله حزب الله، يعني أبلغوا للرئيس عون قبل ساعات بأنه لن يقوم بأي عمليات ضد الجانب الإسرائيلي.
0: إسرائيل يعني مسألة العمليات ليست المهمة بالنسبة لإسرائيل، المهم بالنسبة لإسرائيل حيازة حزب الله على أسلحة يمكن أن تهدد بها الداخل الإسرائيلي. إسرائيل لا تريد أن تعود إلى قواعد اشتباك كما كان سابقا، تريد إنهاء التواجد العسكري لحزب الله في لبنان حتى لا يكون هناك خطر مستقبلي حتى ولو بعد سنوات على الداخل الإسرائيلي من هذا السلاح الذي يملكه حزب الله، وهو ميليشيا مسلحة داخل دولة ذات سيادة. هذا الأمر غير مقبول إسرائيليا من المنظور الإسرائيلي. لذلك أيضا من الجانب الأمريكي هناك تفهم لهذا الموقف الإسرائيلي ويدفعون الجانب اللبناني بهذا الاتجاه. هل سينجحون بذلك؟ الأيام بيننا.
1: شكرا لك من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. تتابعونا مشاهدينا، ولكن بعد الفاصل. الخارجية الباكستانية تؤكد بأن إيران طلبت الاستمرار في جهود الوساطة لتهدئة الوضع الحالي.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

بكم من جديد مشاهدينا. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إضافة إلى نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار لبحث المسارات المرتبطة بوقف إطلاق النار. ووفقا لبيان الخارجية الباكستانية فقد طلبت إيران من إسلام أباد الاستمرار في جهود الوساطة لتهدئة الوضع الحالي ودعم وقف إطلاق النار. وذكرت الخارجية الباكستانية بأن الوزيرين اتفقا على العمل لمنع أي انهيار للتفاهمات القائمة. مشاهدينا سأذكر بالعواجل التي ترد على الشاشة الآن. مصادر لبنانية للعربية: الرئيس عون أبلغ الأطراف على رأسهم نبيه بري بالوصول إلى وقف إطلاق النار. وأيضا مصادر الرئيس سلام أي رئيس مجلس الوزراء للعربية: جهود لبنان مع واشنطن حققت اختراقا بالحصول على وقف جدي لإطلاق النار.

0: تزايد انشغال واشنطن بأزمة الشرق الأوسط تشد المخاوف لدى دول آسيا من تراجع المظلة الأمنية الأمريكية في وقت تواصل فيه الصين تعزيز قدراتها العسكرية ونفوذها الإقليمي. تحولات دفعت حلفاء واشنطن إلى إعادة حساباتهم الأمنية في مشهد يرسم ملامح مرحلة جديدة مع التوازنات في آسيا.
1: Subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates.
2: كلمات بدت كأنها جرس إنذار دق في العواصم الآسيوية. فواشنطن لم تعد تتحدث عن حماية الحلفاء بقدر ما تتحدث عن تحميلهم كلفة الدفاع عن أنفسهم. وفي وقت تنشغل فيه الإدارة الأمريكية بملفات الشرق الأوسط والمواجهة مع إيران، تجد دول آسيا نفسها أمام واقع أمني جديد عنوانه الاعتماد على الذات في مواجهة الصين. في منتدى شانغريلا الأمني رفعت إدارة ترامب سقف مطالبها من الحلفاء. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث دعا دول المنطقة إلى زيادة إنفاقها العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن زمن تحمل واشنطن العبء الأكبر للدفاع عن شركائها قد انتهى.
1: While many of our allies and partners allowed their own defense capabilities to atrophy.
2: الرسالة الأمريكية فتحت باب الأسئلة الصعبة في آسيا. ماذا لو تراجعت المظلة الأمريكية أكثر؟ وماذا لو وجدت دول المنطقة نفسها وجها لوجه أمام القوة العسكرية الصينية المتنامية؟ اللافت أن كثيرا من الحلفاء اختاروا لغة أكثر هدوءا هذه المرة تجاه بكين. اليابان تحدثت عن الحوار، والفلبين خففت لهجتها المعتادة، فيما ركزت دول جنوب شرق آسيا على تجنب التوتر بدلا من التصعيد. أما الصين فاستثمرت هذا المشهد لتعزيز حضورها عبر مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية ونفوذها الإقليمي، مستغلة انشغال واشنطن بأزمات أخرى وتزايد الشكوك حول التزامها المستقبلي بأمن آسيا. 3 أيام من الاجتماعات شاركت فيها 46 دولة. لم يكن النقاش يدور حول الصين فقط، بل حول شكل العالم الذي يتكون الآن. فهل تستعد المنطقة لعصر التوازنات الجديدة؟ أم أن سباق النفوذ بين واشنطن وبكين دخل فصلاً أكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟ ميرنا حامد، العربية.
0: مشاهدينا، سأعود إلى العواجل المرتبطة بلبنان. مصادر العربية: الاتصالات مستمرة بين الرؤساء الثلاث لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان كما نتابع الآن على الشاشة. وكما ذكرت قبل قليل، مصادر العربية تقول الاتصالات مستمرة أيضا مع الأشقاء العرب وأمريكا لتثبيت وقف إطلاق النار. الرئيس عون أبلغ الأطراف وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوصول لوقف إطلاق النار. وأيضا مصادر عن رئيس الحكومة اللبنانية يقول جهود لبنان مع واشنطن حققت اختراقا بالحصول على وقف جدي لإطلاق النار. وطبعا كما ذكرنا مشاهدينا، الرئيس عون أبلغ الأطراف على رأسهم نبيه بري بالوصول لوقف لإطلاق النار. من واشنطن ينضم إلينا آدم كليمنت، الدبلوماسي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا وسهلا بك. سأبدأ من تطورات

0: لبنان، بما أنه هناك جهود دبلوماسية الآن لوقف الحرب على هذه الجبهة، هل ممكن أن يضغط فعلا الرئيس ترامب على نتنياهو لإيقاف كامل للحرب وليس فقط تجنيب العاصمة بيروت؟
1: شكرا جزيلا. أعتقد أن ما نراه بالنسبة للعمليات العسكرية المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل قد تشبه استمرارا للصراع الذي كان دائرا، بحيث يمكن أن نقول بأنها حرب سنزاف، بحيث لا يمكن لأي طرف أن يحقق مزايا عسكرية ملموسة. ويبدو أن إيران تحاول في الفترة الحالية لشراء المزيد من الوقت من خلال المطالب التي تقدمت بها إلى الولايات المتحدة لوقف الصراع في لبنان. فأنا لا أرى أي نتيجة في الفترة الحالية، ولا أعلم إلى أي حد قد يمتد أمد هذا الصراع الذي يندلع كل يومين أو ثلاثة أيام، وإلى حين قيام أي من الطرفين إما بامتلاك المزيد من النفوذ أو انعدام هذا النفوذ، فأنني أرى أن المسألة قد تستمر لبرهة من الزمن.
0: طيب، أمام هذا الواقع رئيس ترامب تطرق أيضا يعني بنفس الإطار إلى المفاوضات مع إيران، وقال بأن المفاوضات مستمرة وتمضي بسرعة، مع العلم بأنه بالأمس كان هناك حديث عن أن تبادل الرسائل توقف بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني. يعني هذه الرسائل يعني المتناقضة التي نسمعها، مرد لماذا؟ وهل فعلا هناك تقدم الآن برأيك على مستوى التفاوض بين الجانبين؟
2: I'm so sorry. I can't hear.
0: على ما يبدو بأنك لا تسمعني. هل سمعت السؤال أم أعيد؟ على ما يبدو بأنك كنت أسأل عن موقف الرئيس الأمريكي قبل قليل الذي قال بأنه المفاوضات مستمرة ومتقدمة مع الجانب الإيراني. برأيك هل فعلا هناك تقدم، مع العلم بأنه بالأمس كان هناك حديث عن إيقاف تبادل الرسائل بين الجانب الأمريكي والإيراني؟
2: I'm so sorry. I can only hear about every.
0: شكرا لك. شكرا على وجودك معنا. من واشنطن، آدم كليمنتس الدبلوماسي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية. قال مشاهدينا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بأن الحكومة لن تنجر إلى الخلافات داخل حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، كما لن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع، وذلك في أول تصريح علني منذ الأزمة. وأشار أردوغان إلى أن الحكومة لا علاقة لها بالصراع السياسي والقانوني داخل المعارضة، لكنها ستتصدى لأي محاولة لنشر الفوضى بحسب تعبيره. انطلقت صباح اليوم الانتخابات الإثيوبية السابعة العامة في تاريخ البلاد بمشاركة 52 مليون ناخب و42 حزبا سياسيا لانتخاب أعضاء البرلمان الفيدرالي والمجالس الإقليمية في 11 إقليم، فيما يغيب إقليم تيغراي عن هذه الانتخابات. فلنتابع هذا التقرير.
3: يوم انتخابي في إثيوبيا، حيث يدلي أكثر من 52 مليون ناخب بصوته بغية الوصول لبرلمان وحكومة جديدين. انتخابات ينظر إليها الشعب الإثيوبي كمحطة جديدة في تاريخ البلاد التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية. تمثل الانتخابات الإثيوبية السابعة حدثا مهما بالنسبة للعديد من الإثيوبيين، حيث تحمل أبعادا تتجاوز المنافسة الحزبية لتشكل اختبارا حقيقيا لثمان سنوات من حكم رئيس الوزراء أبي أحمد ومستقبل النظام السياسي في البلاد.
4: حكومتنا جاهزة لتقبل نتائج الانتخابات بصدر رحب، وفي حال فوز حزبنا أود تأكيد على أننا سنواصل العمل من أجل بناء دولة قوية وقادرة على تحقيق تطلعات شعبنا.
3: وتأتي هذه الانتخابات بين تحديات أمنية وسياسية، أبرزها قضية حصول إثيوبيا على منفذ بحري على البحر الأحمر، والتي وصلت مرحلة مهمة أدت إلى توتر إقليمي مع دول الجوار.
5: ملف المنفذ البحري اليوم نجد كل المواطنين يجمعون

0: يحصلون على أن هذا المنفذ هو أمر لا بد منه. نجد المواطنين يحملون الأحزاب التي تنتخب في هذه الانتخابات السابعة عبء تحقيق هذا المطلب، وهو مطلب وصول أثيوبيا أو عودة أثيوبيا على البحر.
1: وفي الشارع الإثيوبي يبدو أن مطالب الذين حضروا للتصويت تبحث عن حالة استقرار ووضع حد للتحديات الأمنية والاقتصادية أكثر من التركيز على من سيتولى السلطة في المرحلة القادمة.
2: آمل من الحكومة القادمة تحقيق إصلاحات اقتصادية ومواجهة الغلاء المعيشي الحالي، والأهم من ذلك هو أن يتحقق السلام في جميع أنحاء بلادنا.
3: على الحكومة المنتخبة العمل على توفير فرص عمل للشباب، ويجب عليها تصحيح القوانين التي من شأنها أن تتيح فرص عمل للشباب برواتب معقولة.
1: وتجري هذه الانتخابات في 11 إقليما في جميع أنحاء إثيوبيا من أصل 12 إقليما باستثناء إقليم تيغراي الذي يغيب من هذه الانتخابات بحسب المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا. سعيد مزين، العربية، أديس أبابا.
4: تظاهر المئات في مدينة بوسط كينيا احتجاجا على إنشاء مركز للحجر الصحي لمرض إيبولا في قاعدة لاكيبيا الجوية والمخصصة للمواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس. تأتي هذه الاحتجاجات بعد يومين من تعليق المحكمة العليا الكينية إنشاء المنشأة ووصول أي مريض أجنبي بانتظار الاستماع للقضية التي حركتها نقابة المحامين الكينية وهيئة مراقبة الدستور. عثر علماء آثار على كنز من الخزف الصيني وسلع أوروبية الصنع بين حطام سفينة غارقة تعود للقرن 18 قبالة سواحل النرويج. وقال المتحف البحري النرويجي بأن من بين البضائع التي عثر عليها أوعية خزفية بيضاء وزرقاء بالإضافة إلى كؤوس ومنسوجات وحبوب وأجزاء من ثريات. وأضاف المتحف بأن السفينة التي يعتقد بأنها غرقت في منتصف القرن 18 عثر عليها على عمق حوالي 600 متر. ختام العالم الليلة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا

يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

مرحبا، أحييكم وهذه العاشرة من العربية في العناوين. بعد يوم من الضربات الموسعة والنزوح الكثيف، ترامب يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد أن ترامب أوقف ضربة قوية على الضاحية الجنوبية رغم محاولات نتنياهو. في إيران، ترامب يؤكد أن المفاوضات تتقدم بوتيرة متسارعة بعد أن أعلنت إيران تعليقها. مسؤول أمريكي يكشف عن مسار لمرور السفن من مضيق هرمز بدون التعرض لتهديدات إيران.

في لبنان كل شيء يتغير بسرعة، فبعد إنذارات إسرائيلية بالعودة إلى قصف الضاحية الجنوبية يخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال بإعلان هام: اتفاق بين حزب الله وإسرائيل على وقف إطلاق النار بشكل كامل. ويقول ترامب أنه أجرى اتصالا مع نتنياهو اتفقا خلاله على عدم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أعيدت بالفعل. يقول ترامب أنه أيضا أجرى اتصالا جيدا مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، وتم الاتفاق على أن حزب الله لن يهاجم إسرائيل وأن إسرائيل لن تهاجمه. وفي تصريحات للعربية يقول مصدر أمريكي إن الرئيس اللبناني أبلغ واشنطن بتلقيه تأكيدات من حزب الله بوقف التصعيد. يقول المصدر الأمريكي إن جولة المفاوضات الرابعة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في موعدها الثلاثاء والأربعاء، وأن الأولوية الآن هي إبقاء المسار التفاوضي مفتوحا. فيما أكدت مصادر لبنانية للعربية أن الرئيس عون أبلغ الأطراف وعلى رأسهم رئيس البرلمان نبيه بري بالوصول لوقف إطلاق النار. وأضافت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نواف سلام بأن جهود الدولة اللبنانية مع الإدارة الأمريكية تحقق اختراقا بالحصول على وقف جدي للنار. وتقول المصادر للعربية إن الاتصالات متواصلة بين الرؤساء الثلاثة لتثبيت وقف النار، وأن الاتصالات لم تتوقف في الساعات الماضية مع الأشقاء العرب على حد ما جاء في كلام المصدر والإدارة الأمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار. هيئة البث الإسرائيلية أفادت بأن الولايات المتحدة تدخلت خلال الساعات الأخيرة

0: وأوقفت ضربة إسرائيلية واسعة كانت ستستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن إسرائيل كانت قد استكملت استعداداتها للهجوم منذ الصباح، إلا أن واشنطن لم تمنح موافقتها على تنفيذ عملية واسعة في بيروت. وأضافت التقارير أن نتنياهو حاول عبر اتصالات مكثفة مع إقناع الأمريكيين حاول معهم لوقف الهجوم، لكنه تراجع في النهاية. كان نتنياهو بالفعل خرج في تصريح علني وقال إنه سيهاجم مراكز قيادة حزب الله.
1: بالتنسيق مع وزير الدفاع أصدرت تعليمات للجيش بمهاجمة أهداف في بيروت. لن يكون هناك وضع يهاجم فيه حزب الله مدننا ومواطنينا، فيما تبقى مراكز قيادته في بيروت في الضاحية الجنوبية خارج نطاق الاستهداف. نواصل توسيع وتعميق نشاطنا الميداني في جنوب لبنان ونعمل على القضاء على معاقل حزب الله. حزب الله في حالة تراجع وفرار.
0: هذه التهديدات أطلق مثلها وزير الدفاع إسرائيل كاتس دفعت الآلاف للخروج من الضاحية الجنوبية.

0: معنا من بيروت وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقس. دكتور أهلا بك معنا في العاشرة على شاشة العربية. يعني حصل تطور كبير الليلة لابد أن نبدأ به وهو وقف النار. ماذا تقول الحكومة اللبنانية بخصوص المساعي والجهود التي أدت إلى إعلان ترامب وقف النار بين حزب الله وإسرائيل، وبالتالي إلى أي مدى يجب أن يعول اللبنانيون اليوم على استمرار وثبات وقف إطلاق النار والتزام الطرفين به برأيك؟
1: مساء الخير طاهر لك وللمشاهدين الكرام. بالفعل كنا بحديث حول اللقاء الوزاري الذي عقد اليوم برئاسة رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، إنما التطورات ذهبت باتجاه السعي الذي قاده فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، والذي آل إلى مساع أسفرت أمريكيا ودوليا إلى ترتيبات تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، وهذا هو كان الموقف اللبناني الرسمي كتمهيد وأساس للدخول بمفاوضات. وقد أسفرت هذه المساعي الرئاسية مشكورة وبالتنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء طبعا، ولكن أيضا مع دولة رئيس مجلس النواب، إلى هذه الترتيبات التي نأمل أن تؤدي إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وهذا كان المطلب الرئاسي اللبناني. وبالتالي فإن حدوث ذلك يشكل خرقا جديدا باتجاه مزيد من الاستقرار وتمهيد لاستعادة لبنان حقوقه السيادية، الحقوق السيادية التي يطالب بها.
0: لكن ما أبرز ما ورد اليوم من مضامين في جلسة السراي الحكومي طبعا يعني قبل صدور هذا الإعلان من ترامب؟
1: بالفعل في مقدمة الاجتماع الوزاري اليوم قام رئيس الوزراء بعرض تمهيدي يتعلق بمسار المفاوضات، وأكد على المساعي اللبنانية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل أن يحصل التطور في الساعات القليلة الماضية. لكن فحوى الاجتماع كان منصبا حول ترتيبات تتعلق بكيفية استقبال أهلنا وأبناء الجنوب الذين تعرضوا مرة أخرى لمزيد من موجات النزوح بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليهم، والتي لم توفر طواقم الإسعاف ولا المستشفيات حتى آخر النهار، يعني

يعني هنالك أيضا استهداف لأحد المستشفيات بحيث قارب عدد الشهداء الذين سقطوا فقط من الطواقم الإسعافية والاستشفائية نحو 130 شهيدا، طبعا

0: نتيجة التهديم والجرف وكل ما يصاحب ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية في لبنان.
1: تمام.
0: ولذلك أيضا صدر موقف في ظهيرة هذا اليوم عن فخامة الرئيس، يقول فيه تحديدا أن الحرب ليست هي الخيار الصحيح، إنما المسار الذي يمكن أن يؤدي ليس إلى الاستسلام أبدا، إنما إلى السعي الحثيث لاستعادة الحقوق السيادية للبنان.
1: موقف رئيس الوزراء كان أيضا يعني
0: الذي حصل
1: مرتبطا بذلك مع معالي الوزير، ويقول أن المفاوضات هي أقل الكلف من خلال الخيارات التي يمكن أن يتبعها لبنان. ماذا سمعتم من رئيس الوزراء اليوم في الجلسة بهذا المعنى؟ ماذا قال تحديدا؟
0: تحدث عن هذه المساعي كما أسلفت، والتي أسفرت في نهاية النهار اليوم عن تثبيت وقف إطلاق النار الذي نأمل أن يركز ويثبت ويعمم على جميع الأراضي اللبنانية.
1: لكن هو كان يتحدث عن خيار المفاوضات على أنه أقل الكلف، هل تحدث عن هذه الجزئية تحديدا وسط مطالبات البعض أحيانا بين حين وآخر بضرورة تعليقها على الأقل حتى يعني تلتزم إسرائيل؟
0: أعتقد أن التطورات اليوم قد أسفرت عن نتائج، وهذه النتائج كانت موضع اشتراط لبناني أو تأكيد على أن هذه الخطوة هي تمهيد، وهذه العبارة ربما أدق، تمهيد للدخول في أي مفاوضات تتعلق بأساس الملفات المطروحة. وأعتقد أننا اليوم أنجزنا خرقا كما عاد وأكد دولة رئيس مجلس وزراء المساء اليوم، وبالتالي فإن هذه الجهود التي قادها فخامة الرئيس بالتنسيق، أعود وأقول دوما، مع دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس وزراء، وبفضل الضغط الأمريكي والحشد، حشد الدول الصديقة والشقيقة التي ساعدت على إنجاز هذه المهمة الأساسية التي هي مدخل، أعود وأقول، للمضي قدما في المفاوضات يوم غد وبعد غد.
1: طيب طبعا الكل، الجدل الدائر منذ فترة حتى الآن، نزع السلاح، إمكانية التنفيذ، القرارات السياسية اللازمة بعد القرارات التنفيذية من الحكومة إلى ما هنالك. وزير الدفاع ماذا يقول في هكذا جلسات عن التطورات العسكرية بهذا المعنى في الداخل اللبناني؟
0: سبق أن أشرت صبيحة هذا اليوم إلى أن معالي وزير الدفاع الوطني قدم كالعادة، لأن هذه اللقاءات الوزارية تجري أسبوعيا وعند الاقتضاء، وهي وإن كانت لا تقوم مقام مجلس وزراء إلا أنها من الضرورة بمكان كي يستعرض كل وزير ما قام به من جهود والتنسيق بين الوزارات، وهذا بالفعل هو اختصاص وصلاحية رئيس مجلس وزراء. ولذلك كان المبتغى من وراء عقد هذه الاجتماعات الوزارية، حيث عرض وزير الدفاع كما قلت التطورات العسكرية. هذه التطورات التي شرحها بدءا بالجنوب اللبناني طبعا، والاعتداءات التي رافقت ذلك، إنما أيضا ما يحصل من بعض الأحداث المتفرقة على الحدود اللبنانية السورية للجهة الشرقية. وبالتالي فإن هذه الإحاطة العسكرية يقوم بها وزير الدفاع في هذه الاجتماعات الوزارية، شأنه شأن الوزراء الآخرين الذين كل في حقيبته يستعرض أيضا ما يقوم به من جهود، خصوصا في الموضوع الإغاثي والإيوائي للنازحين، وهذا كان أهم أساسي في الاجتماع الوزاري اليوم، خصوصا مع ترقب موجات نزوح إضافية كانت تلوح في الأفق.
1: في أي قرار بإبقاء جلسات مفتوحة، بعقد جلسات استثنائية، باتصالات من نوع ما، بالتزامن مع متابعة الحالة الأمنية والعسكرية في الداخل اللبناني؟ لأنه نذكر بأنه هذا صار قبل يعني القرار وقف إطلاق النار قبل قليل.
0: الصحيح أستاذ طاهر.

0: هنالك اجتماعات دورية، هنالك اتصالات مكثفة بين المعنيين سواء من الرؤساء والوزراء من أجل سد الحاجات التي تستجد، خصوصا بموضوع النزوح وتداعيات هذا النزوح الذي يلقي بكاهله على أكتاف أهلنا وأبنائنا من الجنوب، والضاحية أيضا في الساعات القليلة الماضية. وهذا أيضا من ورائه برزت حاجات كامنة في ضرورة فتح مراكز إيواء إضافية في الشمال اللبناني وفي البقاع اللبناني، لأن هنالك طاقة استيعابية قصوى قد بلغتها هذه الحاجات الإيوائية والإغاثية في بيروت وصيدا وسواها من المناطق، مما لا طاقة لمزيد من الاستيعاب. هذا من جهة. من جهة أخرى أود أن أشير إلى أنه في يوم غد سيكون هنالك تقرير لثلاثة أشهر مضت حول المساعدات التي وصلت إلى لبنان والحاجات المتبقية وكيف صرفت والمسار الذي أخذته بكل شفافية، سيعلن عن ذلك يوم غد، إضافة إلى أنه في يوم الجمعة المقبل سيكون هنالك نداء ثان أو ما يسمى فلاش أبيل من قبل الدولة اللبنانية، يعلن عنه من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات الإغاثية المختصة لطلب مزيد من المساعدات لسد الحاجات هذه المستجدة ودرء وتجنب النقص الحاد الذي أصبح ماثلا في هذه الحاجات، من أجل أن تكون هنالك استعدادات يعني مقابل هذه التطورات الكبيرة من النزوح التي أجرت والتي نأمل أن لا تزيد بعد الآن مع التوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار إن شاء الله.
1: نعم، أنا لا أريد أن أحصر الحديث معك يعني كناطق باسم الحكومة، إنما أيضا كوزير للإعلام هناك الكثير من الإجراءات والعمل الدؤوب في الوزارة على صعيد متابعة ما يتم بثه على وسائل الإعلام المختلفة في لبنان بما فيها الآن وسائل التواصل الاجتماعي، حجم خطاب الكراهية أحيانا، التطرف أحيانا، التخويف أحيانا، كبير جدا في لبنان خاصة مع الظروف الحالية التي يمر بها البلد. كيف تتابعون ذلك؟ ما هو موقفكم كوزير للإعلام اللبناني؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتموها أو تنوون اتخاذها لمحاربة ذلك؟
0: بالفعل أستاذ طاهر، هذا موضوع عالمي، خطاب الكراهية قد ضمناه في مشروع قانون الإعلام الحديث الذي وصل إلى خواتيمه في مجلس النواب اللبناني، وبالتالي فإن هذا الخطاب يزداد في المجتمعات التي تنوء تحت وطأة الحروب والنزاعات. هنالك طبعا كم هائل من الانفعال والغضب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات هذه الاعتداءات على مستوى النزوح والتشنج الذي تتركه في المجتمعات عموما. لكن هذه الظاهرة وإن كانت ماثلة في الإعلام في بعض الإعلام، إنما هي متركزة خصوصا كما أشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أننا كوزارة للإعلام ليس لدينا في القانون الحالي القديم الذي يربو إلى 30 سنة مضت، ليس لدينا صلاحيات على وسائل التواصل الاجتماعي، إنما نقوم بجهود نتيجة اجتماعات واتصالات مكثفة مع المعنيين من مؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا بالاشتراك مع منظمات دولية مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وحتى اليونيفيل واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسواها من المنظمات الشريكة التي نشترك معها في إقامة حملات توعوية، وهي كناية عن فيديوهات كثيرة تتكرر الآن على وسائل الإعلام، على مختلف وسائل الإعلام، من أجل التوعية على مخاطر هكذا خطاب وعلى ضرورة إبداء الرأي السياسي حتى أقصى التعبير وسائل التعبير، إنما دون ما الحط من قدر وكرامة

0: الآخرين أو الإيذاء والعنف.
1: لكن ما الذي يمنع من تشريع قوانين جديدة معالي الوزير في هذا الإطار؟ لماذا الاعتماد على قوانين بالية؟
0: هذا تماما ما قمنا به في وزارة الإعلام، حيث أن ثمة جهد تراكمي للوزارة أسفر عن صيغة متطورة لمشروع قانون الإعلام ينظر به مجلس النواب حاليا، وقد أقرته اللجان النيابية المختصة ووصل إلى خواتيمه. فإما أن يقر في اللجان المشتركة النيابية أو يحال مباشرة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب للإقرار النهائي، وهذا كان مطلبنا باتجاه إقراره على النحو النهائي، لأنه يدخل هذه الأحكام في صلب القانون اللبناني. إنما الأمر ليس مسألة قضائية فحسب أو قانونية، هي أيضا مسألة تثقيفية توعوية تشاركية تفاعلية. لذلك مثلا نحن على تنسيق حثيث مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان لإدخال هذه المواد التدريبية والتثقيفية التي عملنا عليها سواء مع هذه المنظمات الدولية أو مع شركات إنتاج حتى دون تكبيد الخزينة اللبنانية أي أعباء، من أجل إدخالها في المناهج التربوية.
1: تمام.
0: وهي اليوم وزعت على المدارس والجامعات، وستكون هنالك في غضون 10 أيام حلقات تدريبية لتثقيف الناشئة حول كيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التفاعل الإيجابي وليس من أجل التجريح والشتائم وتناول المرجعيات الدينية.
1: نعم.
0: أو الكرامات أو الرموز أو الطقوس أو الشعائر بأي سوء.
1: ممتاز جدا، موضوع مهم جدا بدون شك، نأمل أن يأخذ حقه من النقاش لاحقا، ولكن مع تطورات النار ووقف النار يعني يخف الحديث عن هذا الموضوع قليلا، ولكن يعني سعيدين وممتنين بأنه كان عندنا الوقت أنه نحكي معك في هذا الموضوع، لأنه له أثاره التربوي والنفسي والمجتمعي بدون شك. شكرا جزيلا وزير الإعلام اللبناني دكتور بول مرقوس من بيروت، تحياتي صحيح. إليك. إذن الضاحية الجنوبية لبيروت كانت قريبة للغاية من ضربة كبيرة، لنتعرف عليها وعلى موقعها في العاصمة اللبنانية ولماذا تعتبر العمود الفقري لحزب الله. الضاحية الجنوبية توجد بين ساحل بيروت والجنوب وبداية جبل لبنان شرق العاصمة، تتبع إداريا لمحافظة جبل لبنان وتضم 5 أحياء هي الشياح والغبيري وحار تحريك وبرج البراجني والمريجي. مساحتها تتراوح بين 15 كيلومترا مربعا و 28 كيلومترا مربعا إذا احتسبنا الجوانب التابعة لها. عدد سكانها يقارب 1 مليون نسمة وغالبيتهم من الطائفة الشيعية. تكمن أهمية الضاحية الجنوبية الاستراتيجية في وجود مطار رفيق الحريري الدولي ضمن نطاقها، وإضافة لحركة أمل تعد معقلا لحزب الله ومركزا لثقله السياسي والشعبي. تضم مؤسساته الإعلامية والتربوية والصحية ومقراته الأمنية أو تضم هذه المنطقة مقراته الأمنية والصحية إلى ما هنالك، أو ما يطلق عليه بالمربع الأمني تحديدا في حارة حريك. وقد شهدت الضاحية الجنوبية عدة اغتيالات نفذتها إسرائيل، أبرزها عملية اغتيال حسن نصر الله مع خليفته هاشم صفي الدين، وكذلك القائد العسكري للحزب فؤاد شكر، فضلا عن مجموعة من القادة الآخرين وقادة من حركة حماس على رأسهم آنذاك صالح العاروري. الملفات طبعا حول هؤلاء تتعلق بعملهم في حزب الله، العمليات التي قاموا بها ضد إسرائيل. ولكن الملفت هو أن كل هؤلاء كانوا في حارة حريك أثناء اغتيالهم. كل مناطق ضاحية بيروت الجنوبية بلا استثناء تعرضت للقصف عند هذه الدوائر الحمراء، وكان قصفا إسرائيليا عنيفا على مدار المواجهات مع إسرائيل، إذ دمرت نحو 17,000 وحدة سكنية في حرب 2006، لكنها شهدت تدميرا أوسع في المواجهة التي أعقبت عملية 7 من أكتوبر المستمرة حتى الآن. هذا في الضاحية. أما في

0: الجنوب، فيبدو أن كل شيء بقي على حاله حتى الآن على الأقل، إذ لم يتم إعلان جديد بعد قبل أو كان الجيش الإسرائيلي قال إنه سيعمق عملياته قبل أن يعلن عن طبعا وقف النار بين حزب الله وإسرائيل. كان قال إن احتلاله لقلعة شقيف جاء بسبب استغلال حزب الله لشن هجمات لها تحديدا لشن هجمات.
1: استكملت قواتنا عملية واسعة النطاق، وخلالها حققنا سيطرة عملياتية على سلسلة جبال شقيف ومنطقة وادي سلوقي في جنوب لبنان. إنها عملية مهمة جرى التخطيط لها لفترة طويلة. إن السيطرة على سلسلة جبال شقيف تحمل أهمية عملياتية كبيرة، فهذا الموقع يعد مركزا حيويا لحزب الله، ومنه يسيطر على النيران وعمليات الرصد باتجاه بلدات إصبع الجليل. ومنذ بداية عملية زائر الأسد فقط شهدت هذه المنطقة أكثر من 400 عملية إطلاق. إن البنية التحتية التي بناها حزب الله هي بنية إيرانية تشكل مركزا مهما للقيادة والسيطرة فوق الأرض وتحتها، ونواصل استهدافها.
0: معنا من بيروت مراسلة العربية ناهد يوسف، أهلا بك. من تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة، أهلا بك. أبدأ معك ناهد يوسف، هل هناك التزام بما أعلن عن وقف لإطلاق النار في الضاحية وفي الجنوب، أو لم يكتمل ذلك بعد حتى الآن؟
2: في الضاحية نعم هناك التزام تام بهذا الموضوع. الضاحية اليوم جنبت هذه الضربة المحتملة والتي كانت أدت اليوم إلى حركة أو تجدد حركة النزوح مجددا في ساعات الصباح الأولى. أما في جنوب لبنان فهذا الالتزام غير موجود، لا تزال الضربات مستمرة، الغارات الإسرائيلية مستمرة، وحتى العمليات لحزب الله هو لا يزال يطلق أو يعلن عن عمليات، وإن كانت هذه العمليات التي يقوم بها داخل جنوب لبنان كانت في ساعات الظهيرة يعلن عنها تباعا في هذه أثناء في استهدافات لتجمعات لجنود إسرائيليين وآليات داخل المناطق التي تحتلها إسرائيل. الغارات الإسرائيلية لا تزال مستمرة، كانت آخرها منذ بعض الوقت على بلدة البازورية، وبالتالي الصورة لم تتغير في جنوب لبنان. إنما الأكيد أن في بيروت تغيرت الصورة. اليوم استفاق اللبنانيون على توسعة لهذه الحرب، في هذه الأثناء انتهت الحرب بالنسبة للبنانيين أقله في بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت، وبالتالي اليوم الأمل معلقة على ما سينتج في اليومين المقبلين من المفاوضات.
0: هل هناك إعلان رسمي من حزب الله بالالتزام بوقف إطلاق النار ناهد؟
2: هو لم يصدر شيء عن حزب الله. كان هناك تصريح للنائب حسن فضل الله النائب عن كتلة حزب الله لرويترز، قال بأنه أن حزب الله يرحب بأي وقف لإطلاق النار على كامل الأراضي اللبنانية. هذا فقط التصريح الوحيد الذي صدر حتى هذه اللحظة. المصادر الرسمية كانت أشارت إلى أن الرؤساء اللبنانيين الثلاثة، أي رئيس مجلس النواب أيضا وهو حليف حزب الله، مع هؤلاء كانوا يقومون باتصالات مكثفة في الساعات الماضية لتثبيت وقف إطلاق النار، اتصالات مكثفة أيضا مع الإدارة الأمريكية مع الأشقاء العرب بحسب ما قالت المصادر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وهو ما كانوا ينتظرونه وحتى تبلغوا به، ولكنهم كانوا ينتظرون البيان الذي صدر قبل قليل عن السفارة اللبنانية في واشنطن لمعرفة هذا إطلاق النار، وقف إطلاق النار إن كان سيشمل أيضا جنوب لبنان. تبين بأنه فقط في الضاحية، ولكن على أن يتم توسعة وقف إطلاق النار ليشمل جنوب لبنان أيضا بحسب ما ذكر في البيان، وبالتالي الآن العمل على اليوم من المقبلين. كانت مصادر أيضا أشارت إلى أنه في حال بالفعل تم الحديث أو تثبيت وقف إطلاق النار فإن يوم غد المفاوضات ستتطرق إلى موضوع بقية الملفات العالقة، انسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى، انتشار الجيش في جنوب لبنان، وأيضا موضوع حل ترسيم الحدود البرية، وبالتالي اليوم
0: يعني تمهيد كما قال وزير الإعلام اللبناني لنا قبل قليل في العاشرة بأنه وقف إطلاق النار سيكون بمثابة تمهيد للدخول في جوهر الملفات في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا وبعد غد. سأعود إليك ناهد إن بقي المزيد من الوقت. إلى هبة مصالحة الآن من تل أبيب، هل هناك أو ما طبيعة الإعلانات التي صدرت عن تل أبيب ما بعد تدوينة ترامب بخصوص وقف النار في لبنان؟
3: إسرائيل ما زالت تلتزم الصمت سوى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات، وفي مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية وضح تغريدة ترامب وقال بأن إسرائيل ليست بحالة وقف لإطلاق النار.

0: إطلاقا، إنما تغريدة ترامب جاءت بناء على تلبية إسرائيلية بأن يتوقف حزب الله بإطلاق المسيرات والصواريخ باتجاه المستوطنات الشمالية حتى يتوقف الجانب الإسرائيلي بضرب الضاحية الجنوبية. بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار هو امتناع إسرائيل عن تنفيذ الهجمات في الضاحية الجنوبية إذا ما التزم حزب الله بعدم تنفيذ هجمات على السكان المستوطنات الشمالية. وهذا وضحه وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر كاتس، الذي يؤكد بأن الجيش الإسرائيلي ما زال يعمل في جنوب لبنان كما يقول، وهو مستمر في إطار عملياته، ولكن كل ذلك سيكون منوط بطبيعة الحال بالقرار الأمريكي.
1: نعم.
0: الرئيس الأمريكي يستطيع أن يفرض على الجانب الإسرائيلي توقف لإطلاق النار حتى في بلدات جنوب لبنان، أو حتى الانسحاب إلى الحدود الدولية. ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي الرسمي هناك حالة صمت. على الصعيد التصريحات الأخرى، المعارضة الإسرائيلية تنتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقول إسرائيل باتت دولة وصاية بالكامل.
1: لكن هل هناك أي نية في تل أبيب أو لدى تل أبيب للبحث في ملفات مثل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية في جوهر المحادثات مع لبنان في واشنطن؟
0: بالنسبة للجانب الإسرائيلي وفي إطار التصريحات حتى الرسمية، يقولون لا يوجد انسحاب إسرائيلي إلا بآلية لنزع سلاح حزب الله في إطار أي اتفاق محتمل بين إسرائيل والدولة اللبنانية. يجري الحديث على أن المفاوضات ستكون بإيجاد آلية تنسيق عسكرية إسرائيلية لبنانية ووضع آلية واضحة من قبل الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بالكامل من لبنان وإعادة انتشار الجيش اللبناني في بلدات جنوب لبنان.
1: شكرا جزيلا لك هبة مصالحة مراسلة العربية من تل أبيب. شكرا ناهد يوسف مراسلة العربية من بيروت. تحياتي إليكما. العاشرة مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران مستمرة وبشكل مكثف.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
6: أهلا بكم من جديد. المحادثات مع إيران مستمرة وبوتيرة متسارعة. تغريدة قصيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلان إيران أنها أوقفت تبادل الرسائل مع الأمريكيين نتيجة التصعيد في لبنان. كانت الخارجية الباكستانية أعلنت أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، إضافة إلى نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، لبحث المسارات المرتبطة بوقف النار. وفقا لبيان الخارجية الباكستانية، فقد طلبت إيران من إسلام أباد الاستمرار في جهود الوساطة لتهدئة الوضع الحالي ودعم وقف النار. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الوزيرين اتفقا

0: الحلقة على العمل لمنع أي انهيار للتفاهمات القائمة. قبل ذلك كانت إيران قالت إنها أوقفت تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان. وكالة تسنيم قالت إن طهران أوقفت الرسائل مع واشنطن بالنظر إلى أن لبنان كان من ضمن الشروط المسبقة لوقف إطلاق النار، وأن هذا الوقف لإطلاق النار قد نقض الآن في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أما ترامب فتجاهل التهديدات الإيرانية وقال لسي أن بي سي إنه لا يهمه الأمر إذا انتهت المحادثات، لكن بعد ذلك بأربعين دقيقة فقط كتب تدوينته على تروث سوشيال وقال إن المحادثات تسير بوتيرة متسارعة. من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، أهلا بك معنا بيير. أي معطيات جديدة حول الوتيرة المتسارعة والمكثفة التي تحدث عنها الرئيس ترامب في المفاوضات مع إيران؟ هل من معطيات في المضمون؟
1: في المضمون الرئيس الأمريكي يشدد ويؤكد على أنه يبحث وبالتفصيل مصير المشروع النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي أكد خلال تغريدات سابقة أن هناك إعلان واضح في المسودات المقدمة له على أن إيران لن تسعى إلى سلاح نووي، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة للرئيس الأمريكي. هناك أيضا بعض التلميحات إلى مصير اليورانيوم وأيضا لعمليات التفتيش. إذن الرئيس الأمريكي يشدد أيضا كما ذكرت أنت قبل قليل أن هذه المفاوضات ما زالت تسير وهي متسارعة، وهذا يدل أيضا على أن الدولة الباكستانية تقوم بالكثير من المساعي خلال الساعات القليلة الماضية، وهي تحاول أيضا بالتوسط بين الطرفين الأمريكي والإيراني من منع التصعيد الذي كنا على شفيره خلال الساعات الماضية.
0: نتنياهو يقول قبل قليل أبلغت ترامب بأننا سنقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف إطلاق النار، والجيش الإسرائيلي سيواصل العمل كما هو مخطط في جنوب لبنان. ألا يناقض هذا وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه ترامب؟
1: الرئيس الأمريكي لم يوضح كثيرا التفاصيل حول وقف إطلاق النار، ولكن المعادلة التي صدرت من اللبنانيين ومن الإسرائيليين تقول لا قصف لبيروت ولا قصف للجليل. يبقى لدينا الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، وهذا يتحكم به بحسب ما نفهم في هذه اللحظات البيان الذي صدر عن الأطراف عندما أطلقت المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وتقول أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وأن تواجه أي تهديد مباشر لها. إذن نحن عدنا إلى 3 أسابيع من قبل عندما أعطى الأمريكيون الحق الواضح للإسرائيليين، أولا للبقاء في جنوب لبنان، ثانيا للدفاع عن جنودهم وهم منتشرون في منطقة جنوب لبنان، وعلى الأطراف جميعا أن تعالج هذه المسألة غدا في المفاوضات، بالإضافة إلى مسألة تطبيق القرار 1701.
0: ليس هناك رغبة أمريكية في فصل هذه الملفات، الملف اللبناني مثلا عن الملف الإيراني، ويعني ماذا حل بهذه الرغبة أولا، وكيف تقبل أو تبرر واشنطن قبولها بأن يكون ملف لبنان جزءا من التفاوض بينها وبين إيران؟
1: ليس أكيدا أن هناك وصل أمريكي أو ربط أمريكي بين الملف اللبناني والملف الإيراني. سياسة الدولة الأمريكية هو فصل الملفين. سياسة أيضا إسرائيل والدولة اللبنانية هو فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. من يريد ربط هذين الملفين هو طهران وميليشيا حزب الله. العمل الذي حدث خلال الساعات الماضية يشير استنتاجا أن هناك بعض الربط، ولكن ليس هناك أي اعتراف لا من قبل الإيرانيين ولا من قبل حزب الله ولا من قبل الأمريكيين أو الدولة اللبنانية أو إسرائيل أن هذين الطرفين أو هذين المسارين هما مرتبطين. وإسرائيل تتصرف وأيضا الدولة اللبنانية والأمريكيين على أساس أنهم يعالجون مشكلة حزب الله بصرف النظر عن ما يحدث في مضيق هرمز أو مع إيران.
0: طيب ماذا سيحصل غدا في التفاوض اللبناني الإسرائيلي؟
1: لبنان كان يريد دائما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، إذن حصل لبنان على وقف لإطلاق النار. الآن على اللبنانيين والإسرائيليين أن يبدأوا العمل ببحث الخطط لانسحاب إسرائيلي وكيفية أن يكون لبنان أولا في

0: جنوبه منطقة آمنة ولا تتعرض من خلاله إسرائيل لأي هجمات من قبل حزب الله. ولكن هناك قضية ضخمة جدا يجب أن تبحثها أيضا المفاوضات وسوف تكون على الطاولة، هي تطبيق القرار 1701. أحد الشروط الأساسية لدى الإدارة الأمريكية هو تفكيك حزب الله وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية وليس فقط جنوب لبنان، وهذا المطلب هو مطلب لبناني وإسرائيلي أيضا. إذن على الأطراف أن يعملوا خلال الأيام المقبلة خلال المفاوضات وبعد ذلك بالكلام أو بأساليب أخرى مع حزب الله حول كيف يحلون مشكلة هذه الميليشيا على الأراضي اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم، تحياتي إليك. المحادثات الأمريكية الإيرانية مستمرة إذن لكنها في خطر الانهيار في أي وقت، حيث أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع عسكرية إيرانية وأنه تصدى لصاروخين باليستيين إيرانيين حاول استهداف قواته في الكويت لكن لم تحدث أي إصابات. هذا في وقت تعلن فيه الكويت تصدي لهجمات صاروخية ومسيرات، وحملت إيران المسؤولية معربة عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذه الهجمات التي وصفتها بالتصعيد الخطير المهدد للأمن والاستقرار. أما ترامب فأكد أن إيران ترغب حقا في إبرام اتفاق مع الأمريكيين، وبهذه الكلمات أكد أيضا أن التوقيع أقرب من أي وقت مضى وليس سوى مسألة وقت فقط. ترامب وفي منشور له على منصته تروث سوشيال قال إن الاتفاق الذي سيتم توقيعه سيكون جيدا لواشنطن وحلفائها، لكنه اعترف أيضا بصعوبة التفاوض مع الإيرانيين في ظل ما وصفها بالتعليقات السياسية بشأن الصراع. معنا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران دكتور حسين رؤيا وران، أهلا بك معنا. من الكويت الكاتب الصحفي حسين الفيلكاوي، أهلا بك معنا. وأبدأ معك يعني سيد رؤيا وران، لماذا قامت إيران كما اتهمتها الكويت اليوم بهذا التصعيد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران قامت بضرب قاعدة عسكرية أمريكية، والسبب أن أمريكا اعتدت على مواقع في إيران في بندر عباس بالتحديد، وإيران ردت عليها بالمثل. إيران لا تقول أنها استهدفت الكويت، قالت أنها استهدفت قاعدة أمريكية. ومن هذا الإطار إيران تقول أنه أي اعتداء من أمريكا ضد إيران يعني في أي مكان كان سيقابل وسيواجه برد، سواء كان على القواعد الأمريكية ومحل استقرار القوات الأمريكية أو ضرب السفن الأمريكية الموجودة في المحيط الهندي.
1: وضحت وجهة نظرك دكتور. أستاذ فيلكاوي كيف ترد؟
3: أولا شاكر لكم على هذه الاستضافة أخي طاهر. إيران عودتنا دائما لم تجد العذر تختلق الأعذار. يعني في الصباح عندما تعرضت بلادي لقصف صاروخي بالمسيرات والصواريخ البالستية قالوا أن الطيران الأمريكي خرج من قواعد دولة في دولة الكويت وقصف إيران، هذا في بداية الأمر. سيدي العزيز، يعني هل أمريكا محتاجة قواعد في الكويت لكي تضرب إيران؟ ما عندها حاملتين طائرات موجودة على سواحل إيران، عندها بوارج. الآن ضيفك الكريم يبرر القصف التي تعرضت له دولة الكويت بأن والله المقصود ليس دولة الكويت، إنما المقصود هو قواعد أمريكية. يعني هذا ضحك للأمانة على المشاهد وعلى الناس البسيطة. ما يا سيدي الفاضل، بوارج أمريكية كاهي جنبك، حاملات طائرات كاهي جنبك، عندك قواعد أمريكية موجودة في عدة دول بغض النظر دول عن مد دول مجلس التعاون، ما عندك في أذربيجان، عندك في تركيا، عندك في عدة دول. لماذا الاستهداف فقط للكويت؟ فقط لأنه تم تحديد موعد لمحاكمة 4 ضباط من الحرس الثوري الإيراني وعرضهم أمام القضاء الكويتي. يعني المبرر أنه والله إحنا نقصف قواعد أمريكية ولم نقصد دولة الكويت. ما يا أخي ليش تقصف قواعد أمريكية؟ أقصف البوارج كاهي جنبك، أقصف حامل الطائرات كاهي جنبك، أقصف الكيان الصهيوني أكبر حليف لأمريكا ويوجد فيه قواعد أمريكية وطيران أمريكي وطائرات تزود في الوقود. يعني ما هذه الحجة الصراحة السخيفة اللي يبررها ضيفك الكريم؟
1: ما ردك يا دكتور؟
2: يعني أولا

0: إيران لم تقل أن العدوان جاء من الكويت، قالت أنها سترد من حيث أتى، وهذا ليس بمعنى أنه أتى من الكويت، من حيث أتى يعني من قبل أمريكا فسترد على أمريكا. من هنا الحرس لم يقل أنه أن العدوان جاء من الكويت، ولكن من يقدر أن تضرب قاعدة أمريكية أو سفينة مدمرة عسكرية أمريكية أو الكيان الصهيوني؟ بالنهاية هي القوات المسلحة الإيرانية. أنه لماذا هذا بالنهاية هو تقييم عسكري، أنا لست خبيرا عسكريا.
1: نعم حضرتك مش خبير عسكري، ولكن يعني الدكتور جامعي أكاديمي ومحلل سياسي سألك الأستاذ حسين الفيلكاوي، برأيك في إطار يعني دراستك وخبرتك، لماذا لا تتعرض إيران للقوات الأمريكية التي بجانبها في البحر في الخليج وتضرب دول عربية يعني بدلا عن ذلك، ولماذا لا تستهدف إسرائيل وليس الدول العربية الجارة؟ إسرائيل التي تصفها إيران بالشيطان الأصغر، والولايات المتحدة التي تصفها إيران بالشيطان الأكبر، هي يعني توقف النار معهما، تناور معهما، تفاوض معهما، ولكن تستمر بقصف دول عربية. دكتور يوران سمعت السؤال؟
0: نعم. شوف، أولا لا، هذا الكلام غير صحيح. أولا إيران ترد على أمريكا، يعني خلال الخمسة أيام الماضية كان هناك خمس مسيرات أمريكية MQ-9 دخلت الأجواء الإيرانية، وقامت إيران بضربها في المياه الإقليمية. يعني إيران لا تخاف يعني الاشتباك مع أمريكا. 40 يوم إيران كانت مشتبكة مع أمريكا وصمدت أمام هذا العدوان. الموضوع التقدير العسكري هو بالنهاية بيد العسكر، هم يقررون أين يجب أن تضرب أمريكا، وأين هناك خاصرة رخوة، وأين هناك يجب أن يكون هكذا.
1: طب سبحان الله، لا يقررون ولا مرة أن يقصفوا الأمريكيين في إسرائيل، بس بالدول العربية،
0: لماذا الخليج؟ لماذا نقول هذا؟ لا، إيران قصفت إنه مطار بن غوريون،
1: لا يعني نتحدث عن فترة وقف إطلاق النار،
0: وقامت بتدمير.
1: الحوار واضح بالنسبة للمشاهدين، نتحدث عن فترة وقف إطلاق النار وليس عن فترة الحرب.
0: لا، في فترة يعني إطلاق النار إيران استهدفت الأمريكيين أنفسهم، عندما يعني جاءت البوارج الأمريكية تحت عنوان مشروع الحرية، فقامت إيران بضرب الصواريخ على البوارج، وهي اضطرت إلى الانكفاء، واضطرت ترامب إلى الإعلان أن هذا المشروع يعني وضعه جانبا. الموضوع ليس أن إيران يعني تتردد في ضرب أمريكا فيما إذا قامت بعدوان، الموضوع هو التقديرات العسكرية ليس إلا.
1: سيد فيلكاوي، هناك مشكلة لدى إيران كما تقول، وجود هذه القواعد الأمريكية في بعض الدول المحيطة بها ومنها الكويت، وبالتالي تعتبر أن لها الحق باستهدافها حتى لو كانت على أراض عربية مسلمة. كيف تتعامل الكويت كحكومة وكشعب مع هذا الملف؟
2: والله أولا أستاذي الكريم، يعني سفني أن يخرج أستاذ أكاديمي يدرس طلبة وأجيال قادمة العلوم السياسية بهذا الطرح. عندما سألته لماذا لم ترد إيران مباشرة على أمريكا من خلال بوارجها ومن خلال حاملات طائراتها التي تقف أمام السواحل الإيرانية، قال والله هذا أمر عند العسكر يقررونه. الله، ما العسكر ما لقوا إلا فقط دولة الكويت يضربونها، الدولة المسلمة الآمنة، وقبل ذلك قصفوا دولة الإمارات الشقيقة المسلمة الآمنة، ولم يوجهوا مسيراتهم وصواريخهم إلى الكيان الصهيوني أو غيرهم أو من الدول التي يوجد فيها قواعد إسرائيلية جيران لإيران. يعني أنا أستغرب من هذا الطرح، أن العسكر يقرر أين يضرب، ماشي العسكر ما شاء الله لا إله الله ما يعرف يختار إلا دول مسلمة آمنة يقصفها ويقصف أماكن مدنية فيها علشان الرد على قصف إيراني، عفوا أمريكي، يعني إيش الكلام؟

0: أم هذا. أما عن موقف حكومة دولة الكويت، فحكومة دولة الكويت منذ بداية الحرب وخطاب صاحب السمو واضح في العشر الأواخر من رمضان، نحن ما زلنا نتعامل كأشقائنا في دول مجلس التعاون بالحكمة، وما زلنا ملتزمين نوعا ما نوع من الحكمة، ومتحفظين بحق الرد. وأيضا أنا ودي أسأل ضيفك الكريم، إذا كان الحرس الثوري أو العسكر كما يسميه قرر أن ينتقم من الأمريكان من دول مجلس التعاون، يقصف دول مجلس التعاون، إذن أين الحياء في حكومته وعلى رأسهم الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس البرلمان عندما يأتي لدول مجلس التعاون ويستنجد بهم قبل أيام فقط، وأن يقوم بدور الوساطة؟ يعني أنا ماني فاهم، إيران تقصف دول مجلس التعاون وبعد أيام بسيطة تأتي وتطلب من دول مجلس التعاون، وآخرها زيارة وزير الخارجية والوفد الإيراني إلى قطر الشقيقة واتصال وزير الخارجية عراقجي في وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وطبعا الاتصالات دائمة مع سلطنة عمان منذ بداية الحرب وقبل الحرب. يعني أنت الآن تقصفون دول الخليج وتطلبون منهم أن يقومون بوساطة لوقف الحرب؟ الواضح أنها أداة ضغط. نقصف الأماكن المدنية في دول مجلس التعاون كورقة ضغط يا دول مجلس التعاون؟
1: مش غريب هذا الكلام دكتور رويران؟
0: دول مجلس التعاون هل
1: يعني حتى الرئيس حتى وزير الخارجية لا. في عندهم تصريحات متعلقة بحسن الجوار والحفاظ على حسن الجوار مع دول الخليج، وطلب من دول الخليج التدخل وعمل ما يلزم من أجل إتمام السلام إلى ما هنالك، ومن ثم في أول فرصة تجد صواريخ الإيرانية موجهة نحو هذه الدول نفسها.
2: يعني عندما السنتكوم يعلن أنه ضرب هذه القاعدة الأمريكية لم تؤدي إلى خسائر بشرية بين القوات الأمريكية المتمركزة في الكويت، يعني هذا هدف مدني؟ يعني استجلاب العدو الأمريكي إلى المنطقة الذي يحارب إيران، هل هو هذا هو من شيم يعني الدول الجارة؟ لا، هذا الكلام مردود عليه. أمريكا دولة عدوة، الآن الإيران في حالة حرب معها، تضرب أمريكا أينما كانت أينما كانت. وإيران في موضوع يعني عندما أرادت فتح مضيق هرمز أنه قامت بضرب كل القطع البحرية الأمريكية، ودانكين رئيس أركان الجيش الأمريكي قال 11 قطعة بحرية تم استهدافها بالصواريخ الإيرانية.
1: طب ليش تركيز على دول الخليج؟ يعني طيب أنا معك، بس ليش تركيز على دول الخليج؟ ليه مش أذربيجان مثلا؟ ليه مش تركيا؟
2: هناك تركيز على قواعد أمريكية، ليس هو استهداف لدول خليجية أبدا.
1: ما هو قواعد أمريكية، ما في قاعدة أمريكية بتركيا، ليش ما بتستهدفوها؟ ما في قواعد، ما في عمل للإسرائيليين بأذربيجان ولا الأمريكيين، ليش ما بتستهدفون؟
2: إيران قالت الآن في حال استئناف الحرب فإن إيران ستستهدف قواعد جديدة. أين هذه القواعد؟
1: تهديدات
2: غير معلوم، ولكن
1: تهديدات مالنا فيها لأنه
2: أن تكون
1: كثيرة جدا لنا بالواقع. الواقع يقول أنه دول الخليج وبعضها تحديدا مستهدف أكثر من غيره من قبل إيران. لماذا لا تستهدف دول أخرى؟ لماذا لم تستهدف هذه القواعد الأخرى في الدول الأخرى؟ هل يعني لأن الحسابات تختلف عندما يتعلق الموضوع بدولة بالناتو مثل تركيا؟ هل لأن الحسابات تختلف عندما يتعلق الموضوع بأذربيجان وعلاقتها بإيران والبعد الطائفي وما إلى ما هنالك والداخل الأذري؟ طبعا
2: قبل يومين كان هناك لقاء لترامب مع زوجة ابنه يعني لارا ترامب على الفاكس نيوز، قال أن دول مجلس التعاون 5 من دول مجلس التعاون تعاونت معنا بشكل كامل. ويعني هذا الكلام الذي يقوله ترامب على التلفزيون، وليس أنه هناك تعاون أنه من بعض الدول مع القواعد الأمريكية في العدوان. هذا الموضوع لا ينطبق على أذربيجان وتركيا،
1: لا ينطبق. تركيا لم تقدم أي مساعدة لإسرائيل وأمريكا
2: لا
1: الحرب ضد تركيا. إيران أذربيجان لم تقدم، هل لديك معلومات مؤكدة بهذا الشأن؟
2: نعم نعم نعم نعم، يعني بعض بيانات القوات المسلحة.

0: سلحة قالت لم يكن هناك أي عمل عسكري ينطلق من تركيا أو أذربيجان. هذا الكلام قيل أنه من خلال القوات المسلحة.
1: تمام، وصل الرد. سيد حسين،
2: أولا لم يجب ضيفك الكريم على أي سؤال طرحناه سابقا، وأنت أيضا طرحت عليه بعض الأسئلة ولم يجب، ونترك الحكم للمشاهد، لا نريد تكرار الحديث. أيضا قوله قبل قليل قال أنه الرئيس الأمريكي قبل أيام قال أن هناك 5 دول من دول مجلس التعاون ساعدت الأمريكان أو شاركت أو بما معناه. الرئيس الأمريكي لديه عدة تصريحات تناقض هذا التصريح، لماذا أخذت فقط هذا التصريح؟ ما الرئيس الأمريكي من قبل، من حرب 12 يوم إلى الحرب الأخيرة إلى اليوم إلى هذه اللحظة يتعمد إصدار تصريحات متناقضة. أنا أريد أن أسأل ضيفك الكريم، إيران أليس لديها رادارات؟ أليس لديها قوة عسكرية؟ أليس لديها أقمار صناعية؟ لماذا لم ترصد ولم توثق خروج أي طائرة من عسكرية من دول مجلس التعاون أو أي صاروخ أو أي مسيرة؟ لم يصدر تصريح رسمي من القيادة العسكرية فقط بين قوسين الإيرانية يؤكد أن دول مجلس التعاون شاركت في هذه الحرب، بل أن النظام الإيراني ومحللي النظام الإيراني والحكومة النظام الإيراني بكل بجاحة وبكل وقاحة تصرح نعم أطلقنا الصواريخ، أطلقنا المسيرات، أطلقنا على دول مجلس التعاون. ما الرئيس الأمريكي لديه تصريحات أخرى يقول أن استغرب من إيران أن تقصف دول مجلس التعاون أو دول الخليج وهي لم تشارك.
1: تمام.
2: إذا أنت
1: أول مرة بسمع الدكتور
2: حسين رياوران الرئيس الأمريكي
1: أصلا يستشهد بصحة كلام ترامب على حد تعبيره وليس يعني واقفا ضد كلام ترامب. شو دكتور رياوران، بدتم تستشهدون بكلام ترامب الآن وبصحته وبدقته؟
0: لا، إنه الموضوع أنا أقول أن يعني اعتراف ترامب هو جزء من الواقع الموجود. لم ينكر ترامب مرة واحدة في تصريحاته أن الدول
1: تمام.
0: الخليجية
1: وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا أستاذ حسين فيلكاوي، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. في 10 وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى

0: لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء قبل التحول إلى خارج الصندوق. كشفت مصادر عربية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ جميع الأطراف وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوصول لوقف النار. وأكدت المصادر أن الاتصالات مستمرة بين الرئاسات الثلاث في لبنان لتثبيت وقف النار. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نواف سلام أن جهود الدولة مع واشنطن حققت اختراقا كبيرا بالوصول إلى وقف النار. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن نجاح الجهود اللبنانية في تجنيب البلاد مزيدا من التصعيد، وأضافت أن الاتفاق يقضي بوقف الضربات الإسرائيلية على ضاحية بيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل. كما أكدت السفارة أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء كما كان مقررا لها. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي بأن إسرائيل ستقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار وبوقف الهجمات على المستوطنات الإسرائيلية تحديدا. أضاف نتنياهو أن الجيش سيواصل عملياته كما هو مخطط لها في جنوب لبنان. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة، وقال إن المباحثات تتواصل بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بقرار إيراني لتجميدها. وأضاف أن تعليق المفاوضات إن صح لن يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لكنه شدد على استمرار الحصار المفروض عليها. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته لن تنجر إلى الخلافات الداخلية داخل حزب الشعب الجمهوري المعارض ولن تسمح بحدوث اضطرابات في الشوارع. وقال أردوغان في أول تعليق علني له منذ اندلاع الأزمة إن الحكومة لا علاقة لها بالصراع السياسي والقانوني داخل صفوف المعارضة، لكنها ستتصدى لأي محاولات لنشر الفوضى. نهاية الموجز، نايف الأحمري يفتح ملفات خارج الصندوق بعد قليل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معه. إلى اللقاء.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل

0: كل عام وأنتم بخير. حلقة جديدة من خارج الصندوق في ملفاتنا الليلة. الدولة اللبنانية وإدارة ترامب تنجحان في احتواء التصعيد والتوصل إلى وقف النار بين إسرائيل وحزب الله. عقب إعلان ترامب، إسرائيل تهدد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار.
1: لأنه السلاح اللي ما فادنا بشيء ما دافع عنا وصلنا للخيام.
0: أصوات شيعية تنتقد قرار إسناد نعيم قاسم لإيران، والبيئة الحاضنة تنقلب على حزب الله في الجنوب. ترامب يؤكد استمرار المفاوضات رغم تسريبات إيرانية عن تجميدها، والمواجهات العسكرية تهدد مسار التهدئة. براك يتولى ملف العراق بقرار من ترامب، والزيدي يرفع سقف المواجهة مع الفصائل الموالية لإيران. في اللحظة الأخيرة، أوقف الرئيس الأمريكي خطة إسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت. قال ترامب إنه نجح في إقناع إسرائيل وحزب الله بخفض التصعيد، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق عقب اتصال وصفه بالمثمر على عدم إرسال قوات إلى بيروت. أضاف أن حزب الله تعهد بدوره بوقف الهجمات في خطوة قال إنها من شأنها الحيلولة دون اتساع رقعة المواجهة. اتجهت الأنظار إلى بيروت خلال الساعات الماضية بعد أوامر إسرائيلية بقصفها، لكن تحركات دبلوماسية مكثفة نجحت في احتواء التصعيد. كشفت مصادر رسمية لبنانية للعربية أن الرئيس جوزيف عون أبلغ الأطراف المعنية وفي مقدمتهم رئيس البرلمان نبيه بري بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد اتصالات مكثفة شهدتها الساعات الماضية. أكدت المصادر أن الجهود اللبنانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة حققت اختراقا كبيرا فيما تتواصل الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة لتثبيت التهدئة. المصادر أضافت أن الاتصالات اللبنانية لم تتوقف خلال الساعات الماضية مع الأشقاء العرب وواشنطن في إطار مساعي دبلوماسية مكثفة للحفاظ على وقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي قال للعربية إن جولة المفاوضات الرابعة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في موعدها يومي الثلاثاء والأربعاء. لكن في المقابل هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت إذا لم يلتزم حزب الله بقرار وقف النار.
2: إسرائيل ليست في وقف إطلاق نار إطلاقا في هذه المرحلة، وإذا لم يتوقف إطلاق النار فسنهاجم الضاحية الجنوبية. ترامب تبنى المعادلة التي حددناها والتي تعني بموجبها أن إطلاق النار على مستوطناتنا يعني قصف بيروت. هذا هو معنى بيانه.
0: التصعيد في لبنان لا ينفصل عن مسار المفاوضات المتعثرة أصلا بين الولايات المتحدة وإيران. إيران طالبت بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإنهاء عملياتها العسكرية، لوحت بتجميد المحادثات مع

أمريكا. طهران لم تكتفي هذه المرة بالحديث عن لبنان، بل أضافت غزة إلى المشهد في أول ربط مباشر ضمن مسار التفاوض. اعتبرت أن الهجمات الإسرائيلية تؤخر أي جهد للتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا.

0: فادي كرم. سيد فادي مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني الملفت أن كل التواصل لوقف إطلاق النار الآن كان يتم عبر من واشنطن عبر الرئيس اللبناني جوزيف عون. هل نستطيع القول أن الدولة اللبنانية انتزعت وقف إطلاق النار عشية المفاوضات مع إسرائيل؟ نجحت في الأمر؟
1: تحياتي لك لمشاهدينكم. بكل تأكيد بكل تأكيد سيدي، الدولة اللبنانية هي التي تفاوض باسم لبنان اليوم، وهذا الأمر أصبح واضح وحتمي ومعترف به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل، وهذه مسألة جيدة جدا. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية باسم رئيسها رئيس ترامب تقدم هدية كبيرة للمفاوض اللبناني عندما تقدم له وقف إطلاق نار، طبعا مشروط إسرائيليا بعدم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله على شمال إسرائيل، كي لا تقدم إسرائيل على قصف بيروت التي كانت تحضر ربما لاعتداء كبير جدا. ولذلك
0: التهديد بالاعتداء الكبير جدا الذي تقصده سيد فادي هو طبعا الاجتياح الإسرائيلي للضاحية أو قصف الضاحية كما يعني ذكر كاتس، كما هناك دعوات من بن غفير مثلا، وحتى طلب عدم سماع ما يقوله ترامب وأن يقول الإسرائيليون لترامب لا في مسألة لبنان. السؤال المهم، هل هذا هو ما دعا حزب الله للموافقة على وقف إطلاق النار الآن؟
1: أنا أعتقد أن عملية اجتياح بيروت بعد ليست مسألة حالية، ربما قصف بالطيران، قصف كبير كما حصل في غزة، ولكن حزب الله لماذا
0: لا لا لا لأن ترامب يقول القوات الإسرائيلية كانت بالفعل متوجهة إلى بيروت وأنا منعتها من هذا الأمر.
1: فعليا لا ندرك الآن ماذا يعني في هذه الجملة. قد يكون القوات العسكرية الطيران،
0: قد يقصد الطيران مثلا،
1: قد يقصد هذا الأمر، ولكن لندخل بموضوع حزب الله. لماذا يوافق حزب الله على هذا الأمر؟ لأن حزب الله أصبح بوضع ميؤوس جدا وصعب جدا، وأنه يخسر الجبهة كل المواقع التي كان يحصنها لمدى 40 سنة في الجنوب، يخسرها واحدة تلو الأخرى، ولا يستطيع أن يسدد ضربات موجعة للجيش الإسرائيلي أو لإسرائيل، ولذلك أصبح وضعه ميؤوس، وأنه يبحث عن لحظة وقف إطلاق نار لكي يأخذ النفس ربما لاستعداد لجولات قادمة. ولكن لنذهب إلى موضوع المفاوضات، هناك مسارين سيدي، مسار عسكري ومسار تفاوضي ويتسابقان. اليوم بهذه الخطوة المسار التفاوضي قد تجاوز المسار العسكري وقد حقق نتيجة جيدة قد يبنى عليها إذا استطاع المفاوض.
0: لكن أستاذ فادي، يعني هناك لبنانيون يسألون عن هذه المسألة تحديدا، ماذا قدمت هذه المفاوضات حتى الآن؟ نحن نتحدث عن جولة ثالثة ورابعة، نتحدث عن يومين من المفاوضات. إسرائيل لم تتوقف في عن تصعيدها، عن القصف، الحكومة لا تزال تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يطرح السؤال على ماذا يعول غدا وبعد الغد في هذه المفاوضات؟
1: أستاذي، لكي نحصل على وقف إطلاق نار حقيقي وهو يكون خطوة بإنهاء حالة الحرب والعدوان بين حزب الله أو الساحة اللبنانية وإسرائيل، علينا أن نمضي بكل شروط هذا الأمر، وهذه الشروط هي شروط إسرائيلية ولبنانية، والراعي الأمريكي يحاول أن يحقق هذه الشروط. ولكن من أهم شروط تحقيق حالة إنهاء الحرب هو تسليم سلاح حزب الله الذي ليس متوفر حاليا، ولا تريد الدولة اللبنانية أن تدخل في مواجهة داخلية لكي يتحقق هذا الأمر. لذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق خطوة وراء خطوة للبناء على كل خطوة للذهاب إلى أخرى، واليوم الخطوة التي يعمل عليها هي تحقيق وقف إطلاق نار كي لا نذهب إلى تصعيد أكبر، لأن

0: ذهبت إسرائيل إلى قصف الضاحية وبقصف كبير، هذا يعني تأخر للعملية للمسار التفاوضي.
1: لكن هذا الأمر مربوط، يعني إسرائيل قالت سنوقف إطلاق النار، سنلتزم بهذا الأمر، ولكن إن عاد حزب الله للقصف مرة أخرى أو للتصعيد سنقصف الضاحية الجنوبية في بيروت. ويطرح السؤال أيضا في هذه المسألة، هل يمكن ضمان أن لا يعود للقتال مرة أخرى حزب الله، أن لا يقصف أي أهداف إسرائيلية، أو أن يورط لبنان من جديد؟ يعني
0: أبدا لا نستطيع أن نضمن هذا الأمر أبدا، لأن حزب الله يمشي حسب الساعة الإيرانية، حسب حسابات الحرس الثوري، قد يذهب مجددا إلى قصف شمال إسرائيل لجر إسرائيل إلى معركة أخرى عندما لا تريد إسرائيل. ولكن ما يزعج حزب الله الآن أن إسرائيل بكامل قواها العسكرية، بكامل قواها السياسية والشعبية تريد أن تخوض هذه المعركة إلى آخر المسار، إلى آخر المجال. لذا تحاول الدولة اللبنانية مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق بعض الإنجازات في المسار التفاوضي لمنع الحرب الأكبر أو الضربات الأكبر على الضاحية، وهذا ما نتأمل به. وقد تقتنع إسرائيل أن ما تحصل عليه بالآلة العسكرية قد تحصل عليه بالمفاوضات، لذا توقف عملية القصف.
1: سنرى أمامنا أقل من 24 ساعة لنرى ما سيحدث في هذه المفاوضات. أشكرك من بيروت النائب عن حزب القوات في مجلس النواب اللبناني فادي كرم، شكرا. سبق إعلان ترامب بوقف الهجوم موجة نزوح واسعة من ضاحية بيروت باتجاه مناطق الشمال عقب أوامر إسرائيلية بإخلائها، فقد سارع السكان إلى مغادرة منازلهم في مشهد عاد إلى الأذهان موجات النزوح التي رافقت الحرب. لكن اللافت هذه المرة لم يكن النزوح وحده، بل تصاعد حالة الغضب داخل البيئة الشيعية الحاضنة لحزب الله، حيث خرجت إلى العلن أصوات تنتقد الحزب وتحمله مسؤولية إدخال لبنان في حرب لا تعنيه، تارة لإسناد إيران، تارة أخرى لإسناد حماس. ومع تكرار مشاهد النزوح لم تعد الانتقادات مقتصرة على الخصوم السياسيين للحزب، بل باتت تصدر من مناطق تعد تاريخيا بيئته الحاضنة.
2: إيران بيعت الجنوب وقبضت حقه وصرفته، وقاعدة عم تعمل هلأ بروباغندات وتدعم المقاومة وتتحجج ذريعة لتسلم الجنوب لإسرائيل وسلمته.
3: أنا مش فتاة إيران، مش إيران قاعدة ولكي أجر على أجر وتبعثني أنا لموت. أنا ما بتي موت. ضحرتوني من بيتي غصبا عني وتحت القصف، شو استفدنا هلأ؟ نحن استفدنا شيء؟
4: نعيم قاسم بيطلع لقونا على الميدان، نتنياهو صار فايت 3 مرات على جنوب لبنان، وزير الدفاع صار فايت 2 مرات على لبنان، على الميدان وين بده يلاقيك يعني؟ بس فهمني وين بده يلاقيك، قل لي وين بده يلاقيك، انت لاقي يطلع لعنده.
5: لأنه السلاح اللي ما فادنا بشي، ما دافع عنا، وصلنا للخيام. نحن هناخد حقنا بإيدنا، هيك راحوا يقولوا لكم.
1: معنا من البقاع رجل الدين الشيعي الشيخ عباس يزبك. شيخ عباس مرحبا بك معي في خارج الصندوق، سعيد بتواجدك معنا هذه الليلة. كيف تقيم أولا نتائج موقف حزب الله بالإصرار على الحرب قبل الإعلان عن إيقاف إطلاق النار اليوم، برفضه تسليم السلاح وتحدي الدولة والمطالبة حتى بإسقاط الحكومة اللبنانية؟
6: مساء الخير لك أستاذي وللمشاهدين ولقناتكم الكريمة. بداية يعني هذا المشهد من نزيف الأرواح والبيوت والقرى والحواضر ومشاهد النزوح هذه لتثبت القلب، يحصل ذلك على مرأة من العالم. وبالتالي يعني شيء مؤسف، يعني أنه عندما رأينا في أحداث أكتوبر عندما اندلعت

0: غزة، رأينا العالم رغم كل التوصيف الذي حصل آنذاك لما حصل كان يتضامن، ومدن حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن اليوم يتعرض لبنان لما يتعرض له، ومن دون أي تعاطف في أي مكان من العالم. نعم، هذا الأمر يحصل، لابد أن نتساءل، نحن نسأل أنفسنا أولا ماذا فعلنا؟ وللبنان محبين في العالم وأصدقاء في العالم، وشعوب تحب لبنان وتحب الشعب اللبناني، ولكن هذا
1: لماذا خسرت لبنان التعاطف برأيك شيخ عباس؟
0: نعم خطر. هذا سؤال كبير اليوم يطرح، من الذي أدى إلى هذا الأمر؟ من الذي أوصل الأمور إلى هذا المستوى من عدم الاكتراث والتواصل؟ هذه السياسات المتمادية الطويلة التي قادها حزب الله أو ذراع إيران في لبنان، لم يبقى للبنان أصدقاء يبكون عليه حتى في المحنة التي نحن فيها، ورغم الاختلاف في التوصيف حتى من الأطراف المختلفة، ولكن أقله أن هناك حرب تقع، هناك نزيف من الضحايا من المدن من القرى، أقله أن يكون كان إلى جانب لبنان هذا
1: طيب شيخ
0: التعاطف
1: عباس،
0: الذي
1: أنت ذكرت نقطة
0: الحرب.
1: مهمة قبل قليل، يعني ربطت ما يحدث وشبهت بالسابع من أكتوبر. يعني هل تتفق أم تختلف مع هذه الفكرة بأن حزب الله يقدم اليوم ذات الذريعة لإسرائيل التي قدمتها حماس في السابع من أكتوبر لتدمير غزة؟ هو يقدم ذات الذريعة كي تدمر إسرائيل لبنان أو المناطق الجنوبية في لبنان أو الضاحية في بيروت. هل تتفق مع هذا التوصيف بأنها ذات الذرائع تقدم لإسرائيل؟
0: نعم، المشهد متشابه. نعم، هناك موقف مبدئي حتى لا يكون هناك استقطاب، أنني إذا كنت مثلا اليوم مثلا المعركة بين طرف موجود في لبنان والاحتلال الإسرائيلي، هذا لا يعني أن لنا موقف محدد من القضية الفلسطينية والاحتلال وكل ذلك، ولكنه موقف لبناني وعربي نتشاطر معا في هذا الموقف. ولكن أن ندخل في معارك وأن نحمل بلدنا وأن نحمل شعبنا هذه المآسي كلها، فهذا أمر يعني مرفوض، ولا طاقة للبنانيين للمضي فيه وبتحمل تبعاته في حروب تكاد يعني نشبهها بالعبثية. يعني ما هو أفق هذه الحروب؟ ماذا يريدون من هذه الحروب؟ إلى ماذا يطمحون؟ هل لمجرد أن يعني نحن نثأر أو أننا يعني نساند النظام في إيران مثلا، هل هذا سبب كافي لنحمل لبنان ما يتحمله اليوم من مخاطر؟
1: طيب هناك شيخ عباس إذا سمحت لي، من يقول أنه في هذه الفترة، واسمح لي على صراحة السؤال، يقول أين دور يعني رجال الدين الشيعة الكبار في لبنان وحتى ربما في العالم؟ أين دورهم في مسألة دعوة الحزب لوقف هذه الحرب، لوقف ما تسببوا به للناس من قتل ومن تشريد، ويعني منع الحزب من الدخول في حرب غير متكافئة أصلا، هي قتلت اللبنانيين، قتلت الكثير من الطائفة الشيعية، هجرتهم، دمرت بيوتهم دون يعني نتيجة واضحة. لماذا لم يكن هناك موقفا لرجال الدين الشيعة أو حتى موقف يخرج حزب الله من مسألة السلاح الموجود لدي بإصدار فتوى أو غيرها؟ لا أعلم، أنا يعني أنت الشيخ يعني فممكن أن تتحدث عن هذه النقطة، لكن هذا سؤال يطرح الحقيقة في الأفق الآن.
0: نعم، المسؤولية اليوم مسؤولية كبيرة على كل إنسان مسؤول ومقتدر وقادر أن يتحمل هذه المسؤولية، من رجال دين، من مرجعيات دينية، من قيادات سياسية، من فعاليات اجتماعية، من كل مواطن. اليوم المخاطر وجودية، اليوم الجنوب، مناطق أخرى في لبنان، لبنان ككل يتعرض إلى هذه المحنة، وبالتالي نحن أمام مخاطر وجودية تتطلب منا مسؤولية على مستوى هذا التحدي، وهذه المسؤولية التاريخية. يعني هناك أراضي قد احتلت منذ 50 سنة
1: لكن شيخ عباس، أنا سؤالي كمحدد عن

0: رجال الدين الشيعة الكبار، لماذا لم يكن هناك مواقف واضحة في مسألة يعني حصر السلاح بيد الدولة وتخلي حزب الله عن السلاح الذي بالنهاية أدى لكل المآسي التي نشاهدها اليوم في لبنان؟ هل هناك خوف؟
1: نعم،
0: من التصريح، ربما خوف من إصدار فتاوى، خوف من الدعوة إلى تسليم سلاح حزب الله من يعني كبار رجال الدين الشيعة؟
1: نعم، هناك مزيج من الخوف والمصالح والتشاقل وعدم تحمل المسؤولية، وهذا لم يأتي عبثا. يعني هذا نتيجة أنت تتحدث عن مشروع طائفي صار عمره عقود. هذا المشروع بدأ منذ في العراق، في أفغانستان، في سوريا. هذا مشروع كان يمتد على مستوى الإقليم، وبالتالي كان لبنان أحد ساحاته. إلى الأمس، إلى سنتين، إلى سنة ماضية، كانت الحكومة اللبنانية هي تابعة لهذا المشروع بكاملها، واليوم لا يزال الفريق الشيعي في لبنان الذي يحكم لا يزال يتمتع بكل مقومات حكم الطائفة الشيعية على الأقل، ونفوذ أيضا على المكونات الأخرى. وبالتالي الحديث في السياسة والمواقف وغيره لا يأتي من فراغ، وإنما هناك مشروع كبير كان موجود، اليوم يتراجع، اليوم يتقهقر أحيانا في بعض الساحات، ولكن هذا مشروع كبير كان ناتج عن تقاطعات دولية كبيرة. يعني في العراق كان هناك كان يعني تفاعل أو كان مع الحكومات الأمريكية، الإدارات الأمريكية السابقة. في سوريا كان
0: لكن شيخ عباس، على الحالة
1: أيضاً،
0: على الحالة الموجودة اليوم في لبنان، هو يعني جزء كبير من هذه الحالة الموجودة وجزء كبير من حالة حزب الله هي حالة مرتبطة في الطائفة الشيعية ومرتبطة دينيا ومرتبطة عقائديا. اليوم ما يفعله حزب الله هو بالنتيجة أدى لمقتل الكثير من الناس، بالنتيجة أدى لتشريدهم، بالنتيجة أدى لتهجيرهم من منازلهم ولتدمير منازلهم، وربما ل يعني قلب صفحات جديدة في حياتهم، انتهت الحياة الماضية. هل هناك حكم شرعي مثلا في مسألة ما يحدث من إصرار حزب الله على التمسك بالسلاح، وعلى إصراره أن يسلم هذا السلاح للدولة، على إصراره أيضا أن يأخذ الدولة إلى حرب أو يأخذ لبنان إلى حرب غير متكافئة مع إسرائيل مثلا؟
1: نعم، هذا نوع من الاستقتال خاصة بدون هدف، بدون أفق، حرب إلى حد ما عبثية، دفاعا عن نظام معين، عن كذا. هذه حرب عبثية لا تستأهل أن تقدم فيها الأرواح ومقدرات الناس وتحيط بهم المخاطر الوجودية. وبالتالي نحن منذ العام 2000، ما يسمى التحرير، الانسحاب الإسرائيلي الأول الذي حصل، فوتنا تلك الفرصة. يعني كان لدينا فرصة أن نقول للدولة، أن نقول للجيش اذهب إلى الجنوب ولنقم دولة ولنعيش كما تعيش الدول أو كما هي متعارف عليها الدول. وبالتالي حزب الله ضيع تلك الفرصة الثمينة، بدل أن يهدي هذا النصر أو هذا الإنجاز أو هذا الحدث إلى الشعب اللبناني وإلى كل محبي لبنان في العالم العربي وعلى مدى العالم، آثر أن يكون أنانياً وتابعاً لنظام يرى في الإمساك أو الوقوف عند حدود الجانب الإسرائيلي ورقة مهمة له في المنطقة وفي مشاريعه التوسعية في المنطقة، من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي الذي هو ضغط على الجانب الأمريكي، وبالتالي أمريكا لها دور واسع وكبير في العالم وفي المنطقة. وبالتالي آثر هذا الحزب أن يقف عند تلك الحدود ويحرسها وينحي الجيش اللبناني. والجانب الإسرائيلي كان في وقتها يرى أن حزب الله أكفأ من الجيش اللبناني في التزام الحدود، وبالتالي دخلنا في هذه التركيبة.

0: التي صار معها المواطن الشيعي واللبناني والشيعي أكثر مواطنا مستضعفا أمام هذه الحسابات الإقليمية
1: مواطن
0: الكبيرة،
1: مستضعف.
0: صار
1: طيب.
0: مستضعفا ولا حول له ولا قوة. ومضى هذا الأمر خلال عقود، تمكن هذا الجانب من خلال هذا الدور الذي تكرر في 2006 أيضا، وخرجنا إلى 1701، والذي قضى بإرسال الجيش إلى الجنوب، ومرة أخرى منع بذهاب الجيش والدولة ولتقم لدينا دولة، وأصر بإمساك الحدود. وبالتالي هذا الرهن الإسرائيلي كان يرى أنه هو الأقدر، وبالتالي كان هناك تغاضي. نعم. وبالتالي ذهب إلى سوريا،
1: ذهب إلى سوريا. صحيح.
0: ذهب إلى اليمن وذهب إلى العراق.
1: وقبلها حمل السلاح في السابع من من من أيار 2008.
0: وغدا بيروت وفرض لغة السلاح على
1: والقوة.
0: طيب. وقال الأمر لي.
1: أشكرك جزيل الشكر من البقاع رجل الدين الشيعي الشيخ عباس يزبك على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق. خارج الصندوق مستمر فيه بعد الفاصل. مناوشات عسكرية قرب هرمز تضغط على مسار التهدئة بين واشنطن وطهران.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: حياكم الله من جديد. لا يزال الغموض يحيط بمصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أعلنت طهران تعليق تبادل الرسائل عبر الوسطاء على خلفية ما يجري في لبنان، غير أن ترامب أكد أن المحادثات لا تزال مستمرة بل وتتقدم بوتيرة متسارعة. قال إنه لم يبلغ مسبقا بقرار إيران، مشددا على أن هذه الخطوة لن تدفع واشنطن إلى استئناف العمليات العسكرية لكنها ستبقي على حصارها. وتواجه المفاوضات تعثرا متزايدا إذ لا يزال الملف النووي في صدارة العقبات، حيث يؤكد ترامب أن جوهر الاتفاق يقوم على منع طهران من امتلاك سلاح نووي. في المقابل تنفي إيران ذلك، تتمسك بإرجاء بحث الملف إلى مرحلة لاحقة من المفاوضات.
1: كلما دعت الحاجة إلى القيام بأي عمل يتعلق بالموضوعات النووية نعرف جيدا كيف نتصرف. فيما يتعلق بتفاصيل المباحثات المتعلقة بالملف النووي لم تجرى أي مفاوضات في هذه المرحلة. نؤكد مرة أخرى أن تركيزنا في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب.
0: لا تقتصر التحديات أمام المفاوضات على التصعيد في لبنان والملفات العالقة، إذ تشكل المواجهات العسكرية تهديدا إضافيا، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة. فماذا يجري في جنوب إيران؟ ونفذ الجيش الأمريكي ضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات لإطلاق المسيرات الإيرانية في منطقتي غروك وجزيرة قشم بإيران. جاءت هذه الضربات التي نفذت على مدى يومين ردا على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-1 أثناء تحليقها فوق المياه الدولية. الهجوم نفذ بواسطة طائرات مقاتلة دمرت منظومات دفاع جوي إيرانية ومحطة تحكم أرضية وطائرتين مسيرتين هجوميتين. على الجانب الآخر عاد الحرس الثوري لاستهداف دول الجوار، إذ هاجم الكويت بالصواريخ والمسيرات للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، غير أن الدفاعات الجوية الكويتية أعلنت اعتراض الهجمات. وأكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل تصعيدا خطيرا وتقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الاستقرار بالمنطقة. لم تقتصر مشاهدين تحركات إيران على الاعتداءات المتكررة بحق دول الخليج، بل امتدت إلى التآمر داخل عدد من الدول من بينها البحرين. وفي أحدث

0: تطورات ملف الخلية الموقوفة، كشفت النيابة العامة البحرينية تفاصيل التحقيقات مع التنظيم المرتبط بالحرس الثوري والمتبني لفكر ولاية الفقيه. يتألف التنظيم الذي يضم 41 شخصا بشكل رئيسي من أعضاء مرتبطين بالمجلس العلمائي المنحل، واتهمت السلطات البحرينية عناصر التنظيم بالتخابر مع إيران وتلقي تدريبات عسكرية بالإضافة لدعم مالي. وكشفت نتائج التحقيقات الأولية عن ارتكاب المتهمين جرائم تمس أمن البحرين، من بينها جمع تبرعات لتمويل التنظيم وتحويل أموال إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات إرهابية. كما ذكرت النيابة أن التنظيم فرض نفوذه على عدد من المساجد والمآتم والحوزات وأرهب رجال دين معارضين لفكرة ولاية الفقيه. معنا من طهران المحلل السياسي الدكتور مصدق بور، ومن المنامة النائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم. مرحبا بكم معي جميعا في خارج الصندوق هذه الليلة. أبدأ معك أستاذ أحمد من المنامة. أولا، كيف أثبتت البحرين أن هذه الخلية المكونة من 41 شخصا بالفعل قد تآمرت على البحرين وفعلا ارتكبت جرائم تمس الأمن في البحرين، قامت أيضا بربما إجراءات غير قانونية بتحويل أموال إلى منظمات إرهابية خارج حدود البحرين؟
1: في البداية طبعا أشكركم على هذا الاستضافة، وطبعا نؤكد أن اليقظة الأمنية في مملكة البحرين بعد الله سبحانه وتعالى كان لها الفضل دائما أن هي يعني تكشف أي تخطيطات أو أي أمور تتعلق بالسلم الداخلي أو بالأمن مملكة البحرين أو بالأمن بشكل عام، ودائما تكون لها اليد يعني السابقة في كشف هذه الخلايا. اليوم احنا يعني تم بفضل من الله سبحانه وتعالى والأجهزة الأمنية في مملكة البحرين أن هي في البداية تم الكشف عن هذه الخلية، وذلك يعني كان من خلال المتابعة والتحري والتأكد من بعض المعلومات التي وردتها، وبالتالي تم يعني القبض على هذه الخلية، وبالتحقيق معهم تم عرض النتائج بالأمس على أن بداية التحقيق أو
0: يعني هذه النتائج التي تم الإعلان عنها والتفاصيل هي نتيجة لما اعترفت به هذه الخلية،
1: يعني حسب بيان الأمس للنيابة نعم أن هذه هي النتائج المبدئية من خلال التحريات من خلال الاعترافات اللي تم الحصول عليها، أن يعني طبعا في هناك عدة مخالفات القانون البحريني ومخالفات اللي وضعوا أنفسهم في هذه الشبهات من خلال جمع المال من غير الترخيص وهذه إرسال هذه الأموال إلى دول يعني يجب أن يتم التعامل معها من خلال يعني قوانين وأنظمة مملكة البحرين، وهذه ما تم ثبت.
0: الأموال لم ترسل إلى الدول، هي أرسلت إلى منظمات إرهابية داخل هذه الدول، يعني هذا بشكل دقيق.
1: نعم. ما جاء يعني هي تم إرسالها إلى ميليشيات ومنظمات يجب عدم التعامل معها.
0: ممتاز. الدكتور مصدق، هل تسمعني الآن؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا دكتور مصدق. يعني دكتور، ليست المرة الأولى ولا الثانية. أهلا وسهلا فيك. ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، يعني لا أعلم هذه رقم كم، يعني منذ بداية الحرب في 40 يوم الأخيرة، يعني دعنا نقول من هذا التاريخ حتى الآن حتى لا نوسع المسألة كثيرا، عندما تواجه إيران بأدلة على أنها تزعزع استقرار الدول جيرانها، تنفي، تدعي أنها اتهامات ملفقة، تقول بأن هذه الدول لديها موقف من إيران، لكن يوما بعد آخر تكتشف خلايا في دول الخليج تعمل لصالح الحرس الثوري أو تعمل لصالح جهات مرتبطة بإيران مثل جهات ومنظمات إرهابية في العراق ولبنان وغيره. هل هذا سلوك دولة تعرف القانون الدولي تحترم جيرانها قبل كل شيء؟
2: شكرا، تحياتي.
0: أهلا وسهلا دكتور. يبدو أننا لازلنا نواجه مشكلة في الصوت. طيب، لدينا مشكلة في الصوت والصورة والإنترنت أصلا في إيران وما يواجهه الإنترنت من

0: انقطاعات ومن يعني ربما تعثر للوصول لضيوفنا. سنحاول العودة مرة أخرى للدكتور مصدق بوري إذا كان جاهزا، لكن أعود إلى ضيفي أحمد السلوم من البحرين. يعني أستاذ أحمد، هذا ليس سلوك لأول مرة يعني نشاهده في عدد من الدول الخليجية، أن تكشف خلايا مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. السؤال المهم اليوم، هل الدول استطاعت أن تواجه هذه الدول الخليجية، تحدث يعني جيران إيران، هل استطاعت أن تواجه هذه الخلايا بشكل مبكر، أن تتعامل مع هذه الخلايا قبل أن تنفذ هجماتها أو مخططاتها؟ لأننا عندما نتعامل مثلا مع قصة البحرين نشاهد أن هناك أموال تم يعني إرسالها إلى منظمات إرهابية خارج البحرين، نشاهد نشاطات داخل البحرين كانت موجودة. يأتي السؤال المهم، لماذا لم يكن هناك استباق لهذه الخلية ولنشاطها قبل أن نصل إلى هذه المرحلة؟
1: طبعا مثل ما أنا وضحت وأكدت أن احنا يعني في البحرين نتمتع بحريات كثيرة، حريات دينية وحريات سياسية وكثير من هذه الأمور. هي فقط احنا دائما اليقظة الأمنية موجودة لمراقبة هذه الأمور ومراقبتها بشكل دقيق، فلما هي تتجاوز الحدود ويتم الاشتباه فيها بكون لديها علاقات مع منظمات إرهابية أو مع منظمات تهدد أمن البلد وتهدد أمن المنطقة، هنا يتم التدخل بشكل سريع والحد من هذه يعني الظاهرة ومن حد من أن التوسع فيها وتحولها إلى ميليشيات أو تحولها إلى أمور يعني أكبر لا يمكن السيطرة عليها. لكن إحنا كانت في بداية الأمر هي يعني لا تبين أن هناك يعني أهداف تخرج عن نطاق الدولة أو قوانين الدولة أو أنظمة الدولة أو حتى الولاءات لهذه الدولة أو هذا الوطن اللي احنا نعيش فيها. لكن في ظل
0: أستاذ أحمد، هذه مسألة مهمة، يعني إذا كان هناك مواطن يعيش في دولة مثل دولة البحرين، يعيش هذا الشخص معزز مكرم في بلده عبر قوانين تضمن له الحريات بكل أشكالها، يعني مثل ما ذكرت أنت، المعتقدات، الدين، التعبير عن آرائه بكل يعني أريحية، لماذا يلجأ إلى التخابر مع دول تعتبر عدوة لبلده؟ لماذا يلجأ أيضا إلى مسألة محاولة تشكيل خلايا وعناصر يعني داخل البحرين أو داخل الدولة التي يقيم فيها لزعزعة استقرارها ولزعزعة النظام السياسي الموجود فيها؟ لماذا؟
1: يعني هذه الأمور يعني هي موجودة في كل مكان وهي أقليات يعني لا تمثل الدولة ولا
0: لا لا لا، أنا أحكي عن هذه الخلية فقط.
1: إيه يعني هي ما تمثل هذا الشيء، وهذه أمور يعني هي صدرت لها أفكار وتبنتها، وهذه الأفكار هي اللي خلتها أن هي تكون اليوم يعني تتهم بالتخابر، تتهم بخيانة هذا الوطن، لأن اليوم هذه الأفكار هي غير مرحب فيها وغير مقبولة في مملكة البحرين أو حتى دول مجلس التعاون. اليوم يعني جلالة الملك كان يعني له كلمة يعني من خلال ترأسه لمجلس الوزراء وأكد أن البحرين متماسكة وطنيا وأن حماية أمن الوطن ومصالح العليا هي الأولويات اللي احنا نقوم فيها. فاليوم أي واحد يخالف هذه الأمور، يخالف هذه الأولويات، يخالف ولاء هذا الوطن، يكون ولاءاته يعني أوطان أخرى أو لأفكار أخرى أو لفكر مختلف عن ما هو موجود في مملكة البحرين، ما راح يكون مرحب فيه، وبالتالي يقظة الأمنية اللي هي موجودة راح ترصد هذه التحركات وراح ترصدها بالشكل السريع اللي هي تجنب المجتمع أنه يتأثر فيها أو يأثر على الفكر الموجود أو على الشباب أو على المواطنين بشكل عام.
0: نحن فقدنا الاتصال بضيفنا الدكتور مصدق بور طبعا من من طهران، إن استطعنا العودة إليه فهذا جيد، ولم نستطع العودة له فنعتذر. طيب سيد أحمد، يعني هناك مسألة أخرى ليست بعيدة عن البحرين، ما حدث في الكويت، يعني إيران أسقطت مسيرة أمريكية MQ-1، ردت عليها واشنطن باستهداف جزيرة غورك وأيضا قشم، بعدها عادت إيران لتهاجم دولة خليجية، تهاجم الكويت. لماذا هاجمت إيران دولة الكويت ولم تهاجم القطع البحرية الأمريكية التي تحاصرها وموجودة على بعد أميال منها، أمامها موجودة في البحر؟
1: مع الأسف يعني هذه من بداية الحرب وبداية هذه التوترات اللي موجودة

0: في المنطقة، احنا نشوف ان ايران يعني المعدات الامريكية والبارجات والطائرات كلها موجودة امامها، وهي دائما تستهدف دول مجلس التعاون، تستهدف البنى التحتية لدول مجلس التعاون، تستهدف البنى الطاقة اللي موجودة، تستهدف المطارات، وهي دائما تركيزها على دول مجلس التعاون بحجة انها تهاجم هذه القواعد اللي هي موجودة، مع علم ان احنا كدول مجلس تعاون دائما في الموقف الرسمي والتأكيدات اللي نأكدها نؤكد أن لا توجد أي هجمات تخرج من الأراضي الخليجية لمهاجمة إيران، وأن احنا مبتعدين ومؤكدين هذا الموقف. لكن لما يكون هناك أي يعني مناورات وأمريكا تعلن أن هي اللي أسقطت هذه المسيرات وأن هي اللي ضربت وهي اللي سوت يعني
1: طيب
0: هذه الأمور اللي لها علاقة في إيران، ومع ذلك نشوف أن الهجمات تتوجه إلى عواصم دول مجلس التعاون وتهدد أمنها واقتصادياتها.
1: أشكرك من المنامة النائب في البرلمان البحريني أحمد السلوم على وجودك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. تعيين توم براك مبعوثا رئاسيا خاصا إلى العراق إلى جانب سوريا لا يبدو خطوة بروتوكولية عادية بقدر ما يعكس رغبة أمريكية في الانخراط بشكل أكبر في الملف العراقي خلال مرحلة شديدة الحساسية. يأتي ذلك في وقت تضاعف فيه واشنطن ضغوطها على حكومة الزيد لحسم ملف السلاح خارج إطار الدولة وتقليص نفوذ الفصائل الموالية لإيران وإبعادها عن المشهد الأمني والعسكري. الزيدي أكد عزمه إنهاء جميع مظاهر السلاح خارج الدولة، مشيرا إلى أن عملية نزع السلاح بدأت بالفعل مع سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وأن 5 فصائل ستباشر تسليم أسلحتها الثقيلة على أن تبدأ هذا الأسبوع بفصائل عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي. لكن المهمة لا تبدو سهلة، إذ لا تزال فصائل بارزة ترفض التخلي عن سلاحها في مقدمتها كتائب حزب الله وحركة النجباء. في موازاة ذلك تكثف اللجنة الثلاثية المعنية بحصر السلاح تحركاتها، حيث تبحث آليات دمج الفصائل داخل مؤسسات الدولة وتنظيم عملية تسليم السلاح خلال اجتماعات تعقدها بحضور الزيدي مع قوى الإطار التنسيقي. من نيو هامشير جوي هود القائم السابق بأعمال السفارة الأمريكية في العراق. سي جوي مرحبا بك معي في برنامج خارج الصندوق. بداية، ما هي طبيعة مهمة توم براك في العراق؟ ما المطلوب منه بشكل محدد في هذا الظرف بالغ الحساسية في الشرق الأوسط كما تعلم؟
2: شكرا على استضافتي. أعتقد أن هناك مجموعة من الأشياء المهمة التي لا بد أن نذكرها. هناك عنصر داخلي من حيث أن التشريع الأمريكي يطلب من المبعوث الخاص الذي يتم تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ إذا ما كان سوف يبقى في منصبه لمدة 18 شهرا أو أطول. ومن الواضح أن السفير براك وبصفته مبعوثا لسوريا سوف يكون ضمن هذه الحدود الزمنية، وإذا ما كان الرئيس رام سوف يعينه في منصب جديد فهذا يعني بأن الساعة سوف تبدأ من جديد إلى حين التأكيد في هذا المنصب الجديد. هذا الجانب المحلي. أما بالنسبة للجانب الدولي فمن الواضح أن الرئيس ترامب ومن خلال تعيينه لأكثر من 80 سفيرا مختلفا في كافة أنحاء العالم فهو يقيم مدى أهمية عمل الدبلوماسيين في مناطق مختلفة، إلى درجة أنه أعطى المسؤولية لمناطق كبيرة لأقرب أصدقائه أحيانا، فمثلا مسعد بولس في أفريقيا وستيف ويتكوف عندما يتعلق الأمر في إيران والقضية الفلسطينية، والآن السفير براك عندما يرتبط الأمر في سوريا وتركيا والعراق أخيرا.
1: يعني عندما نتحدث عن سوريا نتحدث عن لبنان، هو كان مبعوث خاص طبعا إلى سوريا إلى لبنان أيضا، الآن العراق، لكن نقارن ما الذي أنجزه توم براك مثلا في سوريا وفي لبنان وبالتالي أصبح مبعوثا رئاسيا خاصا للرئيس ترامب إلى العراق؟ هل هناك نموذج ناجح قدمه في هاتين الدولتين وبالتالي يمكن المراهنة عليه؟

0: في العراق البلد بالغ الحساسية، هناك سلاح منفلت كما تعلم لدى فصائل مرتبطة بإيران ويجب حصر هذا السلاح بيد الدولة، هل براك هو الرجل المناسب؟
1: سوريا والعراق هما في وضعين مختلفين، وخاصة أن إيران كانت هي الداعم الرئيسي في الأحداث التي جرت في سوريا، والآن بات هناك رئاسة جديدة ليست معجبة بطهران، وهذا قد شكل حالة القطيعة بين طهران وبيروت، حيث عكفت الأخيرة على تسليح حزب الله وأنشطتها العسكرية عبر سوريا، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الإجرامية مثل إنتاج الكبتاجون وإلى آخره. في العراق الأوضاع قد تكون أكثر تعقيدا، كما ذكرتم هناك مجموعة من الميليشيات التي تعد تابعة لطهران بمستويات مختلفة، وهي جزء من الحكومة. على غرار الوضع في طهران وخلاف لما هو موجود في دمشق، لا يمكنكم أن تقوموا بالتخلص من زعيم واحد وتتوقعوا أن يستقيم النظام بصورة كاملة. لذا المبعوث الخاص بكل تأكيد سوف يكون لديه العمل الدؤوب الذي يجب أن ينجزه، ولم يكن عليه أن يواجهه في خبراته في سوريا. بالإضافة إلى ذلك عليه أن يأخذ في الحسبان آراء زملائه هناك في أنقرة فيما يتعلق بال أكرد، لأننا كما نعلم فإن الرئيس أردوغان ليس معجبا إلى حد كبير في تسليح الفصائل الكردية التي قد تذهب إلى إيران، ولن يؤيد أيضا تقوية منطقة أقليم كردستان رغم أن هذا أمر مهم لنجاح العراق برمته. لذا ما قد نراه بصورة محتملة هو أن المبعوث الخاص سوف يركز بصورة رئيسية على الأدوات المالية وعلى التهديدات بأي عقوبات محتملة ضد بعض الأفراد، من أجل حث المنظومة العراقية ليسير باتجاه أكثر استقلالا وبعيدا عن طهران مما تعيشه الآن.
0: أنت تعلم سيد جوي، في الأيام الماضية هناك بعض الفصائل العراقية المسلحة أعلنت أنها ستسلم سلاحها الثقيل للدولة استجابة لمطلب رئيس الحكومة الجديد علي الزيدي، لكن هناك فصائل عراقية ترفض تسليم سلاحها الثقيل، يعني لا نعلم نسميها فصائل عراقية أم فصائل إيرانية موجودة على أرض العراق، لأن بالنهاية دائما يربط قرارها وفعلها بإيران بشكل مباشر، مثل حزب الله العراقي وحركة النجباء. ما المطلوب من براك لإجبارهم على تسليم السلاح أو لإجبار الحكومة على مسألة حصر السلاح بيدها؟
1: بكل تأكيد حكومة الولايات المتحدة حالها حال كافة الحكومات في أنحاء العالم، لها الحق أن تقرر فيما يحدث على أراضيها، وما يحدث الآن في الحكومة العراقية بأن العملة العراقية مقومة بالدولار الأمريكي ليس فقط من مبيعات النفط، بل أيضا الشحنات الدولارات الفعلية التي تتوجه إلى العراق، هذا يمكن استخدامه كورقة ضغط أساسية من قبل حكومة الولايات المتحدة، التي قد يقول لسان حالها أنني لا أود أن لهذه الدولارات أن تنتهي بيد تلك الميليشيات الإجرامية التي قد تضر بمصالحي. فإذا لم تكونوا راغبين في قطعهم عن الاقتصاد العراقي، وإن كنتم غير عازمين على إبعادهم من المناطق الحساسة للحكومة، فلن يكون بمقدوركم استخدام هذه الدولارات الأمريكية. هذا قد يكون من الأدوات القوية التي استخدمتها الولايات المتحدة وسوف تستمر في استخدامها هناك. أما في نقل وإبعاد هذه الميليشيات عن الاقتصاد، فهذا سوف يساعد في تجفيف منبع مالي جديد، لأن ندرك بأن إيران باتت عاجزة عن تمويلهم بالطريقة التي عكفت على فعلها في الماضي، على سبيل المثال إغلاق مثلا بعض الشركات قد تكون بعض الخطوات، ووقفها قد تكون احدى الخطوات الرئيسيه، واستخدام عدم استخدام المناصب الوزاريه التي

0: كانت تسمح في السابق لهم في استغلال المواطنين العراقيين والتحقق من أن عدم إبرام عقود في توظيف مثلا.
1: أشكرك جزيل الشكر من نيو هامبشير جوي هود القائم السابق بأعمال السفارة الأمريكية في العراق، شكرا لوجودك معي، شكرا لكم مشاهدينا. الحلقة انتهت، عدوا أقاكم غدا برعاية الله.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
10: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من العربية. أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق سفارات إنذار في مستوطنة المطلة جراء إطلاق صواريخ من لبنان. قبل ذلك أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل ستقصف بيروت إذا لم يلتزم حزب الله بوقف النار ووقف الهجمات على المستوطنات بشمال إسرائيل. وأضاف نتنياهو أن الجيش سيواصل عملياته كما هو مخطط لها في جنوب لبنان. كشفت مصادر العربية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ جميع الأطراف وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوصول لوقف النار. وأكدت المصادر أن الاتصالات مستمرة بين الرئاسات الثلاث في لبنان لتثبيت وقف النار. قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء نواف سلام إن جهود الدولة مع واشنطن حققت اختراقا كبيرا بالوصول إلى وقف النار. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة. قال ترامب إن المباحثات تتواصل بوتيرة متسارعة، مشيرا إلى أنه لم يبلغ بقرار إيراني لتجميدها. أضاف أن تعليق المفاوضات إن صح لن يدفع الولايات المتحدة إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، لكنه شدد على استمرار الحصار المفروض عليها. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إضافة إلى نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار لبحث المسارات المرتبطة بوقف النار مع الولايات المتحدة. ووفقا للخارجية الباكستانية فقد طلبت إيران من إسلام أباد الاستمرار في جهود الوساطة لدعم وقف النار. اندلع حريق على متن السفينة ساريسكي بعد تعرضها لهجوم ثاني قبالة السواحل العراقية بالقرب من ميناء أم قصر جنوب البلاد. ذكرت مصادر العربية أن السفينة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة ما أدى لنشوب حريق على متنها دون ورود معلومات فورية حول حجم الأضرار أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم. الموجز انتهى، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع زميلة ليليان تنوري.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. دونيس يعلن قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في كأس العالم والبعثة تصل إلى أوستن. نادي الاتحاد السعودي يستغني عن خدمات مدربه كونسيساو. مدرب منتخب العراق يضع اللمسات النهائية تحضيرا لكأس العالم. النمسا بعشرة لاعبين تهزم تونس وديا قبل المونديال. منتخب المغرب يختبر جهوزيته أمام مدغشقر. وكريستيانو رونالدو يلتحق بمعسكر منتخب البرتغال.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. وصلت بعثة منتخب السعودية إلى مدينة أوستن بولاية تكساس قبل لحظات. هذه لقطات مباشرة من نزول اللاعبين من الطائرة في مطار أوستن كما ذكرنا. أوستن ستكون مقر المنتخب السعودي خلال منافسات البطولة. سيخوض المنتخب السعودي وديتين في تكساس أمام بورتوريكو والسنغال قبل أن يبدأ مشواره بمواجهة إسبانيا. نايف تجيل معنا مباشرة من أمام الطائرة. نايف أهلا بك، أطلعنا على الأجواء، يعني نرى نحن نزول الطاقم جميعا من الطائرة، خبرنا عن التفاصيل من عندك.
1: اهلا ليليان، نحن الان نتواجد في صاله الطيران الخاص في مطار أوستن. هناك مراسم استقبال رسميه للمنتخب السعودي بصفته وبسبب

0: خاصة أنه كنت لعبت مع المنتخب وتعرف كيف يفكر المدرب بهكذا استحقاقات.
1: طبعا صعب أن إحنا
0: صرف النظر عن أي
1: ما عندنا معلومات زين، لكن اللي من متابعتنا للمنتخب من البداية إلى اليوم زكريا كان أقل واحد لياقيا، وهذه يعني واضحة يعني، وتكلموا عنها وخبر يعني مو بإحنا جايبينه، موجود ومتداول. فلذلك لما تقارن بلاعبين وهم موجودين ومنضبطين بكل تأكيد المدرب يقول في كأس العالم أنا ما أبغى لاعب لسه يجهز ما راح يكون موجود. صالح بوشامات لعب رائع وهو المفاجأة بالنسبة لي، ليس زكريا، صالح بوشامات هو المفاجأة لأنه لعب في التصفيات وكان لاعب جيد، ومباراة إندونيسيا هو مسجل الهدف، ومباراة العراق
0: موسمه كان جيد
1: وموسمه جيد، ولاعب تقدر تعتمد عليه بالذات لما تكون أنت يعني تبغاه في الاحتياط ممكن ينزل. أيضا شخصيته عنده شخصية اللي نوع ما مو اللي يلعب تحت ضغط،
0: بس يعني تفاجأت
1: فاجأت أنا. لكن هذه أيضا إحنا ما نقدر نحكم على دونس ولا على الاستبعاد اللاعبين، خصوصا نستبعدهم بشكل نهائي. يعني عبد الله السالم جالس وعبد القدوس وصامبي قاعدين مع المنتخب، وهذه لها تفسير طبعا. أول شيء بالنسبة للحارسين لازم يكونوا موجودين لأنه بإمكانك استبدال الحراس أثناء البطولة لو لا سمح الله حارس تعور، هذه لكل المنتخبات تقدر أنت تجيب
0: حتى حارس. حتى بالتدريبات كمان بيحتاجوا
1: 100% حراس. التدريبات أنت محتاج لثلاث حراس على أقل تقدير. عندنا نواف ما زال إلى الآن إصابته يعني ما زال غير جاهز، فلذلك فيه تمارين خاصة للمهاجمين، التسديدات على المرمى، الكورنرات، الفاولات. واحيانا مدرب الحراس يحب ياخذ الحارس الاساسي والحارس الاحتياطي معه تمارين خاصه، فلذلك الحراس الاخرين هم اللي يبقون مع الفريق، هم يطبق عليهم بعض الكورنرات والفاولات وغيرها من كذا، فوجودهم ايضا مهم.
0: شكرا لك دكتور تركي، كنت معنا بالاستوديو، شكرا جزيلا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع مدرب منتخب العراق يضع اللمسات النهائية تحضيرا لكأس العالم. منتخب المغرب يختبر جهوزيته أمام مدغشقر.

في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: أهلا بكم من جديد. استبعد الأسترالي جراهام أرنولد 7 لاعبين من بينهم يوسف النصراوي من القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم. أعلن أرنولد عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا لخوض البطولة القارية. يلعب المنتخب العراقي في المجموعة التاسعة والتي تضم أيضا منتخبات فرنسا السنغال والنرويج.
1: المدرب جراهام أرنولد يختار قائمته النهائية لخوض منافسة كأس العالم 2026، واضعا ثقته في مجموعة تجمع بين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة، على أمل تحقيق مشاركة تاريخية تليق بعودة العراق إلى المونديال بعد غياب دام 40 عاما. وشهدت القائمة استمرار الاعتماد على أسماء بارزة مثل أيمن حسين وزيدان إقبال وعلي الحمادي، مع حضور عدد من المحترفين في الدوريات الأوروبية.
2: اختيارات أرنولد واقعية جدا،

0: مصطفى كريم، ونتمنى التوفيق طبعا لمنتخب العراق. شكرا.
1: شكرا جزيلا.
0: خسر المنتخب التونسي وديا امام مضيفه النمساوي بهدف من دون رد ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كاس العالم.
2: ما يفصل تونس عن المونديال أيام قليلة فقط، والنمسا تمثل محطة مهمة في رحلة التحضير الأخيرة لنسور قرطاج قبل خوض تحدي المجموعة السادسة. في الدقائق الأولى جرب العمر لاعب بايرن ميونخ الألماني حظه بتسديدة لم تشكل خطورة تذكر على المرمى التونسي. رد المنتخب التونسي جاء سريعا عبر حنب علي المجبري الذي حرمته العارضة من هدف مبكر.
3: النمساوي ألكسندر شلاغر الإعادة من كفة الزاوية الكرة،
2: وبأفضلية عددية بعد طرد لايمر واصل نسور قرطاج ضغطهم الهجومي، وكاد أنيس بن سليمان أن يمنح تونس التقدم، لكن العارضة تدخلت مجددا وأبعدت الكرة
4: على العارضة من أنيس بن سليمان.
2: ومع انطلاق الشوط الثاني دفع المنتخب النمساوي بالمهاجم ساسا كالاديزيتش الذي هدد المرمى التونسي سريعا بتسديدة مرت بمحاذاة القائم. وبينما بحث المنتخبان عن هدف التقدم، نجح مارسيل سبيتسر لاعب بروسيا دورتموند الألماني في كسر التعادل ومنح النمسا الأسبقية.
4: الهدف الأول عبر نجمهم الأول.
2: وحاول خليل العياري مهاجم باريس سان جيرمان الشاب إعادة تونس إلى المباراة، إلا أن محاولته لم تجد طريقها إلى الشباك، ولم تحمل الدقائق المتبقية أي جديد على مستوى النتيجة، لتنتهي المواجهة بتفوق النمسا بهدف دون رد قبل أن يختتم نسور قرطاج تحضيراتهم للمونديال بمواجهة بلجيكا في السادس من الشهر الجاري.
0: التحق بنا اللاعب دول السابق أنيس عياري. كابتن أنيس أهلا بك، يعني بدي أعرف رأيك بشكل المنتخب التونسي بهذه المباراة، كيف رأيت شكله وأداؤه يعني كمجموعة؟
5: تحية ليك ليان، تحية للسادة المشاهدين الكل. أكيد شكله كان مغاير، شتانا ما بين شوط أول وشوط ثاني، يعني كانت الأمور حقيقة يعني فرق كبير برشا. شوط أول كنا ممتازين، انضباط تكتيكي كبير، خلقنا فرص على كرة ثابتة، فراس الشواط كان يسجل، إسماعيل الغربي كان يسجل، حنا بعد زاد كيف كيف كان يسجل. شوط امتياز كبير على مستوى الدفاعي، المنظومة ككل نجحت، الاختيارات. ولكن شوط ثاني كان مغاير كليا، ما عقلش المنتخب ليان. واللي قلق في المنتخب هو الانهيار البدني حقيقة. ثم مشاكل بدنية، ما نجمش كملوا مباراة مع منتخب النمساوي، يعني يلعب 10 لاعبين تيل شوط ثاني وينتصر عليك. ان شاء الله نقول انا بروفا باهية نبنيو على الشوط الاول، لانه يعني الشوط الاول كانت فيه عديد النقاط الايجابية نبنيو عليها لتحضيرات المونديال. مازالت هناك مباراة بلجيكا اكيد فيها عديد النقاط، لكن اليوم نتصور انه المنتخب التونسي عليه البناء على ال 45 دقيقة الاولى اللي كانت جد جاي على جميع المستويات.
0: طيب أداء المدرب، يعني نحن نعرف، يعني رأينا رالف رانغنيك عندما بدل بالشوط الثاني كيف تغير، تغيرت المباراة، تغير أداء المنتخب النمساوي، ولهذا تغير أداء المنتخب التونسي بالمقابل، يعني ما لم يقدر أن يجاريه كما كان في الشوط الأول. مدرب التونسي كيف تعامل مع هذه المباراة؟ يعني أنت راضي عنه؟
5: اكيد اكيد ليليان، تعرف اللي اليوم الوقت ضيق نتاع صبري لموشي، اكيد مانيش باش نضغط برشا، مانيش باش نكون يعني قاسي على المدرب لفتره وجيزه. بنما كندا اليوم مباراه ثالثه بالنسبه لي، الوقت ضيق، لكن قاعد يكتشف المنتخب اكيد مع مباراه بلجيكا باش تعطي اكثر نضج، باش تعطي اكثر فكر على كامل المجموعه، يعني باش ندخل المونديال وصبري لموشي على درايه بكل المجموعه. شوط ثاني يظل اقحم العناصر الشابه كما خليل العياري خاصه، ملعبي يعني تنقصهم الخبره، تنقصهم الامور البدنيه، وخاصه نحكيوا على منتخب النمساوي، رينا الصلابه الدفاعيه ليليان. يعني اليوم اكيد صبري اللموشي الشوط الثاني اكتشف فيه عديد اللاعبين، مازالت مباراه اخرى، لكن بالنسبه لي انا مباراه اليوم كانت امتحان كبير لصبري اللموشي في يعني فرض الفكره نتاعو، وخاصه الشوط الاول كان ناجح ينجم يبني عليه صبري اللموشي. الشوط الثاني حقيقه يعني بالنسبه لي انا ماهوش مقياس، لانه خسرنا كل خلق الفرص زاد كيف كيف. الأظهر واللاعبين الأروقة نتاع المنتخب التونسي ما اشتغلوش جيدا كيما فاليري، كيما العابدي. حقيقة العابدي يعني اللي كنت نستنى منه أكثر مستويات، إن شاء الله يحاول يسترجع لياقته العابدي، لأنه عنصر مهم جدا للمنتخب. مازلت عندنا مباراة بلجيكا، بعدين إن شاء الله ندخل المونديال في أفضل حالاتنا.
0: طيب يعني هو بشكل عام صبري لموشي معروف إنه يعتمد كثيرا على

0: الاتزان وعلى الهدوء وعلى الدفاع أكثر منه على الهجوم. لهذا يعني كان بالتصفيات كان انتقل من التصفيات من دون أي خسارة. طيب برأيك أنت أنيس، يعني ما هي الإضافات أو من هو اللاعب، هو الإضافة الذي شعرت باختيارات صبري لهذه المباراة أو حتى لكأس العالم؟
1: هو صبري لاموشي حقا، لأن أنت كنت قلت كلام الحقيقة صويب، لأنه صبري لاموشي يعرف اللي المجموعة متاعنا صعبة وصلبة، ما نجموش نلعبوا الهجوم. احنا حقا عنا الهوية متاعنا وعنا يعني على المستوى التكتيك ولا على المستوى الفني أنه نتراجعوا ونلعبوا على الهجمة المعاكسة، وهذا كسر نجاحنا. ما عناش الإمكانيات الفردية اللي تنجم تصنع الفارق، لكن عنا روح المجموعة يعرف هذا. نحيي فيه يعني صبري لاموشي أنه يعرف إمكانياتنا كمنتخب التونسي وقاعد يشتغل عليها. نتصور عديد الأسلحة عنده، مازلت باش يلعبها في ماتش بلجيكا، مباراة بلجيكا باش يكون زاد امتحان آخر، باش يجرب عديد اللعيبة يعني موجودين. ونتصور أنا ليليان، نتصور مع مباراة بلجيكا صبري لاموشي باش يلقى توليفة لماتش السويد، لأنه مازلت عندنا اللعيبة، مازلت عندنا على الدكة عديد الاختيارات. صبري لاموشي قاعد يكتشف، شفته في مباراة اليوم خاصة التغييرات على الشوط الثاني، رأى أنه ثم اللاعبين ما نجموش يكونوا في وسط المباراة، ثم اللاعبين يكونوا من أول المباراة.
0: مثل يعني مين أنيس، يعني من اللاعبين الذي يجب أن يشركهم صبري لاموشي بمباراة بلجيكا على الأقل؟
1: على الاقل نقول انه ادم عروس يعني في قلب الدفاع حقيقه، ليان يعني لاعب مميز جدا يلعب في البطوله التركيه، مع الحاج محمود ينجم يكون في وسط الميدان. هذو هما اللاعبين الزوز يعني. مع ذلك يذول التشكيله الاساسيه باش تكون يعني لعبت شوط اول. تعرف ليان منتخب تونسي ما عندناش عديد الاختيارات، لاعبين شبان. نتصور تشكيل باش تكون معناتها ضد السويد 90% اللي لعبت شوط الاول مباراه اليوم، يعني اليوم ما عندوش عديد الاختيارات، لكن متاكد انه ان شاء الله يحسن التوليفه ويحسن اختياراته. انت قلت لي شكون اللاعبين اللي من الممكن يكونوا متواجدين في مباراه بلجيكا، وشكون اللاعب معناتها ممكن اللي كان ينجم يقحموا صبري لاموشي. نقول لك هذيك افضل تشكيله للمنتخب مع عدا الشوط الثاني للنسيان، ونبنيه على 45 دقيقه اللي كانت ممتازه جدا.
0: طيب شكرا لك لاعب دور السابق أنيس عيار، شكرا لوجودك معنا.
1: شكرا.
0: سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع كريستيانو رونالدو يلتحق بمعسكر منتخب البرتغال.

0: هذه إشارة تتوقع لتنطلق لتتسامح لتدرك هذا هو المرق ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق هذه شعلتك نارك حين تبدع تجدد تدفع العالم بأسره قدما هذه رؤيتك حقيقتك صوتك ذروة تألقك لأن الإشارة دليل منارة ترشد لأفق جديد لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد العربية أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب مدغشقر في مباراة ودية اليوم الثلاثاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. تأتي هذه المباراة ضمن معسكر أسود الأطلس التحضيري لنهائيات كأس العالم. يلعب المغرب في المونديال ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات البرتغال واسكتلندا وهايتي.

0: من الرباط معنا اللاعب دول السابق عبد الواحد الشمامي. اهلا بك كابتن عبد الواحد. بدايه يعني اهميه هذه المباراه امام مدغشقر بهذا التوقيت بالتحديد قبل 10 ايام من انطلاق مباراه كاس العالم.
1: مساء الخير اختي ليليان، مساء الخير المشاهدين. اكيد بانه مباراه مهمه، لانه اولا باش حتى تتعرفي دابا يعني التشكيله او اللائحه ديال المنتخب المغربي كاين فيها بعض اللاعبين جدد. تنظن بانه هذه المباراه مهمه للمدرب باش يعرف يعني اللاعبين الجاهزيه ديالهم، طريقه او فكر المدرب يعني باش يهضموه اللاعبين اكثر، لانهم محتاجين يعني المباريات قبل ما نبداو المباراة الأولى ضد المنتخب البرازيلي.
0: نعم، طيب يعني عطفا على أداء المنتخب ببوروندي فاز عليه 5-0، يعني هل بوروندي هي اختبار حقيقي أكثر من مدغشقر أم أنه تقريبا نفس المستوى، لأنه أمامنا النرويج بآخر مباراة ودية قبل المنافسات؟
1: وإلى تكلمنا على يعني الأهمية ديال المنتخبات اللي لعب معهم لا بوروندي وأيضا مدغشقر، فماشي من هذاك الصنف يعني اللي غادي يلعبوا فيه في يعني في كأس العالم. ربما إلى نتكلموا على مدغشقر لأنه المرتبة 104، هايتي أكثر يعني أقل تصنيفا من المنتخب مدغشقر، فتنظر بأن هذه المباريات هذه فهي ما تعتبرش المستوى الحقيقي ديال المنافسين اللي غنلعبهم، ولكن بما ان يعني الناخب الوطني ربما جات الاخر يعني ما كانش وقت كبير باش استعداد الفريق، فتنظر بان هذه المباريات تكون مباريات شكليه ومباريات بحال مباريات تدريبيه. هذا هو اللي ربما ما يمكنش تلعب مع منتخب في واحد في واحد في واحد المستوى كبير قبل النهائيات، لانه تيكون حتى المنافس ربما اللي تيكون لاعبين اقل مستوى، فربما ما تيكونوش هناك يعني واحد الريتم كبير، ما تيكونش هناك خوف من الاصابات. هذه الاشياء كلها ربما تتجعل من المنافس دائما يكون اقل مستوى باش اللاعبين يلعبوا باريحيه، والفكر ديال الفريق ديال المدرب يدخلوه دغيا اللاعبين.
0: طيب يعني هلا اشرف حكيمي ونايف اكد وشمس الدين الطالبي يعني يغيبون عن المنتخب بهذا المعسكر حتى الآن، لأنه سينضمون تقريبا بعد أيام إلى المعسكر، فسيكون أو القائمة أو اللائحة أو التشكيلة جاهزة بمباراة النرويج. اختيارات المدرب تشكيلة كاملة، ماذا تتوقع بالنرويجين؟ نحن رأينا مباراتان تعتبر يعني مباراتان سهلتان، ولكن النرويج تعتبر أقوى، هي اختبار أوروبي سيكون أكثر صعوبة من هذه المباراة.
1: أكيد لأنه اللاعبين اللي تكلمت عليهم لا أكرد ولا الطالبي ولا حكيمي، بالخصوص حكيمي تنعرفوه لاعب اللي عنده إمكانيات كبيرة ربما، وشناح يعني في المباراة ديال النهائي ديال كأس عصبات الأبطال، ربما يعني اللاعب اللي بين على واحد الإمكانيات كبيرة. أكيد بأنه بحال هذه المباريات اللاعبين اللي ما شناهمش أكثر، حتى المدرب يعني مازال بقيت يقلب على اللاعبين اللي بالامكان ديالهم يكونوا يعني رسميين، فتنظن بان هذه مناسبه يعني اللاعبين باش يشاركوا في هذه المباريات. مباراه النرويج تنعرفوها ربما تقريبا النرويج مدرسه يعني بحال اسكتلندا، لانه حنا يعني الفريق اللي ربما غنلعبوا معاه في المباراه الثانيه هو المنتخب الاسكتلندي، فتنظن بانه هذا يعني اختبار بالنسبه للمنتخب المغربي باش يلعب مع هذه المدرسه هذه. اكيد بانه المباريات قبل

0: قبل كأس العالم دائما تتكون هناك رف، بعض الأحيان تتكون إصابات، بعض الأحيان تتكون يعني أشياء اللي ربما تعيق المنتخب، لأنه تكون في يعني في واحد الفترة قريبة من من من الدخول في المنافسة.
1: عظيم، شكرا لك من الرباط لاعب دور سابق عبد الواحد الشمامي. التحق النجمان كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد رسميا بمعسكر منتخب البرتغال استعدادا للمشاركة في كأس العالم. يشارك كريستيانو للمرة السادسة في المونديال. البرتغال تلعب وديتين أمام كل من تشيلي في السادس من الشهر الحالي ونيجيريا في العاشر منه قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يأتي ضمن المجموعة الحادية عشرة إلى جانب أوزبكستان والكونغو الديمقراطية وكولومبيا. في ريو دي جانيرو اكتسح المنتخب البرازيلي ضيفه منتخب بنما بستة أهداف مقابل هدفين ضمن استعدادات أبطال العالم خمس مرات للمونديال. أهداف المنتخب البرازيلي سجلها فينيسيوس جونيور، كاسيميرو، وريان ولوكاس باكيتا وإيغور تياغو ودانيلو. أما عن هدفي بنما فأحرزهما كارلوس هارفي وماتيوس كونيا الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه. يلعب منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب واسكتلندا وهيتي في كأس العالم. يخوض منتخب كرواتيا وبلجيكا مباراة ودية اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم. أيضا كرواتيا تلعب بقيادة لوكا مودريتش في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب إنجلترا وبنما وغانا. أما بلجيكا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كل من مصر وإيران ونيوزيلندا. الختام من باريس واحتفالات لاعبي باريس سان جيرمان باللقب القاري في ملاعب رولان جاروس. تحياتي.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط.

0: نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

نحييكم مشاهدينا وأهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية، ونبدأ بالعناوين. ترامب يعلن الاتفاق على وقف الهجمات بين إسرائيل وحزب الله وخفض التصعيد. عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، السفارة اللبنانية تؤكد أن وقف النار مقدمة لاستعادة الحقوق. الرئيس الأمريكي يرجح عقد اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تطلب من باكستان الاستمرار في الوساطة. السفينة سارسكي التي ترفع علم بنما تتعرض لهجوم ثان اليوم بمسيرة قبالة ميناء أم قصر العراقي. السفينة الموبوءة بفيروس هانتا تستعد للإبحار مجددا بعد تعقيمها بالكامل.

0: أهلا بكم مشاهدينا. البداية من لبنان، إذ كشفت مصادر العربية أن الرئيس اللبناني أبلغ جميع الأطراف وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوصول لوقف إطلاق النار. أكدت المصادر أن الاتصالات مستمرة بين الرئاسات الثلاث في لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار. قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للعربية، قال أن جهود الدولة اللبنانية مع واشنطن حققت اختراقا كبيرا بالوصول إلى الاتفاق. وفي واشنطن أفادت السفارة اللبنانية بأن الدولة اللبنانية نجحت في تجنيب لبنان المزيد من التصعيد، وأضافت أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على وقف النار. قالت السفارة في بيانها أن إسرائيل لن تهاجم الضاحية الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن شن أي هجوم. ولفتت إلى أن السفارة تلقت تأكيدا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن الاتفاق مع إسرائيل وحزب الله على خفض التصعيد ووقف أي هجمات متبادلة. قال ترامب على تروث سوشيال أنه أجرى اتصالا مثمرا للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتم الاتفاق على وقف إرسال أي قوات لبيروت وأن القوات التي كانت في الطريق أعيدت بالفعل. أضاف ترامب أنه أجرى اتصالات عبر ممثلين رفيعي المستوى مع حزب الله وتم الاتفاق على وقف إطلاق النار تماما. في تدوينة لاحقة أكد ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة وتمضي بوتيرة سريعة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال أنه تحدث هذا المساء مع الرئيس ترامب وأخبره أنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل فستهاجم إسرائيل أهدافا تابعة لحزب الله في بيروت. أضاف نتنياهو أن موقف إسرائيل لا يزال ثابتا، خاصة فيما يتعلق بالعمل كما هو مخطط في جنوب لبنان. ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أهلا بك إبراهيم. سيد إبراهيم، ما الذي كشفه القرار الأخير بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله برأيك؟ هل هذا ثابت، خاصة وأنه تم إطلاق صواريخ من جانب حزب الله مجددا على إسرائيل بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار؟
1: نعم، أولا مساء الخير والتحية لك وللسادة المشاهدين. يعني بدأت الصورة تتضح أكثر فأكثر خلال ساعات المساء الأخيرة، وتبين حتى هذه الساعة أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعلق بتحييد العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية مقابل وقف هجمات حزب الله على شمال إسرائيل، على أن يكون هناك تعديل على ليشمل وقف إطلاق النار كافة العمليات العسكرية في المقبل من الأيام، والذي سيكون على طاولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن في الساعات المقبلة. كذلك ما تحدث عنه الرئيس ترامب عن تواصل مع حزب الله، بحسب مصادر مطلعة هنا في بيروت فإن ما قصده الرئيس ترامب كانت المحادثات التي أجراها مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان مع السفير الولايات المتحدة.
0: اسمح لي أن أذهب إلى جلسة مجلس الأمن الطارئة المتعلقة بالتطورات في لبنان.
2: مضطرين لمتابعة الإعلام الإقليمي ولا حتى الإعلام الإسرائيلي لتصديقه، ولا تأخذوني أنا على محمل قولي، بل اقرأوا ذلك في تقرير الأمم المتحدة. المفوض السامي لحقوق الإنسان اعترف بأن حزب الله واقتبس أطلق هجمات عشوائية، أكرر عشوائية، هجمات صاروخية استهدفت إسرائيل، أصابت أوقعت جرحى وتسببت بأضرار مادية في المناطق السكنية والبنى التحتية الأخرى. وهذا ما نشهده بعيننا على أشرطة الفيديو التي يطلقها حزب الله، الذي يتفاخر فيها بقتل الجنود الجرحى وإطلاق الصواريخ على الأهداف المدنية في إسرائيل. هذه كلمات المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وكلمات حزب الله بنفسه، وهذه هي الصور التي يطلعها حزب الله على العالم. لا يتحدث عن التنمية ولا عن النمو ولا مستقبل مزدهر للبنان، بل يتفاخر بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل. السادة الزملاء، أنا شخصيا شهدت هذه الهجمات، وهي هجمات إرهابية عشوائية.

0: هذه جماعة إرهابية استهدفت المواطنين الأمريكيين، حافظة السلام يونيفيل احتجزت الرهائن لعقود من الزمن وتغتال شعبا تدعي أنها تحميه، تدمر البنى التحتية والمدارس والمستشفيات وتستخدمها لشن هجمات على مختلف أرجاء المنطقة، نفس الجهات التي احتجزت شعب لبنان رهينة لعقود وتحدث المجلس عن ذلك. الرئيس ترامب الذي يهمه أمر لبنان شخصيا وبعمق شديد اقترح تسلسلا واضحا لإنهاء نزاع حزب الله التي بدأت بالهجوم، عليها أن تكف عن هجماتها. هذا سوف يوفر مساحة لتخفيف تدريجي للتصعيد كما أشار الزميل من الصومال، و تؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية، ولكن حزب الله رفض هذا العرض مرارا وتكرارا اليوم. وبفضل تدخل الرئيس ترامب الشخصي سنرى إن كان حزب الله سيغير من رأيه، ولكن حزب الله لم يرفض جهود الحكومة اللبنانية في حسب مطالبها بوقف إطلاق النار، بل هدد بعزل الحكومة. فلنستوعب ذلك، جيش إرهابي تدعمه إيران يهدد الحكومة الشرعية في البلد الذي يدعي بأنه يعمل على حمايته. الاستنتاج الوحيد الظاهر هو أن من يدعمهم أي النظام الإيراني قد أمر وكلاءه بإطالة أمد النزاع حتى يدعي بأنه هو الذي جاء لينقذ الموقف عبر زعزعة أي تقدم يتحقق على مسار السلام. نحن كمجتمع دولي علينا أن نرفض هذه الأساليب، ونحن نرى بأن لبنان انجر إلى حرب بسبب جماعة إرهابية دفع ثمنها المدنيون الإرهابي اللبنانيون. هذا هو أسلوب إيران، أن تختبئ وراء المدنيين والمستشفيات والمدارس ثم تأتي هي وتلعب دور إدارة المطافئ وتقوم هي بإخماد النيران التي أشعلتها هي في المقام الأول. وقد أيد الرئيس ترامب مفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل. إسرائيل وفرت ضمانات واضحة بأنها ليست لديها أي أطماع إقليمية في لبنان، وأعلنت لبنان عن عزيمتها لنزع سلاح حزب الله بشكل نهائي. وبفضل قيادة الرئيس ترامب الشخصية في هذا الملف ستتم جولة جديدة من المفاوضات. حكومة لبنان المشروعة تتحلى بقيادة وشجاعة مخلصة، وتحاول فعلا أن تتحرر من منظمة إرهابية لا تهتم بمعاناة لبنان وتهتم بمصلحة طهران. ونحن ندعم جهود الحكومة اللبنانية بأن تصبح لبنان عظيمة مرة أخرى. هذا هو وجه القيادة، هذا هو وجه الدبلوماسية، توفر حيز للسلام، تضع الضغوط المناسبة في المكان المناسب حتى تعطي الحكومات المشروعة الفرصة للعمل، وحتى نحقق وقفة للتصعيد، وقفة نربو إليها، ونحن نريد أن غرض السلام. وإن الكف عن التصعيد والسلام سوف يتحققان بسرعة إذا ما كفت حزب الله فورا عن هجماتها كما يبدو بأنها وعدت بذلك، وإن قامت حكومة لبنان ببسط كامل سيادتها وقامت بإعادة الإعمار وإعادة شعبها إلى أرضه. الشرط واضح على حزب الله أن تكف عن مهاجمات إسرائيل وتسمح لحكومة لبنان الشرعية بأن تبسط سيطرتها على الأراضي اللبنانية، وأن تكف إيران عن استخدام لبنان كمسرح للعمليات، وشعب لبنان الذي عانى طويلا سيعطى فرصة لإعادة إعمار بلد هو بلدهم وليس بلد حزب الله وليس قيادتها الهمجية وليس طهران. وشكرا. أشكر مندوب الولايات المتحدة على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن لليبيريا.
1: إذن كانت هذه كلمة مايك وولتس المندوب الأمريكي في مجلس الأمن، أبرز ما جاء في الكلمة يتعلق بوقف إطلاق النار، دور حزب الله في زعزعة الاستقرار ومهاجمة إسرائيل. طبعا قال أن حزب الله يغتال شعبا ويدعي أنه

0: ويحميه كلمات كثيرة إشادة بالحكومة والدولة بدورها لوقف هذه الحرب وحتى وضع الأمور في نصابها بما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل. أكد كذلك مايك والتس على استمرار هذه المفاوضات وبأن الرئيس ترامب يهمه أمر لبنان بشكل شخصي ووضع خطوات للوصول إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان. إذن أعود إليك سيد إبراهيم، استمعت لهذه الكلمة، هناك تأكيد على دور الحكومة والدولة اللبنانية واجتماع مرتقب بعد ساعات على ضوء هذا التفهم الأمريكي وحتى الدعم بالكلمات كما جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب قبل ذلك وفي منشور له، هل برأيك ما سيتأتى من خطوات مقبلة ستكون لصالح لبنان خاصة مع التحركات الإسرائيلية الأخيرة؟
1: نعم، بلا شك هناك دعم أمريكي واضح لدور الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية، كان ذلك بموقف وزير الخارجية ماركو روبيو الذي رد بعد ساعات قليلة على تهديد نعيم قاسم بإسقاط الحكومة، وكذلك ما جاء في كلمة مايك وولتس في مجلس الأمن، وأيضا وضع السفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى معوض في أجواء المحادثات، وهي التي أبلغت الجانب اللبناني ورئيس الجمهورية بما قام به الرئيس دونالد ترامب من خطوات بما يعزز من موقف الحكومة اللبنانية قبل ساعات من جلسة المفاوضات المرتقبة، إذ كان من المتوقع أن تكون الضربات المحتملة على الضاحية الجنوبية جزء من الضغط على الوفد اللبناني الرسمي، ولكن تدخل الرئيس ترامب في هذا التوقيت ومنحه هذه الخطوة الدبلوماسية للسفيرة معوض ومعها الدولة اللبنانية لاستخدامها في جلسة التفاوض وبحد ذاته دعم لموقف الدولة اللبنانية من المفاوضات.
0: طيب، الآن يقول الرئيس دونالد ترامب لنرى إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار، هذا في أحدث تدوينة له على تروث سوشيال، لنرى إلى متى سيستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وأتمنى أن يبقى إلى الأبد. يعني هذا لا ربما التردد أو حتى نظرة متشككة حول هذا الاتفاق وأيضا أي خرق قد يحدث خاصة وأنه بعد ساعات تم إطلاق الصواريخ من جانب حزب الله، هل هذا القرار يلائم مهلة معينة؟ هل ستكون هناك ضغوط أمريكية تمارس على إسرائيل وأيضا ما ستمارسه الحكومة إن استطاعت على حزب الله؟
1: نعم، أولا الولايات المتحدة يعني وإن ضغطت على إسرائيل لن تضغط عليها بالحد الأقصى الذي يعطيها صورة المقموعة بين قوسين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل سيراعي مصالح إسرائيل، وهذا أمر طبيعي بسبب الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب. وفي الوقت عينه يريد الرئيس ترامب أن يوازن بين دعمه لإسرائيل وأيضا دعمه للحكومة اللبنانية، ولذلك رأينا موقف الرئيس ترامب التي تدخل في الساعات الأخيرة لمنع قصف الضاحية الجنوبية، وفي الوقت عينه كانت يعني اليوم الذهاب نحو وقف اطلاق نار عمليا القى المسؤوليه الكره في ملعب حزب الله والمسؤوليه في ملعب حزب الله حين يعلن الرئيس ترامب عن وقف حزب الله للعمليات مقابل عدم قصف الضاحيه، بالتالي هو يضع هذه الكره عند حزب الله، ان اقدر حزب الله واستمر بعملياته ضد اسرائيل وشمال اسرائيل، فهذا يعني ان الرئيس ترامب يحاول ان يحشر او الولايات المتحده تحاول ان تحشر موقف حزب الله في الزاويه، لما لذلك من مصلحه لحساب الدوله اللبنانيه وموقف الحكومه اللبنانيه، لكن ايضا علينا ان لا ننكر ان ما يحصل ايضا يدخل في اطار التفاوض الامريكي الايراني، خصوصا ان حزب الله يعتبر ذراعا إيرانية ووكيلا إيرانيا في هذه الحرب التي يعني استكملت بعد وقفها بين إيران والولايات المتحدة في لبنان بالوكالة بين واشنطن وطهران.
0: ولذلك طبعا الأمور كانت ولا زالت تتعلق بهذه المفاوضات، ولكن هل هذا القرار الذي اتخذ أمريكيا والاتفاق الذي تم التوصل إليه أيضا مرتبط بالمفاوضات؟ هناك تصريحات متفائلة من الرئيس دونالد ترامب يتعلق بالمفاوضات مع إيران وأنه سيتم الإعلان عن اتفاق الأسبوع المقبل ربما.
1: صحيح، وليس صدفة يعني الرئيس ترامب بعد الحديث عن لبنان ذهب وتحدث بنبرة تفاؤلية عن إيران، وكذلك قبل قليل سجل اتصال بين محمد باكر قليباف المفاوض الإيراني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وضعه في أجواء الاتصالات والمساعي التي تبذلها باكستان في الوساطة بين واشنطن وطهران، وكذلك كان هناك موقف إيران الذي دعا باكستان لاستكمال جهود الوساطة، طبعا يعني أن هناك بعض الخروقات في المفاوضات والتي يعني من المحتمل أن تصل إلى اتفاق يمدد الهدنة الستين.

0: إلى يوما يليها استكمال المفاوضات، وفي حال كان هناك أي اتفاق، ومن الطبيعي أن يشمل جبهة لبنان على أن يكون معالجة ملف لبنان من صلاحيات الدولة اللبنانية. بعد وقف إطلاق النار تكون المفاوضات على موضوع السلاح وانتشار الجيش وسلطة الدولة، وأيضا معالجة النقاط الحدودية البرية بين إسرائيل ولبنان من صلاحية الدولة اللبنانية فقط وليس من صلاحيات إيران.
1: طب نحاول أن نفهم يعني ما جرى وما سيتبع من خطوات كذلك، لأن الواقع اليوم مختلف. يعني هذا الاتفاق الذي يعلن عنه يأتي مع كما استمعنا لنتنياهو احتفاظ إسرائيل بحرية الحركة، وأيضا واقع جديد من التوغل الإسرائيلي إلى نقاط بعيدة جدا عن الحدود الإسرائيلية. فماذا الآن؟ يعني ما الذي سيتم طرحه لبنانيا كذلك؟ لأنه في المرة الماضية الإسرائيليون قالوا لا تملك أو لا يملك لبنان حرية وضع شروط.
0: حتى الساعات الأخيرة، يعني قبل ساعة أو ساعتين من الآن، بحسب المصادر أن هنا متابعة في بيروت، كان النقاش يدور بين اللبنانيين يعني والإسرائيليين عبر تبادل الرسائل عبر الرعاية والوساطة الأمريكية حول مسألة حرية الحركة. ما يعيق اليوم إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل هو مسألة حرية الحركة. تشترط حكومة نتنياهو أن يكون هناك إشارة واضحة في أي إعلان النوايا حول حرية الحركة ضد الأخطار أو ضد التهديدات الوشيكة من قبل الحزب الله، فيما ترفض الدولة اللبنانية من منطلق السيادة اللبنانية أن تعطي إسرائيل الحق بالتصرف وبقصف لبنان متى شاء تحت عنوان الخطر أو التهديد أو التهديد الوشيك. هذا يعني بحسب المصادر المتابعة هنا في بيروت لا يزال موضع أخذ ورد، والسفيرة معوض تنقل هذا الموقف موقف الدولة اللبنانية إلى الولايات المتحدة، لكن حتى الساعات الأخيرة لا تزال إسرائيل وتحديدا نتنياهو يصر على إدراج هذه العبارة في ورقة إعلان النوايا. وهناك اتكال لبناني في الساعات الأخيرة على أن يضغط الرئيس ترامب على نتنياهو لإزالة هذه العبارة تسهيلا للتوصل إلى وقف إطلاق النار في المفاوضات المقبلة في واشنطن، ما يتيح للدولة اللبنانية أن تعزز من دورها السياسي بالدرجة الأولى بملف لبنان، وينعكس ذلك على تعزيز وجودها الميداني في جنوب لبنان، أن تتولى هي موضوع المفاوضات السياسية والأمنية وأيضا الانتشار على كافة الأراضي اللبنانية.
1: وستبقى العين على الميدان بطبيعة الحال لمتابعة أي تطور وأي حدث جديد بعد هذا الإعلان عن اتفاق وقت إطلاق النار. شكرا جزيلا لك من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أيضا لبنانيا، أكد وزير الإعلام بول مرقص في مقابلة مع العربية أن المفاوضات مع إسرائيل ستجرى في موعدها اليوم، وأضاف أن وقف إطلاق النار مقدمة لاستعادة الاستقرار وحقوق وسيادة لبنان.
2: أعتقد أن التطورات اليوم قد أسفرت عن نتائج، وهذه النتائج كانت موضع اشتراط لبناني أو تأكيد على أن هذه الخطوة هي تمهيد، وهذه العبارة ربما أدق، تمهيد للدخول في أي مفاوضات تتعلق بأساس الملفات المطروحة. وأعتقد أننا اليوم أنجزنا خرقا كما عاد وأكد دولة رئيس مجلس وزراء.
1: كذلك كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مقابلته مع العربية أن الحكومة اللبنانية تعمل حاليا على استيعاب النازحين من الجنوب وسد حاجياتهم.
2: هنالك اتصالات مكثفة بين المعنيين سواء من الرؤساء والوزراء من أجل سد الحاجات التي تستجد، خصوصا بموضوع النزوح وتداعيات هذا النزوح الذي يلقي بكاهله على أكتاف أهلنا وأبنائنا من الجنوب، والضاحية أيضا في الساعات القليلة الماضية. وهذا أيضا من ورائه برزت حاجات كامنة في ضرورة فتح مراكز إيواء إضافية في الشمال اللبناني وفي البقاع اللبناني.
1: أما في الجنوب اللبناني فقد استهدفت غارة إسرائيلية محيط مستشفى جبل عامل في صور جنوبي لبنان، ما أدى لمقتل 5 أشخاص على الأقل ضمن سلسلة غارات استهدفت المدينة أخيرا، بينما يقول الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف مقرات سيطرة وقيادة تابعة لحزب الله.

0: دفاع المدن اللبناني عم يطفي يعمل اعمال الفريق. ارجعوا كل ينسحب لورا.
1: شاهدينا وبينما تتحرك الدبلوماسية تتحرك أيضا الدبابة الإسرائيلية على الأرض اللبنانية. السيناريو ليس غريبا، هو مستنسخ بحذافيره من قطاع غزة ذات الأحزمة والتكتيكات النارية لقضم الأراضي التي شاهدناها، المناطق العازلة المفرغة. لكن هل تسألتم يوما لماذا يصطدم الصراع دائما بثلاثة خطوط ملونة، الأخضر والأزرق والأصفر؟ نبدأ معكم من الخط الأخضر، أصل القصة صك ملكية السيادة اللبنانية وعنوان حدودها الرسمية. هذا الخط رسم عقب حرب 48 ليكون الحد الفاصل المعترف به دوليا. وحتى تتخيلوا المشهد بدقة عندما تسمعون في النشرات الإخبارية عبارة الحدود المعترف بها دوليا، فالقانون الدولي يقصد هذا الخط تماما الذي نشاهده هنا. وتذكروا هذه الأسماء جيدا، قرى وبلدات تاريخية مثل رميش ويرون، بيوتها وأشجار زيتونها تقع مباشرة على حافة هذا الخط. تابعوا معنا هذا الخط المترنح إلى الخط الأزرق، خط الهدوء الهش الذي رسمته الأمم المتحدة مطلع الألفية للتحقق من انسحاب إسرائيل. لكن أين يكمن الخطر هنا؟ يكمن في بؤر ملغمة. خذوا مثلا مزارع شبعة وبلدة الغجر، هكذا تبدو الثغرات التي استغلتها تل أبيب لتشق منها اليوم طريقا لدباباتها، وليتحول القرار 1701 إلى ضحية جديدة لشهية استيطان قديمة. نصل معكم الآن إلى الخط الأخطر وهو الخط الأصفر، جدار النار الذي يرتسم اليوم، مصطلح عسكري فرضته الحرب الحالية ليعبر عن عمق أمني ممتد لعدة كيلومترات تسعى تل أبيب لانتزاعه من الجسد اللبناني. الخريطة خلفي تشرح لكم الصورة من محيط قلعة شقيف التاريخية إلى التوغل المتسارع شمال نهر الزهراني. هذا هو الخط الأصفر في أخطر مراحله النارية، محاولة لفرض واقع جديد بعقلية احتلال قديمة.
2: منسق الإغاثة الإنسانية، المدنيون في لبنان يشهدون موجات نزوح وفقدان للأرواح وهجمات ترتكب ضد العاملين في القطاعين الطبي والإنساني. أكثر من 125 عاملا في القطاع الطبي قتلوا و300 جريح منذ شهر مارس آذار وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هذا فضلا عن الهجمات التي ترتكب ضد المواقع الأثرية والتاريخية في لبنان، مواقع للتراث العالمي تم الاستحواذ على قلعة الشقيف، وهذه العمليات الإسرائيلية غير المسؤولة يجب التنديد بها، فهي تنتهك سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وهي تعتبر في الوقت نفسه انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقود من كل الجهود الدولية الرامية لضمان استقرار وسلم مستدامين في لبنان وفي المنطقة. نؤيد الجهود المبذولة من قبل الأمين العام، ونؤكد على أهمية تنفيذ القرار 1701.
3: السلام المستدام لن يتحقق إلا عبر الحوار والدبلوماسية، كما نرحب أيضا بجهود الولايات المتحدة في تيسيرها لوقف إطلاق النار ما بين لبنان وإسرائيل، وندعم انخراطهما المستمر في هذه العملية. تقدر باكستان جهود حكومة لبنان لإعادة الاستقرار وتعزيز سلطة الدولة وضمان أن يكون استخدام القوة هو حكر الدولة اللبنانية حصرا عبر مؤسساتها الشرعية، مع لعب القوات المسلحة اللبنانية الدور المركزي. ونحن كما سمعنا في الإحاطة وعلى لسان بعض الزملاء

0: في القاعة، فإن السلوك الإسرائيلي للأسف يقوض من جهود الحكومة اللبنانية. سيدتي الرئيس، موقف باكستان واضح وثابت، نطالب بالاحترام الكامل لسيادة لبنان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، مع ضرورة الامتثال إلى ترتيبات وقف إطلاق النار من جميع الأطراف والتنفيذ الكامل للقرار 17-1 بانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق. في المسرح النزاع المعقد والمتداخل، فإن لبنان مستقر ومسالم عنصر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. علينا أن نعمل بطريقة ملحة لتفادي أي تصعيد وللنهوض بحل دبلوماسي يتماشى وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. إن باكستان تتضامن مع شعب لبنان وحكومة لبنان، ونحن ندعم باستمرار كل الجهود التي تهدف إلى النهوض بالسلام والاستقرار والأمل في المنطقة، وشكرا.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمات عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لباكستان في مجلس الأمن والأمم المتحدة. نشرتنا مستمرة ونتابع بعد الفاصل. عمالقة الشحن يجتمعون في أثينا لإنقاذ التجارة العالمية بعد أزمة مضيق هرمز. أمريكا تبلغ العراق رفضها مشاركة أي فصيل مسلح في الحكومة العراقية.

فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة ABC نيوز إنه يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. أضاف ترامب لABC أن المحادثات مع إيران تبدو جيدة وتمضي بسرعة، لكنه لم يوافق بعد على إطار التفاهم بسبب بعض النقاط الإضافية. لفت ترامب إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون أفضل من الحل العسكري وأنه سيحصل على ما يريد. أشار ترامب إلى أنه عالج الخلل في لبنان وقال لإسرائيل وحزب الله كفى فتوقف عن إطلاق النار على حد قوله. هذا وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إضافة إلى نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار لبحث المسارات المرتبطة بوقف إطلاق النار. ووفقا لبيان الخارجية الباكستانية فقد طلبت إيران من إسلام أباد الاستمرار في جهود الوساطة لتهدئة الوضع الحالي ودعم وقف إطلاق النار. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الوزيرين اتفقا على العمل لمنع أي انهيار للتفاهمات القائمة. ينضم إلينا الآن من واشنطن السفير ريتشارد أشميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. أهلا بك سيد ريتشارد. مؤشر التفاؤل يرتفع مجددا، ترامب يتوقع اتفاقا الأسبوع المقبل، برأيك ما هي المستجدات التي يدفعه للقول ذلك خاصة وأنه قال سابقا أنه ليس مستعجلا؟
2: بكل تأكيد كنا قد عشنا يوما متقلبا من حيث الجهود التي كانت ترمي للتوصل إلى وقف إطلاق النار أو ما يسمى بمذكرة التفاهم. ومن إحدى العثرات التي واجهت الرئيس ترامب وعالجها بصورة ناجحة تمثلت في مسألة

0: تخفيض التصعيد العسكري في لبنان كما رأينا في مطلع اليوم، حيث بدت إسرائيل أنها عقدت العزم على الاستمرار في عمل عسكري، وكانت تعد العدة لمهاجمة جنوب بيروت. وتم الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من قبل الرئيس ترامب، وسمعنا بأنه إسرائيل سوف تمتنع عن هذه الخطوة. يبدو أن الجبهة اللبنانية تبدو هادئة في هذه الأوقات، وهذا يعد عاملا مهما، لأن إيران قالت بصورة واضحة بأن أي قرار لهذا الصراع سوف يتطلب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في لبنان. هذه الخطوة التي تم تبنيها اليوم تعيدنا إلى مفاوضات إيران والولايات المتحدة، وعلى وجه التحديد فيما بينهما وفيما يتعلق بمضيق هرمز والحصار البحري و دفع التعويضات والإفراج عن الأصول الإيرانية والملف النووي. يبدو بأن ثمة تقدم قد أحرز على جملة من القضايا لكنها لم تنتهي. نعلم بأن الرئيس ترامب كان يشير بأن الأمر قد يستغرق برهة من الزمن لإتمام هذه القضايا، وخاصة أن الملف اللبناني قد يبدو بأنه قد تم تنحيته.
1: سيد شمرر، هناك نقاط إضافية تحدث عنها ترامب، ولكن قبل الحديث عنها قلت أن تأمل أن هذه الاتفاقية أو الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يبقى وأن يصمد، ولكن ماذا إن لم يصمد؟ كيف سيؤثر ذلك على اتفاق إيران الولايات المتحدة؟ قبل الإجابة سنعود مرة أخرى إلى جلسة مجلس الأمن الآن.
2: لمجلس الأمن، الكلمة لبنان.
3: سيد الرئيس، فلنعد قليلا إلى الوراء، إلى 26 من شهر تشرين الثاني 2024، تاريخ إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية مشكورة من كل من الولايات المتحدة وفرنسا. إعلان التزم به لبنان بشكل تام وكلي، لكن بالمقابل أمعنت إسرائيل بانتهاكه بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان. فأودت حتى الثاني من آذار 2026 بحياة ما يزيد على 400 شخص وجرحت ما يزيد على 2000 شخص جلهم من المدنيين، ودمرت الآلاف من الوحدات السكنية. ناهيك عن القلق والألم الذي عاشه كل لبناني على مدى 15 شهرا نتيجة استعمال الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، واستمرت باحتلالها لمناطق في الجنوب واعتقالها لعدد من اللبنانيين بشكل غير قانوني وغيرها من الممارسات المتفلتة. فحتى بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان على أساس برنامج إصلاحي طموح وضع عملية إعادة بناء المؤسسات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبقواها الذاتية في صلب أولوياتها، استمرت إسرائيل بانتهاكاتها وبممارساتها الهدامة المقودة للاستقرار في لبنان والمنطقة. وكأنما القصد من هذه الانتهاكات إفشال مشروع نهضة الدولة الضامنة وحدها لأمن مواطنيها والمصممة على المساهمة في استتباب الأمن والسلم في محيطها، والملتزمة أصلا بالقرارات الدولية ذات الصلة بها، ومنها القرار 1701. السيد الرئيس، مؤخرا وبعد الثاني من آذار 2026 لم تتوانى الحكومة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها، واتخذت جملة إجراءات وقرارات جذرية نابعة حصرا من مصلحة لبنان واللبنانيين، ورافضة تحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الخارجية بعد أن جر لبنان واللبنانيين إلى آتون حرب لم يختاروها. بالرغم من جهود الحكومة الآيلة إلى احتواء الأزمة، قامت إسرائيل مستفيدة كعادتها من ظرف إقليمي متوتر بتصعيد عسكري خطير أودى لليوم بآلاف الأرواح، وتستمر اليوم بعملية تدمير ممنهج للقرى والبلدات والأحياء السكنية، وتستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات والإعلاميين والمدارس.

والبنى التحتية والأجهزة الأمنية وقوات اليونيفيل ودور العبادة والمواقع الأثرية المصنفة كتراث عالمي للإنسانية وغيرها الكثير ممن يختزن ذاكرة لبنان وهويتها.

وهي أن تبجحت دوما بوضع تصرفاتها في إطار الدفاع عن النفس، فإن ذلك لا يعفيها من موجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما تلك المتعلقة بالتناسب والتمييز والتحوط. إن استحداث مناطق أمنية ورسم خطوط جغرافية هو احتلال مباشر وانتهاك صارخ لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، ويجب على هذا المجلس متحداً إدانة هذه الاعتداءات والقيام بما عليه من موجبات بموجب الميثاق لوضع حد لها. فلم تعد نوايا الحكومة الإسرائيلية خفية على أحد، وهي ترد في تصاريح مسؤوليها ودعواتهم بضرورة توسعة طرقة الاعتداءات واحتلال أجزاء أوسع من لبنان، وهذا لا شك نتيجة للعجز الجماعي عن إنتاج الحلول وغياب المساءلة والمحاسبة، اللذين يغذيان ثقافة الإفلات من العقاب التي بدورها تدفع بالفاعل إلى ارتكاب الجريمة عينها مرات ومرات. هذا الاحتلال قد خبرته إسرائيل سابقا ولم تذعن خلال سنينه الطويلة لنداءات هذا المجلس المتكررة، ولم تنصت لرغبات الدول جميعها بضرورة الانسحاب من لبنان حتى بعد استعادة الاستقرار فيه. وهذا الاحتلال خلال فترة وجوده لم يترك خطيئة بحق الإنسانية إلا وارتكبها، ما ولد دورات من العنف نتيجتها الوحيدة خلق ثقافة قائمة على عدم قبول الآخر ورفض الحوار والبحث عن حلول مؤقتة بدلا من استدامة الحلول ومعالجة المشكلات من جذورها. هنا وبمقابل منطق العنف السائد السيد الرئيس، فلنعود أيضا إلى مبادرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية يوم 9 آذار الماضي، ولينظر هذا المجلس الموقر مجددا بمضمون هذه المبادرة القائمة بداية على التهدئة ووقف النار، ومن ثم تعزيز قدرات الدولة التي ورثت تركة ثقيلة نتيجة تقاطعات إقليمية على مدى عقود من الزمن، كي تتمكن من القيام بما عليها ليصار بعدها إلى حوار جدي وصولا إلى الحلول الدائمة والمستدامة. ولا بد لي هنا من أن أثمن مجددا مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية على جهودها البناءة والهادفة إلى إعطاء المسار الدبلوماسي فرصة، بما فيه الجهود التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا اليوم بهدف خفض التصعيد. ونؤكد على التزام لبنان بتوفير ظروف ومتطلبات نجاحها انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تبدأ بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل وعودة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة أهلنا المهجرين قصرا. إن التزام إسرائيل بوقف كامل وفعلي للنار يمثل المدخل الضروري لالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها وسيطرتها على كامل أرضها وحدودها، وهي تتعهد أي الدولة اللبنانية بأن تكون وحدها بعد ذلك موضع مساءلة ومحاسبة عن أي خرق. فهذا الهدف اللبناني الجامع الذي أكده مجلس الوزراء يوم 2 آذار الماضي ظل متعثرا نتيجة عدم التزام إسرائيل بمقتضيات إعلان 26/2/2024. إن هذا المسار هو الوحيد القادر على تحقيق الأمن والسلم على حدودنا الدولية، على عكس أوهام الانتصارات العسكرية من جهة أو الصفقات الإقليمية الثنائية من جهة أخرى. السيد الرئيس، لا يفوتنا أن نشكر أمين عام الأمم المتحدة على تقريره حول مستقبل تنفيذ القرار 1701 الذي صدر اليوم استناداً إلى الفقرة العاشرة من قرار المجلس 2790، وستكون لنا فرصة دراسته بالشكل الوافي. ونؤكد لهذا المجلس وللدول الأعضاء فيه على عزمنا الانخراط معهم بنقاش جدي وموضوعي حوله في الأيام المقبلة بالشكل الذي يراعي متطلبات المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان، وقد ضاعفت التطورات الأخيرة حاجة لبنان الماسة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية له بغية تحقيق الانسحاب الإسرائيلي.

0: الإسرائيلي من جهة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من جهة أخرى. السيد الرئيس، أشكر جميع الدول التي عبرت عن تضامنها مع لبنان وشعبه إزاء ما يتعرضان له ولما قدمته من دعم سياسي أو إنساني لتخفيف وطأة الأزمة عن جميع اللبنانيين ولا سيما المهجرين قصرا منهم. ولا يفوتني أن أهنئكم السيد الرئيس على توليكم رئاسة المجلس لهذا الشهر، كما نشكر فرنسا على دعوتها لهذه الجلسة الطارئة، وكذلك السيدة مارتا بوبي على الإحاطة التي تقدمت بها. شكرا السيد الرئيس.
1: أشكر مندوب لبنان على هذه المداخلة. والكلمة الآن لإسرائيل. سيدتي الرئيسة، أولا أبدأ بشكر مساعدة الأمين العام مارتا بوبي على إحاطتها. نجتمع اليوم لأن إسرائيل مرة أخرى يطلب منها أن تبرر سبب دفاعها عن نفسها، فلأقولها وبوضوح، إسرائيل لم تستيقظ في صباح يوم ما وقررت أن تجتاح لبنان لأننا شعرنا بذلك. نحن لا نريد التصعيد، لا نسعى للأراضي اللبنانية، لا نريد حربا مع شعب لبنان. المشكلة هي حزب الله، وآخر ثلاث متحدثين في هذه القاعة لم يذكروا حزب الله، لا السفير الباكستاني ولا سعادة الرئيسة ولا السفير اللبناني، لم يذكروا حزب الله بالاسم. ولكن حزب الله هو السبب الذي وضعنا أمام الخيار الوحيد وهو الدخول إلى لبنان. حزب الله سموهم باسمهم. في أذار مارس قرر حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل دون أي استفزاز، ولم يفعل ذلك دفاعا عن لبنان ولا عونا لشعب لبنان ولا لتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة. أطلق حزب الله علينا لخدمة إيران، وصلته بالأوامر من طهران. حزب الله يحصل على أوامره من طهران باستمرار. النظام الإيراني يعطل المفاوضات ويعيق التقدم الدبلوماسي، وذلك ليوفر الوقت لأعوانه. وحزب الله يحقق ميدانيا ما تطلبه منه إيران، تبقي النيران مشتعلة، يبقي إيران لبنان رهينة، يبقي شمال إسرائيل تحت هجوم مستمر. لهذا اضطرت إسرائيل للفعل. السيدة الرئيس، في عطلة الأسبوع الماضي استهدفت هجمات حزب الله الجاليات الشمالية وتكثفت. شاهدنا أعلى مستوى كثافة لإطلاق النيران منذ وقت إطلاق النيران في نيسان. فلأقولها بصراحة، بالنسبة لشعب شمالي إسرائيل، فأن هذا وقف إطلاق النار لم يكن وقف إطلاق النار، بل كان استمرارا لإطلاق النار، لأن حزب الله لم يتوقف أبدا، بل استمر بإطلاق النار والتسلح وإطلاق الصواريخ والمسيرات على جنودنا وعلى جالياتنا المدنية. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي توسعت رقعة التهديد، فلم تعد مجرد الجاليات المتواجدة قرب الحدود، لا بوشا نكرا ولا شلومي ولا كريات شمونة، بل اندلعت هذه النيران وانتشرت إلى أعماق أعمق ووصلت إلى نهارية وصفات، وهي ليست محاذية للحدود. مدن، مستشفيات تبعد أميالا عن الحدود اضطرت للجوء إلى الملاجئ. ونحن نتحدث اليوم، الأسر تتوجه للملاذات الآمنة، أغلقت المدارس والمحال التجارية والحياة العادية توقفت مرة أخرى. آلاف الطلاب في المدارس في بيوتهم في شمال إسرائيل، لأن حزب الله أصبحت من المستحيل لهم أن يتوجهوا إلى مقاعد الدراسة بأمان. منذ الثاني من آذار أطلقت حزب الله حوالي 10,000 صاروخ، فكروا بهذا الرقم، 10,000 صاروخ أطلقها حزب الله على إسرائيل. 75 نقطة سقطت عليها الصواريخ في الأراضي الإسرائيلية. أطلق حزب الله حوالي 300 مسيرة، منا شارك في اجتماع مهم قبل ساعتين عن مسيرة واحدة في رومانيا. نتحدث هنا عن 300 مسيرة، وكل هذا يرتكبه جيش إرهابي

تجذر في لبنان بانتهاك صارخ للقرار 1701. اليوم أكثر من 2500 إرهابي من حزب الله يعملون جنوبي نهر الليطاني، مع تواجد آلاف أكثر منتشرين في الشمال شمال النهر. حولوا القرى إلى مواقع عسكرية، نعرف ذلك، نرى ذلك وندفع ثمن ذلك عاليا يا سيدتي الرئيسة. حتى اليوم الدكتور أوي يوسف سيلفرستين، وهو طبيب عسكري، قتلته مسيرة من حزب الله. وفي ليلة أدم سرفاتم، جندي عمره 20 عاما، قتلته مسيرة من حزب الله في وقت سابق من الأسبوع. ميخائيل تيوكن عمره 21 عاما، قتلته مسيرة من حزب الله. وميخائيل كان وحيد أبويه، كان قد انتقل من مع أمه من أوكرانيا قبل 6 سنوات. تهاجم حزب الله جنودنا ومدنيين. بالأمس فقط قامت مسيرات حزب الله بضرب مبنى في بلدة مسالمة اسمها بيت إليلة في الجليل الأعلى. لم تكن قاعدة عسكرية، بل هي قرية جميلة في الجليل، والأسر التي كانت تتوجه إلى الشاطئ في نهارية اضطرت للجوء لتحتمي من الصواريخ والمسيرات حزب الله التي استهدفت إسرائيل. أصبحت هذه هي حياة شعب إسرائيل اليومية في الشمال. فلا نتحدث عن هذه المسيرات، إنما يتحدث المرء عن المسيرة كأنها خيال بعيد، كأنها لعبة أو آلة مجردة، ولكن إسرائيل لا ترى فيها ما هو مجرد. هذه مسيرة يستخدمها حزب الله، انظروا إليها، هذا ما نتعامل معه. الآن حزب الله تستخدم أنواع مختلفة من المسيرات، بعضها ذو قدرات الألياف الضوئية، يقل وزنه عن 2 كيلوغرام، لك أن تبتاعها على الإنترنت بسهولة، وتحلق بمرتفعات منخفضة ومن الصعب كشفها، وعندما تسمعها فوق رأسك يكون قد فات الأوان. لها أن تحلق دون أن يكشف أمرها لعشرات الأميال، وفجأة نراها فوق رؤوسنا. ما يفرق هذه المسيرة عن غيرها أنها لا تعتمد على دبدبات الراديو، ولا يمكن لنا أن نقوم بتعطيل هذه الإشارات. هي تعطي المشغل صورة فيديو حية وسيطرة مباشرة حتى موعد الاصطدام. لهم أن يقومون بتوجيهها من داخلة نافذة سيارة. هذه هي الحرب الحديثة، وهي دقيقة ورخيصة ومميتة. فلنتخيل أن هناك قطعان من هذه المسيرات تتوجه إلى مدنكم، ليس مدننا، مدنكم أنتم وأحياءكم أنتم. أسأل الزميل من فرنسا، إذا كانت فرنسا هجمتها إسبانيا، هل تتردد في الرد؟ هل تنتظر حتى تحلق المسيرات فوق باريس وتسمعون زنينها وانفجارها، أم أتفعلون ما تفعله أي حكومة مسؤولة بالقضاء على هذا التهديد؟ لقد اخترت إسرائيل، اخترنا أن لا ننتظر حتى تنفجر هذه المسيرات، اخترنا أن لا ننتظر لنشهد المزيد من الجنازات. هذا تحدي، نعم، ولكننا سننتصر، ونحن نعمل على تكنولوجيات وتكتيكات باستخدام أذكى الأدمغة لنجد حلا لهذا. ولكن حتى ذلك الحين لا يمكن لنا أن نجلس وننتظر حتى تعبر المسيرة التالية الحدود، بل سنستمر بتحييد هذا التهديد قبل أن يصل شعبنا. السيد الرئيس، بدلا من أن نطالب بتنفيذ القرار 1701 فحسب، بل أن نضمن تنفيذ هذا القرار، بعض أعضاء المجلس بما في ذلك أنت يريدون أن ينددوا برد حزب الله على برد إسرائيل على حزب الله، بدلا من التعامل مع حزب الله الإرهابية. يطالبون إسرائيل بالانسحاب. الرئيس ماكرون قال مؤخرا، وأقتبس، ما من شيء يبرر

0: التصعيد في جنوبي لبنان. لا شيء.
1: Nothing.
0: ولا حتى هذه المسيرات وعشرات الآلاف التي من الصواريخ التي أطلقت على شعبنا. إن لم يكن هذا هو المبرر فما هو المبرر؟ لم تبدأ إسرائيل، حزب الله هي البادئ، ونحن لن نعتذر عن الدفاع عن نفسنا. إسرائيل لا تريد أرض لبنان. تركنا لبنان يا سيد السفير في العام 2000 لأننا لم نرغب بالبقاء فيها ولا نريد البقاء فيها اليوم. إسرائيل ولبنان منخرطتان في محادثات تاريخية مباشرة بوساطة أمريكية لأن المستقبل الأفضل ممكن. هذه المحادثات مستمرة بالرغم من التحديات اليوم، التزامنا تجاهها مستمر، ولكن أرجو منكم أن لا تسيئوا فهمنا. إسرائيل لا تقف مكتوفة الأيدي ونحن نشهد حزب الله وهي تجند وتسلح الجيوش الهجمة التالية. طالما هددت حزب الله مواطنينا ستعمل إسرائيل وتفعل كل ما هو مطلوب للدفاع عن نفسها جنوب الليطاني شماله. وأن لم تكن هناك حالة هدوء في شمال إسرائيل فلن تهدأ الأمور لحزب الله، وأن اضطر أطفالنا للجري إلى الملاجئ لن ينعم حزب الله بالأمان لا في جنوبي لبنان ولا في بيروت. لن يتمتع أي إرهابي بالسلام، وأن الطريق إلى السلام ليس معقدا، نعرفه ونعرف المطلوب. نزع سلاح حزب الله بالكامل، دولة لبنانية قوية، قوات مسلحة لبنانية قوية، حكومة واحدة، جيش واحد، وسلطة سيادية واحدة. وشكرا.
2: إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلمتي المندوبين في الأمم المتحدة، أحمد عرفة مندوب لبنان في الأمم المتحدة، وأيضا داني دانان مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة. طبعا أبرز ما جاء في كلمة المندوب اللبناني يتعلق بعدم التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ أن عقد الاتفاق في نوفمبر 2024. أيضا وصف ما استحدثته إسرائيل من خطوط أمنية بالاحتلال المباشر. في المقابل مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة أشار إلى الخطر القادم من حزب الله من مسيراته وصواريخه، وبأن هذا الخطر يجب أن يقتلع. نزع حزب الله سلاحه بالكامل وأيضا تقوية الجيش اللبناني بحسب داني دانان. إذن إن كان الضيف لا يزال مستمرا معنا موجودا، بل سأشكره، انتهت هذه الساعة بالفعل. إذن كان معنا سفير ريتشارد شميرر الدبلوماسي السابق ورئيس مركز أبحاث الشرق الأوسط. مشاهدينا هذه الساعة انتهت، ولكن الزميل أحمد الهادي سيلقاكم على رأس الساعة لمواتفتكم بالمزيد من التطورات وأحداث ما يتأتى من أخبار. شكرا لكم.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبرا عابرا قد

0: نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
2: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
6: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. عشية جولة مفاوضات رابعة بين إسرائيل ولبنان، ترامب يعلن الاتفاق على وقف الهجمات بين إسرائيل وحزب الله. غوتيريش يشدد على ضرورة الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل ويتضمن وقف النار وإعادة فتح مضيق هرمز. مصادر العربية تؤكد أن واشنطن تشترط إخضاع أي فصيل عراقي يلقي سلاحه للرقابة قبل المشاركة في الحكومة. السفينة الوبوء بفيروس هانتا تستعد للإبحار مجددا بعد تعقيمها بالكامل. أهلا بكم مشاهدينا. البداية بالشأن اللبناني، فقد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وحزب الله على وقف النار إلى الأبد، وقال على تروث سوشيال إنه طلب من نتنياهو عدم شن غارة واسعة النطاق على بيروت فقام بسحب قواته، وأضاف أنه أجرى محادثة مع ممثلين عن حزب الله وقد وافقوا على التوقف عن إطلاق النار، وختم قائلا لنرى إلى متى سيستمر وقف النار ونأمل أن يستمر إلى الأبد. وقبل قليل قال مايك والز مندوب الولايات

0: المتحدة لدى الأمم المتحدة إن الرئيس دونالد ترامب مهتم بلبنان وقدم مقترحات لإنهاء النزاع بين حزب الله وإسرائيل. وأكد والس أن الطريق للتهدئة واضح وأن حزب الله هو من بدأ الحرب وعليه أن يوقف الهجمات.
1: President Trump, who cares deeply about Lebanon personally, has proposed a clear sequence to end the conflict. Hezbollah, which started the fighting, must stop its attacks in Israel. This will create space for a gradual de-escalation, as my colleague from Somalia just mentioned, and ultimately a cessation of hostilities. Colleagues, the path is clear. Hezbollah stops attacking Israel, the Lebanese armed forces and the legitimate government of Lebanon assert control over Lebanese territory, and Iran stops using Lebanon as a forward operating base. And the Lebanese people, who have suffered for far too long, finally get a chance to rebuild a country that belongs to them, not Hezbollah, not its thug leadership, and certainly not to Tehran.
0: قال المندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك أحمد عرفة إن لبنان التزم التزاما كليا باتفاق 26 من شهر نوفمبر 2026 بينما أمعنت إسرائيل باستمرار انتهاكاتها من خلال احتلال الأراضي اللبنانية رغم التفاهمات المبرمة.
2: فلنعد قليلا إلى الوراء إلى 26 من شهر تشرين الثاني 2024، تاريخ إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية مشكورة من كل من الولايات المتحدة وفرنسا. إعلان التزم به لبنان بشكل تام وكلي، لكن بالمقابل أمعنت إسرائيل بانتهاكه بشكل يومي وعلى صعيد واسع في بعض الأحيان. فأودت حتى الثاني من آذار 2026 بحياة ما يزيد على 400 شخص وجرحت ما يزيد على 2000 شخص جلهم من المدنيين ودمرت الآلاف من الوحدات السكنية. ناهيك عن القلق والألم الذي عاشه كل لبناني على مدى 15 شهرا نتيجة استعمال الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة واستمرت باحتلالها لمناطق في الجنوب واعتقالها لعدد من اللبنانيين بشكل غير قانوني.
0: وكشفت مصادر عربية أن الرئيس اللبناني أبلغ جميع الأطراف وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالوصول لوقف النار. وأكدت المصادر أن الاتصالات مستمرة بين الرئاسات الثلاث في لبنان لتثبيت وقف إطلاق النار. وقال مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للعربية أن جهود الدولة اللبنانية مع واشنطن حققت اختراقا كبيرا بالوصول إلى اتفاق وقف النار. وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لنيويورك تايمز إن حزب الله منفتح على وقف إطلاق النار مع إسرائيل وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمكنه الضغط على إسرائيل للالتزام بذلك. وأشار بري إلى أن إسرائيل تريد إجراء مفاوضات تحت النار وهو أمر مكلف للغاية ولا يمكن أن يستمر. السفارة اللبنانية من جهتها أشارت إلى أن الدولة اللبنانية نجحت في تجنيب لبنان المزيد من التصعيد وأضافت أن السلطات اللبنانية تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على وقف النار. وقالت السفارة في بيانها إن إسرائيل لن تهاجم الضاحية الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن شن أي هجوم. ولفتت إلى أن السفارة تلقت تأكيدا من الرئيس الأمريكي ترامب بأن نتنياهو وافق على وقف النار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه تحدث هذا المساء مع رئيس ترامب وأخبره أنه إذا لم يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل فستهاجم أهدافا تابعة للحزب في بيروت. وأضاف نتنياهو أن موقف إسرائيل لا يزال ثابتا خاصة فيما يتعلق بالعمل كما هو مخطط له في جنوب لبنان. من جهته شدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية على أن إسرائيل ليست في حالة وقف إطلاق النار حاليا في لبنان وهدد بمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت إذا ما استمر حزب الله في إطلاق النار مضيفا أن رئيس ترامب تبنى مقاربة إسرائيل حيال وقف النار في لبنان.
3: إسرائيل ليست في وقف إطلاق نار إطلاقا في هذه المرحلة وإذا لم يتوقف إطلاق النار فسنهاجم الضاحية الجنوبية. ترامب تبنى المعادلة التي حددناها والتي تعني بموجبها أن إطلاق النار على مستوطناتنا يعني

0: قصف بيروت. هذا هو معنى بيانه.
1: معنا مشاهدينا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخرة المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. أهلا بك عميد يعرب. قراءتك العسكرية أولا لهذا الاتفاق، لأي حد يمكن التعويل عليه كترتيب أمني مستدام في لبنان، لا مجرد هدنة مؤقتة قابلة للانهيار عند أول اختبار ميداني؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: أظنها هدنة مؤقتة، لكن يعني هي غايتها وهدفها، حيث أنها عشية بدء المسار السياسي في عملية تفاوض ما بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بواسطة الراعي الأمريكي. هي للحفاظ لعدم التعكير على هذه المفاوضات التي سوف تحصل لمدة يومين 2 و3 حزيران. فإذا لأن الأمور وصلت إلى درجة كانت تهدد بالانفجار الكبير، حيث أن ما فعلته إسرائيل في جنوب اللبناني لم يعد الحديث عن جنوب الليطاني، أصبح الحديث عن شمال الليطاني، ثم ما بعد الليطاني، ثم الزهراني، وقد تتعدى الأمور نحو الأول، حيث لاحظنا أن النشاط العمليات الإسرائيلي كأنه لا يقف بوجه أحد وهو مستمر حتى النهاية. وكذلك لأن الصليات الصاروخية أو ما تبقى من صليات صاروخية لدى حزب الله والمسيرات التي ابتكرها المسيرات السلكية يبدو أنها بدأت تحدث الأذى داخل إسرائيل، لكنها تبقى تكتية مقابل الممارسة الاستراتيجية الإسرائيلية. طبعا هي لا تحدث الفارق، لكنها فعلا تسبب الأذى لدى إسرائيل. لذلك استشاطت إسرائيل غضبا وهددت بضرب الضاحية. ولأن عملية التفاوض سارية وبفعل القنوات الدبلوماسية الخلفية والنشاط الدبلوماسي اللبناني لمنع إسرائيل من التغول، هي تتوغل في جنوبا ومنعها من التغول في بيروت، فعلت فعلها. طيب. وقبلها ترامب وفرض على إسرائيل.
1: نعم. طيب. ولكن عميد يعرض لنا المقاطعة، يبدو أن الاتفاق رغم ذلك يعني يعطي إسرائيل يعني هامش حركة عسكريا داخل جنوب لبنان، فهل يقابله أيضا حق مماثل لحزب الله للرد أو تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، أم أننا أمام تفاهم يفرض قيودا غير متكافئة على الطرفين هنا؟
2: نعم، هناك مكسبان، مكسب لإسرائيل ومكسب لحزب الله، وسوف أشرح ذلك. مكسب إسرائيل أن عملياتها في الجنوب الليطاني تحت مبدأ أن الميدان ما بينها وبين حزب الله هو مباح، وهناك خط ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل أن تفعل ما بدلها في جنوب اللبناني، ولها حرية الحركة استنادا ووفقا لمذكرة ووثيقة وزارة الخارجية الأمريكية في بندها الثالث، التي أعطت الحق لإسرائيل فيما يسمى مبدأ الدفاع عن النفس ضد الهجمات في أي وقت، عندما ترى إسرائيل ذلك ضد الهجمات الوشيكة والجارية والمخطط لها. هذا هو البند الذي أباح لها وأعطاها الضوء الأخضر في الجنوب اللبناني، وقد تمده أكثر من ذلك. لكن هناك ضوء أحمر في الداخل اللبناني. لماذا؟ لأن هناك عملية تفاوض ما بين لبنان الدولة وإسرائيل الدولة. لكن اليوم ما لا أعرف إذا خانه التعبير لترامب أو خان أو لم يلفت نظره أحد إلى هذا التعبير الذي قاله، أنه قد مارس الاتصال ما بين نتنياهو وحزب الله. يعني هناك دولة عليك أن تتواصل مع الدولة اللبنانية، هناك رئيس جمهورية وهناك رئيس حكومة وهناك أركان للدولة اللبنانية، هو قال أنه اتصل بحزب الله، يعني أعطى مكسبا. هذا هو المكسب المعنوي لحزب الله، لكي يقول لك، عفوا سأختم، لكي يقول لك حزب الله أو لنا أن انظروا ترامب اتصل بنا لأننا نحن نستطيع الحل والربط بيدنا في الساحة اللبنانية، إن كان سياسيا أو عسكريا. فإذا كنا نفصل ما بين الميدان والسياسة، ترامب ربطهما ببعضهما وأعطى أفضلية لحزب الله. طيب. كما فعل مع الحوثي.
1: هذا واضح عميد يعرب. نعم الصورة واضحة. تعاطفنا على إشارتك لموضوع المفاوضات. دعنا نذكر السادة المشاهدين بأنه ستنطلق في مقر الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء جولة المفاوضات الرابعة بين إسرائيل ولبنان بحضور سفيري البلدين بواشنطن ضمن محادثات المسار السياسي. وزير الإعلام اللبناني مشاهدينا

0: مرقس قال في مقابلة مع العربية إن وقف إطلاق النار مقدمة لاستعادة الاستقرار وحقوق وسيادة لبنان. نستمع إليه ثم نعود إليكم مشاهدينا.
1: أعتقد أن التطورات اليوم قد أسفرت عن نتائج، وهذه النتائج كانت موضع اشتراط لبناني أو تأكيد على أن هذه الخطوة هي تمهيد، وهذه العبارة ربما أدق، تمهيد للدخول في أي مفاوضات تتعلق بأساس الملفات المطروحة. وأعتقد أننا اليوم أنجزنا خرقا كما عاد وأكد دولة رئيس مجلس وزراء. هنالك اتصالات مكثفة بين المعنيين سواء من الرؤساء والوزراء من أجل سد الحاجات التي تستجد، خصوصا بموضوع النزوح وتداعيات هذا النزوح الذي يلقي بكاهله على أكتاف أهلنا وأبنائنا من الجنوب، والضاحية أيضا في الساعات القليلة الماضية. وهذا أيضا من ورائه برزت حاجات كامنة في ضرورة فتح مراكز إيواء إضافية في الشمال اللبناني وفي البقاع اللبناني.
0: إذن عميد يعرب، تصورك لشكل هذه المفاوضات أو هذه الجولة من المفاوضات، وسؤال آخر أيضا في عجالة، يعني هل يمكن أن يسجل هذا الاتفاق اليوم كمكسب للدولة اللبنانية بالفعل، يعني يعيد لها الاعتبار كمرجعية وحيدة في اتخاذ القرارات السيادية الكبرى، أم أن هذا التقييم ما زال سابقا لأوانه؟ تفضل.
2: نعم، لا شك أن هذا النشاط الدبلوماسي قد أعطى نتيجة وأسفر عن عملية وقف إطلاق النار، وأقنع ترامب بضغط على إسرائيل لعدم تجنب الداخل اللبناني والعمق اللبناني وعاصمته وبيروت وإلى آخره. لكن بذات الوقت هذا المكسب اللبناني الذي فعلا حققته الدبلوماسية اللبنانية بأركانها رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، يبدو أن ترامب قد أعطى الأفضلية، وأنا أكرر على هذه النقطة التي لم ينتبه لها أحد، أظن أنهم بدأوا ينتبهوا، أعطى الأفضلية والأسبقية لحزب الله، قال أنا اتصلت بحزب الله وبنتنياهو. هو يجب أن يقول اتصلت بالدولة اللبنانية وبنتنياهو. فإذا هذا مكسب معنوي لحزب الله. الآن هم يستمسكون بهذه النقطة ويقولون، وانظر معي من غدا وصاعدا سوف يقولون أنه بفعل الضغط الإيراني، ولأن إيران هددت أنها سوف تقصف شمال إسرائيل، هي دائما طبعا هي لن تفعل ذلك، استجاب ترامب وخاف ترامب واتصل بنا وأجرى عملية وقف إطلاق النار. لكن بالمقابل هناك يعني مثل فخ لحزب الله إذا جاز التعبير، لأنه إذا أطلق مسيرة أو صاروخ من هذه اللحظة وصاعدا ووصلت إلى الحد الأمامي لشمال إسرائيل فقط، يعني فسوف تتخذها الذريعة وتضرب الداخل اللبناني. هذا أنا ما قرأته عسكريا، ما ترجمته سياسيا عسكريا، وهذا هي لذلك أنا قلت لك هي هدنة ليست طويلة الأمد. نعم. سوف تتذرع إسرائيل بذراع كثيرة. طيب. وسوف يتصرف حزب الله كدمة لإيران وليس للدولة اللبنانية.
0: ماذا عن سكان الجنوب؟ هل تسمح لهم هذه التهدئة بالعودة إلى قراهم المدمرة، أم أن مطلب العودة الآمنة يتطلب ترتيبات أعمق؟
2: لا أظن ذلك، يا ليت السكان يستطيعون العودة، لأنني شرحت لك أن الجنوب اللبناني مسرح عمليات غير الداخل اللبناني. هناك ميدان ما بين إسرائيل وحزب الله، وهذا ضوء أخضر أمريكي. طبعا إسرائيل هي اجتهدت لكي تخلي الجنوب من سكانه، لن تسمح لأحد بالعودة، وقد دمرت المنازل ومسحت القرى وأخفت معالم الحياة فيها، يعني أجرت عملية اقتلاع للسكان، وهناك عملية تغيير ديموغرافي كبرى. لا تقبل إسرائيل بهذه السهولة أن يعود السكان، إذ أن الهدف الأساسي هو إفراغ الجنوب. فإذا هي لن ترضخ لأي ضغط قد يكون، إلا إذا وصلت عملية التفاوض المزمعة غدا ما بين لبنان وإسرائيل عن مخرجات مهمة أو عن اتفاقيات كبيرة بواسطتها يمكن ساعة إذن وقف إطلاق النار الشامل وما يستتبع ذلك من انسحاب ومن عودة سكان وعودة أسرى وإعادة

0: إلى آخره. لكن هذه عملية طويلة سيد الكريم، نحن لا نزال في البدايات. كان هناك مسار أمني يبدو أنه متعثر، المسار السياسي غدا علّه يصلح الأمور ويصوب الأداء ونستطيع
1: نتمنى ذلك
0: نتائج.
1: شكرا لك من بيروت العميد المتقاعد يعرف صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. مشاهدينا، بينما تقف الدبلوماسية تتحرك الدبابة الإسرائيلية على الأرض اللبنانية. السيناريو ليس غريبا، فهو مستنسخ بحذافيره من قطاع غزة. ذات الأحزمة والتكتيكات النارية لقضم الأراضي التي شاهدناها والمناطق العازلة المفرغة أيضا. لكن هل تساءلتم يوما لماذا يصطدم الصراع دائما بثلاثة خطوط ملونة، الأخضر والأزرق والأصفر؟ نبدأ معكم إذن من الخط الأخضر، أصل القصة، صك ملكية السيادة اللبنانية وعنوان حدودها الرسمية أيضا. هذا الخط مشاهدينا رسم عقب حرب 48 ليكون الحد الفاصل المعترف به دوليا. وحتى تتخيلوا المشهد معنا بدقة عندما تسمعون في النشرات الإخبارية عبارة الحدود المعترف بها دوليا، فالقانون الدولي يقصد هذا الخط تماما. تذكروا هذه الأسماء جيدا، قرى وبلدات تاريخية مثل رميش ويارون، بيوتها وأشجار زيتونها تقع مباشرة على حافة هذا الخط المترنح، إنه الخط الأزرق، خط الهدوء الهش الذي رسمته الأمم المتحدة مطلع الألفية للتحقق من انسحاب إسرائيل. ولكن أين يكمن الخطر هنا؟ يكمن في بؤر ملغمة. خذوا مثلا مزارع شبعة وبلدة الغجر، هكذا تبدو الثغرات التي استغلتها تل أبيب لتشق منها اليوم طريقا لدباباتها، ليتحول القرار 1701 إلى ضحية جديدة لشهية استيطان قديمة. نصل معكم إلى الخط الأخطر وهو الخط الأصفر هنا، جدار النار الذي يرتسم اليوم، مصطلح عسكري فرضته مشاهدينا الحرب الحالية ليعبر عن عمق أبني ممتد لعدة كيلومترات تسعى تل أبيب لانتزاعه من الجسد اللبناني. الخريطة مشاهدين الآن التي تتابعها تشرح لكم الصورة من محيط قلعة أشقيف التاريخية إلى التوغل المتسارع شمال النهر الزهراني. هذا هو إذن الخط الأصفر في أخطر مراحله النارية، محاولة لفرض واقع جديد بعقلية احتلال قديمة.
2: تعب المعطر
3: يعني الناس اللي على القبر اشرب ويزن على القبر.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية يونيفيل في آخر 2026 في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي. واقترح غوتيريش في التقرير الذي قدمه بناء على طلب مجلس الأمن ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو 2000 إلى أكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلحة اللبنانية.

نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الرئيس الأمريكي يرجح عقد اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل، وطهران تطلب من باكستان الاستمرار في الوساطة. ولدينا أيضا سفينة ريسكي التي ترفع علم بنما تتعرض لهجوم ثان اليوم بمسيرة قبالة من أي قصر العراقي.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة ABC News إنه يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب لABC أن المحادثات مع إيران تبدو جيدة وتمضي بسرعة، لكنه لم يوافق بعد على إطار التفاهم بسبب بعض النقاط الإضافية. ولفت ترامب إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون أفضل من الحل العسكري وأنه سيحصل على ما يريد. وأشار الرئيس الأمريكي لأنه عالج الخلل في لبنان وقال لإسرائيل وحزب الله كفى فتوقف عن إطلاق النار. وأجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالات بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إضافة إلى نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار لبحث المسارات المرتبطة بوقف النار. ووفقا لبيان الخارجية الباكستانية فقد طلبت إيران من إسلام أباد الاستمرار في جهود الوساطة لتهدئة الوضع الحالي ودعم وقف النار. وذكرت الخارجية الباكستانية أن الوزيرين اتفقا على العمل لمنع أي انهيار للتفاهمات القائمة. من واشنطن مشاهدينا معنا كبيرة المحللين في معهد نيو لاينز للدراسات والبحوث كارول روز. أهلا بك سيدة روز معنا في هذه النشرة. عندما يتحدث ترامب إذن عن إمكانية التوصل لتوافق مع إيران خلال الأسبوع، هل يعكس ذلك تقدما حقيقيا في المفاوضات أم أنه لا يخرج عن كونه جزءا من الضغط التفاوضي والإعلامي؟
1: بكل تأكيد شكرا على استضافتي. أعتقد أنه علينا أن نتوقع من الرئيس ترامب أنه سوف يستمر في الحديث عن أننا سوف نصل إلى اتفاق في أي وقت الآن، لأن الرئيس ترامب تحت ضغط للتوصل إلى إنهاء هذه المفاوضات. ومن الواضح أن هذه الإدارة لم تتوقع من إيران أن تكون متمتعة بهذا الصمود وفي حالات عديدة عنيدة في تلك المفاوضات والحفاظ على خطوطها المتشددة. أعتقد أن إدارة ترامب تستمر في المحاولة، وبكل تأكيد بأن ترامب قال في أكثر من مرة بأنه لا يعير اهتماما إذا ما قالت إيران سوف تبتعد عن طاولة المفاوضات.

0: مفاوضات، لكن في حقيقة الأمر الرئيس ترامب يهتم بهذا الأمر، وخاصة أن هذا الأمر قد أثر على الأسواق وعلى الأمريكيين وعلى أيضا على سلوكيات الناخبين قبل الانتخابات النصفية. هذه سوف يكون لها تبعات بالنسبة لرئيس ترامب. في جميع الأحوال الولايات المتحدة سوف تستمر في التفاوض مع ترامب، ولا بد من استمرار هذه المفاوضات وخاصة حول بعض النقاط المهمة مثل مضيق هرمز، لأنه مهم للغاية.
1: يعني هو بالفعل سيد روز هو قال إن هناك نقاط إضافية لم يوافق عليها بعد، وهنا أسأل يعني هل تعتقد أنها هي تلك المتعلقة بتخصيب اليورانيوم أو بالأموال المجمدة أو الدور الإقليمي أو العقوبات أم ماذا؟
0: أعتقد أن هناك جملة من الملفات، فرئيس ترامب كان قد حاول بصورة واضحة لوضع الملف النووي في صميم المفاوضات، وهذا قد يأتي من قبيل التناقض بعد أن انسحب من الاتفاق النووي في عام 2018. والآن هذه الإدارة تقوم بمراجعة المناقشات الخاصة بالملف النووي الإيراني. إننا نرى إدارة الرئيس ترامب تسعى لدمج كافة هذه الملفات المتنوعة في المناقشات الجارية، لأن الإدارة أدركت بأن النظام الإيراني يتمتع بصبر استراتيجي ومستعد للموت حتى في جبهات كثيرة للوفاء بمطالبه. أعتقد أن إدارة ترامب كانت قد توقعت من النظام الإيراني أن يسقط بسهولة أكثر، وبيد أن الانتباه الآن ينصب على المفاوضات، فإن إدارة الرئيس ترامب ترغب وتحاول أن تتحدث عن قضايا مختلفة وعن مطالب مختلفة ومتنوعة بشأن هذه المفاوضات قدر الإمكان، وهذا قد لا يكون مقبولا بالنسبة لإيران. وفي طرق كثيرة هناك حالة من الإرباك، نظرا لأننا رأينا اللاعبين الجدد قد جاءوا في عقاب إدارة الرئيس أوباما، والآن من الصعب أن نصل لنفس اتفاق أوباما. لكن الأخبار الجيدة أنه يمكن للولايات المتحدة وإيران أن يتوصلا لاتفاق وإلى حالة من الأجماع حول الملف النووي. لكن المشكلة تكمن، وهذا لا يتماشى مع إدارة الرئيس ترامب، هي بأن هذا الأمر يستغرق سنوات وصبر طويل، وهذا أعتقد بأننا لم نره في الإدارة الحالية.
1: طيب، وبما أن الطرفين حريصان على التوصل لاتفاق كما تفضلت، هل نتحدث هنا عن اتفاق شامل هذا هو الذي تريده إدارة ترامب، أم اتفاق مؤقت ومرحلي يؤجل الأزمة ربما إلى ما بعد الانتخابات النصفية، بما أنك أشرت إلى أن الرئيس ترامب أيضا يعاني من ضغوط داخلية حاليا؟
0: أعتقد بأنه سوف يكون اتفاقا مؤقتا، وهذا مؤسف في الشرق الأوسط، لأنه منذ العام 2023 لم نرى أي نوع من أنواع الاستقرار المستمر، في حين بأننا نرى عمليات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان أو إسرائيل وحماس أو في سوريا والأطراف الأخرى. منذ العام 2023 رأينا عمليات متكررة لوقف إطلاق النار يتم انتهاكها، فمثلا نرى الآن المناقشات والاحتمالات الأخرى بشأن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. لم يكن هذا منذ فترة طويل، منذ ديسمبر 2024 عندما رأينا هذه المحادثات قد انطلقت آنذاك. لذا من المحتمل تماما أن الرئيس ترامب يحاول أن يتوصل إلى هدف ما، ومن خلال وضع اتفاقية قد تستمر حتى الانتخابات النصفية، وبعدها قد نرى إعادة إحياء التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ومن المحتمل بين إسرائيل وإيران.
1: شكرا لك من واشنطن، كنت معنا كبيرة المحللين في معهد نيولاين للدراسات والبحوث كارول روز. مشاهدينا، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنه على الرغم من وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، لا يزال إجلاء آلاف البحار العالقين في الخليج أمرا محفوفا بالمخاطر. وأضاف في تصريح لوكالة رويترز أنه لن يكون بوسع المنظمة إجلاء أحد ما لم يتم معالجته أو تتم معالجة الأسباب الجذرية والتوصل إلى اتفاق نهائي أو وقف لإطلاق النار. ويقدر عدد البحار على متن السفن العالقة بنحو

0: وعشرين ألفا في الخليج، حيث تفرض إيران قيودا على الحركة عبر مضيق هرمز. وبحسب بيانات المنظمة، فقد قتل 11 بحارا في الخليج منذ بدء الحرب في 28 من فبراير الماضي. وكالة الأنباء الفرنسية تقول الآن أو تتحدث عن سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. بالعودة إلى سياق نشاطنا، يجتمع في العاصمة اليونانية أثينا عمالقة الشحن البحرية لتوجيه رسالة واحدة إلى واشنطن وطهران، أنه لا يمكن قبول عدم تمكن السفن من المرور بحرية في جميع أنحاء العالم، في إشارة إلى مضيق هرمز. فيما طالب وزير النقل البحري اليوناني بأن تترك صناعة النقل أو تترك صناعة النقل البحري والبحارة والتجارة العالمية خارج معادلة الصراعات.
1: حتى السفن التي اعتادت أمواج هرمز تبدو اليوم أكثر حذرا، فهي التي تحولت إلى سجون عائمة وما زالت عاجزة عن التحرك خطوة واحدة. من لهيب الأمواج في هرمز إلى قاعات القرار في أثينا، هذا الاختناق نقل صرخته إلى العاصمة اليونانية ليتحول أنين البحارة العالقين في الخليج إلى ضغط أساطيل يواجه عمالقة الشحن الدولي.
2: لا يمكننا قبول عدم تمكن السفن من المرور بحرية في العالم. أتمنى أن يتركوا صناعة النقل البحري والتجارة العالمية خارج معادلة هذا الصراع، ولكن يبدو أن هذا مستحيل، فالأمور تتعقد بسهولة شديدة ويصعب جدا حلها.
1: المخاطر لم تعد ترتبط فقط بالتأمين أو أسعار الوقود، وإنما أيضاً بغياب قواعد الاشتباك والعبور. ويدرك قطاع الملاحة الدولية أن توقيع أي اتفاق سلام من واشنطن إلى طهران لن يعيد الأمور إلى طبيعتها ما لم يوضع خط ملاحي قانوني واضح المعالم.
3: ما نحتاجه بوضوح هو إطار عمل وقواعد ولوائح تحدد لنا بدقة كيفية الدخول والخروج من مضيق هرمز. لذا حتى لو تم توقيع اتفاقية سلام فلا بد من توضيح ذلك.
1: هذه المخاطر العالية تختصر القصة كاملة، فشركات التأمين قد تعوض ثمن الحديد والنفط، لكنها عاجزة عن تأمين أرواح البحارة أو شراء أمن ممر مائي. أصبح كتلة لهب في عرض البحر. علي الماجري، العربية.
0: كشفت مصادر مطلعة للعربية أن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس أبلغ الحكومة العراقية بموقف واشنطن الرافض لمشاركة فصائل مسلحة في الحكومة الحالية حتى في حال إعلان الفصائل نزع سلاحها. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تشترط خضوع تلك الفصائل لمراقبة دقيقة للتأكد من جديتها في التخلي عن السلاح بشكل كامل والاندماج الحقيقي ضمن مؤسسات الدولة قبل النظر في إمكانية انخراطها في العمل الحكومي. في المقابل أفادت المصادر بأن الحكومة العراقية أكدت للجانب الأمريكي رغبتها في المضي قدما بتعزيز لغة الحوار مع مختلف الفصائل لخفض حدة التوتر وتهدئة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وأعلن الإطار التنسيقي عن تأييده لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية. وفوضت قوى الإطار التنسيقي رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للعراق. وأكد الإطار التنسيقي أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة. وشدد الإطار التنسيقي على أن قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية. من بغداد مشاهدينا معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم معنا في هذه النشرة. ما مدى واقعية هذا الطرح الأمريكي، وهل يمثل تحولا جديدا في السياسة الأمريكية تجاه العراق أم أنه امتداد لمواقف سابقة؟
4: تحية طيبة لك. لا بالتأكيد يعني تحول في السياسة والرؤية والتدخل المباشر في اختيار الرئاسات والضغط على الأطراف

التي كانت وما زالت البعض منها تحمل السلاح ضد المصالح الأمريكية، وهذا ما حصل في السنوات السابقة منذ 2005 الانتخابات الأولى التي جرت وسرت في العراق لم يكن هكذا التدخل.

0: لك الولايات المتحدة الضعف أو التراجع الإيراني في المنطقة وفي العراق، وكذلك القوة الأمريكية بحيث قوة الاقتصاد وليس قوة العسكر في المدن العراقية، بالتالي العراق يحتاج إلى الدعم الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، وإلا العراق سيدخل في منزلق مالي وأزمة اقتصادية قاتلة.
1: طيب عمليا كيف سيترجم هذا القرار على أرض الواقع؟ هل تمتلك الحكومة العراقية القدرة الفعلية على فرض هذا الشكل من الرقابة الذي تطالب به واشنطن؟ وما هي خياراتها أيضا إذا ما واجهت معارضة من بعض القوى والفصائل المسلحة؟
0: يعني من خلال لقائي مع السيد الزيدي قائد العام للقوات المسلحة قبل يومين، تحدث بكل صراحة وبكل جرأة، يعني لا سلاح خارج نطاق الدولة. الأمر الآخر، تحدث بأن العراق سيذهب إلى دول الخليج للاقتراض الأموال، على الأقل يتم توفير المرتبات، لأن الحكومة السابقة لم تترك إلا تريليون دينار، وهذا لا يكفي ربع موظفين العراق، بالتالي العراق يحتاج كل شهر 10 تريليون، وهذا ما تحدث به السيد الزيدي. يعني أعتقد السيد الزيدي منطلق انطلاقة قوية بأن يكون كل الأطراف التي تحمل السلاح عليها أن تسلم السلاح للقوات المسلحة، والقوات المسلحة هم ليس من الدول الأخرى، كلهم من العراقيين شيعة وسنة وعرب وكرد وتركمان ومسيح، وبالتالي هذه فرصة تاريخية للعراق والعراقيين، خصوصا بعد السيد الصدر أمر سرايا السلام بتسليم السلاح والمعسكرات.
1: هل يخشى من أن تؤدي هذه الضغوط الخارجية في هذا الملف يعني إلى نتائج عكسية يمكن أن تزيد من قوة هذه الفصائل بدلا من إضعافها؟
0: لا أعتقد، يعني لا أعتقد القوة التي حصلت عليها في السنوات السابقة تحصل عليها في المرحلة المقبلة، أصبحت متغيرات، ولا بد أن توضع العرب على السكة بالطريق الصحيح وبالوقت المناسب، لأن العراق اليوم بحاجة أن ينطلق وأن يندفع إلى دول المنطقة ودول العالم، وعدم السماح بأي دولة بالتدخل المباشر، وكذلك استغلال الأراضي العراقية لانطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة على هذه الدولة وتلك الدولة، هذا غير مسموح، بالتالي يكون فقط القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول الأول العسكري والأمني.
1: واضح، شكرا لك من بغداد. إذا كنت معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب، تحية لك أستاذ نجم. أفاد مصدر أمني للعربية بتعرض الباخرة العملاقة سرسكي لهجوم ثان بمسيرة قبالة سواحل ميناء أم قصر بالمياه الإقليمية العراقية. وقال المصدر إن أصابت وسط الباخرة أثناء عملية الإخلاء، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها دون تسجيل خسائر بشرية. وكانت السفينة تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول ارتطم بجانبها الأيمن ما أجبرها على التوقف. في ظل تصاعد التهديدات المحدقة بالبنى التحتية الحيوية تحت البحار، تتحرك الولايات المتحدة واستراليا وبريطانيا لتعزيز حماية الكابلات البحرية عبر تطوير تقنيات عسكرية من ضمنها المسيرات غير المأهولة، وذلك ضمن إطار ما يعرف بتحالف أوكاس.
2: التهديد بإغلاق صنابير البيانات حول قاع البحر إلى ساحة معركة صامتة، فتلويح طهران بقطع كابلات الإنترنت البحرية وتزايد المخاوف من طموحات موسكو وبكين، استنفر الولايات المتحدة وحلفائها لبحث خطوات استباقية رادعة، وذلك في إطار ما يعرف بتحالف أوكس لحماية البنية التحتية الحيوية للاتصالات وضمان تدفق الضوء والطاقة في أعماق المحيطات.
3: We now need to be thinking about the seabed and what lies there, because that is fundamental infrastructure for all of our countries.
2: النظام الأمني المفترض أو الاتفاق الدفاعي الثلاثي وقعته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، ويهدف لتعزيز قدرات الاستطلاع والهجوم والاستجابة السريعة للتهديدات، وبالتالي ضمان التفوق العسكري تحت سطح الماء وفوقه، وذلك عبر مجموعة من أجهزة الاستشعار وأسطولا من الغواصات والمسيرات البحرية غير المأهولة سيبدأ

0: تسليمها العام المقبل.
1: The signature project will deliver a suite of highly adaptable multi-mission UUV payloads designed to support undersea operations and maintain our collective advantage in the maritime domain.
0: شبكات هشة أدخلت البنية الرقمية العالمية في خانة الأهداف السهلة. 570 كابلاً بحرياً تنقل ما بين 95 و99% من حجم البيانات الدولية عبر القارات، وذلك بسعات فائقة تعجز الأقمار الاصطناعية عن مجاراتها. وفي وقت تمر 6 كابلات رئيسية عبر مضيق هرمز حاملة عصب التجارة والخدمات المصرفية والسحابية، يحتضن البحر الأحمر الكتلة الأكبر ليربط بيانات أوروبا وآسيا وأفريقيا. بين مخاوف من عمليات تخريبية لأسطول الظل الروسي تحاكي حوادث بحر البلطيق، وتلويح إيران بورقة كابلات هرمز، تحذر دول عدة من عواقب وخيمة لأي محاولات إتلاف، واضعة أنشطة الطرفين تحت المجهر على اعتبار أن أي استهداف مماثل من شأنه شل الاقتصاد العالمي بشكل فوري.
2: نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. تكسث يطلب من دول آسيا زيادة إنفاقها العسكري إلى 3.5%. ولدينا أيضا رئيس الوزراء الأرمني يرفض دعوة روسية لإجراء استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. رفض رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء استفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقال باشينيان إنه إلى حين تقديم أرمينيا طلبا رسميا لعضوية الاتحاد أو اقترابها من الحصول على وضع الدولة المرشحة فإن إجراء أي استفتاء أمر غير منطقي. ومع تزايد انشغال واشنطن بأزمات الشرق الأوسط تشتد المخايف لدى دول آسيا من تراجع المظلة الأمنية الأمريكية في وقت تواصل فيه الصين تعزيز قدراتها العسكرية ونفوذها الإقليمي، تحولات دفعت حلفاء واشنطن إلى إعادة حساباتهم الأمنية في مشهد يرسم ملامح مرحلة جديدة من التوازنات في آسيا.
2: The era of the United States subsidizing the defense of wealthy nations is over. We need partners, not protectorates.
3: كلمات بدت كأنها جرس انذار دق في العواصم الآسيوية. فواشنطن لم تعد تتحدث عن حماية الحلفاء بقدر ما تتحدث عن تحميلهم كلفة الدفاع عن أنفسهم. وفي وقت تنشغل فيه الإدارة الأمريكية بملفات الشرق الأوسط والمواجهة مع إيران، تجد دول آسيا نفسها أمام واقع أمني جديد عنوانه الاعتماد على الذات في مواجهة الصين. في منتدى شانغريلا الأمني رفعت إدارة

0: ترامب سقف مطالبها من الحلفاء. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث دعا دول المنطقة إلى زيادة إنفاقها العسكري إلى 3.5 من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن زمن تحمل واشنطن العبء الأكبر للدفاع عن شركائها قد انتهى.
1: For too long, the security of this region has rested disproportionately on American military power, while many of our allies and partners allowed their own defense capabilities to atrophy.
0: الرسالة الأمريكية فتحت باب الأسئلة الصعبة في آسيا. ماذا لو تراجعت المظلة الأمريكية أكثر؟ وماذا لو وجدت دول المنطقة نفسها وجها لوجه أمام القوة العسكرية الصينية المتنامية؟ اللافت أن كثيراً من الحلفاء اختاروا لغة أكثر هدوءاً هذه المرة تجاه بكين. اليابان تحدثت عن الحوار، والفلبين خففت لهجتها المعتادة، فيما ركزت دول جنوب شرق آسيا على تجنب التوتر بدلاً من التصعيد. أما الصين فاستثمرت هذا المشهد لتعزيز حضورها عبر مواصلة تعزيز قدراتها العسكرية ونفوذها الإقليمي، مستغلة انشغال واشنطن بأزمات أخرى وتزايد الشكوك حول التزامها المستقبلي بأمن آسيا. 3 أيام من الاجتماعات شاركت فيها 46 دولة. لم يكن النقاش يدور حول الصين فقط، بل حول شكل العالم الذي يتكون الآن. فهل تستعد المنطقة لعصر التوازنات الجديدة؟ أم أن سباق النفوذ بين واشنطن وبكين دخل فصلاً أكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟ ميرنا حامد، العربية.
2: أعلنت الشركة المشغلة لسفينة رحلات البحرية هونديوس عودة السفينة إلى الخدمة بعد الانتهاء من عملية تعقيم شاملة إثر تفشي فيروس هانتا على متنها. وأوضحت الشركة أن متخصصين من السلطات الصحية الهولندية أشرفوا على تنظيف السفينة بالكامل قبل منحها الضوء الأخضر للإبحار مجددا. هو من المقرر أن تنطلق السفينة في 6 يونيو إلى أرخبيل سفالبادور النرويجي، ثم تواصل رحلتها عبر المحيط المتجمد الشمالي في 13 من الشهر نفسه. أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 321 حالة إصابة بمرض الإيبولا في تفشي جديد للمرض المتزايد. من جانب آخر، تعتزم كينيا إنشاء مركز لعزل وعلاج المصابين بفيروس إيبولا داخل قاعدة عسكرية بتمويل من الحكومة الأمريكية، رغم صدور قرار قضائي مؤقت يعرقل تنفيذ المشروع، وذلك بعدما قالت جماعة حقوقية إن المشروع ينطوي على أخطار صحية جسيمة على الشعب الكيني. وتعتزم الولايات المتحدة استخدام المنشأة لعلاج مواطنيها بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسعى إلى منع وصول تفشي إيبولا إلى أراضي الولايات المتحدة. وقد تسبب المشروع الأمريكي في خروج احتجاجات طالب خلالها المحتجون بإلغاء المشروع. إذن تظاهر 100 شبان في مدينة بوسط كينيا احتجاجا على إنشاء هذا المركز الصحي أو مركز الحجر الصحي الأمريكي لمرض الإيبولا في قاعدة جوية، وهو مركز مخصص للمواطنين الأمريكيين الذين تعرضوا للفيروس. إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
3: خسر المنتخب التونسي وديا أمام مضيفه النمساوي بهدف دون رد ضمن استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة. وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس تمهيدا لخوض نهائيات كأس العالم للمرة السابعة. التحق كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بمعسكر منتخب البرتغال استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم. يواجه منتخب كرواتيا نظيره البلجيكي ودياً اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقين للمشاركة في كأس العالم. استبعد مدرب المنتخب العراقي جراهام أرنولد 7 لاعبين من بينهم

0: يوسف النصراوي من القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم. أعلن نادي الاتحاد السعودي في بيان نشره على حسابه في منصة إكس الاستغناء عن خدمات مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
1: عثر علماء آثار على كنز من الخزف الصيني والسلع الأوروبية أو أوروبية الصنع بين حطام سفينة غارقة تعود للقرن 18 قبالة سواحل النرويج. وقال المتحف البحري النرويجي إن من بين البضائع التي عثر عليها أوعية خزفية بيضاء وزرقاء، بالإضافة إلى كؤوس ومنسوجات وحبوب وأجزاء من ثريات. وأضاف المتحف أن السفينة التي يعتقد أنها غرقت في منتصف القرن 18 عثرت عليها على عمق 600 متر. نهاية النشرة ونذكر بالعناوين. عشية جولة مفاوضات رابعة بين إسرائيل ولبنان، ترامب يعلن الاتفاق على وقف الهجمات بين إسرائيل وحزب الله. غوتيريش يشدد على ضرورة الإبقاء على قوة تابعة للأمم المتحدة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران قد يتم الأسبوع المقبل ويتضمن وقف النار وإعادة فتح مضيق هرمز. مصادر عربية تؤكد أن واشنطن تشترط إخضاع أي فصيل عراقي يلقي سلاحه للرقابة قبل المشاركة في الحكومة. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقاً؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
7: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
8: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
8: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
10: خلاصة يوم قد انتهى،
11: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
12: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على

0: الشاشة العربية.
1: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بشأن لبنان بناء على طلب فرنسا. وخلال الجلسة قال المندوب اللبناني لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة إن لبنان التزم بوقف الأعمال العدائية بينما واصلت إسرائيل التصعيد، مؤكدا سعي لبنان لتوفير ظروف ومتطلبات إنجاح المسار الدبلوماسي. كما قال عرفة إن لبنان يثمن جهود الإدارة الأمريكية لمنح الدبلوماسية فرصة. بدوره قال المندوب الإسرائيلي داني دانون إن إسرائيل لا تريد حربا مع لبنان، معتبرا أن المشكلة هي حزب الله. أضاف دانون أن الحزب ولحساب إيران وضع إسرائيل أمام خيار الدخول إلى لبنان، إضافة لعرقلة المفاوضات والدبلوماسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حض إسرائيل وحزب الله على وقف النار إلى الأبد، وقال على ترو سوشيال إنه طلب من نتنياهو عدم شن غارة واسعة النطاق على بيروت فقام بسحب قواته. وفيما يتعلق بإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة ABC نيوز إنه يعتقد أنه سيتوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب لABC أن المحادثات مع إيران تبدو جيدة وتمضي بسرعة، لكنه لم يوافق بعد على إطار التفاهم بسبب بعض النقاط الإضافية. ولفت ترامب إلى أن الاتفاق مع إيران سيكون أفضل من الحل العسكري وأنه سيحصل على ما يريد. كشفت مصادر مطلعة للعربية أن القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى العراق جوشوا هاريس أبلغ الحكومة العراقية بموقف واشنطن الرافض لمشاركة فصائل مسلحة في الحكومة الحالية حتى في حال إعلان الفصائل نزع سلاحها. وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية تشترط خضوع تلك الفصائل لمراقبة دقيقة للتأكد من جديتها في التخلي عن السلاح بشكل كامل قبل النظر في إمكانية انخراطها في العمل الحكومي. أفاد مصدر أمني للعربية بتعرض الباخرة العملاقة سيرسكي لهجوم ثان بمسيرة قبالة سواحل بناء أم قصر بالمياه الإقليمية العراقية. وقال المصدر إن المسيرة استهدفت وسط الباخرة أثناء عملية الإخلاء ما أدى إلى اندلاع